0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم الشارع الدبلوماسي التي تاتيكم وكالعاده من مقر الامم المتحده في نيويورك. مسيرتنا في شارعنا تشمل اليوم مقابلتين حصريتين تنفرد بهما شاشه العربيه. الاولى هي مقابله حصريه مع المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كريم خان، بعد أن تم تحديد تاريخي 24 من يوليو القادم للتصويت هنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على براءته أو جرمه من تهم سوء السلوك الجنسي وسوء استخدام سلطاته. مقابلة أرجو ألا تفوتكم، تأتي قبل أقل من شهر واحد فقط من التصويت الذي سيحدد مصيره هنا في نيويورك. ونجلس بعد ذلك حصريا مع الدبلوماسية المخضرمة سيغريت كاخ عضو المجلس التنفيذي لغزة، لكي نناقش معها ما تم إنجازه حتى الآن في القطاع منذ صدور القرار 2803 في نوفمبر من العام الماضي. وسنتطرق خلال اللقاء كذلك إلى ملفات إيران وسوريا ولبنان. كل هذا ولكن بعد فاصل إعلاني قصير، فلا تذهبوا بعيداً.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ثانية في اكتوبر عام 2024. وجهت للمدعي العام كريم خان تهم سوء السلوك الجنسي وسوء استخدام سلطاته، وذلك من قبل محامية تعمل في مكتبه. وفي مايو عام 2025 قام خان طوعيا بتعليق عمله كمدعي عام في المحكمة الجنائية الدولية حتى انتهاء التحقيقات التي قام بها مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية هنا في نيويورك. تحقيقات مكتب الرقابة الداخلية استمرت مدة 15 شهرا. تقدم بعدها المكتب بتقرير كامل عن هذه الاتهامات يتكون من 5000 صفحة إلى مكتب المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا لتقرير 5000 صفحة، أفادت خلاصته إلى أن المدعي العام كريم خان بريء من تهمة سوء السلوك الجنسي وسوء استخدام سلطاته. ومع ذلك علق مكتب المحكمة الجنائية في 8 من هذا الشهر عمله إلى إشعار آخر. تحدثت إلى المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية لوي مورينا أوكامبو للحديث حول ما يمر به حاليا كريم خان.
1: When he's now fighting it for his dignity. One thing is to criticize him because he indicted Putin or indicted Netanyahu. That's a professional thing. The abuse is different for him. And I understand he will fight for clear his name. That's a different matter.
0: مكتب المحكمة الجنائية المكون من 21 دولة تترأسه سفيرة فنلندا بايفي كاوكورنتا، ويعتبر السلطة الإدارية والمراقبة وكذلك المشرعة للمحكمة الجنائية الدولية. رئيسة مكتب المحكمة الجنائية لم ترق لها استنتاجات تحقيقات مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة، ورفعت عوضا عن ذلك تقرير 5000 صفحة إلى فريق قضائي رفيع مكون من 3 قضاة دوليين اختارهم مكتبها. وبعد 3 أشهر أصدرت لجنة القضاة الثلاثة تقريرها في مارس من هذا العام، وهو مكون من 137 استنتاجا جميعها ودون استثناء تبرئ كريم خان من أي جرم، كما فعل تقرير 5000 صفحة من مكتب خدمات المراقبة للأمم المتحدة. تحدثنا إلى القاضي الإيطالي السابق والمتقاعد من المحكمة الجنائية الدولية، والذي شغل سابقا منصب نائب رئيس المحكمة، حول قرار القضاة الأخير.
2: That there was no misconduct by Karim Khan, and that's for me the end of the story of the proceedings.
0: وبالرغم من تقرير 5000 صفحة ومن 137 استنتاجا قانونيا من القضاة الثلاثة وجميعها تبرئ المدعي العام من أي جرم، مضى مكتب المحكمة في لاهاي وحدد تاريخ 24 من يوليو القادم، أي بعد أقل من شهر، موعدا للتصويت على جرم أو براءة المدعي العام كريم خان من التهم الموجهة إليه، متجاهلين نتائج تحقيقات الأمم المتحدة واستنتاجات القضاة الدوليين المستقلين الثلاثة، أي أن الحكم

0: ونتابع مشاهدينا هذا الموضوع من خلال الجلوسي إلى المدعي العام كريم خان الذي خصنا بهذا اللقاء الحصري عبر الأثير من مسكن أسرته في العاصمة الماليزية كوالالمبور. كريم خان كي سي بروسكيوتر.
1: السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أهلا بك على الشاشة العربية سيدي. شكرا على الاستضافة. على حد فهمنا فإن مكتب الرقابة الداخلية هنا في الأمم المتحدة أعد تقرير من 5000 صفحة بعد تحقيقات استمرت عام كاملا. مكتب المحكمة الجنائية الدولية وهي الهيئة الإدارية والتشريعية والرقابية العليا المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية عينت فريق من 3 قضاة. نظر القضاة في التقرير وتوصلوا إلى 137 استنتاج لم يشيروا فيه لأي سلوك أو إساءة سلطاتك من قبلكم. هذا القرار كان رأيا استشاريا من قبل القضاة 3 في 21 من مارس من هذا العام، وهذا من برا ساحتكم من كل المزاعم. هل تعتقد أن هذه هي نهاية الأمر ولا لكن الأمر لم يكن كذلك؟ هل لك تشرح الأمر؟ لا أستطيع وأنت محق. فمكتب الأمم المتحدة لخدمة الرقابة الدولية جمع 5000 صفحة من الأدلة، كثير منها منحتها وفي 137 استنتاج لم يشير أي منها إلى أي سوء سلوك يمثل سلوك محظور. والأهم من ذلك كله هو أن 3 قضاة مستقلين اختارهم المكتب جمعية الدول الأطراف نظرة في كل الأدلة في الصفحة 5000 وتقرير الأمم المتحدة، وخلص لأنه ليس هناك أدلة بشأن سوء سلوك أو انتهاك السلطات. وأعتقد أن ذلك كان نهاية الأمر. ولماذا تعيين القضاة إذا يتم رفض نتائج تحقيقاتهم؟ للأسف أن مكتب المحكمة قد خالف الإجراءات، والأمر مثير للدهشة وغير مبرر وغير قانوني. المكتب أيضا صوت في 8 يونيو لتعليق مهامك مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن دول 125 من الاجتماع للتصويت في اقتراع سري بشأن القضية في 24 من يوليو هنا في نيويورك. مكتب المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يفوز بما لا يقل عن أغلبية الثلثين من للدول 125، وإن فشل في ذلك فإن المذكرة بتجريمكم بشأن سوء السلوك سيتم رفضها من قبل جمعية الدول الأطراف. وإذا فازوا تم تجريمكم بأغلبية

بيئة الثلثين، سيكون هناك مذكرة أخرى للتصويت على إقالتكم، وهذا يمكن أن يتقرر بأغلبية بسيطة، بمعنى أن الدعم للمذكرة يجب أن يكون 63 دولة أكثر. وأسمع هنا في الأمم المتحدة بين مكتب المحكمة الجنائية الدولية يريد أن يقفز إلى بحث مذكرة إقالتكم بأغلبية بسيطة وتجاوز تحديد براءتكم أو تجريمكم بشأن سوء السلوك بأغلبية مطلقة. هل سيفوز المكتب في ذلك، لا سيما أن هذه المرة الأولى في تاريخ أن يتم تصويت من هذا القبيل؟ هل لهم أن يقوموا بذلك؟ مكتب المحكمة مشكل من مجموعة الدول الغربية ودول أخرى، ليس ممثلة بطريقة مناسبة. بالعودة لنقطتك الأول، يجب فهم أنه في 20 عاما من حياة محكمة جنائية دولية وحتى ظهور هذه القضية، كتب الخبراء بأنه لم يتخذ أي قرار من قبل المكتب بالتصويت، كل القرارات تمت بتوافق الآراء حتى ظهر موضوع كريم خان. المجموعة الكبرى من الدول هي الدول الإفريقية، وهي تمثل 30 دولة، وليس هناك أي دولة من هذه القارة الإفريقية الشاسعة دعم نتائج سوء السلوك، وهم رأوا بأن هناك قضاة ويجب التقيد بآرائهم، هذا ما قاله في أعقاب التصويت. فيما يتعلق بالإجراءات، أنا لا أعلم شيئا، وإنه الأمر مثير للدهشة أنني لا أعلم شيئا، أنني تصل أخبار عبر وسائل الإعلام ولا أعلم ما هي الإجراءات، ولا يمكن أن أزور نيويورك حتى أخاطب جمعية الدول الأطراف، وهذا إجراء يجب أن يمكنني من ذلك، ولكن فريق محامي لا يبلغني بأي شيء، بصير أن يكون هناك جلسة خاصة لجمعية الدول الأطراف في نيويورك في 24 من يوليو. سفر الأمم المتحدة الممثل 125 دولة الأعضاء في المحكمة سيصوتون في 24 من يوليو، هم سياسيون وليسوا بالخبراء القانونيين أو القضاة، لكنهم سيقررون مستقبلكم. رغم ذلك يشك في أنهم قد قرأوا تقرير 5000 صفحة الذي أعده مكتب رقابة داخلي أو الرأي الاستشاري للقضاء الثلاثة أو المتضمن في 137 استنتاج. ما رأيك بذلك؟ لست متأكد بصدق أن أعضاء المكتب قد قرأوا التقرير. طلبنا من أمانة المكتب أن يخبرونا من الأعضاء قد قرأ الأدلة، ولم نحصل على هذه المعلومة. حقيقة توفر الأدلة لا يعني أن لا يرقى لقراءة هذه الأدلة. بعد توجيه الاتهام رسمي لنيتنياهو وزير الدفاع جالانت، أصبحت المسؤول الأول في المحكمة الجنائية الدولية الذي يعاقب نتيجة لذلك. في وقت لاحق فرضت عقوبات على 8 مسؤولين، 6 قضاة ومسؤولين في المحكمة، أدى ذلك إلى تجميد حسابك البنكي، والآن لا يمكن لك أن تحصل على بطاقة ائتمان باسمك. على ذلك لا يمكن لك أن تسافر، وبالتالي لن تتمكن من القدوم إلى نيويورك للدفاع عن نفسك في 24 من يوليو عندما يتم تقرير مستقبلك. ما رأيك بذلك؟ نحن نشهد نشاطا متزايدا من جانب الدول القوية من أجل استخدام تدابير قصرية. أشرت أن يكون هناك مذكرة اعتقال ضدي ومسؤولين آخر في المحكمة من قبل الاتحاد الروسي، وصدر حكم السجن ضدي غيابي ب 15 سنة سجن بسبب المذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة مستقل وانت محق، فإن سلفي واجه عقوبة، ولكن كنت الشخص الأول الذي صدرت عقوبة ضد من قبل الرئيس ترامب في فبراير من عام 2025، وعلى مدى شهور كنت المسؤول الوحيد في

هذه الحالة، ثم تم فرض عقوبات على بعض القادة المسؤولين في أغسطس وسبتمبر. هذا أمر غير مبرر، فهناك من يعملون أحسن من غيرهم في الخدمة العامة واستخدام قوة الدولة من أجل الإكراه والترهيب هو أمر غاية في الخطر. نعينا هذا الاتجاه في بعض الدول، حيث أن المدعين العام في الإدارات السابقة يتعرض دون لذلك، وتهديدات ضد مقرري الأمم المتحدة مثل فرانشيسكا ألبينيزي أو أنا شخصيا، وتهديدات في وسائل الإعلام بشأن فرض عقوبات وتدابير تستهدف أفراد لهم آراء مختلفة، وفي أغلب الأحيان كما وفي حالتي الخاصة لهم رأي خاص ليس بسبب خبث أو أي كراهية ضد أي أشخاص في العالم، وإنما هم يمارسون مسؤولياتهم بالنظر للأدلة والقانون وتطبيق القانون بشكل عادل ومتساوي، كما حدث في فلسطين وإسرائيل، كما فعلنا في أوكرانيا وروسيا، وكذا بطريقة متساوية كما فعلنا في أفغانستان وميانمار، والقائمة طويلة. وذلك والتسبب بالألم هو ليس نتيجة غير متوقعة، وإنما هو هدف محدد، وهذه قبل وصول هذه الإدارة الأمريكية للسلطة كتب 12 عضو في المجلس: إذا استهدفتم إسرائيل سهدفك وسهدف أسرتك، وقد أنذر من أعلم. وهذا تقريبا هو الاقتباس الحرفي. وفي هذه الحالة فهم طبعا قد أوفوا بوعدهم، لأن المحكمة الجنائية قد استهدفت، وقد شجبت ذلك، لأن ذلك يقوض السلطة الأخلاقية للدول ويقسم المجتمع الدولي، وهذا يجلبنا ويقربنا بالمزيد من الصراعات، لأنه إذا لم يكن لدينا القانون فما لدينا. إذن في 19 من يونيو تم تعليق مهامك وممارسة المحاماة في إنجلترا ويلز من قبل مجلس نقابة المحامين. ماذا يحدث لو خسرت التصويت في 24 من يوليو هنا في نيويورك؟ هل يعني ذلك نهاية المسيرة المهنية لكريم خان كمحامي؟ وأعتذر على هذا الأمر، إنه مؤلم أكيد لك سيدي. بالتأكيد كان هناك محاولات سابقة من قبل منظمة محامون بريطانيا من أجل إسرائيل، قاموا بذلك مرتين، وجهوا مزاعم على أساس طلبات التي قدمتها في قضية فلسطين، وتم رفض ذلك، وكما رفض الاستئناف الذي قدموا. إن هذا التعليق المؤقت هو مؤلم جدا، وأنت محق في ذلك، هو يؤلم. إذن المجلس نقابة المحامين اتخذت هذا القرار، هذا ليس مؤسسا على التقييم الذاتي للأدلة، باستثناء أن المكتب السياسي للمحكمة وهو مكون من 21 دولة قرر بأغلبية مؤهلة تعليق مهام، ويمكن أن يطرح الإنسان تساؤلاته. فهذه المزاعم معروفة منذ عام، وقررت بشكل طوعي تعليق مهامي في ماي، وهذا أدى إلى شخص يقدم هذه المعلومة لمجلس نقابة المحامين، مما اتخذ قرارا بتعليق ممارستي للمحام. إن أمر مدهش، وأنا لا أمارس المحاماة في بريطانيا، أن وظيفتي الدائمة هي المدعي عام في المحكمة الجنائية الدولية، ولم أمارس أي عمل في المملكة المتحدة أو مكان آخر، ولكن يجب أن أواصل النضال على كافة الجبهات التي هجمت فيها، وسأبذل قصارى جهدي. آمل أن ذلك ليس نهاية مسيرتي، وأستعنى أقول أنني ربحت القضية القانونية. هناك قرار صدع 3 قضاة، أنا شخص عادي أعرف قليلا عن القانون وأعمل في هذا المجال، والشيء الخارج عن طاقتي هو مواجهة دول قوية لديها السفراء
خبراء وقوية ولهم أصوات عالية ومنظمون في دفاعهم عن نتيجة محددة، وشخص مثلي يصعب عليه التعامل مع ذلك. إنني لست سياسي.

سي، وإنما أنا موظف دولي وسأبذل قصارى جهدي وأترك الأمر لله وللدول لاتخاذ قرار بشأن ما تريد فعله بس، ولكن صحيح الأمر ليس بيدي، سأواصل الدفاع وأمل كما فعل القضاة أن أثبت أن ليس هناك سلوك وأرفض قرار الأغلبية من قبل مكتب جمعية الدول الأطراف، وبناء عما يقول الناس فإنهم يحتاجون إلى صوت إضافي، وأمل أن كافة الدول ستشارك وأن يكون هناك تمثيل عادل وأن يكون هناك عقلانية تسود، لكن ذلك ليس بيدي. اخترت كما ذكرت أن تتنحى مؤقتا طوعية عندما تم توجيه تهم لك حتى نهاية التحقيقات التي استمرت عام في المزاعم والتي قامت بها مكتب الرقابة الداخلية. منذ البداية أكدت طبعا على براءتك من هذه التهم، ولكن هناك سؤال: لماذا تطوعت للتوقف عن العمل كمدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية دون وجود أي ضمانات، بينما من يتهمك واصلت العمل في مكتبك في المحكمة، وهذا ما يمنحها كما يقول البعض وكذلك زعمها أفضلية؟ لن أتحدث عن عضو من موظفي المحكمة الجنائية الدولية وفيما إذا كان الأشخاص يعملون أم لا. النقطة الأولى هي أن المزاعم هي ظهرت في شهر مايو من عام 2024 وتم إغلاقها من قبل آلية الرقابة الداخلية أنه لم يتم توجيه الاتهام. واجهت العمل وحصلت على المشورة من قبل المسؤولين كبار في المؤسسة، وفي أكتوبر عندما تم الكشف عن اسمي، وهذا ما وصفته قبل الإعلان عن مذكرة التوقيف بأن حملة إعلامية، وصلت العمل حتى شهر أبريل، وفي ماي من عام 2025 اتخذت قرارا طوعيا بتعليق مهامي. فالحملة الإعلامية من كبار كبريات الصحف في العالم والتي يقف وراءها أشخاص كانوا يسربون المعلومات أو يقدمونها بشكل مضلل، أصبحت هذه الحملة عالية وقوية وشتتت العمل الذي يتم في المكتب. ورأيت في النهاية ربما هذا القرار كان قرارا خاطئا اتخذته، لكن في النهاية قررت أن أعلق مهامي. لا أعتقد أن ذلك سوف يدوم أكثر من شهرين، ولكن الأمر طال، وبعد اتخذت القرار كان يصعب علي العودة إلى الوضع السابق. سنرى إذا كان القرار صائبا أو خاطئا، الوقت سيثبت ذلك، ولكن هذا كان الخيار الأقل سوءا في ذلك الوقت. قمت بإصدار المذكرة التوقيف بشأن جرائم ضد الرئيس بوتين وماريا بولوفا في شهر مارس من عام 2023، كما وجهت اتهاما رسميا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالنت في شهر نوفمبر من عام 2024. هل يمكن أن نقول أنك قد جعلت هناك أعداء لك في الشرق والغرب؟ ما هو أملك بأنك يمكن أن تفوز في التصويت في اجتماع جمعية الدول الأطراف في 24 من يوليو؟ المهم هو أنني قدمت هذه الطلبات كمدعي عام، ولكن قضاة المحكمة الجنائية الدولية هم الذين أصدروا مذكرة توقيف، هم الذين يحللون الأدلة، وهم الذين بشكل مستقل يقررون بأن الأدلة التي قدمناها تتطلب منهم إصدار مذكرة التوقيف بناء على طلبك. نعم، بناء على طلبي. تواجه المحكمة الجنائية الدولية عقوبات الولايات المتحدة كمحال حال القضاء وأنت، وهناك أزمة داخلية كأنها تواجه جدلا وكذلك نقاش حول شرعيتها على غرار غير مسبوق في تاريخها الممتد على مدى 23 عاما بتقييمك، هل ستخرج المحكمة من ذلك أقوى لأنها تعرضت للامتحان، أم أننا سوف نشهد بداية نهاية؟

نهاية هذه المحاولة الدولية الشجاعة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في العالم. هذا سؤال ممتاز. الأمر ليس بدي. هناك المثل القائل: من لا يقتدك

0: هذا صحيح، ولكن من المهم أيضا أن يتجذر الإنسان في الإجراءات الواجبة وأن يواصل النهج نضمن في أن هذه العواصف حولنا بما في ذلك عاصفة المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن نحاول أن نجعل القرار يبدو جميلا لإسعاد الغير. يجب المرور عبر النار وأن يتمسك الإنسان بموقفه وأن يكون مركزا ويتقبل العواقب مهما كانت. طبعا هذا ينطبق على المؤسسات، يجب القيم ما هو صحيح. على الصعيد الشخصي كيف تتعامل أنت على هذه الضغوط؟ كيف تتعامل مع هذه الضغوط دون أن تستنفذ بسبب هذه الضغوط؟ كيف تتعامل أسرتك زوجتك وابنتك مع هذه الضغوط؟ الأمر مؤلم وأنا محظوظ، إن لدي زوجة رائعة وأطفال رائعون وأسرة رائعة وهم طوق نجاتي، أعتقد دونهم فبتأكيد أنني كنت سأغرق منذ فترة طويلة. إذن أنا محظوظ من هذا المنظور، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالخدمة العامة. والمهم أعتقد أنه يجب أن ننظر ما هو مهم. وقلت للمكتب عندما تم انتخابي في القاعة، عندما يصبح الإنسان قاضيا أو مدعيا عاما أو مسؤول سأعلمنا ذلك، فإننا ننسحب بهدوء وأننا أوصية مؤقتون وأن التوفيق مؤقت. يجب أن ننظر إلى الضحايا في العالم الذين يتطلعون إلى المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة للحصول على الحماية. هم يعانون مليون من أكثر منا، وهم يعانون أكثر من أي كان، وهم يحتاجون للمزيد مني ومن المؤسسات. والتركيز عليهم هو ما يدعو للنضال، ولا يجب الاستسلام. ولذلك فإن الخدمة الدولية هي فرصة رائعة للعمل من أجل شيء أكبر من الأنانية الشخصية أو طموح الشخصي أو الانشغال بمناصبنا. لقد تعرضت للعقوبات والتحقيق فيك وكذلك الهجمات من نواحي مختلفة، بينما كنت تقوم بعمل هو الأول في تاريخ المحكمة. معرفتك الآن لكل ما تعرفه، هل كنت ستعيد الكرة مرة أخرى؟ هل ستغير أمرا ما؟ بالتأكيد سأفعل شيء ذاتي فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها. هناك دروس يتعلمها الإنسان وتحسينات يمكن دائما أن نقوم بها في هذا النوع من الوظائف. طبعا هناك دائما حدود فيما يتعلق بخدمة شيء أهم من أنفسنا. هناك أوجه قصور وهناك أوجه قصور لنا كبشر. هذه فرصة عظيمة وأنا محظوظ فيما يتعلق بالسيوف المسلولة والانتقادات وكذلك والأحكام التي تصدر غيابيا والتي واجهناها وكذلك الاغتيال المعنوي. ويجب التقيد بالإجراءات الواجبة، هذا ثمن باهظ، وأنا أتشرف بأن الفرصة أتيحت لي وأمل أن الأمور يمكن أن يتم توضيحها من قبل جمعية الدول الأطراف في 4 أسابيع. كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أشكرك على هذه المقابلة الحصرية مع قناة العربية، وأشكرك على رواك وعلى صدقك. وسنكون متواجدين هنا في الأمم المتحدة لنقل أخبار تصويت 24 من يوم. شكرا طلال، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأرجو منك أن تبلغني بما سيحدث إلى لم أستطيع الحضور.
1: مشاهدينا الكرام، لحظات قصيرة نعود بعدها للجلوس إلى سيغريد كاخ عضو المجلس التنفيذي لغزة، فلا تذهبوا بعيداً.

0: في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن أن نستضيف عبر الأثير من مدينة مونترو السويسرية سيغريد كاخ، عضو المجلس التنفيذي لغزة. ولكن دعونا أولا نقف سويا عند محطات هامة في السيرة المهنية لضيفتنا الكريمة.

0: سيغريد كاخ
1: السيد سيغريد كاخ رئيس المشارك لمؤسسة الأمم المتحدة ونائبة رئيس وزراء هولندا سابقا والمستشارة الحالية للمجلس التنفيذي لغزة، أهلا بك على شاشة العربية. شكرا طال لنا، سعيدة بالانضمام إليك. في أعقاب تركيا الأمم المتحدة بقيت نشطة في المحافل الدولية الجيوسياسية من خلال دور ناشط مرموق، هل لك أن تشرحي لعشرات الملايين من مشاهدين في المنطقة وخارجها دورك في مجلس غزة التنفيذي الذي يقدم المشورة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب؟ نعم، هذا دور مستقل ودون أجر كما ينبغي أن يكون، وهو يسعى لتقديم اللبنات الأساسية لبناء السلام والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بالنسبة لقرار المجلس الأمن 2803 الذي ينشئ مؤسسات بما في ذلك مجلس غزة الاستشاري التنفيذي، لهذا له حدود. الجانب العام هو أنه في ظل التطورات الأخيرة مجلس هذا المجلس التنفيذي لم يلتقي يجتمع بعد بصدق. لا أستطيع أن أقول لك الأعضاء تحدثوا مع بعضهم البعض بما فيهم أنا من أجل دعم الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدم للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي برأيي النقطة الجوهرية من حيث المصداقية السياسية والشرعية وكذلك الصلة الضرورية بين غزة والضفة الغربية. في نهاية الأمر لم يتعلق بتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة لدى في قطاع غزة، ولكن أيضا هذا يتعلق بمستقبل دولة فلسطينية أيضا إلى جانب دولة إسرائيل الآمنة المستقرة. هناك عمل كبير ينتظر، لو رأيت الواقع على الأرض لا يمكن لأحد أن يشير إلى أن تقدم كبير قد تحقق. لحسن الحظ أن الرهائن الأحياء وكذلك الجثامين قد أعيدوا في المرحلة الأولى، والمفاوضات بشأن نزع أسلحة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية لا أستطيع أن أخوض في ذلك علنا، كما أنني لست على علم بهذه المعلومات، ولكن في نهاية الأمر المدنيون في غزة هم سجناء مرارا وتكرارا في حيز مادي يتقلص أكثر فأكثر. ظروف المعيشة هي جحيم على الأرض دون أي آفاق لأي تغييرات في الأفق، وهذا بالنسبة لي. وإذا كان لي أن أوجه رسالة لمشاهديكم، هذا تذكير بشأن ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون شروط أن تكون مرتبطة.

بتقدم السياسي الأفراد والمدنيين في غزة لهم حقوق، الحق في الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. هناك من يجادل ويقول بأن منذ اعتماد القرارات من 20/03 في 17 من أكتوبر من عام 2025 والذي تبنى الخطة الأمريكية الشاملة لإنهاء الصراع في غزة والسماح بإنشاء مجلس السلم كإدارة انتقالية ونشر قوة استقرار مؤقت من أجل تأمين غزة ومراقبة نزع الأسلحة وحماية المدنيين. هم يجادلون بأنهم منذ ذلك التاريخ والذي مر عليه أكثر من 7 شهور ليس هناك أي قوة استقرار دولية تم إنشاؤها، كما أن نهاية صراع غزة لم تتجسد وأكثر من 1000 فلسطيني قتلوا منذ اعتماد القرار، وليس هناك أي عملية إعادة إعمار حقيقية في غزة، والجهود تظل مركزة لتخطيط إزالة الركام وكذلك التعامل مع التحديات اليومية الأمنية. هل تتفقين معهم؟ أعتقد أن هذا وصف دقيق على أساس التقارير الميدانية التي تقدمها الأمم المتحدة وكذلك كيانات أخرى مثل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. ترى أن الضحايا والإصابات وغياب أيضا أحجام كبيرة التي يمكن أن تسمح للناس بالبقاء على قيد الحياة أو لأولئك الذين يسمون أنفسهم بالأحياء الميتون، هذا ليس بالنجاح. إن بداية النجاح كانت تتمثل في فرض رئيس ترامب وقف لإطلاق النار مع عدد من المؤشرات بشأن خطة مستقبلية ضمن خطة 20 بند، وهي عملية سياسية تتطلب المفاوضات وبحث التفاصيل الفنية والمؤشرات أيضا. حتى الآن نحن عالقون في المرحلة الأولى وبين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كمجتمع دولي. أنا لا أست على علم بالتفاصيل، وأستطيع أن أقول بأن المخاوف الخطيرة هو أن المدنيين في غزة قد تعرضوا للنسيان منذ هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران ورد إيران على ذلك وحدوث حرب إيران. التركيز السياسي والاقتصاد تحول فورا مما جعل القرار 22/03 وتنفيذ هذا القرار بشكل كامل أمرا ليس بالأولوية. سيغريد كوخ، ماذا تقولين؟ ما يجب أن يحدث الآن تحسين حياة المدني في غزة؟ الجواب نسمع من كل موظف الأمم المتحدة أن يكون هناك تدفق هائل للمساعدات وبدون شروط، ولا يتوقف ذلك على تقدم المحادثات أم لا، أو أن يربط ذلك بنزع أسلحة حماس أو انسحاب القوات الإسرائيلية. إن قيام القوات الإسرائيلية بالدخول المزيد من الأراضي يجب أن يتوقف، وطبعا حصيلة الضحايا تستمر في الارتفاع. هذا أولا. ثانيا، المواد التعافي يجب أن يسمح لها بالدخول. تعديل قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج قد تؤثر على كلها التداعيات على كافة المدنيين من منظور الرعاية الصحية والتعليم والبقاء على قيد الحياة فيما يتعلق بالمأوى. يمكن أن تطول القائمة في غزة. يقال بأن الجردان فقط يسمح لها أن تتجول بحرية. لك أن تتصور الوضع، وضع المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة ليوم آخر في غزة دون أي آفاق لتغيير جدي أو تحسين
التحسينات أخيرا وليس آخر الإجلاء الطبي. بعض الدول في المنطقة قد حققت وقامت بمعجزات حيث استقبلت المصابين وأسرهم، وقائمة الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة تصل إلى 140 ألف. صححني إذا كان الرقم

أقل، هذا عدد هائل، كل واحد له اسم وحياة وله آمال، ويجب أن يحصل على العلاج، لا يمكن أن نغض الطرف عن ذلك. أود أن أنتقل إلى إيران الآن. قد زرت إيران في عام 2018 كوزير خارجية هولندا، والتقيت مع الرئيس روحاني آنذاك في طهران. في ذلك الوقت أيضا عبرت عن التزام الاتحاد الأوروبي المستمر تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة. ما رأيك بإزاء التطورات الأخيرة في الخليج ودبلوماسية سويسرا؟ وأين أخفقت الدبلوماسية أو خذلتنا الدبلوماسية في هذا الصراع؟ أعتقد أن عام 2018 منذ انسحاب إدارة ترامب الأولى من خطة العمل الشاملة المشتركة شاهدنا بيئة تغيرت بسرعة، ويجب أن ننظر أيضا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن، أو منذ الهجوم 7 من أكتوبر الإرهابي والغزو غزة، وكذلك استمرار المعاناة، وكذلك الأفعال وردود الأفعال والهيمنة العسكرية الإسرائيلية مقابل إيران، والنظام الذي يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة. بالنسبة للوضع الراهن، أعتقد أننا قد شهدنا مرة أخرى أن الحرب دون استراتيجية وأهداف استراتيجية، ناهيك عن استراتيجية سياسية، بالتأكيد أنها تواجه مشكلات. وشهدنا أيضا أن عدم التماثل تستخدم كسلاح سواء جغرافيا، وذلك من خلال استخدام الوكالة. الجزء الثالث أن هناك عودة لدواعي الضرورة للدبلوماسية، من الدبلوماسية الإكراه إلى دبلوماسية الملائمة، بمعنى يجب الجلوس مع الخصوم والبحث عن الحلول الوسط، وليس فقط فيما يتعلق بقانون الدولي والمعاهد، ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك مشروعا بنظر الشعوب، أن يكون هناك فرصة لبناء طريق للمستقبل. بالنسبة للبنان، منذ عام 2015 وإلى 2017 كنت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وتلك الفترة كانت فترة شلل مؤسساتي. وضع لبنان الآن مختلف طبعا، مع انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة يرأسها القاضي ودبلوماسي السابق في الأمم المتحدة نواف سلام. الوضع مختلف تماما الآن. ما هي قراءتك للتطورات الحالية في لبنان والنهج المستقبلي؟ أولا، أعتقد أن حكومة الرئيس عون رئيس الحكومة نواف سلام قد اتخذت بعض الخطوات الجريئة لمصلحة البلاد والدولة وسيادة الدولة، بما في ذلك ما هو صعب وهو متضمن في القرار 1701 أن يكون هناك احتكار الدولة للأسلحة. هذا طبعا مسألة داخلية صعبة بالنظر إلى حقيقة أن الحلفاء الإقليميين إيران وحزب الله والداخل المعاد الداخلية لا تلتقي، خاصة في العامين الماضيين، وهذا أمر صعب. إذن لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقراءة الأوضاع، إنما كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة، وما هو المجال الذي يجب التركيز عليه. يجب مراعاة التعقيدات وحساسيات وتاريخ لبنان. أود أن أنتقل الآن إلى سوريا. تعرفين سوريا جيدا، كنت رئيس بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين عام 2013 و2014 على رأس فريق خبراء أشرف على إزالة أسلحة سوريا الكيميائية المعلنة في ظل الحرب القائمة. وتلك البعثة، وتذكر المقابلة التي أجريتها معك في اليوم الأخير في قبرص، وفي اليوم الأخير يوم إزالة آخر الأسلحة الكيميائية المعلنة من سوريا، ونعلم طبعا ما حدث بعد ذلك. تلك البعثة حققت أهدافها المعلنة، ولكن تم استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا قبل الأسد ضد الشعب. ماذا يعلمنا التاريخ بشأن استدامة الاتفاقات الدولية يمكن أن يتم تحققها منها في ذلك؟

0: غياب الإرادة السياسية. البعثة في ذلك الوقت حددت الأهداف التي وافقت عليها روسيا والولايات المتحدة وأكد عليها مجلس الأمن الدولي وتضمنت في معاهدة وتم تنفيذها من قبل الفريق المشترك الذي كنت أرأسه. قمنا بما تم الاتفاق عليه عندما وافقت الأطراف على ترك بقايا وعدم المساس بمناطق معينة. تلك كانت المرحلة الثانية. أما المرحلة الأولى، وهذا يجرني الحديث ربما عن ما يجري الآن بشأن إيران وأهمية التعامل مع اليورانيوم المخصب، أعتقد هناك أمثلة جيدة من ذلك. المثال السوري، حيث مؤسسة دولية مثل وكالة دولية الطاقة الذرية أو الأمم المتحدة يمكن أن توفر القيادة وكذلك آلية لتحقق والتنفيذ، آلية تضمن بأن كل ما يتم اتفاق عليه ينفذ وأن يتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك. هذا المثلث هو غاية في الأهمية. في نهاية الأمر طبعا الإرادة السياسية مهمة دائما للمراقبة وكذلك المحاسبة عندما تحصل الخروقات ولفرض العقوبات عند الحاجة وهلما جرى، ولكن يمكن التفاوض بشأن ذلك.
1: سيغريد كاخ، أشكرك على وقتك ورؤائك وعلى هذه المقابلة الحصرية وعلى مشاركتنا أفكارك، وكذلك نود أن أشكرك على تاريخ خدمتك للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. شكرا جزيلا لك. شكرا، هذا واجبي. شكرا لك طلال.
2: وهكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا في هذه الحلقة من الشارع الدبلوماسي. هذا طلال حاج وفريق البرنامج في نيويورك وفي الرياض. نشكركم على كرم المتابعة، وحتى نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: رهينة سابق في طهران.
2: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
1: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
2: It was better not to know, not to think about.
1: جون ليمبرت.
3: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
5: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
4: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
5: قراءة تحليلية
4: تربط بين الماضي والحاضر،
5: بين الوقائع والوثائق،
4: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
1: فصل المقال، الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

فانس يتوعد إيران بمقابلة العنف بالعنف، وطهران تتهم واشنطن بعدم التزام بمبادئ التفاوض. ترحيب واسع بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وفرق عمل لصياغة اتفاق سلام شامل. زلزال جديد يضرب فنزويلا، وحصيلة ضحايا الزلزالين السابقين ترتفع إلى 920 قتيلا. واشنطن تفعل أعلى مستويات الاستجابة لإبولا، وترسل علاجات تجريبية للكونغو الديمقراطية وأوغندا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. توعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس في أعقاب الغارات الأمريكية على إيران الليلة بأن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس بأنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار بشأن هجمات على إيران الليلة. وشدد عزيزي على أن ما وصفه بالانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من جانب واشنطن على حد قوله. كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. من واشنطن معنا كينيث كاتزمان المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط. أهلا بك سيد كينيث، كيف تعلق على هذه المواجهة وهل كانت متوقعة بين الجانبين؟
1: شكرا لاستضافتي. أعتقد أن مذكرة التفاهم تتعرض للتهديد وربما لن تدوم حتى، فإيران ترفض بأن تتخلى عن السيطرة على مضيق هرمز، وهذا كانت ورقة استراتيجية في يد طهران، وطهران تشعر بأن لديها نفوذا وخاصة في المفاوضات وفي 60 يوما وأيضا برنامج النووي والعقوبات وغيرها. إذن إيران مترددة في التخلي عن تلك الورقة النافذة، ولذلك هي هددت السفن. وطبعا الآن ترامب رد على ذلك التهديد، وطبعا كان الرد معتبرا، وسنت كوم أطلقت بيانا قالت بأنها ضربت أهدافا، وأظن بأنهم لا يزالون حتى ربما يضربون. سنرى طبعا ما قد ضربوا فعلا. وإيران قالت بأنها ردت أيضا، ولكن ليس هناك معلومات بأنهم ضربوا أي شيء. إذن تهديدات إيران بضرب الولايات المتحدة ودول الخليج وتهديداتها ليس لديهم قدرات حقيقية، ومعظم ضرباتهم يتم

0: اعتراضها، وأظن بأنهم سيندمون على هذا.
1: سيد كاتسمان، باعتقادك بأنه إيران من خلال محاولة استهداف هذه السفن التي لا تنسق معها لدى الخروج أو الدخول من مضيق هرمز ستستمر، أم أن الولايات المتحدة نجحت في إيصال رسالة حزم بأن أي تحرك من هذا النوع سيقابل بقوة النار؟
0: طبعا الرئيس ترامب يأمل بالرد على إيران اليوم، هو ردع إيران عن أي إطلاق نار مستقبلي على أي سفينة. أخشى أن إيران يمكن أن تستمر في هذا الإطلاق، وأظن بأنه ربما كانت هناك وحدة فردية في الحرس الثوري التي ضربت تلك السفينة السنغافورية، و لإظهار بأن الحرس الثوري لا يوافق على المذكرة، وبأنهم لا يحبون التخلي عن مضيق هرمز. والرئيس ترامب سيستمر في ضربهم، ولكن أظن بأن إيران ستستمر في إطلاق هذه الهجمات، والرئيس ترامب سيجبر على الرد. ولكن أملي بأن الرئيس ترامب سيرد بقوة شديدة باستعمال قدرات أكبر لتحقيق الردع، فهو لم يرد دع إيران بما يكفي لحد الساعة.
1: بأقل من دقيقة سيد كانت، باعتقادك بأنه تطورات المشهد بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية أمريكية، وأيضا السماح بمرور السفن في مضيق هرمز سحب أوراق الضغط الإيرانية، وبالتالي جعل موقفها أضعف في المفاوضات؟
0: ما جعل إيران أضعف، نعم، خاصة لبنان، لأن إيران شددت على أن ترامب ينبغي أن يضغط على نتنياهو بأن ينسحب من لبنان، ولم يتحقق ذلك الهدف. الرئيس ترامب لم يجبر نتنياهو على الانسحاب من لبنان، ولا يمكن أن يجبر نتنياهو على فعل ذلك. إسرائيل تزال تقاتل حزب الله في لبنان، وإيران لا تستطيع وقف ذلك القتال. أما مضيق هرمز فإيران ضربت سفينة، ولكن حركة السفن الآن ليست معرقلة، والولايات المتحدة تعرف أين تطلق إيران هجماتها. حتى ولو أن إيران تهدد السفن سيضعف العبور، وإذا طبعا حاولت فعل ذلك، لكن طبقا لمذكرة التفاهم لا ينبغي أن تعرقل حرية الملاحة هنا.
1: شكرا لك كانت كاتسمان المتخصص في الديناميكيات الجيوسياسية والإقليمية في الشرق الأوسط، كنت معنا مباشرة من واشنطن. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، والذي يتضمن 14 بندا من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعاته والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية بأن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. السفارة اللبنانية في واشنطن وصفت إطار العمل الموقع مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان، وشددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. وقالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان، وأضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب.

0: في السياق ذاته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، وأشار في بيان إلى أنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. وأوضح سلام بأنه يتوجب ضمان أو ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن النقاشات بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل تشهد تقدما، مشددا في تصريحات العربية على استمرار عمل القوى الدولية بكامل صلاحياتها حتى نهاية ولايتها الحالية.
1: هناك مقترحات تتعلق بما يعرف بمرحلة ما بعد اليونيفيل، وقد طرحها الأمين العام للأمم المتحدة وتجري بشأنها مناقشات تحقق تقدما، ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه المناقشات بحلول نهاية الصيف إن أمكن، حتى نتمكن بعد ذلك من وضع آلية عمل جاهزة وقابلة للتنفيذ. لكن ما هو مؤكد أن فرنسا مستعدة لمواصلة المساهمة في دعم استقرار لبنان بالتعاون مع أطراف أخرى وشركاء آخر، وبما يتوافق طبعا مع رغبة السلطات اللبنانية صاحبة السيادة على أراضيها. وفي جميع الأحوال يجب أن تتمكن قوة اليونيفيل من ممارسة تفويضها بشكل تام وكامل الصلاحيات حتى 31 من ديسمبر، وهذا ما نلتزم بالعمل عليه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
0: ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر فنزويلا، في حين أعلن وزير الداخلية أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال القوي، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 قتيلا. الوزير قال إنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.
2: في أقل من دقيقة تحول ليل فنزويلا إلى فوضى بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ قرن وربع القرن خلف مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين. وعلى وقع هذه الكارثة أعلن الجيش الأمريكي وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى كاراكاس لتنسيق المساعدات للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين وانتشال مئات الفنزويليين المحاصرين تحت الأنقاض، وفيما لم تصدر بعد حصيلة أولية رسمية بشأن المفقودين في الزلزال. تقديرات الأمم المتحدة والمعارضة الفنزويلية أشارت إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن يتجاوز عدد القتلى 10,000. معظم البلاغات عن المفقودين تركزت في لاغويرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث وصل السكان بمساندة فرق الإنقاذ البحث عن ذويهم العالقين بين الأنقاض، واستخدم بعضهم مصابيح يدوية في مناطق انقطع عنها التيار الكهربائي. بينما تعالت أصوات الاستغاثة من داخل المباني المنهارة في كاراكاس، خصوصا أحياء ألتاميرا وتشاكا وباروتا وبعض المباني الواقعة على طول الجانب الشمالي من العاصمة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. وفي ظل اتساع حجم الكارثة تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة في وقت أصبح فيه الآلاف بلا مأوى.
0: إلى المنجز الرياضي مع ديما محمد سايح.
3: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. تمسك منتخب السنغال بأمله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم بفوزه على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه، حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونضاي وغاي الذي أحرز هدفين، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث ويأمل في التواجد ضمن أفضل 8 ثوالث بالمسابقة. في المقابل ودع العراق المنافسة بحيث

وفي المجموعة التاسعة أيضا قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من ديوي الذي أحرز هدفا، أما عن ديمبلي فكتب باسمه 3 أهداف هاتريك، فيما سجل أستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب منتخب النرويج إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدورة 32. وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 60 نقاط.

0: وفي مدينة سياتل الأمريكية يلتقي منتخبا مصر وإيران في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى الدور 32. هاكم التفاصيل.
1: منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة وفي طريقه لتحقيق تأهل تاريخي إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم. الفراعنة يدخلون مواجهة إيران بنية الفوز لضمان صدارة المجموعة. وصفة هذه المجموعة وعلى غير العادة ستؤدي لمواجهة وصيف مجموعة أخرى وهو المنتخب الأسترالي الذي حل ثانيا في المجموعة الرابعة. في الجهة المقابلة سيكون ممر الانتصار إجباريا على المنتخب الإيراني إن أراد خطف بطاقة التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة. زملاء مهدي طارمي سقطوا في فخ التعادل مرتين، ورغم ذلك يحتلون المركز الثاني قبل انطلاق الجولة الثانية برصيد نقطتين. قائمة حسام حسن للمباراة المرتقبة ستكون منقوصة من خدمة الثنائي حسام عبد المجيد وحمدي فتحي للإصابة، كما يملك الثلاثي أحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين خطر الغياب عن المباراة التالية لتراكم الإنذارات. على الجهة الأخرى تبدو حظوظ بلجيكا على الورق أقوى لتجاوز نيوزيلندا، لكن عليها انتظار نتيجة مباراة مصر وإيران، مع العلم أن تصدر المجموعة للبلجيكيين مقترن بخسارة مصر أمام إيران وتسجيل نتيجة كبيرة أمام نيوزيلندا ثم النظر مجددا إلى فارق الأهداف. لكن فوز نيوزيلندا سيضمن لها كذلك المرور مع انتظار نتيجة المباراة الأخرى لتحديد مركزها إن كان ثانيا أو ثالثا خلف المنتخب المصري نظرا للمواجهات المباشرة بينهما.
0: تثير المواجهة التي تجمع بين الجزائر والنمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة جدلا واسعا قبل انطلاقها في ظل حسابات معقدة قد تجعل الخسارة خيارا مطروحا في بعض السيناريوهات المرتبطة بترتيب المجموعة. هذه المباراة تأتي وسط أجواء مشحونة، خاصة مع تقارب النقاط بين المنتخبين وارتباط نتائج الجولة الأخيرة بتحديد ملامح الطريق في الأدوار الإقصائية، ما فتح الباب أمام تكهنات غير تقليدية حول أفضلية بعض المراكز، حيث يتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله مسبقا، في حين يحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الجزائري الذي يملك ذات الرصيد من النقاط في المركز الثالث. يختتم منتخب الأردن مشواره في دور المجموعات عندما يواجه نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة، ويدخل النشامى اللقاء دون أي فرصة للتأهل بعد تلقي خسارتين متتاليتين في أول ظهور له بالمونديال، ليتذيل ترتيب المجموعة دون أي نقاط. ويأمل المنتخب الأردني في إنهاء مشاركته التاريخية بتحقيق أول نقطة له في كأس العالم. في الجانب الآخر ضمن المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب تأهله إلى الدور الثاني بعدما تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.

شكرا لديما. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. إذن في نهاية نشرة نذكر بأبرز عناوينها. فانس يتوعد إيران بمقابلة العنف بالعنف، وطهران تتهم واشنطن بعدم التزام بمبادئ التفاوض. ترحيب واسع بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وفرق عمل لصياغة اتفاق سلام شامل. زلزال جديد يضرب فنزويلا، وحصيلة الضحايا للزلزالين السابقين ترتفع إلى 920 قتيلا. واشنطن تفعل أعلى مستويات الاستجابة لإيبولا، وترسل علاجات تجريبية لكل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: كنا متأثرين بالحركات القومية.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستجف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا.

0: فخامة الرئيس.
1: أهلا أهلا.
0: سيرة ذاتية سريعة للمشاهدين الكرام قبل أن نبدأ في هذا الحوار إذا تكرمت.
1: تفضل.
0: سيرة ذاتية سريعة قبل أن نعود.
2: ولد علي ناصر محمد في 31 من ديسمبر عام 1939 في محافظة أبين جنوب اليمن، وانخرط مبكرا في صفوف الجبهة القومية للتحرير التي قادت الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني في عدن، وكان من بين الكوادر التي أسهمت في العمل التنظيمي والسياسي الذي مهد لاستقلال الجنوب عام 1967 وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. في مطلع السبعينيات عين وزيراً للدفاع، ثم انتخب عضواً في المكتب السياسي أحد أعلى الهيئات القيادية في الحزب الاشتراكي اليمني. وفي عام 1971 كلف برئاسة مجلس الوزراء ليتولى إدارة الجهاز التنفيذي للدولة والإشراف على ملفات التخطيط والاقتصاد والعلاقات الخارجية في مرحلة اتسمت بإعادة بناء مؤسسات الدولة. في 21 من أبريل 1980 تولى رسمياً رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للحزب عقب استقالة الرئيس عبد الفتاح إسماعيل ومغادرته إلى موسكو، واستمر في المنصبين حتى 24 من يناير 1986 في مرحلة اتسمت بتداخل البنية الحزبية مع مؤسسات الحكم وبمركزية القرار السياسي. في 13 من يناير 1986 اندلعت في عدن حرب أهلية دموية داخل الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم بين جناحين متصارعين عرفا بالطغمة والزمرة. استمرت المواجهات 11 يوماً وأسفرت عن مقتل الآلاف بينهم قيادات سياسية وعسكرية بارزة، وانتهت الأحداث بخروج الرئيس علي ناصر محمد من البلاد، ما أدى إلى إضعاف الدولة في جنوب اليمن وفتح الطريق لاحقاً أمام تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، ليبقى أحد الأسماء المرتبطة بمراحل مفصلية في تاريخ جنوب اليمن والدولة اليمنية عموماً.
0: أما وقد تبعنا هذه السيرة، أريد أن أبدأ معكم فخامة الرئيس إذا تكرمت بتشكل وعيكم السياسي ما بعد نهاية الاستعمار وطبعاً بعد الاستقلال. هذا بدأ خلال فترة الاستعمار واستمر حتى وصلتم إلى السلطة، نحو عقد من الزمن في رئاسة الوزراء، نحو 6 سنوات في رئاسة الدولة، نتحدث هنا عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ولكن البدايات كيف تشكلت؟
1: طبعا نحن كنا متأثرين بالحركة الناصرية وعبد الناصر، وأيضا بالمقالات التي كان يكتبها هيكل في الأهرام في بعنوان بصراحة، هذه كانت أسبوعية. الشيء الثاني كنا متأثرين بالحركات القومية كحركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، وأيضا متأثرين كمان بالثورات التي يعني قامت في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. فكنا شبابا، يعني أنا أتذكر أيضا موضوع فلسطين.
0: طبعا
1: فلسطين كانت أحد الأسباب التي من أجلها يعني وقفنا وناضلنا، وكنا مشترحين تحرير الجنوب، توحيد تحرير فلسطين، توحدت الإمارات كلها والمشيخات والسلطنات، حكينا في دولة واحدة سميت جمهورية اليمن الجنوب الشعبية، ثم لاحقا سميناها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بعد قيام الدولة بدأنا في بناء الدولة، وبدأنا أيضا في العمل من أجل الوحدة اليمنية.
0: تمام، بس قبل ذلك كيف استطعتم تجاوز كل العقبات السابقة؟ يعني هذه الوحدة واضح أنها لم تفلح في الجنوب، يعني قبل التحرير أيام فترة الاستعمار وإلى ما هنالك، كيف نجحتم بتذليل هذه العقبات بجمع وتوحيد كل هذه المشيخات والسلطنات وإلى ما هنالك؟
1: طبعا اللي وحد هذه المشيخات والسلطنات. نحن على سبيل المثال

0: أنا من منطقة اسمها دثينة. دثينة ليست لا مشخة ولا صندلة ولا إمارة، سموها البريطانيين جمهورية دثينة، ثالث جمهورية في العالم العربي أو الوطن العربي، وسميت عندنا بجمهورية جمهورية دثينة لأنها لا بتحتكم لا السلطان ولا الشيخ ولا الأمير ولا لحد. وكانت حتى في الرسائل والمراسلات جمهورية، ناس يغربوا جمهورية في ظل احتلال بريطاني. فتوحدت هذه كلها الثورة، وحدت أول حاجة الثورة.
1: ما الذي جعلها تتوحد؟ ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ الالتفاف الشعبي مثلا أو
0: ما له هذا؟ أقول لك الثورة وحدت الشعب أو الجبهة القومية تتحرير الجنوب الأحمر، وحدت الشعب في أول حاجة في النضال ضد الاستعمار البريطاني، ثم توحدت أيضا في دولة واحدة من حدود عمان بالمهرة حضرموت، بعضها دخلت في الدولة بدون قتال. في المناطق، في مناطق ملتهبة كانت فيها ثورة، الثورة المسلحة، لكن في محافظات التفت حول الثورة، وفاني التفت حول قيام الدولة برئاسة الرئيس القحطان محمد الشعبي، وهو كان يعني أكبرنا سنا وأكثرنا خبرة وتجربة.
1: الباقي كانوا شباب،
0: شباب صغار كلهم، بس أكثر واحد كان رئيس القحطان الشعبي الذي يمتلك وأصبح رئيسا للجمهورية.
1: صحيح.
0: ثم فيصل عبد اللطيف الشخصية الثانية، شخص كان مفكر مناضل وأيضا تحمل رئاسة الوزراء في فترة حكم الرئيس قحطاني. أنا حينها أجيت محافظا للجزر في المحيط الهندي والبحر الأحمر، في محافظة في مفاوضات جنيف 67، كان الخلاف مع البريطانيين حول بين الرئيس قحطاني ووفده مع وزير المستعمرات ووفده أيضا في جنيف على شيئين. أول حاجة على موضوع البقاء قاعدة بريطانية في عدن، والشيء الثاني على مساعدة النظام الجديد. الشيء الثالث على باب المندب.
1: نعم،
0: باب المندب هو بوابة البحر الأحمر وبوابة المنطقة كلها، يعني باب المندب اللي هي جزيرة بريم.
1: نعم،
0: تتحكم في البحر الأحمر، تتحكم حتى في قناة سويس. قناة سويس بدون باب المندب لا أهمية، دليل اللي حصل في الفترة الأخيرة كان مشاكل في البحر الأحمر بسبب باب المندب، أثر على قناة سويس وأثر على الدخل.
1: صحيح.
0: وأثر على مصادر الدخل في القناة. فكانت هذه الجزر لما هدف تعيينها حينها كان هو إثبات حق السيادة، سيادة اليمن الجنوبية على البحار وعلى الجزر وعلى هذه المرات كجزيرة سقطرى. فأنا أول واحد كان، أول قرار كان الجمهورية الرئيس تعيين رئيس قحطان الشعبي الحكومة القسم أنا الرئيس، قبل تعيين محافظين، ما في محافظين، فأنا كنت أول محافظ في الجنوب، لأنه الهدف زي ما أقول لك كان هو إثبات حق السيادة. وقمت بزيارة الجزر، نتذكر حتى في مذكراتي سميت الطريق لباب المندب أول حاجة بدأت طريق بداية حياتي كانت.
1: ثم بس كما قلنا كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟
0: تقرب السلطة لا ما أكذب عليك. أنا
1: هل كانت المقاومة، يعني شاركت بمقاومة مسلحة ضد البريطانيين بشكل مباشر على الأرض؟
0: نحن احنا تدربنا أول حاجة في أثناء الحرب التحرير، تدربت في تعز، وثم تدربت في مدرسة صاغة، ثم عينت في أحد جبهات، ثلاث جبهات قتال يعني عينا فيها. فكنت أنا مع رفاقي، كان حتى معينا في مدرسة صاغة منهم علي سالبيض ومعنا آخرين ربيع مرة، جينا حضرنا مؤتمر لله. فيعني شاركنا في الثورة، وشاركنا أيضا في الكفاح المسلح، وشاركنا في الدولة بعدها، يعني كسبنا خبرة خلال فترة الكفاح المسلح وخلال الدورات اكسبنا خبرة في الله. فكنا أنا مثلا في لي صورنا في هذا مرحلة الكفاح المسلح، كان عندنا أحد الصحفيين المصريين الكبار اسمه مكرم محمد أحمد الوسي.

0: سمعت عنه؟
1: نعم طبعا.
0: هذا الرجل اثناء حرب التحرير كان المصريين يريدوا ان يرسلوه يستطلع وضع الثوره. مشينا على الاقدام حوالي 3 شهور وكان معنا
1: اوف
0: مكرم محمد عود.
1: 3 اشهر
0: 3 اشهر

0: في هذا. فانا لا اريد ان ادخل في التفاصيل حول موضوع النود. احنا دورنا كان مكملين لبعض احنا في الاخير.
1: اي موضوع الذي لا تريد ان تدخل فيه؟
0: ما ندخل في التفاصيل يعني حول الثوره، لانه شكلت دورات، شكلت جبهات، جبهات وبعدين عمليات عسكريه، وما لانه الوضع الوقت قد لا يسمح لنا نتكلم حول هذا الامور في فتره حرب التحرير. لكن كانت الثوره من 463 14 اكتوبر 63 الى 30 نوفمبر 67.
1: تمام. انا اردت ان اتحدث ايضا عن يعني الانجازات التي حققتها دوله الجنوب او اليمن الديمقراطيه الشعبيه، خاصه في فتره عهدكم، اذا سمحت ان نبدا بهذا التفصيل بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا في خانه الرئيس. فاصل قصير مشاهدينا قبل ان نتابع في هذه الحلقه.
0: حصلت احداث ربيع في 78 78 قتلوا ثلاثة رؤساء: الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. ثلاثة رؤساء، وأنا أقول لهم يعني الثلاثة من أجل الوحدة أو بسبب الوحدة، يا من أجلها يا بسببها.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
3: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
2: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
3: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
2: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوى. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
3: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
2: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، ونتابع فيها مع علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. أريد أن أسلط الضوء على يعني الإنجازات التي قمتم بها في عهدكم في السلطة في اليمن الجنوبي، في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. كثيرا ما نتحدث عن الأحداث الدموية للأسف،

0: في اليمن الجنوبي، ويعني وصلني عتب من فخامتك أنه يعني أركز على ذلك في بعض حلقاتي في الذاكرة السياسية، وهذا لم يكن مقصودا، ولكن يعني لابد أن نفسح المجال أيضا للحديث عن بعض الإنجازات. دائما ما نسمع عن الكثير من التجارب الناجحة أيضا في عدن حتى الآن، يعني في فترة الثمانينات وإلى ما هنالك، ما الذي استطعتم تحقيقه رغم كل شيء؟
1: شو أنا تقديري أن أهم شيء تحقق وأننا أقمنا دولة قوية مهابة في المنطقة كلها، هذا واحد. الشيء الثاني ركزنا نحن على الإنسان والعمران. بريطانيا لم يعملوا شيء، ركزوا على المستعمر عدن فقط، لأنهم يعني كانت عدن همزة وصل بين مستعمرات البريطانية في الشرق والغرب، فكان اهتمام بعدن، لكن لم يجد اهتمام بالمحافظة أو ما يسمى بالمحميات اللي كانت والمشيخات إلا منطقتين لحق وحضرموت، لكن بقية 22 مشيخة وسلطنة بقيتها ما كان في شيء أبدا. حتى المدارس كانت في المحميات كلها، كان مدرسة واحدة في عدن ومدرسة واحدة في عدن، احنا 340 360 ألف كيلومتر، مدرسة واحدة في اسمها جبل حديد. الأولاد المشايخ والسلاطين بس مش كل الناس يروحوا يتعلموا في عدن، وبعدين يودي يرسلوهم الى السودان. لم تهتم الحكومه البريطانيه لا بالتعليم. انا اتذكر بعد خروج البريطانيين قرات كشف باسماء الخريجين في الجنوب على مدى طبعا احتلال البريطاني، لكن بعضهم قد مات، لكن اخر حاجه كان 56 خريج في الجنوب كلها.
0: احنا نستلم دولة 56 خريج في الجنوب ككل.
1: بس لو اعطي على سبيل المثال اليوم في بيتنا نحن اولاد اخواني واولادهم واحفاد والاحفاد، عندنا اكثر من 111 خريج من بيت واحد. اهم شيء ما كان في جامعه، انا اسست جامعه عدن. الشيء الثاني انتشر التعليم في كل المحافظات، اصبحت التعليم مجانا، التطبيب مجانا، في في في في شهيده عدن نهضه تعليميه والمحافظات كلها، ونظمنا حمله ما سميناها حينها محو الاميه، الحمله الشامله لمحو الاميه، جندنا لها تقريبا اكثر الاف عشرات الالاف، ووصلنا الى البدر الرحل والمناطق والصحراء والريف، واعترفت اليونسكو حينها، كان المدير العام اليونسكو اسمه أحمد مختار أمبو، فكان حضر الحملة لما أعلن عنها في حضرموت في شباب أتذكر، وكان معي، فنظمنا الحملة هذه، واعترفت اليونسكو نهاية 85 أنه في اليمن أصبح في اليمن 2.5% من الأمية
0: بعد 5 سنوات من عهدك.
1: بعد عهدي وعدنا، لكن يعني ركزنا على التعليم. الشيء الثاني ركزنا على الإنسان زي ما قلنا، وركزنا أيضا على العمران. في عدن أقمنا منشآت ضخمة، مدن أحياء كاملة في عدن، حي عبد العزيز عبد الله تمويل من الإمارات، عمر المختار تمويل من ليبيا، ومن الوديع حداد أيضا حي آخر، مشاريع طبعا الناس المواطنين بطريق حياة ساخرة، مشروع مثلا ريمي أحياء كاملة اسمه ريمي، كان مسلسل يقولوا، قال أنه كان مسلسل فسموه ريمي. عندنا مشروع ثاني برضو مسلسل من الصنافر، حي أيضا سكري كامل، فطبعا المواطنين، فأقمنا أحياء، أقمنا منشآت، أقمنا الكهرباء، كهرباء فيه. عملنا شيء يعني أقول لك يعني أنا أعتز به، أنه المساجين في السجون كنا نعطي لهم إجازة خميس وجمعة ويرجعوا السبت، ما حصل في الدنيا كلها. هرب مرة واحد منهم فمسكناه ورجعنا، بعدين منعنا خروج المساجين من الإجازة اللي يقضوها معه، كان الناس يزوروا السجون.
0: عطلة أسبوعية للمساجين؟ عطلة أسبوعية للمساجين؟
1: عطلة أسبوعية
0: يعني ممكن يكون مجرم يعني بياخذ

0: عطلة أسبوعية. المحكوم القضايا الجنائية السياسي لا. لا كله، حتى المجرمين، حتى اللي عليهم قضايا جنائية
1: بياخدوا عطلة أسبوعية
0: كل أسبوع، خميس وجمعة وسبت، يرجعوا يوم يوم السبت.
1: من أين استقيت هذه التجربة؟
0: من الحياة، مدرسة الحياة. فاتذكرنا في واحد أنا نسيته أجا يزورني وأنا عارف أنه محكوم 15 سنة، بعرف أنا صديق كان ما ارتكب خطأ وسجننا. قلت له كيف فرقوا عنك؟ قال لا عندنا إجازة اليوم. خلي مش تعطونا إجازة. والله أنا يعني تجربة فريدة من نوعها. الشيء الثاني،
1: أمل أن تكون رجعته على السجن ولا ضلوا برا؟
0: لا استمر، لا برا يروحوا. الناس عادة السجن يزورهم في السجون، يزوروا السجن، لكن نحن نزور بيوت يروحوا يعني يعيشوا حياتهم العادية. الشيء الثاني، أنشأنا في السجن مدارس للبناء، للنجارة، للكهرباء، مجموعة مهن. يخرج واحد مجرم يتخرج وعنده مهنة، وأحصل ورش في النجارة وورش الخاصة بالسجنة. الشيء الثاني موضوع السلاطين، حكم عليهم مش قلت لك 22 سلطان وشيخ وأمير،
1: صحيح،
0: سجن وحكم عليهم بالإعدام، لكن خفف الرئيس القحطاني الشعبي عليهم
1: الأحكام
0: وبعدها أفرقنا عنه كلهم، أفرقنا جمعتهم ثم الآن أنتم تخرجوا كلهم، أفرقنا عنهم. بس أنا نصيحتي أنتم تخرجوا لكن لا تهربوا، اللي يريد يشتغل هنا في البلد هذا بلده. واحد من السلاطين يشتغل مدير عام، واللي يشتري اي منصب انا مستعد اعطي لكم مناصب، لكن ما اشيكم تخرجوا. وعدت هنا كان في خلافات مع المنطقه وتستخدموا في حروب ضدنا او تفتحوا جبهات على انا طبعا يعني ما اقدرش اقول لكم لا تعملوا، لكن انصح ولا تخذلوني، لان في ناس كانوا ضدي. لا السلاطين لازم نخلص منهم، لا في حكم عليهم انتهى لازم يطلعوا. جلست معهم وقلت لهم اللي يريد يخرج من البلد اللي شي يجلس اهلا وسهلا، واللي شي يخرج يجي لعندي بعطي له تذكره يشتي بالبر بالبحر بالجو، بعطي له تذكره وبعض الجواز. وحصل هكذا، فكان تعاملنا ليش الناس شعروا بنوع من الثقه بيننا وبينهم، حتى ثقه مع المغتربين، يعني كان مهم جدا كانت تحويلات المغتربين. انا عفوا بشير لموضوع فاتني، موضوع التعليم في السجون، كانوا يدرسوا الى الثانويه العامه. فاحد المرات احنا نكرم اوائل الطلبه، العشر الاوائل عندنا في عشر الاوائل الثانويه في الجمهوريه. ففي المهرجان عندنا مسرح سمي المسرح الوطني، نكرمهم في حفل خاص. بعدين قالوا لي في واحد الاول في الثانويه العامه سجين من في السجن مش عاده. انا اتذكر وكرمت فعلا، قلت لهم اذا ناجل الاعلان حتى تجيبه من السجن. تفاجئوا، قالوا له البس وقف وحلق ده وقف، يفاجئ انه امام الرئيس.
1: وكرمته وهو يعني كان في السجن
0: الاول. فاعلنت انا ان هذا طبعا في الحفل ان هذا هو رقم واحد خريج سجون. الناس صفقوا، وقلت لهم من الان، والله العظيم تذكرنا الموقف ما انسى في حياتي، قلت له من الليله انت حر، ثاني اختار او تخلص ثانوي، اختار اي بلد برسلك، اختار الكويت يدرس. فالتجربه ليست احداث، يعني حصلت احداث، احنا بنرجع لموضوع
1: سنتحدث كثيرا.
0: الكهرباء كانت مشكله في زايد سعدنا الله يرحمه، زايد قلنا محطتين للكهرباء في منطقه اسمها خور مكسر، وفي ايضا المنصوره. لم تنقطع الكهرباء. الآن الكهرباء الآن ناس يعانوا في عدن من انقطاع الكهرباء.

0: في تحسن الآن سمعت في تحسن بالكهرباء، لكن يعني الكهرباء دخلت عدن 1926 11 فبراير 1926 الآن مر 100 عام. أول ممكن الكهرباء تدخل المنطقة العربية كلها أو منطقة تقريبا باستثناء مصر ولبنان أو بعض ال فحققنا حصلت أحداث.
1: نعم بس كنت بدي أسألك هل كان جمعك لعدة مناصب في يعني حضرتك يعني مستلمها المناصب العليا الكبرى، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
0: شوف أول حاجة أنا زي ما قلت لك كنت محافظ الجزر، محافظ لاحق، محافظ وزير الإدارة المحلية، وزير الدفاع، ثم رئيس الوزراء. جمعت بين رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع. أنا بنيت جيش، بنيت جيش يعني ما كان في جيش، كان عندنا مجموعة كتائب أيام البريطانية. بس البريطاني لا نخفي أنه كان لهم فضل على على على, على البلد، أنه أسسوا نظام إداري مالي ممتاز ونواه للدولة الدولة. فلكن ما كان يعني الدولة ما كان في ما يعني كان بحاجة إلى تطوير
1: طبعا
0: تطوير
1: إلى البناء ربما من جديد. بس في فترة الرئاسة جمعت بين الأمانة العامة والرئاسة ورئاسة الوزراء.
0: فبعدها كان حينها الرئيس سالم الرئي علي، والأمين العام عبد الفتاح إسماعيل، ورئيس الوزرائنا ثلاثي، كان الرئاسة ثلاثية. حصلت أحداث ربيع في 78 في 78 قتلوا ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي، ثلاثة رؤساء. وأنا أقول لهم يعني الثلاثة من أجل الوحدة أو بسبب الوحدة، يا من أجلها يا بسببها.
1: وهو ما سنبدأ به بالحلقة المقبلة إذا تكرمت، فخامة الرئيس، تحديدا اغتيال الرئيسين الحمدي والغشمي في الشمال، لأنه لذلك طبعا علاقة بالجنوب بدون شك علاقة أساسية بالجنوب. بس لم تجبني عن سؤالي بخصوص جمع
0: ما بقي أنا، وأنا كيف جيت بعدين لما قتل ربيع؟ مسكت حوالي 6 أشهر أنا رئيسا، ثم في نهاية 78 كان في الاتحاد السوفيتي أو المعسكر الاشتراكي كانوا يعني توحيد السلطات، الأمانة العامة والرئاسة. مثلا في الاتحاد السوفيتي كان في بودغورني رئيس، بريغنيف كان الأمين العام للحزب، الكسيكوسي كان رئيس وزراء. فجرى توحيد الرئاسة والأمانة العامة، مثلا زي ما قلت لك بتقولني بريغنيف جمع بين وكل هذا حصل في المعسكر الاشتراكي في كل البلدان الاشتراكية، حصل توحيد لما وحدوا السوفيت وحد الكل، جينا نحن نشتري نطبق نفس التجربة.
1: ورئيس وزراء كمان، بس مش كل يعني اللي سبقوك او اللي او اللي بعدك عملوا هيك.
0: بقول لك انا ما حصل هذا لانه ما عاد حكموا. وش بقول لك مكتوب، انا بقول لك هذه ف
1: ما حكموش كيف يعني؟
0: بعدين
1: بعدين انت نحن عم نسجل.
0: لا بكمل معلش انا بقول لك. لا اقول لك انه نحن جمعنا بعدين الرئاسه والامن العام عبد الفتاح اسماعيل، انا بقيت رئيس وزراء، بقيت رئيس وزراء بس بدون حتى نائب رئيس ورئيس وزراء. ربيع عفوا عبد الفتاح اسماعيل بقي من نهاية 78 الى ابريل 20 ابريل 80 يعني سنة واربع اشهر. فحصلت مشاكل، انا بوصل لك الكلام اللي سيه. فحصلت مشاكل، كان ملاحظة على أداء عبد الفتاح. أنا بالعكس أنا كنت مرحب بتوحيد السلطات، لأنه كان في لما كان ربيع وعلي ناصر وعبد الفتاح كان في يعني في مشكلة في اتخاذ القرار. فهذه الدول بحاجة لرأس واحد.
1: أيوة تمام.

0: ف هذا الجواب اللي بدي
1: بقول لك هذا
0: بقول لك لا ألومك على ذلك بس احاول ان اعرف يعني لانه انتقدت على ذلك على جمع السلطات
1: كلها. لا بقول لك انا ما بقول لك بوصل لك فجمعنا آل عبد الفتاح اسماعيل انا كنت رئيس وزراء في سبب ظروف يعني ادت الى استغالة عبد الفتاح الله يرحمه استغال وغادر الى موسكو اصبحت انا كنت رئيس وزراء اصبحت رئيس وامين عام
0: صحيح
1: نفس المناصب اللي كان عبد الفتاح اسماعيلها
0: نعم
1: وامين عام ورئيس للدوله حصل استقرار في هذه الفتره
0: نعم وجمعت معها رئاسة الوزراء ايضا وهو ما
1: لا رئيس وزراء كنت رئيس وزراء
0: نعم صحيح
1: انا كنت رئيس وزراء
0: بس صاروا كلهم مع بعض يعني صاروا
1: لا اقول لك هو يعني جمع المناصب هذه الأمانة العامة والرئاسة كان يبقى عبد الفتاح اسماعيل شيامي فأنا كنت رئيس وزراء بعدين اخترت أنا رئيس رئيس للدولة وبعدين رئيس الوزراء كمان في
0: تمام
1: فاستمرت أنا بين أبريل 80 و
0: وعام 86
1: 86
0: نعم عام 86 نعم بعد احداث 13 يناير الشهيره نحن نريد ان الشهيره للاسف يعني نحن نريد ان نبدا في بدايه الحلقه المقبله بما تفضلت به قبل قليل فيما يتعلق باغتيال ثلاثه رؤساء في اليمن شمالا وجنوبا من اجل الوحده او بسبب موضوع الوحده. شكرا لوجودك معنا فخامه الرئيس شكرا جزيلا. مشاهدينا نتابع واياكم في بدايه الحلقه المقبله مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أرجو أن تبقوا معنا إلى اللقاء. شو عرض عليك؟
1: عرض علي إرسال الحق تفارش إلى إلى إلى صنعاء بدون علم الرئيس. فأنا رفضت الفكرة من حيث المبدأ. فالتقى مع الرئيس ربيع وجلسوا
0: وأقنعوا.
1: أقنع لأنه كان يقول صالح مصلح ذكرنا يقول لي أفضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب ننقل المعركة بدل ما نختلف في عدن. نختلف على أهداف كبيرة على الوحدة
0: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
1: وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وأنا رئيس الوزراء.

كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. توعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس في أعقاب الغارات الأمريكية على إيران الليلة بأن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس بأنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة.

0: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله أن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع من إيران. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة فنزويلا، في حين أعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال القوي، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 قتيلا. إلى اللقاء.
1: جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم: إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحا.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف، محل نقاش بين دولة تدمرها الأزمات وأخرى تحاول صنع نفوذها وسط الحرب. إيران الجديدة أضعف أم أقوى

0: أوران بعد الحرب أضعف،
1: لأنك انتهى اقتطفت الرأس، ما باغي إلا يعني الفروع.
2: على المستوى السياسي لا طبعا إيران أقوى،
3: أقوى بعد الحرب لأنها فرضت شروط
4: وتتصرف الآن مع أمريكا كأنها بالنت
5: نمر من وراء
6: بيقع الحزب.
7: الموقف الإيراني أقوى من الموقف الأمريكي
8: مكابرة، بس
9: ربما هي ما تكون أقوى بس تكون مستقرة معنويا.
10: لا هيك ولا هيك،
11: إيران اليوم تعيش ظروف صعبة جدا،
12: ما في أي دولة بتنكسر مدام الشعب وراء.
13: الشعب الإيراني ساند الحكومة،
14: هن المراهنين كانوا يوقف ضدها يا قلبوا ما زبطت معه،
15: السحر انقلب على السحر.
16: الشعب الإيراني لن يسمح للنظام بأن يمر بالتجربة السابقة،
17: سيقوم الشعب بتغييره بشكل أكيد. يعني
18: لا تقاس نتائج الحروب عدد القتلى أو حجم الدمار فقط، أحياناً تكون النتيجة الأهم هي شكل الدولة التي تخرج من هذه الحرب. إيران اليوم تقف عند لحظة فارقة، خسرت حلفاء ونفوذاً في بعض الساحات، لكنها ما زالت لاعباً رئيسياً في معادلات الشرق الأوسط. تواجه أزمات اقتصادية وعسكرية عميقة، لكنها ما زالت قادرة على التأثير خارج حدودها. لهذا تبدو إيران وكأنها دولتان في روايتين مختلفتين. إيران التي يراها خصومها دولة مستنزفة اقتصاديا ومنهكة عسكرية ومحاصرة سياسيا ومأزومة من الداخل، وإيران التي يراها أنصارها دولة صمدت أمام ضغوط كان يمكن أن تسقط أنظمة أخرى. بين هاتين الروايتين كيف تبدو إيران اليوم وإلى أين تتجه؟ وهل نحن أمام إيران أضعف مما كانت أم أمام إيران جديدة تعيد بناء مصادر قوتها؟

0: ارحب بضيوفي في محل نقاش في الاستوديو، الكاتبه والسياسيه الاردنيه الاستاذه رولا الحروب. مرحبا بك معنا استاذه رولا. وتنضم الينا الدكتوره حياه الحريري الباحثه والاكاديميه اللبنانيه. مرحبا بك دكتور. وينضم الينا ايضا عبر ساتلايت من القاهره الكاتب الصحفي الاستاذ خالد صلاح. مرحبا بك استاذ خالد. وينضم الينا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي السيد عقيل الرديني. مرحبا بك سيد عقيل. بدايه نحن أمام سؤال رئيسي مطروح الآن، إيران بعد الحرب دكتورة أضعف أم أقوى؟ حضرتك ممن يتبنون وجهة النظر بأنها أضعف وأضعف بكثير.
1: صحيح، لأن إذا أردنا أن نستعرض كل الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأهداف التي وضعتها إيران وعملت عليها لعقود، نرى بأن إيران اليوم تخسر ولم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها. وفي المقابل ولو أن لم يكن لترامب هذا النصر العسكري الحاسم الكبير، ولكن إذا أردنا تفكيك المشهد وتعداد

0: الأهداف، لا نرى بأنه يطبق استراتيجياته التي أعلن عنه في استراتيجية الأمن القومي الوطني الأمريكية التي صدرت في نوفمبر 2025 بما يخص إيران والمنطقة العربية، وصولا إلى التقدم أو التطور الكبير الذي حدث منذ لحظات بين لبنان وإسرائيل. لذلك أنا برأيي بالشواهد،
1: أن هذا الاتفاق الذي حدث بين إسرائيل وما بين لبنان يخصم من رصيد إيران ويجعلها أضعف في وقت كانت تتغنى فيه بأنها نجحت في مساعدة حزب الله ولبنان في هذا الملف؟
0: أولا إذا أردنا أن نتحدث، إيران دائما تتخذ من البند الأول ذريعة للقول بأنها فرضت وقف إطلاق النار في لبنان، البند الأول بين الاتفاق الإيراني أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ولكن نلاحظ أنه حتى هذه اللحظة لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإن خفت وتيرتها أو جرى إعادة التموضع لكنها ما تزال مستمرة. وفي المقابل إيران التي سارعت منذ اللحظة الأولى لإعلان مذكرة التفاهم، نلاحظ أولا بأنها نشرت قبل الإعلان الرسمي بنود لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي كل يوم تكرر عشرات المرات بأنها حريصة على لبنان وأمن لبنان وهي نجحت في هذا الفرض. إذن إيران تعمل على تغليب البروباغندا على الواقع.
1: واضح اليوم أن من تفاوض على وقف إطلاق النار هي الدولة اللبنانية.
0: بالضبط.
1: الدولة اللبنانية اليوم هي التي تقف في المشهد في واشنطن أمام إسرائيل لتتفاوض، وهذا تغير كبير في طبعاً. المشهد بعد أيام من اعتبار إيران أنها هي من نجحت وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
0: صحيح، وهذا المشهد اليوم في واشنطن هو تكريس لأن الدولة اللبنانية بمساعدة حلفائها من الدول العربية وأيضا الموقف الأمريكي الداعم لفصل المسارات استطاعت أن تفصل مسار واشنطن عن مسار إسلام أباد. ويكفي اليوم، وهذا تطور كبير أولا في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي وأيضا في هذا الصراع التي تستميت إيران للقول بأن هي من فرضت وقف إطلاق النار وهي من تقرر مسار المفاوضات في لبنان وشكل المفاوضات، أتى هذا الإعلان عن اتفاق الإطار يعني الذي يفترض أن تنشر بنوده يعني في هذه اللحظات ليقول بأن الدولة اللبنانية هي من تفاوض، الدولة اللبنانية هي من تقرر أي تسوية سوف يكون للبنان وكيف سوف يكون شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وكل القضايا التي تخص لبنان. ولم تفلح حتى هذه اللحظة كل محاولات حزب الله رغم شيطنة الحكومة وتخوين الحكومة وتوجيه التحذيرات بما يخص المفاوضات المباشرة، ولكن رغم كل هذه التحديات مضت الدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة، والمشهد اليوم هو دليل بأن لبنان الدولة هي المسؤولة وهي من تفاوض وليس إيران. ولم تستطع إيران حتى فرض وقف إطلاق النار، أعود وأكرر، في لبنان، لأنه بعد صدور مذكرة التفاهم استمرت إيران في التفاوض مع أمريكا بينما كانت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في جنوب
1: طيب
0: لبنان.
1: ما تطرحه الآن دكتورة حياة، أستاذة رولا حضرتك تختلفين معه تماما لأنك كنت من يرون أن إيران خرجت من هذه المعركة أقوى واستطاعت أن تحقق انتصارات أيضا لأذرعها كحزب الله حينما قالت أنه لابد من وقف إطلاق النار وأن يكون ذلك متزامنا على كل الجبهات. اليوم تجرد إيران من هذه الورقة لتبدو أضعف في هذا الملف، الملف اللبناني.
2: يعني أين كانت الدولة اللبنانية لما اخترقت إسرائيل الاتفاق التفاهم اللي كان قبل سنتين، عشرات بل آلاف الانتهاكات الموثقة لإسرائيل، أين كانت؟ هل استطاعت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني أن يفرض على إسرائيل وقف هذه الانتهاكات، علما بأن حزب الله امتنع طيلة سنة ونصف من الزمن ولم يقصف ولم يفعل أي شيء وبقي ساكتا وصامتا؟ أين كانت الدولة اللبنانية؟
0: لا فعل يعني فعل فعل فعل
2: لا لا فعل لما صارت لما تم التصعيد مع إيران
0: أبدا
2: لا.
0: فعل بترميم القدرة في جنوب الليطاني وبمخالفة قرار الدولة اللبنانية التي وتم خداع الدولة اللبنانية عندما قيل بأن تم تفريغ أو تسليم الأنفاق للدولة، لنكتشف بعد إطلاق الستة صواريخ أن جنوب الليطاني مليء بالأسلحة ومليء بالأنفاق ومليء بالمقاتلين.
1: طيب دكتور،
2: عموما أنا مش راح أرد، لا بديش اختلف معك.
1: لا بالعكس يا وجهات نظر،
2: ما بديش اختلف في الشأن اللبناني. خلينا نحكي لماذا اعتقد بالرغم من ان ايران تعرضت لضربات عسكريه كبيره وخطيره وتم اغتيال الصف الاول والصف الثاني من قياداتها، وبالرغم من الخسائر البشريه والخسائر الاقتصاديه

0: في البنى التحتية، لماذا خرجت إيران أقوى في هذا الصراع ولم تخرج أضعف في هذا الصراع؟ بدي أحكي أنه على صعيد سياسي واستراتيجي إيران حققت مجموعة من الأهداف التي ما كان لها أن تحققها لولا الحرب التي شنتها عليها أمريكا وإسرائيل. واحد، أهداف الحرب المعلنة والخفية والتي صرح بها ترامب مرارا وصرح بها نتنياهو مرارا، أهداف الحرب كلها فشلت. إسقاط النظام الإيراني، النظام لم يسقط. تأليب الشعب،
1: ولكن أستاذ رولا
0: خليني بس أكمل.
1: لم يكن هناك يوما إعلان من الجانب الأمريكي أن هناك
0: لا حكوها مرارا وتكرارا.
1: بالعكس
0: كان هناك الأسد الناهض في العملية الأولى وفي العملية الثانية السنة الماضية.
1: كان هناك اختلاف إسرائيلي أمريكي في هذه المسألة.
0: صديقتي هدف إسقاط النظام كان هدفا من الأهداف المعلنة وغير المعلنة. كانت أمريكا
1: نخليها غير معلنة حتى يتصف
2: الأمر. أنا عندي رد على
0: النظام لم يسقط. الموساد والسي آي اي مولوا جماعات للتمرد وعمل بلبلة في الشارع الإيراني وضربوا المخافر من أجل أن تتحرك الجماعات المسلحة بدون تسمية لهذه الجماعات الممولة منهم، وفشلت في ذلك بسبب تعاون إيران مع القوى الإقليمية. الشارع لم يقم على إيران. نتنياهو أقنع ترامب بأن بمجرد ما توجه الضربات الأولى التي سنقتال فيها القيادات والصف الأول والمرشد سيسقط النظام ويهب جماعتنا من أجل السيطرة على الحكم. هذا الحكي كله أوهام لم تتحقق. إيران لم تتفتت، وهذا هو المكسب الاستراتيجي للنظام. كانت الخطة الإسرائيلية تسعى إلى عمل حرب أهلية طويلة المدى في إيران، تفتتها وتحول الفوضى، تنقلها إلى منطقة الخليج والمنطقة.
1: يعني أنت تقولين أن ظلت إيران متماسكة.
0: هذا واحد. اثنين، أهم في هذه الحرب، إيران اكتشفت تأثير ورقة مضيق هرمز. لولا العدوان الأمريكي الإسرائيلي لما جرأت إيران على تعطيل حركة الملاحة واستخدام هذه الورقة. اليوم إيران تتعامل مع هذه الورقة باعتبارها أهم رافعة استراتيجية سياسية، بل وأهم من الردع النووي والردع الباليستيني.
1: ولكن لن يمكنها أحد من ذلك، لن يمكنها المجتمع الدولي من هذه المسألة.
0: لو لم تقم الحرب، هل كانت إيران ستلجأ إلى استخدام هذه الورقة؟ اليوم الاقتصاد العالمي العالمي مهدد بالدخول في ركود عظيم. واعترف نتنياهو في المؤتمر الصحفي اللي عملوه قبل بضعة أيام وحكى أنا بديش ناس يتذكروني باعتبار الرئيس اللي صار في عهده عام 1929 أخطر ركود اقتصادي في العالم، ولذلك أنا ذهبت إلى هذا الاتفاق كي أحول دون هذا الركود الاقتصادي. هذه رافعة استراتيجية كبيرة اكتسبتها إيران بسبب الحرب. أهم التفاوض، توسيع دائرة التفاوض. إيران قبل الحرب كانت معزولة، كانت شبه معزولة إقليميا ودوليا، كانت تفاوض لسنوات طويلة على الملف النووي ورفع العقوبات. اليوم إيران بتفاوض على الاستثمار، على إعادة العمار،
2: جميل،
0: على هرمز،
2: جميل،
0: على لبنان، على على على وسع.
1: خلاص ما فيش لبنان الآن، نخرج
0: نحبوا الورقة عشان ما يعطوها هذا الانتصار.
1: طيب خرجت لبنان
0: معادلة في
2: لبنان.
0: الأهم هلأ بدنا ننسى شو مكتوب في مذكرة التفاهم.
1: لا بدنا
0: يعني أنا أعتقد أنها لن تتحقق. يعني
1: طيب نوزع الوقت.
0: مكاسب اقتصادية لإيران أنا أشك في أن أمريكا ستعطيها إياها بسبب وجود الكونغرس.
1: طيب نفتح هذا الملف
0: عليه صهيونية.
1: نقطة مهمة.
0: الأهم إيران خرجت كلاعب إقليمي معترف به.
1: طيب أنا بس أريد أن
0: أعزلوها وهمشوها.
1: طيب
0: خرجت.
1: اتفقنا أن نوزع الوقت بشكل تعليق، لأن أريد أن أذهب للأستاذ خالد. طيب معايا ضيوف.
2: أولا بما قالته الدكتورة أو الأستاذة رولا، اليوم في الاستثمارات والتفاوض إيران ضربت الأسس التي قام عليها دستور النظام ولاية الفقيه للعام 1979 الذي يتغنى بوضع حد للهيمنة الأجنبية. اليوم إيران قبلت التفاوض مع الشيطان الأكبر الذي قام عليه هذا الدستور وسياستها في محاربة الولايات المتحدة الأمريكية. ولو أن إيران ليست مأزومة
0: لما قبلت
1: هذا البعد الديني،
2: لما قبلت التفاوض مع من قتل المرشد قبل دفنه. اثنين، اليوم كل الاستثمارات أو الحركة الاقتصادية الإيرانية سوف تكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تفرج الأموال المرتقب حسب الشروط الأمريكية، هي من تحدد استراتيجية إيران، ما يسمح لها وما لا يسمح.

0: اقتصاديا.
1: طيب
0: والاهم في يناير
2: طيب انا اريد دليل ضعف ولا دليل
0: في يناير اسمحوا لي
2: يتفاوضون من يتفاوض.
1: سانقل الى الاستاذ خالد
0: في يناير 2026 قال ترامب نحن بالضربة الأولى التي حدثت مهدنا لكم الطريق لشعب إيران إذا أردتم إسقاط النظام.
1: طيب يا أستاذ خالد للمشارك ضيوف الأعزاء، أستاذ خالد صلاح حضرتك من يعتقدون أن إيران خرجت من هذه الحرب وهي مدمرة منهكة وبالتالي هي داخليا وخارجيا من وجهة نظرك تبدو أضعف. هذا الاتفاق الذي حدث ما بين إسرائيل وما بين لبنان يضعف أيضا إيران في ويجردها من الورقة التي حاولت أن تروج بها هذا النصر عربيا وشعبيا. ماذا ترى ولماذا تعتقد أنها أضعف بالفعل؟
3: بالتأكيد أنا طبعا بحييكم وأنا بعتقد أنه عايز الأول أهنئ الشعب اللبناني بأنه الدولة في لبنان رغم كل الضغوط ورغم كل العصابات المسلحة التي تريد أن تحتكر السلاح في الداخل اللبناني رغم كل ذلك استطاعت أن تتخذ مسارا قويا تفاوضيا أعتقد أنه هو لمصلحة الدولة اللبنانية رغم أن الكثير من يتامى إيران وأنا أقول يتامى إيران لأن بعض الناس بتعتقد أن مجرد الصمود وبقاء النظام هو في ذاته انتصار وده الحقيقة خلل كبير في العقل الذي ينظر إلى هذه المسألة يا إما خلل يا إما سوء تقدير وسوء رؤية كبير. إيران كانت تقدم نفسها قبل هذه الحرب على أنها قوة ردع استراتيجية لا يمكن المساس بها. نحن رأينا بالانهيار للبنية العسكرية بالكامل، اختراقات كبيرة داخل النظام، اصطياد لرموز النظام بخفة وباستسهال وسقطت منظومة الردع. إيران كانت تقول أنها تمتلك احتياطي نفطي كبير ولديها مكانة اقتصادية في سوق النفط. الحقيقة أيضا أن هذه الحرب أثبتت أنها بدون هذا النفط لا تستطيع أن تحيا اقتصاديا واقتصادها دلوقتي في حالة ضعف شديد.
1: ولكن مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أعطتها حق تصدير النفط وقامت بإلغاء الضغوط أو العقوبات التي كانت مفروضة على النفط وهذا يعتبر مكسب اقتصادي لها كما تقول أستاذة رولا. بالإضافة إلى نقطة مهمة أثرتها وهي أنها أخذت مضيق هرمز كرهينة في يدها.
3: نعم هذا أكبر دليل على الضعف الاقتصادي وضعف الموقف الإيراني. فكرة أن إيران تفاوض من أجل تصدير النفط معناها أن اقتصادها يعاني بقوة ويعاني بشدة أنهم في حاجة إلى أن يصدروا النفط لكي يحيا هذا الاقتصاد ويحيا الداخل الإيراني. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فالنظر إلى مضيق هرمز تستطيع إيران استخدامه لإزعاج العالم لكنها لا تستطيع استخدامه لردع العالم أو الانتصار على العالم أو أن تصبح أقوى. يعني هو منطق قطاع طرق. يعني كانت تستطيع إذا استمرت إيران في السيطرة على المضيق كان يمكن أن تحارب العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط. فالمضيق يزعج العالم، المضيق يعطي لإيران بعض الأوراق في التفاوض ولكنه لا يمكن أن يكون عنصر قوة رئيسي لأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت بعد التهديدات التي أطلقها ترامب أن تفتح هذا المضيق وأن تجبر إيران على التفاوض. فأنا بعتقد أن إيران عسكريا في وضع ضعيف. ملف النووي الذي كانت ترفض في الماضي أن يخضع للتفتيش النووي الآن اليوم في رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية يقول أن جزء أساسي من المفاوضات أن تخضع هذه المنشآت النووية لمزيد من التفتيش وكان هذا مرفوضا من قبل. خسرت حتى وكلاء إيران في المنطقة خسروا الكثير من قواتهم ونفوذهم والدليل ما رأيناه في واشنطن اليوم من توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فأنا بعتقد أن إيران في وضع مأساوي لكن هؤلاء المتشدقون ومن يتامى إيران الذين يعتقدون أن مجرد صمود النظام على كراسيه ها هو انتصار أو هو قوة أنا بعتقد أن ده خلل فكري كبير.
1: طيب يمكن أن يرد أستاذ
3: التقييم الاستراتيجي العربي.
1: نعم أستاذ عقيل لماذا تعتقد حضرتك عكس ما يطرحه أستاذ خالد اليوم ودكتور حياة من أن إيران خرجت منتصرة وبشكل ساحق وستظل أقوى وقادرة على استعادة قوتها من جديد؟
4: البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتكم وضيوفك الأعزاء في مصر وفي لبنان وعظم الله لكم الأجر وعزاؤنا يعني بذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام الحسيني صادف لهذا اليوم وهو نقطة إصلاح إن شاء الله تجاه الأمة العربية.

0: العربية والإسلامية. نحن نبدأ من حيث بدأت الحرب الأمريكية الصهيونية باتجاه إيران، وكان لها أهداف معلنة وواضحة، هو إسقاط النظام وتسليم النووي والقضاء على منصات الصواريخ البالستية اللي آلمت وأوجعت إسرائيل، وكذلك تسليح المقاومة أو يعني المعارضة الإيرانية داخل إيران، وبالتالي إسقاط النظام. كل هذه الأهداف المعلنة والواضحة، وجاءت على لسان ترامب في تصريحات عديدة أنه وصل السلاح إلى المعارضة الإيرانية. لكن نعم، الولايات المتحدة دولة كبيرة ودولة يعني لديها من التكنولوجيا العالية، استطاعت يعني ضرب قادة إيران ولبنان وفلسطين والقضاء على الخط الأول والثاني وربما حتى الثالث. لكن هذا لا يعني الانتصار. الانتصار عندما يكون هنالك أهداف معلنة ولم يتحقق أي من هذه الأهداف.
1: لماذا إذا كنت الانتصار. أمام
0: العصابات العقلانية؟ نعم، هنالك بنى تحتية.
1: يا أستاذ عقيل، لماذا برؤية عقلية تحاول أن تواجه قوة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون الثمن هو مقدرات الشعب الإيراني؟ من دفع الثمن كما ذكرت حضرتك هو الشعب الإيراني الذي دمرت مقدراته، بنيته التحتية، قدراته العسكرية، الأموال التي كانت تنفق على التسليح وعلى دعم محور المقاومة كان من الأولى أن تنفق على تنمية إيران داخليا بدلا من تلك المعاناة التي يعاني بها الشعب الإيراني الآن.
0: إيران محاصرة منذ 47 عام، منذ إسقاط نظام الشاه في إيران إلى الآن إيران يعني محاصرة من دول الغرب ومن الولايات المتحدة. لكن رغم ذلك إيران متقدمة تكنولوجيا، متقدمة صحيا في مجال الصحة، في مجالات التعليم، في مجالات الزراعة، في مجالات الصناعة، وهذا يحسب لإيران في هذه الحالة.
1: لماذا كانت تخرج
0: وهذا هو نصر حقيقي عندما تكون دعيني أكمل الفكرة سيدتي. طبعا. دعيني أكمل الفكرة. وبالتالي عندما تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات غير مبررة، ما هي الدواعي الذي جاءت من أجلها الحرب؟ إيران سبق وأن اتفقت مع الدول الثماني زائد واحد على أنها برنامج النووي هو برنامج سلمي، وكان مراقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت الأمور تسير بهذا الاتجاه. الآن بعد الضربات وبعد الحرب
1: تخصيب اليورانيوم
0: ماذا حصل؟
1: 3.7 صعب أن نمرر بعض المعلومات. تفصيل يعني هنا تخصيب اليورانيوم ل 3.7 لا يقول أن هذا برنامجا سلميا. يعني لا نريد أن نمرر بعض المعلومات، نريد قد يكون
0: سيدتي إيران أصلا هي لا تريد اليورانيوم للأغراض العسكرية، إنما للأغراض السلمية، وهذا برنامجها واضح وأعلنت مرارا وتكرارا. لكن الآن رغم هذه الضربات جاءت أمريكا لتفاوض على هذا الموضوع.
1: يا أستاذ عقيل، ما هو هناك أسئلة تدور في العقل
0: سيدتي الكريمة. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها وألا نلف وندور حول الموضوع. إيران لديها برنامج سلمي نووي منذ الستينات من القرن الماضي، وعملت على تطويره شيئا فشيئا للأغراض السلمية، وهو مراقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد ما انسحبت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة أعتقد في عام 2018 أو 19. فإذا إيران لا تطالب هي بالنووي العسكري، وإنما هي تطالب بالنووي السلمي للأغراض السلمية لاستخدامه في مجال الطب وفي مجال الكهرباء.
1: ما المكسب الذي حصلت عليه من ذلك؟ أنت تعتبرها أقوى. لأنقل للدكتور حياة، ما المكسب الذي حصلت عليه من ذلك؟ لأنقل للدكتور. تسمعني؟
2: نعم سؤالي لي
3: عن النووي. نعم قميص عثمان، الصراع ليس على النووي. اوباما وقع اتفاقيه ممتازه بال 2015 2016، لو قرات البنود اللي فيها، مئات الصفحات، مئات البنود، حط رقابه صارمه، حط مستوى تخصيب منخفض جدا، حط نزل عدد اجهزه التخصيب الى العشر، يعني وضع بنود في منتهى الابداع، واعجب بها الاوروبيون واعجب بها العالم كله الا اسرائيل اللي جرت وراها العالم. حتى دول الخليج في ذلك الوقت

0: كانت يعني مرتاحة تجاه ذلك الاتفاق. انسحب من الاتفاق ترامب، الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، وبالتالي لجأت أمريكا كورقة ضغط إلى تصعيد نسب تخصيب اليورانيوم في رسالة أنه تعالوا مرة ثانية خلونا نتفاوض، وإلا أنا سأذهب بهذا الاتجاه، علما بأن هنالك فتوى
1: من المرشد
0: السابق رحمه الله بأنه ممنوع الحصول على سلاح نووي، وهذه دولة تحمل إيديولوجية.
2: ما هو السؤال، أنت كنت ترفع اليورانيوم المخصب كورقة ثورة كبيرة، ماذا أعادت عليك؟ بماذا كسبت بيه
0: حقيقية؟ والله المسألة ما إلها علاقة بالنووي، ليس لها المسألة إلها علاقة بنفوذ إيران الإقليمي، إلها علاقة بقوتها الإقليمية.
2: لا نختلف،
0: هذا قميص عثمان.
2: لا
0: الحقيقة هي
2: لا
0: لو كانت نووي كان الاتفاق
2: لتعقيب
0: مع أوباما. مش نووي القصة، مش نووي.
3: أولا نحن نعرف يعني بأن حجم الخسارة كبيرة، يعني لذلك هناك بعض الانفعال. أنا اليوم إذا أردت أن أقيم كيف خسرت وكيف أو هل أصبحت أقوى، أولا هناك دائما صورة التركيز دائما بأن إيران كانت محاصرة منذ 79 يعني، وهذا يتبع حزب الله بالمناسبة في لبنان، بأن دائما هناك صورة الضحية وهي تدافع عن الوجود وتدافع، علما أنه إذا عدنا إلى التاريخ وإلى الوثائق، إيران منذ اللحظة الأولى بعد سنوات قليلة، سنتين أو ثلاث سنوات من بداية النظام الجديد، قامت هي بخطف رهائن في إيران من السفارة الأمريكية، ولم يكن أحد يفرض أي حصار على إيران. الحصار الأمريكي على إيران بدأت عندما بدأت إيران بخطوات ضد الولايات المتحدة الأمريكية بخطف الرهائن، وذلك من قبل متشددين قيل آنذاك إيرانيين، وذلك لطلب بعودة الشاه أو إرسال الشاه إلى إيران لمحاكمته. إذن بدأت إيران ما يعرف بسياسة البلطجة في المنطقة منذ اللحظة الأولى لوصول هذا النظام، ولم يكن ولم يكن أبدا مش مزبوط الحقيقة. ثانيا
0: كل عمل
3: ما تقطعني لو سمحت ما تقطعني. ثانيا استخدام حزب الله في لبنان لخطف الرهائن الأمريكيين، بمعنى أنا أريد أن أقول بأنه منذ اللحظات الأولى لوصول هذا النظام بدأ هذا النظام بعمليات خطف وتفجير لسفارات وما إلى هنالك، وذلك لأن يقول أنا موجود على الساحة وأنا تفاوض.
2: هل يريد أن يقول أم أنه يتصدى للشيطان الأعظم كما يقول
3: لم يكن
2: أمريكا التي تدعم إسرائيل؟
3: أبداً.
2: هو يقول أنه يفعل ذلك من أجل مواجهة إسرائيل، وحتى حزب الله يقول هذا الأمر، من أجل مواجهة إسرائيل التي تعصب بالقضايا العربية العادلة ومنها القضية الفلسطينية، لذلك يعتقد أنه مقاومة.
3: منذ 83 إلى هذه اللحظة، هل مواجهة إسرائيل، أتكلم تحديدا عن إيران، تقوم بإقفال مضيق هرمز الذي هو لكل دول العالم ورفع التكلفة ويعني تسجيل الخسائر في اقتصاديات الدول؟ بس لحظة بدي أقول لك شغلة، هذا الإجراء
0: معركة وجود،
3: يعني وجود. هذا الإجراء ولو أنه أكسب إيران ورقة تكتيكيا، ولكن بالمناسبة ساهمت إيران من حيث لا تدري بالتفاف اليوم جميع الدول الأوروبية وجميع الدول العربية مع الخطوات الأمريكية فيما يخص ضرورة فتح مضيق هرمز، لأن النموذج الذي تقدمه إيران،
2: يعني أنت تقولي أنه عزل إيران دوليا
3: الآن سوف يعزلها دوليا. النموذج الذي قدمته إيران كما بدأت في التفجيرات وفي خطف الرهائن وبالتالي تم محاصرتها وتم عزلها عن قبولها في الشارع والمنطقة العربية،
2: ولكنها تخرج وتقول على لسان مسؤوليها أنها ستفرض رسوم،
3: لن تفرض. وإذا فرضت ماذا قدمت إيران؟ اليوم كان مضيق هرمز فيه حرية بحرية أو حرية حركة. اليوم إذا لاحظنا بعدما كانت الدول الأوروبية تعارض الحرب الأمريكية على إيران، اليوم كل الدول الأوروبية أعلنت، لو سمحت بدي كمل، أعلنت بأنها مستعدة لإرسال سفن وفرق عسكرية لتأمين مضيق هرمز ولمنع إيران من فرض أي رسوم على مضيق هرمز.
2: يعني هي تقول أن
3: إذن هذه الورقة ربحت إيران حاليا.
0: مش دقيقة
3: للوقت. هذا واقع، هذا واقع، هذه تصريحات.
0: سبب ضغط ترامب الأخير لما بهدل الناتو وحكى كنت أتمنى أن يعرضوا مساعدة في الحرب ولم يساعدوها
3: بصرف
0: ولم
3: النظر.
0: يعرضوها علما بأننا
3: بصرف
0: لسنا
3: النظر.
0: بحاجة
3: بصرف
0: إليهم
3: النظر.
0: ثاني يوم طلع أمين عام الناتو وطلع هذه
3: بصرف
0: التصريحات.
3: النظر تم تدويل
0: الإدارة الأمريكية.
2: أيوة، ولكن
0: رشا بس بدي أوضح نقطة لو سمحت. أولا نحن لسنا أيتام إيران. أنا شخصيا إلي كثير خلافات مع إيران وأنتقد سياستها الاستراتيجية في المنطقة العربية، خصوصا في العراق سابقا وما زالت إلى حد ما، وفي سوريا أيضا. نحن

لسنا هنا للدفاع عن إيران، ولكن في الوقت ذاته لما بنطلع على المشهد وبنشوف من الذي اصطف ضد إيران، أهم قوتين في العالم، قوتين نوويتين يمنعون إيران من الحصول على النووي ويمنعون غيرها من دول العالم.

0: ولا أتبع أحدا وأرى أخطاء النظام الإيراني وأعرف أنها ارتكبت أخطاء كبرى في المنطقة العربية، ولكن هي تتعرض الآن لعدوان إسرائيلي أمريكي من أكبر قوة في العالم، تحولوا إلى بلطجية. كان العالم ينظر إلى أمريكا، كان العالم ينظر إلى أمريكا باعتبارها شرطية العالم، أصبحت بلطجية العالم اليوم. ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي،
1: ممكن بس تقولي
0: شنت حربا عدوانية، ضربت ميثاق الأمم المتحدة بعرض الحائط، انتهكت سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، شنت حربا على أرضها، ضربت البنى التحتية المدنية، قتلت القادة السياسيين. هذا كله تمزيق للقانون الدولي.
2: عندما فردت إيران على الدول العربية،
0: نعم، لأنها في حرب وجود في
2: على الدول العربية.
0: طيب أنا ستي يا ستي، لأنه فيها قواعد. شو عم تعمل القواعد الأمريكية؟
2: المطار
0: يا حبيبتي،
2: هل تقبلين أن تضرب إيران الأردن؟
0: لا طبعا، ولا بقبل ولا أي دولة عربية.
2: لا، لماذا تقبل؟ لا، هلا عم تقولي تقبلين؟
0: أنا بحكي لي.
2: لا، هلا
0: في فرق بين أن أقبل وأن أفهم. أنا أقول لك،
2: هل تفهمين أن تضرب إيران؟
0: أنا لا أقبل أن تضرب أي دولة عربية، ولكن أنا أفهم لماذا أقدمت على ذلك.
2: هل تبررين ضرب
0: القواعد العسكرية وفيها رادارات انطلقت منها على إيران؟ يا أستاذ

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.

0: اتفقت مع ضيوفي الاعزاء بدون اشتباك، سنتناقش ولكن بدون اشتباك حتى يستفيد طبعاً المشاهد بشكل كبير. المشكله الكبيره التي تطرحها استاذه رولا الان هو فكره تصدي ايران بشكل كبير لتلك القوى العظمى، وهذا اكسبها نوعا من التعاطف الشعبي. هي تقول انا عربيه ولدي مواقف ضد ايران، ولكن لا يمكن ان ننفي هذه الحقيقه ان بدت ايران وهي تتصدى بشكل واضح لتلك القوى العظمى التي كان يعتقد الكثيرون ان لا احد يستطيع الصمود امامها. استاذ خالد،
1: انا بعتقد يعني طبعا يؤسفني جدا ان ابدي انزعاجي من انه ضيفتك العزيزه يعني بكل هذه الحماسة نحو إيران والمصالح الإيرانية فيما تنفي أنها، يعني أنا لم أقصدها إطلاقا بكلمة يتم إيران، يعني بس مش عارف ليه هي ردت عليها. ولكن طبعا كان يهمني أكتر، لا أعرف أن قصف أبو ظبي ومصافي النفط في عمان وقصف الأردن والإضرار بالمملكة العربية السعودية وقصف قطر والبحرين، لا أعرف أن والكويت ومطار الكويت، لا أعرف أبدا أن هذه البلطجة وهذا الإجرام هو نوع من التصدي للاستكبار العالمي ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بعتقد ده تعبير عن الفشل.
2: نحن
1: لم نضع المصالح
2: الحرب.

0: مين اللي بدأ الحرب؟
1: هذا نقاش آخر سيدتي، هذا نقاش آخر سيدتي الفاضلة. موضوع هذه الحلقة هو ما إذا كانت إيران خرجت أقوى أم أضعف، هذا ما أفهمه.
2: طيب النقطة التي تثيرها أستاذ خالد هي مهمة جدا،
1: والبلطجة العالمية دي طيب نقطة أخرى، ملهاش علاقة بموضوع الحلقة.
0: أكيد أكيد. ليش أخلت أمريكا قواعدها العسكرية من الجنود ومن الضباط وتركت الخليج لوحده ولم تحمه، بالرغم من أن هذه القواعد
2: الخليج يستطيع أن يحمي نفسه؟ الخليج لا يحتاج.
0: لماذا فرغتها؟
3: لأن الخليج طلب استخدام الأراضي الخليجية لضرب إيران،
0: استخدمت
3: وإيران ردت على
2: الأدلة. هذه
0: الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية.
2: لا لا لا لا
1: سيدتي الفاضلة، سيدتي
2: صور يا أستاذة رولا، خلينا بس نفرق للمشاهد.
0: أنا حابة هو بس يجاوبني، ليش أمريكا
2: سيدتي الفاضلة
1: إيران دولة مفضوحة، إجرامية مفضوحة، والتنسيق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان في أعلى مستوياته.
2: طيب أستاذ خالد رد علينا في هذا السؤال،
1: وقال إن إيران طردنا، بلغتنا بالضرب.
2: يا أستاذ خالد نقف عند الطرح الذي تقدمه حضرتك. حضرتك تقول أن إيران حينما قامت بقصف دول الخليج ومحيطها الإقليمي فإنها خسرت، ولذلك أنت تعتقد أنها أضعف الآن
1: طبعاً،
2: لأنها لم تعد أمام بيئة إقليمية حاضنة له. أرجو التركيز على هذه النقطة لننقل
1: طبعاً. لا لا لا ليس ليست في بيئة إقليمية حاضنة لها، خسرت كثير من شعبيتها حتى لدى أيتامها في المنطقة، وكلاءها صاروا في وضع أضعف، وكلاءها لم يفعلوا شيء. أنا مش في الاستوديو، لكن برضو أستطيع أن أجادل إلى الأبد. أنا مش في الاستوديو، أرجو احترامي أن أنا مش في الاستوديو.
2: أكيد
1: أنا بقول لحضرتك، أنا بقول وكلاء إيران في المنطقة هم كانوا خسارة، كانوا بيحاربوا العالم العربي ولم يحاربوا أمريكا وإسرائيل. هم فشلوا في كل ذلك، فشلوا في كل هذه. حاربونا احنا، سفكوا دماءنا احنا، أضروا باقتصادياتنا احنا. فلا أفهم، لا أفهم أبدا أن يكون شعار الاستكبار العالمي وهذه الازدواجية والخلط ما بين أن إيران تمثل خطر كما تمثله إسرائيل. لما نيجي نناقش على المستوى ملف بملف، أنا لا يعنيني أن تنتصر أمريكا أم تهزم، لا يخصني إطلاقا. أنا ما يخصني موضوع هذه الحلقة، أن إيران في وضع عسكري سيء، وفي وضع إقليمي سيء، في بيئة غير حاضنة، مجبرة على التفاوض، اقتصاد في انهيار، الريال في انهيار، حتى التغيرات اللي حصلت في الريال مؤخرا، في بعض الصعود في الريال الإيراني، في بعض الصعود هي نتيجة التمسك بأمل السلام. أنت بتتكلمي عن شعب في الداخل يكره هذا النظام كراهية عمياء. سيدتي أنا زرت إيران عدة مرات وأعرف تماما ما أتحدث عنه. الإيرانيين لا يتحدثون مثل الدكتورة رولا للأسف الشديد.
2: طيب أنقل إلى السيد عقيل، هناك نقطة يتم إثارتها بشكل كبير. إيران دخلت ووكلاؤها معها في هذه الحرب، على الأرض من خسر كانت هذه الدول العربية التي قصفت من ناحية وهددت في كثير من الأحيان. الأمر الآخر أن لبنان على سبيل المثال قبل أن تخرج منه مساندة عسكرية من حزب الله انتصارا أو تضامنا مع مقتل خامنئي، لم تكن جغرافيته هذه محتلة بهذه الصورة من إسرائيل، وبالتالي النتيجة على الأرض أن إيران وحلفاؤها، هنا نقصد أو أضرعها هنا حزب الله، خسرت باحتلال مزيد من الأراضي للدولة اللبنانية. إذن من دفع الثمن هنا هي إيران وحلفائها التي كانت تدعم مزيد من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. ألا تعد هذه خسارة في الحسابات؟ ألا تعد هذه خسارة تضعف من موقف محور المقاومة؟
4: إذا تسمحين، كان خطة إسرائيل هو اجتياح كامل لبنان والجنوب اللبناني خصوصا، والسيطرة عليه واحتلاله، مثل ما سيطر على غزة وعلى فلسطين واحتل أجزاء كبيرة من سوريا. هذا نهج أو خطة نتنياهو كانت باتجاه الدول العربية، لكن حزب الله استطاع أن،
2: ولكن متى حدث ذلك؟ متى نجح نتنياهو في تحقيق خطته حينما منحت له ذريعة؟ هذا هو السؤال.
4: إذا تسمحي لي أكمل الفكرة.
2: تفضل.
4: يعني
2: تفضل.
4: ما أعطيتونا.
2: لا بالتأكيد سأعطيك وقت.

0: الوافي مثل ما اعطيته صحيح. لبعض الاخوات
1: ظلمت في الوقت بنحقق تفضل.
0: اليوم اليوم اليوم كان هنالك خطة لنتنياهو للسيطرة على لبنان وفلسطين وأجزاء كبيرة من سوريا مثل ما يحصل الآن، وتغيير النظام في إيران والسيطرة على النووي يعني الصواريخ البالستية البعيدة المدى، وكل هذا لم يتحقق بفضل قوة يعني قوة لبنان وقوة حزب الله وقوة
1: أين قوة يعني حزب الله وقد احتلت 30 قرية.
0: أما إذا
1: 30 قرية
0: إذا اسمحي لي سيدتي
1: كيف نمرر العبارات دون أن نعقب؟
0: أما أستاذ خالد الذي يقول ضرب الدول العربية، إيران لم تضرب الدول العربية، إيران ضربت القواعد والمصالح الأمريكية التي كانت تنطلق منها الصواريخ.
2: مطار الكويت، مطار الكويت
0: هذا حق
2: مطار الكويت
0: بالقانون الدولي
2: ومصاف النفط،
0: بالقانون الدولي
2: مطار الكويت ومصاف النفط من القواعد الأمريكية.
0: عبس. إذا تسمع أستاذ خالد، أنا لم أقاطعك أستاذ خالد، أنا ما قاطعتك.
1: هو بيسألك أين هي القواعد الأمريكية في مصاف النفط وفي مطار مدني كالكويت؟ هو يعقب.
0: مو من حقه يسألني، ولا يقاطعني. أنا أقول
1: اليوم هذه المصالح والقواعد الأمريكية
0: اللي موجودة في المنطقة،
1: احنا في حوار، احنا في جلسة نقاش، من حق الجميع أن يعقب.
0: سيدتي لم أقاطع أحد، دعوني أكمل أكمل فرصتي يا سيدتي.
1: أكيد تفضل.
0: أقول هذه القواعد اللي موجودة في المنطقة انطلقت من عندها الصواريخ والطائرات الأمريكية وضربت
1: طيب.
0: إيران.
1: يا سيدي.
0: بالتالي وفق قواعد القانون الدولي.
1: أرجو أن ترجع قليلا.
0: أن ترد على هذه القواعد.
1: أن ترجع قليلا.
0: هذه القواعد اليوم. أصبحت هذه القواعد اليوم بلاء على هذه الدول، بدل ما أن تحمي طيب. هذه الدول أصبحت.
1: هذا شأن داخلي. يعني هذا شأن داخلي يتعلق.
0: هذه الدول.
1: يا أستاذ عقيل، هذا شأن داخلي وسيادي يتعلق وقرار سيادي للدول التي تتحدث عنها، ليس من حق أحد أن يتدخل في قرار سيادي للدول. ولكن هو السؤال، أنا أسألك عن المساحات التي احتلت بسبب
0: قرار سيادي.
1: طيب لا أستاذ سيادي
0: شنو؟ هذه قواعد انطلقت من الطائرات والصواريخ الأمريكية، شنو قرار سيادي؟ أين السيادة؟
1: طيب وحينما ضرب شمال العراق
0: انطلقت باتجاه إيران، حق الرد
1: وحينما ضرب شمال العراق بأيدي الفصائل العراقية وقتل العراقيين، هل كان هذا لقواعد أمريكية؟
0: هذا قانون دولي يا سيدتي، يعني أنا عراقي لا أتحدث عن إيران، ليس المتحدث باسم الجمهورية الإيرانية، أنا عراقي لكن أقول هذا القانون الدولي، هذه القواعد الطائرات والصواريخ الأمريكية.
1: طيب لو سمحت، تعقيب دكتور.
3: اولا بما يخص لبنان، يعني دائما هناك روايه تحاول ايران ووكلائها ومن معها يعني تثبيتها بانه لولا حزب الله ولولا ايران لكانت وصلت اسرائيل الى بيروت. اولا اسرائيل وصلت الى بيروت وضربت الضاحيه، ومن منع اسرائيل من ضرب البنى التحتيه في لبنان، معليه هناك حقائق ولا احد يزايد على احد، من منع اسرائيل من ضرب البنى التحتيه في لبنان ومن منع اسرائيل بعدم توسعه الحرب وجعل والاكتفاء بالجنوب بكل هو قرار من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث في العام 2024. لم تمنع المقاومة، أو لم يمنع حزب الله، لأن في لبنان صدر قرار لا يوجد أي شيء اسمه مقاومة، لم يمنع حزب الله إسرائيل من ضرب كل لبنان، بل إنها السياسة أو الإطار العام الذي سمحت به الولايات المتحدة لإسرائيل. في بداية هذه الحرب قال حزب الله بأن هذه الحرب هي ثأرا للمرشد، ثم قال بأنه يستفيد من هذا التوقيت لإخراج إسرائيل من السبع نقاط. وصلنا إلى عمق بنت جبيل، كان يقول لن تجرؤ إسرائيل على الدخول إلى بنت جبيل، ثم وصلنا إلى علي الطاهر كان يقول،
1: لكنه يقول لك أن سياسة نتنياهو التوسعية كانت ستحقق هذا الأمر سواء فتحت جبهة للثأر.
3: جميل جدا. سياسة إسرائيل أو إسرائيل كان لديها نوايا، هل أنا أعطي الذريعة لإسرائيل لتدخل وتطبق القرارات؟ اليوم ما حدث بكل بساطة، مهما حاول الجميع تجميل الصورة، هناك حزب لبناني يأتمر بإيران، لا أقول أن ذلك هو يقول، وآخر هذا التصريح اليوم في ذكرى عاشوراء خطاب نعيم قاسم يقرر بوضوح ويقول نحن نأتمر بإيران ونريد إيران ولا نعترف بالدولة،
1: ولكن هو يقول أن هذا في إطار مقاومة إسرائيل، لأن إيران تدعم.
3: هل مقاومة إسرائيل تعني أن نفتح لبنان ساحة

0: ونجعل من لبنان ساحة لحرب إيران، ويقول فوقها نعيم قاسم بأنه بقاء إيران أهم من بقاء إيران، لأنه عندما تبقى
1: لبنان
0: عفوا لأنه عندما تبقى إيران تبقى لبنان والمنطقة العربية. ما هذا المنطق؟ وهل محاربة إسرائيل يعني أنه عند نتدخل في السعودية ونتدخل في اليمن ونتدخل في سوريا ونفتح بلادنا ونجعلها ساحة حرب ومفاوضات لكي تحصل إيران شروطها مع الولايات
1: المتحدة؟ لماذا تعتقدين أن إيران ضعيفة إذا كانت تمتلك كل هذا النفوذ في الإقليم؟
0: إيران تمتلك نقطتان أو نقطتين حتى هذه النقطتان حتى هذه
2: نقطتين
0: أولا مضيق هرمز تمام، وأنا قلت بأنه سوف ينقلب على إيران وعلى مصلحة إيران، وهو جمع العالم كله ضد إيران وسوف تفقد هذه الورقة الاستراتيجية. وحزب الله، حزب الله اليوم يعتبر بالنسبة لإيران خط الدفاع الأول والأخير عن إيران، أولا لموقع لبنان الجغرافي ضد إسرائيل لكي تستخدم هذه الورقة دائما ضد إسرائيل، وثانيا لكي تقول
1: طب إذا كانت تمتلك إذا كانت تمتلك يعني ورقتين بهذه القوة لماذا إذن تعتبريها ضعيفة؟
0: لأن اليوم أولا يجري تفكيك هاتين الورقتين، أول واحدة. ثانيا والأهم أنا اليوم
1: هي في ورقة منهم تم تفكيكها اليوم بهذا الاتفاق
0: بالضبط، ومضيق هرمز نحن في الطريق إلى تفكيك هذه الورقة. وبالعكس اليوم إذا أردنا أن نعود دائما أنا أستند إلى الوثائق المعلنة وغير المعلنة، اليوم من الأهداف الأمريكية في المنطقة هو واحد ألا تكون أمريكا بعد اليوم هي شرطي المنطقة، ولذلك اليوم في الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي هناك شيء اسمه هو موجود هنا sharing burdens أي تحمل أو مشاركة الأعباء بحيث لا تكون.
1: ولكن من تصدى لأمريكا؟ أستاذة رولا بتقول لك أن من أخاف أمريكا بأن هناك قوة إقليمية يمكن أن تتصدى لك.
0: لم تخف الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت المضي قدما في هذه الحرب، وقد نعود بالمناسبة إلى الحرب يعني لا شيء بعد نهائي، هي تستطيع إسقاط النظام، ولكن حتى هذه اللحظة هناك تغير في السياسة الأمريكية بدل تكرار تجربة العراق، وهناك يعني عوامل كثيرة تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية تغير هذه الاستراتيجية.
1: يعني هي تقول هي أن عدم إسقاط النظام لم يكن رغما عن أنف أمريكا
0: بس قرار أمريكي، وهنا اليوم هناك سياسة أمريكية بالاحتواء. إيران كانت ترفع لحظة بس آخر نقطة، إيران كانت ترفع إلى آخر لحظة أنها تريد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
1: طب أنا أريد أن
0: ويجري
1: أنا أريد أن أقل لدي
0: آخر نقطة
1: لا
0: آخر نقطة ما جرى ويجري
1: فرصة
0: وفتح الباب على مصراعي للولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تبقى فقط المنطقة لكي تدخل إلى إيران.
1: أرجو أن ترد.
3: كثرة النقاط صارت كثيرة جدا. خلينا نعيد رسم الأشياء ونحطها في مواقعها. أولا ما الذي يحدث الآن في الداخل الأمريكي؟ أمريكا انقلب السحر على الساحر فيها. فريق ماجا القاعدة الكبيرة الداعمة لترامب شعبيا انقسم إلى قسمين، قسم برئاسة جي دي فانس ضد الحرب على إيران لأنها لا تخدم المصلحة الأمريكية وإنما هي حرب تخدم إسرائيل، وقيل ذلك صراحة من قبل حتى فانس نفسه من قبل كل الإعلاميين المرتبطين بهذا التيار. والفريق الثاني الذي يقوده ترامب وعائلته جاريد كوشنر ومارك روبيو وستيف ويتكوف إلى آخره، الفريق الثاني المرتبط بمصالح استراتيجية اقتصادية مشاريع كبرى AI أسواق مال مع إسرائيل ومع الحركة الصهيونية، هذا الفريق الذي جر إدارة ترامب أصلا إلى حرب ليست من مصلحة أمريكا. بس خليني بس أكمل بدي أرسم المشهد، أعطيني فرصة أرسم المشهد. هي عم تتكلم عن الاستراتيجية الأمريكية، بدي أوصل لنقطة معاكسة للي هي حكته بس لازم أعمل مقدمة.
0: هذا تماما يخدم الاستراتيجية.
3: معلش لا بدي أوصل صلى شغلة معاكسة ولكن لابد من مقدمات.
1: تفضل.
3: فإذا في عندنا انقسام في قاعدة ماجا، في صعود للتيار اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وشفتي كيف نجح عدد من اليساريين التقدميين الذين يرفضون.
1: طيب أنا للأسف الوقت
3: والمال داخل الحزب الديمقراطي.
1: نعم.
3: 80% من قاعدة الديمقراطيين أصبحت معادية لإسرائيل ولسياسات أمريكا في دعم إسرائيل، و60% من قاعدة الجمهوريين، بمعنى أن الرئيس ترامب في هذه
1: اللحظة
3: يواجه تمردا داخليا، عنده انتخابات نصبية.
1: أيوة إيه علاقة بإيران يا أستاذ؟
3: أنا هحكي لك.
1: الوقت خلص.
3: الاتفاق يهدف. اللي أخذ دخل وأخذ المبادرة هو جي دي فانس وهذا الفريق تبع أمريكا أولا. حكى تعالوا بدي أخذ المبادرة، إحنا عم نستنزف مواردنا في الشرق الأوسط.
1: طيب. في حق

0: حرب لا تخدمنا، نريد ان نعيد توجيه الموارد الى مكانها الصحيح.
1: يا وسيم يمكن ان ترد يا استاذ
0: وبالتالي وقيل. وبالتالي تخلوا عن هدف اسقاط النظام واستبدلوه بهدف تغيير سلوك النظام من اجل فصل ايران عن روسيا والصين وادماجها تدريجيا في النظام.
1: لضيفي حرام سيطره نسائيه،
2: انت متاكد لا
1: سيطره نسائيه؟ جمله قصيره استاذ وقيل تفضل.
3: سيدتي اليوم نحن نتحدث عن إيران خرجت أقوى أم أضعف. اليوم إيران يعني بسبب قوتها هناك خلاف في الكونغرس الأمريكي ضد ترامب. اليوم هنالك استطلاع داخل الأراضي الإسرائيلية 92% هذا الاستطلاع الإسرائيلي يعتقدون الإسرائيليين أنه إيران انتصرت في الحرب وليس أمريكا وإسرائيل. اليوم هنالك خلاف بين أوروبا وبين أمريكا بسبب قوة إيران. وهنالك خلاف بين الناتو وبين أمريكا.
1: انتهى وقتنا، ولكن جملة أخيرة أستاذ خالد صلاح رئيس تحرير منصة يوم
3: كل هذا دليل،
1: جملة أخيرة
3: على أن إيران خرجت أقوى من هذه
1: الحرب. جملة أخيرة أستاذ خالد، جملة أخيرة.
4: يؤسفني أن تكون هذه طبيعة التفكير في العالم.
1: طيب انتهينا، وصلنا لختام محل النقاش، أعتذر الوقت انتهى. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل النقاش، إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. توعد نائب الرئيس الامريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة اكس في اعقاب الغارات الامريكية على ايران الليلة، توعد بان اي عنف من جانب ايران سيقابل بالعنف. واضاف فانس انه اذا كان لدى ايران خلاف بشان كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات او التواصل مع الولايات المتحدة.

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات فاصل 4 فنزويلا، في حين أعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المنطقة الأكثر تضررا من الزلازل القوية مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

ديمبلي يخطف الأضواء من مبابي وأمسية حزينة لجماهير الفايكنج. السنغال تتذوق طعم فوزها الأول في المونديال.

بعد أقل من 3 ساعات المنتخب السعودي يتأهب لخوض نزال الرأس الأخضر المصيري. مصر تلاقي إيران وعينها على حسم صدارة المجموعة السابعة. إكوادور تفاجئ صاحب الأربع نجوم وتحسم تأهلها إلى الأدوار الإقصائية.

0: حياكم الله إلى ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026، تأتيكم دائما عبر شاشة العربية في هذا الموعد، يقدمه لكم اليوم محمد القناص. خطف عثمان ديمبيلي الأضواء من زميل كيليان مبابي بعدما عاش إيرلينغ هالاند ومنتخب الفايكينغ أمسية حزينة لينهي المنتخب الفرنسي دور المجموعات بالعلامة الكاملة. الاستوديو رحب بضيفينا عادل بطل لاعب الدولي السابق وايضا عبد الطيب لاعب الدولي السابق، حياكم الله. طبعا المباراه ما بعد انتهت الى الان، لكن النتيجه عبدو او انتهت الان، طيب انتهت المباراه الان قبل قليل، نتيجه كبيره جدا للمنتخب الفرنسي برباعيه لهدف. يعني المنتخب الفرنسي واضح انه قدم اوراقه بشكل كبير جدا في هالبطوله.
1: أول شيء أمس عليك أخوي محمد وعلى الأخ العزيز أبو فهد وجميع المتابعين. رسالة واضحة المنتخب الفرنسي، رسالة واضحة للجميع. المنتخب الفرنسي يعني أنا من وجهة نظري هو أكثر فريق لديه عدة حلول، يعني أو يعني لما تشيل واحد وتحط واحد ما تحس بالفرق خاصة في خط المقدمة. اليوم برضو لازم نضع في عين الاعتبار من المنتخب النرويجي لعب بالصف الثاني، وهذه تحسب له، هو خلاص يقول أنا رايح ثاني كذا ولا كذا رايح ثاني، فبالتالي خليني أعطي اللاعبين اللي ما شاركوا دقائق وأيضا مشاركة في كأس عالم، وأيضا منها يكونون جاهزين في حال إصابة أو إيقاف أي لاعب من العناصر الأساسية. فأنا أعتقد مباراة تدل بشكل واضح على الفوارق الفنية بين نخبة والصف الأول في المنتخب الفرنسي وبين الصف الثاني في المنتخب النرويجي.
0: البعض هذا كان ينتظر مباراة تنافسية بين المنتخبين، لكن واضح أنه بالفعل زي ما قال عبدو أنه في فرق كبير جدا بين اللاعبين اللي كانوا على أرض الملعب.
2: صحيح، لأن أصلا النرويجي دخل خلينا نقول بالصف الثاني، أعطى كثير من اللاعبين الفرصة أمام فريق حتى لو أعطى بعض اللاعبين الفرصة هم أصلا
0: كلمة كشيرة عندهم منتخبين ممكن ينافسون على كأس العالم.
2: هذه الحقيقة، أنه أنا أشوف أنهم يعني عشان كذا نقول الموضوع يعني بالنسبة للنرويج خلاص هو يرى أن المباراة صعبة أنه يجاري فرنسا، أعطى الفرصة للاعبين. ومحمد في نقطة في المدربين، يبغى أن اللاعب يكون يشارك في مباريات كأس العالم. صحيح. وقد يحتاج لبعض اللاعبين زي ما قال الكابتن عبدو في المرحلة القادمة، لكن بدون شك يعني السنغال والعراق دخلوا في المجموعة بصراحة الأصعب في رأيي، يعني كانت فرصتهم صعبة وصعبة جدا، واتضحت من خلال النتائج في المجموعة. يعني
0: المنتخب الفرنسي متنوع الهدافين عنده، اليوم شفنا عثمان ديمبيلي يتألق، شفنا يسجل هاتريك، انضم اللاعبين اللي سجلوا هاتريك في هذه البطولة، دليل أنه أيضا عندهم اللاعبين يعني عندهم رغبة كبيرة جدا، كل واحد منهم في إبراز نفسه بشكل كبير.
1: يعني كل واحد
0: يقول الزود عندي
1: وترى ممكن فعلا يعني فعلا ترى الدلالة واضحة أن أي لاعب في هذولي يعطيك الحسم سواء بتمريرة أو بتسجيل الهدف. اليوم صراحة المنتخب الفرنسي لو تلاحظ الأربعة اللي قدام تغيير مر، يعني أنت الآن لو قلت لك مين اللاعب جناح أيمن بتقول لي ديمبلي، طيب فترة راح أولسي، فترة مين اللعب مع مبابي في العمق، مرة أولسي مرة دودي مرة ديمبلي، ففي تنوع عندهم يعني حرية في تغيير المراكز، وعندهم حرية أنهم يعني يسووا اللي تبون في الثلث الأخير. الثلث الأخير هذا وريني إبداعك، فهم عندهم إمكانيات كبيرة وفي الثلث الأخير يتفننون، فأثنائيات وانتو صناعة مهارة، يعني الله يعين اللي قابل المنتخب الفرنسي صراحة. لكن في نقطة أنه يستقبل، ما يعني كل مباراة استقبل، وهذه نقطة ما هي مرة يعني
0: إذا صار عندك هجوم يسجل أربعة وخمسة
1: إيه بس بكرة تقابل منتخب قوي
0: سجل هدف.
1: أي برضو بكرة تقابل منتخب قوي مؤشر أيضا حلو أن تطلع بالكلين شيت.
2: بس عبدو أنا أتوقع أنه إلى الآن ما شعر في المنافسة، والدليل أنه يعني المباراة الثانية تشاوميني ما لعب، المباراة الأخيرة رابيو ما لعب، يعني أنا قصدي ما زال هو يرى أن كل لاعب في لاعب زميل له قادر على ذي، هو يعني أنا متأكد أنه يعني يفكر في المراحل القادمة، يعني هذه المرحلة

0: بالنسبة له تحصيل حاصل، يريد صدارة فقط وحصل عليها.
1: خلنا نروح لبوسطن من هناك. موفدة العربية زميلي ليان تنوري، حياك الله يا ليليان، كيف الأوضاع عندك اليوم؟ إن شاء الله أحسن.
2: أهلا محمد،
1: حياك
2: اليوم أحسن طبعا. شوف جماهير الفايكنجز، جماهير النرويج كنا نتكلم عنها دائما. اليوم هذه المباراة تعتبر بالنسبة لبوسطن باكرة يعني، ومنتصف الأسبوع ليست إجازة، فتأخر الجماهير تصل قليلا، ولكن زحمة السير كانت خانقة منذ الساعة 9 صباحا لكل طرقات الوصول للملعب. محمد، الجماهير النرويجية دخلت إلى الملعب لم تسكت ولا لحظة إلا دقيقة الصمت اللي حصلت على يعني اللي كانت وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال طبعا الذي حصل وتوفى يعني فيها الكثير من الضحايا، ولكن وكل الوقت طيلة الوقت تشجيع. لكن الجماهير النرويجية محمد يعني أبدا ليست على خط واحد مع المدرب. المدرب كان منطقي، نحن يعني تأهلنا ولكن نريد أن نريح اللاعبين لأن الدور المقبل أفضل، ولكن الجماهير لا تريد ذلك. كانت منذ البداية تطالب بهالاند بأوديغارد، تشجع حتى آخر رمق من المباراة، وحتى أنه إذا تلاحظ أنه الجماهير الخاسرة بالعادة تخرج من المباراة باكرا، الجماهير الفرنسية هي التي بدأت تخرج من المباراة يعني قبل ربع ساعة حتى، بدأت الجماهير الفرنسية تغادر بهدوء وببساطة، ولكن الجماهير النرويجية لحد الآن ما زالت داخل الملعب لا تريد المغادرة وتحتفل بتأهلها طبعا، رغم أنه كانت الخسارة كبيرة بالنسبة إليها.
1: شكرا جزيلا لك ليليان تنوري، مفوت العربية، كنت معنا من بوسطن. المجموعة نفسها تذوق منتخب السنغال طعم فوزه الأول في المونديال بعدما ودع العراق والمنافسات إثر خسارة ثالثة قاسية. عادل، كان بعد ما خرجت من المنافسة المفترض أن يكون عندك ردة فعل، تضع بصمة زي المنتخب التركي مثلا في مباراته الأخيرة، لكن كانت ردة الفعل للمنتخب العراقي في هذه المباراة باهتة، وما كان في حتى يعني شكل جيد يقدمه في هذا اللقاء، وخسارة هي الأقصى له في البطولة.
3: شو محمد، احنا انت ضربت المثال في المنتخب التركي اللي قدم مباراة ممتازة أمام أمريكا ولعب مباراتين جيدة لكن ما قدر يوصل له. لكن تعرف محمد، انت لما تطالب الفريق انه طبعا النتيجة قاسية، لكن الحقيقة أنه المنتخب العناصر العراقي، عناصر يعني الفريق مو بهم بذيك الجودة بصراحة. أنا كنت متوقع من قبل البطولة أنه التأهل شيء ممتاز بالنسبة للعراق بعد يعني كم 40 سنة من 86 ما تأهل المنتخب العراقي، التأهل شيء جيد، كان المنتخب أنه يظهر بمستوى جيد صراحة. يعني العناصر أو اللاعبين ما يعني المشكلة زي ما قلت لك المجموعة قوية بصراحة، هو يعني وضع في مجموعة صعب إنه يجاري هذه المجموعة بهذه العناصر. منتخب العراق بصراحة أقل من كل فرق المجموعة واتضح من خلال النتائج، كان يتمنى أو ينمي النفس إنه يعني يقدر يلعب، لكن بصراحة الطرد مثل اليوم هي المباراة المريحة جدا بالنسبة لهم، لكن النتيجة كانت سيطرة السنغال ومن ثم حالة الطرد خلت المباراة تروح يعني، وكان ممكن في نهاية الشوط الثاني أيضا تروح لنتيجة أثقل.
1: دائما نتكلم على الدروس المستفادة وأنه هذه التجارب يعني تكون مفيدة للفرق وللمنتخبات. تجربة المنتخب العراقي اليوم عبدو فيها دروس مستفادة بالمكان الخروج بها؟
4: أكيد أكيد. أنا أول واحدة صراحة إنه في بطولات زي البطولات الكبرى وأمام أو داخل مجموعة حديدية صراحة، منتخبات عندها حلول هجومية لا ترتكب الأخطاء. أنا استعبأت ثلاث مباريات للعراق في أخطاء قاتلة بدائية، يعني لو شفت أنا الهدف واحد من أهداف مبابي في مباراة أمام فرنسا كان خطأ يعني بداية جدا من ضربة مرمى. هدف أيضا أمام النرويج اليوم الطرد، يعني أنت في المحافل هذه أنت تلعب ب 11 كامل وأمام فرق تعاني، ما بالك أنت تنطرد يعني، فالمضاعف الألم حيصير مضاعف. لذلك أنا أقول منتخب العراقي هي يعني تجربة ممتازة لكنها مريرة. الهدف الآن كيف تصنع، خلينا نتكلم بصراحة، منتخب تنافسي في القارة اللي أنت تلعب فيها أولا ثم يعني يتطور بالضبط. فالمنتخب العراقي الآن ليس تنافسي حتى في القارة يعني.
1: هذا كان سؤالي القادم عادل، يعني نشوف المنتخب العراقي في كأس الآسيا الأخيرة تمكن من إخراج المنتخب الياباني، لعب مباراة كانت كبيرة قدام المنتخب الأردني أو خرج فيها خسران في تلك المباراة، لكنه كسب احترام من

0: الناس اللي شافوا المنتخب العراقي قدم بطولة ممتازة. الانهيار اللي صار في كأس العالم والاستسلام اللي شفناه في المباريات الثلاث انه ما في حتى يعني ردة فعل قوية، هل تعتقد انها نهاية لتلك المرحلة مع المنتخب العراقي؟
1: شوف محمد، هو زي ما قلت انت الحين ان المجموعة حديدية بالنسبة، لكن هو لما يلعب مع فرق في نفس المستوى، ترى احنا يعني كمباريات بطولة عربية ولا بطولة خليجية الفوارق يعني تكون تستطيع تقلصها من وين المنتخب العراقي في السرعة في القوة في الالتحامات في المنطقة اللي تقدر يعني تلعب مع الفريق الثاني بمجارات الفرق الأخرى. اليوم الأخطاء اللي تكلم عنها عبده في البطولات هذه، الضغط العالي هذه والمهارة اللي يوجد في المنتخبات زي فرنسا والنرويج وحتى السنغال قد لا تتوفر في المنتخبات الخليجية، مع التقدير للمنتخبات الخليجية والعربية. اليوم يعني يحاولون رأب الصدع أو رأب الفوارق هذه اللي موجودة في المنتخبات الخليجية، حتى لو كانوا أعلى منك زي ما ضربت أنت مثال في منتخب اليابان. لكن في الأخير محمد، ترى العراق تأهل كيف؟ تأهل ملحق، حتى في مجموعته كانت كلها منتخبات عربية ما عدا المنتخب الكوري. يعني ما كان تأهله اللي خلينا نقول هو المنتخب، يعني خلينا نقول المفاجأة بالنسبة لي أوزبكستان رغم أنها لأول مرة، لأنها تأهلت من المرة يعني
0: الدائرة يعني من مباشرة مركز مباشر.
1: العراق تأهل عبر الطريق الصعب يعني، وفي مجموعة كلها عربية ما عدا المنتخب الكوري. كنا نعرف قبل البطولة أن في منتخب عربي بتأهل مباشر. هذا اللي خلينا أقول لك، يعني أتمنى أنه يكون فيه درس أو حافز للمنتخب العراقي أنه يكون في المرحلة القادمة أفضل بإذن الله.
0: فاصل أول وقصير، نعود بعد نتابع أحداث مونديال 2026، فابقوا معنا.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. بعد نحو ساعتين تبحر سفينة المنتخب السعودي قاصدة الوصول إلى دور 32 للمونديال، وذلك عندما تقابل منتخب الرأس الأخضر. المنتخب السعودي يدخل مباراته الأخيرة وهو مدرك أن مصيره بيده وحده، وأن الفوز كفيل بإنعاش حظوظه في بلوغ الدور المقبل. منتخب السعودي الذي استهل مشواره بتعادل أمام الأوروغواي قبل الخسارة من إسبانيا يبحث عن الظهور الأقوى في لحظة الحسم، مستندا إلى جاهزيته ورغبته في استعادة التوازن وفي مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول. يأمل المنتخب السعودي أن يحول الفرصة القائمة إلى عبور منتظر ويواصل الحضور العربي في الأدوار الإقصائية.
1: الرأس الأخضر في مشاركة الأولى بالمونديال يعتمد على قائمة تضم 23 لاعبا ينشطون في دورية أوروبية، وتخلو من لاعب ينشط في الدوري المحلي. لاعب واحد من الدورية الخمسة الكبرى في قائمة المدرب بوبيستا، وهو لوغان كوستا قلب دفاع فياريال الإسباني، ويملك القيمة السوقية الأعلى في منتخب الرأس الأخضر بقيمة 15 مليون يورو. وبالحديث عن القيمة السوقية، تقدر ب 54 مليون يورو للمنتخب الذي لم يشارك في أمم أفريقيا الأخيرة. القائد ريان مندش يعد الاسم الأبرز في القائمة الحالية، كونه الهداف التاريخي برصيد 22 هدفا والأكثر تمتيلا للمنتخب، حيث أمام الأخضر

0: سيخوض مباراته المئوية دوليا. حاليا يلعب لنادي إقدر في الدرجة الثانية بتركيا. غاري رودريغيز سبق أن لعب في الدوري السعودي مع نادي الاتحاد، وجاور سعود عبد الحميد ويلي سيميدو الجناح الأيسر لعب سابقا للفيصلي في دوري يولو. هيثم بن حماد، العربية.
1: من أمام ملعب هيوستن نرحب بالزميل نايف الثقيل مفيد العربية. حياك الله نايف، كيف الأجواء عندك؟
2: الله يحييك.
1: ننتظر حضور جماهيري، يواصل الحضور الجماهيري الكبير في البطولة ولا حتكون مباراة جماهير أقل؟
2: بالتأكيد محمد، يعني للتو يعني قبل ربع ساعة تقريبا فتحت البوابات من خلال الوسط الدولي، يعني تواجد مختلف الجنسيات من الحضور للمباراة من أجل المتعة. دعني أطلب من زميلي زياد يتجول بالكاميرا. نحن الآن في المنطقة الداخلية في البوابة الأخيرة بعد التأكد من بعد التفتيش، مرحلة التفتيش الأمني وأيضا مرحلة التأكد من التذاكر. يوجد بعض الجنسيات العربية لدعم للمنتخب السعودي. أهلين،
3: مرحبا، أنا اسمي هشام من الأردن وجايين نشجع الفريق السعودي، فريق المحترفين، ومتمنى فريقنا النشامة بكرة الفوز إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يعطيك العافية،
3: حيكم
2: التوفيق. أيضا محمد بحاول ألتقط لك التقاطات جميلة في المنطقة هنا. من Are you Mexican?
4: Yeah, we're from Mexico, Monterrey.
2: Supporting you.
4: Arabia Saudi.
5: Yeah.
2: Why?
5: Because, well, we're from Mexico, but today we're supporting Arabia because we think that they have a great, great chance to win tonight. And yeah, we hope so. Vamos Arabia!
2: Oh. And from where you get this one?
5: We ordered online, so yeah.
2: Online. It's very nice.
4: Yes.
5: Thank you.
4: Thank you. Vamos Arabia, Mexico!
2: طبعا محمد، هذا ميزة المونديال أنه تلقى تنوع في الجنسيات ويدعمون منتخبات مختلفة ويحضون أيضا الاستمتاع، ودائما إذا بتعرف أنهم يشجعون المنتخب السعودي بتشوفهم لابسين أو يا تيشيرت أخضر يا شماغ. How are you?
6: الحمد لله، I'm good. How are you?
2: Where are you from?
6: I'm from Pakistan. I live here, Houston.
2: Oh. Sure you are supporting Saudi Arabia.
6: Yeah, الحمد لله. We're going to Saudi Arabia. Let's go Saudi!
2: Thank you.
1: يا حماس كبير صراحة عندك نايف، ها؟
2: أجواء جميلة محمد.
1: طيب بالنسبة لي أقول حماس كبير بالنسبة للجماهير اللي حاضرة، لكن بسألك عن الجماهير السعودية، يعني هل رصدت لهم تجمعات للسعوديين؟
2: بالتأكيد محمد، في تجمعات للسعودية في أحد المواقف القريبة من الملعب، بيحضرون بشكل على شكل مسيرة، وفي عدد كبير من السعوديين بالتأكيد بيكونون داعمين للمنتخب، لكن ما زال الوقت مبكر. عادة يعني رابطة السعودية توصل قبل المباراة بساعتين إلى ساعة ونصف، ما زال الوقت مبكر على وصولهم. لكن أنا أرصد يعني خلف الحاجز الأمني هناك جماهير سعودية بالتأكيد حاضرة إلى مدرجات الملعب.
1: في أخبار عن التشكيلة ممكن تكون وصلتك نايف؟
2: لا، التشكيلة محمد بالتأكيد بيكون في تغييرات، بيكون في اختلافات، بيكون فيه تركيز على الجانب الهجومي أكثر شيء، بنشوف فيه تغييرات في، وهذه منهجية دونيس وضعها من قبل بداية المونديال، أن يكون متوازن أمام الأورغواي ومتحفظ أمام إسبانيا، ويكون ذا صبغة هجومية أمام الرأس الأخضر، حتى لو لم تكن النتائج في وقتها ما هو الآن، هو مجبر الآن على الهجوم، فلذلك سنرى تغيير بالتأكيد في التشكيلة.
1: إن شاء الله نخليك تستمتع مع الجماهير الحلوة اللي موجودة وتسوي شغلك زين، وإحنا برضو بنتابع تغطيتك إن شاء الله في الحلقات والبرامج المتتابعة في العربية. شكرا جزيلا لك نايف ثقيل موفد العربية من أمام ملعب هيوستن. عادل، لما يكون عندك مباراة كبيرة زي هذه وتشوف جماهير مو يعني ما تنتمي لك، يعني لبلدك أو حتى لمنطقتك تحضر وتشجعك، وش انعكاسها عليكم كمجموعة؟
7: لا، هذه يعني دلالة على مكانة المملكة العربية السعودية. يعني الحقيقة يعني هذا شيء نفخر فيه، أنه في أطياف مختلفة

0: فهم بلدان مختلفة ويتعاطفون مع المملكة العربية السعودية. أنا عجبتني هذه الالتقاطات من نايف صراحة، ويخلينا خلينا نقول إن شاء الله نزداد تفاؤل بهذا الحضور، زائد المنهجية اللي تكلم عنها اللي هي كانت أول شيء توازن تحفظ والظروف أجبرتنا على حالة معينة. لكني أنا ما ودي يعني نبالغ بحكاية إنه الهجوم، ترى إحنا 1-0، إحنا ميزة ما عندنا أي حل، يعني ميزة هو عيب، لكن ما عندنا إلا حل واحد، الفوز.
1: 1-0 بس هذا
0: 1-0
1: يعني شيء شبه مستحيل إن تكون 1-0.
0: ليش؟
1: شفنا المنتخب السعودي شلون
0: لا محمد
1: يتلقى الأهداف.
0: الأمر شوف أقول لك صدق، الأمر اليوم مختلف. أنا أتوقع شخصيا حتى لو نايف قال ما هي التشكيلة، أنا يمكن أقول لك التشكيلة ويمكن أراهن 90% أو أكثر أنها بتكون يعني الدفاع نفسه حسان، بيلعبون أربعة، حسان وعبد الإله وسعود عبد الحميد ومتعب، وبيلعب كنو وناصر، وأمامهم مصعب، وعلى أطراف سلطان مندش وسالم وفراس. بس إيش محمد، أنا ما ودي أن نقول نبالغ حنا كأننا، مع أنه ترى المنتخب الكونغو عنده غيابات أيضا، كنا تحت الهواء أنا والكابتن عبدو الرأس الأخضر عفوا، عندهم غيابات كنا نتكلم عنهم بالذات. مين محمد وأنا أشتبرها هي الميزة، أعتقد اسمه كابرال الظهير الأيسر.
1: نعم كابرال
0: الظهير الأيسر، عنده تراكم بطاقات. طيب احنا ليش اقول لك الزج بسلطان مندش، احنا نحتاج السرعات اليوم، لكن ما ودي ان يكون عندنا على طول مبالغة كأننا يعني لا قدامك 90 دقيقة الهدف الواحد ينهي مثل هالمباراة. القلق اللي عندك ان احنا نقبل اهداف، بس ترى محمد هم يسجلوا، انت لو شفت تسجيل اهداف الراس الاخضر مباراة الاورجواي في كرة خطأ، هم يستثمرون اخطاء، هم عندهم شوف اليوم المباراة شراسة وشخصية، أكثر ما يكون في المباراة اليوم الثنائيات. الثنائيات واحد على واحد، كيف أنت تقدر تكسبها ولا تعطيه الفرصة أن يكون فيه الالتحام، التمرير السريع. محمد دائم يقولوني ثواني إذا ما قررت هي اللي بتكون المشكلة، كيف أنا أسحب الفريق الملعبي هم ما راح يندفعون. عشان كذا أنا أقول مو بلازم نندفع من أول دقيقة ونبحث عن التسجيل، الصبر مطلوب واستثمار الفرص أهم.
1: عبدو الكابتن عادل يتكلم على أنه تفوز 1-0، وأنا قلت له يعني أنه صعب جدا مع وضعنا الدفاع وحراسة المرمى، شلون تقدر تفوز 1-0 في هذه المباراة؟
2: طيب ممتاز، أولا خلينا نأخذ أنه ميزة أو الأشياء اللي ممتازة بالنسبة لنا. أول شيء زي ما ذكر التقرير أن الكرة في ملعبنا، يعني إحنا إذا مجرد ما نفوز نروح بغض النظر عن أي نتيجة. أيضا الفريق الآخر لما أنت تلعب للفوز وهو أيضا يلعب للفوز، ترى هذه نقطة قد تكون أيضا إيجابية. لما أنت تكون تبحث عن الفوز والمنافس يبحث أو عنده فرصة تكفيه وعنده فرصة التعادل تكفيه، لكنها مربوطة بنتائج الأورجواي وإسبانيا، بشرط أنه مثلا هو لازم يتعادل معنا بنتيجة إيجابية مش سلبية، يعني تعادل 0-0 يذهب الأورجواي لأنه تعادل معنا 1-1، فبالتالي هي معقدة. فلذلك 1-0 مو انه لا نستطيع، لكن الفكره هي بتلعب على الجزئيات، يعني هل انت بتهاجم ولا هو بيهاجم، لانه هو ترى الفكره في باله انه هو ايضا يريد ان يضمن، لانه فوزه ايضا هو يضعه في في في 4 نقاط، وبالتالي ضمان بشكل مؤكد. لذلك انا اجد
1: انه هو منتخب يعني جيد في المباراتين الماضيه، انه يعرف يوقف دفاع منخفض، يعرف يوقف قدام بابا ويؤذيك في الهجمات المرتده. احنا شفناه قدام اسبانيا 0-0 خلص المباراه، قدام الاوروغواي يعني شفناه من اوت ميت كره ميته قدروا يضغطون ويسجلوا من الهدف الثاني.
2: صحيح احنا خلاص يعني ميزه احنا الحين قاعدين عارفين نقاط قوتهم اللي هم متميزون فيها، اللي هو دفاع تنظيم عالي دفاعي وتحولات قوية جدا. إضفت نقطة اللي أهم أنا بالنسبة لي من أهم اللاعبين غايب، وهذه أيضا إن شاء الله إيجابية لنا. الفكرة إنه اليوم أنت حتلعب أمام فريق محمد، هو اليوم مباراة خلينا نتكلم بصراحة، مباراة الأورجواي وإسبانيا بالنسبة للسعودية والرأس الأخضر كان إنهم يريدون إنهم يعني ما يطلعون خسرانين، وهذا اللي حصل الرأس الأخضر، إحنا ما حصلنا أمام إسبانيا، لذلك هم كلهم يريد طمعانين في 3 نقاط هذه. السعودية طمعانة في 3 نقاط، لو جيتني قبل البطولة أنا كنت مرتاح بناخذ 3 نقاط أمام الرأس الأخضر صراحة، لكن لما قلت لك بدأت البطولة وشفنا مباراة الودية هنا بدينا إحنا لا بدأ الجمهور السعودي والمتابع السعودي يقول لا ما عاد مباراة سهلة. فاليوم فما بالك هو ما طلع من البطولة، هو منافس لك قوي، وهذه نقطة مهمة. اليوم لما أنت واحد تأمن أنك تأخذ منه نقاط وتقول مود زي مثلا المنتخب العراقي اليوم مودع البطولة، فتصير دافعية عندك موجودة هو مش موجودة، لكن اليوم أنتم فريقين 2 دافع، لذلك أنا لا أعتقد وهذا صرح فيه دوني.

0: المباراة بيصير في فريق متحفظ، اثنينهم كانوا في مباريتين الماضية متحفظين، اليوم هم حيطلعون من مناطقهم ويهاجمون. نتمنى ان احنا نكون سباقين في التسديد، ونتمنى واذا صدقني اذا سجلنا 1-0 انا يمكن اروح مع ابو فادي انه قادرين نحافظ عليه.
1: بس يا كابتن عبد معلش محمد، هو يقول لك مثلا عشان التعاون بيكون اكثر هدوء مننا، ليش؟ هو يتابع مباراه الاورجواي واسبانيا، التعادل مثلا 1-1 بيخليه لو افترضنا يعني مع الاورجواي لو خسر، هو عنده التعادل يمكن يكون هو المركز الثاني. أي. لو فازت الاسباني على الاورجواي، عشان كذا هو اكثر هدوء في الملعب.
2: بالضبط. هذا كان سؤالي في في في مباراه اسبانيا. واحده من الاشياء اللي كان منتقد عليها او تم انتقاد لاعبي المنتخب السعودي عليها انه حاله الارتباك، وبالتالي الناس تنتظر في هالمباراه ردة فعل مختلفة من المنتخب السعودي. أنت تعتقد أنه عندهم القدرة كلاعبين وعناصر على أرض الملعب أنهم بالفعل يتجاوزوا الارتباك اللي حصل مباراة إسبانيا، خاصة لو ممكن لا سمح الله تسجل في مرمام في بداية المباراة؟
1: والله محمد سؤالك ممتاز. إذا حنا بننتظر من المنتخب السعودي أن يتلافى الارتباك بهذه مشكلة بنت لا تستحق أن تكون في هذا المكان، لأن محمد أنا أفهم أن يكون عندك حالة ارتباك أمام منتخب إسبانيا، أتفهمها، لكن انت يستمر هذا الوضع امام منتخب اول شيء في التصنيف هو يعني احنا احسن منه تصنيف، اعتقد هو
2: بواجد.
1: 67 واحنا 61 ايه. هذا اثنين مو بذاك الفريق المرعب اللي يخليك تخاف منه ولا تقدر تلعب امامه. اذا انت ترتبك ولا يكون عندك الشخصيه، انا قلت لك بدايه الكلام عن المباراه، اذا ما كان عندنا شخصيه وقدره على التمرير والاستحواذ واللعب، اذا يعني كيف احنا اجل وصلنا لهذه المرحله؟ انا اقول لك لو أنا ضد الارتباك بشكل عام، لأنك أنت أصبحت عندك تراكم خبرات كبيرة، لكن مع ذلك قد أتفهم أمام إسبانيا. لكن مباراة بكرة إذا في ارتباك من بداية المباراة أو غيرها، يا أخي أنت ساعد زميلك
2: كله. شوف محمد، المباراة بعد شوي.
1: لا معلش محمد، شوف تدري إيش أسوأ شيء؟ أسوأ شيء أنك تلعب الباص وتعطيني ظهرك، تهرب من كل لاعب اليوم في كرة القدم. أنك تلعب الباص على طول تأخذ خطوة تساعد، ما عاد في كره القدم الا لازم مثلثات ومربعات، ما عاد في شيء اسمه العب الباص خلاص وانا مسؤول اني لعبت الباص الصح. هذا الامر هو اللي يخلي زميلي انه يقدر يلعب. انا قصد اذا احنا خايفين ولا ما احنا قادرين نلعب بهالطريقه، بهذه بصراحه يعني علامات تعجب و20 علامه استفهام على كل اللاعبين بدون استثناء، على 26 لاعب اللي مو بقادر يعني يلعب في هذه المباراه وهو ما يعني يملك الثقه والقدره. لا يا اخي، اذا وضعنا يعني عشان كذا انا اقول لك لا ننتظر منهم، مو بننتظر، لا ما بقول يجب، ما احب كلمه يجب، لكن مهم جدا انك تكون في هالحاله الذهنيه والفنيه. ايش الفائده من المعسكرات وتمارينك ومبارياتك واللي حاصل هذا؟
2: خلينا نتكلم شوي على كيف يسجل المنتخب السعودي من خلال قراءتك انت وشوفتك للمنتخب الراس الاخضر، وحتى ايضا للقائمه اللي قالها ابو فهد من شوي وهي اللي اقرب يعني للعب.
0: شوف احنا اول شيء خلينا ناخذ ايش الميزات عندنا او نقاط القوه اللي عندنا. احنا اللي هي المثلثات، والان عندنا مثلا سالم،
2: يعني تفضل انه يلعبون اليوم استحواذ،
0: مو استحواذ حتى الوصول للملعب بشرط، مو شرط انك تستحوذ، بس انك تلعب مثلثات وتهاجم بشكل كبير. عندنا اعتقد الكره العاديه عندنا عبد الله العمدي مميز جدا فيها، محمد كنو مميز فيها، فعندنا ايضا خيار الكره الثابته واحده اتوقع ان شاء الله تكون من حول. المباراه اذا راحت 50-50 هم اقوى منا بدنيا، وهذا اللي ما احب. تجي مثلا خلينا نتكلم عن التاريخ، والتاريخ المنتخب السعودي ممتاز جدا نتائجه امام المنتخبات الافريقيه. وحنا معنا واجهنا منتخبات اقوى من منتخبات الراس الاخضر وكانت نتائج اكثر، لكن اللي اخشى ايضا انا اللي هو التحولات او خلينا نقول السرعات اللي يملكها المنتخب الراس الاخضر، وحنا ما هي عندنا كثيره. ترى عندنا كم لاعب بس عندنا سرعات، عندنا فراس عنده الخطوه ممتازه فيها، مندش عنده تحولات، كانو بوكس تو بوكس ايضا عنده التحول عالي، هذول اللي عند لعيبه. وممكن قدوم خلف سعود ومتين في حال دخول سالم ومندش اللي عمق الملعب. هذه نقاط قوتنا صراحه اللي هي المثلثات والتنافس في الثلث الاخير والبينيات هذه القصيره او التمرير القصير والذهاب الى المرمى والكره الثابته، واخشى اللي هو من التحولات واللعب يتحول الى لعب بدني، وهذه نقاط قوه الراس الاخضر.
2: طيب على المستوى الفني هذا المنتخب عادل لو تمكن من التأهل غالبا بشكل كبير جدا ممكن يلعب ضد منتخبات أقوى في الأدوار المقبلة، نتكلم عن الأرجنتين ممكن يعني هي الأقرب، يعني تبيهم يتأهلون صراحة؟
1: اي طبعا محمد، ودي انت
2: تراهن عليهم؟
1: لا شوف

انا بكمل الكلام ابو دانا الكابتن عبدو. ليش السرعات؟ ترى احنا عندنا اظهره مميزين اذا قدرت الميلان. انا اقول ناصر الدوسري هو اللي يؤدي احيانا. ناصر هو اللي ما يبين للمتابع العادي، لكن يبين للمدربين. خطواته موزونه، يعرف كيف

0: هو ظهير يقدر يلعب. وبالمناسبة ترى سبق ولعب أكثر من خانة، لكن طبعا أكيد خانته الأساسية والمهم فيها هي سعود. لكن متى تقدر تسويها؟ كيف تقدر المثلث اللي تخلي يقدر سعود ياخذ المساحة يوصل لخط المرمى أو متعب في هذه الطريقة؟ طيب متعب متى يقدر؟ شوف الضغط عليهم، ترى هم يخسرون في الكرة. لو شفت الهدفين حقت الأورغواي فيها عرضيات كثير هم يعني خلينا نقول يخسرونها. أنا ما أبغى أقول إن هم يعني إحنا أفضل بكثير وكذا، لكن عندنا عناصر في كرة القدم، مهارة وقوة وسرعة. إحنا لا نعطيهم أحسن ما عندهم، خل نأخذ من المباراة أحسن ما عندنا، ما خليه يقدر يكسب الشيء اللي هو عنده.
1: أبدو أخيرا في عجالة، خلينا نتكلم على فكرة البناء من الخلف اللي يعتمدها دونيس في هالمباراة. هذه مباراة ممكن تستفيد فيها، يعني ممكن تطبق فيها هذه الأفكار حقتك.
2: أنا ولذلك أنا ليش قلت لك أنا ما أتوقع ترى المنتخب الرأس الأخضر، أنت عشان تبني تدرس المنافس كيف حيلعب ضدك. أنا ما أتوقع الرأس الأخضر اليوم حيلعب نفس سيناريو الأورغواي وإسبانيا. هو طمعان فينا وحنا طمعانين فيه، طبعا اللي طمعان في الثاني حيهاجم حيسوي ضغطة ودونيس حيسوي ضغط عالي أنا متأكد. فبالتالي لابد أن تكون، ليش هذا الكلام، تكون حذر في موضوع البناء. إذا في حالة شك، إذا في حالة لا تخاطر في البناء خاصة، خلينا نتكلم بصراحة إنه تحت الضغط كيف حنا لاعبينا يقدرون يتصرفون. هذه واحدة من النقاط المهمة، لا تبالغ في حال وجود حالة شك في البناء من الخلف، وخاصة وارجع أقول أن الرأس الأخضر أنا ما أتوقع لن جميل. يرجع إلى المناطق الخلفية.
1: توقعك
2: 2-1 الأخضر.
1: أي أخضر فيهم؟
2: لا هذاك الرأس الأخضر. أيه.
0: أنا 1-0 وأقلق من سؤالك على عبد 1-0 لنا.
1: أيه.
0: هم يلعبون كل المباراتين 4-1 4-1 بس بتوظيف مختلف.
1: أيه.
0: عشان كذا أنا أقول إن شاء الله أنه 1-0 بإذن الله لنا.
1: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي. مدرب إسبانيا يمتلك وفرة من المواهب تحت تصرفه، لكن السؤال الأهم، هل سيخاطر بتشكيلته الأساسية أمام أوروغواي الليلة رغم عدم ضمان التأهل حسابيا حتى الآن؟ في المقابل لم يقدم منتخب أوروغواي أداء مقنعا في البطولة، تعادل مرتين أمام منتخبي السعودية والرأس الأخضر ويعاني من ضعف هجومي ودفاعي. لذلك من المتوقع أيضا أن يسعى لويس دي لافوينتي إلى احتلال المركز الأول، بينما ترغب أوروغواي في حصد النقاط الثلاث لضمان التأهل من المجموعة الثامنة. عبدو، مباراة يعني ممكن نشاهد فيها منتخب أوروغواي يخرج من دور المجموعات.
2: صحيح.
1: تتفق مع الناس اللي قاعدة تقول الآن إنه بيلسا overrated، يعني مرة مبالغ في تقديره كمدرب؟
2: والله ما أقدر أقول كذا، يعني لأنه ليش هو صنع
1: هذه ثالث تجربة له في المونديال وما حقق.
2: بس ترى أنت أوكي، يمكن الوحيدة هي الأساس وكذا، اللي هي يعني ما تدرب الأوروغواي غير مرشح، يعني المنتخبات اللي يعني ما كانت مرشحة بشكل قوي. يعني ما اليوم مثلا لو أقول لك رشح لي مين اليوم في المنتخب، في حترشح لي فرنسا، حترشح لي إسبانيا، حترشح لي يعني هذه المنتخبات
1: ما يطلع من الدور الأول.
2: ممكن صح، هذا ممكن، لكن الغريب إنه أكثر مدربين خاضوا تجارب معي، يعني مدربين كبار يعني ذهبوا، او خلينا نقول ان هذا
1: نبي ندرسها بس
0: يصير محاضر يا محمد، تحول محاضر مستقبل.
2: لا لا، لكن ناخذ مباراه الاوروغواي واسبانيا، ترى شبيهه مباراه الاكوادور والمانيا،
1: اي
2: بس باختلاف انه المان ضمن المركز الاول، يعني هي مشابهه ان الأوروغواي اليوم لابد أن ينتصر على إسبانيا،
1: وهذا أهم اختلاف عادل. الآن إسبانيا لو ما تأهلت أول ممكن تأهل ثاني، ممكن حتى لو خسرت نتيجة كبيرة تروح ثالث، وبالتالي
0: لا لو خسرت أي نتيجة
1: أي يعني ممكن الرأس الأخضر يفوز.
0: الرأس الأخضر لو فاز
1: بالضبط، وبالتالي مهم جدا لهم المنتخب الإسباني أنه يفوز في المباراة ويتأهل أول
0: أو حتى يتعادل، لأنه تعادة صار 5 يبيسير وأكيد يبيسعى لها يعني ما في شكل. المنتخب الأسباني حتى كبرياء الفريق ما يقبل أنه يكون هو مركز ثاني ولا ثالث، حتى يبيحد عشان مساره وأشياء ثانية يعني، لكن الفوارق كبيرة لمصلحة. لكن أيضا الأوروغواي ترى أيضا ما عنده مشكلة لو قدر يتعادل. شفت يعني بعض المجموعات ما كان فيه، كانت واضح الفريقين زي السويد واليابان تعادلوا، وزي بارغواي واستراليا تعادلوا، ان اثنين هم يبي يروحون. اليوم الامر مختلف، يعني احنا اليوم حيره، مجموعه محيره. ليش؟ الاورغواي بيشوف المباراه السعوديه والراس الاخضر، لو افترضنا انهم تعادلوا هو يسعى ايضا للتعادل حسب النتيجه، قصدي حتى في اهداف او لغيره. عشان كذا الى اخر دقيقه ما نعرف منه الاول الثاني الثالث، الا اذا اسبانيا سجلت الموضوع خلاص.

0: منتهي، لان التعادل او الفوز يخليها اول.
1: بس ودي ارد على محمد، محمد يقول اسبانيا هم الحين اسبانيا خايف ان اللي اسبانيا تروح الثالث انه يطيح معه، يعني اسبانيا اسبانيا يعني اسبانيا ما عنده مشكله راح ثاني،
0: لكن كبرياء الكبير
1: لا هو انا اتفق معك كلمه الكبرياء
2: الثالث وعلى في مجموعه فيها
1: هو شوف اذا اخذ الاول حيروح للمسار هذاك، والمسار هذاك في منتخبات قوية ترى. اي نعم. والمسار الثاني يعني فهو
2: الثاني بيلعب مع الأرجنتين
1: ترى، زي ما انت يعني تقول المنتخب الفرنسي اليوم والله ترى مشكلة، مو مشكلة نقول يفضل انه ياخذ الاول ما ياخذ الثاني هي مسألة كبرياء. هو مين حيقابل ما عند ما تفرق، انا بالنسبة لي ما حتفرق معه يعني.
0: صحيح.
2: طيب في مباراة اخرى ايضا منتخب مصر يأمل ان تشرق عليه شمس السبت وهو يحتفل بتأهل للدور التالي من المونديال للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يسبق للمنتخب المصري أن حقق ذلك الإنجاز طوال العقود التسعة الماضية.
3: منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة وفي طريقه لتحقيق تأهل تاريخي إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم. الفراعنة يدخلون مواجهة إيران بنية الفوز لضمان صدارة المجموعة. وصفة هذه المجموعة وعلى غير العادة ستؤدي لمواجهة وصيف مجموعة أخرى وهو المنتخب الأسترالي الذي حل ثانيا في المجموعة الرابعة. في الجهة المقابلة سيكون ممر الانتصار إجباريا على المنتخب الإيراني إن أراد خطف بطاقة التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة. زملاء مهدي طارمي سقطوا في فخ التعادل مرتين، ورغم ذلك يحتلون المركز الثاني قبل انطلاق الجولة الثانية برصيد نقطتين. قائمة حسام حسن للمباراة المرتقبة ستكون منقوصة من خدمة الثنائي حسام عبد المجيد وحمدي فتحي للإصابة، كما يملك الثلاثي أحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين خطر الغياب عن المباراة التالية لتراكم الإنذارات. على الجهة الأخرى تبدو حظوظ بلجيكا على الورق أقوى لتجاوز نيوزيلندا، لكن عليها انتظار نتيجة مباراة مصر وإيران، مع العلم أن تصدر المجموعة للبلجيكيين مقترن بخسارة مصر أمام إيران وتسجيل نتيجة كبيرة أمام نيوزيلندا ثم النظر مجددا إلى فارق الأهداف. لكن فوز نيوزيلندا سيضمن لها كذلك المرور مع انتظار نتيجة المباراة الأخرى لتحديد مركزها إن كان ثانيا أو ثالثا خلف المنتخب المصري نظرا للمواجهات المباشرة بينهما.

0: عادل، مباراة يعني أنا أعرف أنك تحب مصر، دائما تروح مصر، وبالتالي عندك احتكاك مع المصريين كثير أكثر مني أنا وعبده. بسألك عن شعور الشارع المصري مع المنتخب الحالي ومع إمكانية التصدر للمجموعة.
1: شوف، أول شيء أنت لو تحضر مباراة في مصر أجواء مختلفة، كل الناس في الشارع ترى يشوفون المباريات وقهاوي، أجواء حلوة. لكن اليوم مختلف سبحان الله مع زميلنا بتال أو حبيبنا وأخونا، هو يتوقع مصر لصدارة المجموعة. أنا أشوف مصر مباراتها أمام إيران صعبة، هو يتوقع الفوز، أنا متوقع تعادل أو إيران تفوز، ما أتوقع أن المباراة بتروح لمصر. مصر اليوم اختلفت بصراحة، اختلفت عناصريا. اللي نفتقده حنا بس هم موجود عندهم يا أخي، عندهم الإصرار والمحاولة، يعني ما يقول أني أنا أقل من المنافس، يحاول في كل حال. وشوف أنه يرجع في مباراة وأمام بلجيكا لعب مباراة في رأيي كبيرة، أيضا عنده البديل. ترى احنا اليوم نفتقد بصراحة، أحيانا نفتقد بعض الخانات للأساسي مو بعد للبديل. هم عندهم بصراحة العناصر شوي أكثر مننا، والاحتراف الخارجي في عدد كبير من لعيبتهم.
0: عبدو، يعني ما كان أحد ينتظر من المنتخب المصري الأداء اللي قدمه أمام بلجيكا، حتى أن أربك يعني بشكل كبير جدا هو سبب أنه بلجيكا في المباراة الثانية أمام إيران تتعثر، وأيضا أنه الانتصار الكبير على نيوزيلندا بثلاثية لهدف بعد العودة بعد التأخر دليل على أنه في عند المنتخب المصري إصرار كبير جدا على المستوى النفسي والتحضير الذهني وحتى المستوى الفني.
2: أول شيء المنتخب المصري يملك لاعبين مميزين صراحة، يعني على مستوى عالي، تتكلم مرموش، محمد صلاح، زيدان، تتكلم على
1: إمام عاشور،
2: تريزيجيه، غير اللاعبين اللي يعني متواجدين في خط الخلف، هو وأيضا حارس المرمى، يعني حارس متألق صراحة.
1: ومفاجأة أبو دانا عندهم زيكو، هذا لا يعتبر مفاجأة، عمره 28 سنة ولا هم الأندية الكبيرة،
2: براميدز. فالفكرة

0: اليوم لما تشوف المنتخب البلجيكي المنتخب المصري ما لعب بتحفظ مجارات، تعرف انا النت لك بالنت هذا الدين. الشوط اللي انا من زمان وذكرته في حلقات سابقه لم ارى الكره المصريه بهذا الجمال وهذا الفن وهذا الابداع مثل الشوط الثاني امام نيوزيلندا. كانك جبت منتخب مختلف تماما على اللي قاعدين نشوفه في سنوات، صراحه من زمان ما شفت منتخب زي. لذلك الشوط الثاني امام نيوزيلندا كان في نديه وفي جماليه، يعني صح. ترى في ناس تفوز بس ما يمتعك المنتخب المصري. الشوط الثاني امام نيوزيلندا متعك، مباراه بلجيكا كان ند الند يعني صراحة. فالمنتخب المصري واضح انه قاعد يروح استيب باي استيب، لكن المنتخب الايراني عنده ادوات، عنده ادوات مميزة، وايضا ترى تاريخه امام الفرق الافريقية ليس بالسيء.
1: احنا كلنا نبي نعرف وش صار بين الشوطين في مباراة نيوزيلندا
0: ومصر
1: عشان نعرف شلون يعني قدر يتغيرون بالشكل.
2: يقال ان محمد صلاح كان له كلمة بين الشوطين مع الكابتن حسام طبعا
1: في الغالب. خلينا نروح للفاصل الاخير نتابع بعد احداث مونديال 2026.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله من جديد. لم تمضي المشاركة الأولى لمنتخب تركيا في بطولة كأس العالم منذ عام 2002 عندما حصدت ميدالية البرونزية. لم تمضي المشاركة الأخيرة له بالشكل المخطط له إلا بعد فوات الأوان. تركيا ودعت المونديال بفوز معنوي على صاحبة الضيافة الولايات المتحدة الأمريكية. عبدو، منتخب تركيا مليء بالأسماء الكبيرة اللي لها احترام كبير جدا في القارة الأوروبية وخارج القارة الأوروبية، لكن في هالمونديال ما كان المنتخب اللي يستحق كل الكلام اللي كتب عنه قبل البطولة.
1: أنا أعتقد المدرب أو فريق يعني بشكل عام غير محبوب. ترى المنتخب التركي لعب مبارتين كبيرة، يعني أنا شبه ترى مثل الإكوادور بالضبط. لعب مبارتين أولى جميلة، صنع فرص، عدد مهول من صناعة الفرص، التسديد على المرمى. في أحيان تشوف في كرة القدم في جزء مهم والكل يعرفه، يعني هو عامل التوفيق، إنه اليوم الكرة حابة تدخل. اليوم ما يحابة تدخل ما حتدخل، يعني لو ما حاول. المنتخب التركي حصل له هذا الشيء في المونديال، وشفنا اليوم أمام منتخب أمريكي لما لعب بدون ضغوط، لعب مرتاح، استطاع إنه يتحس إنه يلعب بي بي بي بهدوء أمام المرمى، يعني عرف كيف يتعامل في إنهاء الفرص اللي سنحت له. فأنا أعتقد المنتخب التركي يملك دوري قوي، يملك لاعبين مميزين يلعبون في دوريات قوية، لكن هناك عامل التوفيق لم يكن في صف منتخب
0: والمدرب.
2: أنت سبقتني محمد،
0: خلنا
2: نأخذ معهم منتخب قوي، ما معهم مدرب يعني.
0: خلنا نروح المجموعة ناسا. أيضا منتخب أستراليا هاجم بقوة، لكن باراغواي صمدت دفاعيا لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف، ويتأهل منتخب سوكروس إلى دور الـ32 كوصيف عن المجموعة الرابعة، بينما ستعين على المنتخب الباراغواياني الانتظار لمعرفة مصيره في استكمال رحلة البطولة. منتخب أستراليا عادل، نتكلم على التعادل السلبي الثاني في تاريخه في كأس العالم في 23 مباراة. صح أنه واحد من أقل أجيال أستراليا، لكنه فعل ما لم يفعله أجيال أقوى منه في السابق.
2: هو واحد ممس من أقل، هو أقل، أنا في رأيي أقل جيل شفناه من يوم انضموا لنا آسيويا. خلينا نقول ما قد شفت أنا جيل أقل من هذا الجيل. الظروف محمد أحيانا تساعدك صح، يعني زي ما قلنا عن بعض المنتخبات الظروف ما ساعدتهم. الإكوادور هو من استدرك، منتخب أستراليا في هذه المجموعة وفقوا، خلينا نقول هم لو لا هو ولا الباراغواي أفضل من

0: المنتخب التركي، لكن هذه الكرة احيانا تعاندك احيانا او ما تكون في وضعك طبيعي او في احد على الدكه ما يساعدك انك تحقق الفوز.
1: هو يبغى المدرب حق تركيا
0: ايطالي، انا اقول المدرب ايطالي وخلاص.
2: انت مشكله المدربين الايطاليين يلحقونك في كل مكان. طيب خلينا نروح لمونتيري، هناك ستكون مواجهه منتظره وقويه تنتظر المنتخب المغربي ضمن دور ال 32 امام المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعه السادسه بفوزه على تونس بثلاثية مقابل هدف. منتخب هولندا بذل جهود كبيرة لحسم صدارة المجموعة، فيما قدم منتخب تونس أحد أفضل عروضه في البطولة، إلا أن الخسارة أنهت مشواره في كأس العالم بعد مشاركة مخيبة. عبدو، خلينا نتكلم على هولندا. في كثيرين يرشحونها توصل النهائي بالمناسبة، يعني هذا منتخب ممكن يروح النهائي؟
3: قوي هجوميا، غير متماسك دفاعيا، يستقبل يعني مجرد ما تعمل عليه ضغط لو 5 دقائق 10 دقائق يستقبل، لكنه قوي في وسط الملعب، قوي هجوميا، والدليل عدد الأهداف اللي سجلها والأهداف اللي استقبلها. أنا أتوقع أنه هل يستطيع مجاراة المنتخب الفرنسي بهذا الدفاع الأداء والتنظيم الدفاعي؟ أعتقد شوي صعبة. الإسباني حيعاني، يعني في منتخبات معينة لو وصل معها
2: وبيقدر تعدى الآن هولندا المغرب أسفل
3: مثلا هذا الفريق. المغرب ممكن متقاربين يعني ما لكن اللي تفوق أكثر حيعاني أكثر، ولأن عندنا يعني عنده تحدي أكبر بتوفيق المنتخب المغربي اللي إن شاء الله نشوفه يروح بعيد. فأنا ما عجبني على الشق الدفاع المنتخب الهولندي نهائيا، مجرد ما تضغط 10 دقائق حتسجل.
2: في المجموعة نفسها اليابان ضربت موعد مع البرازيل بطلة العالم 5 مرات في دور 32، وذلك بعدما أنهى ساموراي الدورة المجموعات في المركز الثاني خلف المنتخب الهولندي. رغم تقدم اليابان في مباراتها الأخيرة أمام المنتخب السويدي بهدف لمثله، قاد المنتخب وصل المنتخب السويدي إلى الدورة المقبل بعد أن حلت في المركز الثالث ضمن المجموعة السادسة ب4 نقاط، وهو رصيد كاف لضمان التأهل. عاد المنتخب الياباني فرط في انتصار ربما كان في المتناول، على اعتبار أن المنتخب السويدي لعب يعني ما كان منتخب قوي جدا وثقيل على ارض الملعب في المباراه هذه.
0: والله انا ما اشوف ان السويد يعني ما يعني كان فريق جيد، خليني ما راح اقول لك لا هو ممتاز ولا هو ذاك السيء، لكن لازم نقول احنا زي ما نتكلم عن المغرب احيانا تغنى فيه، اليابان فريق قوي. اليابان أنا في رأيي الحين مباراة البرازيل، وإحنا نقول المغرب وهولندا 50-50، أنا في رأيي اليابان والبرازيل نفس المستوى، ولا أستبعد لو اليابان كسبت. اليابان فريق ممتاز، حتى وهو يقبل يرجع، يعني مو بذاك الفريق اللي يستكين. لو شوف منتخباتنا العربية بصراحة أول ما يقبل هدف أمام فريق كبير خلاص يتراجع كأنه يسلم الراية، بينما اليابان لا، أمام هولندا رجع مرتين، وهذا فريق ثقيل ويستطيع التسجيل. من شوف محمد في كم في هدف سجلوه، والله انها كانها متعه كره قدم، اللي هي اللي اللمسه الواحده والمثلثات هذه يسوونها المنتخب الياباني. انا اشوف المنتخب الياباني من احسن المنتخب.
3: غياب اكثر من 5 اسابيع،
0: عارف في ناس مصابين قبل البطوله.
2: صحيح. المنتخب الألماني سيكون طرفا في إنجاز المنتخب، أو كان طرفا في إنجاز المنتخب الكوري للمرة الثانية، إذ بلغ دورة 16 لكأس العالم لأول مرة بالخسارة أمام المنتخب الإكوادوري، ليعود بعد 20 عاما ويرد اعتبار بالانتصار عليه ليضمن الظهور الثاني في تاريخه بالأدوار الإقصائية.
4: قبل 20 عاما في برلين وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ألمانيا والإكوادور في مواجهة لحسم صدارة المجموعة بعد أن كان قد ضمن تأهلهما لدور 16 في مونديال 2006. رفاق القائد مايكل بالاك يضربون بثلاثية دون رد، ثنائية من كلوزو وهدف من بودولسكي حسمت الأمور للمانشافت.
5: يخرج كرة ممتازة 2-3، يمشي لاعب شنايدر وميروزلاف والثالث.
4: الموعد يتجدد في الجولة الأخيرة بين المنتخبين، وهذه المرة في نيوجيرسي الأمريكية. ألمانيا متأهلة وضامنة للصدارة المجموعة، والإكوادور تبحث عن البطاقة الثانية أو الثالثة. الألمان مبكرا يباغثون الإكوادور بهدف لورواساني، الرد جاء سريعا ونيلسون أنغولو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يعيد المباراة لنقطة البداية.

0: الإكوادوريون أمنوا بحظوظهم وأدركوا أن الفرصة مواتية للانتقام من الألمان على الأراضي الأمريكية، فجاء هدف التقدم من كرة ركنية ورأسية من غونزالو بلاتا لم يترك فيها أي فرصة للحارس نوير. الإكوادور تتجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخها، وللمرة الثانية كذلك ألمانيا تكون جزءاً من القصة.
1: يعني منتخب الإكوادور تمكن من التأهل عادل بشكل جيد إلى الدور المقبل بانتصار تاريخي، سجل هدفين على منتخب زي المنتخب الألماني. ترتيب المجموعة هذه هل كان مقنع خاصة مع فوز كوت ديفوار؟
2: أنا بعد فوز الإكوادور أقول على الأقل أنصفت الكرة، المنتخب المميز اللي قاعد يؤدي أداء ممتاز ولكن لم يوفق في البدايات. محمد متوسط أعمار صغير، هل اللاعبين ودنا نشوفهم في الدورينا؟ الهدف اللي سجله نيلسون ضغط واستخلاص وتسجيل في نوير.
1: شكرا جزيلا لكم عادل البطي وعبد الطيف، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن غارات على 4 مواقع إيرانية ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. فانس يتوعد إيران بالقول العنف سيئ.

يقابل بالعنف، والبرلمان الإيراني يعتبر أن ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي، وروبيو يعتبر أن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا وصعبا. زلزال جديد يضرب فنزويلا، والسلطات تقيد الوصول إلى المنطقة المنكوبة بعد تجاوز عدد الضحايا 900. واشنطن ترفع درجة الاستعداد لمواجهة إيبولا إلى المستوى الأول، وترسل علاجات تجريبية للكونغو وأوغندا. أهلا بكم مشاهدينا. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز، وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. ولفتت سينكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار، وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

0: نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس توعد في تغريدة على منصة إكس في عقاب الغارات الأمريكية على إيران، قائلا إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. إعلام إيراني أيضا مشاهدين نفى وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما قالت أو نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار بشن هجمات على إيران الليلة الماضية. وشدد عزيزي على أن ما وصفه بالانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من جانب واشنطن على حد قوله. من واشنطن مشاهدينا معنا الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. أهلا بك أستاذ ياسر معنا في هذه الساعة. ما هي المعادلة أو الرسالة التي أرادت واشنطن أن تستوعبها إيران من خلال هذه الضربة؟
1: تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة العربية. طبعا الرسالة واضحة من قبل الجانب الأمريكي أن يكون هناك ردعا في مضيق هرمز عن أن أي تحرك إيراني يستهدف الموانئ السفن التي تعبر عبر المضيق، وخصوصا الطريق الذي ربما تحاول سلطنة عمان أن تجده وجدته إيران أنه يمثل تهديدا على الورقة الرابحة التي تحاول التفاوض فيها مع الجانب الأمريكي ألا وهي ورقة مضيق هرمز. وبالتالي قصف الذي بدأت به إيران بالمسيرات على هذه السفن والرد الأمريكي ربما هي معادلة ردع جديدة في مضيق هرمز، وكذلك في الاتفاق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. نعم. في هذه المرحلة ربما هذه كذلك رسالة من قبل الجانب الأمريكي إلى إيران أن الحشود العسكرية الأمريكية لا تزال موجودة، وأي خرق للاتفاقية بين الطرفين سيؤدي إلى تصاعد.
0: يعني هذا بعبر عنه فانس فعلا حينما قال إن أي عنف يعني من جانب إيران سيقابل بالعنف. استخدام فانس للغة مباشرة وحادة كهذه أستاذ ياسر، هل يضع كل تحرك إيراني إذن في خانة الاستهداف المباشر؟ وهل هو اعتراف أيضا يعني بأن أدوات الدبلوماسية لم تعد كافية للتعامل مع إيران؟
1: يعني حقيقة هذه التصريحات ربما هي تصريحات رادعة على أن إيران ربما تحتاج الوقت حتى تفهم أن المرحلة القادمة ستكون ليست شبيهة بالمرحلة السابقة. هناك اتفاق بين مع الجانب الأمريكي ويجب أن يكون هذا الاتفاق لا يتحمل أن تكون

0: هناك ضربات عسكرية إذا كانت من قبل الجانب الإيراني أو من قبل الجانب الأمريكي، ربما التصعيد سيؤدي إلى استئناف الضربات العسكرية أو الحرب ربما مرة أخرى بين الجانبين. وبالتالي ما تقوم به إيران والرسائل من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس بأن العنف سيقابل بالعنف، بالتالي هذه رسائل واضحة على أن إيران يجب أن تلتزم بالاتفاقية بين الطرفين ولا تبدي أي عدوان على أي سفن، والتنسيق مع الجانب الأمريكي قالها جاي ديفانس يجب أن يكون هناك تواصلا أو خطا دبلوماسيا مشتركا بين الجانب الأمريكي والإيراني، يشرح إذا كانت هناك أي خروقات عبر التفاهم والتنسيق بين الطرفين. أما تذهب إيران إلى قصف مباشر على هذه السفن وتهدد أمن الملاحة الدولية مرة أخرى، بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية كان لها ردا.
1: ولكن هل ستبقى هذه المناوشات يعني ضمن معادلة محسوبة ومنضبطة تقوم على الفعل ورد الفعل، أم أنها قد تخرج عن السيطرة في مرحلة ما؟ في دقيقة
0: بالتأكيد ربما هذه المناوشات هي ضرورية في هذه المرحلة لفهم طبيعة المرحلة القادمة والردع الجديد في مضيق هرمز، ولكن ربما في أي لحظة تنفجر هذه الضربات العسكرية التي هنا وهناك وتؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، ربما استئناف للضربات العسكرية مرة أخرى أو الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبالتالي إيران أمام هذه قوة الردع الجديدة، أمام هذا اتفاق مع الجانب الأمريكي، وأن قبلت به إيران أو لم تقبل به، بالتالي هذا هو الذي موجود. إذا توافق إيران على هذه الخطوط الموضوعة، الخطوط الحمراء الموضوعة لهذا الاتفاق، فإن الاتفاق يعني يجري بالخطة التي وضعت له، أن يكون هناك بين الطرفين 14 بندا ينفذها إذا كانت المسؤوليات على الجانب الأمريكي أو المسؤوليات على الجانب الإيراني، ولكن لا يجب أن تحدث خلقا عسكريا، وبالتالي ربما يؤدي إلى تصعيد يعني يدمر كل جهود السلام والاتفاق بين الطرفين التي سعت فيها الدول الوسيطة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا لك على هذه القراءة، كنت معنا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. تحيات أستاذ ياسر. بين شرط أمريكي يقضي بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء سلع زراعية أمريكية بأمر الرئيس دونالد ترامب ورفض إيراني يطالب بحرية التصرف بها، يتصاعد الخلاف مشاهدينا حول أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. المزيد في التقرير التالي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلنها: سنستخدم الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها والمقدرة ب 12 مليار دولار حصرا لشراء سلع زراعية أمريكية.
3: The lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too.
2: تصريحات ترامب تأتي كخطوة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري، والتي تمهد لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل مسار يتيح الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة واستئناف صادرات النفط. ترامب وضع شرطا واضحا لتنفيذ هذا المسار، فالأموال الإيرانية بحسب قوله لن تسلم لإيران مباشرة، بل ستودع في حساب ضمان يخضع للرقابة. غير أن هذا الشرط قوبل برفض إيراني، إذ تؤكد طهران على لسان مسؤوليها أن من حقها استخدام أموالها لشراء احتياجاتها من أي سوق عالمية. على الصعيد الداخلي يترقب الشارع الإيراني بحذر مسار هذه الأموال، إذ يمثل الإفراج عن 12 مليار دولار طوق نجاة مؤقت للاقتصاد المنهك جراء تبعات الحرب والعقوبات الصارمة. وبين الشرط الأمريكي والرفض الإيراني يدخل الطرفان

0: في سباق مع الزمن خلال مهلة 60 يوما المحددة للتفاوض، ليبقى مصير مذكرة التفاهم بأكملها مرهونا بالتوافق على آلية التصرف بهذه الأموال.
1: أظهرت بيانات أن شحنات الأسمدة المارة عبر مضيق هرمز بدأت في الازدياد عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، لكن تقارير الخبراء تقول إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تعود هذه الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب، وإنها توفر بعض الراحة للسوق.
2: رغم الصعوبات وضبابية مسارات العبور، شحنات الأسمدة تمر من مضيق هرمز مجددا، وإن كان ذلك بمعدلات أقل كثيرا لما قبل الحرب. انفراجة تجسدها الأرقام، فنسبة مرور شحنات الكبريت ارتفعت بحسب مرصد أرغوس 8 أضعاف مقارنة بأشهر الحرب، ووصلت منذ إعلان اتفاق أمريكا وإيران المبدئي إلى 640 ألف طنا مقارنة ب80 ألفا فقط خلال فترة الأزمة التي استمرت 4 أشهر، لكنها لا تزال بعيدة للغاية عن معدلاتها الطبيعية. شحنات اليوريا الأساسية في الإنتاج الزراعي كذلك سجلت ارتفاعاً مضطرداً بعد عبور 427 ألف طن من مضيق هرمز، لتخفض مخاوف أزمة الغذاء العالمية بعد أن اشتعلت أسعار الأسمدة وقت الحرب وهددت الإنتاج الزراعي. لكن الاستمرار في هذه البيانات المتفائلة يصطدم بحقيقة الشحنات العالقة في مضيق هرمز، حيث تؤكد بيانات ملاحية أن ما لا يقل عن 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة ضمن شحنات أخرى على متن مئات السفن.
3: تدفق الشحنات عبر المضيق يبعث على الارتياح، لكن في الوقت نفسه سيكون معظمها مرتبطاً بصفقات قديمة، فهي لن توفر كميات جديدة من البضائع إلى السوق.
2: انتعشت حركة المرور هذا الأسبوع، بيد أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً من المتوسط الذي كان يبلغ 125 سفينة يومياً كانت تعبر المضيق قبل الحرب. أزمة تفرضها ألغام بحرية يتطلب تفكيكها وقتاً، وثقة مفقودة لا تزال تمنع شركات الشحن من إرسال سفنها للإبحار مجدداً عبر المضيق. عمر السامرائي، العربية.
1: وقع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقاً إطارياً ثلاثياً بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية في أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. العربية مشاهدينا حصلت على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بنداً، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسألة الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية العربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. السفارة اللبنانية مشاهدين في واشنطن وصفت إطار العمل الموقع مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في لبنان، وشددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. وقالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل خطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان، وأضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته إن المفاوضات الطويلة

0: لبنان أثمرت اليوم، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران حسب تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
0: نتنياهو مشاهدين أشار أيضا إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم السماح للجيش اللبناني بالانتشار والسيطرة على مناطق معينة بالجنوب، وبأن جزءا صغيرا فقط من المنطقة التجريبية الثانية بشمال الليطاني سيكون داخل الخط الأصفر.
1: الأمر الآخر هو أننا نسمح للجيش اللبناني بالبدء في الانتشار والسيطرة على مناطق معينة، سننفذ منطقتين تجريبيتين وكلتهما بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، إحداهما تقع أصلا خارج المنطقة الأمنية إلى الجنوب من نهر الليطاني، أما الثانية فتقع إلى شمال الليطاني ويقع جزء صغير منها ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الأخيرين والتي يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد بحاجة إليها. نحن نحافظ باستمرار على المنطقة الأمنية الأصلية الواقعة خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع.
0: وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، وأشار في بيانه لأنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن دولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. وأوضح سلام أنه ما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف هو بأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فأعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري بداية البداية قائلا إن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان. وأكد روبيو أن واشنطن ستخصص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية فورية إضافة إلى أكثر من 30 مليون دولار دعما للقوات المسلحة اللبنانية.
2: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step. But it's the one we're taking together today. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
0: من رام الله مشاهدينا معنا المختصة في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك أستاذ عصمت معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقيم بداية هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟ هل يمكن اعتباره محطة مفصلية في مسار العلاقات والصراع بين الطرفين؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم. هو يمكن فعلا أن يشكل محطة وأن يحدث فارق كبير بين الواقع الآن والواقع المستقبلي، ولكن هذا يعتمد على الكثير من حسن النوايا، ويعتمد أيضا على أن ينجح الأطراف وخاصة لبنان في الصمود، خاصة أنه سيتعرض الاتفاق لضغط خارجي. إيران يعني ستبقى تحاول سواء بالولايات المتحدة أو على الأرض بأن يعني تنهي هذا الاتفاق، وأيضا حزب الله. أيضا هناك جانب إسرائيلي، إذا لم تقم إسرائيل بالتدرج فعلا والانسحابات المتتالية وإعطاء مصداقية لهذا المسار على الأرض، أعتقد أنه سيكون محكوم بالفشل. أنا لا أتصور أنه حتى يعني موعد الانتخابات يمكن أن يحدث تطور كبير مثل انسحاب شامل، لكن هو يضع أرضية دعنا نقول

0: تجعل هذا واحد من الخيارات المستقبلية،
1: طيب
0: خاصة إذا
1: يعني
0: في صعيد.
1: يعني يضع أرضية مشتركة، لكن يبدو أن هناك تباينا واضحا يعني في بين الرؤيتين الإسرائيلية واللبنانية لبعض بنود هذا الاتفاق. يعني نتنياهو على سبيل المثال يؤكد البقاء في المنطقة العازلة، بينما نواف سلام يقول إن الاتفاق يمهد لانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي. هل نحن هنا أمام صياغة يعني تحتمل أكثر من تفسير، أم أمام رسائل موجهة للرأي العام الداخلي لكل بلد؟
0: لا، هو فهم وتفسير لذات البند من زاوية كل طرف كما يريد أن يقدمها لجمهوره. لبنان معني أن يقدم هذا الاتفاق على أنه هو فعلا الضامن والطريقة لوقف القتل، لعودة الناس إلى بيوتها، لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية. نتنياهو الذي يعني يحضر الانتخابات وكان فعلا يواجه ضغط داخلي كبير، يريد أن يقول أنا نجحت في أن أوقف تقدم حزب الله، أن أقيم حزام أمني، أن أفصل عن يعني المسار اللبناني عن إيران، والتي كانت تريد أن تضغط لي يعني تحوله إلى ورقة بيدها. وكذلك لم أتخلى عن شيء، لم أنسحب وسأبقى على الأرض، ودائما كنتم تطالبونني بورقة سياسية، بخطوة سياسية، ها هي خطوة سياسية. وأيضا هو فوق ذلك يعيد ترميم علاقته مع الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب، هو يقدم أيضا هذا الاتفاق للأمريكان أنه بعد
1: ولكن هل هذا الاتفاق بالفعل سيد عصمت يعكس تراجعا في نفوذ إيران داخل لبنان كما يروج نتنياهو؟ يعني أم أنه توصيف سياسي أكثر منه يعني واقعا ميدانيا باختصار شيء لو تكرمت؟
0: لا، هو توصيف سياسي. موقف الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية من إيران ونفوذها ليس جديد، وهي تحاول كل الطرق لإضعاف هذا النفوذ، ولكن باختصار إسرائيل لا تساعدها، إسرائيل لا تقدم المطلوب منها لتحقيق ذلك، بل على العكس.
1: نعم، شكرا لك من رام الله، كنت معنا المختصة في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، تحياتي. المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أكد أن النقاشات بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل تشهد تقدما، مشددا في تصريحات للعربية على استمرار عمل القوة الدولية بكامل صلاحياتها حتى نهاية ولايتها الحالية.
2: هناك مقترحات تتعلق بما يعرف بمرحلة ما بعد اليونيفيل، وقد طرحها الأمين العام للأمم المتحدة وتجري بشأنها مناقشات تحقق تقدما، ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه المناقشات بحلول نهاية الصيف إن أمكن، حتى نتمكن بعد ذلك من وضع آلية عمل جاهزة وقابلة للتنفيذ. لكن ما هو مؤكد أن فرنسا مستعدة لمواصلة المساهمة في دعم استقرار لبنان بالتعاون مع أطراف أخرى وشركاء آخرين، وبما يتوافق طبعا مع رغبات السلطات اللبنانية صاحبة السيادة على أراضيها. وفي جميع الأحوال يجب أن تتمكن قوة اليونيفيل من ممارسة تفويضها بشكل تام وكامل الصلاحيات حتى 31 ديسمبر، وهذا ما نلتزم بالعمل عليه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. تركيا توقف 100 شخص بتهمة تتعلق بالإرهاب قبيل قمة للناتو.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
4: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
5: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
4: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
6: سجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكدت عضو المجلس التنفيذي في غزة للعربية أن دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية سياسيا وماليا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشرعية والمصداقية السياسية وضمان الصلة بين غزة والضفة الغربية.
1: We're trying to support and shore up the political, policy and financial support to the National Committee of the Palestinians, which to my mind is the centerpiece from a viewpoint of legitimacy, political credibility, as well as the connect that is essential between Gaza and the West Bank. Ultimately, this is not only about the alleviation of immense human suffering by Palestinians in the Gaza Strip, but also about the future of a Palestinian state.
0: عضو المجلس التنفيذي في غزة قالت أيضا للعربية إن المدنيين في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، مشددة على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالتقدم السياسي.
1: This is not only about the alleviation of immense human suffering by Palestinians in the Gaza Strip, but also about the future of a Palestinian state alongside a safe and secure Israel. So it remains a lot of work, but ultimately civilians in Gaza are kept prisoner time and again in an ever shrinking physical space. Living conditions are hell on earth with no prospects of significant change in sight. And this, to my mind, if there's one message to your audience, it's a reminder how and why international humanitarian assistance aid cannot be conditioned or tied to political progress. Individuals, Palestinians in Gaza have rights, the right to food, the right to proper shelter, to medical care, the right to education.
0: قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في السودان وجودية لا مكان للحلول الوسط فيها، متهما من يدعي الحيادة في الحرب بخذلان السودان.
2: بنأكد تاني ونقول لأهلنا في السودان، صحيح في ضيق، لكن هذا الضيق كله في النهاية نحن بنتفكى منه بأن نقضي على هذا التمرد. نحن ما عندنا حلول وسطية ولا عندنا حلول فيها رمادية. حلنا واحد، أن السودان ده إذا دارين نعيش في أمن وأمان ومشيل فيه من الضيق ده، أنه هذه الميليشيا تنتهي، وأي زول داعم هذه الميليشيا ينتهي معاها. نحن دوما بنقول أنه ما عندنا وسط، ما عندنا حاجة بنقف فيها في النص، والناس اللي بيقولوا إحنا محايدين ونحن واقفين في الحتة الرمادية ديل خذلوا الحق. أي زول واقف محايد، ناس بيتكلموا، نحن بنقول أنتوا واقفين ما ناصرين الحق. الحق أبلج وظاهر، الحق كلنا بنشوفه، بنشوف المعتدين، بنشوف اهلنا في الابيض بيعمل فيهم شنو المتمردين، يضربوا المويه ويضربوا الكهرباء ويضربوا عربيه الوقود. هذه ليست حرب ضد الحكومه، هذه حرب ضد الشعب السوداني.
0: أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب باكستان. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. وفي فنزويلا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4، في حين أعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المنطقة الأكثر تضررا من الزلازل القوية، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920. وقال الوزير أنه لا يمكن الوصول

0: يكون مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.
1: في أقل من دقيقة تحول ليل فنزويلا إلى فوضى بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ قرن وربع القرن خلف مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين. وعلى وقع هذه الكارثة أعلن الجيش الأمريكي وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى كاراكاس لتنسيق المساعدات للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين وانتشال مئات الفنزويليين المحاصرين تحت الأنقاض، وفيما لم تصدر بعد حصيلة أولية رسمية بشأن المفقودين في الزلزال. تقديرات الأمم المتحدة والمعارضة الفنزويلية أشارت إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن يتجاوز عدد القتلى 10,000. معظم البلاغات عن المفقودين تركزت في لاغويرا وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث وصل السكان بمساندة فرق الإنقاذ البحث عن ذويهم العالقين بين الأنقاض، واستخدم بعضهم مصابيح يدوية في مناطق انقطع عنها التيار الكهربائي. بينما تعالت أصوات الاستغاثة من داخل المباني المنهارة في كاراكاس، خصوصا أحياء ألتاميرا وتشاكا وباروتا وبعض المباني الواقعة على طول الجانب الشمالي من العاصمة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. وفي ظل اتساع حجم الكارثة تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة في وقت أصبح فيه الآلاف بلا مأوى.
0: أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة الحلف الشمالي الأطلسي. وقالت النيابة العامة إن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها موجة حر غير مسبوقة تهدد إمدادات الغذاء في أوروبا.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قبل 10 سنوات صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في قرار غير مسار البلاد سياسيا واقتصاديا، لكن بعد عقد كامل لا يزال بريكزيت حاضر.

0: تغير وجه السياسة البريطانية إلى الأبد. 10 سنوات مرت، لكن بريكزيت لم يصبح ذكرى، بل تحول إلى ملف استهلك السياسة البريطانية بالكامل. 6 حكومات جاءت ورحلت، وانشغل رؤساء الوزراء واحدا بعد الآخر بمحاولة إدارة تبعات الخروج أكثر من تنفيذ وعوده. This means that the UK has voted to leave the European Union. عندما صوت البريطانيون للخروج في يونيو عام 2016 كان الشعار واضحا، لكن ما لم يكن واضحا هو كيف ستبدو بريطانيا بعد الخروج.
1: أعتقد أنهم لم يكونوا يعرفون حتى على ماذا كانوا يصوتون. لا أعتقد أنه كانت هناك معلومات كافية، خاصة إذا شاهدت بعض المقابلات التي أجريت في الشارع. لم يكن الناس يعرفون ما هو الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
2: كثيرون منهم نادمون لأنهم يفهمونه بشكل أفضل الآن. حينها لم نحصل على معلومات كافية، وكانت هناك أيضا معلومات مضللة. كان الأمر محزنا جدا، لأن كثيرا من الشباب الذين لم يكونوا يفهمون الأمر سمح لهم بالتصويت فانساقوا مع التيار.
3: أعتقد أنها كانت فكرة سيئة اجتماعيا، وكانت فكرة سيئة اقتصاديا أيضا. وأعتقد أن البلاد تلقت ضربة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب بريكزيت، كما أعتقد أن اليمين في هذا البلد استخدمه للتلاعب بالرأي العام.
4: الجدل الداخلي حول بريكزيت لم ينتهي، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي أيضا لم تعد كما كانت. الحكومة الحالية وعدت بما تسميه إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل، إلا أن التغييرات الأخيرة في القيادة البريطانية أعادت هذا الملف إلى نقطة الانتظار.
0: لكن الجدل لم يعد يقتصر على الداخل البريطاني. بروكسل أيضا أجلت قمة كانت مقررة الشهر المقبل لإعادة ضبط علاقات الاتحاد الأوروبي ببريطانيا، مفضلة انتظار استقرار المشهد السياسي في لندن. ويرى مسؤولون أوروبيون أن أندي بيرنم قد يكون أكثر مرونة، فالرجل سبق أن أبدى أملا بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن هذا الطرح سياسيا. لذا بعد 10 سنوات بريطانيا تدخل فصلا جديدا من علاقتها مع أوروبا، ومعه رؤية مختلفة لإدارة إرث بريكزيت. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
5: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا، يقول علماء إنها كانت شبه مستحيلة قبل 50 عاما، وسط تحذيرات من أن أثرها لن تقتصر على الإنسان بل ستمتد إلى المحاصيل وتهدد إمدادات الغذاء.
6: لم يكن مجرد صيف أكثر حرارة يمر على القارة الأوروبية، بل صيف كان سيكون شبه مستحيل قبل 50 عاما، وبات يهدد الإنسان والمحاصيل وصولا إلى إمدادات الغذاء. تحليل أجرته مجموعة World Weather Attribution خلص إلى أن موجة الحر الحالية لم تكن لتحدث في أوروبا بهذا الشكل في مناخ 70ات القرن الماضي. الباحثون يعزون ذلك إلى تغير المناخ في القارة الأوروبية الذي يتزامن هذا العام مع تأثيرات ظاهرة النينو. النتيجة أعلى درجات حرارة تسجل في يونيو عبر أجزاء واسعة من أوروبا. بريطانيا على سبيل المثال حطمت أرقاماً صمدت منذ صيف 1976، وكذلك فرنسا التي سجلت أشد أيام شهر يونيو حرارة بتاريخها. ضحايا الحرارة سنوياً يصلون إلى 500,000 شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. لكن الخطر لم يعد يقتصر على الإنسان، بل بدأ يصل إلى غذائه أيضاً. فالحرارة التي اجتاحت القارة الأوروبية سبقت موسم الحصاد، وقد تتجاوز في تأثيرها تداعيات الحرب على إيران لتصبح التهديد الأكبر لإمدادات الغذاء بحسب وكالة بلومبيرغ. تحذيرات غير مسبوقة صدرت من خبراء الأغذية. التحدي المقبل قد لا يكون نقص الوقود بل نقص الغذاء. في فرنسا بدأت الحرارة تتلف محاصيل الذرة قبل موسم الحصاد، وأدت إلى نفوق مئات الآلاف من الدواجن. وفي إسبانيا باتت محاصيل الفاكهة مهددة بالتلف، فيما تسببت الحرارة بتراجع إقبال الحيوانات على الطعام. أما في بريطانيا فانخفض إنتاج الحليب بعدما أثرت درجات الحرارة المرتفعة على الأبقار. سلطان العبان، العربية.
5: موجة الحر في أوروبا مشاهدينا لا تختبر البشر فقط، بل تختبر أيضا شبكات النقل القديمة.

0: من لندن إلى بروكسل وباريس. تكشف الحرارة عن أزمة مشتركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية بين أنفاق لا تحتمل التبريد وقضبان تتمدد وقطارات تتوقف أو تبطئ سرعتها تحت ضغط المناخ.
1: إذا أردتم أن تعرفوا أين تختبئ الحرارة الحقيقية في مدينة لندن فانزلوا إلى هنا. قد يبدو غريبا، لكن المشكلة ليست فقط في الطقس بل في تصميم مترو الأنفاق نفسه. هنا يمر أحد أقدم قطارات العالم، بني قبل أكثر من 160 عاما داخل طبقات كثيفة من الحجر الإنجليزي المصمم للحفاظ على دفء الأنفاق في الشتاء، لكنه اليوم يحتفظ أيضا بحرارة تراكمت لعقود، وفي كل مرة تتحرك فيها القطارات تتحول الطاقة إلى حرارة. وبعد أكثر من قرن ونصف من انبعاثات القطارات وملايين الركاب أصبحت الأنفاق أشبه بمخزن حراري عملاق. وقد يتساءل البعض، لماذا لا يستخدمون أجهزة تكييف؟ الإجابة ببساطة، لأن الأنفاق الفيكتورية القديمة ضيقة إلى درجة أن القطارات صممت تقريبا على قياسها، ولا توجد مساحة كافية لوحدات التكييف أو حتى لطرد الهواء الساخن بسهولة. أما التكييف فتجدونه عند استخدام الخطوط الأحدث التي صممت بأنفاق أوسع تسمح بتركيب أنظمة تبريد.
2: فيما المدارس هنا في فرنسا مغلقة في معظمها، وفيما المستشفيات منهكة ودرجات الحرارة منهكة، كما تقول هيئة الأرصاد الجوية، تتخذ قرارات متلاحقة في أعلى هرم السلطة، فيما يعيش هذا العالم السفلي، عالم مترو الأنفاق، على وقع درجات حرارة غير مسبوقة. نحن هنا في محطة مترو أنفاق جورج الخامس في باريس، تخليدا لاسم ملك بريطاني. تعمل أجهزة التبريد هنا كما هو الحال ضمن 6 خطوط مترو فقط من أصل 16 خطا، تنتشر عليها 321 محطة مترو في العاصمة. يعمل يوميا في فرنسا 15,000 قطار، توقف من بينها 1,000 قطار منذ بدء موجة الحر، وهي القطارات القديمة التي لا يمكن تزويدها بأجهزة تبريد. وحدها القطارات التي وضعت في الخدمة بعد العام 2000 يمكنها مقاومة درجات الحرارة عندما تتجاوز 40 درجة. في السنة المقبلة ستحتفل شبكة السكك الحديدية في فرنسا بمرور 200 عام على إطلاقها، فيما تستعد إدارتها لورشة تطوير يتصدر أولوياتها تثبيت شبكات تبريد مركزية.
3: قضبان الحديد هذه تخوض اختبارا صعبا منذ أيام مع موجة حر غير مسبوقة تعيشها بلجيكا. شركة إنفرابيل خفضت سرعة القطارات، خاصة فائقة السرعة منها التي تربط بروكسل بالحدود الفرنسية، إلى 170 كيلومتر في الساعة بدلا من 300 كيلومتر حتى يوم السبت بين 1 ظهرا والسابعة مساء. وهذا بدوره زاد من وقت الرحلة بمقدار 12 دقيقة، ما تسبب بإلغاء 100 رحلة قطار يوميا. فالقضبان والأسلاك المعدنية تتمدد بالحرارة، ما يؤدي إلى التواء في القضبان يتسبب بانحراف القطار عن مساره. وتخفيض السرعة يمنح السائق وقتا أطول لرؤية أي التواء في المسار قبل الوصول إليه، كما أن محولات القطارات التي تنقلها من سكة إلى أخرى قد تتمدد أجزاؤها الميكانيكية، ما يمنعها من التحرك لتغيير المسار. ناهيكم عن تعطل أنظمة الإشارات والتحكم الإلكتروني التي تزيد من مخاطر الرحلة. درجات الحرارة هنا في بروكسل كسرت رقما قياسيا ليومين متتاليين، فيوم الخميس وصلت درجات الحرارة إلى 34.2 محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 33.6 عام 76.
0: والآن مشاهدينا إلى وقفة مع أخبار الرياضة مع ديمة محمد السائح. إليك ديمة.
4: شكرا لك أحمد ومرحبا بكم مشاهدينا. ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى، لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة.

ربما موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسمياً.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس بانيا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية برباعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد. تمسك منتخب السنغال بأماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم بفوزه على العراق 5 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعات التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 10، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونداي وجاي الذي أحرز هدفين. بهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث ويأمل في التواجد ضمن أفضل 8 ثوالث بالمسابقة. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط. وفي المجموعة التاسعة أيضا قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج 4 أهداف لـ1. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفا، أما عن ديمبلي فكتب باسمه 3 أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل المدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدور 32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط. تثير المواجهة التي تجمع بين الجزائر والنمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة جدلاً واسعاً قبل انطلاقها في ظل حسابات معقدة قد تجعل الخسارة خياراً مطروحاً في بعض السيناريوهات المرتبطة بترتيب المجموعة. هذه المباراة تأتي وسط أجواء مشحونة خاصة مع تقارب النقاط بين المنتخبين وارتباط نتائج الجولة الأخيرة بتحديد ملامح الطريق في الأدوار الإقصائية، ما فتح الباب أمام تكهنات غير تقليدية حول أفضلية بعض المراكز، حيث يتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله مسبقا، في حين يحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الجزائري الذي يملك ذات الرصيد من النقاط في المركز الثالث. يختتم منتخب الأردن مشواره في دور المجموعات عندما يواجه نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة، ويدخل النشام

0: اللقاء دون أي فرصة للتأهل بعدما تلقى خسارتين متتاليتين في أول ظهور له بالمونديال ليتذيل ترتيب المجموعة دون أي نقاط. يأمل المنتخب الأردني في إنهاء مشاركته التاريخية بتحقيق أول نقطة له في كأس العالم. في الجانب الآخر، ضمن منتخب الأرجنتين حامل اللقب تأهله إلى الدور الثاني بعدما تصدر المجموعة ب60 نقاط. ومع أخبار المونديال ننهي الموجز الرياضي. عودة الآن إليك أحمد.
1: شكرا لك ديما. إذا مشاهدينا نهاية النشرة ونذكر بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن غارات على 4 مواقع إيرانية ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. فانس يتوعد إيران بالقول إن العنف سيقابل بالعنف، والبرلمان الإيراني يعتبر أن ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي، وروبيو يعتبر أن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا وصعبا. زلزال جديد يضرب فنزويلا، والسلطات تقيد الوصول إلى المنطقة المنكوبة بعد تجاوز عدد الضحايا 900. واشنطن ترفع درجة الاستعداد لمواجهة إيبولا إلى المستوى الأول، وترسل علاجات تجريبية للكونغو وأوغندا. نهاية هذه النشرة، كونوا بعافية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
2: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
1: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
2: قراءة تحليلية
1: تربط بين الماضي والحاضر،
2: بين الوقائع والوثائق،
1: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
0: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: كل يوم

0: نفسها. نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
6: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية.
7: جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
5: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
4: سجال مع مشاري الذيلي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. الجيش الامريكي يهاجم مواقع ايرانيه منها مراكز تخزين صواريخ ومسيرات ردا على استهداف سفينه في منطقه هرمز. وفانس يؤكد التزام واشنطن باتفاق وقف اطلاق النار ويهدد برد عسكري على اي هجمات ايرانيه جديده. The trilateral framework we signed today is a first step. لبنان واسرائيل يوقعان على اتفاق اطاري ثلاثي وروبيو يعتبر ان الطريق امام الطرفين لا يزال طويلا وصعبا. فنزويلا تكثف عمليات البحث عن آلاف المحاصرين بسبب الزلزالين والوفيات تتجاوز حاجز 900. إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الآلاف و1200 وواشنطن ترفع درجة الاستعداد.

تعداد إلى المستوى الأول. أهلا بكم. الجيش الأمريكي شن عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت ساندكوم في بيان لها إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

0: وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانبها سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار في ميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. هذا وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار بشن هجمات على إيران الليلة. وشدد عزيزي على أن ما وصفه بالانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من جانب واشنطن على حد قوله. وينضم إلينا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد سطوحي. صباح الخير أستاذ محمد، يعني هذا التصعيد بالأمس إلى أي مدى يعكس هشاشة الاتفاق الذي أقر بموجبه آلية لخفض التصعيد وإنشاء خط ساخن بين الطرفين؟
1: هو يعكس عدم اليقين، لأنه ليست هناك رؤية واضحة، ليس هناك موقف واضح من كل الأطراف فيما يتعلق بالآلية التي ستحكم المرور في مضيق هورمز، وهذا ما يخلق عدم اليقين والثقة الموجودة حاليا. إيران لم تتراجع عن موقفها بأنه هذا المضيق يجب أن يكون لها سلطة عليه. الولايات المتحدة ودول الخليج تقول بعكس ذلك، وأنه هذا مضيق دولي ويجب المرور فيه بحرية دون رسوم. فبالتالي التناقض لا يزال قائما. مذكرة التفاهم لم تحسم هذا التناقض، هي تركته للمفاوضات وتحدثت عن 60 يوما يعود بعدها الأمور كما يمكن أن تتقرر فيما بعد. ولكن في النهاية إيران لا تريد أن يكون هناك أمر واقع جديد يسمح بمرور السفن دون العودة إليها والتنسيق معها، ومن هنا عملية إطلاق النيران التي حدثت والتي من الممكن بالفعل أن تتسبب في مشاكل تجعل بقية السفن تتراجع، رغم أنه الشيء الجيد أنه كثيرا من السفن مرت بعدها أيضا، لكن هناك أيضا عديد من السفن تراجعت عن المرور، وهذا ما تريده. صحيح. إيران
0: ويعني والبعض اعتبر أن الرد الإيراني جاء يعني رد على فتح عمان مسار ملاحي قريب ومحاذي لسواحلها، وهذا ما استدعى رد إيراني حازم كما وصف لتكريس معادلة نفوذها على مضيق هرمز. ولكن عندما يقول فانس أن العنف سيقابل بعنف، إلى أي مدى هذه المعادلة ستوجه رسالة رادعة لإيران في المرحلة المقبلة؟ أم هذا ليس كافي؟
1: لا أعتقد أنها رادعة بما يكفي، لأنه هي عنف محسوب ومحدود، بمعنى أنه الولايات المتحدة لا تريد أن تشن عمليات عسكرية كبيرة تؤدي إلى تصعيد وتؤدي إلى رد إيراني، فنعود إلى الجولة السابقة من العنف الكبير والمتصاعد. فهي مقصود بها توجيه رسائل لإيران أنه المضيق مفتوح وعليكم أن تتجنبوا عملية التصعيد والاستهداف، لكن إيران لن ترتدع بذلك لأنه هي

0: ترى أنه هذا المضيق يجب ألا يتم الحسم فيه لصالح حرية الملاحة دون السلطة الإيرانية أو الرسوم التي ستفرضها حتى لو كانت مقابل خدمات. ومن هنا أنا اعتقادي أنه إيران سوف تواصل إلى حد ما هي وجهت رسالة بعملية الاستهداف الأخيرة. إذا ما استمر الاستهداف حتى لو بعمليات بسيطة وردت واشنطن بعمليات بسيطة، هذا سيكون رسالة كافية لشركات النقل والنقلات النفطية.
1: وهذا ما تريده إيران،
0: وهذا ما تريده إيران، لأنه حتى لو عمليات عسكرية بسيطة لن تضر إيران كثيرا، لكنها ستوجه الرسالة التي تردها إلى السفن والناقلات والشركات. الولايات المتحدة لا يمكنها أن توقف ذلك إلا إذا وجهت عمليات عسكرية كبيرة، ولا أعتقد أن إدارة ترامب تريد أن تخوض في حرب مرة أخرى.
1: ولكن ألا يعني لا يستدعي ذلك رد دولي حازم إزاء هذه التصرفات أو السلوك الإيراني في مضيق هرمز؟ لأنه هذا يضر الاقتصاد العالمي. يعني حتى الآن لم يعني نستشف أو تتبلور أو أي آلية دولية لمكافحة هذه الممارسات.
0: يعني تلاحظي أنه السفن التي تم استهدافها هي تتم أو يتم نقلها بإشراف من الأمم المتحدة، ولكن هذا لم يمنع إيران من استهداف سفينة منها بهذا الشكل. فلا أعتقد أن المجتمع الدولي لديه الكثير من الأوراق التي يلعبها في هذه الحالة. الأمم المتحدة ليس لها دور حقيقي. الدول الأوروبية اتخذت موقف في المشاهدة منذ البداية، اعتبرت أن هذه ليست حربها، وهناك نوع من التسليم حتى في واشنطن أن الوضع فيما بعد هذه الحرب يختلف عن الوضع فيما قبلها. صحيح أن واشنطن الرسمية لا تعترف بالدور الإيراني في المضيق، ولكن الوسائل الإعلام، المحللون والخبراء الأمريكيون، هناك نوع من التسليم بأن هناك واقعا جديدا عليهم أن يعترفوا به في مضيق هرمز.
1: يعني هذا أمر خطير جدا، يعني نوع من التسليم فيما يعني كما قلت الدول الأوروبية تكتفي بإرسال كاسحاتها لإزالة الألغام بدل ما أن يكون هناك يعني رسالة ردع أقوى لإيران. شكرا جزيلا على هذه القراءة، كنت معنا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد سطوحي. بين شرط أمريكي يقضي بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء سلع زراعية أمريكية بأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفض إيراني يطالب بحرية التصرف بها، يتصاعد الخلاف حول أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. المزيد في التقرير التالي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلنها: سنستخدم الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها والمقدرة ب 12 مليار دولار حصرا لشراء سلع زراعية أمريكية.
3: The lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too.
2: تصريحات ترامب تأتي كخطوة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري، والتي تمهد لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل مسار يتيح الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة واستئناف صادرات النفط. ترامب وضع شرطاً واضحاً لتنفيذ هذا المسار، فالأموال الإيرانية بحسب قوله لن تسلم لإيران مباشرة، بل ستودع في حساب ضمان يخضع للرقابة. غير أن هذا الشرط قوبل برفض إيراني، إذ تؤكد طهران على لسان مسؤوليها أن من حقها استخدام أموالها لشراء احتياجاتها من أي سوق عالمية. وعلى الصعيد الداخلي يترقب الشارع الإيراني بحذر مسار هذه الأموال، إذ يمثل الإفراج عن 12 مليار دولار طوق نجاة مؤقت للاقتصاد المنهك جراء تبعات الحرب والعقوبات الصارمة. وبين الشرط الأمريكي والرفض الإيراني يدخل الطرفان في سباق مع الزمن خلال مهلة 60 يوم.

0: يوما المحدد للتفاوض، ليبقى مصير مذكرة التفاهم بأكملها مرهونا بالتوافق على آلية التصرف بهذه الأموال.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يشمل الالتزام بتشكيل فرق عمل لصياغة اتفاق شامل للسلام.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: رهينة سابق في طهران.
3: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
2: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
3: It was better not to know, not to think about.
2: John Limbert.
4: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على تفاصيل اتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبدء في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من قبل حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من قبل إسرائيل. ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. ومن جهتها وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن إطار العمل الموقع مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في لبنان. وشددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. وقالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان. وأضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا

0: قائما على الحوار بدلا من الحرب. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران حسب تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
0: والمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. صباح الخير مروان، إذا نرصد معك أبرز ردود الأفعال المتعلقة بالاتفاق وأيضا عن الجدول الزمني للانسحابات الإسرائيلية من لبنان.
2: يعني جيلان، ابرز هذه ردود الافعال كان يعني التصريح اللافت من رئيس الوزراء نتنياهو، يعني سيما بعد دخول السبت وهو امر غير مالوف اسرائيليا ويثير جدلا كبيرا، لكن بالتالي الاعلان من قبل رئيس الوزراء وقبله يعني بيان من مكتب رئاسه الوزراء على هذا الموضوع يدلل على ان اسرائيل يعني ذاهبه باتجاه الاتفاق وانها وقعت يعني على الرغم من الانتقادات الشديده التي وجهت ل رئاسة الحكومة لرئيس الحكومة وللحكومة ككل سواء من المستوى العسكري وبعض الأطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لكن نتنياهو حاول الإشارة بمكان إلى أن الاتفاق يضمن الأمن الإسرائيلي ويضمن ما أرادته إسرائيل ناحية الاحتفاظ بالشريط الحدودي وقضية المنطقة الأمنية العازلة وعدم السماح لأي من النازحين اللبنانيين العودة لقراهم، إضافة إلى الاستمرار بحرية العمل بما يوصف إسرائيليا بحرية العمل، أي استمرار مهاجمة مقدرات وقدرات حزب الله وأي من التنظيمات الفلسطينية أو اللبنانية الأخرى التي قد تشكل بحسب المفهوم الإسرائيلي خطرا على الجنود الإسرائيليين. بالتالي إسرائيل تنسحب يعني كما هو كان مشارا إليه من منطقتين، إحداهما خارج المنطقة الخط الأصفر والأخرى داخل المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية العازلة، وهي منطقتان هما منطقتان اللتان انتهى الجيش الإسرائيلي من العمل بهما وانسحب منهما واحدة بشكل كلي والأخرى بشكل.
0: هل هناك من جدول زمني؟ وبالتالي يعني هل حدد جدول زمني لهذه الانسحاب؟
2: يعني حتى يعني جيلان حتى اللحظة لا يوجد جدول زمني، لكن يعني من المنتظر البدء بتنفيذ هذا الموضوع سريعا جدا، سيما وأن التنسيق يتم مع الجانب الأمريكي من خلال المستوى العسكري بوجود براد كوبر رئيس أو قائد لواء المركز السنتكوم في الولاية في الجيش الأمريكي المتواجد في إسرائيل الذي تبحث مع المستوى العسكري الإسرائيلي في هذا الشأن، حيث يعني في حين الإعلان سيتم الإعلان عن الانسحاب يعني خلال أي منطقة يتم الإعلام من الانسحاب عنها سيتم تحضيرها عدة أيام تهيئة لانسحاب الجنود الإسرائيليين القوات الإسرائيلية وتأمين انسحابها بحيث لا يتم المساس بها حين انسحابها من خشية المساس بها من قبل حزب الله بالأساس، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لربما هي مشتركة تشرف على منع الاحتكاك، اسمه الأمريكيين أيضا عن منع الاحتكاك ما بين إسرائيل وما بين لربما اللبنانيين النازحين العائدين إلى قراهم وكذلك الجيش اللبناني، سيما وأن هنالك تحفظات إسرائيلية بقضية انتشار الجيش اللبناني وكيفية انتشاره وهوية الجنود المشاركون في هذا الانتشار.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، وأشار في بيان إلى أنه يتطلع لانسحاب إسرائيلي والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. وأوضح سلام أن إطار العمل يأتي ضمن ما اتفق عليه أو اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأنه يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري يشكل بداية البداية، قائلا إن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر الاتفاق

0: الطريق بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. وأضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان. وأكد روبيو أن واشنطن ستخصص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية فورية، إضافة إلى أكثر من 30 مليون دولار دعما للقوات المسلحة اللبنانية.
1: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step. But it's the one we're taking together today. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
0: وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي في إنديبندنت عربية توني بولس. صباح الخير أستاذ توني. يعني إلى أي مدى هذا الزخم الأمريكي والدولي يعني قادر على بلورة مشهد جديد أو مرحلة جديدة في لبنان تستعيد خلالها الدولة سلطتها ودورها في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية؟
2: صباح الخير استاذ جيلان. يعني فعلا هذا الاتفاق يعني يعيد او يضع لبنان على خارطه طريق العوده الى سياق الدوله، وينهي مرحله طويله من استخدام الجنوب كمنصه اقليميه للصراعات الدوليه في منطقه الشرق الاوسط. عمليا يعني اريد ان يعني اشير الى ان هذا الاتفاق يعني يوصف وكانه اتفاق امني او ميني سلام، لانه يضع الخطوات الاولى للانطلاقات لمرحله السلام ويقطع الطريق امام اي قوه دوليه اخرى ان يكون لها دور في هذا في الترتيبات الامنيه الجديده، لا سيما ان كنا سمعنا عن تحالف فرنسي ايطالي يريد الدخول الى الجنوب او ان بعض من قوات يونيفيل تحت مسمى اخر تريد ان تكون في الجنوب. اليوم في هذا الاتفاق نقطه استراتيجيه واضحه ان الامن مرتبط بثلاث دول هي لبنان، اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه كمشرف ومراقب وداعم للجيش اللبناني حتى مؤازر عسكريا إذا أرادت الدولة اللبنانية، وأن الترتيبات والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى سيتم تدريجيا وفق ضمن غرفة عمليات أمريكية وتحت مراقبة السنتكوم. يعني يمكن القول ضمن هذا الاتفاق أن الاتفاق يعني سحب كل العناصر الإقليمية والدولية من منطقة جنوب لبنان وحصرها في هذه الأطراف الثلاثة.
0: ما الضمانات هذه المرة أستاذ توني؟ ما الضمانات هذه المرة أن يدخل فعلا الجيش اللبناني وأن يستطيع فعلا بسط يعني سيادته وقراره في داخل هذه الأراضي من دون أن تعود مجددا عناصر حزب الله إلى هذه المناطق كما يعني صار في الماضي؟
2: يعني الآلية التي وضعت آلية صارمة، لا يمكن يعني لا يمكن للدولة اللبنانية أن تتراخى فيها، فإذا تراخت تحت يعني لا تستطيع أن تحرر أرضها. اليوم نحن أمام تحرير أراضي الجنوب بطريقة دبلوماسية وباتفاق مشترك، وهذا التحرير سيكون تدريجيا كلما تقدمت الدولة اللبنانية خطوة في الجنوب كلما حررت مزيد من القرى والمناطق الجنوبية، وبالتالي يعني
0: الآلية هذه المرة صارمة ويعني وهناك إشراف مباشر من أمريكا كما تقول.
2: طبعا الإشراف الأمريكي مهم جدا ويؤازر دور الدولة، يعني هنا نقطة التي كانت سابقة أن الجيش اللبناني غير قادر ولا يستطيع القيام ببعض المهمات. الولايات المتحدة الأمريكية تضع قدراتها بتصرف الجيش اللبناني وبالتالي يصبح الجيش قادر حتى تحويل يعني 30 مليون دولار من الجيش الأمريكي لصالح الجيش اللبناني بشكل فوري هي مهمة جدا تساعد الجيش اللبناني أيضا في قدراته العسكرية.
0: هناك اختبار جدي وحقيقي يعني إذا ما رأيناه بالأمس من قبل عناصر حزب الله ورفض حزب الله لهذا الاتفاق وتلويحه وتهديده مرة جديدة بحرب أهلية، يعني أمام هذا المشهد ما المتوقع وهل نتوقع من حرب أهلية كما ذهب إليه البعض؟
2: يعني حرب أهلية قضية غير موجودة وغير مطروحة، هي فقط نوع من الابتزاز والتهديد الذي يقوم به حزب الله باعتبار لا يوجد طرف ثاني مسلح ليقوم بحرب أهلية. نحن هنا نتحدث عن حالة تمرد يقوم بها حزب الله على الدولة اللبنانية. هذه

0: سوف تتعامل بها الدولة اللبنانية كما يجب وبالطرق المناسبة لتحفظ الدولة سيادتها وكرامتها. لا يمكن للدولة أن تنكسر أمام ميليشيا تهددها، وبالتالي هنا عليها أن تتصرف. حزب الله منذ البداية يرفض أصلا هذه المفاوضات، ومن المتوقع كان سابقا أن يرفض مخرجاتها والاتفاق عليها، لأن حزب الله لديه مصلحة مباشرة بربط لبنان بقضية إيران والإصرار على أن لبنان هو عبارة عن ساحة إيرانية. ورأينا بالفعل
1: يعني
0: هذا الكلام.
1: باختصار أستاذ ثوني، يعني تعامل الجيش بالأمس مع عناصر حزب الله، يعني ماذا يعكس بالأمس؟
0: يعني يعكس جدية مطلقة أن الجيش اللبناني لن يتراخى في موضوع الأمن والاستقرار الداخلي. رأينا تحرك مباشر الجيش، فتح جميع الطرقات التي كان حزب الله يحاول إقفالها، ورأينا جدية في ضبط وحماية أمن واستقرار عاصمة بيروت وحماية الحكومة اللبنانية، لأن رأينا نوع من محاولات للاقتراب من مقر الحكومة في محاولة للتهديد وتهديد رئيس الحكومة. عمليا هذه الحكومة بات واضحة أنها ثابتة، لا يستطيع حزب الله إسقاطها بالموازين الداخلية، وحتى لو استقالوا وزراءه منها عمليا هي قائمة. يحاول في الشارع، وفي الشارع سيكون مضبوطا، والجيش لن يتراخى في مهماته الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لبنان الكاتب الصحفي في إنديبندنت عربية توني بولس. أكدت عضو المجلس التنفيذي في غزة سيغريت غاد، أكدت للعربية أن دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية سياسيا وماليا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشرعية والمصداقية السياسية وضمان الصلة بين غزة والضفة الغربية.
2: We're trying to support and shore up the political, policy and financial support to the National Committee of the Palestinians, which to my mind is the centerpiece from a viewpoint of legitimacy, political credibility, as well as the connect that is essential between Gaza and the West Bank. Ultimately, this is not only about the alleviation of immense human suffering by Palestinians in the Gaza Strip, but also about the future of a Palestinian state.
1: وقالت عضو المجلس التنفيذي في غزة إن المدنيين في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، مشددة على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالتقدم السياسي.
2: This is not only about the alleviation of immense human suffering by Palestinians in the Gaza Strip, but also about the future of a Palestinian state alongside a safe and secure Israel. So it remains a lot of work, but ultimately civilians in Gaza are kept prisoner time and again in an ever shrinking physical space. Living conditions are hell on earth with no prospects of significant change in sight. And this, to my mind, if there's one message to your audience, it's a reminder how and why international humanitarian assistance aid cannot be conditioned or tied to political progress. Individuals, Palestinians in Gaza have rights, the right to food, the right to proper shelter, to medical care, the right to education.
1: قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في السودان وجودية ولا مكان للحلول الوسطية فيها، متهما من يدعي الحيادة في الحرب بخذلان السودان.
3: بنأكد تاني ونقول لأهلنا في السودان، صحيح في ضيق، لكن هذا الضيق كله في النهاية نحن بنتفكى منه بأن نقضي على هذا التمرد. نحن ما عندنا حلول وسطية ولا عندنا حلول فيها رمادية. حلنا واحد، أن السودان ده إذا دارين نعيش في أمن وأمان ومشيل فيه من الضيق ده، أنه هذه الميليشيا تنتهي، وأي زول داعم هذه الميليشيا ينتهي معاها. نحن دوما بنقول أنه ما عندنا وسط، ما عندنا حاجة بنقف فيها في النص، والناس اللي بيقولوا إحنا محايدين ونحن واقفين في الحتة الرمادية ديل خذلوا الحق. أي زول واقف محايد، ناس بيتكلموا، نحن بنقول أنتوا واقفين ما ناصرين الحق. الحق أبلج وظاهر، الحق كلنا بنشوفه، بنشوف المعتدين، بنشوف اهلنا في الابيض بيعمل فيهم شنو المتمردين، يضربوا المويه ويضربوا الكهرباء ويضربوا عربيه الوقود. هذه ليست حرب ضد الحكومه، هذه حرب ضد الشعب السوداني.
1: نشاتنا مستمره وفيها. تركيا توقف 100 شخص بتهم تتعلق بالارهاب قبيل قمه الناتو. ولدينا أيضا زلزال جديد يضرب فنزويلا وحصيلة ضحايا الزلزالين السابقين.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي. وقالت النيابة العامة إن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب. قبل 10 سنوات صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في قرار غير مسار البلاد سياسيا واقتصاديا، لكن بعد عقد كامل من الزمن لا يزال بريكزيت حاضرا في النقاش السياسي، ويعود اليوم إلى الواجهة مع بداية مرحلة جديدة في البلاد في قيادة بريطانيا. المزيد في تقرير عروب عبد الحق من لندن.
9: The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
10: في البداية احتفال، جاء بعدها انقسام، ومن ثم تغير وجه السياسة البريطانية إلى الأبد. 10 سنوات مرت، لكن بريكزيت لم يصبح ذكرى، بل تحول إلى ملف استهلك السياسة البريطانية بالكامل. 6 حكومات جاءت ورحلت، وانشغل رؤساء الوزراء واحدا بعد الآخر بمحاولة إدارة تبعات الخروج أكثر من تنفيذ وعوده.
11: This means that the UK has voted to leave the European Union.
10: عندما صوت البريطانيون للخروج في يونيو عام 2016 كان الشعار واضحا، لكن ما لم يكن واضحا هو كيف ستبدو بريطانيا بعد الخروج.
12: أعتقد أنهم لم يكونوا يعرفون حتى على ماذا كانوا يصوتون. لا أعتقد أنه كانت هناك معلومات كافية، خاصة إذا شاهدت بعض المقابلات التي أجريت في الشارع. لم يكن الناس يعرفون ما هو الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
13: كثيرون منهم نادمون لأنهم يفهمونه بشكل أفضل الآن. حينها لم نحصل على معلومات كافية، وكانت هناك أيضا معلومات مضللة. كان الأمر محزنا جدا، لأن كثيرا من الشباب الذين لم يكونوا يفهمون الأمر سمح لهم بالتصويت فانساقوا مع التيار.
14: أعتقد أنها كانت فكرة سيئة اجتماعيا، وكانت فكرة سيئة اقتصاديا أيضا. وأعتقد أن البلاد تلقت ضربة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب بريكزيت، كما أعتقد أن اليمين في هذا البلد استخدمه للتلاعب بالرأي العام.

0: public opinion.
1: الجدل الداخلي حول بريكزيت لم ينتهي، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي أيضا لم تعد كما كانت. الحكومة الحالية وعدت بما تسميه إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل، إلا أن التغييرات الأخيرة في القيادة البريطانية أعادت هذا

0: ببريطانيا، مفضلة انتظار استقرار المشهد السياسي في لندن. ويرى مسؤولون أوروبيون أن أندي بيرنم قد يكون أكثر مرونة، فالرجل سبق أن أبدى أملاً بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن هذا الطرح سياسياً. لذا بعد 10 سنوات بريطانيا تدخل فصلاً جديداً من علاقتها مع أوروبا، ومعه رؤية مختلفة لإدارة إرث بريكزيت. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 5.4 ضرب باكستان. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومتراً تحت سطح الأرض. وفي فنزويلا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات الساحل الشمالي للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال القوي، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 شخصا. وقال الوزير أنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.
2: في أقل من دقيقة تحول ليل فنزويلا إلى فوضى بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ قرن وربع القرن خلف مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين. وعلى وقع هذه الكارثة أعلن الجيش الأمريكي وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى كاراكاس لتنسيق المساعدات للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين وانتشال مئات الفنزويليين المحاصرين تحت الأنقاض، وفيما لم تصدر بعد حصيلة أولية رسمية بشأن المفقودين في الزلزال. تقديرات الأمم المتحدة والمعارضة الفنزويلية أشارت إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن يتجاوز عدد القتلى 10,000. معظم البلاغات عن المفقودين تركزت في لاغويرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث وصل السكان بمساندة فرق الإنقاذ البحث عن ذويهم العالقين بين الأنقاض، واستخدم بعضهم مصابيح يدوية في مناطق انقطع عنها التيار الكهربائي. بينما تعالت أصوات الاستغاثة من داخل المباني المنهارة في كاراكاس، خصوصا أحياء ألتاميرا وتشاكا وباروتا وبعض المباني الواقعة على طول الجانب الشمالي من العاصمة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. وفي ظل اتساع حجم الكارثة تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة في وقت أصبح فيه الآلاف بلا مأوى. We'll be right back.

0: وإلى الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح. إليك ديما.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور الـ32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

0: decision. Final decision.
1: في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي بخمسة أهداف لواحد ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتحت روسار باب التسجيل مبكراً. ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث. وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست. وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانياً، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح مودعاً البطولة.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة 10 في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسميا.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد. فاز منتخب السنغال على العراق 5 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب ب10 لاعبين منذ الدقيقة 10، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونداي وغاي الذي أحرز 2، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز 3. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز 4 بلا أي نقاط. عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج 4-1. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدف.

أما عن ديمبيلي فكتب باسمه 3 أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدور 32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة 9 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة 9 برصيد 6 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول، هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. إذ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1203 حالة، وبينها 321 حالة وفاة وفق بيانات حكومية. موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا، يقول علماء أنها كانت شبه مستحيلة قبل 50 عاما، وسط تحذيرات من أن آثارها لن تقتصر على الإنسان بل ستمتد إلى المحاصيل وتهدد إمدادات الغذاء.
2: لم يكن مجرد صيف أكثر حرارة يمر على القارة الأوروبية، بل صيف كان سيكون شبه مستحيل قبل 50 عاما، وبات يهدد الإنسان والمحاصيل وصولا إلى إمدادات الغذاء. تحليل أجرته مجموعة World Weather Attribution خلص إلى أن موجة الحر الحالية لم تكن لتحدث في أوروبا بهذا الشكل في مناخ سبعينيات القرن الماضي. الباحثون يعزون ذلك إلى تغير المناخ في القارة الأوروبية الذي يتزامن هذا العام مع تأثيرات ظاهرة النينو. النتيجة أعلى درجات حرارة تسجل في يونيو عبر أجزاء واسعة من أوروبا. بريطانيا على سبيل المثال حطمت أرقاما صمدت منذ صيف 1976، وكذلك فرنسا التي سجلت أشد أيام شهر يونيو حرارة بتاريخها. ضحايا الحرارة سنويا يصلون إلى 500,000 شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. لكن الخطر لم يعد يقتصر على الإنسان، بل بدأ يصل إلى غذائه أيضا. فالحرارة التي اجتاحت القارة الأوروبية سبقت موسم الحصاد، وقد تتجاوز في تأثيرها تداعيات الحرب على إيران لتصبح التهديد الأكبر لإمدادات الغذاء بحسب وكالة بلومبرغ. تحذيرات غير مسبوقة صدرت من خبراء الأغذية. التحدي المقبل قد لا يكون نقص الوقود بل نقص الغذاء. في فرنسا بدأت الحرارة تتلف محاصيل الذرة قبل موسم الحصاد، وأدت إلى نفوق مئات الآلاف من الدواجن. وفي إسبانيا باتت محاصيل الفاكهة مهددة بالتلف، فيما تسببت الحرارة بتراجع إقبال الحيوانات على الطعام. أما في بريطانيا فانخفض إنتاج الحليب بعدما أثرت درجات الحرارة المرتفعة على الأبقار. سلطان العبان، العربية.
1: إذن موجة الحر هذه في أوروبا لا تختبر فقط البشر، بل تختبر أيضا شبكات النقل القديمة من لندن إلى بروكسل وباريس. فارتفاع درجة الحرارة تكشف عن أزمة مشتركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية، بين أنفاق لا تحتمل التبريد وقضبان تتمدد وقطارات تتوقف أو تبطئ سرعتها تحت ضغط المناخ. نتابع.
3: إذا أردتم أن تعرفوا أين تختبئ الحرارة الحقيقية في مدينة لندن فانزلوا إلى هنا. قد يبدو غريبا، لكن المشكلة ليست فقط في الطقس بل في تصميم مترو الأنفاق نفسه. هنا يمر أحد أقدم قطارات العالم، بني قبل أكثر من 160 عاما داخل طبقات كثيفة من الحجر الإنجليزي المصمم للحفاظ على دفء الأنفاق في الشتاء، لكنه اليوم يحتفظ أيضا بحرارة تراكمت لعقود، وفي كل مرة تتحرك فيها القطارات تتحول الطاقة إلى حرارة، وبعد أكثر من قرن ونصف من انبعاثات

0: قطارات وملايين الركاب أصبحت الأنفاق أشبه بمخزن حراري عملاق. وقد يتساءل البعض لماذا لا يستخدمون أجهزة تكييف؟ الإجابة ببساطة لأن الأنفاق الفكتورية القديمة ضيقة إلى درجة أن القطارات صممت تقريبا على قياسها ولا توجد مساحة كافية لوحدات التكييف أو حتى لطرد الهواء الساخن بسهولة. أما التكييف فتجدونه عند استخدام الخطوط الأحدث التي صممت بأنفاق أوسع تسمح بتركيب أنظمة تبريد.
1: فيما المدارس هنا في فرنسا مغلقة في معظمها، وفيما المستشفيات منهكة ودرجات الحرارة منهكة، كما تقول هيئة الأرصاد الجوية، تتخذ قرارات متلاحقة في أعلى هرم السلطة، فيما يعيش هذا العالم السفلي، عالم مترو الأنفاق، على وقع درجات حرارة غير مسبوقة. نحن هنا في محطة مترو أنفاق جورج الخامس في باريس، تخليدا لاسم ملك بريطاني. تعمل أجهزة التبريد هنا كما هو الحال ضمن 6 خطوط مترو فقط من أصل 16 خطا، تنتشر عليها 321 محطة مترو في العاصمة. يعمل يوميا في فرنسا 15,000 قطار، توقف من بينها 1,000 قطار منذ بدء موجة الحر، وهي القطارات القديمة التي لا يمكن تزويدها بأجهزة تبريد. وحدها القطارات التي وضعت في الخدمة بعد العام 2000 يمكنها مقاومة درجات الحرارة عندما تتجاوز 40 درجة. في السنة المقبلة ستحتفل شبكة السكك الحديدية في فرنسا بمرور 200 عام على أطلاقها، فيما تستعد إدارتها لورشة تطوير يتصدر أولوياتها تثبيت شبكات تبريد مركزية.
2: قضبان الحديد هذه تخوض اختبارا صعبا منذ أيام مع موجة حر غير مسبوقة تعيشها بلجيكا. شركة إنفرابيل خفضت سرعة القطارات، خاصة فائقة السرعة منها التي تربط بروكسل بالحدود الفرنسية، إلى 170 كيلومتر في الساعة بدلا من 300 كيلومتر حتى يوم السبت بين 1 ظهرا والسابعة مساء. وهذا بدوره زاد من وقت الرحلة بمقدار 12 دقيقة، ما تسبب بإلغاء 100 رحلة قطار يوميا. فالقضبان والأسلاك المعدنية تتمدد بالحرارة، ما يؤدي إلى التواء في القضبان يتسبب بانحراف القطار عن مساره. وتخفيض السرعة يمنح السائق وقتا أطول لرؤية أي التواء في المسار قبل الوصول إليه، كما أن محولات القطارات التي تنقلها من سكة إلى أخرى قد تتمدد أجزاؤها الميكانيكية، ما يمنعها من التحرك لتغيير المسار. ناهيكم عن تعطل أنظمة الإشارات والتحكم الإلكتروني التي تزيد من مخاطر الرحلة. درجات الحرارة هنا في بروكسل كسرت رقما قياسيا ليومين متتاليين، فيوم الخميس وصلت درجات الحرارة إلى 34.2، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 33.6 عام 76.
3: نهاية النشرة وإلى العناوين. الجيش الأمريكي يهاجم مواقع إيرانية منها مراكز تخزين صواريخ ومسيرات ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. فرانس يؤكد التزام واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار ويهدد برد عسكري على أي هجمات إيرانية جديدة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي، وروبيو يعتبر أن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا وصعبا. فنزويلا تكثف عمليات البحث عن آلاف المحاصرين بسبب الزلزالين، والوفيات تتجاوز حاجز 900. إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 1200، وواشنطن ترفع درجة الاستعداد إلى المستوى الأول. وبهذا نصل لختام هذه النشرة الإخبارية، تلقاكم على رأس الساعة الزميلة سهام الزموج، ابقوا معنا.

0: قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيلة تكشف تمهل وضمض الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملاً في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: استمر 90 دقيقة الجيش الأمريكي يشن غارات على 4 مواقع إيرانية ردا على استهداف سفينة بمضيق هرمز. وفي رسالة تحذير لإيران نائب ترامب يشدد العنف سيواجه بالعنف. مكون من 14 بندا لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري ثلاثي يمهد لمفاوضات سلام شامل. وحصيلة قتلى زلزال فنزويلا تتجاوز 900 والسلطات تكثف جهودها لإغاثة آلاف المحاصرين تحت الأنقاض. أهلا بكم. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. أوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. أشارت سنتكوم في بيان أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

0: وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. جدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا. من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. أضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. أشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. من جهتها وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن إطار العمل الموقع مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في لبنان. شددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. قالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان. أضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المفاوضات الطويلة مع لبنان أثمرت، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران على حد تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل لبنان والولايات المتحدة تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
0: نتنياهو أوضح أيضا أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم السماح للجيش اللبناني بالانتشار والسيطرة على مناطق معينة بالجنوب، بأن جزء صغير فقط من المنطقة التجريبية الثانية بشمال الليطاني سيكون داخل الخط الأصفر.
1: الأمر الآخر هو أننا نسمح للجيش اللبناني بالبدء في الانتشار والسيطرة على مناطق معينة. سننفذ منطقتين تجريبيتين وكلتهما بناء على توصية الجيش الإسرائيلي. إحداهما تقع أصلا خارج المنطقة الأمنية إلى الجنوب من نهر الليطاني، أما الثانية فتقع إلى شمال الليطاني ويقع جزء صغير منها ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الأخيرين والتي يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد بحاجة إليها. نحن نحافظ باستمرار على المنطقة الأمنية الأصلية الواقعة خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع.
0: وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان. أشار في بيان إلى أنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين.

0: كما كد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وأوضح أنه ما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري بداية البداية، قائلا إن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. أضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان. أكد روبيو أن واشنطن ستخصص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية فورية، إضافة إلى أكثر من 30 مليون دولار دعما للقوات المسلحة اللبنانية.
1: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is. And we are honored to have played a part in bringing this together.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. 920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود جراء زلزالين في فنزويلا.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. في فنزويلا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات الساحل الشمالي للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل القوية، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920. قال الوزير أنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.

0: في أقل من دقيقة تحول ليل فنزويلا إلى فوضى بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ قرن وربع القرن خلف مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين. وعلى وقع هذه الكارثة أعلن الجيش الأمريكي وصول فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية إلى كاراكاس لتنسيق المساعدات للضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين وانتشال مئات الفنزويليين المحاصرين تحت الأنقاض، وفيما لم تصدر بعد حصيلة أولية رسمية بشأن المفقودين في الزلزال. تقديرات الأمم المتحدة والمعارضة الفنزويلية أشارت إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما توقعت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن يتجاوز عدد القتلى 10,000. معظم البلاغات عن المفقودين تركزت في لاغوايرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا، حيث وصل السكان بمساندة فرق الإنقاذ البحث عن ذويهم العالقين بين الأنقاض، واستخدم بعضهم مصابيح يدوية في مناطق انقطع عنها التيار الكهربائي. بينما تعالت أصوات الاستغاثة من داخل المباني المنهارة في كاراكاس، خصوصا أحياء ألتاميرا وتشاكا وباروتا وبعض المباني الواقعة على طول الجانب الشمالي من العاصمة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. وفي ظل اتساع حجم الكارثة تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة في وقت أصبح فيه الآلاف بلا مأوى.
1: نشرت شركة فانتور للأقمار الصناعية صورا من فنزويلا توثق حجم الدمار الذي لحق بمناطق مختلفة بسبب الزلزال.

0: والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديمة محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتح تروسار باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسميا.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوايان بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد. منتخب السنغال على العراق ب5 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب ب10 لاعبين منذ الدقيقة 10، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونيداي وغاي الذي أحرز 2، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز 3. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز 4 بلا أي نقاط. عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج ب4 أهداف لـ1. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفا، أما عن ديمبلي فكتب باسمه 3 أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدور 32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز 2 في المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لديما، وفي نهاية النشرة أترككم في أمان.

0: هل اعتداءات دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله أحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. والفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو.
0: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: كم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا أخي أبو حنان.
0: عند أي أزمة بين إسرائيل وأمريكا وإيران يتم الاعتداء على دول الخليج، هو كره لدول الخليج؟ إيران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في أمر ما؟
1: هو قطعا محبا فيهم، بس أنا بدي أن أعطي بعض الفرشة. أولا، هذه التجربة الأولى عبر 1440 سنة لما يسمى بولاية الفقيه، هذه تجربة غير مسبوقة، وبالتالي كان يفترض من اليوم الأول طالما أن هذه التجربة الأولى أن تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران. هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر، اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول، اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران، اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجال الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها. أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجال الحيوي. فبدأت إيران تتصرف ضمن هذا المنطق، إنه الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من المفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية جديدة أدعي أنني لم أرى لها مثيل، اللي هي اللي تفضلت فيه. دولة ما تقول والله إذا اعتدت علي الدولة ألف أنا لا أرد الاعتداء على الدولة ألف، أنا أختار كما قلنا اختيار المجال الحيوي، أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد لي التعدي عليه. يعني بمعنى إنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن. هذا حق لا يملكه، طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض وبعض الإخوة العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق. ما في منطق بالتاريخ ناهيك أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الرد عندها موجودة. إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراتها تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا، بحيث أنه ما في طائر أو مسيرة يصيبنا. دفعنا الثمن بهذا الشكل. بس إلى الآن هذا المنطق، هل هذا منطق إنساني؟ أنك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن، شنو يقصد منه؟ يقصد منه إذا أنت قلعت لي سن أقلع لك أنت سن، مش أذهب إلى طرف ثالث وأقلع على السن. إذا أنت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت إلا للمعاملة بالمثل. هنا مع إيران لا، تعتدي على أمريكا وإسرائيل، أنا أعتدي على دول خليجية.
0: هل الاعتداءات على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
1: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين، النظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة الأكسيدنتال فيو أوف هيستوري، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة فقط انفعلوا، وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل، أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع، قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني، نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر. بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي، إذا نبتعد عن الاكسيدنتال فيو اوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل.

0: والدلالات والقرائن كثيرة. يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو. وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران اتجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية. الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة. وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية، وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا لأي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها بأمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوا. كذلك الحال مع محمد جواد ظريف، يعني ما يذكر في كتب مذكراتهم يتناقض مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل. يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر، كان يفترض أن يكون شرق إيران اتجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز. فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا للي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية يعني معروفة. أفغانستان كانت مليئة ولا عمره أصابها ضرر من إيران.
1: يعني النظام الإيراني يقول أنا أعتدي على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية داخل دول الخليج وليس على المنشآت الحيوية الخليجية.
0: لا لا الدعاء يعني أولا
1: يقول ما دام عندك قاعدة أمريكية عندك مصالح أمريكية أنا بضربها.
0: لا أوكي خلينا نأخذها واحدة واحدة. طب. أولا حقيقة الحال أن الطائرات وغيرها والمسيرات والصواريخ ما وجهت للقواعد، وجهت لمحطات طاقة لمطارات لخزانات وقود، إلا أن نكذب أنفسنا ونكذب عيوننا. هذه الحقيقة، والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين نتكلم عن المصالح الأمريكية، إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية، أسأل هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون؟ ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول دول تركيا أكبر وأكبر طبعا. انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج.

الميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الآن بين تركيا وإسرائيل هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم 2.

0: إلى 2003 و4000 كيلو. وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك، أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر بهذا الشكل.
1: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
0: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مؤشر، لأن أنت مو بلحظة
1: تجهيز السلاح،
0: حتى الطائرات، تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران، وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب، أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار بك بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته، الله أعلم بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة، راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
1: بعد الفاصل بسألك سؤال يعني وسؤال مهم حتى الشارع يسأله، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة ودنا نسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارانج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارانج وأفكاره عن السودانوية. جون جارانج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: الكويت الأسبق للسادسة من النصف. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم، إيران أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح، لماذا؟
1: لأسباب عدة. أولا تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول، يعني في دول أساسة يقرون ويعترفون، يعني أعطيك مثال، لبنان عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 آذار و 14 آذار تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية أو أحيانا يسمونها SS سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا إيران وغيرهم عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض، وبالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة حتى الإعلاميين، تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبناني عندهم، الخطاب هو خطاب دولة أخرى، في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام، وبالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل، لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. إحنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة أنت أوصلت دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية، هذا صعب تخترق أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا، كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد، لصالح دول يعيش بها هؤلاء وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه، وبعضهم يتقلد مناصب قيادية بحق، يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية إنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني، ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي، أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
0: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين وهو حامل بوابة العربية وحامل البوابة الخليجية، منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا. لو دول الخليج دعمت صدام لا ما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية، ما هو ردك؟
1: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وارجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف، هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام لثمان سنوات، هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليون

مليار فائض بالميزانية. فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 ل 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطبزادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا. فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار، وحتى محاولة اغتيال الأمير، حراك بالمنطقة الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قاله محمد جواد ظريف، وعادة ما يكرر للمعلومة، دائما احنا يلا قفرنا لكم أنتم موقف. الحقيقة اللي وقف مع إيران ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك، دول مارقة كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذولا فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس. وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88، ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب. أنتوا تحاسبوا على 6 سنوات مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزا الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبال95 أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا، وصدر منها الكتاب، وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية، واستمع هو يقول أنا اخترت شرطة، وكان بال95 عنده خطة الانتقال للضفاف الأخرى. ايش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس قيادة الثورة؟ يقول أنا استمعت جوزيف ساسون، وصدرت كتاب ترجمه حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الأول ما القزو إيران من صدام قال الحرب لن تدوم أكثر من 7 أيام زي حرب حزيران 67، وطلع كله يعني تورط بحرب السنتين هذه. بال95 كان الحصار بدأ يعني يشتد على الداخل العراقي، فمقترح صدام كالآتي، أسوأ من القزو، هذا قزو جديد أسوأ من ذاك. شنو مقترحه؟ قال أنه هذه الخطة سماها الانتقال للضفاف الأخرى، أنه هذه المرة سنغزو الكويت حتى يفك الحصار. وطريقة القزو أنه هذه المرة نقوم بقزو مباشر، طبعا أنه نحط قوات متناثرة مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصرة عدد كبير هذا، وبعدين راح نعمل إنزال على الطرق اللي بالمرة السابقة خرجت الشرعية وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المرة راح يكون انزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الأمر الثالث أنه هذه المرة ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب، هذه شوف الإجرام، هذه المرة راح تكون قواتنا المتمركزة بالكويت عند المدارس المساجد البيوت، بحيث أنه كيف يمكن ضربها دون أن تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي أسعف، لأن حتى القواعد الأمريكية ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100-200 ألف جندي، هذا ولا يكونون أسرى. فاللي
وقف هذا الأمر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو

0: قضية هروب حسين كامل وكشفه لإسرار أسرار السلاح الأسلحة العراقية وغيرها، لأنه وجه الأنظار الناحية الثانية. فأولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما قام به ولا وليس العكس. أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب، طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، وقام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره، كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء، نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله أنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق، لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ. ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بالتسعين بالواحد وتسعين بالألفين وثلاثة، من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم؟
0: يعني هم طبعا أولا التحالف الموجود قائم،
1: خاصة الإسلام السياسي، لأن إيران تقول أنا إسلامية،
0: الأهداف
1: إسلام واحدة. سياسي وهذا إسلام سياسي،
0: الأهداف واحدة. وحتى قضية الإخوان، هل أعطاهم أحد ما أعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم إكرامهم وأحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به. كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول، لا حد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة وأنه هذولا يعني أهل الله وأهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية؟ أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي شاهدناهم يتحركوا عندنا بالكويت بالإمارات بدول الخليج، يحاولوا التلاعب على داخل دولنا على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا، غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولائها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى
0: أخوان.
1: في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم واضحة
0: مسيئة لهم،
1: لا مسيئة لنا، تأييد كامل للإيراني.
0: طبعا الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد في 13 دولة حولها، هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا ما قالوا عنا، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران، ما قالوا دولنا الخليجية، تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج، ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم، هذا جزائنا؟
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني، يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة، هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني

0: يعكس أمرين. أولا يعكس النوايا السيئة. لو كان لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر آخر آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان. معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه الست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني وهذا بلسان ساستها المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت؟ وأمور عديدة، من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي
0: يعني.
1: أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. الجيش الامريكي يشن غارات على 4 مواقع ايرانيه ردا على استهداف سفينه في مضيق هرمز. بأمس يتوعد ايران بالقول العنف سيقابل بالعنف، والبرلمان الايراني يعتبر ان ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض. إعلام إسرائيلي يتحدث عن قرار للجيش الإسرائيلي بسحب جزء من ألوياته المقاتلة من جنوب لبنان. القوات الأوكرانية تستهدف بلغرود، والدفاعات الجوية الروسية تعلن عن تدمير طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. موجة حر مستمرة في أوروبا، وهيئة البيئة الألمانية تدعو المدن لتعزيز إجراءات المواجهة. أهلا بكم. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز، وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سانتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

0: وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. هذا ونفى أعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار بشن هجمات على إيران الليلة. وشدد عزيزي على أن ما وصفه بالانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من جانب واشنطن على حد قوله. بين شرط أمريكي يقضي بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء سلع زراعية أمريكية بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفض إيراني يطالب بحرية التصرف بها، يتصاعد الخلاف حول أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. المزيد في التقرير التالي.
1: رغم الصعوبات وضبابية مسارات العبور، شحنات الأسمدة تمر من مضيق هرمز مجدداً، وإن كان ذلك بمعدلات أقل كثيراً لما قبل الحرب. انفراجة تجسدها الأرقام، فنسبة مرور شحنات الكبريت ارتفعت بحسب مرصد أرغوس 8 أضعاف مقارنة بأشهر الحرب، ووصلت منذ إعلان اتفاق أمريكا وإيران المبدئي إلى 640 ألف طن مقارنة ب80 ألفا فقط خلال فترة الأزمة التي استمرت 4 أشهر، لكنها لا تزال بعيدة للغاية عن معدلاتها الطبيعية. شحنات اليوريا الأساسية في الإنتاج الزراعي كذلك سجلت ارتفاعاً مضطرداً بعد عبور 427 ألف طن من مضيق هرمز، لتخفض مخاوف أزمة الغذاء العالمية بعد أن اشتعلت أسعار الأسمدة وقت الحرب وهددت الإنتاج الزراعي. لكن الاستمرار في هذه البيانات المتفائلة يصطدم بحقيقة الشحنات العالقة في مضيق هرمز، حيث تؤكد بيانات ملاحية أن ما لا يقل عن 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة ضمن شحنات أخرى على متن مئات السفن.
2: تدفق الشحنات عبر المضيق يبعث على الارتياح، لكن في الوقت نفسه سيكون معظمها مرتبطاً بصفقات قديمة، فهي لن توفر كميات جديدة من البضائع إلى السوق.
1: انتعشت حركة المرور هذا الأسبوع، بيد أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً من المتوسط الذي كان يبلغ 125 سفينة يومياً كانت تعبر المضيق قبل الحرب. أزمة تفرضها ألغام بحرية يتطلب تفكيكها وقتاً، وثقة مفقودة لا تزال تمنع شركات الشحن من إرسال سفنها للإبحار مجدداً عبر المضيق. عمر السامرائي، العربية.
0: وتنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. صباح الخير أستاذة راغدة. صباح النور. إذن كما رأينا حركة الشحن ما زالت محدودة في مضيق هرمز، ورأينا التصعيد بالأمس، وبالتالي يعني أمام هذا المشهد لا يطرح ذلك استفهاما حول ديناميكية آلية تنفيذ مذكرة التفاهم حتى الآن؟
3: بالتأكيد أن هذا الأمر فائق الأهمية، لأنه عبارة عن المعركة الدائرة المهمة حول السيطرة على مضيق هرمز، وهي معركة تتعدى السفن وحرية الملاحة. إنها معركة سيطرة إيران على النظام في مختلف أنحاء الخليج وليس فقط في مضيق هرمز، وبالتالي إيران حتى الآن لن تتنازل. وأمريكا إدارة دونالد ترامب تواجه هذه المعركة التي باتت حقيقة بين الأهم في مذكرة التفاهم، بالتأكيد إضافة إلى موضوع انطلاق موضوع لبنان. هنا الفارق حقيقة زميلتي العزيزة جيلان، الفارق كبير بين أسلوب جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي يركز على الوجه الجميل لهذه المذكرة، وبين مارك روبيو

0: وزير
1: ولكن
0: الخارجية الأمريكي الذي يركز على العملية الناحية العملية لتحدي إيران.
1: ولكن جدي فانس يعني وجه رسالة حادة وحازمة بالأمس أن العنف سيقابل بالعنف، إلى أي مدى هذه الرسالة كانت حازمة ورادعة بالنسبة لإيران؟
0: ليست رادعة، لن تكون رادعة، لأن الحرس الثوري الحاكم في طهران بات يقرأ بين السطور في تصريحات الرئيس الأمريكي وتغريداته وكذلك نائب الرئيس، والمسألة تعتمد حقيقة على القرار الاستراتيجي الإيراني الذي يصب في مستقبل مضيق هرمز بالتأكيد، أما مستقبل الدور الذي تريده طهران وهو دور الشرطي في المنطقة، ومستقبل الأموال التي ستتدفق إلى طهران إذا تم الالتزام بمذكرة التفاهم، وعندئذ هذه الأموال أيضا توزع على الوكلاء كما يحدث في لبنان.
1: هذه الإجراءات التي تتخذها أمريكا في مواجهة هذه السلوكيات في مضيق هرمز، يعني البعض قرأها أنها يعني كأنها تسليم للنفوذ الإيراني في هذه المنطقة، إلى أي مدى تتفقين مع هذه القراءة؟
0: نعم، حتى الآن يبدو كأنه تسليم، ولكن لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيتمكن من المضي بذلك، لأن يعني المواجهة له داخل والمساءلة داخل صفوف الجمهوريين حتى وليس فقط الديمقراطيين تمنعه من الاستمرار في إعطاء المجال لإيران، خاصة في إطار السيطرة والهيمنة على مضيق هرمز، وعندئذ سيضطر الرئيس الأمريكي نتيجة يعني نتيجة للمواقف الإيرانية والتصرفات الإيرانية قد يضطر إلى إعادة النظر في إصراره على عدم العودة إلى الحرب.
1: وهل تجدين أن هناك حتى تقاعس من قبل الدول الأوروبية وحتى دول المنطقة في مواجهة مثل هكذا خطر؟ يعني حتى الدول الأوروبية ما زالت تتحدث عن إزالة الألغام ولا تتحدث عن أنه إرسال أساطيلها لمواجهة هذا الخطر والنفوذ الإيراني الذي تحاول تكريسه في المنطقة،
0: وهي لن تفعل ذلك على أي حال، لأن الآن يبدو أن الضوء الأخضر أو الأصفر الأمريكي هو الذي يسمح لإيران بأن تتصور بأن في إمكانها فرض هذا الأمر. إذا لن تتدخل أوروبا، وحتى الدول العربية الخليجية ستقول ما لديها أن تقوله للولايات المتحدة الأمريكية ككل وليس فقط لإدارة ترامب، بأن تشير إلى مخاطر وتداعيات السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، ليس فقط كما قلت بالنسبة للنفط تدفق النفط، وإنما بالبرنامج الذي هو في تصور الحرس الثوري الحاكم في طهران لمستقبل المنطقة. إذا الذي يقع تحت فعلا يعني التساؤلات الجدية هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما يقوم هو بهذا الأمر يعني بمواجهة أو بالتفكير بما عليه أن يفعله لمواجهة هذا الهدف الإيراني، إنه يقع أيضا تحت ضغوط كبيرة في مجالات أخرى تفرضها إيران مثلا في لبنان، حيث أن التحدي الحقيقي لإيران حدث في لبنان عبر وزير الخارجية مارك روبيو الذي فصل المسارين في مفاوضات ناجحة أمس.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية رافدة درغام. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تركيا توقف 100 شخص بتهمة تتعلق بالإرهاب قبيل قمة الناتو.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد من قواته في جنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. وتطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. العربية حصلت على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق أيضا يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من قبل حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من قبل إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم بالاتفاق المتبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. ومن جهتها وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن إطار العمل الموقع مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ولبنان. وشددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. وقالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان. وأضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن المفاوضات الطويلة مع لبنان أثمرت اليوم، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران وفق تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة

0: تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
1: نتنياهو أوضح أيضا أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم السماح للجيش اللبناني بالانتشار والسيطرة على مناطق معينة بالجنوب، وبأن جزء صغير فقط من المنطقة التجريبية الثانية بشمال الليطاني سيكون داخل الخط الأصفر.
0: الأمر الآخر هو أننا نسمح للجيش اللبناني بالبدء في الانتشار والسيطرة على مناطق معينة. سننفذ منطقتين تجريبيتين وكلتهما بناء على توصية الجيش الإسرائيلي. إحداهما تقع أصلا خارج المنطقة الأمنية إلى الجنوب من نهر الليطاني، أما الثانية فتقع إلى شمال الليطاني، ويقع جزء صغير منها ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الأخيرين، والتي يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد بحاجة إليها. نحن نحافظ باستمرار على المنطقة الأمنية الأصلية الواقعة خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع.
1: وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، وأشار في بيان لأنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. وأوضح سلام أنه ما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري بداية البداية، قائلا أن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان. وأكد روبيو أن واشنطن ستخصص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية فورية، إضافة إلى أكثر من 30 مليون دولار دعما للقوات المسلحة اللبنانية.
2: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step. But it's the one we're taking together today. So as I said today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
1: وحول هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، وأيضا من القدس مراسلة العربية مروان عثامنة. أبدأ بك مروان، إذن لنسألك عن آخر الخبر المتعلق بتقليص الجيش الإسرائيلي لعدد قواته في الجنوب اللبناني في ضوء الاتفاق الأخير. ما هو يعني تفاصيل هذا القرار وحيثياته؟
3: يعني يمكن الإشارة هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي ذهب باتجاه قواته، يعني وكان قد بدأ بهذا بالفعل قبل التوصل لاتفاق الإطار المعلن، سيما وأنه مع توقف أو تقليل حجم العمليات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وضرورة تخفيف القوات الإسرائيلية من أجل الحد من الخطر الذي يعتري وجودها، خاصة في ظل ثباتها وعدم إقدامها على أي من العمليات العسكرية الواجب القيام بها بحسب المفهوم العسكري الإسرائيلي، استوجب سحبها. يعني إسرائيل كانت قد دفعت مع بداية المواجهة الأخيرة مع لبنان بخمسة فرق إلى الجنوب اللبناني، انتشرت على مختلف المحاور سرعان ما وصلت إلى أطراف المنطقة الصفراء المنوي كان المعلن إسرائيليا إقامتها. وبالتالي من هنا يعني بعد تحقيق هذه القوات بدأ تخفيف هذه القوات، سيما وأنه لا حاجة لهذه القوات بعد أيضا دفع قوات حزب الله إلى نحو الشمال وشمالي الليطاني، بالتالي بدأ سحب تدريجي لهذه القوات وإعادة تموضعها وانتشارها، حيث بدأ بسحبها الجيش الإسرائيلي نحو الداخل الإسرائيلي نحو البلدات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ومن ثم إعادة نشرها وانتشارها بتخفيفها. بالتالي هي

0: إجراءات قام بها الجيش الإسرائيلي قبل الإعلان وهو مستمر بذلك. الآن نتحدث عن لواءين فقط يعملان في داخل الجنوب اللبناني.
1: أذهب إليك غنوة لنسألك كيف يستعد لبنان لتنفيذ هذا الاتفاق، وماذا نعرف عن مجموعة التنسيق العسكرية الثلاثية التي تحدث عنها روبيو أمس؟
2: صحيح، قبل كان هناك حديث عن خلية لمراقبة وقف إطلاق النار، اليوم هناك حديث عن يعني مجموعة عسكرية من ثلاثة أطراف، حتى الآن لم يعلن، ولكن عندما كان هناك حديث عن خلية كانت هناك مشاركة فيها للبنان، لإيران، للولايات المتحدة، وأيضا كان هناك دور تلعبه الدول العربية. حتى الآن هذه المجموعة العسكرية بعيدة عن موضوع الميكانيزم، في الفترة الماضية كان هناك الميكانيزم التي كانت تراقب وقف إطلاق النار، والمؤلفة كانت من خمس دول بينها إسرائيل، لبنان، الولايات المتحدة، وأيضا فرنسا. اليوم لا يوجد دور للفرنسيين، ولكن طبعا يعني هناك محاولات من أجل إيجاد صيغة بعد خروج اليونيفيل بأن يكون هناك أيضا دور عسكري لجهات أوروبية، ولكن الآن الحديث عن جهة من ثلاثة أطراف لمراقبة وقف إطلاق النار، علما بأن عندما كان هناك حديث عن خلية لم يكن هناك ذكر لإسرائيل فيها. لذلك لا نعلم إن كان الموضوع العسكري الآن هو مرتبط بلبنان، إسرائيل، والولايات المتحدة كونها الدول المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق، وهي مختلفة عن الخلية التي كانت قد تحدث عنها الجانب الأمريكي والقطري عندما كان هناك حديث عن وقف إطلاق النار المتعلق بإيران. ولكن بكل الأحوال هذا الاتفاق يعني هناك بات معلوم بأنه من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقتين نموذجيتين، واحدة في جنوب الليطاني والأخرى في شمال الليطاني. القرية التي في شمال الليطاني أو النموذج في شمال الليطاني بعض منه هو داخل المنطقة الصفراء، على أن ينتشر الجيش اللبناني وتكون هذه المنطقة نموذج، ما أن ينجح الجيش اللبناني بتنفيذ خطته هناك بسحب الأسلحة بالسيطرة على تلك المنطقة يكون هناك الانتقال إلى المنطقة الثانية. هذا الأمر كان قد رفض في وقت سابق رئيس مجلس النواب والذي نبيه بري وهو حليف حزب الله، والذي كان قد تحدث عن الانسحاب من أقضية، ولكن بحسب الاتفاق الذي اتفاق الإطار الذي رأيناه الآن هناك مناطق نموذجية تؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي عندما يكون هناك موضوع يعني يتم سحب سلاح حزب الله بالتدرج. هذا الأمر قد يعني يتخذ سنين، يعني قد يتخذ سنتين أو عدة أشهر، ولكن تمكنت الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لبنان الرسمي أقله من فرض موضوع الانسحاب ضمن نقاط هذا الاتفاق، والذي يعني هناك أجواء إيجابية وردود فعل إيجابية حول هذه الجهود.
1: مروان، أريد أن أسألك عن متى نتوقع يعني تحديد الجدول الزمني للانسحابات الإسرائيلية؟
0: يعني لم يتم الإشارة إلى هذا حتى يعني في ضمن اتفاق الإطار، لكن يعني بوجود الجانب الأمريكي من خلال وجود قائد لواء المركز في الجيش الأمريكي السنتكوم براد كوبر في تل أبيب ولقائه برئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بإرسال من مبعوث من قبل الإدارة الأمريكية للتنسيق بهذا الموضوع، سيما وأن هنالك حاجة للتنسيق لضمان أمن القوات الإسرائيلية المنسحبة بحيث لا يتم المساس بها، وبالتالي يعني في ضمن أي إجراء سوف يعلن عنه سوف يستغرق عدة أيام بعد الإعلان عنه، يعني في حال الإعلان عن من الانسحاب من المناطق التجريبية كما هو جار الإشارة إليها، سيتم الأمر بعد عدة أيام بعد أن تستكمل القوات الإسرائيلية العاملة الخطوات اللازمة من أجل تأمين سلامتها وانسحابها وخروجها من تلك المناطق. بالتالي يعني لا حديث حتى اليوم، لكن المسألة هي مسألة أيام فقط لا ليس غير.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات والمعلومات، كنت معنا من القدس مراسل العربية مروان عثمان، وأيضا من بيروت نشكر مراسلات العربية غنوة يتيم، شكرا جزيلا لكما. أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي. وقالت النيابة العامة أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب.

نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. موجة حر غير مسبوقة تهدد إمداد

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت 175 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق القرم وعدة أقاليم ومقاطعات روسية شملت بلغورود وبرنياسك وكورسك، إضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها ومياه البحر الأسود، فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغورود الروسية عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال اليوم الماضي. أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 ضرب باكستان. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلازل يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. وفي فنزويلا أيضا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات الساحل الشمالي للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال القوي بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920. وقال الوزير أنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبتعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.

شكل العاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد هزتين أرضيتين ضربتا مناطق مختلفة من البلاد، مباني متصدعة وركام في كل مكان، الزلزال

الأول وقع بقوة 7.2 درجة عند الساعة 10:04 مساء، وعلى بعد 100 كيلومتر غرب كاراكاس، وبعد أقل من دقيقة واحدة ضرب زلزال آخر أشد قوة بلغت درجته 7.5 بمقياس ريختر وبحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية. وفي نفس الليلة تم تسجيل نحو 30 هزة ارتدادية تسببت بسقوط أكثر من 250 قتيلا ونحو 1500 جريح وعشرات الآلاف من المفقودين حتى اللحظة. لكن أين تقع مناطق الزلزال على الخريطة؟ الزلزال ضرب كاراكاس ولاغويرا والتاميرا وتشاكاو ويركو وكارابوبو حتى وشعر سكان بوغوتا عاصمة كولومبيا على بعد 1000 كيلومتر بالزلزال أيضا. الدمار كان هائلا على طول الساحل الفنزويلي، سيما في ولاية لاغويرا التي تقع على بعد أكثر من 160 كيلومترا من مراكز الزلزال التي ضربت المنطقة تباعا ليلة الأربعاء. كما لوحظ أضرار كبيرة في العاصمة كاراكاس وخاصة على طول الجانب الشمالي من المدينة الذي يقع فوق صدع زلزالي آخر. الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته 7.5 درجات يعد أقوى زلزال يضرب فنزويلا منذ زلزال عام 1900 الذي بلغ حينها 7.7 درجات مئوية.

0: ومن روما ينضم إلينا المختص بشؤون أمريكا اللاتينية شوقي الريس. أهلا بك أستاذ شوقي. إذا نرصد معك حجم الأضرار والخسائر وكيف تعاملت السلطات حتى الآن مع هذه الأزمة.
1: صباح الخير. الحقيقة منذ حوالي ساعة ونصف تقريبا اتصلت بصديقة كاتبة وناشطة معارضة سياسية في فنزويلا مقيمة في كاراكاس، لوسيلا بالاسيوس، وأخبرتني أن المناطق التي أتيح لها أن تتجول فيها منذ أمس في كاراكاس شكلها مؤثر جدا نظرا لحجم الدمار الذي لحق ببعض أحياء المدينة كما تفضلت وذكرت، خاصة في الأحياء الشمالية منها. لكنها أضافت أن هذا الدمار لا يقاس بما وصلها من أنباء عن الدمار الذي حل بولاية لاغويرا التي تعتبر هي مركز هذا الزلزال. الحكومة تنشط ولكن بوسائل بسيطة جدا محدودة لأنها لا تملك القدرة على مواجهة مثل هذه الكارثة على الإطلاق. ومنظمة الصحة العالمية شددت على أن اليوم، وهو اليوم الثالث بعد حصول الزلزال، حيوي جدا بالنسبة للعثور على أشخاص لا زالوا على قيد الحياة، أي الـ72 ساعة الأولى مهمة جدا للعثور على أشخاص لا زالوا على قيد الحياة. وأولوية الحكومة الآن كما سمعنا هي إنقاذ الأشخاص الذين لا زالوا تحت الركام. الأعداد الرسمية تتحدث عن قتلى يقارب عددهم 1000، ولكن كل الخبراء يحذرون من أن عدد المفقودين عال جدا جدا جدا، ومن المحتمل من المتوقع جدا أن تكون الحصيلة النهائية بعشرات الآلاف من القتلى.
0: طب أين وصلت جهود الإغاثة الدولية؟ يعني سمعنا أن الكثير من الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة يعني قدمت أو يعني تريد تقديم الكثير من المساعدات لمكافحة هذه الأزمة واحتوائها.
1: دول كثيرة كما نعرف هبت إلى مساعدة فنزويلا، وبصورة خاصة بعض دول الجوار وبعض الدول الأوروبية التي لها جاليات عديدة جدا في فنزويلا مثل إسبانيا وإيطاليا التي يقدر عدد أفراد جالياتها هناك ب 150 إلى 200 ألف، كما أن دولا مثل إسبانيا وإيطاليا أكدت أن بين الضحايا من مواطنيها كذلك. الولايات المتحدة بطبيعة الحال، وهنا يمكن القول بأن هذا الزلزال يشكل إن شئت امتحان لعقيدة دونرو التي تعتبر بموجبها الولايات المتحدة أن هذه المنطقة هي

قصرا تحت نفوذها، وبالتالي هبت الولايات المتحدة بمساعدات مالية وعسكرية ولوجستية كبيرة جدا. لكن المشكلة هي الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، وما زالت المساعدات تصل ببطء

0: لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. دعت هيئة البيئة الألمانية المدن في ألمانيا لاتخاذ العديد من الإجراءات للحد من أثار موجات الحر. وأفادت هيئة البيئة الألمانية بتضاعف عدد الأيام الحارة التي تبلغ فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية على الأقل أكثر من 3 مرات منذ عام 1951. ويذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أعلنت في وقت سابق تسجيل ألمانيا بشكل مؤقت أعلى درجة حرارة في تاريخها.
1: لم يكن مجرد صيف أكثر حرارة يمر على القارة الأوروبية، بل صيف كان سيكون شبه مستحيل قبل 50 عاماً، وبات يهدد الإنسان والمحاصيل وصولاً إلى إمدادات الغذاء. تحليل أجرته مجموعة World Weather Attribution خلص إلى أن موجة الحر الحالية لم تكن لتحدث في أوروبا بهذا الشكل في مناخ سبعينيات القرن الماضي. الباحثون يعزون ذلك إلى تغير المناخ في القارة الأوروبية الذي يتزامن هذا العام مع تأثيرات ظاهرة النينو. النتيجة أعلى درجات حرارة تسجل في يونيو عبر أجزاء واسعة من أوروبا. بريطانيا على سبيل المثال حطمت أرقاماً صمدت منذ صيف 1976، وكذلك فرنسا التي سجلت أشد أيام شهر يونيو حرارة بتاريخها. ضحايا الحرارة سنوياً يصلون إلى 500,000 شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. لكن الخطر لم يعد يقتصر على الإنسان، بل بدأ يصل إلى غذائه أيضاً. فالحرارة التي اجتاحت القارة الأوروبية سبقت موسم الحصاد، وقد تتجاوز في تأثيرها تداعيات الحرب على إيران لتصبح التهديد الأكبر لإمدادات الغذاء بحسب وكالة بلومبرغ. تحذيرات غير مسبوقة صدرت من خبراء الأغذية. التحدي المقبل قد لا يكون نقص الوقود، بل نقص الغذاء. في فرنسا بدأت الحرارة تتلف محاصيل الذرة قبل موسم الحصاد، وأدت إلى نفوق مئات الآلاف من الدواجن. وفي إسبانيا باتت محاصيل الفاكهة مهددة بالتلف، فيما تسببت الحرارة بتراجع إقبال الحيوانات على الطعام. أما في بريطانيا فانخفض إنتاج الحليب بعدما أثرت درجات الحرارة المرتفعة على الأبقار. سلطان العبان، العربية.
0: ومن بروكسل ينضم إلينا مراسل العربية نور الدين فريدي. أهلا بك أستاذ نور الدين. يعني إذا نرصد معك أجواء موجة الحر التي تضرب أوروبا حاليا وانعكاسها على المواطنين.
2: يعني ما ورد في تقرير الزميل تقريبا كافة الظواهر موجودة هنا ويعيشها البلجيكيون، سواء كان في المدينة، في القطار، في المزارع. نتوقع اليوم أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة بعد أن وصلت في الأيام الماضية إلى 35، وأحيانا في بعض النواحي في البلاد إلى 40 درجة، وهي مستويات قياسية. السلطات البلجيكية فعلت ما يسمى بخطة الأوزون، وهي يعني سلسلة من الإجراءات والنصائح التي تقدمها للمواطنين بالامتناع عن ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس، بالامتناع عن التنقل لأغراض غير ضرورية، أيضا أن يصحب المواطن معه دائما قارورة مياه. ولكن عمليا السلطات قللت وخفضت أعداد القطارات، من خاصة أوقفت حركة القطارات غير المجهزة بعتاد الهواء المكيف، وكذلك حافلات النقل العام. شركات السكك الحديدية خفضت من سرعة القطارات من 170 كيلومتر إلى من 300 كيلومتر في الساعة إلى 170 كيلومتر. لماذا؟ لأن الحرارة الشديدة تؤثر بشكل كبير على المنتجات المعدنية بالأساس اللي هي السكك الحديدية. قد تتغير سماكتها أو مساحتها بعض المليمترات، وبالتالي تؤثر على سلامة القطارات، مثلما أيضا الأمر بالنسبة للكابلات الكهربية. لذلك هناك بطء في حركة نقل القطارات، وإذا تباطأت هذه الحركة فهي تؤثر عن شبكات النقل والتي تربط بين بلجيكا والدول المجاورة خاصة فرنسا، هولندا، ألمانيا، بمعنى

0: قطرات الترانزيت قد تتأثر أيضا. إذن هناك نعم صعوبات كبيرة واضحة جدا يعني يعانيها المواطن سواء كان هنا في بلجيكا في أوروبا في أي مكان في سطح الأرض وحتى في عمق الأرض. الطبقة المائية قد تراجعت بسبب شدة الحر في مناطق كثيرة في فرنسا هنا أيضا في بلجيكا. الإنتاج الزراعي يتناقص، موسم الحصاد أصبح
1: يعني هناك ضرر حتى على إمدادات الغذائية
0: سبيع نعم
1: كما حذرت بعض المنظمات. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معنا من بكسل مراسل العربية نور الدين فريتي. قبل 10 سنوات صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في قرار غير مسار البلاد سياسيا واقتصاديا، لكن بعد عقد كامل لا يزال بريكزيت حاضرا في النقاش السياسي ويعود اليوم إلى الواجهة مع بداية مرحلة جديدة في القيادة البريطانية. المزيد في تقرير عروب عبد الحق من لندن نتابع.
2: The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
3: في البداية احتفال، جاء بعدها انقسام، ومن ثم تغير وجه السياسة البريطانية إلى الأبد. 10 سنوات مرت، لكن بريكزيت لم يصبح ذكرى، بل تحول إلى ملف استهلك السياسة البريطانية بالكامل. 6 حكومات جاءت ورحلت، وانشغل رؤساء الوزراء واحدا بعد الآخر بمحاولة إدارة تبعات الخروج أكثر من تنفيذ وعوده.
4: This means that the UK has voted to leave the European Union.
3: عندما صوت البريطانيون للخروج في يونيو عام 2016 كان الشعار واضحا، لكن ما لم يكن واضحا هو كيف ستبدو بريطانيا بعد الخروج.
5: أعتقد أنهم لم يكونوا يعرفون حتى على ماذا كانوا يصوتون. لا أعتقد أنه كانت هناك معلومات كافية، خاصة إذا شاهدت بعض المقابلات التي أجريت في الشارع. لم يكن الناس يعرفون ما هو الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
6: كثيرون منهم نادمون لأنهم يفهمونه بشكل أفضل الآن. حينها لم نحصل على معلومات كافية، وكانت هناك أيضا معلومات مضللة. كان الأمر محزنا جدا، لأن كثيرا من الشباب الذين لم يكونوا يفهمون الأمر سمح لهم بالتصويت فانساقوا مع التيار.
7: أعتقد أنها كانت فكرة سيئة اجتماعيا، وكانت فكرة سيئة اقتصاديا أيضا. وأعتقد أن البلاد تلقت ضربة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب بريكزيت، كما أعتقد أن اليمين في هذا البلد استخدمه للتلاعب بالرأي العام.
8: الجدل الداخلي حول بريكزيت لم ينتهي، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي أيضا لم تعد كما كانت. الحكومة الحالية وعدت بما تسميه إعادة ضبط العلاقات مع بروكسل، إلا أن التغييرات الأخيرة في القيادة البريطانية أعادت هذا الملف إلى نقطة الانتظار.
3: لكن الجدل لم يعد يقتصر على الداخل البريطاني. بروكسل أيضا أجلت قمة كانت مقررة الشهر المقبل لإعادة ضبط علاقات الاتحاد الأوروبي ببريطانيا، مفضلة انتظار استقرار المشهد السياسي في لندن. ويرى مسؤولون أوروبيون أن أندي بيرنم قد يكون أكثر مرونة، فالرجل سبق أن أبدى أملا بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن هذا الطرح سياسيا. لذا بعد 10 سنوات بريطانيا تدخل فصلا جديدا من علاقتها مع أوروبا، ومعه رؤية مختلفة لإدارة إرث بريكزيت. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
1: والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح.
9: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدورة 32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني

المركز الثالث برصيد 3 نقاط. في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتحت روسار باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح مودعا البطولة.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسميا.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد.

فاز منتخب السنغال على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونيداي وغاي الذي أحرز هدفين، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط. عثمان ديمبيلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف

1-1. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفه، أما عن ديمبلي فكتب باسمه 3 أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدور 32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة 9 بالعلامة الكاملة برصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة 9 برصيد 60 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: ونهاية النشرة إلى العناوين. الجيش الأمريكي يشن غارات على 4 مواقع إيرانية ردا على استهداف سفينة في منطقة هرمز. فانس يتوعد إيران بالقول العنف سيقابل بالعنف، والبرلمان الإيراني يعتبر أن ترامب لا يلتزم بمبادئ التفاوض. إعلام إسرائيلي يتحدث عن قرار للجيش الإسرائيلي بسحب جزء من ألوياته المقاتلة في جنوب لبنان. والقوات الأوكرانية تستهدف بلغرود، والدفاعات الجوية الروسية تعلن عن تدمير طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. موجة حر مستمرة في أوروبا، وهيئة البيئة الألمانية تدعو المدن لتعزيز إجراءات المواجهة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، تلقاكم على رأس الساعة الزميلة سيان دموج، ابقوا معنا.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقاً إبراهيم الحمدي كان مختلفاً عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضاً وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الأسر؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

غارات أمريكية على مواقع إيرانية ردا على استهداف سفينة في هرمز، وفانس يحذر أي انتهاك سيواجه بالقوة. إعلام إسرائيلي يتحدث عن قرار للجيش الإسرائيلي بسحب جزء من ألويته المقاتلة من جنوب لبنان. وكوريا الجنوبية تقول إن أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية دخلت منطقة دفاعها الجوي. مع استمرار موجة الحر القياسية بأوروبا، ألمانيا تعزز إجراءات المواجهة بخطط تنفذ فوراً.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. أوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. أشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة.

0: جدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار بشن هجمات على إيران الليلة. شدد عزيزي على أن ما وصفه بالانتهاك الأمريكي لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من جانب واشنطن على حد قوله. بين شرط أمريكي يقضي بتخصيص 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء سلع زراعية أمريكية بأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفض إيراني يطالب بحرية التصرف بها، يتصاعد الخلاف حول أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلنها: سنستخدم الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها والمقدرة ب 12 مليار دولار حصرا لشراء سلع زراعية أمريكية.
2: The lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too.
1: تصريحات ترامب تأتي كخطوة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري، والتي تمهد لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل مسار يتيح الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة واستئناف صادرات النفط. ترامب وضع شرطا واضحا لتنفيذ هذا المسار، فالأموال الإيرانية بحسب قوله لن تسلم لإيران مباشرة، بل ستودع في حساب ضمان يخضع للرقابة. غير أن هذا الشرط قوبل برفض إيراني، إذ تؤكد طهران على لسان مسؤوليها أن من حقها استخدام أموالها لشراء احتياجاتها من أي سوق عالمية. وعلى الصعيد الداخلي يترقب الشارع الإيراني بحذر مسار هذه الأموال، إذ يمثل الإفراج عن 12 مليار دولار طوق نجاة مؤقت للاقتصاد المنهك جراء تبعات الحرب والعقوبات الصارمة. وبين الشرط الأمريكي والرفض الإيراني يدخل الطرفان في سباق مع الزمن خلال مهلة 60 يوما المحددة للتفاوض، ليبقى مصير مذكرة التفاهم بأكملها مرهونا بالتوافق على آلية التصرف بهذه الأموال.
0: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا. من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. فالاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلم. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. أضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. أشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل. لفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها.

0: من جهتها وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن إطار العمل الموقع مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في لبنان. شددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشملا للانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. قالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان. أضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران على حد تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
0: ونتابع مشاهدينا. وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان. أشار في بيان إلى أنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. أوضح أنه ما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري بداية البداية، قائلا إن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. أضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان. أكد روبيو أن واشنطن ستخصص 100 مليون دولار مساعدة إنسانية فورية، إضافة إلى أكثر من 30 مليون دولار دعما للقوات المسلحة اللبنانية.
2: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. So as I said today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is. And we are honored to have played a part in bringing this together.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحكومة الفنزويلية تقيد الوصول إلى المنطقة المنكوبة بسبب الزلزالين. لدينا أيضا إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو الديمقراطية تتجاوز حاجز 1200.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار

0: تلتقي. الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. أكدت عضو المجلس التنفيذي في غزة سيغريت كاك، أكدت العربية أن دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية سياسيا وماليا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشرعية والمصداقية السياسية وضمان الصلة بين غزة والضفة الغربية.
3: We're trying to support and shore up the political, policy and financial support to the National Committee of the Palestinians, which to my mind is the centerpiece from a viewpoint of legitimacy, political credibility, as well as the connect that is essential between Gaza and the West Bank. Ultimately, this is not only about the alleviation of immense human suffering by Palestinians in the Gaza Strip, but also about the future of a Palestinian state.
2: قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في السودان وجودية لا مكان للحلول الوسط فيها، متهما من يدعي الحياد في الحرب بخذلان السودان.
4: بنأكد تاني ونقول حنا في السودان صحيح في ضيق، لكن هذا الضيق كله في النهاية إن إحنا بنتفكى منه بأن نقضي على هذا التمرد. نحن ما عندنا حلول وسطية ولا عندنا حلول فيها رمادية. حلنا واحد، أن السودان ده إذا دارين نعيش في أمن وأمان ومشيل فيه من الضيق ده، أنه هذه الميليشيا تنتهي وأي زول داعم هذه الميليشيا ينتهي معاها. نحن دوما بنقول أنه ما عندنا وسط، ما عندنا حاجة بنقف فيها في النص، والناس اللي بيقولوا إحنا محايدين ونحن واقفين في الحتة الرمادية ديل خذلوا الحق. أي زول واقف محايد، ناس بيتكلموا، نحن نقول أنتوا واقفين ما ناصرين الحق. الحق أبلج وظاهر، الحق كلنا بنشوفه، بنشوف المعتدين، بنشوف اهلنا في الابيض بيعمل فيهم شنو المتمردين، يضربوا المويه ويضربوا الكهرباء ويضربوا عربيه الوقود. هذه ليست حرب ضد الحكومه، هذه حرب ضد الشعب السوداني.
2: أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي. قالت النيابة العامة إن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب. حلقت 10 طائرات عسكرية روسية وصينية داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. أكد الجيش الكوري الجنوبي أنه تم إرسال مقاتلات لتنفيذ مناورات تكتيكية تحسبا لأي طارئ، موضحا أن الطائرات دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية دفاع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها لم تنتهك المجال الجوي. يذكر أن منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لا تعد مجالا جويا سياديا، لكنها منطقة عازلة يتوقع من الطائرات العسكرية أن تخطر الدولة المعنية قبل دخولها. أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 ضرب باكستان. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، أن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. وفي فنزويلا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات الساحل الشمالي للبلاد. أعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل القوية مع ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قبل يومين إلى 920. قال الوزير أنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد، والتي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.

0: على ضرورة الاستعداد بخطط عمل تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. أوضحت الهيئة أن عدد الأيام الحارة التي تبلغ فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية تضاعف على الأقل وتتضاعف أكثر من 3 مرات منذ عام 1951. الآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديمة محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتح تروسار باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح مودعا البطولة.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة 10 في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسميا.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد.

منتخب السنغال على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونداي وغاي الذي أحرز هدفين، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط. عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفه، أما عن ديمبلي فكتب باسمه ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدورة الـ32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 60 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس الإيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. إذ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1203 حالات، بينها 321 حالة وفاة وفق بيانات حكومية.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية. بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد.

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أفلا يعقلون؟ نناقش القضايا الإسلامية من زوايا عدة، من زوايا نقلية وعقلية ومقاصدية، كل ذلك ابتغاء الصواب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة لبرنامج أفلا يعقلون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الشيخ عبد الله محمد النهيدي، عضو هيئة علماء اليمن. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مشاهدينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة نتكلم في موضوع طالما لامسناه في كل المناسبات الدينية وغير الدينية، هل هي أعياد، هي احتفالات، هي مناسبات، هي أيام؟ موضوعنا الاحتفالات الدينية وغير الدينية في ميزان الشريعة الإسلامية. دكتور، مرحبا بحضرتك. حينما نقول الاحتفالات الدينية وغير الدينية يتبادر إلى الذهن مباشرة عدة مصطلحات، نحرر المصطلح بداية. العيد، الاحتفال، المناسبة، الأيام، ما تعريف هذا في ميزان الشرع الإسلامي؟ تعريف العيد في الشرع الإسلامي ماذا؟
1: العيد لما يعاد، باختصار ما يتخذه الناس عيدا فيعود كل عام بوقت محدد.
0: نعم، هذا العيد.
1: هذا العيد.
0: الشرع الإسلامي تعرف الاحتفالات أم تعرف كلمة أعياد؟
1: لا، لم يرد في يعني كنص في القرآن، لم يرد لا العيد ولا النص ولا الاحتفال. لكن ورد في السنة النبوية أن أبدلنا الله بهم عيدا أو بعيدين خير منهما. الاحتفال لم يأتي، لكن الفرح مثلا فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا.
0: يعني العيد هو الشيء الذي أو المناسبة التي تعاد في كل عام.
1: نعم.
0: هذا في الشريعة الإسلامية. ما أعياد الإسلام؟
1: الفطر والأضحى
0: فقط
1: كمنحة ديني، كاحتفال تعبدي.
0: هي الأعياد.

0: ده عبادة أم عادة؟
1: هي مزيج ما بين العبادة وما بين العادة، يعني شيء يعود بطريقة تعبدية، يعود كل سنة.
0: هل نستطيع كل عيد يعني عادة اجتماعية ملتبسة بقداسة مثلا؟
1: أو ممكن نعكس الأمر أيضا، أن نقول هي عبادة حددت بطقوس معينة واحتفال معين، والأصل فيها أنها عبادة. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، يأتي الفطر بعد الصيام، بعد قضاء الصيام. ويأتي الأضحى بعد الحج. فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال، لكن لها ارتباط بالمعنى التعبدي.
0: جميل. لكن هل نستطيع أن ندخلها في نطاق العبادة أو نطاق القداسة الإسلامية مثلا؟
1: هي مقدسة،
0: يعني فرض على كل مسلم أن يفرح وأن يصر وأن يسعد في هذه الأيام، أن يحتفل بها.
1: أنت لا تفرض على الناس الفرح، لكن الفرح ويأتي للناس بحسب إيش الحال. مثلا رجل محزون يوم العيد تفرض عليه الفرح، مات له قريب له يوم العيد مثلا. أو رجل مشرد كحالة كثير من الشعوب الإسلامية اليوم المشردة. لكن في الغالب أن الإنسان أو أن المسلم إذا جاء يوم العيد يحاول بقدر استطاعته أن يبدي نوعا من الفرح، كلبس، كأكل،
0: شرب زينة،
1: أكل وشرب وزينة، اللبس هي الزينة، لكن كنوع من الاجتماع أيضا. وهذا تجده كثير أيضا مثلا في بعض القرى. ما زالت طقوس العيد عندهم لها تراتبية معينة.
0: هي الأعياد في الإسلام توقيفية أم اصطلاحية؟
1: التي هي بالمعنى الديني فهي توقيفية، ليس لنا إلا عيدا الفطر والأضحى.
0: توقفي، هل الله سبحانه وتعالى سنهما أم الرسول عليه الصلاة والسلام أم الصحابة أم ماذا؟
1: لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنهما.
0: التفصيلش الرسول. أيوه
1: الرسول، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين، فقيل أنهما يومان كان يلعبان فيهما في الجاهلية. فقال قد أبدلنا الله خيرا منهما.
0: أفهم من كلام حضرتك أنه لم تكن هناك أعياد إسلامية في العهد المكي؟
1: بل لم يكن حتى كثير من الشرائع، لم يكن الحج موجود في العهد المكي، الصيام لم يكن موجود في العهد المكي. فاكتمال الشرائع كان في العهد المدني، وهذا شيء طبيعي جدا طبعا. حسب الظروف التي حصلت.
0: يعني إذا كانت الأعياد كما تفضلت لها منزلة كبيرة في الشرائع الإسلامية لأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نستطيع أن ندرك مثلا يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، ندرجها موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، ندرجها كأعياد دينية؟
1: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين، لأن هذه
0: يعني الإحداث يعني محدثة،
1: هي محدثة، لأن
0: وبالتالي بدعة ولا بالتالي ما
1: لا شك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
0: أو ليس الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام
1: على جهة التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة، قبل البعثة بأربعين سنة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام 23 سنة، يعني كلهم يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم له يوما محددا ولد فيه، على اختلاف ذلك اليوم لم يكن يحتفلون بهذا اليوم. لم يكونوا يحتفلون بهذا اليوم.
0: لكن أليس ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام يوم من أيام الله؟ وقال تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله، هو الذي علم البشرية وهذا الإنسان.
1: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوم من أيام الله، والهجرة هي أعظم أيضا من هذا، ولذلك أريخ بموضع الهجرة.
0: وبالتالي نفس السؤال ينسحب، نحتفل بالسنة الهجرية.
1: ولذلك لو اتخذنا هذه السنة سنحتفل كذلك بيوم بدر ويوم فتح مكة، وتصير كل الأيام كلها مناسبات دينية وتعطيل.
0: ما الحرج في هذا؟
1: الحرج أن الصحابة لم يفهموا أن هذا يوم يحتفل به.
0: ما لنا وللصحابة، هم رجال ونحن رجال، هذا زمنهم وهذا زمننا.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن فعل الناس فعلكم أيها الصحابة فهم مهتدون.
0: نعم.
1: وما لم يكن كما قال مالك، ما لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
0: طيب يعني إذا هذه الأيام بداية هذه الأعياد، أي أعياد أيام خير أم أيام شر؟
1: هي أيام خير.
0: طب لما لا نحتفل بأيام الخير؟
1: لا نحتفل بها بمعنى تعبدي.
0: نعم.
1: لكن ممكن أن نذكرها. مثلا أنا في يوم 17 رمضان ألقي درس بهذه المناسبة. نعم. لكن عندما يكون هناك احتفال وطقوس معينة واحتشاد الناس.
0: نعم.
1: وعمل هذا، ثم المنح التعبد عندما يقول يعني أن لك أجر إذا احتفلت بهذا، لا، هذا جاء بشيء من عندي. لكن لما احتفل بعيد الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به وخرج بالناس إلى الجبانة.
0: نعم.
1: وخطب فيهم وطلب منهم أن

0: أن يلبسوا الجديد، وطلب منهم أن يتصدقوا، وطلب منهم أن يتسامحوا، أن يتزاوروا.
1: أن الأعياد فيها جزء كبير من العادة الاجتماعية وليست كلها عبادة.
0: الأصل العبادة والاجتماعيات تبع لها، ولذلك تجد أن كل مجتمع
1: ما العبادة في عيد الفطر؟

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
2: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
3: سجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله محمد النهيدي عضو هيئة علماء اليمن. أحييك مجددا سيدي.
5: حياكم.
4: حياك الله وبياك. إذا يعني حضرتك تتحفظ من جعل يوم ميلاد النبي عيدا؟
5: عيدا لا يجوز.
4: لما؟
5: لأنه أمر محدث لم يفعله الصحابة.
4: ألم يقل نبي ذاك يوم ولدت فيه؟
5: ولذلك
4: وصام فيه النبي عليه الصلاة والسلام.
5: حصل اتفاقا وصام، ولذلك علل الحديث بأكثر من علة، وترفع فيه الأعمال مثلا. طيب. حب أن يرفع عملي ويوم ولدت فيه ويوم قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لعلمك أن أكثر التواريخ التي بمناسبات دينية مختلف فيها، يوم الميلاد مختلف فيه، يوم المعراج مختلف فيه، ليلة المعراج أكثرها مختلف فيها، ليس في هناك يعني ضبط دقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم. ولذلك التوسع في موضوع الاحتفالات.
4: أيوة.
5: بمعنى ديني لا بمعنى دنيوي أو لا بمعنى عادي، لكن بمعنى ديني يدخل الناس في طقوس وعتوات. مثلا إذا جيت مثلا عندي في اليمن بمناسبة المولد تنهب أموال الناس
4: في مولد النبي؟
5: بمولد النبي صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه،
5: تنهب أموال
4: يعني
5: الناس.
4: هذا سلوك منحرف، يعني لا نقر في الشريعة، لكن سلوك الناس يؤثر على شرع.
5: أيوة. ولذلك أنا أقول أن ما فعله الصحابة هو الدين الحق. يكونون للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الحب، هم أحب للنبي، هم النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أو أكثر، هم أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من حبنا له. ولذلك عبروا عن حبهم بكل معاني التضحية والفداء، لكن لم يأتوا يقولون يا رسول الله نتخذ هذا اليوم.
4: طب وعيد السنة الهجرية مثلا؟
5: يوم الهجرة يوم عظيم جدا، ولذلك اختاره عمر. منظر إلى الفهم الدقيق لعمر، اختار يوم الهجرة ولم يختار
4: تأريخ.
5: يوم الميلاد أو لم يختار يوم البعثة مثلا. اختار يوم الهجرة لأنه يوم التحول في الإسلام، ليكون يوم بداية العام الهجري. لكن لم يتخذه عيدا بالمعنى المعتاد للعيد.
4: طب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل المدينة وجد اليهود يحتفلون، جعله احتفالا عندنا وصام

0: في يوم عاشوراء.
1: نعم.
0: أفلا نكون بارين بالرسول عليه الصلاة والسلام في يوم ميلاده أو يوم هجرته أو ليلة النصف من شعبان وكلها أيام الله سبحانه وتعالى فيها الرحمات تتنزل أكثر؟
1: ونحن نقول أن هذه أي مناسبة مثل ليلة النصف من شعبان أنا أحتفل بها بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوم بالتسامح. يعني من مرت عليه ليلة النصف من شعبان يعني ترفع الأعمال إلا مشاحن.
0: تمام.
1: إلا مشاحن. فهنا في هذه الليلة مقتضى الاحتفال أنني أصفي أو أسامح الناس بكل ما يعني عملوه ضدي من إساءة، من كلمة، من إلى غير ذلك. لكن معنى الاحتفال الذي هو تعطيل الحياة الاجتماعية وتعطيل الناس ثم أخذها بطابع تعبدي، أن لك أجر، أن لك كذا. يعني مثلا منهم من يقول أن زيارة قبر الحسين تغني عن زيارة مكة المكرمة. طيب أليس هذا مضاهة ومزاحمة ل المعاني الشرعية، رغم أن الحسين هو أحد الصحابة الذين نكنله نحن الحب؟
0: ألا يعتبر هذا الخطاب الذي تتوجه به بأخذ موقف حذر من الاحتفالات الدينية إلى قطيعة مع كثير من المسلمين والعالم الإسلامي مثلا؟
1: هو ليس موقف حذر، لكنه ضبط لمسألة الدين ولمسألة التعامل مع النصوص الشرعية والمناسبات الدينية. ثم أيضا هناك كثير من العالم الإسلامي.
0: وهل باعتقاد هذا كل الاحتفالات بالأعياد تعد تشريعا جديدا يخشى منه، أم تعد عادة اجتماعية وتذهب إلى حالها؟
1: إن كانت عادة اجتماعية فلا ضير منها، لكن عندما تلبس لبوس الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
0: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم، ولم يأتي نص بتحريم الاحتفالات أو الأعياد؟
1: الأصل للعمل الإباحة، لكن قد جاء عندنا تحريم إحداث بدعة تضاهي الشريعة. الشاطبي يقول في البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. تضاهي، خذ كلمة تضاهي، يقصد بها الزيادة في التعبد، يعني طلب الأجر والعبادة من هذا الأمر.
0: تمام.
1: الضابطان مهمان، مضاهاة الشريعة وطلب الأجر. شيء أمر الله ورسوله به وطبقه الصحابة هذا هو الشريعة، وشيء قال الله سبحانه وتعالى ورسوله أن من فعله له فيه أجر هذا هو ابتغاء الأجر. أجمل ما في الإسلام دكتور محمد أن فيه عفوية وبساطة التعاليم الشرعية. يستطيع الإنسان أن يصلي، يتوضأ ما وجد الماء، يتيمم بالتراب، يصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
0: يعني الذكر بكافة أنواع قراءة القرآن،
1: لا حرج في هذا، كل أحواله
0: لا حرج في هذا. نعم. طب إذا الناس صاموا في هذه المناسبات، مثلا صاموا يوم ميلاد النبي، صاموا يوم الهجرة النبوية، صاموا في ليلة نصف من شعبان،
1: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لم يصمه فهو بدعة.
0: أليس حتى التزايد في الصيام فيه فضل
1: تخصيص وحسنة؟ تخصيص يوم لم يخصصه الشرع هو البدعة بذاته.
0: ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
1: لا، أنا أضبط ولست أحجر، يعني أضبط مسار الشريعة.
0: إذا كان الأمر كما تتفضل، مثلا في موقفك الحذر أو المتشدد من الاحتفالات الدينية خوف التسيب أو خوف إحداث ما لم يقره الشرع، فما موقفك من الاحتفالات والأعياد الوطنية التي تقيمها الدولة؟
1: لا يوجد أحد بالاحتفالات الوطنية أو المناسبات الوطنية والاجتماعية يقول أنها أمر ديني، أن من لم يحتفل يؤثم. هذا الفارق بيني وبينهم.
0: يعني عند حضرتك توافق على الاحتفالات الوطنية لا بأس، أما الاحتفالات الدينية لا.
1: وافق على الاحتفالات الوطنية بما أنها لا تأخذ مطابعا دينيا، وليس فيها صيام، ليس فيها طقوس دينية، ليس فيها قصر تأثيم مثلا، ليس فيها وعد بالأجر والمثوبة من الله.
0: ألا تعتبر هذه المناسبة
1: مثل أنا نفسي في بيتي أحتفل بميلاد ولدي،
0: ميلاد وكان هذا سؤال التالي لحضرتك، عيد ميلاد حضرتك وعيد ميلاد ابنك وعيد ميلاد وعيد زواجك مثلا،
1: ممكن تأتي لزوجتك بهدية في يوم الزواج؟ أيوة، والعلمك أني
0: أنت هنا مضطر صح؟
1: لا أنبت أصلا أني لما
0: فعلا؟
1: نعم.
0: طب إذن يعني الاحتفال بعيد الزواج لا تقره؟
1: بعيد الزواج
0: لا تقر،
1: لا يقر، لأنه أصلا مناسبة محصورة في أسرة وليس لها أي معنى ديني.
0: وتأتي بهدية لا حرج، وثياب جديدة لا حرج،
1: ولا
0: أما
1: حرج.
0: تنكر الثياب الجديدة والهدية في ميلاد النبي أو في الهجرة مثلا
1: لأن فيها معنى ديني؟
0: ألا ترى أن هذا تشدد كبير في عالم منفتح الآن يا دكتور، وفيه خصومة اجتماعية كثيرة مع الناس؟

0: لا هذه ليست خصومة اجتماعية، هي خصومة مع طائفة من الذين يغالون وربما أيضا يخرجون عن المنح الشرعي في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: طب باعتقاد حضرتك من الصدق الخاص، لماذا تقبل التقويم الميلادي كتقويم في حين أنك تمانع الاحتفال بالعام الهجري مثلا؟
0: لا أنا أقبل التقويم الميلادي والتقويم الهجري، وهي مجرد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، كل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت يعني يعرف الناس بها موضوع الزراعة، موضوع نزول الراتب مثلا يفرح الإنسان في آخر الشهر، يعرف بها مواسم الصيف الشتاء إلى غير ذلك. لا يوجد هناك حرج من التعامل بهذه التواريخ، لا ليس فيها أي معنى ديني. أعود فأضبط أن كل معنى اتخذ فيه طابعا دينيا تعبديا يحذر، معنى فيه أمر اجتماعي عادي طبيعي ليس فيه معنى ديني ينظر إلى الفعل الذي يفعل فيه. فإن كان الاحتفال مجرد استظهار فرح استعراض القوة إلى غير ذلك فهذا لا حرج يعني.
1: لكن في عصر العولمة الآن الناس تميل كثيرا إلى التواصل الاجتماعي وإلى التآلف وإلى إيجاد أسباب للفرح والسرور والسعادة، أفلا يعتقد موقفك هذا يضيق الجانب إلى حد ما؟
0: والله الناس تبحث،
1: خصوصا الأمر لا يتصل بالعقيدة الإسلامية.
0: نعم، والناس تبحث في ظل أو في خضم هذه الأمواج التي تأتي على الناس والظروف القاسية أن تفرح بأي شيء.
1: آخر سؤال لدي دكتور، يعني هل كل ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ونفعله نحن يعد بدعة وإن لم يكن فيه مانع شرعي؟
0: لا، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العفو، لكن ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاجتنبه، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تعبدي، والقاعدة تقول وجود السبب وزوال المانع في عهده فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نحن لا نفعله بالمعنى التعبدي. أما العفو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من عادات الناس فليس فيه حرج، ولذلك قال الله سبحانه، ولذلك نجد أن في الشريعة الإسلامية الفرق ما بين الأمور العادية والأمور العبادية.
1: شكرا دكتور على هذا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا سيدي.
0: حياكم الله.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله محمد النهيدي عضو هيئة علماء اليمن، وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق وتحيل السجف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدماً. هذه رؤيتك، حقيقتك.

0: صوتك ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
11: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
12: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
9: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
13: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
9: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
14: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جارنج، رمز الجنوب السوداني.
15: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
14: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.

الجيش الأمريكي يشن مغارات على مواقع إيرانية، وطهران تقول إنها ردت بضربات دفاعية. في أولى نتائج الاتفاق الإطاري الثلاثي، الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص عديد قواته في جنوب لبنان. حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا تتجاوز 900، والسلطات تكثف جهودها لإغاثة آلاف المحاصرين تحت الأنقاض. مع ارتفاع تاريخي بدرجات الحرارة، دول أوروبية ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها من العواجل نقلا عن الخارجية البحرينية التي أدانت استهداف عدد من المسيرات الإيرانية لأراضيها فجر اليوم. الخارجية البحرينية قالت إن النظام الإيراني يقوض مساعي السلام بالاستمرار في الاعتداءات الخارجية، وأضافت أن الهجمات الإيرانية فجر اليوم تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وقالت الخارجية البحرينية إنهم يحتفظون بحق الرد، وقالت إن على مجلس الأمن تنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها. إلى ذلك، شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار، وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

وعقب هذه القرارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس في تغريدة على إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة.

0: هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقليص الجيش لعدد قواته في جنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتجار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلم. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدد إسرائيل وحدها. من جهتها وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن إطار العمل الموقع بين أمريكا أو مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان. وشددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. وقالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان. وأضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران على حد تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
0: وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان. وأشار في بيان إلى أنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. وأوضح سلام أنه ما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري بداية البداية، قائلا إن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. وأضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان. And this is

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
5: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
4: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
5: قراءة تحليلية
4: تربط بين الماضي والحاضر،
5: بين الوقائع والوثائق،
4: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
1: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أحييكم من جديد ونتابع من فنزويلا، حيث ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات الساحل الشمالي للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 قتيلا. وقال الوزير إنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.

دعت هيئة البيئة الألمانية المدن إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من آثار موجات الحر فورا. وأكدت الهيئة على ضرورة الاستعداد بخطط عمل تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. وأفادت الهيئة بتضاعف عدد الأيام الحارة التي تبلغ فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية على الأقل أكثر من 3 مرات منذ

0: عام 1951. كذلك أعلنت دول أوروبية أخرى كأسبانيا وفرنسا وبريطانيا حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الحر الشديدة التي صنفت الأقصى في تاريخ القارة. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. إذ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1203 حالات، بينها 321 حالة وفاة وفق بيانات الحكومة. والآن إلى أخبار الرياضة وتحديدا كأس العالم مع زميلة ديما السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتح تروسار باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح مودعا البطولة.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة 10 في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسميا.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوايان بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب

سيبوي العودة في الشوط الثاني وكثف من هجماته بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأوروغواي بهدف دون رد.

فاز منتخب السنغال على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونيداي وغاي الذي أحرز هدفين، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط. عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفه، أما عن ديمبلي فكتب باسمه ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدور الـ32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 60 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: وبهذا نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: كنا متأثرين بالحركات القومية.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: رهينة سابق في طهران.
5: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
4: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
5: It was better not to know, not to think about.
4: John Limbert.

0: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس.
1: أهلا.
0: سيرة ذاتية سريعة للمشاهدين الكرام قبل أن نبدأ في هذا الحوار إذا تكرمت.
1: تفضل.
0: سيرة ذاتية سريعة قبل أن نعود.
2: ولد علي ناصر محمد في 31 من ديسمبر عام 1939 في محافظة أبين جنوب اليمن، وانخرط مبكرا في صفوف الجبهة القومية للتحرير التي قادت الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني في عدن، وكان من بين الكوادر التي أسهمت في العمل التنظيمي والسياسي الذي مهد لاستقلال الجنوب عام 1967 وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. في مطلع السبعينيات عين وزيرا للدفاع، ثم انتخب عضوا في المكتب السياسي أحد أعلى الهيئات القيادية في الحزب الاشتراكي اليمني. وفي عام 1971 كلف برئاسة مجلس الوزراء ليتولى إدارة الجهاز التنفيذي للدولة والإشراف على ملفات التخطيط والاقتصاد والعلاقات الخارجية في مرحلة اتسمت بإعادة بناء مؤسسات الدولة. في 21 من أبريل 1980 تولى رسميا رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للحزب عقب استقالة الرئيس عبد الفتاح إسماعيل ومغادرته إلى موسكو، واستمر في المنصبين حتى 24 من يناير 1986 في مرحلة اتسمت بتداخل البنية الحزبية مع مؤسسات الحكم وبمركزية القرار السياسي. في 13 من يناير 1986 اندلعت في عدن حرب أهلية دموية داخل الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم بين جناحين متصارعين عرفا بالطغمة والزمرة. استمرت المواجهات 11 يوما وأسفرت عن مقتل الآلاف بينهم قيادات سياسية وعسكرية بارزة، وانتهت الأحداث بخروج الرئيس علي ناصر محمد من البلاد، ما أدى إلى إضعاف الدولة في جنوب اليمن وفتح الطريق لاحقاً أمام تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، ليبقى أحد الأسماء المرتبطة بمراحل مفصلية في تاريخ جنوب اليمن والدولة اليمنية عموماً.
0: أما وقد تبعنا هذه السيرة، أريد أن أبدأ معكم فخامة الرئيس إذا تكرمت بتشكل وعيكم السياسي ما بعد نهاية الاستعمار وطبعا بعد الاستقلال. هذا بدأ خلال فترة الاستعمار واستمر.

0: حتى وصلتم إلى السلطة نحو عقد من الزمن في رئاسة الوزراء، نحو 6 سنوات في رئاسة الدولة، نتحدث هنا عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ولكن البدايات كيف تشكلت؟
1: طبعا نحن كنا متأثرين بالحركة الناصرية، وبعبد الناصر، وأيضا بالمقالات التي كان يكتبها هيكل في الأهرام في بعنوان بصراحة، هذه كانت أسبوعية. الشيء الثاني كنا متأثرين بالحركات القومية كحركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، وأيضا متأثرين كمان بالثورات التي يعني قامت في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وكنا شبابا، يعني أنا أتذكر أيضا موضوع فلسطين.
0: طبعا
1: فلسطين كانت أحد الأسباب التي من أجلها يعني وقفنا وناضلنا، وكنا مشتركين تحرير الجنوب، توحيد تحرير فلسطين، توحدت الإمارات كلها والمشيخات والسلطنات حقينها في دولة واحدة سميت جمهورية اليمن الجنوب الشعبية، ثم لاحقا سميناها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بعد قيام الدولة بدأنا في بناء الدولة، وبدأنا أيضا في العمل من أجل الوحدة اليمنية.
0: تمام، بس قبل ذلك كيف استطعتم تجاوز كل العقبات السابقة؟ يعني هذه الوحدة واضح أنها لم تفلح في الجنوب، يعني قبل التحرير أيام فترة الاستعمار وإلى ما هنالك، كيف نجحتم بتذليل هذه العقبات بجمع وتوحيد كل هذه المشيخات والسلطنات وإلى ما هنالك؟
1: طبعا اللي وحد هذه المشيخات والسلطنات، نحن على سبيل المثل أنا من منطقة اسمها دثينة. دثينة ليست لا مشيخة ولا صندلة ولا إمارة، سموها البريطانيين جمهورية دثينة، ثالث جمهورية في العالم العربي أو الوطن العربي، وسميت عندنا بجمهورية جمهورية دثينة لأنها لم تحتكم لا السلطان ولا الشيخ ولا الأمير ولا لحد. وكانت حتى في الرسائل والمراسلات جمهورية، ناس يغربوا جمهورية في ظل احتلال بريطاني. فتوحدت هذه كلها، الثورة وحدت أول حاجة الثورة.
0: ما الذي جعلها تتوحد؟ ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ الالتفاف الشعبي مثلا أو
1: ما له هذا؟ أقول لك الثورة وحدت الشعب أو القبة القومية لتحرير الجنوب المحتل، وحدت الشعب في أول حاجة في النضال ضد الاستعمار البريطاني، ثم توحدت أيضا في دولة واحدة من حدود عمان بالمهرة حضرموت، بعضها دخلت في الدولة بدون قتال في المناطق، في مناطق ملتهبة كانت فيها ثورة، الثورة المسلحة، لكن في محافظات التفت حول الثورة، وفاني التفت حول قيام الدولة برئاسة الرئيس القحطان محمد الشعبي وهو كان يعني أكبرنا سنا وأكثرنا خبرة وتجربة.
0: الباقي كانوا شباب،
1: شباب صغار، بس أكثر واحد كان رئيس قحطان الشعبي الذي يمتلك وأصبح رئيس الجمهورية.
0: صحيح.
1: ثم فيصل عبد اللطيف الشخصية الشعبي الثانية، شخص كان مفكر مناضل وأيضا تحمل رئاسة الوزراء في فترة حكم الرئيس قحطاني. أنا حينها أجيت محافظا للجزر في المحيط الهندي والبحر الأحمر، في محافظة في مفاوضات جنيف 67 كان الخلاف مع البريطانيين حول بين الرئيس قحطاني شو وفده مع وزير المستعمرات وفده أيضا في جنيف على شيئين، أول حاجة على موضوع البقاء قاعدة بريطانية في عدن، والشيء الثاني على مساعدة النظام الجديد. الشيء الثالث على باب المندب.
0: نعم،
1: باب المندب هو بوابة البحر الأحمر وبوابة المنطقة كلها، يعني باب المندب اللي جزيرة بريم.
0: نعم،
1: تتحكم في البحر الأحمر، تتحكم حتى في قناة السويس. قناة السويس بدون باب المندب لا أهمية، دليل اللي حصل في الفترة الأخيرة كان مشاكل في البحر الأحمر بسبب باب المندب أثر

0: على قناه السويس واثر على الدخل.
1: صحيح.
0: واثر على مصادر الدخل في القرار. فكانت هذه الجزر لما هدف من تعيين حينها كان هو اثبات حق السياده سياده اليمن الجنوبيه على البحار وعلى الجزر وعلى هذه المرات كجزيرة سقطرى. فانا اول واحد كان اول قرار كان الجمهوري الرئيس تعيين رئيس خطانة الشعبي الحكومة القسم أنا الرئيس قبل تعيين محافظين ما في محافظين فكان كنت أول محافظ في الجنوب لأنه الهدف زي ما أقول لك كان هو إثبات حق السيادة وقمت بزيارة الجزر نتذكر حتى في مذكراتي سميت الطريق لباب نندب أول حاجة بدأت طريق بداية حياتي كانت
1: ثم بس كما قلنا كنتم صغارا جدا هل كنتم جاهزين للسلطة؟
0: تقرب السلطة لا ما كذب عليك أنا.
1: هل كانت المقاومة يعني شاركت بمقاومة مسلحة ضد البريطانيين بشكل مباشر على الأرض؟
0: نحن احنا تدربنا أول حاجة في أثناء الحرب التحرير تدربت في تعز وثم تدربت في مدرسة صاغة ثم عينت في أحد جبهات ثلاث جبهات قتال عينا فيها فكنت انا مع رفاقي كان حتى معي انا في مدرسه منهم علي سالبيض ومعنا اخرين ربيع مره جينا حضرنا مؤتمر لله ف يعني شاركنا في الثوره وشاركنا ايضا في الكفاح المسلح وشاركنا في الدوله بعدها يعني كسبنا خبره خلال فتره الكفاح المسلح وخلال الدورات اكسبنا خبره في الله فكنا انا مثلا في لي صورنا في هذا مرحله الكفاح المسلح كان ما عندنا احد الصحفيين المصريين الكبار اسمه مكرم محمد احمد لو سمعت عنه
1: نعم طبعا
0: هذا الرجل اثناء حرب التحرير كانوا المصريين يريدوا ان يرسلوه يستطلع وضع الثوره مشينا على الاقدام حوالي 3 شهور وكان معنا
1: اوف
0: مكرم محمد
1: ثلاثة أشهر
0: الكتاب وطبعا احنا استمرينا احنا نمشي ما فيش سيارات احنا ملاحقين كنا فكان الألف كتاب سماه الثورة جنوب الجزيرة هو كان رافقنا في هذا فأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل حول الموضوع أنه احنا دورنا كان مكملين لبعض احنا في الأخير
1: أي موضوع الذي لا تريد أن تدخل فيه؟
0: ما ندخل في التفاصيل يعني حول الثورة لأنه شكلت دورات شكلت جبهات جبهات وبعدين عمليات عسكرية وما لأنه الوقت قد لا يسمح لنا نتكلم حول هذا الأمور في فترة حرب التحرير لكن كانت الثورة من 4/63 14 أكتوبر 63 إلى 30 نوفمبر 67
1: تمام أنا أردت أن أتحدث أيضا عن يعني الإنجازات التي حققتها دولة الجنوب أو اليمن الديمقراطية الشعبية خاصة في فترة عهدكم إذا سمحت أن نبدأ بهذا التفصيل بعد الفاصل شكرا لوجودك معنا في خانة الرئيس فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة
0: حصلت أحداث ربيع في 78 في 78 قتلوا 3 رؤساء الرئيس ربيع الرئيس الحمدي الرئيس القشمي ثلاثة رؤساء وأنا أقول لهم يعني الثلاثة من أجل الوحدة أو بسبب الوحدة يا من أجلها يا بسببها

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، ونتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا.

0: جنوبي، ويعني وصلني عتب من فخامتك أنه يعني أركز على ذلك في بعض حلقاتي في الذاكرة السياسية، وهذا لم يكن مقصودا، ولكن يعني لابد أن نفسح المجال أيضا للحديث عن بعض الإنجازات. دائما ما نسمع عن الكثير من التجارب الناجحة أيضا في عدن حتى الآن، يعني في فترة الثمانينات وإلى ما هنالك. ما الذي استطعتم تحقيقه رغم كل شيء؟
1: شوف، أنا تقديري أن أهم شيء تحقق وأننا أقمنا دولة قوية مهابة في المنطقة كلها، هذا واحد. الشيء الثاني ركزنا نحن على الإنسان والعمران. بريطانيا لم يعملوا شيء، ركزوا على المستعمر عدن فقط، لأنهم يعني كانت عدن همزة وصل بين المستعمرات البريطانية في الشرق والغرب، فكان اهتمام بعدن، لكن لم يجد اهتمام بالمحافظات أو ما يسمى بالمحميات اللي كانت والمشيخات إلا منطقتين، لاحق وحضرموت. لكن بقية 22 مشيخة وسلطنة، بقيتها ما كان في شيء أبدا. حتى المدارس كانت في المحميات كلها، كان مدرسة واحدة في عدن ومدرسة واحدة في عدن. احنا 340-360 ألف كيلومتر، مدرسة واحدة في اسمها جبل حديد. الأولاد المشايخ والسلاطين بس، مش كل الناس يروحوا يتعلموا في هذا في عدن، وبعدين يرسلوهم إلى السودان. لم تهتم الحكومة البريطانية لا بالتعليم. أنا أتذكر بعد خروج البريطانيين قرأت كشف بأسماء الخريجين في الجنوب على مدى طبعا احتلال البريطاني، لكن بعضهم قد ماتوا، لكن آخر حاجة كان 56 خريج في الجنوب كلها. نحن نستلم دولة
0: 56 خريج في بس الجنوب ككل.
1: بس لو أعطي على سبيل مثل اليوم في بيتنا نحن أولاد أخواني وأولادهم وأحفاد والأحفاد، عندنا أكثر من 111 خريج من بيت واحد. أهم شيء ما كان في جامعة، أنا أسست جامعة عدن. الشيء الثاني انتشر التعليم في كل المحافظات، أصبحت التعليم مجانا، التطبيب مجانا، في شهيدة عدن النهضة التعليمية والمحافظات كلها. ونظمنا حملة ما سميناها حين محو الأمية، الحملة الشاملة لوحمو الأمية، جندنا لها تقريبا أكثر آلاف عشرات الآلاف، ووصلنا إلى البدو الرحل والمناطق والصحراء والريف، واعترفت اليونسكو حينها، كان المدير العام اليونسكو اسمه أحمد مختار أمبو، فكان حضر الحملة لما أعلن عنها في حضرموت في شباب أتذكر، وكان معي، فنظمنا الحملة هذه واعترفت اليونسكو نهاية 85 أنه في اليمن أصبح في اليمن 2.5% من الأمية
0: بعد 5 سنوات من عهدك.
1: بعد عهدي وعدنا، لكن يعني ركزنا على التعليم. الشيء الثاني ركزنا على الإنسان زي ما قلنا، وركزنا أيضا على العمران. في عدن أقمنا منشآت ضخمة، مدن أحياء كاملة في عدن، حي عبد العزيز عبد اللوي تمويل من الإمارات، عمر المختار تمويل من ليبيا، ومن الوديع حداد أيضا حي آخر، مشاريع طبعا الناس المواطنين بطريق حين ساخرة، مشروع مثلا ريمي أحياء كاملة اسمه ريمي، كان مسلسل يقولوا، قال أنه كان مسلسل فسموه ريمي. عندنا مشروع ثاني برضو مسلسل من الصنافر، حي أيضا سكري كامل، فطبعا المواطنين. فأغمنا أحياء، أقمنا منشآت، أقمنا الكهرباء، كهرباء فيه. عملنا شيء يعني أقول لك يعني أنا أعتز به، أنه المساجين في السجون كنا نعطي لهم إجازة خميس وجمعة ويرجعوا السبت، ما حصل في الدنيا كلها. هرب مرة واحد منهم فمسكنا ورجعنا، بعد منعنا خروج المساجين من الإجازة اللي يقضوها معه، كان الناس يزوروا السجون.
0: عطلة أسبوعية للمساجين. عطلة أسبوعية للمساجين.
1: عطلة أسبوعية
0: يعني ممكن يكون مجرم يعني بياخذوا عطلة أسبوعية.

0: المحكوم القضايا الجنائية السياسية لا. لا كله حتى المجرمين حتى اللي عليهم قضايا جنائية
1: بياخدوا عطلة أسبوعية
0: كل أسبوع خميس وجمعة وسبت يرجعوا يوم يوم السبت.
1: من أين استقيت هذه التجربة؟
0: من الحياة مدرسة الحياة مدرسة. فأتذكرنا في واحد أنا نسيته أجا يزورني وأنا عارف إنه محكوم 15 سنة بعرف أنا صديق كان ما ارتكب خطأ وسجننا. قلت له أنت كيف فرقوا عنا؟ قال لا عندنا إجازة اليوم. قال مش تعطونا إجازة والله أنا يعني تجربة فريدة من نوعها. الشيء الثاني
1: أمل أن تكون رجعته على السجن ولا ضلوا
0: برا. لا لا استمر لا لا برا الناس عادة السجن يزورهم في السجون يزوروا السجن لكن نحن نزور بيوت يروحوا يعني يعيشوا حياتهم العادية. الشيء الثاني أنشأنا في السجن مدارس للبناء للنجارة للكهرباء مجموعة مهن. يخرج واحد مجرم يتخرج وعنده مهنة وأحصل ورش في النجارة ورش الخاصة بالسجنة. الشيء الثاني موضوع السلاطين حكم عليهم صار قلت لك 22 سلطان وشيخ وأمير
1: صحيح
0: سجن وحكم عليهم بالإعدام لكن خفف الرئيس القحطان الشعبي عليهم
1: الأحكام
0: الأحكام وبعدها أفرقنا عنه كلهم أفرقنا جمعتهم ثم الآن أنتم تخرجوا كلهم أفرقنا عنهم. بس أنا نصيحتي أنتم تخرجوا لكن لا تهربوا. اللي يريد يشتغل هنا في البلد هذا بلده. واحد من السلاطين يشتغل مدير عام واللي يشتري أي منصب أنا مستعد أعطي لكم مناصب لكن ما أشيكم تخرجوا. وعند هنا كان في خلافات مع المنطقة وتستخدموا في حروب ضدنا أو تفتحوا جبهات على أنا طبعا يعني ما أقدرش أقول لكم لا تعملوا لكن أنصح ولا تخذلوني لأن في ناس كانوا ضدي. لا السلاطين لازم نخلص منهم لا في حكم عليهم انتهى لازم يطلعوا. جلست معهم وقلت له اللي يريد يخرج من البلد اللي شي يجلس أهلا وسهلا واللي شي يخرج يجي لعندي بعضي له تذكرة يشتي بالبر بالبحر بالجو بعضي له تذكرة وبعض الجواز وحصل هكذا. فكان تعاملنا ليش الناس شعروا بنوع من الثقة بيننا بينهم حتى ثقة مع المغتربين يعني كان مهم جدا كان تحويلات المغتربين. أنا عفوا بشير لموضوع فاتني موضوع التعليم في السجون كانوا يدرسوا إلى الثانوي العامة. فأحد المرات احنا نكرم أوائل الطلبة العشر الأوائل عندنا في عشر الأوائل الثانوي في الجمهورية. ففي البحر كان عندنا مسرح سمي المسرح الوطني نكرمهم في حفل خاص. بعدين قالوا لي في واحد الأول في الثانوي العامة سجين من في السجن مش عادة. أنا أتذكر وكرمت فعلا قلت لهم إذا نأجل الإعلان حتى تجيبوا من السجن. تفاجأوا قالوا له ألبس وقف وحلق دادا وقف يفاجأ أنه أمام الرئيس
1: وكرمته هو يعني كان في السجن
0: الأول. فأعلنت أنا أن هذا طبعا في الحفل أن هذا هو رقم واحد خريج سجون. الناس صفقوا وقلت له من الآن والله العظيم تذكرنا الموقف ما أنسى في حياتي. قلت له من الليلة أنت حر يعني اختار أو خلص ثانوي اختار أي بلد برسلك اختار الكويت يدرس. فالتجربة ليست أحداث يعني حصلت أحداث نحن بنرجع لموضوع
1: سنتحدث كثيرا.
0: الكهرباء كانت مشكلة في زايد سعدنا الله يرحمه زايد قلنا محطتين للكهرباء في منطقة اسمها خور مكسر وفي أيضا المنصورة لم تنقطع الكهرباء. الآن الكهرباء الآن ناس يعانوا في عدن من انقطاع الكهرباء بس في تحسن الآن.

0: سمعت فيه تحسن بالكهرباء، لكن يعني الكهرباء دخلت عدن 1926 11 فبراير 1926، الآن مر 100 عام. أول ممكن الكهرباء تدخل المنطقة العربية كلها، أو منطقة تقريبا باستثناء مصر ولبنان أو بعض ال، فحقنا حصلت أحداث.
1: نعم، بس كنت بدي أسألك، هل كان جمعك لعدة مناصب في يعني حضرتك يعني مستلمها المناصب العليا الكبرى، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
0: شوف، أول حاجة أنا لما كنت محافظ الجزر، محافظ لاحق، محافظ الوزير للإدارة المحلية، وزير للدفاع، ثم رئيس الوزراء. جمعت بين رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع. أنا بنيت جيش، بنيت جيش، يعني ما كان في جيش، كان عندنا مجموعة كتائب أيام البريطانية. بس البريطاني لا نخفي أنه كان لهم فضل على على على, على البلد، أنه أسسوا نظام إداري مالي ممتاز ونواة للدولة الدولة. فلكن ما كان يعني الدولة ما كان في ما يعني كان بحاجة إلى تطوير
1: طبعا
0: تطوير
1: إلى البناء ربما من جديد. بس في فترة الرئاسة جمعت بين الأمانة العامة والرئاسة ورئاسة الوزراء،
0: فبعدها كان حينها الرئيس سالم الربيعي علي، والأمين العام عبد الفتاح إسماعيل، ورئيس الوزراء ثلاثي، كان الرئاسة ثلاثية. حصلت أحداث ربيع في 78، في 78 قتلوا ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي، ثلاثة رؤساء. وأنا أقول لهم يعني الثلاثة من أجل الوحدة أو بسبب الوحدة، يا من أجلها يا بسببها.
1: وهو ما سنبدأ به بالحلقة المقبلة إذا تكرمت فخامة الرئيس، تحديدا اغتيال الرئيسين الحمدي والغشمي في الشمال، لأنه لذلك طبعا علاقة بالجنوب بدون شك، علاقة أساسية بالجنوب. بس لن تجبني عن سؤالي بخصوص جمع
0: بقية أنا، وأنا كيف جيت بعدين لما قتل ربيع؟ مسكت حوالي 6 أشهر أنا رئيسا، ثم في نهاية 78 كان في الاتحاد السوفيتي أو المعسكر الاشتراكي، كانوا يعني توحيد السلطات، الأمانة العامة والرئاسة. مثلا في الاتحاد السوفيتي كان في بودغورني رئيس، بريجنيف كان الأمين العام للحزب، ألكسي خوزي كان رئيس وزراء. فجرى توحيد الرئاسة والأمانة العامة، مثلا زي ما قلت لك بتقولني بريجنيف جمع بين وكل هذا حصل في المعسكر الاشتراكي في كل البلدان الاشتراكية، حصل توحيد لما وحدوا السوفيت وحد الكل، جينا نحن نشتري نطبق نفس التجربة.
1: ورئيس وزراء كمان، بس مش كل يعني اللي سبقوك او اللي او اللي بعدك عملوا هيك.
0: بقول لك انا ما حصل هذا، لانه ما عاد حكموا. شو بقول لك؟ مكتوب، انا بقول لك هذه. ف
1: ما حكموش كيف يعني؟
0: بعدين ما
1: بعدين انت انا عم نسجل.
0: لا بكمل معلش، انا بقول لك لا، اقول لك انه نحن جمعنا بعدين الرئاسه والامن العام عبد الفتاح اسماعيل، انا بقيت رئيس وزراء، بقيت رئيس وزراء بس بدون حتى نائب رئيس ورئيس وزراء. ربيع عفوا عبد الفتاح اسماعيل بقي من نهاية 78 إلى أبريل 20 أبريل 80، يعني سنة وأربع أشهر. فحصلت مشاكل، أنا بوصل لك الكلام اللي سيه. فحصلت مشاكل، كان ملاحظة على أداء عبد الفتاح. أنا بالعكس، أنا كنت برحب بتوحيد السلطات، لأنه كان في لما كان ربيع وعلي ناصر وعبد الفتاح كان في يعني في مشكلة في اتخاذ القرار. فهذه الدول بحاجة لرأس واحد.
1: أيوة تمام. هذا الجواب.

0: اللي بدي اياه.
1: طب اقول لك هذا
0: اقول لك انا لا الومك على ذلك بس احاول ان اعرف يعني لانه انتقدت على ذلك على جمع السلطات
1: كلها. لا بقول لك انا ما بقول لك بوصل لك فجمعنا ال عبد الفتاح اسماعيل انا كنت رئيس وزراء في سبب ظروف يعني ادت الى استقاله عبد الفتاح الله يرحمه استقال وغادر الى موسكو اصبحت انا كنت رئيس وزراء اصبحت رئيس وامين عام
0: صحيح
1: نفس المناصب اللي كان عبد الفتاح اسماعيلها
0: نعم
1: وامين عام والرئيس للدوله حصل استقرار في هذه الفتره
0: نعم وجمعت معها رئاسة الوزراء أيضا وهو ما
1: لا رئيس وزراء كنت رئيس وزراء
0: نعم صحيح
1: أنا كنت رئيس وزراء
0: بس صاروا كلهم مع بعض يعني صاروا
1: لا أقول لك هو يعني جمع المناصب هذه الأمانة العامة والرئاسة كان يبقى عبد الفتاح إسماعيل شيامي فأنا كنت رئيس وزراء بعدين اخترت أنا رئيس للدولة وبعدين رئيس الوزراء كمان في
0: تمام
1: فاستمرت أنا بين أبريل 80
0: وعام 86 حتى
1: لا 86
0: نعم عام 86 نعم بعد احداث 13 يناير الشهيره نحن نريد ان الشهيره للاسف يعني نحن نريد ان نبدا في بدايه الحلقه المقبله بما تفضلت به قبل قليل فيما يتعلق باغتيال ثلاثه رؤساء في اليمن شمالا وجنوبا من اجل الوحده او بسبب موضوع الوحده. شكرا لوجودك معنا فخامه الرئيس شكرا جزيلا. مشاهدينا نتابع واياكم في بدايه الحلقه المقبله مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أرجو أن تبقوا معنا إلى اللقاء. شو عرض عليك؟
1: عرض علي إرسال الحق تفارش إلى إلى إلى صنعاء بدون علم الرئيس. فأنا رفضت الفكرة من حيث المبدأ. فالتقى مع الرئيس ربيع وجلسوا
0: وأقنعوا.
1: أقنع لأنه كان يقول صالح مصلحة ذكرنا يقول لي أفضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب ننقل المعركة بدل ما نختلف في عدن. نختلف على أهداف كبيرة على الوحدة
0: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
1: القشمي وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وأنا رئيس الوزراء.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادثة جديدة بمضيق هرمز. ذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرضها لهجوم مقذوف مجهول أثناء مرورها بمضيق هرمز، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. أوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. أشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. أعربت البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديد واضح للأمن الدولي، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. كما طالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. هذه التطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا، من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. في الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلم. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت

قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. قالت النيابة العامة إن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أن صواريخ أوكرانية الصنع استهدفت خلال الليل مصنعا عسكريا في منطقة فولغوراد الروسية ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لأنظمة إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبانيه. أضاف زيلنسكي أن المصنع يعد من أبرز المنشآت العسكرية الروسية المرتبطة بإنتاج منصات إطلاق صواريخ اسكندر أم وأنظمة صواريخ يارس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت 175 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق القرم وعدة أقاليم ومقاطعات روسية شملت بيلغرود وبرينياسك وكالوغا وكورسك، إضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها ومياه البحر الأسود. حلقت 10 طائرات عسكرية روسية وصينية داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. أكد الجيش الكوري الجنوبي أنه تم إرسال مقاتلات لتنفيذ مناورات تكتيكية تحسبا لأي طارئ، موضحا أن الطائرات دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية دفاع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها لم تنتهك المجال الجوي. يذكر أن منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لا تعد مجالا جويا سياديا، لكنها منطقة عازلة يتوقع من الطائرات العسكرية أن تخطر الدولة المعنية قبل دخولها. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. إذ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1203 حالات، بينها 321 حالة وفاة وفق بيانات حكومية.

0: أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 ضرب باكستان. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية، جون جرن، رمز الجنوب السوداني.
6: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جرن وأفكاره عن السودانوية.
7: جون جرن لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
5: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
4: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. ترامب: أموال إيران المجمدة ستذهب لمنتجات غذائية أمريكية. كوريا الجنوبية تعد نصف مليون مسيرة لمواجهة شقيقتها الشمالية. ومفتي نظام الأسد في قفص الاتهام ببث مباشر أمام السوريين. كريم خان للعربية: إيقاف سابقة مؤلمة ولا لتسييس العدالة. وفوضى على الأبواب، نظام حدود أوروبا الجديد يقلق المطارات.

0: مساء الخير. سوق جديدة جميلة ستشتري كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين. هذه السوق هي إيران. أما التمويل فسيكون من الأموال الإيرانية نفسها. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المزارعين الأمريكيين خلال عشاء خاص بهم في واشنطن، وسألهم حتى عن رغبتهم في زيارة إيران. فمن البيت الأبيض قال ترامب إن إيران تواجه نقصاً في الغذاء، ولذلك ستستخدم بعض من أموال إيران لشراء منتجات غذائية من الولايات المتحدة، في خطوة وصفها بأنها ستدعم المزارعين الأمريكيين. ترامب كان قد أوضح سابقاً أن أي أموال إيرانية يفرج عنها لن تكون متاحة للاستخدام بحرية، بل ستخصص حصراً لشراء منتجات أمريكية وعلى رأسها السلع الغذائية. بدوره أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية ستوجه لشراء الأغذية والأدوية الأمريكية، على أن تتم العملية تحت إشراف مباشر من وزارة الخزانة الأمريكية.
1: All over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: بعد سنوات من التصعيد والوساطات المتعثرة، جلس لبنان وإسرائيل على طاولة واحدة في واشنطن، وبرعاية أمريكية وقع الطرفان اتفاقا إطاريا وصفته واشنطن بأنه يمهد

0: وزير الخزانة الأمريكي مارك روبيو توصل لإسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري هو البداية.
1: This is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step. But it's the one we're taking together today. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
0: لم تعد الطائرات المسيرة حكرا على الوحدات المتخصصة. كوريا الجنوبية تريد أن يحملها كل جندي كما يحمل سلاحه الشخصي. وزارة الدفاع أعلنت خطة ضخمة لتدريب 500,000 جندي مسيرات وتحويل تلك المسيرات إلى أداة قتالية أساسية في مختلف تشكيلات الجيش. الخطة لا تتوقف عند التدريب، بل تشمل أيضا نشر عشرات آلاف من الأنظمة غير المأهولة في الوحدات المنتشرة على خطوط التماس، وذلك لتعزيز الجاهزية العسكرية ورفع قدرة الجيش على الاستجابة لأي تصعيد محتمل مع كوريا الشمالية. أما على صعيد الأمن الصناعي، وفي رسالة واضحة أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن سول ستعتمد على مكونات محلية بالكامل في تصنيع المسيرات ومن دون استخدام أي أجزاء صينية.
2: 앞으로는 특정 부대와 인원이 운영하는 특수 장비가 아니라 모든 장병이 활용하는 보편적인 전투 수단이 되어야 합니다. 국방부는 모든 장병이 드론을 제2의 개인화기처럼 활용할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 50만 드론 전사 양성을 정책을 적극 추진해 나가겠습니다.
0: وعلى ما يبدو السبب خلف هذا التوسع والاستعداد هي الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط كذلك.
2: 최근 우크라이나 전쟁과 중동 전쟁에서는 드론이 전장을 게임 체인저로 부상했음을 여실히 보여주고 있습니다. 과거에는 소수의 고가 무인 체계가 전장을 주도했다면 이제는 저비용 드론이 대량으로 운영되며 전쟁 양상을 근본적으로 변화시키고 있습니다.
0: مدمرة اليوم وسفينتان كل عام، هذا القرار الشمالي الذي سبق القرار الجنوبي بشأن المسيرات. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كشف عن طموحاته البحرية معلنا عن خطة لبناء سفينتين حربيتين سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده. وجاء الإعلان خلال مراسم إدخال المدمرة تشوي هيون التي تبلغ حمولتها 5,000 طن إلى الخدمة، حيث أكد كيم أن برنامج تزويد البحرية بالأسلحة النووية يمضي وفق الخطة المرسومة. كما كشف عن خطط لإدخال المدمرة كانغ كونغ إلى الخدمة قريبا، يليها إطلاق سفن حربية استراتيجية تزن 10,000 طن، مؤكدا أن البحرية الكورية الشمالية تدخل مرحلة جديدة من التطوير العسكري.

0: تطوير القدرات العسكرية، هذا ربما أكثر ما يقلق عدة دول، وها هي شركة أوريليا سيستمز الأمريكية تكشف عن نظام يدعى أركيميديز، وهو نظام مركبة قتالية آلية مزودة بسلاح ليزر صمم لاعتراض الطائرات المسيرة وإسقاطها. ويعتمد النظام على دمج الرادار والرؤية الآلية لرصد الأهداف والاشتباكات معها ذاتيا، مع تغطية بزاوية 360 درجة، ما يسمح له بالاستجابة السريعة لهجمات المسيرات من دون تدخل بشري مباشر. ويأتي الكشف عن أركيميديز في وقت تتسابق فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا لتطوير أسلحة الليزر، وذلك مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيرة في ساحات القتال الحديثة. من القصر الرئاسي إلى حكم بالسجن، محكمة في سول قضت بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كون هي لسبع سنوات، وذلك بعد إدانتها بتلقي هدايا ثمينة مقابل تعيينات وظيفية وتقديم تسهيلات تجارية. التحقيقات كشفت أن قيمة الهدايا بلغت نحو 300 مليون وون، وشملت مجوهرات فاخرة وحقيبة ثمينة وساعة قيمة، بالإضافة إلى لوحة فنية، وكل ذلك مقابل التدخل في تعيينات ومصالح خاصة. النيابة اعتبرت أن كيم استغلت موقعها إلى جانب الرئيس السابق يون سوك يول لتحقيق مكاسب شخصية، فيما أدانتها المحكمة بجميع التهم الموجهة إليها. إشادة غير معتادة من الناتو لترامب، فقد قال الأمين العام للحلف مارك روتي إن أوروبا وكندا ما كانتا لتزيدا إنفاقهما العسكري بهذا الحجم لولا قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف روتي أن رفع الإنفاق الدفاعي كان قبل سنوات أمرا يصعب حتى مناقشته، أما اليوم فأصبح الحلفاء متفقين على تقاسم أعباء الدفاع وتعزيز قدراتهم العسكرية، مؤيدا انتقادات ترامب بشأن تقاسم الأعباء داخل الحلف.
1: Who would have imagined a decade ago that we would get this far? We couldn't even have the conversation. And yet, here we are. Allies united around the imperative to invest in our security, committed to fairly sharing the responsibility, strong and getting stronger. The threats we face are a key factor in this mindset shift. But I'm also convinced that we would not have made such an astounding leap without President Trump's leadership.
0: أنا لا أعرفه، لكنني أعرف ماذا سيفعل، أو هكذا علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أندي بيرنهام المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية، واصفا إياه بليبرالي بشكل مفرط. وأضاف ترامب أنه يعتقد أن بيرنهام الذي يعرفه فقط بصفته رئيس بلدية كما ذكر لن يفتح بحر الشمال أمام مزيد من التنقيب عن النفط، مجددا تأكيده على أن هذه كانت النصيحة التي قدمها سابقا لكير ستارمر.
2: I don't know anything. I see that he was, I guess, the mayor of a town. I hear he's extremely liberal. Extremely. So that means he probably won't open up the North Sea. You know, I gave Keir Starmer some pretty good advice. I said, open up the North Sea. Go to Aberdeen, which was the hottest city in the whole, on the whole continent. It was the oil city. It was the oil of Europe. And they closed everything. It was terrible. I saw it before my eyes, and I couldn't believe it. The North Sea is loaded.
0: ليس كل ملك يعيش في قصره، وليس كل ملك يكشف ضرائبه. قصر بيكنغهام يعلن أن الملك تشارلز الثالث دفع أكثر من 30 مليون جنيه استرليني ضرائب شخصية منذ اعتلائه العرش، توجه جديد لتعزيز الشفافية داخل العائلة المالكة على ما يبدو. ولم يقتصر الأمر على الملك، إذ كشف الأمير ويليام أيضا عن بياناته الضريبية للمرة الأولى بعدما سدد أكثر من 20 مليون جنيه استرليني منذ أن أصبح أميرا لويلز. أما المفاجأة الأخرى فهي أن تشارلز لن يعود للإقامة في قصر بيكنغهام حتى بعد انتهاء مشروع ترميمه والممتد لعشر سنوات، والبالغة تكلفته قرابة 370 مليون جنيه استرليني، إلا أن القصر سيبقى مقرا رسميا لإدارة الشؤون الملكية واستقبال المناسبات الكبرى، بينما يواصل الملك تشارلز والملكة كاميلا الإقامة في كليرنس هاوس.

بعد قليل مفتي نظام الأسد في قفص الاتهام ببث مباشر أمام السوريين. كريم خان للعربية، إيقافي سابقة مؤلمة ولا تسييس للعدالة. فوضى على الأبواب، نظام حدود أوروبا الجديد يقلق المطارات، تفضلوا بالبقاء معنا.

صوته يسبق القذائف في حلب. أحمد بدر الدين حسون رجل لم يقد تشكيلا عسكريا، لكنه حمل أعلى منصب ديني في سوريا، استخدمه لسنوات للدفاع عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. حسون أصبح في أعين السوريين مجرد غطاء ديني لآلة القتل والدمار أنذاك، حتى بات يعرف بينهم بلقب مفتي البراميل والإعدامات. في 26 من مارس العام الماضي ألقي القبض عليه أثناء محاولته الهرب، ولكنه يدخل قاعة المحكمة معصوب العينين هزيلا شاحبا.

0: يومين تحديداً بدأت أولى جلسات محاكمة أحمد حسون هناك في القصر العدلي بدمشق، حيث تحولت جلسته إلى حديث الشارع السوري، ورأى فيها كثيرون ولا سيما في حلب مشهداً يضمد جزءاً من ذاكرة مثقلة بالقصف والبراميل والتهجير.
1: سماحة مفتي نظام البراميل.
2: لا ما نظام براميل، أنا اسمي الدكتور أحمد حسون، ما بسمع لك أبدا. أنا معشوق في السجن ثلاث مرات.
1: ما راح اسمع، ما راح انشر.
3: خلاص مش تعرفني. خلاص انت لك مني، لك مني. ما
2: بسمع.
3: ما تفهم.
0: كما استمعنا قبل سنوات رفض أحمد حسون هذا اللقب قائلا لست مفتي البراميل، لكن النيابة اليوم تستند إلى تصريحاته نفسها معتبرة أنها لم تكن مجرد مواقف سياسية بل غطاء ديني ومعنوي لجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب. هذه المحاكمة التي بثتها وزارة العدل السورية مباشرة تداول السوريون منها مقاطع عدة لظهور حسون، على رأسها حين حاول تحويل الجلسة إلى خطبة جاءه رد القاضي باغتضاب وحزم أجب فقط عن الأسئلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
5: صدق الله العظيم. أحمد
4: نعم
5: يا بدك تجاوب هون، ما خطبة، بدك تجاوب على الأسئلة.
4: نعم.
5: أنت بإمكانك إذا في عندك بدك تحكي شيء مطول تقدمه بيقدمه محاميك. نعم. من خلال الدفاع تبعك، أما الآن أنت راح تجاوب.

0: على قدر السؤال.
1: السوريون على وسائل التواصل أعادوا نشر العديد من المشاهد، أبرزها للحظة توجيه الاتهامات والتي تصدرها التحريض على العنف ومنح شرعية دينية لعمليات النظام وحتى التحريض ضد المدنيين، بالإضافة طبعا إلى تأجيج النعرات الطائفية وتأييد شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب.
2: إن الأفعال المنسوبة إليك تجعلك شريكا أساسيا في التحريض والحس والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال ميليشيات الأسد ونظامه وحلفائه، مما يشكل جرائم حرب استنادا لاتفاقيات جنيف الأربعة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة الاضطهاد ضد جماعة مدنية محددة على أساس سياسي من خلال خطاب نزع الحماية ووسمها بالإرهاب والخيانة وتبرير استهدافها بالقتل والقصف والاعتقال في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين.
1: ولم يتوقف دعمه عند نظام الأسد المخلوع بل امتد إلى حلفائه، إذ أشاد علنا بقاسم سليماني وأيد التدخل الإيراني والروسي رغم ما ارتبط بهما من معارك دامية في مدن سورية عدة.
3: تعرفون من هذا الرجل الحاج قاسم السليماني الذي كان قواما لليل صواما للنهار، لا يقاتل في مكان إلا إذا رأى أعداء الله والإنسان.
1: هذا المشهد وهذه الجلسة برمتها اختزلت مشهدا طال انتظاره لدى السوريين، فمن بين أبرز الأدلة التي تستعاد دعوته لإبادة وتدمير المناطق التي تنطلق منها القذائف، وهي تصريحات ربطها كثير من السوريين في حلب بالسنوات التي تحولت فيها مدينتهم إلى واحدة من أكثر ساحات الحرب دمارا.
4: إبادتهم جميعا لكي يلقوا الله وهو غضبان عليهم وهو يلعنهم على ما فعلوا ببلاد الشام.
5: سماحة مفتي نظام البرامج،
6: لا ما نظام البرامج، أنا اسمي الدكتور أحمد حسون، ما بسمح لك أبدا.
1: الحماية المؤقتة تقترب من نهايتها للسوريين، فقد منحت المحكمة العليا الأمريكية إدارة ترامب الضوء الأخضر لإنهاء الحماية المؤقتة عن أكثر من 6000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة. ورأت المحكمة أن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء برنامج الحماية لا يخضع للمراجعة القضائية، ما يمهد لبدء إجراءات الترحيل بحق المشمولين بالقرار. ويأتي الحكم ضمن سياسة إدارة ترامب لتشديد إجراءات الهجرة بعدما كان السوريين قد حصلوا بالفعل على هذه حماية منذ عام 2012 بسبب الحرب في بلادهم. كريم خان، الرجل الذي قاد أبرز التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد مستقبله المهني، ويؤكد أن ما يتعرض له ليس قانونا بل سياسة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يكسر صمته في لقاء خاص على شاشة العربية، يقول إن قرار إيقافه لا علاقة له بالأدلة بل بضغوط سياسية يربطها بملف فلسطين.
7: There have been previous attempts by UK lawyers for Israel, twice in fact, to make complaints against me on the basis of the applications that I filed in the Palestine situation. That was dismissed. They appealed it. That was dismissed as well. This interim suspension, you're quite right, it was very painful. It hurt that there was an interim suspension by the Bar Standards Board. It's not based upon their own evaluation of evidence. It's not based upon anything really, except the fact that the political bureau of the ICC, this group of 21 countries, by qualified majority, decided to suspend me. And of course, one can raise one's own questions. These allegations have been known for more than a year. I took a voluntary leave.

0: in the UK or anywhere else. But we have to just keep fighting on all the fronts that I'm being attacked on. And I'll do my best, even though it's extremely difficult. I hope it's not the end of my career. But I'll simply say this. I've won the legal case. I have the decision of three independent judges. I'm a simple person. I know a little bit about the law. I won in that fora. Where I'm a bit out of my depth is amongst big, powerful states that have the full apparatus of ambassadors all over the world. And some of them are very vociferous and organized in their lobbying for a particular outcome. And an individual, you know, like me, it's difficult to deal with that.
1: المحاماة إلى القصر الرئاسي، هكذا شق طريقه أبيلاردو دي لاسبريا طريقه إلى رئاسة كولومبيا بعد فوزه في الانتخابات بفارق ضئيل في جولة الإعادة الرئاسية بدعم معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعرف دي لاسبريا البالغ 47 عاما بلقب النمر بين أنصاره، وقد بنى حملته على وعود بتشديد القبضة الأمنية وإنعاش الاقتصاد وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما تعهد ببناء 10 سجون عملاقة واستئناف التنقيب عن النفط وإنهاء مساعي السلام مع الجماعات المسلحة. لكن هذا الرجل لطالما أثار الجدل بسبب صورته العامة من أدائه التحية العسكرية وظهوره مرتديا ساعات فاخرة ونظارات شمسية باهظة الثمن في غالبية الوقت. توفد أقارب المفقودين على إثر الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في أحد المستشفيات الواقعة بولاية لاغويريا للبحث عن ذويهم في ظل استمرار وصول المصابين. منصات التواصل الاجتماعي في فنزويلا تحولت اليوم إلى وسيلة رئيسية للبحث عن المفقودين بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد وأديا إلى انقطاع واسع في الاتصالات. ومع استمرار عمليات الإنقاذ تتداول العائلات أسماء وصور المفقودين عبر مختلف المنصات، بينما تشير تقديرات مستقلة إلى وجود نحو 50,000 مفقود، وهو رقم يتجاوز بكثير الإحصاءات الرسمية. لم تعد موجات الحر في بريطانيا أزمة طقس فحسب، بل تحولت إلى تحدي اقتصادي متزايد. فمع كل يوم ترتفع فيه درجات الحرارة غير الاعتيادية، تتباطأ وتيرة العمل وتتأثر حركة النقل وتغلق مرافق عامة أبوابها، في وقت يحذر فيه خبراء من أن كلفة التكييف مع المناخ الجديدة تواصل الارتفاع عاما بعد عام. مصطفى زارو معه التفاصيل.
2: موجة الحر لا ترفع درجات الحرارة فقط، بل ترفع أيضا كلفة العمل، فكل قطار يتأخر، وكل عامل يضطر إلى التوقف لالتقاط أنفاسه، وكل مقر عمل يعجز عن مواجهة الحر، يعني خسارة جديدة للاقتصاد البريطاني. ولا تقتصر الكلفة على ساعات العمل المفقودة، فمع موجة الحر أغلقت متاحف ومعالم سياحية وحدائق ترفيهية أبوابها أو قلصت نشاطها، فيما ألغيت فعاليات عامة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وفي مواقع البناء والمصانع وقطاعي الضيافة والتجزئة تتراجع الإنتاجية مع زيادة فترات الراحة وارتفاع مخاطر العمل تحت الشمس، في وقت تلجأ فيه شركات كثيرة إلى العمل المرن أو العمل من المنزل حيثما أمكن. ويحذر خبراء في أوكسفورد إيكونوميكس من أن موجة حر تستمر 4 أيام قد تخفض نمو إنتاجية العمل الفصلية في بريطانيا بنحو 0.5 نقطة مئوية في قطاعات تمثل 27% من النشاط الاقتصادي البريطاني. ولندن تعرف جيدا كلفة ذلك، فقد قدرت بلدية العاصمة أن موجة الحر عام 2022 كلفت اقتصاد المدينة نحو 1.5 مليار جنيه استرليني، مع ارتفاع كلفة الطاقة وتعطل النقل وتراجع الإنتاجية.

0: مع تكرار موجات الحر لم يعد السؤال كيف تتعامل بريطانيا مع أيام الحر، بل كيف تحمي اقتصادها وبنيتها التحتية من مناخ جديد تزداد كلفته عاما بعد عام.
1: كان يفترض أن يختصر الانتظار، فإذا به يتحول إلى أكبر قلق في المطارات، لا سيما مع موسم الصيف والسفر. هكذا وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام نظام حدودي أو حدوده الرقمية الجديد، بعدما بدأت المطارات تحذر من طوابير تمتد لساعات وتطالب بتعليق العمل به قبل ذروة السفر الصيفية. النظام المعروف باسم الخروج والدخول EES EU Entry Exit System دخل حيز التشغيل الكامل في إبريل الماضي ليحل مكان أختام الجوازات التقليدية. ومع ذلك الحين ومنذ ذلك الحين أصبح كل مسافر من خارج الاتحاد الأوروبي مطالبا بتسجيل بصمات أصابعه وصورته البيومترية عند أول دخول إلى منطقة شنغن، على أن تستخدم هذه البيانات في كل رحلة لاحقة. لكن مع اقتراب ذروة الإجازات بدأت الاختبارات الحقيقية. البداية أتت مع روما، حيث حذرت الشركة المشغلة لمطاري فيوميتشينو وتشامبينو من أن استمرار تطبيق النظام بالآلية الحالية قد يقود إلى كارثة خلال موسم الصيف. وقال رئيسها التنفيذي إن إجراءات التسجيل البيومتري لا تتناسب مع أحجام المسافرين المتوقعة، وإن إنجازها لجميع الركاب أصبح أمرا غير واقعي. مجلس المطارات الأوروبي الذي يمثل أكثر من 600 مطار في القارة قال إن هذا النظام هو أكثر ما يبقي رؤساء المطارات مستيقظين ليلا، ودعا مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن التظاهر بأن النظام يعمل بشكل ناجح، مؤكدا أن ساعات الانتظار تتزايد وذلك مع كل موجة ازدحام، وأن الأسابيع المقبلة ستكون أكثر صعوبة. في المقابل تتمسك المفوضية الأوروبية بموقفها وتؤكد أن النظام يعمل كما هو مخطط له، معتبرة أن التأخير يعود في كثير من الحالات إلى نقص الموظفين أو محدودية البنية التحتية لا إلى النظام نفسه. لكن مع تزايد أعداد المسافرين خصوصا السياح الأوروبيين الهاربين من درجات الحرارة التاريخية، شركات الطيران والمطارات تطالب بمنح سلطات الحدود مرونة أكبر لتعليق العمل بالنظام مؤقتا عند ذروة الازدحام، حتى لا تتحول البوابات الذكية التي صممت لتسريع العبور إلى أكثر ما يعطل حركة السفر في أكثر مواسم أوروبا ازدحاما. أن تكوني وزيرة لا يعني أن تتركي أمومتك خارج القاعة، هكذا أرادت الوزيرة السويدية رومينا بورموكاكتاري أن توصل رسالتها. كما نرى اصطحبت الوزيرة رضيعها المشارك الأصغر الذي لم ينطق بكلمة إلى اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وقالت إن حضور ابنها آدم جاء للتأكيد على أن سياسات الإجازة للوالدين في السويد تتيح للأمهات مواصلة عملهن دون التخلي عن دورهن الأسري. وبحسب مسؤولين أوروبيين تعد هذه المرة الأولى التي يحضر فيها رضيع اجتماعا لوزراء الاتحاد الأوروبي.
2: Good morning. Very pleased to be back in the council and looking forward to today's discussions on many different topics. Happy also to be an example of not having to choose between being a present minister and a present mother. And I think that there are many things that makes Europe a wonderful place to live. One of them being just this, that we can have the possibility of attending meetings and attending to my child.
1: كما رأينا الوزيرة تحمل رضيعها معها في مقر عملها وبقي معها حتى أثناء موعد كلمتها وأثناء إلقائها أمام الجميع في مجلس الاتحاد الأوروبي. كذلك كاد الصغير أن يبكي قليلا، لكنها كانت طيلة الوقت تهدهده وتهدئه وخاطبته بلطف. يا له من توقيت مثالي للبكاء يا آدم.
2: We have experienced the effects of yet another energy crisis driven by geopolitical factors and fossil fuels. And in response, there has been a sharp increase in electrical vehicle sales. Good timing, Adam. This shift in car sales can also be attributed to our earlier efforts to set predictable and ambitious CO2.
1: من أروقة القضاء إلى منصة البرلمان، لم يكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو

0: سانشيز يدافع عن حكومته هذه المرة بل عن زوجته. فبعد قرار إحالتها إلى المحاكمة ومنعها من السفر، دفع الرئيس بيدرو سانشيز عنها، رفض الاتهامات الموجهة لزوجته واصفا إياها بأنها لا أساس لها. طبعا في ظل دفاعه عن زوجته، قاعة البرلمان لم تهدأ أبدا حتى تدخل رئيس البرلمان. نستمع.
1: Cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Podrán comprender, señorías, que para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas.
2: Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio, silencio. A toda la cámara, por favor.
1: Porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo en grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales.
0: واشنطن تستبق إيبولا قبل عبوره الحدود طبعا. فقد طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تخصيص أكثر من $1.4 مليار لمواجهة التفشي المتسارع للفيروس في أفريقيا. ويتضمن الطلب كذلك إنشاء مركز حجر صحي في كينيا وتوفير الإمدادات الطبية وتتبع المخالطين، إلى جانب دعم أنظمة مراقبة الأمراض بهدف احتواء الوباء ومنعه من الوصول إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا التحرك في وقت تجاوزت فيه الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة وسط استمرار الجهود الدولية للحد من انتشار الفيروس. بعد 7 سنوات واتساب يغير قائده مع إعلان الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ تنحي ويل كاثكارت عن رئاسة أكبر تطبيق للمراسلة في العالم، موضحا أن كاثكارت لن يغادر الشركة بل سينتقل إلى منصب جديد يركز على تطوير منتجات جديدة من الصفر، مشيرا إلى تطلعه لمواصلة العمل معه في المراحل المقبلة. وسيتولى كونال شاه مؤسس شركة كريد الهندية قيادة التطبيق ليواصل تطوير هذه المنصة الخضراء لخدمة مليارات المستخدمين وملايين الشركات. بعد عقود من إدمان الشاشات، يبدو أن عمالقة التكنولوجيا يريدون إبعادنا عنها. فشركات مثل أبل وميتا وسناب شات تتسابق لتطوير أجهزة ذكية يمكن استخدامها من دون النظر إلى شاشة الهاتف، وذلك عبر نظارات وسماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم ما يحيط بالمستخدم وتتفاعل معه مباشرة. وتشير التسريبات إلى أن أبل تعمل على سماعات إيربودز مزودة بكاميرات ليس لالتقاط الصور بل لمساعدة سيري على فهم البيئة المحيطة والإجابة عن الأسئلة أو حتى تنفيذ الأوامر من دون الحاجة إلى إخراج الهاتف. لكن هذا المستقبل لا يخلو من المخاوف. اصطدمت طائرة نقل صغيرة ببرج سيتيك الذي يعد أطول مبنى تجاري في بكين. الشرطة عززت إجراءاتها الأمنية حول الموقع ومنعت الاقتراب منه بعد تساقط ألواح زجاج واندلاع حريق في أجزاء من الطائرة.

غالبا الروسيون سيتحدثون العربية، فلغة الضاد دخلت مدارسهم رسميا مع اعتماد وزارة التعليم الروسية برنامجا لتدريس اللغة العربية على أن يبدأ تطبيقه في مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. ويأتي القرار بعد 3 أعوام من تنظيم أولمبياد للغة العربية إلى جانب إعداد وترجمة كتب وحكايات روسية إلى هذه اللغة التي طبعا يتحدث بها أكثر من 450 مليون نسمة حول العالم وفق منظمة يونسكو.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: هيئة بحرية بريطانية تعلن عن أضرار بناقلة نفط تعرضت لهجوم بمضيق هرمز وتؤكد سلامة الطاقم. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر اللبنانيين من الفتنة. قوات مساندة للجيش السوداني تدخل منطقة شمال دارفور، والجيش يستهدف مخازن أسلحة للدعم في النيل الأزرق. غارات روسية تلحق أضرارا بمنشآت للنفط في بولتافا وخاركيف، وزيلينسكي يعلن عن استهداف مصنع للأسلحة في فولغوغراد. موجة الحر في أوروبا تنتقل شرقا، ألمانيا وبولندا أكثر المتأثرين بدرجة حرارة تتجاوز 40.

أهلا بكم. تواجه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تصعيدا في مضيق هرمز بعد سلسلة حوادث تعرضت لها السفن العابرة. هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقت اليوم أو تحدثت عن حادثة جديدة في مضيق هرمز، وذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها في المضيق، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم.

الجيش اللبناني الأمريكي كان شن عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق. إيران اعتبرت الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن مواقع المستهدفة. وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأضاف أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية اعتبرت من جهتها الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار

بميناء سريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله أن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع.

0: هذا وقد أظهرت بيانات أن شحنات الأسمدة المارة عبر مضيق هرمز بدأت في الزيادة عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، لكن التقارير الخبراء تقول إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تعود هذه الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب وتوفر بعض الراحة للسوق.
1: رغم الصعوبات وضبابية مسارات العبور، شحنات الأسمدة تمر من مضيق هرمز مجدداً، وإن كان ذلك بمعدلات أقل كثيراً لما قبل الحرب. انفراجة تجسدها الأرقام، فنسبة مرور شحنات الكبريت ارتفعت بحسب مرصد أرغوس 8 أضعاف مقارنة بأشهر الحرب، ووصلت منذ إعلان اتفاق أمريكا وإيران المبدئي إلى 640 ألف طنا مقارنة ب80 ألفا فقط خلال فترة الأزمة التي استمرت 4 أشهر، لكنها لا تزال بعيدة للغاية عن معدلاتها الطبيعية. شحنات اليوريا الأساسية في الإنتاج الزراعي كذلك سجلت ارتفاعاً مضطرداً بعد عبور 427 ألف طن من مضيق هرمز، لتخفض مخاوف أزمة الغذاء العالمية بعد أن اشتعلت أسعار الأسمدة وقت الحرب وهددت الإنتاج الزراعي. لكن الاستمرار في هذه البيانات المتفائلة يصطدم بحقيقة الشحنات العالقة في مضيق هرمز، حيث تؤكد بيانات ملاحية أن ما لا يقل عن 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة ضمن شحنات أخرى على متن مئات السفن.
2: تدفق الشحنات عبر المضيق يبعث على الارتياح، لكن في الوقت نفسه سيكون معظمها مرتبطاً بصفقات قديمة، فهي لن توفر كميات جديدة من البضائع إلى السوق.
1: انتعشت حركة المرور هذا الأسبوع، بيد أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً من المتوسط الذي كان يبلغ 125 سفينة يومياً كانت تعبر المضيق قبل الحرب. أزمة تفرضها ألغام بحرية يتطلب تفكيكها وقتاً، وثقة مفقودة لا تزال تمنع شركات الشحن من إرسال سفنها للإبحار مجدداً عبر المضيق. عمر السامرائي، العربية.
0: معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور فراس. إذن إيران هي التي باشرت إلى خرق مذكرة التفاهم عبر استهداف سفينة في مضيق هرمز، باعتقادك لماذا هي التي باشرت وهي التي بدأت بخرق الاتفاق؟ ما دوافعها؟
3: نعم أستاذ كريستيان، تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد ما فعلته إيران هو يأتي في إطار سردية إيرانية أن إيران لا يمكن أن تقبل بأي تغيير في الواقع القائم في مضيق هرمز، والواقع القائم هو أن إيران تريد أن تؤسس لمسار لعبور وكذلك دخول الناقلات النفطية أو حتى السلع التجارية التي تستخدم مضيق هرمز كنوع من يعني نقاط العبور أو نقاط الدخول. لأنه أنا أتصور أن ما فعلته إيران هو جاء بعد متغيرين أساسيين. المتغير الأول هو قيام سلطنة عمان بافتتاح مسار خاص لها، وهذا ما أدى إلى أن الجانب الإيراني استشعر نوع من الخطر بأن هذا المسار العماني من الممكن أن يشكل مسارا موازيا للمسار الإيراني، وبالتالي استهدفت الناقلة السنغافورية. أضف إلى ذلك أيضا هناك متغير غير مباشر يتعلق بانطلاق المحادثات ما بين لبنان وإسرائيل وكذلك توقيع مذكرة التفاهم. ولذلك أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤسس لبيئة استراتيجية يستطيع أن يتحرك من خلالها، سواء على مستوى تعديل شروط التفاوض وكذلك عدم تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني يعني ينظر بحساسية كبيرة جدا أن وجود مسارات موازية وهناك تصورات موازية للتصور الإيراني والمسار الإيراني في مضيق هرمز. هذا يعني أن ورقة مضيق هرمز سوف تفقد ثقلها كورقة تفاوضية وكذلك ورقة ردع اقتصادي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد أن هذه طبيعة الأهداف الاستراتيجية الكامنة خلف التصعيد العسكري.

0: الإيراني الذي حدث خلال اليومين الماضيين في مضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني ينظر بحساسية كبيرة جدا أن أي تغيير في وضع مضيق هرمز هذا يعني أن ورقة مضيق هرمز سوف تفقد زخمها، سواء على مستوى طاولة المحادثات أو حتى على مستوى التصورات المستقبلية لإيران في المضيق خلال الفترة القادمة.
1: طيب، رأينا الولايات المتحدة كيف ردت، ردت بضربات محدودة لتقوم إيران من جديد وتستهدف بعض الدول المجاورة ردا على الرد الأمريكي. باعتقادك هل سيؤدي ذلك إلى خرق كبير لمذكرة التفاهم وبالتالي خلط الأوراق من جديد، أم سيبقى الأمر ضمن هذه الحدود المدروسة بين الطرفين؟
0: يعني برأيي سيدتي الكريمة، مسألة الخروقات أصبحت مسألة طبيعية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر ببيئة التفاوض التي تجري حاليا في سويسرا، لأنه أنا أعتقد أن ما حدث خلال اليومين الماضيين سوف يتكرر خلال الأيام القادمة، لأنه لا أعتقد أن الجانبان الأمريكي والإيراني حتى هذه اللحظة هم بصدد الارتكاز لإنتاج بيئة داعمة لمسار المحادثات. هذا على المستوى الأول. على المستوى الثاني، أنا أعتقد أن تركيز الجانب الأمريكي على الطابع الدفاعي والمنضبط والمحسوب لطبيعة الرد على الهجمات الإيرانية يعكس أيضا تصور أمريكي من أن أي تصعيد عسكري ينبغي أن لا ينهي مسار التفاهم مع الجانب الإيراني، وهذا كان واضح جدا من خلال دفع إدارة ترامب نحو تشكيل آليات وكذلك تشكيل يعني لجان متابعة ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم. ولكن أنا أتصور أن المشكلة الأساسية تتعلق بسوء التقدير الإيراني. كلما استشعر الجانب الإيراني أنه يمتلك قابلية الرد على الهجمات الأمريكية أو على الرد الأمريكي، وكلما استشعر الجانب الإيراني أنه لا زال يمتلك هامش مناورة على مستوى طاولة المحادثات، قد يذهب باتجاه إنتاج ردود أفعال قد تكون غير محسوبة من قبيل استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج أو حتى المتمركزة في مضيق هرمز. ولذلك أنا أعتقد أن سوء التقدير هو قد يكون هو الفيصل في تحديد مدى يعني بقاء هذه المذكرة أو مدى انهيارها خلال الفترة القادمة. وكذلك يتعلق الأمر بمدى رغبة إدارة ترامب بالاندراج ضمن لعبة الردود والردود المتقابلة، لأنه أنا أتصور أنه حتى هامش الوقت أصبح يضيق أمام الرئيس ترامب، لأنه طالما تحدث عن أن قرب إنجاز مذكرة تفاهم وكذلك قرب إنجاز صفقة شاملة مع الجانب الإيراني، ولكن يبدو أن الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة لا زال يسير وفق الألعاب التي اعتمدها من خلال المراهنة على عامل الوقت، التصعيد في مضيق هرمز، ربط الملف التفاوضي مع محادثات في لبنان. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه التكتيكات التفاوضية قد لا تروق للرئيس ترامب وقد يضع لها نقطة نهاية. ولكن ما هي النقطة التي سوف يصل إليها رئيس ترامب؟ أعتقد أن هذا خاضع لتقديره الشخصي وليس لتقدير الجانب الإيراني. وإذا كان أعتقد
1: طيب، هل تعتقد بأنه ممكن يعني للرئيس ترامب أن يسمح بهذه الردود والردود المضادة فقط لحين انتهاء الانتخابات النصفية ومن ثم سيستأنف الضربات على إيران، أم أن هناك اقتناع أمريكي بالمضي قدما بمذكرة التفاهم هذه بغض النظر عن الخروقات و يعني كل الأمور الجانبية التي يمكن أن تؤثر عليها؟
0: برأيي هذا إحدى السيناريوهات المطروحة، ولكن السيناريو الآخر أعتقد هو أيضا يتعلق بالداخل الإيراني. الجانب الإيراني يبدو أنه حتى هذا الرغم يعني قيامه بعمليات تصعيد في مضيق هرمز وكذلك ربط الملف التفاوضي فيما يتعلق بمستقبل حزب الله في لبنان، يشير بشكل أو بآخر إلى أن هناك أيضا صوت في الداخل الإيراني لا زال يراهن على مذكرة التفاهم. ويبدو أن هذا الصوت هو ما جعل الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة يتأخر باللجوء إلى الخيار العسكري المفتوح وعدم ابقاء الأمور عند الخيار العسكري المنضبط، لأننا نتصور أن الأصوات الداخلية الموجودة في الداخل الأمريكي والداخل الإيراني هي ما جعلت هذه المذكرة تصمد حتى هذه اللحظة، بغض النظر عن وجود أيضا هناك تيارات في كلا الطرفين يناديان بضرورة القفز على هذه المذكرة.
1: إلى أي مدى أستاذ فراس عدم إشراك إيران بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يمكن أن يجعل إيران تخرق مذكرة التفاهم هذه في المستقبل؟
0: أنا أعتقد أن
1: الجانب الإيراني الخروقات.
0: بالتأكيد الجانب الإيراني ينظر بحساسية كبيرة جدا لمستقبل مذكرة التفاهم ما بين لبنان وإسرائيل، لأنه يدرك تماما أن سحب ورقة حزب الله اللبناني ودمجها ضمن الخيارات السيادية اللبنانية مع إسرائيل هذا يعني أن الجانب الإيراني سوف يفقد هامش كبير جدا من حركته الإقليمية خلال فترة قادمة. ويبدو هذا ما جعل الجانب الإيراني يركز فقط على حالة حزب الله ويترك الحالة اللبنانية التي تتصرف بها الدولة اللبنانية. ولكن أنا أتصور أن كلما نجحت إدارة ترامب في خلق مسافة أمان بين ما تريده الدولة اللبنانية وبين ما تريده إيران من حزب الله في داخل لبنان، أعتقد أنها كلما كان هامش المناورة يضيق أمام إيران. ولذلك أنا أقول كلما استشعرت إيران أن ورقة حزب الله اللبناني سوف تفلت من يدها، كلما صعدت سواء سياسيا على طاولة المحادثات أو عسكريا عبر مضيق هرمز، لأنه تدرك تماما أنه بدون حزب الله اللبناني لا معنى أن تكون إيران حاضرة في المنطقة خلال الفترة القادمة، وكذلك الأمر بالنسبة لوكلائها في العراق واليمن.
1: شكرا لك أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس، كنت معنا من الموصل، شكرا لك. أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة بأشد العبارات.

لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا واضحا للأمن وخرقا للقانون الدولي، مؤكدة على أن استمرار إيران في اعتداءاتها يلقي عليها وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام رغم جهود التهدئة. كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. في هذه النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل، الجيش الإسرائيلي يقرر سحب بعض ألوياته المقاتلة من جنوب لبنان.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أحييكم من جديد. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش لعدد قواته في جنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل لاتفاق إطاري ثلاثي بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية.

هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. هذا وأكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث

0: بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل. ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها. معنا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. مروان أهلا بك، كيف هي ردود الفعل على الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي؟
1: يعني ردود الأفعال هي رد فعل واحد صدر بشكل رسمي عن رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي أشار إلى أن إسرائيل يعني وقعت على اتفاق الإطار، والذي يعني يبقي الاتفاق ضمن المعايير والمحاذير الإسرائيلية التي رسمتها وبالتالي تمسكت بها وخضعت بما معناه الإدارة الأمريكية للطلبات الإسرائيلية أو تفهمت المطالب الإسرائيلية بضرورة الإبقاء على أمن إسرائيل سواء على الجنود الإسرائيليين ضمن القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني أو على البلدات الحدودية شمالي إسرائيل. وبالتالي من هنا إعادة الانتشار في المناطق التجريبية بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي من بلدات يعني تم تطهيرها بحسب العرف العسكري الإسرائيلي وتأكد من خلوها من مقدرات وقدرات لحزب الله، وبالتالي انسحاب الجيش الإسرائيلي منها قبل تسليمها للجيش اللبناني وبدء الانتشار. في ذات الوقت يعني كان هنالك تأكيد على أن إسرائيل باقية في الجنوب اللبناني، باقية في الأمن في المنطقة الأمنية، يعني طالما هنالك خطر يعتري البلدات الإسرائيلية ولا انتشار يعني ولا حديث عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، عودة للشريط الحدودي أو عودة للحدود الدولية قبل سحب أو نزع سلاح حزب الله بالكامل، وهي نفس الشعارات التي كان قد
0: طب بس. ولكن المصادر اللبنانية يعني قالت بأن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار مذكرة العمل وتجاوزه. هل هناك أي ردود فعل أو توضيحات أو بيانات من قبل الحكومة الإسرائيلية على هذا الاعتراض اللبناني على ما قاله نتنياهو؟
1: يعني كريستيان اليوم السبت تحتجب الصحف، لا توجد اليوم عطلة رسمية ودينية في إسرائيل، لا يوجد أي تعليق من أي نوع على هذا الموضوع. لكن بالتالي يجب أن نشير يعني إلى أن اللافت أن نتنياهو أصدر بيانه يعني بعد دخول السبت الإسرائيلي وعلل ذلك يعني بمختلف التعليلات، لكن اللافت أن هذا البيان جاء ليوضح أو يستبق الأحداث بما تم الإشارة إليه من التوصل لاتفاق الإطار، بحيث أن إسرائيل أبقت على مواقفها وبالتالي أبقت على مواقف رئيس الحكومة، وهي ليست بطبيعة الحال الحقيقة جميعها. ويحاول طمأنة الشارع الإسرائيلي في ظل الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها وحكومته جراء ما تقوم به لبنان وجراء عدم وجود أي حسم سياسي أو تقدم في هذا الملف وسقوط الجنود أو مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين بشكل يومي دون حسم عسكري أو حسم سياسي. بالتالي صار على إطلاق هذه لتهدئة الشارع الإسرائيلي من جهة وتسجيل النقاط كمان يعني حقق الإنجاز قبل أن تظهر الحقيقة مع ظهور الصحف والإعلام وقبل التدخل الجانب الأمريكي أو ما سوف ينشر تبع من قبل الجانب الأمريكي واللبناني حول الاتفاق وحول ما جاء به. بالتالي سنكتشف حقيقة أو حقائق مغايرة لما تم التوصل إليه، سيما وأن وجود رئيس أو قائد قوات السنتكم في تل أبيب ولقائه بالقادة العسكريين الإسرائيليين للتباحث في الانسحاب الإسرائيلي والأماكن التي سوف تنسحب منها إسرائيل تدريجيا. بالتالي هذه هي صورة مغايرة تماما لما تحدث
0: في رئيس الوزراء
1: الإسرائيلي.
0: شكرا لك مراسل العربية مروان عثامنة، كنت معنا من القدس. وفي لبنان حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الفتنة، داعيا كل اللبنانيين إلى تجنبها. يأتي تحذيره إثر الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية بدعوة من حزب الله رفضا للاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن مع إسرائيل. وبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تباينت آراء اللبنانيين بين من يراه فرصة لفتح صفحة جديدة ومن يتعامل معه بحذر في انتظار ترجمة بنوده على أرض الواقع.
2: إن شاء الله يصير سلام بيننا وبين إسرائيل، باكي بتفرج علينا بهالبلد.

0: في اكيد رح تفرض اذا عملوا سلام يعني.
1: يعني عم يجربوا يعملوا قد ما فيهم مشان استقلال البلد ومشان يرجعوا الاراضي ووقف اطلاق النار وخطوة عظيمة. ما في غير شيء يعني، ما في غير شيء. هذه بتبين انه لبنان هو عنده سيادة وعنده استقلال لإله.
2: ما بيقدر يعمل شيء. الله يستر، قولي الله يستر بس.
3: هلا كلبناني ان شاء الله ما بريد الا كل خير لبلدي ونكون عايشين برواق وبسلام.
4: ما حبر على ورق، ما بعتقد انه بيمشي الحال.
5: من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنا صالح. أهلا بك أستاذ حنا، أبدأ معك بما آخر ما وردنا فيما يتعلق بالشأن اللبناني وهو تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من فتنة. برأيك ما المقصود من كلامه وماذا يمكن أن يكون تداعيات ذلك؟
6: هي لك وللمشاهدين، كان على الرئيس نبيه بري أن يوجه الكلام مباشرة ويسمي حزب الله الذي هدد بحرب أهلية، وهي المرة الألف ربما التي يهدد بحرب أهلية، وأرسل بعض الرعاة إلى بعض الشوارع حرقوا الدواليب، لكن بدأ الهزال في الشارع وإنهم مجموعة خارجة عن القانون. بتقديري أمام هذا الحدث الكبير لا يمكن أن يكون لهم هذا التأثير لتغيير المسار الذي بدأ. ما حصل يوم الجمعة في واشنطن اتفاق إطار لبدء مفاوضات، لكن حدث اختراق كبير ويمكن أن نتحدث عنه.
5: طب لماذا أنت واثق بأنه يعني لا يمكنهم القيام بأي شيء أمام ما حدث في واشنطن أمام إطار التفاهم هذا؟ بالأمس رأينا بأنهم دعوا إلى خروج مظاهرات، البعض اعتبرها مظاهرات محدودة بأنها لم تكن ذات كثافة عالية. باعتقادك هل سيبقى الأمر على حاله أم يمكن أن يجيشوا أنصارهم إلى مظاهرات أكبر وربما إلى أعمال تخريبية للتعبير عن عدم رضاهم عن مذكرة التفاهم هذا؟
6: أريد أن أشير إلى مسألة. سبق لحزب الله أن وجه الدعوة ثلاث مرات لمظاهرات تقتلع رئيس الحكومة وهدد رئيس الحكومة بمصير رفيق الحريري، لكن من دعاهم للتظاهر لم يلبوا الدعوة. وسبق أيضا أن فعاليات وازنة في أهم مدينتين جنوبيتين، في النبطية أكبر مدن الشيعة في جبل عامر ومدينة صور التاريخية، في كل مدينة صدر النداء عن فعاليات المدينة، مئات التواقيع من أسماء معروفة وازنة مؤثرة قالت نرفض هذا السلاح للمرة الأولى من 40 سنة.
5: يعني باعتقادك أستاذ حنا فقط لضيق الوقت أنه لا يمكنهم أن يستخدموا ورقة الشارع بعد اليوم؟ يعني
6: بتقديري، العمل محدود وهو خروج على المنحى الأمني ويمكن ضبطه بسرعة.
5: طيب مذكرة التفاهم هذه يعني بالرغم من أنها لاقت الكثير من الردود الفعل الإيجابية إلا أن البعض يتحفظ على كيف ستتم ترجمتها. باعتقادك ما هي العراقيل التي يمكن أن تواجه تطبيقها، لسيما بأن كما رأينا حديث نتنياهو لا يتطابق مع ما تم الاتفاق عليه، هي نصت على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، هل فعلا سيبدأ بذلك؟ أيضا الحديث عن إمكانية أن يرافق الجيش اللبناني عناصر من الجيش القوات الأمريكية، إلى أي مدى ذلك يمكن أن يصعب المسألة لما سيقال من الفريق الآخر بأنه انتهاك للسيادة وتدخل أجنبي في لبنان؟
6: مجموعة قضايا طرحتها في السؤال، لكن أريد أن أقول بداية أن اتفاق الإطار صحح كارثة خطيرة تمثلت في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي كانت وفق التفسيرات الإيرانية تمثل ربط لبنان بالمسار الإيراني ولخدمة إيران، وأنصار إيران في لبنان تحركوا فور مذكرة التفاهم وطالبوا بمؤتمر دوحة رقم 2 يعيد رسم السلطة وحدود ونفوذ القوى، وقالوا باي باي لو السلام، باي باي الحكومة الحالية، ورشحوا مرشحهم الدائم نجيب مئاتي. هذا الاتفاق قال أن للبنان دولة وللبنان سلطة، وهذه السلطة، هذه الدولة هي مسؤولة عن شعبها، مسؤولة عن مصير أبنائها، هي الجهة التي تخوض معركة حماية الأرواح ووقف الهزيمة التي تسبب بها

0: حزب الله وإيران عندما قدم لبنان لقمة سائغة للعدو وقف هذه الهزيمة عند الحدود التي بلغتها. الصعوبات كبيرة جدا، لا ثقة بنتنياهو، لا ثقة بإيران، لا ثقة بهذه الأطراف التي استباحت لبنان. لبنان على مدى أشهر طويلة كان ضحية حرب عدوانية مزدوجة، إسرائيل التي تريد فرض إملاءات واختلط الأرض، وإيران التي تمسك القرار من اللبناني من أجل دعم مصالحها. ما هو حاصل الآن؟ أن الاختراق كبير. لماذا هو كبير؟ بداية هناك قرار بالانسحاب الإسرائيلي، والبنود الـ14 لم تذكر ولا مرة، لا حزام أمني ولا نقاط همس، قالت إعادة انتشار إسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. أيضا قالت المذكرة أن إسرائيل تعلن طيب أن لا أطمع لديها.
1: ولكن منذ قليل مراسلنا من القدس تحدث عما قاله نتنياهو بأنه يعني سيبقي على انتشار عناصر الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
0: أنا استمعت إليه وبالضبط هذا ما قاله نتنياهو، وبرأيي هل يمكن لنتنياهو أن يقول أي أمر آخر؟ لقد قاتل أشهر طويلة ليقول أن إسرائيل اعتمدت سياسة الدفاع المتقدم، أي نظرية جابوتينسكي، أي الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أراضي الغير، من غزة، من جنوب لبنان، من جنوب سوريا. إنه الآن أمام حقيقة أخرى على الطاولة، مسألة وحيدة مطروحة هي انسحاب إسرائيل وإن كان متدرجا. هي أمام ثلاث مرات تأكيد أمريكي على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية وبص السيادة على كافة الأراضي اللبنانية. نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية سيقول للإسرائيليين حققنا إنجاز ونحن على أبواب اتفاق مع لبنان وسنبقى في الجنوب. هذا لتطمين الناخب الإسرائيلي، لكن الوقائع مختلفة. وبتقديري أن الصعوبات أمام الاتفاق هي جدية وليست سهلة، لكن لنكن بموضوعية. عملية تصعيد في منطقة النبطية أو في منطقة سور غير كافية لإسقاط الاتفاق. الاتفاق قد يتعرض للسقوط إذا قررت إسرائيل شن حرب، وإذا قررت طهران إنهاء مذكرة التفاهم مع الأمريكيين. هل تجرؤ طهران على كسر اليد الأمريكية الممتدة للشعب الإيراني لانتشاله مما هو فيه؟ بأي حال رئيس بزكشيان قال للمتطرفين في إيران قبل أيام من يريد منكم الحرب عليه أن يدفع الثمن.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي حنا صالح، كنت معنا مباشرة من بيروت. أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مراسل العربية إن المعارك أسفرت عن تكبيد الدعم السريع خسائر كبيرة وإجبار عناصرها على الانسحاب. من جهته أكد حاكم أقليم دارفور أن محاولات قوات الدعم السريع لتهجير سكان شمال دارفور وإحلال آخرين مكانهم لن تنجح، معتبرا أن أي مشروع يقوم على القتل والتهجير مصيره الفشل. في السياق نفسه، أعلن سلاح الجو التابع للجيش السوداني أنه دمر مواقع للأسلحة التابعة لقوات الدعم السريع في محيط مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. وأفاد الجيش أن سلاح الجو كثف الغارات الجوية على تلك المواقع، ما أدى إلى قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع وشل حركتها، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مراكز لمخازن الأسلحة والذخائر تستخدمها تلك القوات في المنطقة، وذلك في إطار عمليات عسكرية متصاعدة تهدف إلى تأمين الحدود. تواصل موجة الحر الشديد انتشارها على معظم أنحاء ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، فيما يتوقع خبراء الأرصاد بداية انحسارها مع مطلع الأسبوع الجديد. ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولندا. هيئة البيئة الألمانية دعت المدن إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من آثار موجات الحر فورا، وأكدت الهيئة ضرورة الاستعداد بخطة عمل تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. من باريس ينضم إلينا مدير المكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. حسين، هل هناك أي خطوات عملية تتحدث الحكومة عن بدء تنفيذها من أجل مواجهة تداعيات موجات الحر هذه؟

0: نعم كريستيان، دعيني أشير أولا إلى الجديد الذي يتمثل في إعلان الحكومة الفرنسية قبل قليل في ختام اجتماع جديد لخلية الأزمة المخصصة لمواجهة تداعيات موجة الحر. إعلان الحكومة أن موجة الحر الشديد بدأت تتراجع، لكن تداعياتها ستبقى قائمة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأنا أواصل الإجابة على سؤالك، أترك الكاميرا تتحرك نحو عدد من الأشخاص الذين جاءوا إلى هنا إلى حي تروكاديرو المقابل لبرج إيفل في العاصمة الفرنسية، يحتمون ببركة مياه كبيرة وبنوافير المياه من موجة الحر الشديد. استطلاع للرأي لافت جدا، يخالف ما كان عليه رأي الفرنسيين سابقا. هذا الاستطلاع الجديد للرأي الذي نشرته صحيفة لوفيغارو يشير إلى أن 8 من كل 10 فرنسيين باتوا يؤيدون تعميم أجهزة التبريد على السكن والمدارس ووسائل النقل ودور رعاية المسنين. هذا الرأي يذهب خلافا لما كان عليه الأمر قبل أشهر وسنوات من الآن، لأن أنصار البيئة كانوا يعتبرون أنه كلما انخفضت درجة الحرارة داخل البيوت والمدارس كلما ازدادت في الخارج، وهذا بيئيا أمر سيء. وهذا ما ذكرته وزيرة الانتقال البيئي مونيك باربو التي قالت اليوم: يرعبني الرأي القائل بأن الحل هو تعميم التبريد، هذا سيؤدي إلى حرائق غابات وموت حيوانات وإتلاف محاصيل زراعية. لكن رأي وزير الانتقال البيئي كريستيان بات رأيا أقلويا في فرنسا.
1: طيب حسين، الحكومة يعني هل ستأخذ قرارا نهائيا في هذا الصدد، يعني بسماح أجهزة التبريد في المنازل، في مراكز التسوق، في مراكز العمل؟
0: هذا ما يعمل عليه الآن. رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو طلب من مساعديه وضع لائحة بالأمور التي تبين من خلالها وجود ثغرات لمعالجة هذه الثغرات على وجه السرعة، ومن ضمنها مناقشة مسألة تعميم أجهزة التبريد. مع الإشارة، كنت سألتني عن خطة الحكومة، نعم هناك خطة حكومة، خطة وطنية تسمى خطة أرسان، وهي تسمح بزيادة بل بتعزيز قدرات المستشفيات على مواجهة المزيد من الحالات، حالات الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم إيبرتيرمي. وتسمح هذه الخطة أيضا بتعزيز التنسيق بين العيادات الخاصة وبين المستشفيات العامة، تتزامن مع خطة إقليمية في باريس ومحيطها تسمى بلان بي وبلان بلان عفوا الخطة البيضاء بلان بلان، وهي تسمح باستدعاء فريق احتياطي من الأطباء والممرضين، تسمح بإلغاء عمليات جراحية أو غيرها من العمليات إذا لم تكن ملحة، ووضع المزيد من الأسرة بتصرف المرضى. حتى الآن عدد الوفيات يقدر بالعشرات، يتوقع حصول المزيد من الوفيات في الأيام القليلة المقبلة، لكن ذلك يبقى أقل بكثير مما كان سجل في صيف العام 2003 عندما وصل عدد الوفيات إلى 15,000 شخص
1: في فرنسا. حسين نايبر كنت معنا من باريس، شكرا لك. هذا وقد سجلت بلجيكا أرقاما قياسية أيضا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت 35 درجة، أي أكثر بدرجتين من تلك المسجلة عام 76. ورغم تحذيرات السلطات البلجيكية من موجة الحر، إلا أنه يبدو أن مشردي الشوارع هم الفئة التي لم تصلها تلك التحذيرات وغابت عنها الرعاية خلال هذه الموجة. سلام كيالي معهم تفاصيل.
2: الحكومة البلجيكية تعلن حالة الطوارئ المناخية، منشورات ورسائل إلكترونية وصلت إلى صناديق بريد وهواتف المواطنين تحذرهم من درجات الحرارة المرتفعة اليوم. لكن ماذا عن هؤلاء الذين يفترشون الأرض ولا مهرب لهم من أشعة الشمس الحارقة؟ لا عناوين تصلهم الرسائل التحذيرية إليهم، ولا هواتف جوالة مسجلة عند الدولة، وكل ما يمتلكونه هو ملابس رثة يرتدونها صيفا وشتاء، وأرض صلبة أو مقاعد خشبية يجلسون عليها، وشجرة يستفيئون بها.
3: أعيش على ما يقدمه الناس لي ومساعدات المنظمات الإنسانية. لم تقدم لنا الحكومة أي مساعدة خلال موجة الحر، حتى أنهم لم يوفروا لنا مكانا للنوم.
2: درجات الحرارة يوم الجمعة سجلت رقما قياسيا، حيث وصلت إلى 35.3،

0: من المتوقع أن تصل إلى 40 درجة، وهي الأعلى منذ 50 عاماً. ورغم هذه الظروف، فإن الحكومة البلجيكية لم تقدم يد العون لقاطني الشوارع، حتى أنهم لا يستطيعون البقاء داخل محطات القطار هرباً من الشمس سعياً وراء الظل.
1: بدأت الموجة منذ يومين، بالنسبة لي بدأت الاعتياد عليها. أستحم في مركز منظمة إنسانية، أتنقل من مكان إلى آخر، لا أبقى في مكان واحد، ولا يمكنني البقاء داخل المحطة، فالأمن

0: أنو الشوارع يواصلون أعمالهم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، يعزفون للمرة أو ينتظرون زبائنهم في محاولة لكسب رزقهم رغم الحرارة المرتفعة. البلجيكيون لم يعتادوا هذا الطقس، كما أن المنازل والبنية التحتية لم تصمم لمواجهة درجات حرارة بهذا الارتفاع، لكن المشردين يبقون الأكثر معاناة، فالشمس تلاحقهم من شارع إلى آخر، وحتى الظل لم يعد يخفف عنهم بعدما باتت درجات الحرارة فيه تكاد لا تختلف عن تلك المسجلة تحت أشعة الشمس.
1: من باريس ينضم إلينا مستشار الأمم المتحدة للبيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية السابق بدوي الرهبان. أهلا بك أستاذ بدوي. هل تعتقد بأن تغير المناخ هو السبب الأساسي والوحيد وراء هذه الدرجات الحرارة المرتفعة في الدول الأوروبية، أم هناك عوامل أخرى غير واضحة بعد؟
2: التغيرات المناخية هي السبب الرئيس الآن فيما يحدث في أوروبا منذ الآن على الأقل 12 يوما. نشاهد منذ 12 يوما كيف أن آثار تغير المناخ تجتاز الدول الأوروبية الدولة تلو الأخرى، من إسبانيا إلى البرتغال إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى الآن أوروبا الشرقية الدولة تلو الدولة. وصناع القرار والسياسيون الآن بنوع خاص يحصدون ما لم يعني يزرعوه منذ 30 سنة في التحذيرات من قبل الخبراء وعلماء المناخ الذين لا يفاجأوا اليوم، ولكن السياسيون وصناع القرار وطبعا المواطنون يفاجأون لأنهم لم يكن هناك حملات خطط لمواجهة هذا الخطر منذ 30 سنة وتوعية للناس، ونحصل الآن ضحايا، نحصد ارتباك وتخبط على أيضا مستوى الحكومات وبنوع خاص في فرنسا، ومراسلكم أشار إلى ذلك، وها هي الحالة الآن. يجب طبعا الساعات القادمة هي
1: ما هي خياراتهم أستاذ بدوي؟ يعني هم من جهة يودون مراعاة العوامل البيئية، ومن جهة أخرى أيضا يودون أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية لأنها بدأت تسبب بالوفيات، ليس فقط تؤثر على الاقتصاد وإنما على البشر أيضا، وبالتالي هل هناك حلول وسط تأخذ بعين الاعتبار من جهة التغيرات البيئية، من جهة حياة الناس وأيضا الاقتصاد؟
2: بالطبع هناك خيارات، والعلم والتكنولوجيا يسمحون لنا بذلك. نعرف أن مواجهة خطر تغير المناخ تتطلب ركيزتين، تتطلب مقاربتين. المقاربة الأولى هي التوجه لأسباب تغير المناخ التي هي الانبعاثات للغازات الدفيئة من أنشطة الإنسان. إذن الإنسان هو وراء ما يحدث من تغيرات مناخية كظواهر، ولكن المقاربة الثانية أيضا وهي الضرورية بالموازاة هي إجراء التدابير التكيف. ماذا يعني التكيف؟ التكيف يعني إعادة النظر في البنى التحتية، في هيكلية المستشفيات، في هيكلية التكيف أو لا، في المدارس، في سكك الحديد، تحرك القطارات. كل هذا لم يكن هناك خطة منذ 30 سنة، خطة جذرية وعميقة للتحول من خطر داهم إلى إجراءات على الأرض. هناك دول أخذت إجراءات في العالم مثل سنغافورة، مثل اليابان، ولكن الدول الأوروبية لم تعمل ما هو كافي. ويجب على دول الشرق الأوسط الآن، لأن دول الشرق الأوسط هي معنية يوما بعد يوم. نعرف أن الدول الشرق الأوسط أيضا سوف تواجه تقلبات وعوامل مناخية متطرفة،
1: ولكن بنيتها التحتية مهيئة نوعا ما مقارنة بالدول الأوروبية.
2: ربما لأن هناك أجهزة تكيف، وهناك أيضا طبعا مجهزات بالمستشفيات، ولكن حملات التوعية في الدول العربية ليست موجودة. وأيضا أن يكون هناك تمارين دورية، كيف نتعامل عندما يأتي
1: نعم
2: حادث مناخي أو
1: نعم
2: حتى حادث جيولوجي.

0: يعني يجب أن تكون
1: شكرا.
0: بناء ثقافة الوقاية
1: نعم
0: هي الأساس في
1: شكرا
0: الأعوام
1: لك مستشار الأمم المتحدة للبيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية السابق بدوي الرهبان، حدثتنا من باريس، شكرا لك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت 175 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق القرم وعدة أقاليم ومقاطعات روسية شملت بلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك، إضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها ومياه البحر الأسود. فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغورود الروسية عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال اليوم الماضي. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن صواريخ أوكرانية الصنع استهدفت خلال الليل مصنعا عسكريا في منطقة فولغوغراد الروسية ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لأنظمة إطلاق الصواريخ ما أدى إلى اندلاع حريق في مبانيه. وأضاف زيلينسكي أن مصنع تيتان باريكادي من أبرز المنشآت العسكرية الروسية المرتبطة بإنتاج منصات إطلاق صواريخ اسكندر أم وأنظمة صواريخ يارس. في فنزويلا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات الساحل الشمالي للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل القوية مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 شخصا. وقال الوزير إنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمال البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس.

0: وفي باكستان أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 أيضا ضرب البلاد. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلازل يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. والآن إلى أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتح تروسار باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى، لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة رسميا.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 70 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد.

منتخب السنغال على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونداي وغاي الذي أحرز هدفين، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط. عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفا، أما عن ديمبلي فكتب باسمه ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدور الـ32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 60 نقاط.

وفي ختام هذه النشرة إلى العناوين. هيئة بريطانية بحرية تعلن عن أضرار بناقلة نفط تعرضت لهجوم بمضيق هرمز وتؤكد سلامة الطاقم. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر اللبنانيين من الفتنة. قوات مساندة للجيش السوداني تدخل منطقة شمال دارفور، والجيش يستهدف مخازن أسلحة الدعم السريع في النيل الأزرق. غارات روسية تلحق أضرارا بمنشآت النفط في بولتافا وخاركيف، وزيلينسكي يعلن عن استهداف مصنع للأسلحة في فولغوغراد. موجة الحر في أوروبا تنتقل شرقا، ألمانيا وبولندا أكثر المتأثرين بدرجات حرارة تتجاوز 40. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
3: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
2: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
3: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
2: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
3: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
2: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

إيران تقول إن المزيد من السفن تطلب تصاريح عبور من مضيق هرمز بعد الطلقات التحذيرية. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان وواشنطن تعتبره مقدم.

القادمة لسلام دائم وبسط سلطة الدولة. مصادر العربية تؤكد إصابة طلاب بمحيط مدرسة في الأبيض بكردفان باستهداف بمسيرة للدعم السريع. أوكرانيا تعلن استهدافها مصنعا للأسلحة في فولغوغراد بروسيا، والأخيرة تسقط عشرات المسيرات.

نشرة بأهم الأخبار من العربية، والبداية من إيران، حيث أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مزيدا من السفن باتت تطلب تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد تعرض سفن غير حاصلة على تصريح لطلقات تحذيرية. هذا وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت أن المرور الآمن عبر المضيق لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة أو مسارات موازية، مشددة على ضرورة التزام حركة الملاحة بأحكام المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذا وتلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم بلاغا بحادثة جديدة بمضيق هرمز، وذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة النفط أبلغ عن تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها عبر المضيق، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم. وكان الجيش الأمريكي شن عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز، وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. واتهم محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك بندين من مذكرة تسوية النزاع المبرمة مع طهران، وكتب رضائي على حسابه في إكس إن واشنطن انتهكت البندين الأول والخامس من المذكرة باستمرار دعم الغارات الإسرائيلية على لبنان وتصعيد التوترات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الرد سيكون سريعا بحسب تعبيره. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري القول إن قوته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. أعربت البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا واضحا للأمن الدولي، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. كما طالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. قال مركز المعلومات البحرية المشترك، وهي هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية

الأمريكية وفق وكالة أسوشيتد بريس إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عن عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. وفي العواجل التي نتابعها على شاشة العربية، مصادر عربية تقول محادثات أمريكا وإيران بالدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة. وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب.

0: كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، وألفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها.
1: إن شاء الله يصير سلام بيننا وبين إسرائيل، بركي تفرج علينا بهالبلد، بس هي أكيد رح تفرج إذا عملوا سلام. يعني
2: عم بيجربوا يعملوا قد ما فيهم مشان استقلال البلد ومشان يرجعوا الأراضي ووقف إطلاق النار. وخطوة عظيمة، ما في غير شيء. هذه بتبين أنه لبنان هو عنده سيادة وعنده استقلال لإله.
3: ما بيقدر يعمل شيء، الله يستر، قولي الله يستر بس.
4: هلا كلبناني إن شاء الله ما بريد إلك الخير لبلدي ونكون عايشين برواق وبسلام.
5: ما حبر على ورق، ما بعتقد إنه بيمشي الحال.
0: وفي العواجل قبل قليل، مصادر العربية تقول بأن رئيس وزراء باكستان سيزور إيران في 2 يوليو، ومصادر العربية أيضا تقول بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة، وأيضا محادثات أمريكا وإيران بالدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة. ونشرتنا ما زالت مستمرة وفيها كوريا الجنوبية تقول إن أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية دخلت منطقة دفاعها الجوي. ولدينا أيضا الحكومة الفنزويلية تقيد الوصول إلى المنطقة المنكوبة بسبب الزلزالين.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجان مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومباشرة إلى إسلام أباد ومراسل العربية من هناك عبد الله خلوف. أهلا بك معنا عبد الله طبعا عبر الهاتف. عبد الله في هناك عواجل تابعناها على شاشة العربية عن عودة الاجتماعات بين الطرفين بالدوحة وعن زيارة من إسلام أباد إلى إيران، هل هناك مزيد من المعلومات لديك؟
1: نعم منتهى الحقيقة، هذه الزيارة كانت مرتقبة من قبل الجانب الباكستاني والذي أعلن عنها رسميا بخلال وجود الوفد الإيراني هنا في إسلام أباد قبل عدة أيام برئاسة مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني، حيث يعني تم عنوانة الزيارة الحقيقة للمشاركة في المراسم الجنائزية التي ستقام في طهران للمرشد الإيراني علي خامنئي، لكن تحت الطاولة بالتأكيد هناك دائما ملفات أخرى يتم مناقشتها. الآن باكستان تحاول أن تكمل الدور الذي يعني بدأته بالوساطة والمحافظة على المسار الدبلوماسي الذي تم خضع المفاوضات لوسان. بالفعل هي معنونة والإطار العام الذي تضعه باكستان وإيران لهذه الزيارة والمشاركة في هذه المراسم الجنائزية، لكن حتى وإن يعني جاء الإيرانيون حتى حين جاء الإيرانيون إلى إسلام أباد كانت هدف زيارة شكر باكستان، لكن بالمقابل كانت هناك الكثير من الملفات الساخنة التي تمت معالجتها، إضافة إلى أن باكستان فضلا عن دورها الدبلوماسي والالتزامات التي عليها مع الجانب القطري أيضا كوسيط تحاول أن تعزز علاقاتها وتستفيد من هذه المرحلة التي ترفع فيها العقوبات أو تعفى وتقدم لإيران فيها الكثير من الإعفاءات عن النفط وغيره. اجتماع العاصمة القطرية منتهى الحقيقة هو بما أنه تم تشكيل لجنة سياسية عليا وأن مركز التحكم والقيادة سيكون أو تم اختيار الدوحة ليستقر فيه، إضافة إلى أن القنوات الساخنة التي تم الحديث عنها والتي تجمع بين الإيرانيين والأمريكان بما يخص مضيق هرمز ومنع الاحتكاك وسوء الفهم، المركز التحكم هو موجود في الدوحة. الجانب الباكستاني يعمل عبر بحريته للمساعدة في تقديم الكثير من إشارات الملاحة واختفاء السفن عن الرادارات، إضافة إلى اشتباه وجود أي قذائف أو صواريخ يعني تشكل عامل مساعد ووسيط ومساند لغرفة هذه التحكم، لكن هذه الغرفة يعني الأساس تقوم عليه وهو الإيراني والأمريكي، تربط بين الأمريكان والإيرانيين. وجيدي بانس قال بأن كل التقارير الدورية ستعود إلى رئيس هذه اللجنة الذي تم اختياره وهو جيدي بانس. إذن اجتماع الدوحة المرتقب هو متعلق تماما بما يحصل وهو امتداد للخط الدبلوماسي الذي تم خضع مفاوضات لوسان، إضافة إلى أن الحادثة الأخيرة يوم أمس كانت باكستان كما قلنا في مداخلات سابقة بأنها حاولت بشكل سريع أن تبرد نار هذه الاحتكاكات التي جرت وطلبت من الجانب الإيراني أقصى درجات ضبط النفس، في مقابل أنها قد تقدمت إلى الجانب الأمريكي.

0: الامريكي بان يتم تفسير هذه الحوادث والاتصال حولها، كل ما يدور حول هذه الحوادث نعم. يتم عبر القناه الساخنه التي تم انشاؤها حتى يتم صياغه صيغه او ايجاد صيغه تفسيريه لكل ما يحدث من هذه الحوادث لتفعيل هذه القناه وتفعيل عملها حتى لا يعود التصعيد بين الطرفين.
1: نعم، عبد الله خلوف مراسل العربيه من اسلام اباد، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية للعربية بأن قوات الدعم السريع عادت استهداف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باستخدام مسيرات. وأضافت المصادر أن غارة غرب إحدى المدارس غرب المدينة طبعا أسفرت عن إصابات بين طلاب. هذا ويتواصل انقطاع الكهرباء لليوم الثامن على التوالي بعد استهداف محطة الكهرباء في المدينة. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن صواريخ أوكرانية الصنع استهدفت خلال الليل مصنعا عسكريا في منطقة فولغوغراد الروسية ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لأنظمة إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبانيه. وأضاف زيلينسكي أن المصنع يعد من أبرز المنشآت العسكرية الروسية المرتبطة بإنتاج منصات إطلاق صواريخ اسكندر إم وأنظمة صواريخ يارس. حلقت 10 طائرات عسكرية روسية وصينية داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه تم إرسال مقاتلات لتنفيذ مناورات تكتيكية تحسبا لأي طارئ، موضحا أن الطائرات دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية دفاع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها لم تنتهك المجال الجوي. يذكر أن منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لا تعد مجالا جويا سياديا، لكنها منطقة عازلة يتوقع من الطائرات العسكرية أن تخطر الدولة المعنية قبل دخولها. أخبار كأس العالم مع ديما السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. يأتي ذلك بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. استهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء. غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور المقبل بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة. هيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية، افتتح تروسار باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا. وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر جاست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سليميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح مودعا البطولة.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بتعادله من دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في 3 يوليو المقبل.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغوياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 70 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر وفاز على السعودية بربعية وهزم الأورغواي بهدف دون رد.

منتخب السنغال على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها كل من حبيب ديارة وسار ونيداي وغاي الذي أحرز هدفين، وبهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقاط. عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفه، أما عن ديمبلي فكتب باسمه ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود للدورة الـ32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 90 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 60 نقاط.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: ونختم هذه النشرة من فنزويلا، حيث ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة الساحل الشمالي للبلاد. وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل القوية، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 قتيل. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: السودان خليط ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. السودان بلد متعدد الهويات أو صاحب هوية واحدة، بلد شاسع كان في مرحلة ما أكبر من مساحته الحالية، لكن تقلصت هذه المساحة، وهذا جزء من حديثنا اليوم. السودان سؤال دان كما يقول البعض، أو سؤال حال، أو سوء دان. لا نرجو له السوء طبعا، بل نرجو له الخير اليوم وغدا، ونرجو له السعادة والوحدة. لكن بأي معنى نتحدث عن الوحدة؟ لهذا ولغير هذا، وبالذات في موضوع الهوية السودانية، ليس أفضل أو أدل من أن نناقش شخصية اليوم، وهو علامة من علامات الحياة السياسية والتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للسودان. نتحدث عن الراحل الدكتور جون غارانغ، زعيم الجنوب السوداني ورائد حركته النضالية والثورية أو الانفصالية كما يشتهي الإنسان أن يسمي حسب الزاوية. إذن عن جون غارانغ وعن هوية السودان نتحدث اليوم، ونتجاذب أطراف الحديث ونتساجل ونتجادل بالتي أحسن. يسرني أن يكون شريكنا على هذه المائدة الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة. حياك الله أستاذ زيادة.
1: أهلا وسهلا بك.

0: هل ترى من المبرر أن نتحدث اليوم في خضم الحرب القائمة في السودان، البعض يسميها الحرب الأهلية، والاحتراب بين أبناء الدين الواحد والقومية الواحدة من عرب السودان، بعد أن كان بين أفارقة السودان وعرب السودان، مسلمي السودان ومسيحي السودان، أن نستحضر شخصية جون غارانغ مجددا، ولماذا؟
1: بالتأكيد هذه الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون غارانغ وأفكاره عن السودانوية وكيف يمكن أن تتعايش الهويات المتعددة في السودان سويا في دولة واحدة. الفشل المتكرر للنخب السودانية في إدارة التنوع السوداني منذ أزمة جنوب السودان التي بدأت في العام 55 وما قبلها أيضا، استمرارا إلى هذه الحرب. يعني السودان دخل في دوامات من الحروب الأهلية في جنوبه وفي شرقه وفي غربه. أعتقد أنه من المفيد أن نتذكر أنه مر بهذه الدولة بهذا الوطن رجل كان لديه أفكار ربما كانت ستنقذنا من هذا الواقع اليوم لو كنا استجبنا لها بشكل مختلف في ذلك الوقت.
0: هل كان سابقا لزمانه؟ تعرف البعض يقول إن إذا من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما يقول التراثيون، إنه لم تكن الظروف ملائمة لتحقيق السودانوية التي طالب بها جون غارانغ، أم أنه خذل من حلفاء أو آخرين أو الظروف الدولية؟
1: هو يعني الحكم المتأخر بأثر رجعي على الأحداث ربما قد يكون غير منصف. يعني أنا مثلا لا أميل إلى خيار الرجل بحمل السلاح، أنا أميل إلى الكفاح المدني ومحاولة التغيير السلمي، أرى أن ذلك يحقق أهداف على المدى البعيد بخطوات بطيئة لكنها واثقة، لا يستثير ردة فعل عنيفة من الطرف الآخر المتمسك بامتيازاته. يعني هذا نظريا أنظر إليه وأفكر فيه، لكن هل هذا يعني أن دكتور جون غارانغ عندما اختار الكفاح المسلح أنه كان مخطئا، لم يكن لديه خيار آخر؟ هذه مسألة من السهل اليوم أن نعيد الحكم فيها، لكن هل هذا الحكم صحيح؟ هل هذه الحكمة بأثر رجعي هي صحيحة؟ أنا لست ميالا لمثل هذه الأحكام، فلا أستطيع أن أقول أن الرجل قد جاء في وقته أو جاء سابقا لوقته لأنه فشل في كذا أو نجح في كذا، لكن المؤكد أن السودان كان يحتاج لأفكار هذا الرجل منذ وقت طويل. يعني فكرة العلاقة ما بين الشمال والجنوب لم تبدأ من دكتور جون غارانغ، إنما بدأت من قبل ذلك بكثير. الكفاح المسلح أو حتى الحرب الأهلية أو القتال أو المطالبة بالحقوق أو حتى الحوار، السجال الحميد، كان هناك مؤتمر للمائدة المستديرة للنقاش ما بين نخب الشمال والجنوب لمناقشة وضع الدولة الجديدة والاستقلال عن
0: متى هذا كان؟
1: هذا كان قبل الاستقلال في العام 1953، وعقدت عدة جلسات إلى العام 1955، والدي كان أحد المشاركين فيها، وعندما توفي في بداية التسعينيات كان آخر نشاط سياسي شارك فيه كان أيضا اجتماعا من أجل مسألة السلام ما بين الشمال والجنوب، وكان
0: يعني الوالد أو
1: هذا والدي. والحكمة التي وصل إليها بعد كل هذا العمل السياسي التي قالها في ليلة وفاته تلك، أنه شارك في مؤتمر المائدة المستديرة من قبل الاستقلال، وهو يرى اليوم أننا ما زلنا في نفس الدوامة، فهو كان ينصح النافذين في السلطة في ذلك الوقت أنه قدموا كل التنازلات من أجل السلام لأن هذا ما يبقى. فأنا أعتقد أنه كنا نحتاج لأفكار دكتور جون غارانغ منذ فترة طويلة. يعني لو كنا منذ الخمسينيات اتفقنا على أن تكون لدينا هوية سودانوية جامعة وقدمنا تنازلات من كل الأطراف، ربما لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
0: عند هذه النقطة أعتقد صار من الواجب الآن أن نلم بأطراف ولو لمحات من شخصياتنا اليوم. جون غارانغ لمحات دالة، ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق.
2: جون غارانغ قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني، ولد سنة 1945 وحصل على الدكتوراه من جامعة أيوا الأمريكية عن أطروحة حول التنمية الزراعية في جنوب السودان. فما الذي ذهب به من الزراعة إلى السياسة ومن الرؤية التشاركية للسودان إلى الانفصال؟ قصة غارانغ تبدأ قبل ذلك بالتحاقه بأول حرب أهلية في السودان سنة 1962، تلك المشاركة التي قطعتها الدراسة

0: وخففت منها اتفاقيات السلام لم تشهد ظهوراً بارزاً قبل سنة 1983. في هذه السنة أرسل وفق بعض الروايات وهو برتبة عقيد في الجيش السوداني إلى الجنوب لتهدئة جنود متمردين لتبدأ قصة أخرى. في هذه السنة قاد جارانغ 3000 جندي متمرد لتأسيس جيش حديث سمي بجيش تحرير السودان. فاقمت قرارات النميري بتطبيق الشريعة من توجهه نحو القتال، ثم أججت توجهات حركة الإنقاذ لاحقاً وفق مؤرخين الحرب. اكتشفت التسعينيات من القرن العشرين أبشع فصولها. في النهاية وقع مع عمر البشير اتفاقية نفاشة سنة 2004 التي نالت بموجب ترتيباتها جمهورية جنوب السودان سيادتها، ليلقى جارانغ بعدها مصرعه في تحطم طائرة مروحية سنة 2005.
1: أستاذ حموراً، يحدثني الدكتور عبد الرحمن التويجري وهو كان رئيس هيئة سوق المال في السعودية ومسؤولاً اقتصادياً سعودياً مر بعدة مناصب مهمة دولية ومحلية، أنه كان زي الصديق أو رفيق لجون جارانغ في الدراسة في أمريكا وعرفه على المستوى الشخصي، وتحدث عن صفاته الجاذبة وشخصيته الكاريزمية ودماثته ولطفه، ثم استمرت علاقته حتى بأن التويجري حتى بعد أن عاد إلى السعودية، وهو ذكر شيء من ذلك في سيرته الذاتية. أنا أقدم بهذه المقدمة لأسأل أولا، ما هي خلفية جون جارانغ التي بوأته زعيما لأهالي الجنوب رغم الانقسامات القبلية؟ من هو؟ إيش الباكجراوند تبعه؟
2: هو الرجل كان له شخصية كاريزمية من الدرجة الأولى، ويجيد قراءة البشر ويستطيع التأثير على من يحدثهم. أعتقد أنه هذا ذكروا عنه كل من تعاملوا معه، سواء في فترة الدراسة أو فترة خدمته في الجيش السوداني أو في فترة قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان. كما أنه رجل مثقف جدا وواسع الاطلاع. إضافة إلى ذلك أنه يعني رغم العمليات العسكرية التي تمتاز بالعنف وإراقة الدماء طبعا، وتحتاج إلى شدة أحيانا، يعني تتعامل في الميدان بإعدام للخونة أو غيرها من الأشياء التي تبدو عنيفة جدا، لكن الرجل كان في أفكاره لديه قبول للتنوع ولديه قبول للتعدد. هذه مسألة جاذبة وكانت غير معتادة في حديث الساس السودانيين. يعني الرجل رغم أنه مثلا من خلفية عرقية إفريقية، لكنه كان يرى أن الهوية الإفريقية لا تحل مشكلة السودان. الرجل يدين بالمسيحية، لم يكن يرى أنه يريد أن يفرض الهوية المسيحية أو أن الهوية المسيحية يمكن أن تكون هوية جامعة.
1: هذه كصفات شخصية في جون جارانغ نفسه. أتكلم عن الخلفية الاجتماعية.
2: الخلفية الاجتماعية دكتور جون جارانغ هو من أسرة عادية من أبناء جنوب السودان، يعني لم يكن هناك شيء مميز أكثر من اللازم، وإن كان طبعاً كشخصية قيادية بعد ذلك ومؤثرة، وهو يعني الأب المؤسس لدولة جنوب السودان. هناك أساطير حضارية طبعا تنشأ حول المؤسسين، فهناك مثلا أسطورة انتشرت، لا أعتقد أن لديها خلفيات تاريخية حقيقية، أن قريته تعرضت لذبح الجيش السوداني وأنه اضطر للهجرة مسافات طويلة وهو صبي ليفر إلى يوغندا، دولة أوغندا، ليقيم هناك ويبتدي الدراسة. أن هناك معاناة شخصية لتخلق شخصية الزعيم والقائد. لكن أنا أعتقد أنه هو رجل من أبناء الشعب السوداني، من أبناء جنوب السودان، من قبيلة الدينكا، لقي حظا من التعليم وكان لديه وعي وكان لديه قدرات شخصية استطاع بها بعد ذلك بتنمية المعرفة والاتجاه، أنه كان رجل يميل إلى العدالة، لم يكن يساريا بالمعنى اليساري للأيديولوجيا، لكنه كان مؤمن بقيمة الحرية وبقيمة العمل وبقيمة التآخي ما بين الناس. هذه كلها أشياء اكتسبها عبر المعارف وعبر الاطلاع مع مقدراته الشخصية، هذه الكاريزما وهذا الانفتاح الذي تحدثنا عنه، إجادته لأكثر من لغة، ملامسته لأكثر من ثقافة. يعني هذا الرجل الذي نحن نتحدث عنه اليوم باسم جون جارانغ، هذا هو ليس اسمه جون، هو اسمه جارانغ. اسم جون هذا هو الاسم الكنسي الذي كان لابد أن تحمله حتى تدرس في المدرسة الإرسالية، لا تستطيع أن تذهب إلى المدرسة باسم جارانغ. فمن طفولته
1: اسمه
2: الشخصي هو جارانغ وليس والده ولا عائلته. أوكي. فكان لابد أن يكون جون جارانغ حتى يقبل في المدرسة. فالاسم هذه علامة الهوية الأولى، العلامة الثقافية

لأنه ينتمي إلى قبيلة الدينكا ويحمل هذا الاسم المبجل عندهم كان لابد أن يتنازل عنه أو يضيف إليه اسما آخرا حتى يقبل في هذا العالم الحديث. هذه بداياته منذ الصبا. هذا حدث لأشخاص كثر من ذات عرقه ومن

0: مألوف للأذن العربية. نعم.
1: سؤال سريع، هل هو بتعث على حساب أسرته أم حساب الدولة؟
0: على حساب الدولة بعد توقيع اتفاقية السلام.
1: إذن يعيدنا هذا إلى نقطة البدء، وهي نقطة النهاية، وهي نقطة الوسط التي نطوف حول هوية السودان. جون غارانغ معجون بهذا السؤال الحاد، هذا السؤال الوجودي حول السودان، شمال أو جنوب، إسلام أو مسيح، عرب أم أفريق. نتابع هذه القضية الملتهبة، ولكن بعد هذه الاستراحة القصيرة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. جون غارانغ وهوية السودان أو هوية السودان، شمال جنوب إسلام مسيحية عرب أفارقة، كل هذه الأسئلة يفضي بعضها إلى بعض وآخذ بعضها برقاب بعض، وهي العنوان المكبسل ربما والجامع المانع حول قضية جون غارانغ الذي مات في حادث مأساوي، وهو زعيم من زعماء السودان وسيد من أسئلة من سادة السؤال المصيري والوجودي، من هو السوداني وما هو السودان. معنا كان وما يزال أستاذ حمور زياد الروائي والكاتب السوداني. استأذنك أستاذ حمور لاستعرض هذه المادة حول موضوع الشمال والجنوب في السودان الذي ما زال حيا هذا السؤال.
1: الأفارقة المستعربين في شمال السودان، الأفارقة السود المستعربين في شمال السودان عجزوا تماما عن أن يتعايشوا مع الأفارقة السود غير المستعربين ممثلين في جنوب السودان، خلاها في عمومياتهم. إذا ديل عجزوا معناها العرب العاربة سوف تكون أعجز ألف مرة من أن تتعايش مع الأفارقة السود المستعربين.
2: اتضح تماما أنه حقيقة الجنوب السودان لم يصبح إفريقيا بحتا،
3: صحيح
2: ولا والشمال والسودان لم يصبح عربيا.
3: نعم. والبحث عن صياغة الهوية.
2: أيوة. فهي دي القضية. لكن المسكوت عنه في هذا في الجانب الغربي من السودان ده برضو يحتاج لنقاش كثير.
0: إذا جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بالكامل فيه بصمات وأثار عربية، شمال السودان لم يصبح عربيا بالكامل فيه أثار وبصمات أفريقية، عن العروبة والأفرقة.
4: والحقيقة أنا لست على اطلاع كامل على السياق الذي تحدث فيه دكتور محمد جلال هاشم هنا على مسألة إن الشمال والجنوب في الهوية، لأن ما أعرفه عن أفكار الرجل أنه هو يؤمن أيضا بالسودانوية، أنه لا يمكن أن يكون هناك سودان عربي خالص أو إفريقي خالص، أما أن يكون الجنوب نفسه ليس إفريقيا أو الشمال ليس عربيا إلى حد كافي، فيعني ربما هذه من تفاصيل أفكاره أو أنه السياق يعني.

0: يهمني رايك انت.
1: لكن في العموم انا اتفق طبعا معه مع الدكتور محمد جلال هاشم ومع دكتور جور في ان يعني لابد من مزج الطرفين في النهايه. يعني لا يمكن محاوله ان يعيش طرف بمعزل عن الاخر او ان يعيش طرف مهيمنا على الطرف الاخر. جنوب السودان وشماله كان لديه مشكلة منذ التأسيس، هذه مشكلة يعني لم ينجح السودانيون بعد ذلك في حلها، رغم أنه في أمثلة أخرى أنه مثلا كان هناك ما يعرف لدينا بالحلف السناري في القرن السادس عشر، حصل تحالف ما بين مكونات عربية ومكونات غير عربية، فهذه شكلت جزء من هوية إنسان وسط وبعض أجزاء شمال السودان. لم نحاول أن نفعل شيء مثل هذا الحلف بشروط العصر الحديث في دولة مواطنة حديثة مع أبناء الجنوب أو حتى مع أبناء غرب السودان. كان هناك دائما الفكرة حول أنه لا بد أن نكون شيئا واحدا، إما أن تكون عربيا مثلي، أنا كامل العروبة، إما أن تكون عربيا مثلي، أو أنا كامل الأفريقانية وعليك أن تكون إفريقيا مثلي، أو أن هذه البلاد لا تسعنا. وأعتقد أن هذا الطريق الذي بدأناه من مدخل خاطئ هو ما أوصلنا إلى اليوم أن دولة جنوب السودان التي انفصلت عن شمال السودان بعد نضال طويل من أجل أنها لا تستطيع أن تتعايش هذه الثقافات وهذه الهويات مع بعضها، دولة جنوب السودان منذ العام 2011 منذ أن استقلت هي أيضا تعاني من اقتتال داخلي وتعاني من صراع هوياتي أيضا داخلي، لم تستطع أن تجيب على أسئلتها الداخلية الخاصة بالهوية، رغم أنها الدولة الوليدة من أفكار دكتور جون غارك. لأن دكتور جون غارك لم يكن يؤمن بهذه العزلة، أن يذهب أبناء العرق الإفريقي أو أبناء الديانة المسيحية ليكونوا دولة لوحده، إنما كان يتحدث عن خليط جامع يجمع كل هؤلاء الناس بعضهم. الشمال أيضا الذي ظن أنه بالتخلص من جنوب السودان سيتخلص من مشاكله دخل أيضا في حروبه الداخلية. يعني من العام 2003 قبل حتى انفصال جنوب السودان بدأت الحرب في غرب السودان التي كونت لنا ميليشيات الدعم السريع وحماية سلطوي وثقافي وهوياتي، ووصلنا فيه اليوم إلى هذا الصراع الذي يكاد فيه السودان أن يتفكك.
0: بالمناسبة شمال السودان في مسيحيين أعتقد،
1: في مسيحيين في شمال السودان وفي أفارقة في
0: والجنوب.
1: شمال السودان.
0: هل هو خالص
1: يعني دكتور محمد جلال هاشم ينتمي مثلا إلى عرق النوبي في شمال السودان.
0: نعم.
1: جنوبهم مباشرا توجد أعراق عربية، ثم بعد ذلك أعراق غير عربية على الشرق المجاور للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، هناك حاميون ولهم علاقات أيضا بالمملكة العربية السعودية وباليمن، لهم امتدادات في الجزيرة العربية. السودان خليط، كما أن غربه أيضا لهم امتدادات بوسط إفريقيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وصولا إلى النيجر ومالي.
0: ما فيش حاجة خالصة،
1: لا يكاد يكون هناك شيء خالص في السودان.
0: حتى
1: قبائل الجنوب هي لديها ارتباطات وامتدادات في وسط إفريقيا وفي كينيا وفي أوغندا. وحتى قبائل الوسط التي تعتبر أنها منعزلة وليس لها امتدادات تنسب أنفسها إما إلى الأرومة العربية، ينتسبوا إلى العباس مثلا أو ينتسبوا إلى غيره من الصحابة أو ينتسبوا إلى المغرب العربي أو إلى سادة من التصوف، فهم أيضا لا يعتبروا أنفسهم أبناء هذه الرقعة مقفولة، هم أيضا امتداد خارجي.
0: جميل، إذا هذا يفضي بنا إلى عقدة العقد ومفتاح المفاتيح إن شئت القول، وهو موضوع الهوية السودانية. ما الذي يجمع السوداني مع السوداني إذا الأمر بهذا التنوع الغزير، هذا التنوع الغزير؟ دعنا نشاهد هذه المادة الختامية.
2: العروبة كانت منعدة.
3: العروبة لا يمكن أن توحدنا، الأفريقانوية التي تعارض العروبة لا يمكن أن توحدنا، الإسلام لا يمكن أن يوحدنا، المسيحية لا يمكن أن توحدنا، لكن السودانوية تستطيع أن توحدنا.
4: لو كان هنالك نقاش بهذا المستوى في الحالة السودانية ممكن ننتبه لهذا التنوع ونصنع منه سودانوية كما يقول جون غارنج. ما المشكلة في أن تكون السودانوية؟
5: إذا جاب قلت نبقى سودانيين، السودانوية والإفريقانية لغاية نهاية النزوة، أنا ما عرفت الناس دي بيتكلموا عن سودانوية.
0: بسأل سؤالين على السريع، ما الفرق بين السودانوية والأفريقانية كهوية؟ والسؤال الآخر بعد أن تجيب، ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟
1: الإفريقانية هي يعني هوية جامعة للعرق الإفريقي والثقافة الإفريقية، مثل ما تجمع العروبة العرب. يعني الهوية المشتركة تقوم على عدة عوامل، منها التاريخ المشترك، الوجدان المشترك، أحيانا اللغة حامل للثقافة حتى لو اختلفت اللهجات أو حتى لو اختلفت اللغات ذات الأصول الواحدة وغيرها. يعني الثقافة الأوروبية مثلا هي واحدة رغم اختلاف لغاتها، لكن لديهم تاريخ مشترك، لديهم أفكار وعقائد وفلسفات تجمع فيما بينهم.

0: فهذه بعض محددات الهوية التي تجمع الأفارقة فيما بينهم، معاناة من تاريخ استعماري مشترك، رغم أن هذا مثلا دول استعمرتها بريطانيا، دول استعمرتها فرنسا، لكن هذه المعاناة المشتركة، هذا الكفاح المشترك الذي يجعلني أنا مثلا اليوم، رغم أن ننتمي نحن سويا إلى العروبة، عندما نسمع اسم جمال عبد الناصر أو تاريخ الوحدة العربية هناك شيء يستثار فينا. أنا مع هذا الجانب العروبي، عندما أسمع اسم مثلا يوليوس نايريري أو قادة التحرر الإفريقي أو لومومبا، باتريس لومومبا أو غيرهم، هناك شيء أنا أعرف أن هؤلاء يحملون قضيتي أيضا، رغم أن أنا لست من بلدانهم، لكن هذه هي الهوية الإفريقية، الوجدان المشترك والجامع المشترك. دكتور جون غرن يعتبر أن ما يمكن أن يوحد السودانيين ليس
1: ننتقل للسودانوية،
0: ننتقل للسودان، نعم، ليس بالضرورة أن يكون نكروما هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين، وليس بالضرورة أن يكون جمال عبد الناصر هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين. ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن، لدينا تاريخ مشترك في هذه الرقعة الجغرافية، إذا لم يكن مشتركا يمكن أن نصنعه،
1: يصنع،
0: نخلق تاريخنا المشترك. نعم، ما الذي يمنع؟ ما هذا ما فعله مثلا التحالف السناري كما أخبرتك من قبل في السودان، وما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ما حدث في بريطانيا الأنجلو ساكسون، ما حدث في المملكة العربية السعودية، ما حدث في كل العالم، أنه يحصل امتزاج ما بين عدة يعني مكونات ثقافية وعدة هويات عبر إطار واحد من التعايش، هذا يخلق هوية جديدة. يعني الأنجلو ساكسون هم مكونين من قبائل هاجرت إلى بريطانيا، وجدت قبائل موجودة هناك كانت في حالة صراع مع الفايكينج، في النهاية كل هؤلاء شكلوا هوية الأنجلو ساكسون الموجودين الآن البريطانيين. هذه هوية يمكن أن تتعايش وتخلق لنا شيئا جديدا، فنحن نريد تاريخ مشترك، لأنه ما اكتشفناه في حرب جنوب السودان والآن حتى في هذه الحرب التي تدور الآن، أنه ليس هناك تاريخ مشترك لدى قطاعات كبيرة جدا، هناك أقاليم لا تعرف بعضها البعض، وليس هناك ما يجمع بينها، هذه الهوية هشة جدا، لدرجة أنه من السهل أن تجد كل طرف من الأطراف يقول أنه هو السودان، وأن الآخر لا يمثل السودان، والآخر أجنبي أو وافد لاسمه أو للونه أو لدينه أو لثقافته. القبول بفكرة أن هناك سودان ليس لديه ملمح واحد أو ملامح واحدة
1: جامع،
0: إنما هنا هو خليط، لوحة تجمع ملامح وأسماء وأفكار وأديان وثقافات مختلفة، ما يوحدها هو هذا الكفاح المشترك من أجل هذا البلد، هذه المصلحة المشتركة.
1: جميل، كلام رائع، لكن لقائل أن يقول هذا عنوان عريض، هل ثمة أولا تنظير له وتعميق وتجذير له فكري تاريخي تربوي في التعليم، أم أنه يعني أوكي إحنا سودانيين، يعني إيش سودانيين؟ فهم علي، يعني أقصد هل في شغل في عمل على القصة دي تم؟
0: وهناك محاولات طبعا، يعني غير محاولة دكتور جون غرنغ، لأنه الرجل غير يعني عمله الفكري والسياسي كان، لأنه حاملا للسلاح أيضا محاولة أنه يدخل في مواجهات المسلحة هذه، لكن هناك مفكرين كتبوا عن هذه المسألة، دكتور منصور خالد، دكتور محمد جلال هاشم وغيرهم، دكتور بكر آدم إسماعيل، تحدث كثر عن مسألة الهوية الجامعة السودانية، لكن للأسف في النهاية هذه الحرب الحالية يعني فجرت الأمور بشكل جعلت حتى الأفكار السابقة تختبر، فأصبح لدينا نظريات وأفكار جميلة كانت تقال قبل 15 إبريل 2023، ولكن بعدها تغير الأمر، يعني عندما وصلت الحرب إلى كل بيت وأصبحت الدماء على كل باب، أصبحت الأفكار أكثر حدة وأكثر شراسة، وأصبح الناس يميلون إلى التطرف ومحاولة النجاة لأنها أصبحت مسألة وجود. ففي هذه المرحلة رغم أهمية التنظير لما يمكن أن يجمع كل السودانيين، إلا أنه من الصعب أن تفكر وسط إطلاق الرصاص.
1: أبو تمام يقول بصرته بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. للأسف قد تكون هذه الحروب اللي هي يبدو في ظاهرها أنها على الهوية وممكن في باطنها على السلطة، هي الضريبة التي تدفع لأن يعرف السوداني أن ليس له إلا السوداني الآخر. ربما
0: هو في كل تجارب البشر في العالم، الحروب والتجارب السيئة يمكن أن يستفيد منها الناس ويخرج منها بدروس حتى لا يرجعوا إلى ما كانوا عليه، لكن في بعض التجارب البشرية أيضا يدمن الناس الفشل ويعيد تكرار التجارب.
1: يدمن، هذه مخيفة. يدمن. متفائل بمستقبل السودانوية؟
0: الحقيقة إن الفكرة نظريا كما تفضلت هي جيدة ولامعة وجاذبة، لكن المحك الحقيقي هو تنفيذها. هي فشلت حتى هذه اللحظة، انفصال جنوب السودان يعني فشل الفكرة،

0: أنه لو كانت نجحت هذه الفكرة وآمنا بها لظل السودان موحدا. الحرب الحالية أيضا تشير إلى فشل هذه الفكرة، أن في تقديري ستقود إلى انفصال السودان شرقا وغربا في, في, في, في الأيام القادمة،
1: بعد أن كان شمالا وجنوبا،
0: بعد أن كان شمالا وجنوبا. فهذا يدل أن هذه الفكرة حتى الآن للأسف لم تنجح. هل هي جيدة؟ أنا نظريا أعتقد أنها جيدة، أعتقد أنها هي طوق النجاة، لكن كيف نستطيع أن نجعلها فاعلة وتنجح؟ هذا هو السؤال.
1: نرجو النجاة للسودان وأن يجد طوقه الذي يعبر به هذه الأمواج العاتية والمخيفة بصراحة. والسودان شعب محبوب من كثير من الناس، لا أقول كل الناس، لا ما في إجماع، بس من كثير من الناس، وأنا أعرف ذلك عن عيان ويقين، خاصة في الخليج وفي السعودية. أشكرك في ختام هذا التطواف الذي انتهى بشجن، لكن نرجو أن يكون يعقبه فرح عن السودان، الأستاذ الكاتب والروائي السوداني حمور زيادة. أشكرك غاية الشكر، وأشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لنا في هذه المساحة حول هوية السودان، ممثلة في حياة وأسئلة وأفكار الدكتور جون غرانغ. مع السلامة.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة الإخبارية الجديدة من العربية في عناوينها. مصادر العربية تكشف عن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في الدوحة لمناقشة الأموال المجمدة وأخرى في باكستان لشأن الملف النووي. استهداف ناقلة نفط في هرمز، وإيران تقول الطلقات التحذيرية وراء زيادة طلب تصاريح عبور مضيق هرمز. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية

أمريكية والعربية ترصد رأي الشارع اللبناني. ومسيرات الدعم السريع تعاود استهداف الأبيض في كردفان وإصابة طلاب مدرسة. أوروبا في حالة تأهب قصوى لمواجهة الحر الشديد. فرنسيون يغادرون منازلهم وذوبان أنهار جليدية في سويسرا. أفادت مصادر العربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل. وكشفت مصادر العربية أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو في الدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تستضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. أكدت القيادة المركزية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن التجارية، مشيرة إلى مواصلة تنسيق الدعم للسفن الموجودة في مضيق هرمز مع العمل على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق. وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مزيدا من السفن باتت تطلب تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد تعرض سفن غير حاصلة على تصريح لطلقات تحذيرية. وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن المرور الآمن عبر المضيق لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة أو مسارات موازية، مشددة على ضرورة التزام حركة الملاحة بأحكام المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذا وتلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم بلاغا بحادثة جديدة في مضيق هرمز. ذكرت في بيان لها بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرض ناقلته لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطقم. وكان الجيش الأمريكي شن عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. أشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

0: عقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس بأنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. بيير مرحبا بك، ما آخر المواقف الأمريكية في واشنطن حول ما يحصل الآن في مضيق هرمز، خصوصا بعد تحذير بحرية الحرس الثوري بأنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها؟
1: الأمريكيون ردوا أيضا بتحذير مماثل. هذا الصباح تحدث الكابتن البحري هوكنز إلى العربية وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الوضع مفتوحا للهجمات الإيرانية، وأن الأمريكيين يقدمون بالفعل الدعم للسفن لتدخل وتخرج من مضيق هرمز وعبر مضيق هرمز، وأن هناك خطوطا موجودة تحمي أو تساعدها القوات الأمريكية. في هذا الوقت من الواضح للأمريكيين أن الإيرانيين يحاولون أولا إبداء نوع من روح عدائية تجاه السفن التجارية التي تعبر في المياه الدولية، والأمريكيون من جهتهم يحاولون أن يوصلوا

0: للإيرانيين أنهم سوف يردون بالعنف، ولكن حتى الآن هذا العنف هو عنف متناسب. ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو قصف لمواقع عسكرية إيرانية تعتبر مسؤولة عن الهجمات على هذه السفن.
1: نعم، ولكن الآن الهيئة البحرية البريطانية كذلك تتحدث عن استهداف سفينة في عملية جديدة أيضا في المضيق. هل سيقود ذلك أيضا الولايات المتحدة للرد بنفس الشكل الذي حدث يوم أمس؟
0: لا يجب أن ننتظر تصعيد، ولكن يجب أن ننتظر من الأمريكيين أن يردوا بالشكل المناسب. وفي بعض الأحيان عندما يرون أن الرد سوف يكون على شيء بسيط، خصوصا أن السفينة التي تحدثت عنها قبل قليل لم تتلقى أضرار كبيرة ولم تعطل في المياه الدولية، فإن الأمريكيين يعتبرون في هذا الوقت أن الأولوية بالنسبة لهم هو متابعة إبحار السفن عبر المضيق. السوق الدولية تحتاج إلى هذه السفن، تحتاج إلى هذه الحمولات من النفط وأيضا من الحمولات المختلفة، ولا يريد الأمريكيون خصوصا الرئيس الأمريكي أن يصعد، بل يريد أن يفهم الإيرانيين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت.
1: شكرا لك، من واشنطن المراسل العربية بير غنم.
0: تحية.
1: هذا وقد اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها بأنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. من جانبه اتهم محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني اتهم الولايات المتحدة بانتهاك بندين من مذكرة تسوية النزاع المبرمة مع طهران، وكتب رضائي على حسابه في إكس إن واشنطن انتهكت البندين الأول والخامس من المذكرة باستمرار دعم الغارات الإسرائيلية على لبنان وتصعيد التوترات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الرد سيكون سريعا بحسب تعبيره. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار في ميناء سيرك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة، وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. البحرين أعربت عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا واضحا للأمن الدولي، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. وطالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل مرحبا بك. التلفزيون الإيراني يقول بأن بحرية الحرس الثوري ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها، ألا تخرق طهران بذلك الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة الذي ينص على ضمان إيران للمرور الآمن في المضيق؟
2: مساء الخير استاذ خالد. طبعا هي تخرق بنود الاطار الاتفاق وما تم التوافق عليه مع الولايات المتحده الامريكيه. الهدف الايراني استاذ خالد هو تحقيق اربع مكاسب اساسيه. المكسب الاول هو تحويل هرمز الى ورقه تفاوض رئيسيه، حيث تسعى طهران لاستخدام هذه الورقه كورقه ضغط على الولايات المتحده الامريكيه للحصول على تنازلات. الامر الثاني فرض امر واقع بحري ومحاوله تكريس نفسها كصاحبه القرار الاول في امن الملاحه داخل المضيق دون اعتبار لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بما في سلطنة عمان التي تشترك مع الجانب الإيراني كدولة مشاطئة لهذا المضيق. أيضا الرد على الضغوط الأمريكية والحصار الأمريكي ومحاولة لرفع كلفة هذا الحصار عبر دائما التلويح بورقة هرمز ورفع كلفة أي عمل عسكري عن طريق جعل مرور السفن أكثر تعقيدا، وهذا رح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية وعلى الدول المستوردة للطاقة، بالإضافة إلى محاولة اكتساب شرعية قانونية، لأن الجانب الإيراني يربط الإجراءات بمبررات مثل السلامة والأمن وإزالة الألغام البحرية لتخفيف الانتقادات الدولية، رغم أن المجتمع الدولي قد لا يقبل بهذه التفسيرات خصوصا إذا مست بحرية

0: إلى حمل. الجانب المهم أيضا هو زيادة أوراق التفاوض، يعني كلما زادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران مقابل تجنب القيود ومحاولة الحصول على أكبر قدر من المكاسب. خصوصا أستاذ خالد أنه هذا التصعيد جاء متزامنا مع مسألتين أساسيتين، اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي فيما يعرف بقمة المنامة، والخروج ببيان ربما وجدت في إيران خطرا عليها، بالإضافة إلى توقيع الحكومة اللبنانية لمذكرة التفاهم مع الجانب الإسرائيلي. كل ذلك طبعا بالإضافة إلى منع الانتقال أو تأخير أو المماطلة وكسب الوقت والمراوغة لعدم الانتقال إلى الملفات المهمة، التفتيش النووي، ما يتعلق بالانتقال إلى تناول البرنامج النووي برمة في مفاوضات الإطار.
1: هل هناك علاقة طردية الآن بين ما يحدث في لبنان وما يحدث في المضيق؟ هناك من يذهب بأن أي تهدئة في لبنان ستتزامن معها أو سيقابلها تصعيد في المضيق، والعكس صحيح. إلى أي مدى مثل هذه القراءة ربما تكون صحيحة؟
0: هي دقيقة تماما، لأنه تزامنت هذه الضربات مع استمرار التصعيد في لبنان، وهذا بيعكس ربما ترابط الجبهات حسب الرؤية الإيرانية. واشنطن تحاول فصل بين الملفين، بينما ترى طهران أنه الضغط على لبنان وإيران هو جزء من استراتيجية واحدة. كذلك تستخدم إيران الساحة اللبنانية والساحات الإقليمية الأخرى كورقة ضغط إذا استمرت الضربات الأمريكية، وفي محاولة لتحسين الموقف التفاوضي، لأنه استراتيجية إيران أستاذ خالد هي قائمة على استراتيجية تخادم الملفات، بمعنى توظيف الملفات الإقليمية بما في في في لبنان ولا في اليمن وغيرها وفي العراق لمحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب والحصول على تنازلات، خاصة مع قرب
1: في ظل هذه الأوضاع بعد توقيع الاتفاق، المناوشات التي تحصل في مضيق هرمز، هل يمكن لهذا الاتفاق الإطاري يعني المزمن بستين يوما أن يبقى متماسكا، أم أنه يعني ما يحدث يؤشر إلى إمكانية حدوث أو ترجيح حدوث انفجار في أي وقت ما؟ سريعا دكتور.
0: هو إطار هش في نهاية المطاف، والضربة العسكرية الأمريكية تحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة لإدارة التصعيد وليس الانزلاق إلى حرب شاملة، خاصة أن طبيعة هذه الضربات استهدفت مواقع عسكرية محددة، مخازن صواريخ، مستودعات، مسيرات، رادارات ساحلية، وما يشير إلى أنها ضربات عقابية محدودة وليست بداية لحملات أوسع، بالإضافة إلى استمرار استخدام الطائرات اللي انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية، وهذا يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حرية المناورة دون توسيع انتشارها وعدم تحميل دول المنطقة أي تبعات. لكن الرد الإيراني جاء بالاعتداء على مملكة البحرين لرفع كلفة المواجهة ومحاولة ربما اللجوء إلى استراتيجية حافة الهاوية. لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة أستاذ خالد تسعى إلى تبني ما يسمى بسياسة الردع المتدرج، أي الرد على كل هجوم إيراني بضربة محدودة بدلا من الانجرار إلى المواجهة الشاملة على عكس الجانب الإيراني.
1: شكرا لك. من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يقرر سحب بعض ألويته المقاتلة من جنوب لبنان.
2: وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يوم.

0: بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
4: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
3: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
4: قراءة تحليلية
3: تربط بين الماضي والحاضر،
4: بين الوقائع والوثائق،
3: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
0: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. شدد وزير خارجية لبنان يوسف رجي على أهمية الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أمس، وقال إن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا. من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. ما أكدت مصادر لبنانية للعربية بأن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. أضافت المصادر اللبنانية بأن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدد إسرائيل وحدها. هذا وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد قواته في جنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات التبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. هذا وقد رصدت كاميرا العربية الدمار الهائل الذي تعرض له الجنوب اللبناني جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة مرحبا بك على الأرض. ما الذي يحدث الآن في لبنان على جبهات القتال أو حتى في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى بعد إعلان الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكا؟
6: الجديد هو بيان حزب الله الذي كان قد صدر قبل قليل، البيان لأمين عام حزب الله نعيم قاسم الذي عاد ورفض فيه اتفاق الإطار بشكل كامل، وهو قال بأن الدولة تتخلى عن ما وصلت إليه الاتفاق في إسلام أباد الذي كان من اليمكن أن يضمن انسحاب إسرائيلي، ولكن بهذه الطريقة تخلت الدولة عن هذا المكسب الذي كان يمكن لها أن تحقق. أيضا اعتبر بأن السلطة اللبنانية ارتكبت خطأ بقبول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وبأنها جرت إلى هذا الاتفاق بدون نوع من أوراق القوة. وأيضا عاد ليقول بأنه هذا

0: اتفاق غير ملزم بالنسبة لحزب الله، وبأن حزب الله سيواصل العمل لانسحاب إسرائيل ولاستعادة الأراضي، وأيضا رفض أن يكون هناك أي ربط بين تسليم سلاح حزب الله وبين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، واعتبر بأن هذا نوع من التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية. طبعا هذا البيان الرسمي هو أول موقف واضح لحزب الله. كان هناك أكثر من موقف لنواب حزب الله منذ يوم أمس، بعض من اعتبروا بأن تنفيذ بنود هذا الاتفاق تكون فقط عبر حرب أهلية. أيضا كان هناك اتهامات للسلطة بأنها سلطة غير شرعية، وفي مكان آخر كان هناك نواب من كتل مع خيار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل أثنوا على الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية، ورأوا بأن هذا الاتفاق يعيد للبنان سيادته، إن كان عبر ذكر موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ويرون بأن خيار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان بعد أن استمرت هذه الحرب، بدأت منذ عام 2023 وتستمر حتى الآن. وأيضا يرون بأن موضوع فك الارتباط بين إيران ولبنان هو أفضل للبنانيين، خاصة بحال كان هناك عودة للحرب في اتفاق يعني وصفوه بالهش بين إيران والولايات المتحدة. ربما يكون هناك يعني فرصة أكبر أمام لبنان، بحال بطبيعة الحال السلطة الآن ستكون أمام امتحان. تمكن الجيش اللبناني فعليا من السيطرة على المناطق التي تخليها إسرائيل ومن سحب سلاح حزب الله في هذه المناطق. وبطبيعة الحال رئيس الحكومة دائما يذكر بأن موضوع حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من حزب الله هو أمر يعني ليس جديد. هذا الأمر ذكره اتفاق الطائف، ذكره اتفاق 1701، أيضا عندما كان هناك اتفاق عام 2024 الذي أنهى الحرب الدائرة حينها، أيضا كان هناك حديث عن أن يكون السلاح بيد القوى الشرعية، ولكن حتى الآن لم يكن هناك سحب حقيقي للسلاح. ويأتي اليوم هذا الاتفاق الذي تتحدث عنه إسرائيل بأنه سحب السلاح يكون مقابل الانسحاب من الأراضي.
1: شكرا لك مراسلة العربية غنوية من بيروت.

0: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الفتنة داعيا كل اللبنانيين إلى تجنبها. يأتي هذا التحذير إثر الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية بدعوة من حزب الله رفضا للاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن مع إسرائيل. بعد توقيع هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تباينت آراء اللبنانيين بين من يراه فرصة لفتح صفحة جديدة ومن يتعامل معه بحذر في انتظار ترجمة بنوده على أرض الواقع.
1: إن شاء الله يصير سلام بيننا وبين إسرائيل، بركي تفرج علينا بهالبلد، بس هي أكيد رح تفرج إذا عملوا سلام. يعني
2: عم يجربوا يعملوا قد ما فيهم مشان استقلال البلد ومشان يرجعوا الاراضي ووقف اطلاق النار وخطوة عظيمة. ما في غير شيء. هذه بتبين انه لبنان هو عنده سيادة وعنده استقلال لإله.
3: ما بيقدر يعمل شيء. الله يستر. قولي الله يستر بس.
4: هلا كلبناني ان شاء الله ما بريد اقول لك الخير لبلدي. ونكون عايشين برواق وبسلام.
5: ما حبر على ورق، ما بعتقد انه بيمشي الحال.
0: معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، ومن القدس مستشار العربية لشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ علي.

0: يعني بالإضافة إلى بيان حزب الله الذي جاء على لسان نعيم قاسم وأيضا تصريحات نبيه بري، نائب حسن فضل الله وصفه بالاتفاق الإسرائيلي الإسرائيلي ولن ينفذ، وقال بالله هشرب مويته يعني باختصار. بالتالي هل يمكن لهذا الاتفاق أن ينفذ ويرى النور إذا كان حزب الله يرفضه منذ البداية؟
1: بطبيعة الحال حزب الله سوف يعرقل أو سوف يقود حملة للعرقلة، وسوف يعتبر نفسه بأنه في حل من الالتزامات الرسمية للدولة اللبنانية، لكن الواضح في الساحة اللبنانية أن الأكثرية الساحقة من المكونات اللبنانية أو من المواطنين اللبنانيين وكل المكونات اللبنانية فيما عدا انقسام داخل المكون الذي يحتضن حزب الله سوف تكون تقف خلف الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية وخلف هذا الاتفاق. لماذا؟ لأنه سعم اللبنانيون الحروب التي لا نهاية لها. حزب الله حتى الآن لم يقدم للبنانيين ولا ولا لبيئته سوى مشروع لحروب لا تنتهي ومنذ عقود من الزمن. آخر هذه الحروب بأقل من 3 أعوام، حربان مدمرتان للبنان ولمنطقة الجنوب ومنطقة البقاع، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى الآثار البالغة والبليغة التي يعني أثرت على الداخل اللبناني بقية البيئات. إذن حزب الله في موقع آخر، لكنه محاصر لبنانيا من رأي عام لبناني جارف، ومحاصر عربيا وإقليميا ومحاصر دوليا. ما أين المفر؟ هذا هو السؤال.
0: جيد سيد مجدي، هل هو انتصار فعلي لإسرائيل كما يقول بنيامين نتنياهو، خصوصا أنه ينص في بنوده على سحب إسرائيل لقواتها من لبنان؟
2: لن أعتقد يعني أن التعريف انتصار كبير لنتنياهو هو هذا التعريف الصحيح لهذا الاتفاق. هذا اتفاق جيد لإسرائيل من الناحية السياسية وأيضا من الناحية العسكرية. المستوى الأمني الإسرائيلي دفع باتجاه هذا الاتفاق، أولا لضرورات عملياتية إسرائيلية، ثانيا لانسحاب تدريجي وليس انسحاب لمرة واحدة كما بشكل أحادي كما كان في العام 2000، والذي يعني خلف آثار نفسية جدا كبيرة على الإسرائيليين بأنه كان انسحابا وهروبا من لبنان. هذا الانسحاب التدريجي يكون انسحاب محسوب. في إسرائيل يرون أن هذا الاتفاق جيد، جيد لإسرائيل وجيد للبنان. معارضة حزب الله ليست يعني مفاجئة لأحد، وهذا كان متوقعا. ولكن المسألة الآن والأهم، السؤال الأهم هو ماذا تريد إيران بعد هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق يحيد إيران من اللعب الورقة اللبنانية، لأن الورقة اللبنانية الآن بيد الحكومة وبيد الجيش اللبناني.
0: جيد. لكن هناك نقاط غير واضحة خصوصا في مسألة المناطق التجريبية. يعني السؤال، ما الذي يحدد نجاح تجربة هذه المناطق في الفترة القادمة، وإلى أي مدى كما يقول البعض أن ذلك يعطي إقرارا لإسرائيل بالسيادة على الأراضي اللبنانية، بمعنى أن هذه المناطق لن تكون ناجحة حتى تستوفي الشروط الإسرائيلية؟ هل ذلك صحيح سيد مجدي؟
2: أعتقد بأن المناطق، نجاح المناطق التجريبية سوف يعتمد بعد الفحص الأمريكي. الجانب الأمريكي سيراقب وسيتابع وسيكون إلى جانب الجيش اللبناني، وربما ستكون هناك قوات أمريكية فعليا على الأرض مع الجانب اللبناني للتأكد من عدم عودة حزب الله لبناء قوته في تلك المناطق التجريبية والمناطق التي ستنسحب منها إسرائيل في الجنوب اللبناني. التجربة السابقة كانت قاسية وكانت غير ناجحة لا للإسرائيليين ولا للجانب اللبناني، لأنه عندما انسحبت إسرائيل وعندما دخل الجيش اللبناني إلى المناطق دخل معه حزب الله وأعاد بناء قوته رغما عن الجيش اللبناني. وعندما حدثت الحرب رأى الجميع بأن كل ما كان يتحدث به الجيش اللبناني لم يحصل على الأرض. لذلك الولايات المتحدة سوف تتابع وترافق هذه المناطق التجريبية بشكل فعلي. جي. على الأرض.
0: البند الرابع سيد علي، أيضا فيه نقطة تقول بأنه ستقوم الحكومة اللبنانية بإعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق النزاع الكامل وضمان عدم وجود دور عسكري أو أمني لهذه الميليشيات،

0: ثم تقول يطلب لبنان الدعم الدولي لا سيما من الشركاء العرب تحت قيادة الولايات المتحدة. هل يعني ذلك بأن الخطوة القادمة في حال رفض حزب الله تسليم سلاحه أن لبنان الرسمي سيطلب مساعدة خارجية لنزع السلاح بشكل عسكري أم
1: لا؟ لا، ليس هناك، ليس واردا الدخول في مواجهات عسكرية. المهم الضغط على حزب الله. عنوان هذا الاتفاق هو مزدوج. العنوان الأول انسحاب الإسرائيلي التدريجي حتى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والعنوان الآخر هو نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة من خارج الشرعية، لأن هناك ميليشيات أخرى بعضها فلسطيني وبعضها لبناني ويجب نزع سلاحها والاحتكام إلى قرارات الدولة.
0: يعني سيتأجل موضوع حزب الله أم ماذا؟ يعني
1: لن يتأجل، سوف يبدأ تباعا ابتداء من الجنوب، من منطقة الجنوب جنوبي الليطاني، المناطق النموذجية التي سوف تنسحب منها إسرائيل وتسلمها للجيش مع رقابة أمريكية لصيقة، إضافة إلى توسع دور الجيش وانتشار الجيش جنوبا وصعودا نحو المناطق الشمالية، لأنه هذا هو الهدف النهائي، هو بس سيادة الدولة بقواها الخاصة وبسط سيادة الدولة في كل مكان من الأراضي اللبنانية. أما التعايش مع سلاح حزب الله فهذا الأمر قد أصبح من الماضي. صحيح أن السلاح لا يزال موجودا، صحيح أن لهذا السلاح يعني وظيفة إقليمية إيرانية، لكن في الضمائر، في ضمائر اللبنانيين وفي ذهن المسؤولين اللبنانيين هذا السلاح أصبح من الماضي ويجب أن يتم تسليمه للشرعية ويجب أن يحصل رضائيا، لأنه هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ هذا البلد. نعم. ولإنقاذ البيئة الحاضنة لحزب الله وربما إنقاذ حزب الله وإعطائه مجالا ليصبح ليتحول إلى حزب سياسي أسوة ببقية الأحزاب اللبنانية. المطلوب مساواة بين اللبنانيين ليس أكثر.
0: شكرا لك علي حمادة، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط من بيروت، ومن القدس مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية للعربية بأن قوات الدعم السريع عاودت استهداف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باستخدام مسيرات. وأضافت المصادر أن غارة غرب أحدى المدارس في غرب المدينة أسفرت عن إصابات بين طلاب. هذا ويتواصل انقطاع الكهرباء لليوم الثامن على التوالي بعد استهداف محطة الكهرباء في المدينة. أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة أبو كمرة في ولاية الشمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مراسل العربية إن المعارك أسفرت عن تكبيد الدعم السريع خسائر كبيرة وإجبار عناصرها على الانسحاب. من جهته أكد حاكم إقليم دارفور أن محاولات قوات الدعم السريع لتهجير سكان شمال دارفور وإحلال آخرين مكانهم لن تنجح، معتبرا أن أي مشروع يقوم على القتل والتهجير تهجير مصيره الفشل. في نشرتنا بعد الفاصل، روسيا تستهدف النفط الأوكراني وكييف تستهدف الأسلحة الروسية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم، ونواصل من موجة الحر الشديد المنتشرة في معظم أنحاء ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، فيما يتوقع

0: خبراء الأرصاد بداية انحسارها مع مطلع الأسبوع الجديد، ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولندا. هيئة البث أو البيئة الألمانية دعت المدن إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من آثار موجات الحر فورا، وأكدت الهيئة على ضرورة الاستعداد بخطة عمل تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. في فرنسا غادر الفرنسيون منازل إلى غرف الفنادق المكيفة، فيما أعلن الإسعاف الفرنسي تسجيل 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر. قال رئيس شبكة مراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا ماتياس هوس إن جبال الألب تشهد معدلات هائلة لفقدان الكتلة الجليدية وذوبان الجليد والثلوج، مضيفا بأن ذلك يحدث قبل 3 أشهر من الموعد المعتاد في الظروف الطبيعية السليمة، وأن مرحلة ذوبان سريعة تحدث الآن وبشكل غير اعتيادي بسبب موجات الحر، مما يثير مخاوف بشأن معدل تدهور الغلاف الجليدي في جبال الألب. باريس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر، ومن إشبيليا ينضم إلينا أيضا موفد العربية سلام كيالي. أبدأ معك حسين من باريس، كيف تبدو الحياة في الشوارع الباريسية في المقاهي؟ هل غادر الناس منازلهم إلى الفنادق يعني، أما أن الأمر فيه مبالغة يعني؟
1: قد يكون من المبالغة خالد القول أن الفرنسيين غادروا منازلهم إلى أماكن فيها أجهزة تكييف أو إلى غرف فنادق، ولكن نعم هناك عدد من الفرنسيين اتخذوا بعض الإجراءات التي تضمن أن يكونوا في أماكن لا تتيح ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة الجسم، لما لذلك من مخاطر على الصحة، لأنه يؤدي في حالات معينة كما حصل في الساعات الماضية إلى حالات سكتة قلبية. هنا نحن في محيط برج إيفل، وأترك الصورة تجيب جزئيا على سؤالك خالد. عدد كبير من الباريسيين ومن السياح غادروا، بل جاءوا إلى هنا إلى حيث توجد بركة كبيرة ونوافير مياه يحتمون بها من القيظ، و طبعا هذا يساعدهم على تجنب الساعات الذروة بالنسبة لموجة الحر خلال النهار. أشير إلى ما كنت ذكرته باختصار خالد في مقدمة الخبر عن وفاة 109 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، وهو عدد كبير أعلنت عنه هيئات الإسعاف، مشيرة بل أنه يجدر التذكير إلى أن هذا العدد يجدر التذكير بأنه يشمل فقط الذين توفوا في منازلهم، وكانت فرق طوارئ تتابع وضعهم قبل الوفاة، ويشمل الذين كانوا مشردين في الشوارع وأبلغت بهم أجهزة الطوارئ، لكن هذا العدد 109 حالات وفاة خلال 24 ساعة لا يشمل المستشفيات. إذا ما احتسب عدد الذين توفوا في المستشفيات خلال 24 ساعة فأن العدد يفترض أن يكون أكبر من ذلك بكثير. وزارة الصحة لم تعلن رسميا عن أعداد الوفيات، ما زالت الحكومة تتحدث عن بضع عشرات من حالات الوفاة، لكن العدد قد يكون خلال الأيام المقبلة أكبر بكثير، لأن هناك ذكرى كاوية عالقة في أذهان الفرنسيين تعود إلى موجة الحر عام 2003. في صيف 2003 توفى 15,000 شخص خلال موجة حر استمرت أسبوعين أو 3 أسابيع، مع إشارة أخيرة لو سمحت لي إلى أن 8 من كل 10 فرنسيين وفق استطلاع نشرته صحيفة لوفيجارو باتوا يؤيدون تعميم أجهزة التبريد على المدارس خصوصا والمساكن، وأيضا وسائل النقل العام، وكذلك على دور رعاية المسنين.
0: سلام، الصورة يبدو أنها مختلفة عندك، يعني لا أشاهد كثير من الناس تتجول خلفك في الشوارع، وكأنهم أخذوا إجازة ربما من الحر في بيوتهم أم هربوا بالكامل إلى الشواطئ.
2: يلا بس ضمتنا.
3: نعم، الوضع سيء بالمناسبة خالد، بالفعل المطاعم فارغة، المراكز التجارية، اسمه سيد حسين الآن، المراكز التجارية أيضا أغلقت أبوابها.

وبها خلال ساعة الظهر والعودة في المساء، بمعنى أن هنالك محاولات من الحكومة الإسبانية بأن تتلافى أو تتجنب أن يكون هنالك ازدحام في الأماكن العامة، خاصة وأن 200 شخص الذين توفوا ما بين يومي

0: حالات الوفيات ازدادت حتى 327. المشكلة هنا أن إسبانيا تسجل أرقاما قياسية خلال هذه الأيام خالد، ولكن أرقام قياسية قاتلة في درجات الحرارة، بمعنى في العام 1950 الحرارة لم تصل إلى هذا المستوى، هنالك حوالي 8 درجات فرق ما بين العام 1950 وصلت الآن. على سبيل المثال سجلت إسبانيا الذروة في درجات الحرارة في هذه الأيام خلال الموجة الماضية بحوالي 43.8 درجات مئوية، وهذا رقم كبير لم يعتد عليه الإسبان. المشكلة الأكبر
1: بالمناسبة توصل 50 ويقولوا الجو حلو يا سلام
0: بالأمس، ولكنها تعود اليوم. يا خالد لا، احنا المشكلة في أوروبا 28 هي بالفعل درجة عالية، يعني بمعنى عندما يقول أن يعني تصدر الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ليلا هي 20 درجة، فهذه الدرجات مرتفعة. المشكلة أن الأرصاد الجوية في إسبانيا وتتوقعها بطبيعة الحال في عموم أوروبا بأن هذه الدرجات ستصل خاصة يوم 30 يونيو إلى أكثر من 40 درجة، وأن هذه الموجة ستستمر إلى حوالي 40 يوما، بمعنى أن إسبانيا وربما دول أوروبية أخرى ستعيش فترة صعبة. للعلم خالد، أنا وتجربة شخصية على سبيل المثال حاولت قبل يومين أن أشتري مروحة أو حتى مكيف صغير متحرك، الأرف في كافة المتاجر فارغة، وحتى الشراء من خلال المواقع الإلكترونية أول جهاز يمكن أن يصل إلى منزلك بعد 3 أسابيع، بمعنى أن الناس بدأوا بالفعل يشعرون بهذه الأزمة. الشوارع بالفعل فارغة، لا يوجد أحد في الشوارع يسير إلا من هو مضطر بطبيعة الحال، الحرارة مرتفعة جدا، حتى الآن على سبيل المثال درجة الحرارة 35 ومن المتوقع أن ترتفع نتيجة استمرار اليوم والشمس بسبب طول النهار حتى الساعة 10 ليلا، هو نهار عمليا الشمس في السماء لم تغرب بعد.
1: نعم.
0: بسبب امتداد اليوم على ساعات طويلة فإن درجات الحرارة من المتوقع أن ترتفع أكثر أيضا، وهذه أزمة.
1: نعم. بالمناسبة شكرا جزيلا لك سلام كيالي مفاد العربية من إشبيلية وحسين قنيبر من باريس. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صواريخ أوكرانية الصنع استهدفت خلال الليل مصنعا عسكريا في منطقة فولغوغراد الروسية، ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لأنظمة إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبانيه. زيلينسكي أضاف بأن المصنع يعد من أبرز المنشآت العسكرية الروسية المرتبطة بإنتاج منصات إطلاق صواريخ سكندر وأنظمة صواريخ يارس. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت 175 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق القرم وعدة أقاليم ومقاطعات روسية شملت بلغرود وبريانسك وكالوغا وكورسك، إضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها ومياه البحر الأسود. الآن إلى الرياضة وأخبار كأس العالم مع عبدالله الدرويش.
2: شكرا خالد، حياكم الله مشاهدينا. إلى الموجز الرياضي، انتهت مواجهة المنتخب المصري ونظيره الإيراني بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة السابعة، واستهل منتخب مصر اللقاء بأفضل صورة بعدما منح محمود صابر التقدم للفراعنة في الدقائق الأولى قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه ويتصدى لركلة جزاء إيرانية، غير أن المنتخب الإيراني نجح في إعادة الأمور إلى نقطة البداية عبر رامين الذي سجل هدف التعادل. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور الإقصائي من البطولة الكبرى بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا ومتصدرة الترتيب، فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وسيواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في دور 32 من منافسات كأس العالم. في مدينة فانكوفر تغلب منتخب بلجيكا على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة أيضا، وهيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية. افتتح تروسارد باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا، ووصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث. وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر اللاعب جوست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي مايكرز المباراة بالهدف الخامس.

بهذه النتيجة تصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة وغادر البطولة.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بتعادله دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون اللمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ليضرب موعدا في دور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة 10 في 3 يونيو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز 4 والأخير بنقطتين وغادر البطولة رسمياً.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظير الأوروغواي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. المنتخب الإسباني فرض أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا بتسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأوروغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا بالحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل دون أهداف مع الرأس الأخضر، وفاز على السعودية برباعية، وهزم الأوروغواي بهدف. فاز منتخب السنغال على العراق 5 أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه، حيث لعب 10 لاعبين منذ الدقيقة 10. يستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها حبيب ديارة وسار ونداي وغاي الذي أحرز هدفين. بهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز الرابع دون أي نقطة.

قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع الدوي الذي أحرز هدفا، أما ديمبلي فكتب باسمه ثلاثة أهداف، فيما سجل تيو أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالند ولعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود لدور 32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، متفوقا بثلاث نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط. أبرز أخبارنا الرياضية انتهت، نعود الآن إلى خالد مدخلي. تفضل خالد.

0: في فنزويلا ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 من العشرة الساحل الشمالي للبلاد، وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا مع الزلازل القوية، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 شخصا. الوزير قال أنه لا يمكن الوصول مؤقتا إلى ولاية لاغويرا شمالي البلاد التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس. باشرت الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بمعدات إغاثة من قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا لدعم المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وأعلنت السلطات الأمريكية عن نشر فريق استجابة للكوارث يضم أكثر من 250 عنصرا، من بينهم 3 فرق متخصصة في البحث والإنقاذ للمشاركة في عمليات العثور على الناجين وتقديم الدعم الإنساني في مختلف أنحاء فنزويلا. هذا انتشلت فرق الإنقاذ في فنزويلا رضيعا ووالدته من تحت الأنقاض في مدينة لاغويرا الفنزويلية التي ضربها الزلزال. نتابع.
1: Sí, sí, es lo único. También para revisarle las unidades también que ellos están terminando.

إلى العناوين. مصادر العربية تكشف عن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في الدوحة لمناقشة الأموال المجمدة وأخرى في باكستان بشأن الملف النووي. استهداف ناقلة نفط في هرمز وإيران تقول الطلقات التحذيرية وراء زيادة طلب تصاريح عبور مضيق هرمز. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية والعربية ترصد رأي الشارع اللبناني. مسيرات الدعم السريع تعاود استهداف الأبيض في كردفان وإصابة طلاب مدرسة. أوروبا في حالة تاهب قصوى لمواجهة الحر الشديد. فرنسيون يغادرون منازلهم وذوبان أنهار جليدية في سويسرا. الساعة انتهت على رأس الساعة القادمة. تكون معكم كريستيان بيسري. إلى اللقاء.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن اسمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس

0: الثانية عشرة على العربية بزنس.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. إيران تقول إن مزيدا من السفن تطلب تصاريح عبور مضيق هرمز بعد الطلقات التحذيرية، وسنتكم تقول إن واشنطن لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن بالمضيق. مصادر العربية تكشف عن جولتي تفاوض مرتقبتين بين واشنطن وطهران حول الأموال المجمدة في الدوحة والملف النووي بإسلامباد. الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان، ووزير الخارجية اللبناني يدعو لتغليب منطق الدولة. مصادر العربية تؤكد إصابة طلاب بمحيط مدرسة في الأبيض بكردفان باستهداف مسيرة للدعم السريع. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تهوي 10% في أسبوع مع انحسار مخاوف الإمدادات، وبرنت دون 72 دولاراً. وفي أخبار المونديال، المنتخب السعودي يودع البطولة بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحبكم فيها أنا هناء عوني. البداية من إيران، حيث أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مزيدا من السفن باتت تطلب تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد تعرض سفن غير حاصلة على تصريح لطلقات تحذيرية. وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن المرور الآمن عبر المضيق لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة أو مسارات موازية، وشددت على ضرورة التزام حركة الملاحة بأحكام المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد. هذا وتلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم بلاغا بحادثة جديدة في مضيق هرمز، وذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها بمضيق هرمز. هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن التجارية، وأشارت إلى مواصلة التنسيق والدعم للسفن الموجودة في مضيق هرمز مع العمل على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق الذي وصفته بالحيوي. وكان الجيش الأمريكي شن عدة ضربات متتالية على إيران رداً على استهداف سفينة في مضيق هرمز. أوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وعقب هذه الغارات، حذر نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك محمد السطوحي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. هل أثمرت الضربات الأمريكية في إرساء معادلة ردع لإيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، بمعنى انتهاك مقابل انتهاك والتزام مقابل التزام؟
2: لا أعتقد ذلك. المشكلة بالأساس أنه مذكرة التفاهم بها الكثير من الغموض، لم تكن هناك إجابات محددة أو توضيح لكيفية عبور السفن في مضيق هرمز، وإيران لها تفسيرها، واشنطن لها تفسيرها. هذه المشكلة حقيقية عادة مع أي مذكرات من هذا النوع، فيها عموميات مبادئ عامة، لا توجد خطط تفصيلية بحيث يكون هناك التزامات واضحة على كل طرف. ومن هنا التفسير الإيراني يسمح لهم بأنهم يفرضوا سيطرتهم على المضيق، بأنهم أي سفينة على الأقل يجب أن تمر بالاستئذان بالتنسيق معهم، وربما حتى بتقديم خدمات يحصلون على مقابل مالي لها، باعتبار أنه لا توجد رسوم لفترة 60 يوما. لكن لم يقل أحد في المذكرة أنه لا توجد حتى مقابل، لا يوجد مقابل لخدمات. ومن هنا الجانب الإيراني يفسر الغموض المتعمد في مذكرة التفاهم بطريقة تتوافق مع أهدافه. الولايات المتحدة لم تكن قادرة على أنها تفرض تفسيرها في مذكرة التفاهم، فبالتالي تركته أيضا غامضا، وهي الآن تحاول أن تفرض تفسيرها الغامض بأنه لا يوجد أي سلطة لإيران على المضيق، وأنه هذه السفن من الممكن أن تمر قرب الساحل العماني بحيث تتفادى الجانب الإيراني. طهران طبعا تقول أنه لن نسمح بذلك، ومن هنا الاستهداف الذي نراه الآن. الجانب الأمريكي يرد بالعنف كما يقول، لكن لا أعتقد أن ذلك كاف، لأنه ببساطة شركات النفط والنقل لن تكون في استعداد للمخاطرة بسفنها وعمالها بسبب هذا الغموض.
1: لكن هل تتعارض هذه المواجهات والعنف والعنف المقابل مع رغبة الولايات المتحدة في إنجاح هذا الاتفاق مع إيران؟
2: بالتأكيد، ومن هنا لن يكون هناك تصعيد كبير، وإيران تعلم ذلك، لأنه واشنطن إذا ما صعدت جدا فإنه هذا قد يجرنا إلى مواجهة عسكرية كبيرة مرة

0: الأخرى. هذا لا تريده واشنطن ولا تريده طهران. وفي نفس الوقت تلك العمليات الصغيرة التي تتم هي فقط لإثبات أنه نحن لا نعترف بالسلطة الإيرانية ولا بسيطرتها على مضيق هرمز، ونرد بعمليات عسكرية من هذا النوع تعرفها إيران، تفهمها وتعرف أبعادها وترد بما يتواءم معها. لا أعتقد أنه إيران أيضا سترد بقوة، بل بالعكس أنا ألاحظ أنه مثلا عندما قصفوا معسكرا للأكراد الإيرانيين في كردستان العراقية قصفوه بعد أن تمت مغادرته. إذن هم أيضا يعلمون أنه هناك حدود للتصعيد، لا يريدون تصعيدا كبيرا، هي فقط مجموعة رسائل متبادلة.
1: طب إذا كانت مسألة مضيق هرمز يعني بهذه السهولة التي بدت عليها في المفاوضات وتم الاتفاق عليها تحيط بها كل هذه الإشكاليات، فماذا عن الملفات الأكثر تعقيداً كالملف النووي، رفع العقوبات، فك التجميد عن الأموال الإيرانية؟ هل نتوقع تعقيدات وأيضاً لغط في فهم البنود المتعلقة بهذه الملفات؟
0: أساساً كانت هناك مشاكل لمجرد بدء المفاوضات، ولاحظنا كيف أنها تعطلت في جنيف ثم سويسرا. ففترة 60 يوماً يعني مسألة غير واقعية تماما بالنسبة لإمكانية الوصول إلى أي اتفاق. اتفاق باراك أوباما استغرق سنة ونصف،
1: صحيح،
0: رغم أن كان لديهم مذكرة تفاهم ومجموعة مبادئ يعتمدون عليها. الآن هناك ليس فقط البرنامج النووي، هم يريدون معه تسوية مضيق هرمز، يريدون العلاقات الإقليمية، يريدون طبيعة الموقف بالنسبة لإسرائيل وحزب الله ولبنان، يريدون العلاقات الإقليمية الإيرانية مع دول الخليج العربية.
1: صحيح.
0: كيف يمكن لكل ذلك أن تتم تسويته خلال 60 يوما؟ مجرد قضية واحدة منهم، والمشكلة أنه لا تستطيع تسوية قضية منهم دون تسوية بقية القضايا. فبالتالي لابد أن يكون هناك حل شامل كامل لكل هذه القضايا معا، بحيث أنه يسمح بالوصول إلى صفقة إقليمية تعيد الأمن إلى المنطقة. هذا في تقديري مسألة صعبة جدا خلال الفترة الزمنية المتاحة.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد السطوحي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية. هذا واعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. واتهم محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك بندين من مذكرة تسوية النزاع المبرمة مع طهران، وكتب رضائي على حسابه في أكس إن واشنطن انتهكت البندين الأول والخامس من المذكرة باستمرار دعم الغارات الإسرائيلية على لبنان وتصعيد التوترات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الرد سيكون سريعا بحسب تعبيره. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية ستستدعي رداً أوسع. هذا وأعربت البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من المسيرات الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا واضحا للأمن الدولي، وأكدت أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. من القاهرة ينضم إلينا إسلام منسي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. لا يبدو أن الصوت يصل بوضوح، لو تحاول مجددا. أهلا وسهلا ومرحبا. أسألك بداية، ما الذي أرادته إيران من توتير مضيق هرمز على هذا النحو؟ هل تحاول تثبيت أمر واقع بأن السيطرة على المضيق في يد طهران ولن تسقط منها؟
2: صحيح، يعني ما حدث هو أن مذكرة التفاهم أرست واقعا. هذا الواقع هو عبارة عن تفاهمات مجملة، خطوط عريضة، لكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل المحكمة. لذلك عملت إيران خلال هذه الفترة، أو رأت أنها يمكن أن تعمل على ذلك، وهو أن تحاول

0: تحاول ان تفرض واقعا معينا خاصه فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما جعلها تحاول ان تفرض واقعا ميدانيا تكون فيه هي المتحكمه بهذا المسار البحري، وبالتالي تتحكم في الملاحه البحريه والتحكم في اسواق النفط والتحكم في اسواق الطاقه في العالم بصفه عامه. ولذلك عملت واشنطن على ايصال رسائل بالنار واضحه لايران بان هذا لا يمكن ان يحدث، وان مذكرات التفاهم ما زال حتى الان هناك مفاوضات الاتفاق على هذه التفاصيل الدقيقه، لكن هذا لا يعني ان هذا يعني فرصه لايران سانحه للسيطره على المضيق.
1: طيب، هل إذن وصلنا إلى نقطة تفاهم ضمني بين إيران والولايات المتحدة بأن العنف سيواجه بعنف، الالتزام سيواجه بالتزام، أم أن الأوضاع مرشحة للتصعيد بعد أن أعلنت إيران أن السفن باتت تنسق معها للمرور عبر المضيق، بينما أمريكا تقول أنها تعمل على فتح ممر موازن في المياه العمانية لمرور السفن؟
0: فتح ممر موازي في المياه العمانيه يعني ببساطه انتزاع ورقه مضيق هرمز من يد ايران، ولذلك ايران هذا يعني الذي فعلته وهو مهاجمه الملاحه الدوليه والهجوم على السفينه جاء نتيجه لذلك انها شعرت ان هذه الورقه باتت تسحب من يدها، فلذلك ارادت اختبار مدى مصداقيه واشنطن او مصداقيه الردع الامريكي في هذه المنطقه بالتحديد. ولذلك اعتقد ان ايران ستفكر ماليا قبل ان تهاجم الملاحه الدوليه، لكن هذا لا يعني انها فهمت الدرس واستوعبته ولن تقدم على اي تهديد، بل ستظل هناك محاولات من ايران لاختبار الردع الامريكي مدى مصداقيه هذا الردع، مدى مصداقيه واستعداد الولايات المتحده الامريكيه للرد بقوه على ايران. هذا ما اثبتته واشنطن حتى الان، ما اثبتت واشنطن انها سترد بقوه على اي انتهاك لهذه النقطه وهي حريه الملاحه في المضيق.
1: طيب، الى جانب النقاط التي ذكرتها حضرتك من نوايا ايران تجاه هذا التصعيد، هل تعتقد ان في مصلحه ايران ان تبقي على مستوى ادنى من التصعيد في هرمز كما حدث باستهداف سفن وما تبعها من رد امريكي؟
0: طبعا ايران تلقت ردا مؤلما، وليس من مصلحتها ان تستمر الضربات الامريكيه عليها،
1: لكن انا اسال عن يعني توتر في حده الادنى ان تبقي على هذه الحاله في المضيق، هل هذا من مصلحتها؟
0: صحيح، ايران ترى ان من مصلحتها الابقاء على هذه الحاله من التوتر، الابقاء على نوع من التهديد، عدم ترك الملاحه الدوليه تمر بدون اي تهديد. حتى قبل التصعيد الاخير رأينا عدة تهديدات إيرانية للسفن، كان صحيح تهديدات كلامية وبيانات وتهديدات وغير ذلك قبل أن يعني يتم مهاجمة الملاحة عسكريا بالطائرات المسيرة، لكن كان خلال الفترة السابقة كلها تهديدات، وأتوقع أن تستمر هذه التهديدات لأن إيران لا تريد أن تفرط في ورقة مضيق هرمز بهذه السفن.
1: طيب، هل تلحظ نبرة مختلفة في الردود الإيرانية إزاء هذه الضربات الأمريكية؟ يعني التصريحات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني تقول سنرد إذا ما عاودت الولايات المتحدة مهاجمتنا، هل ربما يتضح مثلا تفاوت في القرار الإيراني والتعاطي مع هذه المسألة في الداخل الإيراني؟
0: بالتأكيد هناك خلافات في الداخل الإيراني لا سيما في غياب المرشد، وهناك المتشددون في الحرس الثوري الذين يميلون إلى التصعيد، ولكن بصفة عامة واشنطن ردعت إيران خلال هذه المحاولة الأخيرة، وأصبح واضحا لدى جميع الأطراف سواء المتشددون أو غيرهم داخل إيران أن هناك التزاما أمريكيا بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا سيجعل الجميع أيا كانت مواقعهم وايا كانت اتجاهاتهم يحسبون الف حساب قبل ان يقدموا على مهاجمه الملاحه في هذا المضيق. لان هناك معادله ردع جديده، هناك قواعد اشتباك جديده ارسلتها واشنطن ان اي محاوله لتهديد الملاحه ستواجه برد عسكري حاسم وسيستهدف مقرات الحرس الثوري لا سيما في مضيق هرمز واماكن الصواريخ والرادارات والطائرات المسيره وغير ذلك. لذلك اصبح واضحا الكلفة الكبيرة والهائلة لأي تصعيد في هذا المضيق.
1: أشكرك شكرا جزيلا عذرا لضيق الوقت. سيد إسلام منسي الباحث في الشأن الإيراني، أشكرك جزيلا لوجودك معنا.

أفادت مصادر العربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل. وكشفت مصادر العربية أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي ضيفتها واشنطن برعاية أمريكية. هذا وشدد وزير خارجية لبنان يوسف رجي على أهمية الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أمس، وقال إن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. من جهته هاجم نعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه منعدم الوجود وتخطى الخطوط الحمر. وقال قاسم في بيان إن الاتفاق الإطاري يجب إلغاؤه على أن تحل محله مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. ينضم إلينا من بيروت إبراهيم ريحان الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك سيد إبراهيم.
2: أهلا بكم.
1: لنبدأ بأحدث التصريحات حول اتفاق الإطار مع إسرائيل. وزير الخارجية يقول إن الاتفاق يجسد انتصارا للحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. كل هذا يعني من حيث المبدأ شيء عظيم للغاية، لكن متى نقول بالفعل إن هذا الاتفاق يعد انتصارا للبنان؟
2: نعم، أولا التحية لكم وللسادة المتابعين. الواضح من هذا الاتفاق أنه للمرة الأولى يرسخ منطق الدولة اللبنانية أنها هي المسؤولة عن التفاوض حول سيادة لبنان وحول مصير الحرب والسلم وما سوى ذلك من العناوين الأساسية لبناء الدولة، وبالتالي إنها الخطوة الأولى في مسار تمكين الدولة من هذا الدور. وهذا ما يفسر أيضا تصريحات نعيم قاسم التي هاجمت الاتفاق. لماذا؟ لأن نعيم قاسم يريد أن يبقى لبنان ورقة تفاوضية بيد إيران وليس من قبل الحكومة اللبنانية، وهذا اليوم محط الخلاف ومحط المشكلة الأكبر التي قد يواجهها تطبيق هذا الاتفاق. لأنه من حيث الواقع اليوم نعيم قاسم يهاجم هذا الاتفاق ويعتبره يشرع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، لكن هذا غير صحيح. الاتفاق ينص بشكل واضح.
1: دعنا سيد إبراهيم يعني نلقي نظرة أكثر قربا على بيان نعيم قاسم. من الملاحظ أنه لم يهدد باتخاذ خطوات تصعيدية لمعارضة هذا الاتفاق واقعيا، كما أن من الملاحظ أيضا أن المظاهرات المحدودة التي خرجت يعني من دون إذن منه أو ليست بأمر منه، صحيح؟ هل تعتقد أن الحزب أخذ خطوة إلى الوراء بعد هذه التطورات؟
2: نعم، بلا شك اليوم الحزب لا يمتلك القدرة السياسية على مكافحة هذا الاتفاق. اليوم الأكثرية النيابية وأكثرية الحكومة ليست عند حزب الله. وأيضا علينا نتوقف مليا عند البيان الذي أصدره رئيس مجلس النواب نبيه بري. رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يصوب على الإجراءات الإسقاطية لهذا الاتفاق، بل سجل تحفظاته فقط بالنداء الذي وجهه من دون أن يكون هناك أي هجوم على الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو حتى على روحية الاتفاق. وبالتالي اليوم نعيم قاسم بات لوحده في معارضة هذا الاتفاق، ومن هذا المنطلق لا يستطيع أن يسقطه لوحده بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هو ليس عنده الأدوات السياسية. اليوم حزب الله من الناحية الداخلية ليس عنده الحلفاء كما كان في السابق، وبالتالي لا يستطيع أن يتحرك لا سياسيا ولا حتى شعبيا. لأنه ليل أمس شاهدنا ماذا حصل في بيروت، رغم بعض الحالات القليلة التي نزلت في الشارع، لكن كان هناك تصدي واضح للجيش اللبناني لهذه الحركات. وبالتالي بات اليوم موقف حزب الله أصعب من أي وقت مضى، بخاصة هذا الاتفاق.
1: لكن هل يعني كل ذلك أن حزب الله خرج من المعادلة السياسية تماما بعد هذا الاتفاق، أم أنه هذا

0: الاتفاق يستدعي ضرورة الحوار والحديث إلى حزب الله.
1: نعم، يعني لا نستطيع أن نقول أنه خرج من الحياة السياسية بشكل عام، لكنه وضعه في تموضعه الواقعي، وهو ليس أن يكون أكبر من لبنان ولا من مشروع لبنان، وهي دعوة واضحة لحزب الله لأن يقف جليا وماليا وأن يرى ما يريد الشعب اللبناني وماذا يتطلع الشعب اللبناني. يعني في الفترة الماضية كان عنقاسم يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وموضوع الأسرى، كل هذه المواضيع ذكرت في اتفاقية في اتفاق الإطاري الذي وقع يوم أمس، وبالتالي هو فقد الحجة السياسية. يعني حين نتحدث عن اتفاق نص صراحة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج حدود لبنان، هي دعوة للانسحاب وإسرائيل وافقت عليها. هناك بند يتعلق بإعادة الإعمار، بند آخر يتعلق بموضوع استعادة الرفات الإسرائيليين، وأيضا إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وبالتالي هذه المطالب التي كان يطالب بها حزب الله وكان يتوقع أن لا تدرج في الاتفاق أدرجت في الاتفاق، ما أفقده الروحية السياسية لمحاولة إسقاطهم من الناحية العملية والنظرية، عدا عن انكفاء دوره منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وما أصاب المحور الإيراني من ضربات سياسية وتراجع في الفترات الماضية.
0: روبيو يقول إن هذه هي مجرد البداية، مذكرة التفاهم طبعا يقصد، وعون يشدد على نفس المبدأ ونفس المسألة. فبماذا يجب أن تبدأ الحكومة اللبنانية؟
1: نعم، أولا ما ينبغي أن تبدأ به الحكومة اللبنانية هو تفعيل التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الجيش اللبناني ليكون جاهزا للانتشار، وذلك لدرء الذرائع أيضا من الجانب الإسرائيلي. يعني الجانب الإسرائيلي وإن أقر في الاتفاق أن لا نية أو لا نوايا إقليمية وأطماع لديه في لبنان، وهذه سابقة للمرة الأولى التي ينتظر لبنان هكذا اعتراف من إسرائيل، لكن في الوقت عينه على الدولة أن تدعم الجيش اللبناني بشكل فوري أيضا لنشر الانتشار في جنوب لبنان، وأيضا سحب الذرائع من حزب الله من ناحية أخرى. وأيضا يعني يدخل في هذا الإطار تحدث بعض المعلومات أنه من المرتقب أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم اتصالا مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد هذا الاتفاق، ومن المتوقع أن تتم دعوة الرئيس عون لزيارة الولايات المتحدة في هذا الأسبوع.
0: أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم ريحان الكاتب الصحفي متحدثا إلينا من بيروت.
1: شكرا لكم.
0: أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي للفصائل المسلحة أنه لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الحكومة أجرت حوارا معمقا معها وشددت على أن الدولة هي الإطار الجامع في المرحلة المقبلة. أضاف الزيدي أن قوات التحالف الدولي ستغادر العراق نهائيا في سبتمبر بعد انتهاء مهمتها القتالية ضد داعش، وشدد على أن بغداد تسعى لأن تكون مساحة تواصل واستقرار.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية للعربية بأن قوات الدعم السريع عاودت استهداف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باستخدام مسيرات، وأضافت أن غارة غرب إحدى المدارس أسفرت عن إصابات بين طلاب. هذا ويتواصل انقطاع الكهرباء لليوم الثامن على التوالي بعد استهداف محطة الكهرباء في المدينة. في السياق نفسه، أعلن سلاح الجو التابع للجيش السوداني أنه دمر مواقع للأسلحة التابعة لقوات الدعم السريع في محيط مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. وأفاد الجيش أن سلاح الجو كثف الغارات الجوية على تلك المواقع، مما أدى إلى قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع وشل حركتها. ينضم إلينا صالح أبو علامة، مراسل العربية في السودان. أهلا ومرحبا بك صالح، ضعنا في تفاصيل الغارة التي استهدفت إحدى المدارس في الأبيض ومجمل التطورات عموما في هذه المدينة المحاصرة من قبل الدعم السريع.
2: نعم، تستمر العمليات العسكرية بولاية شمال دارفور، شمال كردفان، تحديدا مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. قوات الدعم السريع متواجدة حول مدينة الأبيض في الناحية الغربية والناحية الشمالية وأيضا الناحية الجنوبية. العمليات العسكرية خاصة المسيرات التي تطلقها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية أدت إلى أوضاع إنسانية كبيرة بحسب المصادر داخل هذه المدينة. أيضا صباح اليوم بحسب المصادر الواردة من هناك، قوات الدعم السريع أطلقت عدد من المسيرات صوب عدد من المواقع داخل هذه المدينة. العمليات العسكرية وعمليات القصف بواسطة المسيرات أيضا

0: أدت إلى عمليات ذعر وعمليات يعني خوف وسط الطلاب ووسط المدنيين داخل هذه المدينة. بحسب المعلومات الواردة من هناك، هنالك إصابات لمدنيين وأيضا لطلاب جراء هذه الغارات داخل هذه المدينة. قوات الدعم السريع منذ أيام كثفت من عمليات القصف المدفعي على مواقع عسكرية داخل مدينة الأبيض بغرض شن هجوم بحسب المعلومات على هذه
1: طيب
0: المدينة التي
1: صالح، يعني
0: تبقت من ولاية شمال كردفان.
1: تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض له أوجه كثيرة، عرفنا عليها أكثر.
0: نعم، هنالك انقطاع لمياه الشرب. مدينة الأبيض تعاني تاريخيا من شح في المياه، يعني العمليات العسكرية والدخول في هذه الوتون أدت إلى شح أكثر في المياه. هنالك أيضا انقطاع تام لشبكات الاتصالات صباح اليوم بحسب المعلومات الواردة من هناك. آخر الشبكات التي تعمل أيضا انقطعت عن هذه المدينة. هنالك صعوبة أيضا لوصول الشاحنات نسبة للعمليات العسكرية في الطريق الذي يربط الأبيض بالعاصمة. جل هذه العمليات أدت إلى أوضاع إنسانية داخل المدينة. حتما الأسواق باتت لا تعمل مثل السابق. هنالك أيضا انعدام للوقود نسبة للعمليات العسكرية التي تستهدف أيضا طرمبات الوقود وأماكن الوقود.
1: أشكرك شكرا جزيلا صالح أبو علامة، مراسل العربية في السودان. إلى فنزويلا، حيث ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات و14 درجة الساحل الشمالي للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل القوية مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 قتيلا. أيضا في خبر عاجل، هناك زلزال بقوة 6 درجات و1/10 درجة يضرب شرق أفغانستان بحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية في جلسة أمس لتتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف إزاء الإمدادات بفضل خروج مزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب سلطنة عمان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 71 دولاراً و99 سنتاً للبرميل. اختتمت مؤشرات وول ستريت الرئيسية جلسة الجمعة منخفضة بعد تسجيل أسهم شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انخفاضا حادا على الرغم من تسجيل أسهم شركة مودرنا وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب كبيرة. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال تصنيف الولايات المتحدة السيادي عند AA بلس مشيرة إلى متانة الاقتصاد التي تدعم زيادة الإيرادات المالية. وقالت الوكالة في بيان إنه من المفترض أن يساعد الانتعاش الواسع في الإيرادات بما يشمل الإيرادات القوية من الرسوم الجمركية في التخفيف من مخاطر التعثر المالي. ارتفع الذهب في جلسة أمس الجمعة إلا أنه سجل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي بضغط صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع لكبح التضخم. زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4089 دولارا للأونصة. تقترب شركة أنثروبيك من التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع قيود التصدير الأمريكية المفروضة على عدد من نماذجها للذكاء الاصطناعي بعد محادثات تناولت الجوانب الأمنية. تمارس شركة أبل ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة لشراء رقائق ذاكرة من شركة تشانغتشين ميموري تكنولوجيز وهي شركة صينية أدرجها البنتاغون على قائمة سوداء بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية.

0: أخبار الرياضة.
1: تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور الإقصائي من بطولة كأس العالم بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع نظيره الإيراني بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة السابعة. فيما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، سيواجه المنتخب المصري نظيره الاسترالي في دور 32 من منافسات كأس العالم. وفي مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5 أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة السابعة. بهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند 1 نقطة ولوح مودعا البطولة. ودع المنتخب السعودي منافسة كأس العالم بتعادله دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة 3 والأخيرة من المجموعة 8. لم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى. وبهذا ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في دور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة 10 في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز 4 والأخير برصيد 2 نقطة وودع البطولة رسميا. تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغواياني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة 8، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف. فاز منتخب السنغال على العراق 5 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة 9، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب 10 لاعبين منذ 10 ليستغل المنتخب السنغالي هذا الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة 9 بالفوز على النرويج 4 أهداف لهدف. وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة 9 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط متفوقا بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة بالمجموعة 9 برصيد 6 نقاط. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في ميامي في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، ودع البطولة رسمياً.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على الأورغواي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. فرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس بايينا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأورغواي العودة في الشوط الثاني، وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يستقبل أي هدف، حيث تعادل

فاز منتخب السنغال على العراق بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه، حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة ليستغل منتخب السنغال الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها حبيب ديارة وسار وانداي وغيه الذي أحرز هدفين. بهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز الثالث. في المقابل ودع منتخب العراق المنافسة رابع الترتيب دون أي نقطة. قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة بالفوز على النرويج بأربعة أهداف لهدف. أهداف فرنسا حملت توقيع ديزيري دوي الذي أحرز هدفا، أما عثمان ديمبلي فسجل ثلاثة أهداف، فيما سجل تيو أوستغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد بعد ضمان الفريق الصعود لدور 32، وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، متفوقا بثلاث نقاط عن المنتخب النرويجي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط.

0: أبرز أخبارنا الرياضية انتهت، عودة الآن إلى كريستيان. تفضل كريستيان.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا تتجاوز 900، والسلطات تكثف جهودها لإغاثة آلاف المحاصرين تحت الأنقاض.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
8: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي.

الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: ونستكمل من تداعيات موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا، حيث أعلن الإسعاف الفرنسي عن 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر. بدورها دعت هيئة البيئة الألمانية المدن إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من آثار موجات الحر فورا. وأكدت الهيئة على ضرورة الاستعداد بخطط عمل تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. وأفادت الهيئة بتضاعف عدد الأيام الحارة التي تبلغ فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية على الأقل أكثر من 3 مرات منذ عام 1951. كذلك أعلنت دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الحر الشديدة والتي صنفت الأقصى في تاريخ القارة. قال رئيس شبكة مراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا ماتياس هوس إن جبال الألب تشهد معدلات هائلة لفقدان الكتلة الجليدية وذوبان الجليد والثلوج، مضيفا أن ذلك يحدث قبل 3 أشهر من الموعد المعتاد في الظروف الطبيعية السليمة، وأن مرحلة ذوبان سريعة تحدث الآن وبشكل غير عادي بسبب موجات الحر، ما يثير مخاوف بشأن معدل تدهور الغلاف الجليدي في جبال الألب. من إشبيليا ينضم إلينا موفد العربية سلام كيالي، ومن باريس ينضم إلينا مدير المكتبة العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا بكما حسين. كان هناك اجتماع بحسب ما قلت لنا في الرسالة الماضية لمعالجة أو لوضع خطة لكيفية التعامل مع موجات الحر هذه التي كما ذكرنا قتلت حوالي 109 أشخاص حتى الآن. إلى ما خلصت إليه هذه الاجتماعات؟ هل هناك أي خارطة طريق واضحة وضعتها فرنسا؟
1: نعم، في الواقع هذا الاجتماع الذي انعقد اليوم لخلية الأزمة الحكومية المخصصة لمواجهة موجة الحر الشديد كريستيان انتهت إلى قرار بوضع لائحة بكل الثغرات التي أظهرت هذه الموجة وجودها للتعاطي معها على المستوى الحكومي وبسرعة. خلية الأزمة الحكومية تجتمع كل يوم تقريبا، وقد أعلنت خطة طوارئ على المستوى الوطني تسمى خطة أورسان أو أورسان، وهي تنص على ضرورة تعزيز التنسيق بين المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، وأيضا تمكين المستشفيات من استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين بحالات ارتفاع درجة حرارة الجسم. كما أعلنت بموازاة هذه الخطة الحكومية للطوارئ على المستوى الوطني خطة محلية خاصة بباريس ومحيطها، وهي تعرف ب بلان بلان أي الخطة البيضاء، التي تقضي باستدعاء فريق احتياطي من الأطباء والممرضين وبإلغاء عدد من العمليات الجراحية وغيرها إلا إذا كانت ملحة، وبتوفير المزيد من الأسر للمرضى الذين يحتاجون إلى ذلك. إشارة أخيرة كريستيان إلى أن المسؤول عن نقابة القوة العاملة فورس أوفريير ممثل هذه النقابة في مستشفى نونت المركزي في غربي فرنسا قال قبل قليل: نحن على حافة الهاوية بل على حافة الكارثة في المستشفيات إذا لم تقم الحكومة بتدعيم القطاع الصحي على وجه السرعة.
0: نعم. كريستيان، أنتقل إلى زميلنا سلام كيالي المتواجد في إشبيليا. على ما أرى بالصورة من خلفك أنت متواجد داخل مركز تجاري، مركز تسوق، كيف يمكن أن تصف لنا الوضع من عندك؟ هو فارغ على ما يبدو؟
2: صحيح، نعم كريستيان، قبل قليل كنت بالقرب من النهر في هذه المدينة، وكان بالفعل الأماكن التي يجتمع فيها الناس أو يسير فيها الناس يتنزهون فارغة. خارج هذا المركز التجاري بطبيعة الحال باعتبار أن الشمس حارقة وشديدة، أيضا كل الأنشطة خارج هذا المركز كانت فارغة، حدائق الأطفال، ألعاب الأطفال، المطاعم كانت فارغة. داخل هذا المركز بالرغم من أنه مكيف بمعنى أن درجة الحرارة فيه جيدة مقبولة أكثر من مقبولة، ولكن كما ترين خلفي لا يوجد أحد تقريبا في هذا المركز. المتجر الذي خلفي اسمه أكشن، هذا متوفر أو يتواجد في كل الدول الأوروبية، معظم الدول الأوروبية وكل المدن الأوروبية، وبالعادة يكون يكتظ بالمشترين هنا بالعشرات وربما بالمئات. خلفي لا يوجد سوى بضعة أشخاص، بمعنى درجة الحرارة خارج المركز للوصول إلى هنا تعيق وصول المشترين أو زوار هذا المتجر لشراء حاجياتهم. المتجر فارغ تماما. قبل قليل كنت أتحدث، يوجد في الطابق الثاني

0: دار سينما، تحدثت مع البائع التذاكر هناك، سألته في حال كان هذا هو الوضع الطبيعي في المركز، في هذا المركز التجاري هو في وسط المدينة، قال بأنه عادة يكون أكثر اكتظاظا، وأن حتى صالة السينما تكون مكتظة، ولكن اليوم يوجد الكثير من الناس. قال لي بأنه باعتبار أن الصالات مكيفة وأن الناس يريدون القضاء بعض الوقت والاستمتاع خارج بيوتهم باعتبار أن درجات الحرارة عالية ولا يمكن لهم أن يبقوا في الشوارع، لذلك فهنالك حركة على دار السينما. ولكن المتاجر هنا، المحال التجارية سواء أكشن أو غيره من المحلات، حتى المطاعم داخل المركز فارغة تماما كريستيان. درجات طيب الحرارة هنا أعلى بسبع درجات مما هو معتاد كل عام.
1: بيوت الناس هل هي مجهزة؟ طبعا نعم. لا أقصد كل البيوت ولكن بعض منها. هل إشبيلية على غرار باقي المدن الأوروبية لا مكيفات داخل المنازل؟
0: نعم، أشرح لك الإشكالية الأوروبية بخصوص المكيفات. الكثير من المباني هنا هي مباني قديمة، وبالتالي يمنع على أصحابها أن يغيروا فيها شيئا من الخارج أو من الداخل. حتى عندما ترمم هذه البيوت توضع أساسات للإبقاء على جدران في الخارج كما هي، ولكن تغير الأرضيات، ربما حتى يهدم المبنى بالكامل باستثناء الواجهة باعتبار أنه مبنى قديم تراثي، وبالتالي لا يمكن أن يضرب فيه مسمار واحد، بالتالي أيضا لا يمكن أن تعلق عليه المكيفات. المباني الحديثة كريستيان، الأوروبيون وبعد أن تغيرت درجات الحرارة وصارت أكثر دفئا صاروا يعتمدون في المباني الحديثة على واجهات زجاجية أو شبابيك أعرض، ولكنهم لم يكونوا يتوقعون بأن هذه الشبابيك التي كانوا يتفاخرون بأن الإضاءة طبيعية داخل منازلهم ستتحول إلى كارثة. المباني هنا تحتفظ بالحرارة في الداخل باعتبار طبيعة البناء، لأن الطقس في أوروبا بارد في العادة، ولكنها الآن عادت عليهم بسوء، بمعنى أنهم لا يستطيعون أيضا أو لا يوجد مكيفات من الحجم الكبير التي تركب في الجدران سوى بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، والناس الطبيعيين لا يوجد، لم يتوقعوا بأن هذه الشبابيك والإضاءة الطبيعية التي كانوا يتفاخرون بها ستتحول إلى نوع من الفرن المغلق عليهم، وبالتالي هنالك كثير من حالات الوفاة حصلت داخل البيوت كريستيان.
1: طب أعود إلى حسين من باريس. حسين، نحن نشاهد هذه الصور للناس تستحم في البرك العامة، عادة هل هذا مسموح؟ كيف يتعامل الناس مثلا غير ذلك، غير بهذه الطريقة من أجل التخفيف عن تبعات هذه الحرارة العالية؟
2: نعم، وأنا أجيبك على سؤالك كريستيان. أترك الكاميرا تتحرك مجددا نحو هؤلاء الذين جاءوا إلى هنا إلى بركة مياه كبيرة في حي تروكاديرو قبالة برج إيفيل للاستحمام بمياه البركة وبالنوافير الموجودة ضمن البركة. عادة هذا لا يحصل في باريس، بدليل أننا كنا قبل يومين أمام قناة سان مارتان في باريس التي أصدرت الحكومة اليوم قرارا بإغلاقها عند 5 مساء بالتوقيت المحلي، أي بعد دقائق من الآن. لا يسمح بهذا النوع من الأنشطة في الأحوال العادية، لكن الظروف تفرض ذلك. مع إشارة لو سمحت لي إلى أن استطلاعا للرأي نشرته صحيفة لوفيجارو اليوم يشير إلى أن الرأي العام الفرنسي انقلب تماما، وهو الذي كان تحفظ على تعميم أجهزة التبريد في الشقق السكنية والمدارس، بات 8 من كل 10 فرنسيين يؤيدون تثبيت أجهزة التبريد ليس فقط في المساكن بل أيضا في المدارس وفي دور رعاية المسنين وأيضا في وسائل النقل العام. حتى الآن نسبة أجهزة التبريد في الشقق السكنية في فرنسا لا تتجاوز 20%، فيما هي في اليابان أو الولايات المتحدة مثلا تتجاوز 90%. هذا يعود إلى أن البنى التحتية هنا لم تكن مجهزة لموجات حر على نطاق واسع كما هو حاصل حاليا كريستيان.
1: شكرا لكما على نقل الصورة حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا، نقل لنا من باريس. وشكر كذلك لمفاد العربية سلام كيالي، حدثنا من إشبيلية. شكرا لكما. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم، وزميلة منتهى الرمح تلقاكم بعد دقائق في متابعة لكل هذه التطورات.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
6: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
6: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
9: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستجف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل. وكشفت مصادر العربية أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تستضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. أكدت القيادة المركزية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن التجارية، مشيرة إلى مواصلة تنسيق الدعم للسفن الموجودة في مضيق هرمز مع العمل على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، ووصفته بأنه خطوة حاسمة لتجنب مزيد من التصعيد، وأضافت أن نزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان يجب أن يكون الخطوة التالية، مشيرة إلى أن أوروبا مستعدة لدعم الاتفاق. استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة نبطية في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم واحد من توقيع إسرائيل ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية يهدف إلى خفض التوتر على الحدود. قدرت الأمم المتحدة تأثر نحو 6.8 ملايين شخص بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا قبل 3 أيام، وأسفرا عن سقوط 1000 ضحية، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين وفق المنظمة الدولية للهجرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: جديد، لكن الشكوك مستمرة بين من يرى أن إيران ستواصل نهجها المعتاد ومن يعتقد أن الحرب غيرت حساباتها وأضعفت نفوذها. بعد الخسائر والعزلة يبقى السؤال الأهم، إيران ما بعد الحرب أقوى أم أضعف؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف، محل نقاش بين دولة تدمرها الأزمات وأخرى تحاول صنع نفوذها وسط الحرب. إيران الجديدة أضعف أم أقوى

0: الثوران بعد الحرب أضعف،
1: لأنك انتهك اقتطفت الرأس، ما باغي إلا يعني الفروع.
2: على المستوى السياسي لا طبعا إيران أقوى،
3: أقوى بعد الحرب لأنها فرضت شروط
4: وتتصرف الآن مع أمريكا كأنها بالنت،
5: نمر من وراء
6: بيعوا الحزب.
7: الموقف الإيراني أقوى من الموقف الأمريكي
8: كابرة، بس
9: ربما هي ما تكون أقوى بس تكون مستقرة معنويا.
10: لا هيك ولا هيك،
11: إيران اليوم تعيش ظروف صعبة جدا،
12: ما في أي دولة بتنكسر مدام الشعب برا.
13: الشعب الإيراني ساند الحكومة،
14: هن مراهنين كانوا يوقف ضدها يا قلبوا ما زبطت معهم،
15: السحر انقلب على السحر.
16: الشعب الإيراني لن يسمح للنظام بأن يمر بالتجربة السابقة،
17: سيقوم الشعب بتغييره بشكل أكيد. يعني
18: لا تقاس نتائج الحروب بعدد القتلى أو حجم الدمار فقط، أحيانا تكون النتيجة الأهم هي شكل الدولة التي تخرج من هذه الحرب. إيران اليوم تقف عند لحظة فارقة، خسرت حلفاء ونفوذا في بعض الساحات، لكنها ما زالت لاعبا رئيسيا في معادلات الشرق الأوسط. تواجه أزمات اقتصادية وعسكرية عميقة، لكنها ما زالت قادرة على التأثير خارج حدودها. لهذا تبدو إيران وكأنها دولتان في روايتين مختلفتين. إيران التي يراها خصومها دولة مستنزفة اقتصاديا ومنهكة عسكرية ومحاصرة سياسيا ومأزومة من الداخل، وإيران التي

التي يراها أنصارها دولة صمدت أمام ضغوط كان يمكن أن تسقط أنظمة أخرى. بين هاتين الروايتين، كيف تبدو إيران اليوم وإلى أين تتجه؟ وهل نحن أمام إيران أضعف مما كانت أم أمام إيران جديدة تعيد بناء مصادر قوتها؟

0: أرحب بضيوفي في محل نقاش في الاستوديو، الكاتبة والسياسية الأردنية الأستاذة رولا الحروب. مرحبا بك معنا أستاذة رولا. وتنضم إلينا الدكتورة حياة الحريري الباحثة والأكاديمية اللبنانية. مرحبا بك دكتور. وينضم إلينا أيضا عبر ساتلايت من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد صلاح. مرحبا بك أستاذ خالد. وينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي السيد عقيل الرديني. مرحبا بك سيد عقيل. بداية، نحن أمام سؤال رئيسي مطروح الآن، إيران بعد الحرب دكتورة أضعف أم أقوى؟ حضرتك ممن يتبنون وجهة النظر بأنها أضعف وأضعف بكثير.
1: صحيح، لأن إذا أردنا أن نستعرض كل الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأهداف التي وضعتها إيران وعملت عليها لعقود، نرى بأن إيران اليوم تخسر ولم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها. وفي المقابل، ولو أن لم يكن لترامب هذا النصر العسكري الحاسم الكبير، ولكن إذا أردنا تفكيك المشهد وتعداد الأهداف، لا نرى بأنه يطبق استراتيجيته التي أعلن عنه في استراتيجية الأمن القومي الوطني الأمريكية التي صدرت في نوفمبر 2025 بما يخص إيران والمنطقة العربية، وصولا إلى التقدم أو التطور الكبير الذي حدث منذ لحظات بين لبنان وإسرائيل. لذلك أنا برأيي بالشواهد،
0: أن هذا الاتفاق الذي حدث بين إسرائيل وما بين لبنان يخصم من رصيد إيران ويجعلها أضعف في وقت كانت تتغنى فيه بأنها نجحت في مساعدة حزب الله ولبنان في هذا الملف؟
1: أولا، إذا أردنا أن نتحدث، إيران دائما تتخذ من البند الأول ذريعة للقول بأنها فرضت وقف إطلاق النار في لبنان، البند الأول بين الاتفاق الإيراني أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ولكن نلاحظ أنه حتى هذه اللحظة لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإن خفت وتيرتها أو جرى إعادة التموضع لكنها ما تزال مستمرة. وفي المقابل، إيران التي سارعت منذ اللحظة الأولى لإعلان مذكرة التفاهم، نلاحظ أولا بأنها نشرت قبل الإعلان الرسمي بنود لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي كل يوم تكرر عشرات المرات بأنها حريصة على لبنان وأمن لبنان، وهي نجحت في هذا الفرض. إذن إيران تعمل على تغليب البروباغندا على الواقع.
0: واضح اليوم أن من تفاوض على وقف إطلاق النار هي الدولة اللبنانية.
1: بالضبط.
0: الدولة اللبنانية اليوم هي التي تقف في المشهد في واشنطن أمام إسرائيل لتتفاوض، وهذا تغير كبير في طبعاً. المشهد بعد أيام من اعتبار إيران أنها هي من نجحت وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
1: صحيح، وهذا المشهد اليوم في واشنطن هو تكريس، لأن الدولة اللبنانية بمساعدة حلفائها من الدول العربية وأيضا الموقف الأمريكي الداعم لفصل المسارات، استطاعت أن تفصل مسار واشنطن عن مسار إسلام أباد. ويكفي اليوم، وهذا تطور كبير أولا في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، وأيضا في هذا الصراع التي تستميت إيران للقول بأن هي من فرضت وقف إطلاق النار وهي من تقرر مسار المفاوضات في

0: لبنان وشكل المفاوضات، أتى هذا الإعلان عن اتفاق الإطار يعني الذي يفترض أن تنشر بنوده يعني في هذه اللحظات، ليقول بأن الدولة اللبنانية هي من تفاوض، الدولة اللبنانية هي من تقرر أي تسوية سوف يكون للبنان وكيف سوف يكون شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وكل القضايا التي تخص لبنان. ولم تفلح حتى هذه اللحظة كل محاولات حزب الله، رغم شيطنة الحكومة وتخوين الحكومة وتوجيه التحذيرات بما يخص المفاوضات المباشرة، ولكن رغم كل هذه التحديات مضت الدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة، والمشهد اليوم هو دليل بأن لبنان الدولة هي المسؤولة وهي من تفاوض وليس إيران. ولم تستطع إيران حتى فرض وقف إطلاق النار، أعود وأكرر، في لبنان، لأنه بعد صدور مذكرة التفاهم استمرت إيران في التفاوض مع أمريكا بينما كانت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان.
1: طيب، ما تطرحه الآن دكتورة حياة أستاذة رولا، حضرتك تختلفين معه تماما، لأنك كنت من يرون أن إيران خرجت من هذه المعركة أقوى واستطاعت أن تحقق انتصارات أيضا لأذرعها كحزب الله حينما قالت أنه لابد من وقف إطلاق النار وأن يكون ذلك متزامنا على كل الجبهات. اليوم تجرد إيران من هذه الورقة لتبدو أضعف في هذا الملف، الملف اللبناني.
2: يعني أين كانت الدولة اللبنانية لما اخترقت إسرائيل الاتفاق التفاهم اللي كان قبل سنتين؟ عشرات بل آلاف الانتهاكات الموثقة لإسرائيل، أين كانت؟ هل استطاعت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني أن يفرض على إسرائيل وقف هذه الانتهاكات، علما بأن حزب الله امتنع طيلة سنة ونصف من الزمن ولم يقصف ولم يفعل أي شيء وبقي ساكتا وصامتا؟ أين كانت الدولة اللبنانية؟
0: لا، فعل.
2: لا فعل لما صارت لما تم التصعيد مع إيران.
0: أبدا، فعل بترميم القدرة في جنوب الليطاني وبمخالفة قرار الدولة اللبنانية التي، وتم خداع الدولة اللبنانية عندما قيل بأن تم تفريغ أو تسليم الأنفاق للدولة، لنكتشف بعد إطلاق الستة صواريخ أن جنوب الليطاني مليء بالأسلحة ومليء بالأنفاق ومليء بالمقاتلين.
2: طيب دكتور، عموما أنا مش راح أرد، لأن بديش أختلف معك.
1: بالعكس، يا وجهة نظر،
2: بديش أختلف في الشأن اللبناني. خلينا نحكي لماذا أعتقد بالرغم من أن إيران تعرضت لضربات عسكرية كبيرة وخطيرة وتم اغتيال الصف الأول والصف الثاني من قياداتها، وبالرغم من الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية وفي البنى التحتية، لماذا خرجت إيران أقوى في هذا الصراع ولم تخرج أضعف في هذا الصراع؟ بدي أحكي أنه على صعيد سياسي واستراتيجي إيران حققت مجموعة من الأهداف التي ما كان لها أن تحققها لولا الحرب التي شنتها عليها أمريكا وإسرائيل. واحد، أهداف الحرب المعلنة والخفية والتي صرح بها ترامب مرارا وصرح بها نتنياهو مرارا، أهداف الحرب كلها فشلت. إسقاط النظام الإيراني، النظام لم يسقط. تأليب الشعب،
1: ولكن أستاذ رولا
2: خليني بس أكمل.
1: لم يكن هناك يوما إعلان من الجانب الأمريكي أن
2: لا لا لا حذفوها مرارا وتكرارا.
1: بالعكس
2: كان هناك الأسد الناهض في العملية الأولى وفي العملية الثانية السنة الماضية.
1: كان هناك اختلاف إسرائيلي أمريكي في هذه المسألة.
2: صديقتي، هدف إسقاط النظام كان هدفا من الأهداف المعلنة وغير المعلنة. كانت أمريكا
1: نخليها غير معلنة حتى يتصف
2: الأمر. النظام لم يسقط، الموساد والCIA مولوا جماعات للتمرد وعمل بلبلة في الشارع الإيراني وضربوا المخافر من أجل أن تتحرك الجماعات المسلحة بدون تسمية لهذه الجماعات الممولة منهم، وفشلت في ذلك بسبب تعاون إيران مع القوى الإقليمية. الشارع لم يقم على إيران، نتنياهو أقنع ترامب بأن بمجرد ما توجه الضربات الأولى التي سنقتال فيها القيادات والصف الأول والمرشد سيسقط النظام ويهب جماعتنا من أجل السيطرة على الحكم. هذا الحكي كله أوهام لم تتحقق، إيران لم تتفتت، وهذا هو المكسب الاستراتيجي للنظام. كانت الخطة الإسرائيلية تسعى إلى عمل حرب أهلية طويلة المدى في إيران، تفتتها وتحول الفوضى، تنقلها إلى منطقة الخليج والمنطقة.
1: يعني أنت تقولين أن ظلت إيران متماسكة.
2: هذا واحد. اثنين، أهم في هذه الحرب إيران اكتشفت تأثير ورقة مضيق هرمز. لولا العدوان الأمريكي الإسرائيلي لما جرؤت إيران على تعطيل حركة الملاحة واستخدام هذه الورقة. اليوم إيران تتعامل مع هذه الورقة باعتبارها أهم رافعة استراتيجية سياسية، بل وأهم من الردع النووي والردع الباليستي.
1: ولكن لن يمكنها

0: حد من ذلك، لن يمكنها المجتمع الدولي من هذه المسألة.
1: لو لم تقم الحرب هل كانت إيران ستلجأ إلى استخدام هذه الورقة؟ اليوم الاقتصاد العالمي
0: استخدمتها بالفعل. هي استخدمتها.
1: الاقتصاد العالمي مهدد بالدخول في ركود عظيم، واعترف نتنياهو في المؤتمر الصحفي اللي عملوه قبل بضعة أيام وحكى أنا بديش ناس يتذكروني باعتبار الرئيس اللي صار في عهده عام 1929 أخطر ركود اقتصادي في العالم، ولذلك أنا ذهبت إلى هذا الاتفاق كي أحول دون هذا الركود الاقتصادي. هذه رافعة استراتيجية كبيرة اكتسبتها إيران بسبب الحرب. أهم التفاوض، توسيع دائرة التفاوض. إيران قبل الحرب كانت معزولة، كانت شبه معزولة إقليميا ودوليا، كانت تفاوض لسنوات طويلة على الملف النووي ورفع العقوبات. اليوم إيران بتفاوض على الاستثمار، على إعادة العمار،
2: جميل،
1: على هرمز،
2: جميل،
1: على لبنان، على على على وسع.
0: خلاص ما فيش لبنان الآن، نخرج.
1: نحبوا الورقة عشان ما يعطوها هذا الانتصار.
0: طيب خرجت لبنان، خرجت لبنان، خرجت لبنان،
1: معادلة في لبنان.
0: طيب
1: الأهم الأهم الأهم، هلا بدنا ننسى شو مكتوب في مذكرة التفاهم.
0: لا بدنا
1: نتكلم، يعني أنا أعتقد أنها لن تتحقق. يعني
0: طيب نوزع الوقت منشورة. طيب نوزع الوقت.
1: مكاسب اقتصادية لإيران أنا أشك في أن أمريكا ستعطيها إياها بسبب وجود الكونغرس.
0: طيب نفتح هذا الملف
1: عليه صهيونية.
0: نقطة مهمة
1: الأهم أستاذ. إيران خرجت كلاعب إقليمي معترف به.
0: طيب طيب أنا بس أريد أن
1: أعزلوها وهمشوها.
0: طيب تعال
1: خرجت.
0: طيب حضرنا اتفقنا أن نوزع الوقت بشكل تعليق، لأن أريد أن أذهب للأستاذ خالد. طيب معايا ضيوف.
2: أولا بما قالته الدكتورة أو الأستاذة رولا، اليوم في الاستثمارات والتفاوض إيران ضربت الأسس التي قام عليها دستور النظام ولاية الفقيه للعام 1979 الذي يتغنى بوضع حد للهيمنة الأجنبية. اليوم إيران قبلت التفاوض مع الشيطان الأكبر الذي قام عليه هذا الدستور وسياستها في محاربة الولايات المتحدة الأمريكية. ولو أن إيران ليست مأزومة
1: لحظة
2: التفاوض مع من قتل المرشد قبل دفنه. اثنين، اليوم كل الاستثمارات أو الحركة الاقتصادية الإيرانية سوف تكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تفرج الأموال المرتقب حسب الشروط الأمريكية، هي من تحدد استراتيجية إيران ما يسمح لها وما لا يسمح اقتصاديا.
0: طيب
2: والأهم في يناير
1: التفاوض أنا أريد دليل ضعف ولا دليل
2: في يناير.
0: اسمح لي اسمح لي
1: يتفاوضون من يتفاوض.
0: سأنقل إلى الأستاذ خالد.
2: في يناير 2026 قال ترامب نحن بالضربة الأولى التي حدثت مهدنا لكم الطريق لشعب إيران إذا أردتم إسقاط النظام.
0: طيب يا أستاذ خالد، للمشارك ضيوف الأعزاء، أستاذ خالد صلاح، حضرتك من يعتقدون أن إيران خرجت من هذه الحرب وهي مدمرة منهكة، وبالتالي هي داخليا وخارجيا من وجهة نظرك تبدو أضعف. هذا الاتفاق الذي حدث ما بين إسرائيل وما بين لبنان يضعف أيضا إيران في ويجردها من الورقة التي حاولت أن تروج بها هذا النصر عربيا وشعبيا. ماذا ترى ولماذا تعتقد أنها أضعف بالفعل؟
3: بالتأكيد أنا طبعا بحييكم، وأنا بعتقد أنه عايز الأول أهنئ الشعب اللبناني بأنه الدولة في لبنان رغم كل الضغوط ورغم كل العصابات المسلحة التي تريد أن تحتكر السلاح في الداخل اللبناني، رغم كل ذلك استطاعت أن تتخذ مسارا قويا تفاوضيا أعتقد أنه هو لمصلحة الدولة اللبنانية، رغم أن الكثير من يتامى إيران، وأنا أقول يتامى إيران لأن بعض الناس بتعتقد أن مجرد الصمود وبقاء النظام هو في ذاته انتصار، وده الحقيقة خلل كبير في العقل الذي ينظر إلى هذه المسألة، يا إما خلل يا إما سوء تقدير وسوء رؤية كبير. إيران كانت تقدم نفسها قبل هذه الحرب على أنها قوة ردع استراتيجية لا يمكن المساس بها. نحن رأينا بالانهيار للبنية العسكرية بالكامل، اختراقات كبيرة داخل النظام، اصطياد لرموز النظام بخفة وباستسهال، وسقطت منظومة الردع. إيران كانت تقول أنها تمتلك احتياطي نفطي كبير ولديها مكانة اقتصادية في سوق النفط. الحقيقة أيضا أن هذه الحرب أثبتت أنها بدون هذا النفط لا تستطيع أن تحيا اقتصاديا، واقتصادها دلوقتي في حالة ضعف شديد.
0: ولكن ولكن ولكن مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أعطتها حق تصدير النفط وقامت بإلغاء الضغوط أو العقوبات التي

0: كانت مفروضة على النفط، وهذا يعتبر مكسب اقتصادي لها كما تقول أستاذة رولا. بالإضافة إلى نقطة مهمة أثرتها وهي أنها أخذت مضيق هرمز كرهينة في يدها.
1: نعم، هذا أكبر دليل على الضعف الاقتصادي وضعف الموقف الإيراني. فكرة أن إيران تفاوض من أجل تصدير النفط معناها أن اقتصادها يعاني بقوة ويعاني بشدة، أنهم في حاجة إلى أن يصدروا النفط لكي يحيا هذا الاقتصاد ويحيا الداخل الإيراني. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فالنظر إلى مضيق هرمز تستطيع إيران استخدامه لإزعاج العالم، لكنها لا تستطيع استخدامه لردع العالم أو الانتصار على العالم أو أن تصبح أقوى. يعني هو منطق قطاع طرق، يعني كانت تستطيع إذا استمرت إيران في السيطرة على المضيق كان يمكن أن تحارب العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط. فالمضيق يزعج العالم، المضيق يعطي لإيران بعض الأوراق في التفاوض، ولكنه لا يمكن أن يكون عنصر قوة رئيسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت بعد التهديدات التي أطلقها ترامب أن تفتح هذا المضيق وأن تجبر إيران على التفاوض. فأنا أعتقد أن إيران عسكريا في وضع ضعيف. ملف النووي الذي كانت ترفض في الماضي أن يخضع للتفتيش النووي، الآن اليوم في رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية يقول أن جزء أساسي من المفاوضات أن تخضع هذه المنشآت النووية لمزيد من التفتيش، وكان هذا مرفوضا من قبل. خسرت حتى وكلاء إيران في المنطقة خسروا الكثير من قوتهم ونفوذهم، والدليل ما رأيناه في واشنطن اليوم من توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فأنا أعتقد أن إيران في وضع مأساوي، لكن هؤلاء المتشدقون ومن يتامى إيران الذين يعتقدون أن مجرد صمود النظام على كراسيه هو انتصار أو هو قوة، أنا أعتقد أن ده خلل فكري كبير.
0: طيب يمكن أن يرد أستاذ
1: التقييم الاستراتيجي العربي.
0: نعم أستاذ عقيل، لماذا تعتقد حضرتك عكس ما يطرحه أستاذ خالد اليوم ودكتور حياة من أن إيران خرجت منتصرة وبشكل ساحق وستظل أقوى وقادرة على استعادة قوتها من جديد؟
2: البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتكم وضيوفك الأعزاء في مصر وفي لبنان، وعظم الله لكم الأجر وعزاؤنا يعني بذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام الحسيني صادف لهذا اليوم، وهو نقطة إصلاح إن شاء الله تجاه الأمة العربية والإسلامية. نحن نبدأ من حيث بدأت الحرب الأمريكية الصهيونية باتجاه إيران، وكان لها أهداف معلنة وواضحة، هو إسقاط النظام وتسليم النووي والقضاء على منصات الصواريخ البالستية اللي آلمت وأوجعت إسرائيل، وكذلك تسليح المقاومة أو يعني المعارضة الإيرانية داخل إيران، وبالتالي إسقاط النظام. كل هذه الأهداف المعلنة والواضحة وجاءت على لسان ترامب في تصريحات عديدة أنه وصل السلاح إلى المعارضة الإيرانية. لكن نعم، الولايات المتحدة دولة كبيرة ودولة يعني لديها من التكنولوجيا العالية، استطاعت يعني ضرب قادة إيران ولبنان وفلسطين والقضاء على الخط الأول والثاني وربما حتى الثالث، لكن هذا لا يعني الانتصار. الانتصار عندما يكون هنالك أهداف معلنة ولم يتحقق أي من هذه الأهداف.
0: لماذا إذا كنت الانتصار أمام
2: الحسابات العقلانية؟ نعم، هنالك بنى تحتية.
0: يا أستاذ عقيل، لماذا برؤية عقلية تحاول أن تواجه قوة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون الثمن هو مقدرات الشعب الإيراني؟ من دفع الثمن كما ذكرت حضرتك هو الشعب الإيراني الذي دمرت مقدراته، بنيته التحتية، قدراته العسكرية، الأموال التي كانت تنفق على التسليح وعلى دعم محور المقاومة كان من الأولى أن تنفق على تنمية إيران داخليا بدلا من تلك المعاناة التي يعاني بها الشعب الإيراني الآن.
2: إيران محاصرة منذ 47 عام، منذ إسقاط نظام الشاه في إيران إلى الآن إيران يعني محاصرة من دول الغرب ومن الولايات المتحدة، لكن رغم ذلك إيران متقدمة تكنولوجيا، متقدمة صحيا في مجال الصحة، في مجالات التعليم، في مجالات الزراعة، في مجالات الصناعة، وهذا يحسب لإيران في هذه الحالة.
0: لماذا كانت

0: وهذا هو نصر حقيقي عندما تكون قمعها. عندما لماذا؟ تكون دعيني أكمل الفكرة سيدتي طبعا. دعيني أكمل الفكرة طبعا. وبالتالي عندما تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات غير مبررة، ما هي الدواعي الذي جاءت من أجلها الحرب؟ إيران سبق وأن اتفقت مع الدول الثماني زائد واحد على أنها برنامج النووي هو برنامج سلمي، وكان مراقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت الأمور تسير بهذا الاتجاه. الآن بعد الضربات وبعد الحرب
1: تخصيب اليورانيوم
0: ماذا حصل؟
1: 3.7 صعب أن نمرر بعض المعلومات. تفصيل يعني هنا تخصيب اليورانيوم ل 3.7 لا يقول أن هذا برنامجا سلميا، يعني لا نريد أن نمرر بعض المعلومات، نريد قد يكون
0: سيدتي إيران أصلا هي لا تريد اليورانيوم للأغراض العسكرية، إنما للأغراض السلمية، وهذا برنامجها واضح وأعلنت مرارا وتكرارا. لكن الآن رغم هذه الضربات جاءت أمريكا لتفاوض على هذا الموضوع.
1: يا أستاذ عقيل، ما هو هناك أسئلة تدور في العقل وأستاذ
0: سيدتي الكريمة خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها وألا نلف وندور حول الموضوع. إيران لديها برنامج سلمي نووي منذ الستينات من القرن الماضي، وعملت على تطويره شيئا فشيئا للأغراض السلمية، وهو مراقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد ما انسحبت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة أعتقد في عام 2018 أو 19. فإذا إيران لا تطالب هي بالنووي العسكري، وإنما هي تطالب بالنووي السلمي للأغراض السلمية لاستخدامه في مجال الطب وفي مجال الكهرباء.
1: ما المكسب الذي حصلت عليه من ذلك؟ لذلك أنت تعتبرها أقوى. لأنقل لدكتور حياة، ما المكسب الذي حصلت عليه من ذلك لأنقل لدكتور حياة؟ تسمعني؟
0: نعم، سؤالي لي
2: عن النووي. نعم، قميص عثمان، الصراع ليس على النووي. أوباما وقع اتفاقية ممتازة بال 2015-2016، لو قرأت البنود اللي فيها، مئات الصفحات، مئات البنود، حط رقابة صارمة، حط مستوى تخصيب منخفض جدا، حط نزل عدد أجهزة التخصيب إلى العشر، يعني وضع بنود في منتهى الإبداع، وأعجب بها الأوروبيون وأعجب بها العالم كله إلا إسرائيل اللي جرت وراها العالم. حتى دول الخليج في ذلك الوقت كانت يعني مرتاحة تجاه ذلك الاتفاق. انسحب من الاتفاق ترامب، الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، وبالتالي لجأت أمريكا كورقة ضغط إلى تصعيد نسب تخصيب اليورانيوم في رسالة أنه تعالوا مرة ثانية خلونا نتفاوض، وإلا أنا سأذهب بهذا الاتجاه، علما بأن هنالك فتوى
0: من المرشد
2: السابق رحمه الله بأنه ممنوع الحصول على سلاح نووي، وهذه دولة تحمل إيديولوجية.
1: ما هو السؤال، أنت كنت ترفع اليورانيوم المخصص تبقى ورقة ثورة كبيرة، ماذا أعادت عليك؟ بماذا كسبت به
2: حقيقية؟ والله المسألة ما إلها علاقة بالنووي، ليس لها المسألة إلها علاقة بنفوذ إيران الإقليمي، إلها علاقة بقوتها الإقليمية.
1: لا نختلف،
2: هذا قميص عثمان. الحقيقة هي لو كانت نووي كان الاتفاق
1: لتعقيب
2: مع أوباما، مش نووي. القصة مش نووي.
3: أولا نحن نعرف يعني بأن حجم الخسارة كبيرة، يعني لذلك هناك بعض الانفعال. أنا اليوم إذا أردت أن أقيم كيف خسرت وكيف أو هل أصبحت أقوى، أولا هناك دائما صورة التركيز دائما بأن إيران كانت محاصرة منذ 79 يعني، وهذا يتبع حزب الله بالمناسبة في لبنان، بأن دائما هناك صورة الضحية وهي تدافع عن الوجود وتدافع، علما أنه إذا عدنا إلى التاريخ وإلى الوثائق، إيران منذ اللحظة الأولى بعد سنوات قليلة، سنتين أو ثلاث سنوات من بداية النظام الجديد، قامت هي بخطف رهائن في إيران من السفارة الأمريكية، ولم يكن أحد يفرض أي حصار على إيران. الحصار الأمريكي على إيران بدأت عندما بدأت إيران بخطوات ضد الولايات المتحدة الأمريكية بخطف الرهائن، وذلك من قبل متشددين قيل آنذاك إيرانيين، وذلك لطلب بعودة الشاه أو إرسال الشاه إلى إيران لمحاكمته. إذن بدأت إيران ما يعرف بسياسة البلطجة في المنطقة منذ اللحظة الأولى لوصول هذا النظام، ولم يكن ولم يكن أبدا. مش مضبوط الحقيقة. ثانيا
2: كل عمل
3: ما تقطعني لو سمحتي ما تقطعني. ثانيا استخدام حزب الله في لبنان لخطف الرهائن الأمريكيين، بمعنى أنا أريد أن أقول بأنه منذ اللحظات الأولى لوصول هذا النظام

0: بدأ هذا النظام بعمليات خطف وتفجير لسفرات وما إلى هنالك، وذلك لأن يقول أنا موجود على الساحة وأنا تفاوض.
1: هل يريد أن يقول أم أنه يتصدى للشيطان الأعظم كما يقول
0: لم يكن
1: أمريكا التي تدعم إسرائيل؟
0: أبداً.
1: هو يقول أنه يفعل ذلك من أجل مواجهة إسرائيل، وحتى حزب الله يقول هذا الأمر، من أجل مواجهة إسرائيل التي تعصب بالقضايا العربية العادلة ومنها القضية الفلسطينية، لذلك يعتقد أنه مقاومة.
0: منذ 83 إلى هذه اللحظة، هل مواجهة إسرائيل، أتكلم تحديدا عن إيران، تقوم بإقفال مضيق هرمز الذي هو لكل دول العالم ورفع التكلفة ويعني تسجيل الخسائر في اقتصاديات الدول؟ بس لحظة بدي أقول لك شغلة، هذا الإجراء
2: كانت معركة وجود، كانت حرب وجود.
0: هذا الإجراء ولو أنه أكسب إيران ورقة تكتيكيا، ولكن بالمناسبة ساهمت إيران من حيث لا تدري بالتفاف اليوم جميع الدول الأوروبية وجميع الدول العربية مع الخطوات الأمريكية فيما يخص ضرورة فتح مضيق هرمز، لأن النموذج الذي تقدمه إيران،
1: يعني أنت تقولي أنه عزل إيران دوليا،
0: الآن سوف يعزلها دوليا. النموذج الذي قدمته إيران كما بدأت في التفجيرات وفي خطف الرهائن وبالتالي تم محاصرتها وتم عزلها عن قبولها في الشارع والمنطقة العربية،
1: ولكنها تخرج وتقول على لسان مسؤوليها أنها ستفرض رسوم،
0: لن تفرض. وإذا فرضت ماذا قدمت إيران؟ اليوم كان مضيق هرمز فيه حرية بحرية أو حرية حركة، اليوم إذا لاحظنا بعدما كانت الدول الأوروبية تعارض الحرب الأمريكية على إيران، اليوم كل الدول الأوروبية أعلنت، لو سمحت بدي كمل، أعلنت بأنها مستعدة لإرسال سفن وفرق عسكرية لتأمين مضيق هرمز ولمنع إيران من فرض أي رسوم على مضيق هرمز.
1: يعني هي تقول أن
0: إذن هذه الورقة ربحت إيران حاليا.
2: مش دقيقة،
0: هذا واقع، هذا واقع، هذه تصريحات.
2: سبب ضغط ترامب الأخير لما بهدل الناتو وحكى كنت أتمنى أن يعرضوا مساعدة في الحرب ولم يساعدونا ولم يعرضوها علما بأننا
0: لسنا
2: لحاجة إليهم.
0: بصرف النظر
2: ثاني يوم طلع أمين عام الناتو وطلع هذه التصريحات.
0: بصرف النظر تم تدويل، تم تدويل إيران.
1: أيوة، ولكن
2: رشا بس بدي أوضح نقطة لو سمحت. أولا نحن لسنا أيتام إيران. أنا شخصيا إلي كثير خلافات مع إيران وأنتقد سياستها الاستراتيجية في المنطقة العربية، خصوصا في العراق سابقا وما زالت إلى حد ما، وفي سوريا أيضا. نحن لسنا هنا للدفاع عن إيران، ولكن في الوقت ذاته لما بنطلع على المشهد وبنشوف من الذي اصطف ضد إيران، أهم قوتين في العالم، قوتين نوويتين يمنعون إيران من الحصول على النووي ويمنعون غيرها من دول العالم، خربوا مشروعنا النووي السلمي في الأردن، منعوا السعودية من الحصول حتى هذه اللحظة مش قادرة توقع اتفاقية مع الأمريكان للحصول على نووي سلمي، ضربوا المفاعل النووي العراقي السلمي، خربوا المشروع النووي
1: ستي.
2: لما بتطلع لما بتطلع أنا كإنسانة عربية مستقلة في تفكيري، أنا لست تابعا لأحد ولا أتبع أحدا، وأرى أخطاء النظام الإيراني وأعرف أنها ارتكبت أخطاء كبرى في المنطقة العربية، ولكن هي تتعرض الآن لعدوان إسرائيلي أمريكي من أكبر قوة في العالم، تحولوا إلى بلطجية. كان العالم ينظر إلى أمريكا، كان العالم ينظر إلى أمريكا باعتبارها شرطية العالم، أصبحت بلطجية العالم اليوم. ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي،
1: ممكن بس تقولي
2: شنت حربا عدوانية، ضربت ميثاق الأمم المتحدة بعرض الحائط، انتهكت سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، شنت حربا على أرضها، ضربت البنى التحتية المدنية، قتلت القادة السياسيين، هذا كله تمزيق للقانون الدولي.
0: عظيم. وردت إيران على الدول العربية،
2: نعم، لأنها في حرب وجود في
0: على الدول العربية.
2: طيب ستي، لأنه فيها قواعد، شو عم تعمل القواعد الأمريكية؟
0: المطار
2: عم تعمل يا حبيبتي،
0: هل تقبلين أن تضرب إيران الأردن؟
2: لا طبعا، ولا بقبل تضرب، ولا بقبل، ولا أي دولة عربية.
0: لا، لماذا تقبل؟ لا، هلا عم تقولي تقبلين؟
2: أنا بحكي لي.
0: لا، هلا
2: في فرق بين أن أقبل وأن أفهم. أنا أقول لك،
0: هل تفهمين أن تضرب إيران؟
2: أنا لا أقبل

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: مع ضيوفي الاعزاء بدون اشتباك، سنتناقش ولكن بدون اشتباك حتى يستفيد طبعاً المشاهد بشكل كبير. المشكله الكبيره التي تطرحها استاذه رولا الان هو فكره تصدي ايران بشكل كبير لتلك القوى العظمى، وهذا اكسبها نوعا من التعاطف الشعبي. هي تقول انا عربيه ولدي مواقف ضد ايران، ولكن لا يمكن ان ننفي هذه الحقيقه ان بدت ايران وهي تتصدى بشكل واضح لتلك القوى العظمى التي كان يعتقد الكثيرون ان لا احد يستطيع الصمود امامها. استاذ خالد،
1: انا بعتقد يعني طبعا يؤسفني جدا ان ابدي انزعاجي من انه ضيفتك العزيزه يعني بكل هذه الحماسة نحو إيران والمصالح الإيرانية فيما تنفي أنها، يعني أنا لم أقصدها إطلاقا بكلمة يتم إيران، يعني بس مش عارف ليه هي ردت عليها، ولكن طبعا كان يهمني أكتر. لا أعرف أن قصف أبو ظبي ومصافي النفط في عمان وقصف الأردن والإضرار بالمملكة العربية السعودية وقصف قطر والبحرين، لا أعرف أن والكويت ومطار الكويت، لا أعرف أبدا أن هذه البلطجة وهذا الإجرام هو نوع من التصدي للاستكبار العالمي ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بعتقد ده تعبير عن
2: الفشل.
1: نحن لم نضع المصالح.
2: مين بدأ الحرب؟ مين اللي بدأ الحرب؟
1: هذا نقاش آخر سيدتي، هذا نقاش آخر سيدتي الفاضلة. موضوع هذه الحلقة هو ما إذا كانت إيران خرجت أقوى أم أضعف، هذا ما أفهمه.
0: طيب النقطة التي تثيرها أستاذ خالد هي مهمة جدا،
1: والبلطجة العالمية دي طيب نقطة أخرى، ملهاش علاقة بموضوع الحلقة.
2: أكيد. ليش أخلت أمريكا قواعدها العسكرية من الجنود ومن الضباط وتركت الخليج لوحده ولم تحمه، بالرغم من أن هذه القواعد
0: الخليج يستطيع أن يحمي نفسه؟ الخليج لا يحتاج.
2: لماذا فرغتها؟
3: لأن الخليج طلب عدم استخدام الأراضي الخليجية لضرب إيران،
2: استخدمت
3: وإيران ردت على الأدلة.
2: هذه الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية.
0: لا لا لا لا،
1: سيدتي سيدتي الفاضلة، سيدتي
0: يا أستاذة رولا، خلينا بس نفرق للمشاهد.
2: أنا حابة هو بس يجاوبني، ليش أمريكا؟
0: خلينا نفرق للمشاهد،
2: ليش أمريكا؟
1: سيدتي الفاضلة، سيدتي الفاضلة، إيران دولة مفضوحة، إجرامية مفضوحة، والتنسيق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان في أعلى مستوياته.
0: طيب أستاذ خالد، رد علينا في هذا السؤال لو سمحت.
1: قال إن إيران اخترتنا، بلغتنا بالضرب.
0: يا استاذ خالد، اتفضلي. اقف عند الطرح الذي تقدمه حضرتك. حضرتك تقول ان ايران حينما قامت بقصف دول الخليج ومحيطها الاقليمي فانها خسرت، ولذلك انت تعتقد انها اضعف الان.
1: طبعا
0: لم تعد امام بيئه اقليميه حاضنه له. ارجو التركيز على هذه النقطه لننقل.
1: طبعا لا لا لا، ليست في بيئة إقليمية حاضنة لها، خسرت كثير من شعبياتها حتى لدى أيتامها في المنطقة. وكلاءها صاروا في وضع أضعف، وكلاءها لم يفعلوا شيء. أنا مش في الاستوديو، لكن برضو أستطيع أن أجادل إلى الأبد. أنا مش في الاستوديو، أرجو احترامي أن أنا مش في الاستوديو.
0: أكيد
1: أنا بقول لحضرتك، وكلاء إيران في المنطقة هم كانوا خسار، كانوا بيحاربوا العالم العربي ولم يحاربوا أمريكا وإسرائيل. هم فشلوا في كل ذلك، فشلوا في كل هذه. حاربونا احنا، سفكوا دماءنا احنا، أضروا باقتصادياتنا احنا. فلا أفهم، لا أفهم أبدا أن يكون شعار الاستكبار العالمي وهذه الازدواجية والخلط ما بين أن إيران تمثل خطر كما تمثله إسرائيل. لما نيجي نناقش على المستوى ملف بملف، أنا لا يعنيني أن تنتصر أمريكا أم تهزم، لا يخصني إطلاقا. أنا ما يخصني موضوع هذه الحلقة، أن إيران في وضع عسكري سيء.

في وضع إقليمي سيء، في بيئة غير حاضنة، مجبرة على التفاوض، اقتصادها في انهيار، الريال في انهيار، حتى التغيرات اللي حصلت في ريال مؤخرا، في بعض الصعود في ريال الإيراني، في بعض الصعود هي نتيجة التمسك بأمل السلام.

0: السيد عقيل، هناك نقطة يتم إثارتها بشكل كبير. إيران دخلت ووكلاؤها معها في هذه الحرب. على الأرض من خسر كانت هذه الدول العربية التي قصفت من ناحية وهددت في كثير من الأحيان. الأمر الآخر أن لبنان على سبيل المثال قبل أن تخرج منه مساندة عسكرية من حزب الله انتصارا أو تضامنا مع مقتل خامنئي لم تكن جغرافيته هذه محتلة بهذه الصورة من إسرائيل، وبالتالي النتيجة على الأرض أن إيران وحلفاؤها، هنا نقصد أو أضرعها هنا حزب الله، خسرت باحتلال مزيد من الأراضي للدولة اللبنانية. إذا من دفع الثمن هنا هي إيران وحلفائها التي كانت تدعم مزيد من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. ألا تعد هذه خسارة في الحسابات؟ ألا تعد هذه خسارة تضعف من موقف محور المقاومة؟
1: إذا تسمحين، كان خطة إسرائيل هو اجتياح كامل لبنان والجنوب اللبناني خصوصا والسيطرة عليه واحتلاله، مثل ما سيطر على غزة وعلى فلسطين واحتل أجزاء كبيرة من سوريا. هذا نهج أو خطة نتنياهو كانت باتجاه الدول العربية، لكن حزب الله استطاع أن
0: ولكن متى حدث ذلك؟ متى نجح نتنياهو في تحقيق خطته حينما منحت له الذريعة؟ هذا هو السؤال.
1: إذا تسمحي لي أكمل الفكرة.
0: تفضل.
1: يعني
0: رجاءً.
1: ما أعطيتونا.
0: لا بالتأكيد سأعطيك
1: القدر الكافي مثل ما أعطيته لبعض الأخوات.
0: ظلمت في الوقت، بنحقق. تفضل.
1: اليوم كان هنالك خطة لنتنياهو للسيطرة على لبنان وفلسطين وأجزاء كبيرة من سوريا مثل ما يحصل الآن، وتغيير النظام في إيران والسيطرة على النووي يعني الصواريخ البالستية البعيدة المدى، وكل هذا لم يتحقق بفضل قوة لبنان وقوة حزب الله وقوة
0: أين قوة حزب الله وقد احتلت 30 قرية؟
1: أما إذا إذا تسمحي لي سيدتي
0: وكيف نمرر العبارات دون أن نعقب؟
1: أما أستاذ خالد الذي يقول ضرب الدول العربية، إيران لم تضرب الدول العربية، إيران ضربت القواعد والمصالح الأمريكية التي كانت تنطلق منها الصواريخ.
2: مطار الكويت من المصالح الأمريكية، مطار الكويت ومصاف النفط،
1: بالقانون الدولي،
2: مطار الكويت ومصاف النفط من القواعد الأمريكية.
1: عبس. إذا تسمع أستاذ خالد، أنا لم أقاطعك أستاذ خالد، أنا ما قاطعتك.
0: هو بيسألك أين هي القواعد الأمريكية في مصاف النفط وفي مطار مدني كالكويت؟ هو يعقب.
1: مو من حقه يسألني ولا يقاطعني. أنا أقول
0: اليوم هذه المصالح والقواعد الأمريكية اللي موجودة في المنطقة، إحنا في حوار، إحنا في جلسة نقاش، من حق الجميع أن يعقب.
1: سيدتي لم أقاطع أحد، دعوني أكمل أكمل فرصتي يا سيدتي. أقول هذه القواعد اللي موجودة في المنطقة انطلقت من عندها الصواريخ والطائرات الأمريكية وضربت إيران.
0: يا سيدي،
1: بالتالي وفق قواعد القانون الدولي.
0: أرجو أن ترجع قليلا.
1: أن ترد على هذه القواعد.
0: أصبحت
1: هذه القواعد اليوم بلاء على هذه الدول، بدل ما أن تحمي هذه الدول أصبحت.
0: هذا شأن داخلي يتعلق بهذه
1: على هذه الدول.
0: يا أستاذ عقيل، هذا شأن داخلي وسيادي يتعلق وقرار سيادي للدول التي تتحدث عنها، ليس من حق أحد أن يتدخل في قرار سيادي للدول.
1: بس موت.
0: ولكن هو سؤال، أنا أسألك عن المساحات التي احتلت بسبب
1: قرار سيادي. سيدتي، قرار سيادي شنو؟ هذه قواعد انطلقت من الطائرات والصواريخ الأمريكية، شنو قرار سيادي؟ أين السيادة؟ أين السيادة في هذا الموضوع؟
0: وحينما ضرب شمال العراق
1: انطلقت باتجاه إيران،
0: وحينما ضرب شمال العراق بأيدي الفصائل العراقية وقتل العراقيين، هل كان هذا لقواعد أمريكية؟
1: هذا قانون دولي يا سيدتي، يعني أنا عراقي لا أتحدث عن إيران، ليس المتحدث باسم الجمهورية الإيرانية، أنا عراقي لكن أقول هذا القانون الدولي، هذه القواعد والطائرات والصواريخ الأمريكية.
0: لو سمحت تعقيب دكتور.
3: اولا بما يخص لبنان، يعني دائما هناك روايه تحاول ايران ووكلائها ومن معها يعني

0: تثبيتها بأنه لولا الحزب الله ولولا إيران لكانت وصلت إسرائيل إلى بيروت. أولا إسرائيل وصلت إلى بيروت وضربت الضاحية، ومن منع إسرائيل من ضرب البنى التحتية في لبنان، معلي هناك حقائق ولا أحد يزايد على أحد، من منع إسرائيل من ضرب البنى التحتية في لبنان ومن منع إسرائيل بعدم توسعة الحرب وجعل والاكتفاء بالجنوب بكل أسف هو قرار من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث في العام 2024. لم تمنع المقاومة، أو لم يمنع حزب الله، لأن في لبنان صدر قرار لا يوجد أي شيء اسمه مقاومة، لم يمنع حزب الله إسرائيل من ضرب كل لبنان، بل إنها السياسة أو الإطار العام الذي سمحت به الولايات المتحدة لإسرائيل. في بداية هذه الحرب قال حزب الله بأن هذه الحرب هي ثأرا للمرشد، ثم قال بأنه يستفيد من هذا التوقيت لإخراج إسرائيل من السبع نقاط. وصلنا إلى عمق بنت جبيل، كان يقول لن تجرؤ إسرائيل على الدخول إلى بنت جبيل، ثم وصلنا إلى علي الطاهر كان يقول،
1: لكنه يقول لك أن سياسة نتنياهو التوسعية كانت ستحقق هذا الأمر سواء فتحت جبهة للثأر.
0: جميل جدا، سياسة إسرائيل أو إسرائيل كان لديها نوايا، هل أنا أعطي الذريعة لإسرائيل لتدخل وتطبق القرارات؟ اليوم ما حدث بكل بساطة، مهما حاول الجميع تجميل الصورة، هناك حزب لبناني يأتمر بإيران، لا أقول أنا ذلك، هو يقول، وآخر هذا التصريح اليوم في ذكرى عاشوراء خطاب نعيم قاسم يقرر بوضوح ويقول نحن فصيل نأتمر بإيران ونريد إيران ولا نعترف بالدولة،
1: ولكن هو يقول أن هذا في إطار مقاومة إسرائيل لأن إيران تدعمه.
0: هل مقاومة إسرائيل تعني أن نفتح لبنان ساحة ونجعل من لبنان ساحة لحرب إيران؟ ويقول فوقها نعيم قاسم بأنه بقاء إيران أهم من بقاء إيران، لأنه عندما تبقى
1: بقاء لبنان
0: عفوا لأنه عندما تبقى إيران تبقى لبنان والمنطقة العربية. ما هذا المنطق؟ وهل محاربة إسرائيل يعني أنه عند نتدخل في السعودية ونتدخل في اليمن ونتدخل في سوريا ونفتح بلادنا ونجعلها ساحة حرب ومفاوضات لكي تحصل إيران شروطها مع الولايات؟
1: طب لماذا تعتقدين أن إيران ضعيفة إذا كانت تمتلك كل هذا النفوذ في الإقليم؟
0: إيران تمتلك نقطتان أو نقطتين حتى هذه النقطتان حتى هذه
2: نقطتين
0: أولا مضيق هرمز، تمام، وأنا قلت بأنه سوف ينقلب على إيران وعلى مصلحة إيران، وهو جمع العالم كله ضد إيران وسوف تفقد هذه الورقة الاستراتيجية. وحزب الله، حزب الله اليوم يعتبر بالنسبة لإيران خط الدفاع الأول والأخير عن إيران، أولا لموقع لبنان الجغرافي ضد إسرائيل لكي تستخدم هذه الورقة دائما ضد إسرائيل، وثانيا لكي تقول
1: طب إذا كانت تمتلك يعني ورقتين بهذه القوة لماذا إذن تعتبريها ضعيفة؟
0: لأن اليوم أولا يجري تفكيك هاتين الورقتين، أول واحدة، ثانيا والأهم أنا اليوم
1: هي في ورقة منهم تم تفكيكها اليوم بهذا الاتفاق
0: بالضبط، ومضيق هرمز نحن في الطريق إلى تفكيك هذه الورقة. وبالعكس اليوم إذا أردنا أن نعود دائما أنا أستند إلى الوثائق المعلنة وغير المعلنة، اليوم من الأهداف الأمريكية في المنطقة هو واحد أن لا تكون أمريكا بعد اليوم هي شرطي المنطقة، ولذلك اليوم في الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي هناك شيء اسمه هو موجود هنا sharing burdens، أي تحمل أو مشاركة الأعباء بحيث لا تكون،
1: ولكن من تصدى لأمريكا؟ أستاذة رولا بتقول لك أن من أخاف أمريكا بأن هناك قوة إقليمية يمكن أن تتصدى
0: لك. لم تخف الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت المضي قدما في هذه الحرب، وقد نعود بالمناسبة إلى الحرب يعني لا شيء بعد نهائي، هي تستطيع إسقاط النظام، ولكن حتى هذه اللحظة هناك تغير في السياسة الأمريكية بدل تكرار تجربة العراق، وهناك يعني عوامل كثيرة تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية تغير هذه الاستراتيجية.
1: يعني هي تقول هي أن عدم إسقاط النظام لم يكن رغما عن أنف أمريكا
0: بس بقرار أمريكي، وهنا اليوم هناك سياسة أمريكية بالاحتواء. إيران كانت ترفع لحظة بس آخر نقطة، إيران كانت ترفع إلى آخر لحظة أنها تريد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
1: طب أنا أريد أن
0: آخر نقطة باب على مصراعي للولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تبقى فقط المنطقة لكي تدخل إلى إيران.
1: أرجو أن ترد.
2: كثرة النقاط صارت كثيرة جدا. خلينا نعيد رسم الأشياء ونحطها في مواقعها. أولا ما الذي يحدث الآن في الداخل الأمريكي؟ أمريكا انقلب السحر على الساحر فيها. فريق ماجا القاعدة الكبيرة الداعمة لترامب شعبيا انقسم إلى قسمين.

0: قسم برئاسة جي دي فانس ضد الحرب على إيران لأنها لا تخدم المصلحة الأمريكية وإنما هي حرب تخدم إسرائيل، وقيل ذلك صراحة من قبل حتى فانس نفسه، من قبل كل الإعلاميين المرتبطين بهذا التيار. والفريق الثاني الذي يقوده ترامب وعائلته، جاريد كوشنر ومارك روبيو وستيف ويتكوف إلى آخره، الفريق الثاني المرتبط بمصالح استراتيجية اقتصادية، مشاريع كبرى، AI، أسواق مال مع إسرائيل ومع الحركة الصهيونية، هذا الفريق الذي جرى إدارة ترامب أصلا إلى حرب ليست من مصلحة أمريكا. بس خليني بس أكمل، بدي أرسم المشهد، أعطيني فرصة أرسم المشهد. هي عم تتكلم عن الاستراتيجية الأمريكية، بدي أوصل لنقطة معاكسة للي هي حكته، بس لازم أعمل مقدمة.
1: بس هذا تماما يخدم الاستراتيجية.
0: معلش لا بدي أوصل صلى شغلة معاكسة ولكن فضل. لابد من مقدمات.
2: تفضل.
0: فإذا في عندنا انقسام في قاعدة ماجا، في صعود للتيار اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وشفتي كيف نجح عدد من اليساريين التقدمين الذين يرفضون.
2: طيب أنا للأسف الوقت
0: والمال
2: الوقت
0: داخل الحزب الديمقراطي. نعم. 80% من قاعدة الديمقراطيين أصبحت معادية لإسرائيل ولسياسات أمريكا في دعم إسرائيل، و60% من قاعدة الجمهوريين، بمعنى أن الرئيس ترامب في هذه يواجه تمردا داخليا، عنده انتخابات نصبية.
2: أيوة
0: من شهر 11.
2: أنا هحكي لك الوقت خلص.
0: الاتفاق يهدف، اللي أخذ المبادرة هو جي دي فانس وهذا الفريق تبع أمريكا أولا. حكى تعالوا بدي أخذ المبادرة، إحنا عم نستنزف مواردنا في الشرق الأوسط.
2: طيب فين
0: حرب
2: فين
0: لا تخدمنا؟ طيب نريد أن نعيد توجيه الموارد إلى مكانها الصحيح. وبالتالي تخلوا عن هدف إسقاط النظام واستبدلوه بهدف تغيير سلوك النظام.
2: عظيم.
0: من أجل فصل إيران عن روسيا والصين وإدماجها تدريجيا
2: نقطة لضيفي. حرام، سيطرة نسائية.
1: أنت متأكد اللي عم
2: سيطرة
1: هو.
2: نسائية. جملة قصيرة يا أستاذ وقيل، تفضل.
3: سيدتي، اليوم نحن نتحدث عن إيران خرجت أقوى أم أضعف. اليوم إيران يعني بسبب قوتها هناك خلاف في الكونغرس الأمريكي ضد ترامب. اليوم هنالك استطلاع داخل الأراضي الإسرائيلية، 92% هذا الاستطلاع الإسرائيلي يعتقدون الإسرائيلي أنه إيران انتصرت في الحرب وليس أمريكا وإسرائيل. اليوم هنالك خلاف بين أوروبا وبين أمريكا بسبب قوة إيران. وهنالك خلاف بين الناتو وبين أمريكا.
2: انتهى وقتنا، ولكن جملة أخيرة أستاذ خالد صلاح رئيس تحرير منصة يوم الإحتمالية.
3: دليل على أن إيران خرجت أقوى من هذه
2: الحرب. جملة أخيرة يا أستاذ خالد، جملة أخيرة.
4: يؤسفني أن تكون هذه طبيعة التفكير في العالم.
2: طيب انتهينا، وصلنا لختام محل نقاش، وأعتذر الوقت انتهى. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش، إلى اللقاء.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00.

0: على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
1: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
0: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. إيران تقول إن مزيدا من السفن تطلب تصاريح عبور مضيق هرمز بعد الطلقات التحذيرية، وسنتكوم تقول إن واشنطن لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن بالمضيق. مصادر العربية تكشف عن جولتي تفاوض مرتقبتين بين واشنطن وطهران حول الأموال المجمدة في الدوحة والملف النووي بإسلامباد. الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته جنوب لبنان، ووزير الخارجية اللبناني يدعو لتغليب منطق الدولة. موجة الحر في أوروبا تتسبب بعشرات الوفيات في كل من فرنسا وإسبانيا. وفي أخبارنا الاقتصادية، التضخم في إيران يناهز 89% بسبب الحرب. وفي أخبار المونديال، المنتخب السعودي يودع البطولة بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أكدت القيادة المركزية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن التجارية، وأشارت إلى مواصلة التنسيق والدعم للسفن الموجودة في مضيق هرمز مع العمل على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق الذي وصفته بالحيوي. على الجهة المقابلة، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مزيدا من السفن باتت تطلب تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد تعرض سفن غير حاصلة على تصريح لطلقات تحذيرية. وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن المرور الآمن عبر المضيق لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة

0: أو مسارات موازية، وشددت على ضرورة التزام حركة الملاحة بأحكام المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذا وطلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم بلاغا بحادثة جديدة بمضيق هرمز، وذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها بمضيق هرمز، وأشارت إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم. وكان الجيش الأمريكي شن عدة ضربات متتالية على إيران رداً على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارات استهدفت أربعة مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. أشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق. هذا وحذر نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أضاف أيضا أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وفي مسار التفاوض أفادت مصادر العربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل. وكشفت مصادر العربية أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تستضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
1: مرحبا بك، تحياتي لك أستاذ هناء ومجبورك الكريم.
0: أسألك بداية، لماذا تم تفكيك مسار التفاوض؟ الأموال المجمدة تبحث في قطر بينما الملف النووي يبحث في إسلام أباد.
1: يعني أعتقد أنه ربما ارتأى الطرفان الأمريكي والإيراني أن يعني هذا أفضل من الناحية الفنية، لأنه في حقيقة الأمر هناك العديد من الملفات التي تبحث، وهناك مختصون يعني في القضايا المالية، في قضايا العقوبات، في قضايا النووية، وكل منهم مختلف عن الآخر، ومن الطبيعي أن تكون هناك فرق مختلفة لملف مختلف، لكن وليس بالضرورة أن يكونوا في مكان واحد. ربما يعني ارتأى الباكستانيون أنهم يريدون الاستمرار في يعني القيام بمهمة الوساطة، لذلك فضلوا أن تكون المفاوضات لديهم في قطاع محدد، والقطريون باعتبارهم أيضا أنهم دخلوا على الخط في القضايا المشتركة بين الجانبين يريدون أيضا أن يلعبوا هذا الدور، وبالتالي اقتسم الفريقان الباكستاني والقطري هذه المفاوضات، ويعتقد بأنهما ربما يعني ينجحان في جسر الهوى بين الجانبين، أو على الأقل تذليل الصعاب حينما تنشأ بين الطرفين، وهي تنشأ عادة يعني في كثير من القضايا. طيب التي
0: أفهم
1: يعني
0: من حضرتك أستاذ طارق بأن واشنطن ترى أفضلية في كل وسيط قطر وباكستان في التعامل مع كل ملف على حدة، يعني مثلا قطر يمكنها أن تتعامل مع مسألة الأموال بشكل أكثر خبرة، بينما إسلام أباد يمكنها أن تتعامل مع الملف النووي، لما لها من باع في البرامج النووية؟
1: صحيح، يعني باكستان دولة نووية كما هو معلوم، ولديها خبراء نوويين كثر يمكن أن يشاركوا أيضا في القضاء.

0: الفنية باعتبار أن لديهم أطروحات أو أفكار يمكن أن تدلل هذه الصعاب، بل إن باكستان في مرحلة من المراحل قبل التوقيع على اتفاق الإطار هذا أو مذكرة التفاهم كانت قد طرحت كمكان يمكن أن تستقبل يعني اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، لكن إيران دحضت هذه الفكرة في النهاية. ولذلك أعتقد أن باكستان يعني مؤهلة للعب هذا الدور. أما القطريون لأنهم بالفعل لديهم 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة، وهي يعني هي أموال إيرانية بالأساس،
1: نعم
0: ولكنها ظلت في قطر بعد اتفاق تم في عهد الرئيس جو بايدن لتبادل السجناء من الطرفين. لذلك هي سوف فتقدم ربما ال6 مليارات الأولى في شكل مساعدات إنسانية وغذاء وما إلى ذلك، وربما أيضا تساهم في يعني مليارات أخرى، لأنه في النهاية القطريون يعني اعتادوا على لعب هذا الدور ليس فقط في الملف الإيراني وإنما في ملفات أخرى كثيرة. المال يلعب دورا، والقطريون يعرفون كيف يوظفون هذه القضايا في حل المشكلات.
1: هذه الجولة في إسلام أباد والدوحة تأتي على وقع اشتباك محدود طبعا في مضيق هرمز. هل يمكن أن تلقي هذه المناوشات أو الاشتباكات بظلالها على مسارات التفاوض؟ بمعنى آخر، هل أرست الولايات المتحدة وإيران قواعد جديدة في الميدان ربما تؤثر على المسار السياسي وأيضا تفسير بنود مذكرة التفاهم الغامضة؟
0: يعني الإيرانيون حاولوا فرض نفوذهم المرة تلو الأخرى في مضيق هرمز، وهم يعني لم يتوقفوا قط عن هذه المحاولة، ونحن الآن نشهد يعني سيناريو جديد مختلف ربما لم يتوقعه الإيرانيون، وهي أنه مع كل مرة تحاول فيها إيران استخدام القوى العسكرية ضد السفن المارة في الخليج أو عبر مضيق هرمز، فإن العقاب يأتي سريعا من جانب الولايات المتحدة. صحيح أن إيران ترد، ولكن في النهاية هذا التصعيد يعني لا يساعد الإيرانيين في تحقيق أهدافهم، والأمريكيون يحاولون أيضا إعطاء إشارة بأن استخدام يعني نفوذ إيران بالقوة هذا لن يفيد الإيرانيين. لذلك يعتقد أن هذه المناوشات ربما سوف تستمر بعض الشيء، لكن في النهاية المهم من جانب الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة هو التمسك بحقهم وحق العالم كله في أن تمر السفن بسلام من المضايق الدولية بما فيها مضيق هرمز. يعني لن يمكن السماح يعني دوليا ولا قانونيا بأن تسن إيران قانونا خاصا بها وشروطا خاصا بها لا يعني تتماشى مع القوانين الدولية الأخرى ولا تسير في المضايق الأخرى.
1: أشكرك شكرا جزيلا. من واشنطن طارق الشامي، المحلل المختص بالشأن الأمريكي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي ضيفتها واشنطن برعاية أمريكية. من جهته شدد وزير خارجية لبنان يوسف رجيع على أهمية الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أمس، وقال إن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها على جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. للمزيد ينضم إلينا

0: نظير مجلي الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد نظير.
1: مرحبا بك يا عزيزتي وبالإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: إذا كان لبنان يرى أن هذا الاتفاق الإطاري يعد انتصارا للدبلوماسية ولسيادة لبنان، فكيف تراه إسرائيل وبنيامين نتنياهو على وجه الخصوص؟
1: طبعا نحن نتحدث أولا عن اتفاق إطار أولي، يعني كان دقيقا وزير الخارجية روبيو عندما قال إنه بداية البداية، ويحملونه باعتقادي أكبر من حجمه، كل لحساباته الخاصة وبضمن ذلك حكومة إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية ترى أنه يعني اتفاق تاريخي وأنه انتصار استراتيجي، وأعتقد أنهم يبالغون بهذا بشكل كبير، ويوجد هدف من هذه المبالغة هي أن هذا الاتفاق أرغمت إسرائيل عليه، ولا تستطيع أن تقول ذلك لأنها لا تريد أن تدخل في صدام مع الرئيس ترامب من جهة، ومن جهة أخرى هي تعرف أن هذا الاتفاق هو أولي وأن إمكانية التأثير عليه سلبا ما زالت قائمة، خصوصا بأن حزب الله يعارضه وكذلك إيران، ومن الممكن أن يكون تكون لهذه المعارضة تبعات أخرى تحقق الهدف الإسرائيلي، وهو أن ينفجر الاتفاق، ولكن ليس بسبب إسرائيل بل بسبب حزب الله وبسبب إيران.
0: طب ما هي سردية معارضي بنيامين نتنياهو على وجه الخصوص؟ يعني هل يؤخذ عليه أنه تخلى عن هدف نزع سلاح حزب الله بالقوة العسكرية؟
1: نعم بالتأكيد، أولا هو كذلك، يعني لأن إسرائيل الآن لا تستطيع أن تعمل ضد حزب الله إلا في المناطق التي تحتلها ويقوم حزب الله بعمليات فيها. حزب الله يمتنع حتى الآن عن القيام بأي عمليات خارج حدود المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وهو يعمل من داخل الأرض التي تحتلها إسرائيل، ولذلك فإن الرد عليها مسموح من حسب الاتفاق وحسب أيضا الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة سمحت لإسرائيل بأن تقوم بعمليات دفاعية كما تقول، والدفاعية في هذه الحالة ردا على حزب الله، ولكن في حدود وضعت سقفا لإسرائيل، وهذا السقف يزعج المعارضة الإسرائيلية ويقلق أيضا سكان الشمال الإسرائيلي الذين يعتقدون أنه لا يوفر له من الأمن، يعني حتى الآن وغير واضح المعالم، مع أن تفاصيله نشرت في العربية ثم نشرت في إسرائيل ونشرت في كل مكان في العالم، ولكن حتى الآن لا أحد يرى فيه فعلا أنه سيجلب أمنا لأحد.
0: هل يمكن القول أن هذا الاتفاق سينقذ نتنياهو سياسيا أم سيهوي به في معركته الانتخابية المقبلة؟
1: أكثر من جهة تستفيد من هذا الاتفاق، من جهة اللبنانيون، يعني الآن عندما لا تتفاقم عمليات الحربية الإسرائيلية فهذا مكسب من جهتهم، من جهة إسرائيل هو يضع الجيش الإسرائيلي في منطقة خاضعة للقتال وعمليا وقف إطلاق نار، ولكن لا يوجد إطلاق نار وقف إطلاق نار حقيقي، خصوصا وأن هذه العمليات يقوم بها عدد من المسلحين التابعين لحزب الله على مقربة من الحدود الإسرائيلية. يوم أمس تم قتل 7 عناصر من حزب الله تقدموا حتى الخط الأزرق، يعني خط الحدود الإسرائيلي اللبناني الذي تسيطر عليه إسرائيل سيطرة تامة،
0: يعني منطقة العزلة ليس لها فائدة يعني عمليا من في هذه النقطة تحديدا، بما أن هؤلاء المقاتلين تسللوا إلى ما قرب الخط الأزرق.
1: نعم، وأحد الأسباب الأساسية لذلك هي أن نتنياهو ذهب إلى اتفاق، يعني هو ليس يعني كثير الإرادة أو قوي الإرادة فيه، ولا يستطيع أن يفرض شروطه، والجيش الإسرائيلي يقول له أن حلول الوسط في هذا المجال ليست مفيدة، لأن يعني نريد يا إما حربا كاملة نحتل فيها لبنان كله ونحاول فيها القضاء على حزب الله وهذا شبه مستحيل، والأمر الثاني هو أننا نريد أن ننسحب إلى الحدود، حتى ينسحب إلى الحدود ويحتاج إلى استثمار سياسي للعمليات التي قام بها الجيش، ولذلك يوجد نقاش حاد في المجتمع الإسرائيلي، ولدرجة أن نتنياهو يتحدث عن مكسب، ولكن هذا المكسب لا نراه في الشارع حتى الآن. ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو فاشل والجمهور يريد إسقاط حكومته، فعمليا ما قام به نتنياهو في محاولة تلميع وتبييض وتحسين صورة هذا الاتفاق حتى الآن لا تسرب في المجتمع الإسرائيلي، مع أنه علينا أن نشير

0: هنا أن نتنياهو تحدث للجمهور الإسرائيلي عن هذا الاتفاق يوم الجمعة ليلة السبت، يعني هي فترة محرمة، يعني لا يجوز للسياسيين
1: يوم
0: أن
1: السبت
0: يتكلموا
1: بالفعل.
0: فيها، ولكن وفعل ذلك كي لا يتكلم رجال المعارضة ضده. ولكن الآن خرج السبت، وأصبح الآن ردود الفعل في إسرائيل غالبيتها الساحقة سلبية تجاه هذا الاتفاق.
1: أشكرك شكرا جزيلا نظير مجلي الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية.
0: شكرا لك يا أستاذ.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية للعربية بأن قوات الدعم السريع عاودت استهداف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باستخدام مسيرات. وأضافت المصادر أن غارة غرب إحدى المدارس في المدينة أسفرت عن إصابات بين طلاب. هذا ويتواصل انقطاع الكهرباء لليوم الثامن على التوالي بعد استهداف محطة الكهرباء في المدينة. أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة أبو قمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مراسل العربية إن المعارك أسفرت عن تكبيد الدعم السريع خسائر كبيرة وإجبار عناصرها على الانسحاب. في السياق نفسه، أعلن سلاح الجو التابع للجيش السوداني أنه دمر مواقع للأسلحة التابعة لقوات الدعم السريع في محيط مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. أفاد الجيش أن سلاح الجو كثف الغارات الجوية على تلك المواقع، مما أدى إلى قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع وشل حركتها. إلى العراق، حيث أكد رئيس الحكومة علي الزيدي للفصائل المسلحة أنه لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الحكومة أجرت حوارا معمقا معها وشددت على أن الدولة هي الإطار الجامع في المرحلة المقبلة. أضاف الزيدي أن قوات التحالف الدولي ستغادر العراق نهائيا في سبتمبر بعد انتهاء مهمتها القتالية ضد داعش، مشددا على أن بغداد تسعى لأن تكون مساحة تواصل واستقرار. إلى فنزويلا، حيث ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات وأربع من عشرة من الدرجة الساحل الشمالية للبلاد. هذا وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن الحكومة ستمنع الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل القوية، وذلك مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين قبل يومين إلى 920 قتيلا. أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 ضرب باكستان. وبدورها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. نواصل هذه النشرة من تداعيات موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا، حيث أعلن الإسعاف الفرنسي عن 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر. بدورها، دعت هيئة البيئة الألمانية المدن إلى اتخاذ عديد من الإجراءات للحد من أثار موجات الحر على الفور. وأكدت الهيئة على ضرورة الاستعداد بخطط عمل تنظم المسؤوليات وتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. وأفادت الهيئة بتضاعف عدد الأيام الحارة التي تبلغ فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية على الأقل من 3 مرات منذ عام 1951. كذلك أعلنت دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الحر الشديدة، والتي صنفت الأقصى في تاريخ القارة. موجة الحر في أوروبا لا تختبر البشر فقط، بل تختبر أيضا شبكات النقل القديمة من لندن إلى بروكسل إلى باريس. تكشف الحرارة عن أزمة مشتركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية بين أنفاق لا تحتمل التبريد، وقضبان تتمدد، وقطارات تتوقف أو تبطئ سرعتها تحت ضغط المناخ.
2: أن تعرفوا أين تختبئ الحرارة.

0: الحقيقية في مدينة لندن فانزلوا إلى هنا. قد يبدو غريبا، لكن المشكلة ليست فقط في الطقس بل في تصميم مترو الأنفاق نفسه. هنا يمر أحد أقدم قطارات العالم، بني قبل أكثر من 160 عاما داخل طبقات كثيفة من الحجر الإنجليزي المصمم للحفاظ على دفء الأنفاق في الشتاء، لكنه اليوم يحتفظ أيضا بحرارة تراكمت لعقود، وفي كل مرة تتحرك فيها القطارات تتحول الطاقة إلى حرارة. وبعد أكثر من قرن ونصف من انبعاثات القطارات وملايين الركاب أصبحت الأنفاق أشبه بمخزن حراري عملاق. وقد يتساءل البعض، لماذا لا يستخدمون أجهزة تكييف؟ الإجابة ببساطة، لأن الأنفاق الفيكتورية القديمة ضيقة إلى درجة أن القطارات صممت تقريبا على قياسها، ولا توجد مساحة كافية لوحدات التكييف أو حتى لطرد الهواء الساخن بسهولة. أما التكييف فتجدونه عند استخدام الخطوط الأحدث التي صممت بأنفاق أوسع تسمح بتركيب أنظمة تبريد.
1: فيما المدارس هنا في فرنسا مغلقة في معظمها، وفيما المستشفيات منهكة ودرجات الحرارة منهكة، كما تقول هيئة الأرصاد الجوية، تتخذ قرارات متلاحقة في أعلى هرم السلطة، فيما يعيش هذا العالم السفلي، عالم مترو الأنفاق، على وقع درجات حرارة غير مسبوقة. نحن هنا في محطة مترو أنفاق جورج الخامس في باريس، تخليداً لاسم ملك بريطاني. تعمل أجهزة التبريد هنا كما هو الحال ضمن 6 خطوط مترو فقط من أصل 16 خطاً، تنتشر عليها 321 محطة مترو في العاصمة. يعمل يوميا في فرنسا 15,000 قطار، توقف من بينها 1,000 قطار منذ بدء موجة الحر، وهي القطارات القديمة التي لا يمكن تزويدها بأجهزة تبريد. وحدها القطارات التي وضعت في الخدمة بعد العام 2000 يمكنها مقاومة درجات الحرارة عندما تتجاوز 40 درجة. في السنة المقبلة ستحتفل شبكة السكك الحديدية في فرنسا بمرور 200 عام على أطلاقها، فيما تستعد إدارتها لورشة تطوير يتصدر أولوياتها تثبيت شبكات تبريد مركزية.
2: قضبان الحديد هذه تخوض اختبارا صعبا منذ أيام مع موجة حر غير مسبوقة تعيشها بلجيكا. شركة إنفرابيل خفضت سرعة القطارات، خاصة فائقة السرعة منها التي تربط بروكسل بالحدود الفرنسية، إلى 170 كيلومتر في الساعة بدلا من 300 كيلومتر حتى يوم السبت بين 1 ظهرا والسابعة مساء، وهذا بدوره زاد من وقت الرحلة بمقدار 12 دقيقة، ما تسبب بإلغاء 100 رحلة قطار يوميا. فالقضبان والأسلاك المعدنية تتمدد بالحرارة، ما يؤدي إلى التواء في القضبان يتسبب بانحراف القطار عن مساره

0: الاقتصاد.
1: تسارع التضخم في إيران بشكل حاد في يونيو الجاري بفعل الحرب ليبلغ مستوى قياسيا عند 88.6% على أساس سنوي وفق أرقام رسمية نشرت اليوم. ووفق مركز الإحصاء الإيراني وهو هيئة رسمية، فإن أسعار المواد الغذائية زادت بأكثر من الضعف خلال الشهر الممتد من 22 مايو إلى 21 يونيو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تصدر الإحصاءات الإيرانية شهريا استنادا إلى التقويم الفارسي. تراجعت أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية في جلسة أمس الجمعة لتتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف إزاء الإمدادات بفضل خروج مزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب سلطنة عمان. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 71.99 دولارا للبرميل. اختتمت مؤشرات وول ستريت الرئيسية جلسة أمس منخفضة بعد تسجيل أسهم شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انخفاضا حادا، على الرغم من تسجيل أسهم شركة موديرنا وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب كبيرة. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال تصنيف الولايات المتحدة السيادية

دي عند AA Plus، مشيرة إلى متانة الاقتصاد التي تدعم زيادة الإيرادات المالية. وقالت الوكالة في بيان إنه من المفترض أن يساعد الانتعاش الواسع في الإيرادات بما يشمل الإيرادات القوية من الرسوم الجمركية في التخفيف من مخاطر التعثر المالي. ارتفع الذهب في جلسة أمس الجمعة إلى أنه سجل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي بضغط صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع لكبح التضخم. زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4089 دولاراً للأونصة. تقترب شركة أنثروبيك من التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع قيود التصدير الأمريكية المفروضة على عدد من نماذجها للذكاء الاصطناعي بعد محادثات تناولت الجوانب الأمنية. وبحسب بلومبرغ، أحرز وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك تقدماً. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. ويصاعد التهديد حدة التوتر التجاري عبر الأطلسي، وذلك بعد يوم من التزام دول الاتحاد الأوروبي بالموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو لخفض الرسوم على السلع الأمريكية.

0: أخبار الرياضة.
1: تأهل المنتخب المصري رسميا ولأول مرة في تاريخه إلى الدور الإقصائي من بطولة كأس العالم بعد حلوله في المركز الثاني في الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا متصدرة الترتيب. وانتهت مواجهة المنتخب المصري ونظيره الإيراني بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة السابعة. وفي فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5 أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة السابعة. ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بتعادله دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة. وبذلك يضرب المنتخب الرأس الأخضر موعدا في الدور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي ضمن صدارة الترتيب المجموعة 10 في 3 يوليو المقبل في ميامي. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز 4 والأخير برصيد 2 وودع البطولة رسميا. وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأورغواني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة. ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات في بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف. فاز منتخب السنغال على العراق 5 أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة. بهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط له في مسيرته بالمجموعة، احتل على إثرها المركز 3. في المقابل ودع العراق المنافسة باحتلاله المركز 4 بلا أي نقاط. قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة 9 بالفوز على النرويج 4 أهداف لهدف. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من دوي الذي أحرز هدفا، أما عن ديمبلي فكتب باسمه 3 أهداف هاتريك. وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة 9 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: يتوج سالي مايكرز الهدف المباراة بالهدف الخامس.

بهذه النتيجة تصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند 1 نقطة وودع البطولة.

وحقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على العراق بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، ليستغل المنتخب السنغالي الموقف ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم. أهداف السنغال سجلها حبيب ديارة وسار ونداي وغايي الذي أحرز هدفين. بهذه النتيجة حصل منتخب السنغال على أول ثلاث نقاط له في مسيرته بالمجموعة وضمن التأهل ضمن أفضل الثوالث، فيما ودع العراق البطولة باحتلاله المركز الرابع بلا أي نقطة. وقاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى الفوز على النرويج بأربعة أهداف لواحد. أهداف فرنسا حملت توقيع كل من ديزيري دوي الذي أحرز هدفا، أما عثمان ديمبلي فسجل ثلاثة أهداف، فيما أحرز تيلو أوستيغارد هدف منتخب النرويج الوحيد. وفضل مدرب المنتخب النرويجي إراحة بعض العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلينغ هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد بعد ضمان الفريق الصعود لدور 32. أنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن النرويج الذي احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة ب6 نقاط.

وفي المجموعة الثامنة تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الأوروغواي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. وفرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، ونجح أليكس باينا في تسجيل الهدف عند الدقيقة 42. حاول بعدها منتخب الأوروغواي العودة في الشوط الثاني وكثف من هجماته بحثا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع الإسباني وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. بهذه النتيجة رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة دون تلقي أي هدف، فيما ودعت أوروغواي البطولة في المركز الثالث بنقطتين.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بتعادله دون أهداف مع الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة، ولم ينجح أي من المنتخبين في كسر التعادل طيلة 90 دقيقة بعدما افتقد اللاعبون للمسة الأخيرة أمام المرمى لينتهي اللقاء دون أهداف ويخرج كل فريق بنقطة واحدة فقط. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويضرب موعدا في دور 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الأخير برصيد 2، وودع البطولة رسمياً.

0: يعني حياك الله ابو نواف. يعني خساره او خلينا نقول تعادل بطعم الخساره، لانه افقد السعوديه يعني فرصه التاهل الى الدور التالي، لكن هل فعلا قدم المنتخب السعودي ما يوازي يعني طموحه في التاهل؟
1: مسي عليك عبد الله وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. بدون شك ان طموح السعوديين ومسيري الكره الرياضيه الكره السعوديه بشكل عام طموح كبير جدا، ولا يمكن انه نقارنه باللي حدث في كاس العالم، لا على النتائج ولا ايضا على مستوى الاداء العمل الفني اللي حدث داخل المباريات. بالتالي الطموح كان اكبر من كذا مع بعض الواقعيه. لو جينا حسبنا سيناريو او تكلمنا في سيناريو من شهر وتكلمنا تحديدا عن الراس الاخضر، ذكرنا عده سلبيات وعدة الإيجابيات اللي موجودة فيه، تجد أن السيناريو إلى حد ما كان متوقع أن نخسر من أسبانيا ونتعادل مع الأوروغواي، وكان بإمكاننا نفوز على الرأس الأخضر. لكن العمل الفني اللي قدمه الرأس الأخضر بتعادلين قويين جدا، تعادلين على مع أسبانيا والأوروغواي، أعطته دفعة قوية جدا يلعب أمام المنتخب السعودي بثقة عالية جدا، وهذا اللي حقيقة افتقدناه احنا بعد خسارة اسبانيا. رجعتنا حقيقة من جانب الثقة وجانب العمل البدني، رجعتنا في تراجع في على مستوى المباراة. السيناريو اللي كان متوقع حدث، اللي لم يكن متوقع هي ردة الفعل عند اللاعبين السعوديين في تغيير النتيجة، في أداء جيد مرضي للاعبين، في تحولات بدنية. وجدنا حقيقة انه في جاب كبير بدنيا للأسف.
0: خميس انت شفت في المباراة منتخب اللي داخل موجودة. انت شفت في المباراة منتخب داخل يفوز
1: في البطوله كلها السعودي. ما شفت منتخب يبغى يفوز، وهذه واحده من العيوب أيه. في المنتخب السعودي، وهذه واحده من ابرز العيوب اللي واجهتنا، حتى مو بس في كاس العالم، حتى في المسابقات اللي راحت كلها أيه. حتى في المباريات الوديه اللي صارت
0: نعرف انه
1: تجد ان المنتخب رد فعله ضعيف جدا،
0: لكن النتائج هي انعكاس لعمل. اذا اردنا يعني وصف دقيق اسالك انا، هل هي انعكاس لعمل فعلا؟
1: لا شك لما حدث تحديدا هو نتاج العمل اللي صار، تغيير مدرب واتخاذ بعض القرارات، بعض المباريات الودية اللي حتى أنا كنت إلى آخر لحظة كنت أتمنى أن يكون عندنا مباراة مع فريق أوروبي مستوى عالي كبير جدا يكشف أخطائنا ويكشف مشاكلنا اللي ما كانت ممكن تحدث أمام إسبانيا. بالتالي النتائج هي نتاج عمل بدون شك، المشاكل اللي واجهناها مشاكل كبيرة جدا، لكن واقعنا من ناحية اللاعبين من ناحية العمل الفني اللي حدث داخل البطولة، أنا أعتقد أن النتائج واقعية وحقيقية لا ترتقي إلى طموح المشجع والمتابع والمسؤول السعودي الرياضي. لكن هل هناك إيجابيات؟ في بعض الإيجابيات. هل
0: إيجابيات؟
1: هناك طموح أكبر؟ لا شك. هل أولاً يعني أنت لعبت خمسة مباريات تقريباً باستثناء ثلاث مباريات باستثناء مباراة إسبانيا حققت تعادلين، فهذا ترى ايجابيه. انت تلعب في كاس العالم، ليست يعني الفرق كلها بتكون سهله. في تحول عمل فني قدمه دونيس على مستوى التنظيم الدفاعي كان افضل في مباريات، خصوصا الاوروغواي اللي كانت اللي اعطتنا باده امل، الاكوادور كانت ايجابيه حقيقه في اداء لبعض اللاعبين، خصوصا يعني العويس وعبد الله عبد الاله واداء محمد كنو لما نزل، في تحول افضل يعني عمل جيد. هذه الايجابيات حقيقه لا يمكن تظهر.
0: ما هي العمل بشكل كامل؟ تخيل انا لو فزنا مباراه الرأس الاخضر المنتظره خميس بعد يعني نودع المنتخب هذه البطوله بهذا الشكل حسب رايك يعني؟
1: صحيح، سؤال مهم جدا. يعني الان يجب ان انا حابب رايك، افضل عمل ممكن يقام الان من مسيري اداره المنتخب هو تقييم عمل دونيس بشكل واضح. هل دونيس هو رجل المرحلة اللي يكمل معنا كأس الخليج وكأس آسيا؟ وهل الخطوتين هي محطة إن نوصل إلى 2030 ونبني منتخب خلال 3-4 سنوات قادمة؟ هذا القرار يجب أن يتخذ. إذا دونيس هو رجل المرحلة من خلال العمل اللي قدمه خلال شهر أنه يستطيع يكمل ويصبر عليه مهما كانت النتائج، لأن طموحنا وهدفنا
0: دونيس يدخل
1: خلال رؤية بسيطة
0: يعني
1: إلى 2030
0: في مرحلة التقييم خميس. يعني مدرب استلم المنتخب فعليا قبل 21 يوم من مباراة الأوروغواي، هل من العدل أن يدخل دونيس في التقييم، أو أنه يعني دائرة التقييم والمكاشفة والمراجعة يجب أن تكون أكبر من دونيس يعني؟
1: لا، التقييم ليس المقصود فيه انه محاسبته على اللي صار، انا اقصد التقييم هل استمراريته انه يكمل معانا للمنتخب ل 2030، هل هو الشخص المناسب من خلال فريق عمله، من خلال عمله، من خلال خططه، من خلال برامجه، من خلال افكاره، من خلال طبعا الاشخاص اللي جلسوا معاه وتكلموا معاه وخططوا معاه. هل دونيس يستطيع ان يقدم معانا كاس خليج مميز وكاس اسيا اللي ما اعتقد ان عندنا عذر، لانه احنا منتخب لعب في كاس العالم وبطوله في ارضنا وبين جماهيرنا ونملك كثير من الايجابيات. فإذا هو

هذا الرجل المناسب يجب أن يبقى معنا إلى 2030 ويكون عندنا رؤية واستقرار فني وعمل. إذا رأى مسيري المنتخب أنه هذا دونيس ليس هو الرجل المناسب يجب أن يتخذ القرار في أسرع وقت. إحنا باقي كأس الخليج تقريبا، إحنا قريبين على بداية جولاي، يعني تتكلم عن شهرين ونص تقريبا.

0: بالشكل الصحيح، تبني جداول وبرامج وخطط ومباريات وديه تعوض النقص اللاعبين اللي ما يلعبون في الدوري، عمل على الجانب النفسي. يعني مع كامل تقدير مباراتنا في اسبانيا
1: جي.
0: تعطي مؤشر ان العمل التحضير النفسي والرهبه عند اللاعبين والخوف كان مالي، يعني طاغي على عمل اللاعبين. يجب ان يكون هناك عمل نفسي، شيء عمل بني، عمل لياقي. شفنا الان البنيه الجسمانيه، التغذيه، هذه كل العمل يجب ان تراجع. ولذلك افضل ردتين يجب ان تكون جي. المدرب والتخطيط للمنتخب خلال الفتره.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب دوري السابق، كنت معنا من جدة. ونحن نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا الجزائر تبحث عن الثأر والتأهل أمام النمسا، صراع الصدارة يشعل مواجهة البرتغال وكولومبيا.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. يسعى منتخب إنجلترا إلى إنهاء دوري المجموعات متصدرا عندما يواجه بنما ضمن المجموعة 12، وتتساوي إنجلترا بأربع نقاط مع غانا بعد مباراتين، وتواجه بنما على ملعب ميتلايف وهي تبحث عن الفوز لتعزيز حظوظها في صدارة المجموعة 12. يأمل منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش في تفادي الخروج المبكر عندما تواجه غانا، وبينما يجب على كرواتيا الفوز أو التعادل لضمان التأهل، ضمنت غانا التأهل رسميا بغض النظر عن نتيجة المباراة مستفيدة من نتائج المجموعات السابقة. وستكون البرتغال في مهمة صعبة عندما تواجه كولومبيا في ميامي. البرتغال تدخل مواجهتها ضمن المجموعة 11 ضد كولومبيا صاحبة الصدارة، مدركة أن الفوز وحده سيمنحها صدارة الترتيب على حساب المنتخب الأمريكي الجنوبي. تبحث الكونغو الديمقراطية عن تأهل تاريخي عندما تواجه أوزبكستان في أتلانتا، وسيضمن الفوز على أوزبكستان التي منيت بخسارتين التأهل إلى الأدوار الإقصائية نظريا كأحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. ويودع الأردن المونديال بمواجهة صعبة أمام الأرجنتين، ويأمل الأردن بإنهاء مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم بشكل إيجابي بعدما خسر مباراتي النمسا والجزائر. وتنتظر الجزائر مواجهة ثأرية وهامة أمام النمسا في ختام دوري المجموعات. الجزائر تدخل المباراة بهدف حجز بطاقتها إلى الدوري الثاني للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى عام 2014 في البرازيل. والثأر من المنتخب الأوروبي تسبب في خروجه من مونديال 82 بعد مباراة مثيرة للجدل انتهت بفوز ألمانيا آنذاك بهدف لواحد، ليتأهل المنتخبان بفارق الأهداف عن الجزائر التي ودعت. وبينما ستضمن نتيجة تأهل المنتخبين، حيث تتأهل النمسا ثانية والجزائر ثالثة، بينما فوز أحدهما يعني خروج الآخر بنسبة كبيرة. وينضم إلينا من الصيف في الجزائر المدرب ساسي أهيب. أهلا بك كابتن ساسي من جديد. يعني المنتخب الجزائري يعني أسوأ الاحتمالات بالنسبة له كي يتأهل هو التعادل، لكنه بكل تأكيد سيبحث عن الفوز. برأيك أيهما أقرب إلى الجزائر يعني عطفا على مستويات المنتخبين في البطولة حتى الآن؟
4: مساء الخير عبد الله.
3: أهلا بك.
4: صحيح لقاء مهم ومهم جدا للمنتخب الجزائري. نظن أنه أهم شيء بالنسبة للمنتخب الجزائري هو التركيز ومحاولة الفوز باللقاء حتى يتجنب كل

0: كل الحسابات. احنا نعرف انه بحكم نتائج الامس الان المنتخب الجزائري في موقف حرج نوعا ما، يخليه انه مجبر انه يفوز باللقاء، لانه التعادل راح يخليه ينتظر نتائج المباريات الاخرى.
1: كيف يجب إذا على بيتكوفيتش أن يلعب هذه المباراة برأيك؟
0: احنا شاهدنا انه مردود المنتخب الجزائري تحسن من مباراة الارجنتين الى مباراة الاردن، فنترقب انه هذا السيرورة في التحسن راح يظهرها المنتخب الجزائري امام منتخب النمسا. هذه من جهة. من جهة اخرى نظن انه الناخب الوطني بيتكوفيتش والطاقم نتاعو عندهم امكانية ممتازة في قراءة المباريات وقراءة الخصم، فنترقب انه راح يدخل بخطه او طريقه لعب اللي راح تخليه انه يكونوا كثير من العوامل في صالحه حتى يفوز بالمباراه.
1: يعني الطريقة التي لعب فيها مثلا المنتخب الجزائري أمام الأردني، هل هي طريقة مناسبة لأن تواجه بها النمسا؟
0: لازم نذكر عبد الله انه المنتخب الاردني لم يكن بالمنتخب السهل، قدم مباراه في المستوى، كان متميز في اللقاء، لهذا قال المنتخب الجزائري صعوبة كبيرة في الظفر ب3 نقاط. ولكن الشيء المطمئن هو أن المنتخب الجزائري دائما في الشوط الثاني يرجع بقوة، لاحظناه في المباريات الودية وحتى أمام الأردن، فهذا راجع إلى نوعية اللاعبين اللي متواجدين في المنتخب وكذلك القراءة الجيدة للطاقم الفني.
1: الحلول التهديفية موجودة في المنتخب الجزائري، يعني سجل المنتخب الجزائري فقط سجل هدفين مستفيدا من ضربات ركنية، هل هذا يعني بأن الحلول التهديفية ليست قوية أو لم يجد بيتكوفيتش استثمارها؟
0: بصراحة نظن أن المنتخب الجزائري الآن لو يدفع ثمن تراجع مستوى اللاعب أمين عمورة وكذلك نوعا ما رياض محرز، هذا هو الشيء اللي راهو يخلي المنتخب الجزائري ما يسجلش كثير من الأهداف. الشيء المطمئن هو أنه وسط الميدان متمكن ويخلق فرص ويوصل بالكرة إلى آخر 30 متر، ونظن انه هذا هو اهم شيء الان. اذا كان اللاعبين كانوا مركزين وخاصه محضرين نفسيا، نظن انه مجموعه الفرص اللي شفناها امام المنتخب الاردني راح يحاولوا يستغلوها وان شاء الله يسجلوا منها اهداف اللي تخليهم يمروا للدور القادم.
1: التوازن مهم، أم أن المنتخب النمساوي من الممكن أنه يعطيك فرصة أنه يعني تظهر قدراتك في الملعب؟
0: احنا نترقب لقاء قوي. لازم نذكر عبد الله انه عناصر المنتخب النمساوي معظمها 80 حتى 85% كلها تنشط في الدوري الالماني، هذا دليل على انه منتخب اللي راح يكون منضبط تكتيكيا، ما راحش يخلي مساحات، ما راحش يخلي فراغات، بدنيا راح يكون حاضر من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره. والمدرب لازم نذكر انه مدرب من مستوى عالي جدا رانكيك، اللي سبق له ان درب مانشستر يونايتد ويعتبر قامه من قامات المدربين في اوروبا. نظن انه كل هذه المعطيات توحي انه اللقاء راح يكون صعب وصعب جدا، ولكن عودنا المنتخب الجزائري انه في المباريات الكبيره يظهر كل امكانياته وان شاء الله يسعف الحظ
1: كل التوفيق
0: حتى يمر الدور
1: للمنتخب
0: القادم.
1: الجزائري من مدينة سطيف في الجزائر، المدرب ساسي وهيب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير

0: وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش. كل أسبوع
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بيزنس.
8: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
9: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
10: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
11: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
12: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
8: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
12: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

موجز للأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل. وكشفت مصادر العربية أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تستضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. أكدت القيادة المركزية الأمريكية للعربية أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بمهاجمة السفن التجارية، مشيرة إلى مواصلة تنسيق الدعم للسفن الموجودة في مضيق هرمز مع العمل على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، أدان خلاله التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية. وأكد وزير الخارجية السعودي والقطري أهمية الالتزام باتفاق أمريكا وإيران وضرورة إنجاح المفاوضات مع طهران والتوصل لحلول شاملة. شدد وزير خارجية لبنان يوسف رجي على أهمية الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أمس بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقال أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. أعلن الإسعاف الفرنسي عن 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر، كما تسببت موجة الحر بوفاة 327 شخصا في إسبانيا حتى الآن. بدورها دعت هيئة البيئة الألمانية المدن إلى اتخاذ العديد من الإجراءات. نلتقي في الأسبوع مع بعض اللحظات، ابقوا معنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسبوع ما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. إيران تتمسك بإدارة مضيق هرمز، وجولتان للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، الأولى بالدوحة في يوليو والثانية في إسلام أباد. برعاية أمريكية، لبنان وإسرائيل يتوصلان لاتفاق إطاري. الخارجية اللبنانية تصفه بانتصار للدبلوماسية، وحزب الله يرفضه. أهلا بكم. قبل يوم من انطلاق المفاوضات التقنية في سويسرا، كان هناك ضربات أمريكية إيرانية متبادلة. ليلة أمس شهدت تصعيدا حقيقة بين إيران وأمريكا، هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في سويسرا. جاي دي فانس نائب الرئيس ترامب حذر إيران بعد الضربات بالقول: العنف سيقابل بالعنف. الخارجية الإيرانية اعتبرت هذه الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم وأيضا لاتفاق وقف إطلاق النار. من جانب آخر، كانت هناك مصادر للعربية أفادت بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل، يعني الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر العربية أيضا أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تستضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. عن هذه المفاوضات، ولكن هذه المرة على وقع التصعيد وعما يدور أيضا في مضيق هرمز الذي حتى الآن هناك جدل كبير حول فتحه أم عدم فتحه، سيكون معنا زملائنا الصحفيين من العربية نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية من واشنطن، وهنا في الاستوديو أحمد القرشي، وأيضا حسن الطرزي ووسام كيروز. أهلا بكم معنا. موضوع مضيق هرمز، موضوع هذا الاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار، بالأمس يبدو وكأننا عدنا للمربع الأول.
1: عود على بدء.
0: حقيقة نادية، ما هي الأجواء في واشنطن حول هذا الانتهاك الذي حصل من قبل إيران، وبالتالي ردت عليه أيضا بالأمس أمريكا، على الرغم من أنه قالت هذه الضربة انتهت ويعني لا تدل على عودة حرب؟
2: صحيح، لن تعود الحرب، لأن الرئيس ترامب اتخذ قرار

0: عبارة عن استراتيجيا بأن الحرب مع إيران لن تكون في مصلحة الحزب الجمهوري ولا في مصلحتي ولا في مصلحة البلاد، لأنه كما تعرفين هناك معارضة قوية للضربات العسكرية. لكن ما شاهدناه أمس على مدى 24 ساعة لا يفسر على الإطلاق من قبل واشنطن بأنه انهيار للاتفاق للإطار المبدئي الذي وقع في بيرنشتوك، وبالتالي نحن نتحدث تماما كما حدث في السابق بدون الاتفاق على أن هناك ضربة مقابل ضربة. تقوم إيران باستهداف السفن، ترد عليها القيادة العسكرية الأمريكية، ونعود مرة أخرى للتفاوض. يعني لدرجة بأنك ذكرت قبل قليل ميسون بأن سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات في
1: أكثر
0: قطر
1: من
0: في
1: جولة
0: الدوحة، وستكون
1: يعني عندنا
0: هناك
1: دوحة
0: جولة
1: وعندنا
0: في
1: اسلام اباد وعندنا
0: وبيرنشتوك ايضا يوم 29 و30 اللجان الفنيه. وبالتالي نحن نتحدث عن المضي قدما في هذا الاتفاق الاطاري بغض النظر عما يحدث على الجانب او على الهوامش، بغض النظر كم كبره. يعني نتحدث عن مضيق هرمز الذي اكد رئيس ترامب انه فتح يمكن 10 مرات او اكثر. لكن نعود مره اخرى للعوده على بدء، طالما لا يوجد هناك اتفاق نهائي توقعوا تماما بأننا
1: يعني
0: سنسمع دوما عن هذه الضربات.
1: لا أدري برأيكم هذه الضربات كما قالت نادية الآن سوف نظل نسمع عنها حتى انتهاء 60 يوما، وموضوع مضيق هرمز هل سنكون أمام حرب باردة؟
2: نحن أمام احتمال أن يكون هناك مرحلة مطولة من هذا النوع من التصعيد غير التصعيدي، ولكن هذه المواجهات تظهر بأن الاتفاق أصلا ليس موجودا، وهذا مجمع عليه، ليس هناك اتفاق، هناك توافق على وقف الحرب بانتظار أن يكون هناك مفاوضات وفي النهاية اتفاق.
1: ولكن بس في مذكرة إيطاليا يعني غطيناها
0: اتفاق موقع 3 مرات وقع هذا الاتفاق.
3: هو الصراع اليوم الهدنة لا تنهار، والمذكرة التفاهم، غدا ستبدأ مفاوضات أو بعده ستكون هنالك مناقشات بغية التوصل إلى الاتفاق. مضيق هرمز هو المنطقة بتاعت الصراع لإظهار المواقف في المفاوضات المقبلة. لذلك اليوم ما نراه إنه يعني نوع من إيران تدرك إنه ليس في مقدورها أن تفرض شيئا. اليوم إيران تعاني معاناة بكل المعايير الاقتصادية والمعايير الاجتماعية، تعاني معاناة كبيرة. لذلك دخول في أي مغامرة الآن، هي تغامر بالأدوات القديمة، يجب أنه نثبت للآخرين أنه نحن قادرون. هذا المسار طنب الكبرى طنب الصغرى أبو موسى الجزر المحتلة الإماراتية، تريد أن تفرض هذا المسار، لأن يعني المسار القديم قلنا أنه هناك ألغام هناك مشاكل. المسار الجديد الذي تريد أن تفرضه سلطنة عمان والمنظمة،
1: يعني لا أدري، أنا أشعر بأنه مضيق هرمز حسن أصبح الآن هو ورقة الضغط الوحيدة لدى إيران. يعني حتى موضوع حزب الله بالأمس يبدو بأنه أيضا فقدت هذه الورقة إلى حد ما، بعد لا ندري إذا قادرين ينفذوا هذا الاتفاق، ولكن مضيق هرمز الآن هو الوحيد بيد إيران، لذلك ستبقي على تمسك به بهذه القوة.
4: مساء الخير ميسون لك وللجميع. ليس فقط مضيق هرمز، نتذكر أنه ملف الميليشيات والأذرع ما زال مفتوحا ولم يغلق حتى هذه اللحظة. ما يحصل الآن على أرض الواقع، هناك تصعيد تكتيكي من أجل تحسين شروط التفاوض. يدرك الطرفان الأمريكي والإيراني أنهما مقبلان على مرحلة أكثر صعوبة مما كان في سويسرا مؤخرا. سندخل بعمق المفاوضات والملفات الساخنة، لذلك كل منهما يريد أن يكسب مزيدا من الأوراق على طاولة التفاوض. أمريكا تريد أن تقول أنا ما زلت صاحبة القوة المسيطرة والمهيمنة في المنطقة، والإيراني يقول أنا ما زلت قادرا على الرد وأنا صاحب اليد العليا في مضيق هرمز. الآن كل ما نشاهده يثبت من جديد هشاشة الاتفاق، وأنه يمكن بالفعل أن يتفجر الوضع في أي لحظة.
1: يعني أنت تتفق مع وسام، يعني أنت تقول هشاشة، وسام أنت قلت أنه معتبر وكأنه ما في اتفاق.
2: لا، ليس هناك
3: في
2: اتفاق
3: مذكرة.
2: معروف أنه ليس هناك اتفاق. أيوه. ولكن إذا بتسمحوا لي بدقيقة واحدة، المشكلة الأساسية مشكلتان. أولا أنه إيران تعرف بأنه أمريكا غير مستعدة لعودة هذه الحرب، هذه مشكلة. المشكلة الثانية هو أن هناك قراءتان متناقضتان للوضع الحالي. بالنسبة لأمريكا، إيران ضعيفة وعليها بالنهاية أن تتجاوب مع هذا الكرم الموجود في ورقة التفاهم. وبالنسبة لإيران، هي تكتشف أنه

0: تعتبر أنها رابحة وتكتشف لأول مرة أن بيدها ورقة اسمها مضيق هرمز قد تكون أقوى حتى من الملف النووي من كل شيء، وبالتالي هي تذهب بهذه الورقة إلى الآخر إلى الأخير. وإذا ما استمعنا للأذرع في إيران في لبنان في كل مكان، ليس هناك أجواء إذعان، ليس هناك أجواء اقتناع بأن يعني موازين القوى متغيرة. هذا هو مشكلة الأساس، أن الواقع نفسه تقرأه أمريكا بطريقة، تقرأه كفرصة لمد اليد إلى إيران لتغيير معادلة قد تكون تاريخية في المنطقة، وإيران تقرأه على الأقل ظاهريا بشكل مختلف.
1: طيب نادية، بهي النقطة اللي عم يبحثها واللي تحدث عنها وسام، هل سنجد الولايات المتحدة أم تدرس أكثر طريقة تفكير إيران حتى تصل هي وإيران إلى مسار أقله يكون في أشياء مشتركة؟ يعني فانس اللي هو عراب هذا الاتفاق وأكثر شخص تحمس لهذا الاتفاق بالأمس يقول العنف سيقابله عنف.
2: صحيح. أولا أريد أن أتفق تماما عن تحليل دقيق جدا تحدث عنه وسام، هذه فعلا قراءتين مختلفتين سرديتين مختلفتين تماما
0: للواقع.
2: كل يحاول أن كل واحد يحاول أن يوظفها لصالحه ولمصالحه وللحصول على الأكثر في هذا التفاوض. صحيح فانس تحدث عن العنف مقابل العنف، لكنه لا يستطيع إلا أن يقول هذا. يعني هناك أكثر من لاعب. في أولا عندك فانس الذي كما قلتي أولا بأنه هو الوجه لهذه المفاوضات، لكنه أيضا فانس ليس لديه الخبرة الطويلة في المفاوضات، حتى نفسه كان يتحدث يقول أفتقد الخبرة بالبروتوكول، لم يكن يعرف هل سيذهب إلى بيرنستوك أم لا، يعني على مستوى ثانوي لا يعرف التفاصيل، فما بالك عندما نتحدث بشكل كبير جدا عن عمق هذه التفاوض العملية التفاوضية وقدرة الإيرانيين على مدى عقود بكسب كل جولات تفاوضية.
3: يعني وعندك الرئيس ترامب الذي يدخل على الخط. أسأل نادية لو ممكن، يعني هل هناك مشكلة بالفعل في إدارة ترامب فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف الإيراني بهذه الجوانب التي أشرت إليها، أم هي مشكلة في الظاهر في الشكل يعني لكن ليست في المضمون؟
2: لا أعتقد بالمضمون أيضا، بالشكل وبالمضمون. لا يوجد هناك فريق متمرس يستطيع أن يجلس أمام الإيرانيين ويقارع على كل نقطة، سواء كانت قانونية سواء كانت يعني على لديه خلفية بالقانون الدولي بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة لسيطرة إيران، بالنسبة للملف النووي لا يوجد هناك خبراء نوويين على مستوى عالي جدا. وبالتالي أعتقد بأنه الرئيس أراد لفانس أن يكون وجه هذه المفاوضات، حتى كما قلنا إذا فشلت هو يتبنى، إذا نجحت ترامب يأخذها. يعني لكن هناك روبيو على فكرة،
1: بدي أرجع لروبيو اللي عم يلعب دور كتير كبير ويبدو بأنه نجح بموضوع لبنان لأنه هو أيضا لديه خبرة كبيرة بالدبلوماسية. بس بهذه النقطة بالذات بدنا نعرف نحن، هل يعقل أكبر دولة بالعالم وهي التي تحكم العالم أن لا يكون لديها خبراء مختصون بمثل هكذا ملف عمره أكثر من 48 سنة؟ يعني أبو عمر أستاذ أحمد ما بعرف،
4: أنا ربما لا أتفق كثيرا مع هنالك أنواع لا نقول عليها أخطاء، إنما هنالك سلبيات، هنالك مناطق غامضة في أسلوب أو الميثودولوجي بتاع الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران. إيران كما نقول بالمعايير عسكريا تم ضربها وتم دك قوتها الصليبة، قيادتها تم نسفها. نعم اليوم عندما نجي في المحادثات أتت وهنالك عوامل كثيرة تشكل الموقف الأمريكي وتشكل الموقف المنطقة. يعني حتى دول المنطقة، عندما ننظر إلى دول المنطقة، دول المنطقة لم تعد طرفا فقط، إنما أصبحت جزءا في تشكيل الواقع الذي سيولد. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وجهت بأنه لابد أن تواجه إيران. نعم هي كثيرة وكسيحة، لكن في نفس الوقت إيران نظام 46 عام، نظام أيديولوجي بينهار من داخله لكنه يقاوم. فلذلك نحن نرى هذا الشد والجذب، وننظر للولايات المتحدة كمان كأنما نريد أن هي يعني ننظر للأمور كأنما الولايات المتحدة نريد أن تنظر للأمور بنفس الطريقة. يعني
3: أنا بدي أجاوبك على سؤالك ميسون، تحدثي عن الخبراء، وين الخبراء؟ اللي صار أنه مع قدوم ترامب وعودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي ووجود إيلون ماسك ومسألة دوج وترشيد الاستهلاك عمد إلى تسريح عدد كبير من الموظفين، لكن في وزارة الخارجية سرح المئات من كبار الموظفين من كبار العقول والخبرات وأصحاب اللي

0: شايلين الأرشيف واللي حافظين تفاصيل القوانين وتفاصيل المعاهدات وحافظين كل أوراق هذه المنطقة.
1: نقطة مهمة.
0: تاريخ النزاع والصراع كلهم سرحهم ترامب عادوا إلى.
2: بس أكيد وسام, بس أكيد وسام أو ما بعرف نادية, يعني حتى لو سرح هؤلاء الموظفين اللي عم يتحدث عنهم الآن حسن, ولكن معقول بالجمهوريين وبفريق ترامب وبإدارة ترامب ليس هناك من يفقه بهذه الأمور؟
3: لا هناك, لا أريد أن أختلف مع نادية, هو فعلا هناك مشكلة. لا أعتقد المشكلة مشكلة خبراء, المشكلة هي مشكلة نفس. هل لدى هذه الإدارة, وهي إدارة مجبولة على رفض الحروب, مفطومة على فكرة أنها ماجا لا تريد حروب طويلة, هذه الإدارة ليس لديها أي استعداد للانخراط في حروب طويلة. بالنسبة لترامب هو يقول أنه الأهم الآن هو عودة تدفق النفط, هو عودة أسعار النفط إلى ما قبل الأزمة وقد حقق ذلك, والأهم أن يقول للعالم بأنه أعدنا الاستقرار إلى هذه
0: هناك
3: المنطقة.
0: هناك إشكالية وسام مع عودة تدفق النفط, عادت الأموال إلى جيوب الإيرانيين الآن. 40 مليون برميل تم تصديرها منذ توقيع الاتفاق وحتى يومنا هذا, وفي عوائد تقدر بمليار و700 مليون دولار الآن دخلت إلى الخزينة الإيرانية فقط من عوائد النفط من بعد توقيع الاتفاق. لذلك هناك في خلل واضح.
3: هذه حرب غير ناجزة. هذه حرب غير
1: صحيح. بس وسام يعني انت تتحدث على انه هذه الإدارة ليس لديها النفس الطويل بالحروب, وانه حركة ماجا رفعت هذا الشعار ولذا عدد كبير من المؤثرين خصوصا مثل تاكر كارلسون وغيرهم عارضوا سياسة الرئيس ترامب في إيران بسبب الحرب. لكن الإدارات السابقة لم تكن تفكر بالحرب كوسيلة, كانت تفكر بطريقة أخرى وهي الدبلوماسية, العقوبات القصوى, حتى في عهد إدارة أوباما.
2: ولكن نادية يعني بهذه النقطة يعني بفتكر كل العالم أصبح يفكر بأنه دبلوماسية لم تنفع مع إيران, لأنه إيران ظلت بكل هذه السنوات تزعزع أمن المنطقة وتهدد ولديها أذرع وأيضا تغطي الإرهاب.
3: هل نجحت الحرب؟ يسألك يا آخرون هل نجحت الحرب؟
1: الملف النووي فقط. الملف النووي لم يستطع فكرة, وهذه كانت انتقاد لأوباما بأنه لم يستطع أن يفرض على الفريق التفاوضي الإيراني في ذلك الوقت فتح موضوع ملفي الأذرع والصواريخ الباليستية. بقي على كما كانت, لكن الملف النووي كان تحت السيطرة, كان هناك رقابة دولية وكان هناك دخول المفتشين الدوليين إلى أن انسحب ترامب منه عام 2018 لأنه أراد أن يبدله باتفاق أفضل, وهذا ما ينتظره الجميع. الاتفاق الأفضل الذي سيؤدي إلى تحجيم دور إيران في المنطقة سواء بالصواريخ أو بالأذرع أو بالمشروع النووي.
2: يعني على كل
1: إذا كان سينجح أم لا.
4: يا نادية بالأمس لو نظرت للبيان الخليجي الأمريكي أعتقد أنه صحح ما جاء في, يعني نحن بنتكلم عن سياسة طويلة الأجل, بنتكلم عن تماسك الكتلة
2: يعني
4: الخليجية الأمريكية ضد المذكرة. هذه المذكرة هنالك تشوهات كثيرة فيها ولدت
0: يعني هو اتفاق إطاري, هو اتفاق
4: نعم
0: إطاري وليس نهائيا سيوصلنا إلى مرحلة
4: نعم. لكن القضايا الأساسية أنا حسن أقول إنه القضايا الأساسية الملف النووي, الأذرع, الصواريخ يعني لن يتعرض لها في هذا المكان. لذلك الدول الخليجية كانت يعني أظهرت الميراث وأظهرت الحكمة
2: يعني أعادت الأمور إلى مسارها اللي أمريكا تغاضت عنه.
1: أستاذ أحمد لما ترامب بيصرح وبقول بكليب موجود بالفيديو بأنه لن نسمح, سندمر قدرة إيران الصاروخية ولن نسمح لها امتلاك الصواريخ, وقبل أسبوع في إيفيان الفرنسية يقف الرئيس ترامب ويقول من حق إيران أن تمتلك بعض الصواريخ الباليستية. يعني الرئيس نفسه ليس بحاجة إلى المذكرة لنعرف هل سيتم مناقشة الموضوع أو لا. أنت تعتمد على تصريحات ترامب الذي يبدو بأنه سيجيز لإيران امتلاك بعض الصواريخ.
4: لكن كانت لغة الخليج واضحة وصارمة ومحددة.
1: بس الذي يتفاوض هو
4: خلينا حتى بالنسبه للولايات
2: المتحده. اعطانا فكره جيده استاذ احمد, لازم نتابعها بلكي الاسبوع الجاي استاذ احمد لانه انتهى وقتنا. بدنا نشكرك ناديه, شكرا لك على المتابعه وعلى المشاركه معنا ايضا في اليوم في الاسبوع وما بعد. نلتقيك بالاسبوع المقبل ايضا بالاسبوع.
4: شكرا ناديه.
2: نتوقف مشاهدينا مع فاصل لنكمل بعده مواضيع الاسبوع وما بعد, تفضلوا بالبقاء معنا.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلا بكم مشاهدينا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بالأمس توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري بوساطة ودعم من الولايات المتحدة بعد محادثات جرت بينهما في واشنطن، وكنا بنفس هذا الاستوديو عندما تم إعلان هذا الأمر. خطوة اعتبرتها واشنطن بداية لسلام دائم. اعتبرت الخارجية اللبنانية أن الاتفاق هو تجسيد لانتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره وصف هذا الاتفاق بأنه ضربة كبيرة لإيران، بينما حزب الله رفض هذا الاتفاق، بل قال أيضا أنه تخطى الخطوط الحمر. زملائنا هنا في الاستوديو أستاذ أحمد وأيضا حسن ووسام ما زالوا معنا لنتابع هذه التطورات. أيضا منذ قليل كان هناك يعني تصريحات للجيش اللبناني، لأنه نحن نعلم وتابعنا بعد هذا الاتفاق كان هناك تحركات في الشارع، فهناك تخوف. الجيش منذ قليل تحدث بأنه يجب أن نحافظ على الوحدة وبأنه لن يسمح بالمس بأمن بيروت، يتحدث أيضا عن العاصمة. هذا الاتفاق هل سيكتب له النجاح بالتنفيذ؟ لأنه الكلام على الورق سهل.
3: هو هذا سؤالك هو ربما يكون الأهم. سؤالك هو هذا ربما يكون الأهم، وبالأمس تحدث عنه وسام وأشار الحقيقة إلى هذه الاحتمالات، وقلنا أنه أي اتفاقات لن تنهي النزاع. ما زلنا نؤكد هذه الحقيقة، أنه أي اتفاق، هذا ليس اتفاق سلام وليس اتفاق اعتراف متبادل بين الطرفين، هو اعتراف أو هو اتفاق لإدارة أزمة مؤقتة، لكن عوامل الفشل ما تزال قائمة. عندما يصرح نعيم قاسم يقول أنه لا نريد اتفاقا جديدا، خلينا نلتزم باتفاق
2: بمجريات اللي صار بسويسرا.
3: لا أفهم المنطق الحقيقة، يعني أنا أنت لا تثق بدولتك، فهمنا هذا الشيء، لكن أن تريد حل مشكلة على أرض بلدك باتفاق آخر أنت لم تكن طرف فيه ولم تكن ممثلا فيه ولا تعرف إذا كانت مصالحك ممثلة.
2: على كل هذا التساؤل أنا أستاذ أحمد سألته اليوم بتدويني على تويتر، أنه الضامن الأساسي هو أمريكا، إن كان بسويسرا وإن كان بأمريكا، لماذا نقبل بسويسرا والتفاوض مع أمريكا من قبل إيران ولا نقبل التفاوض مع أمريكا وإسرائيل من قبل الدولة اللبنانية؟ هل هو يخاف على قوته العسكرية وبدأ يشعر بأنه لم يعد لإيران دور بلبنان أم ماذا؟
4: أنا وسام أشعر يعني بقوة وفق المعطيات حسن، إنه ما يحدث في لبنان هو هذا الشرخ الذي نراه، نرى إيران، يعني إيران التي تتألم وتبكي، نرى هذا الشرخ، نرى الدولة اللبنانية. نعم ليس هنالك اتفاق، ليس هنالك، ما زال الإسرائيليون يعني يفعلون ما يفعلون، لكن منذ عام 1982 دخول إسرائيل إلى لبنان، إسرائيل ساهمت وإيران ساهما، وجود إسرائيل في لبنان والدعم الإيراني ساهما في بزوغ حزب الله كقوة وك يعني
2: فبرأيك أستاذ أحمد خايف على قوته العسكرية فقط؟ نعم، ولا على وجوده بشكل عام، أنه حتى ينتهي سياسيا؟ ما
4: هو
2: بعرف،
4: مكبل، لأنه هو مكبل بإيران منذ أن قامت هذه الحرب، هو موجود في الحكومة حزب الله. لم نره يقول أنا سأخرج من هذه الحكومة التي تفاوض الإسرائيليين والأمريكان، لسبب بسيط، لأنه هو مغلول بإيران وبإرادة إيران. واليوم

0: ما يحدث أنه إيران لا تريد حزب الله أن يفعل ما فعل في أيار عندما غزا.
1: ونتساءل ربما هناك سؤال, هناك سؤال منطقي ميسون, من الذي ألجأ الحكومة اللبنانية يوم أمس ممثلة بالسفيرين حمادي وسيمون كرم أن يجلس مع الإسرائيلي على طاولة واحدة؟ من الذي دفعه إلى هذا الموقف الذي قد لا يكون يعني هناك اقتناع كامل به في بيروت أو حتى لدى الأطراف الموجودين على طاولة المفاوضات؟ من الذي دفعهم دفعا إلى هذه الطاولة؟
2: وجود إسرائيل بعد ما قامت مقام لبنان حزب الله بأن يقصد,
3: من الذي أعلن حربا في لبنان دون أن يستشير اللبنانيين؟
1: تماما.
3: من الذي أقحم اللبنانيين في حرب أدت إلى تهجير كل هؤلاء من بيئة حزب الله؟ بالحقيقة أنه الحكومة اللبنانية تقوم بعمل قوي وجبار ومغامر, ولكن لنكن واقعيين, هي تلعب على ملعب شديد الضراوة والشراسة. أولا بالنسبة لحزب الله, وهو لاعب يعني كبير, نون ستيت أكتر مهم, حزب الله بالنسبة له فوز إيران استراتيجيا في هذه المعركة الصغيرة أو الحالية أهم من انسحاب إسرائيل. المهم أن تفوز إيران استراتيجيا في هالمعركة الكبرى.
2: هيدا خطير, يعني أنت عم بتأكد يعني 100% أنه الولاء كامل لإيران.
3: وبالنسبة لإيران أيضا الأهم الآن بالنسبة لإيران هي أن تنقذ نظام البروكسي, نظام الوكيل, لأنه لم يعد عندها أذرع إلا إيران, إلا حزب الله. وللأمانة حزب الله ليس ذراع, هو أكثر من ذراع بكثير,
4: هو جزء قوتها, من جزء من قوتها,
3: جزء من إيران,
2: هو مكون أساسي,
3: مكون هو يعني متداخل في نسيج الحرس الثوري. ولكن لا ننسى أنه حزب الله والأمين العام لحزب الله قبل ساعات من الاتفاق أو مذكرة التفاهم أو الإطار الذي وقع أعلن الانتصار, قال هناك مرحلة جديدة, قال نبقى في
2: بس كمان يعني وسام
3: الملف الأول قراءة مختلفة.
2: ما أيضا نتنياهو وإسرائيل يعني أيضا ما عم بيساعدوا,
3: كما عفوا بس لحظة, كما حزب الله يقول أمور غير منطقية لمحاكاة جمهوره لتعزيز سرديته, أيضا نتنياهو لديه مشاكل في الداخل وبحاجة ليقول لجمهوري الذي أعترض كثيرا عليه أنه أنا لا أتخلى عن أمن شمال إسرائيل ولا أعطي هدايا لا للبنان ولا حكومة لبنان.
2: بس هو مش بس عم يحكي, هو عم يقصف, انتهى وقتنا.
1: ليلة أمس تلقى كثير من الانتقاد عن نتنياهو واضطر للحديث في ليلة السبت, لا يتحدثون في ليلة السبت عادة, لكنه بادر ليلة أمس وطلع وتحدث وتلقى كثير من الانتقادات ليسبق المعارضة بهذه الخطوة. لكن أعود وأذكر بما قاله وزير الخارجية اللبناني اليوم في اتصاله مع وزير الخارجية الأردني, قال ما حصل هو انتصار للحل الدبلوماسي.
2: صحيح.
0: على كل انتصار للدولة من 1949 حتى اليوم دائما.
3: بس ربع دقيقة, لا يجب أن نكون شديدي التفاؤل بصراحة, لأنه المخاطر كبيرة والدولة اللبنانية وحزب الله لن يلتقيا بعد الآن. نعم. الوضع الموائمة التي عاشت
2: الشرخ كبير, يعني حتى يعني حتى الرئيس
3: ومخاطر بري المواجهات الداخلية للأسف حقيقية.
2: الرئيس بري اليوم
3: يعني بري يحذر من الفتنة,
2: حكى وحذر عن الفتنة كبير. شكرا. طبعا سنتابع هذا الموضوع في الأيام المقبلة, أكيد رح يضلوا يتصدر الشاشات والأخبار, ولكن لدينا موضوع آخر وهو مهم جدا هالمرة بأوروبا بلندن. بدأت هناك لعبة خلاف سياسية جديدة. هذا الأسبوع أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية. هذا الإعلان جاء تحت ضغط تراجع شعبيته باستطلاعات الرأي وضعف نتائج حزبه في انتخابات محلية. ستارمر يغادر منصبه بعد أقل من عامين. هو الرئيس الوزراء السادس الذي يتنحى عن منصبه قبل إكمال فترة ولايته البرلمانية منذ استفتاء بريكزيت عام 2016, ليظهر اسم أندي بيرنام وهو المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. سنتحدث طبعا هذا الموضوع معكم, وسأبدأ من إعلان الاستقالة. دعونا نستمع إليه.
5: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I

0: can to ensure an orderly handover of power.
1: ماذا يجري في بريطانيا؟ هل ما زالت تدفع ثمن بريكزيت؟
2: صحيح، هذا ثابت جدا، ومثل ما ذكرتي يعني بالأرقام سيكون أندي بيرنم على الأغلب سيكون رابع رئيس الحكومة البريطانية خلال 10 سنوات منذ البريكزيت التي باركها كثيرا ترامب وفرح بها في رئاسته الأولى، والآن ما زال يدفع بهذا الاتجاه. كثير من الخصوم في اليمين الشعبوي الذين حققوا انتصارات محلية في بريطانيا، مش بالضرورة مثل ألمانيا وفرنسا، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا في الفترة الأخيرة دفعت بهذا الاتجاه، تحديدا فيما يتعلق بملف الهجرة، وكان فشل ذريع رغم أنه عدد المهاجرين لبريطانيا انخفضت تقريبا بنسبة 75%، لكن هذا
1: يعني على كل كافية. ترامب لم يعجبه ستارمر، وأيضا لم يعجبه بيرنام، قال عنه بأنه يعني شعبوي ويعني يصلح لأن يكون رئيس بلدية.
3: أندي بيرنام رجل سياسي، أنا أعتقد أنه قدير، لكنه يعني لا يمتلك عقيدة زي الآخرين، بيتغير يعني بيتلون كثيرا، لأنه منذ زمن من 2000 يعني وبعدها دخل في حكومات حزب العمال كوزير دولة وكوزير رئيسي، وأصبح عمدة لمانشستر، وأصبح يعني من الوجوه القوية اللي تصدت لمزرعة الاتحاد الأوروبي البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن سرعان ما وجد التأييد الشعبي ينجرف. لذلك بقول لك إنه هو إنسان مرن يستطيع، هو رجل مرحلة، تخلى عن عمودية مانشستر والآن يأتي إلى إنه يكون رئيس الوزراء
1: الجديد. وسام هو رجل المرحلة برأيك؟ أو صارت مشاكل بريطانيا أكبر من أنه تحلها أشخاص، أصبحت موضوع نظام عام.
3: أنا سأترك المجال لوسام، لكن لا توجد، أنا لا أرى بريطانيا بتخرج من هذا الغبار الحالك تبع البريكزيت والمشكلات التي جرتها على بريطانيا. الآن بريطانيا في لحظات تريد أن تدير، غير أنها أصبحت من أفضل الأماكن خدمات المالية، الخدمات التقنية في الـ AI. الآن ندخل في مرحلة حساسة جدا، إنه بريطانيا تريد أن تلعب دورا كبيرا عسكريا حتى في الحرب إيران،
2: لكن الولايات المتحدة أضعف بكثير مما كانت عليه اليوم الساحة.
3: ما بتحدث عن الحرب العالمية.
1: وسام عم بيتابع معكم، يبدو بأنه إجابته رح تكون مناقضة جدا.
4: يعني مقاربة تاريخية بعض الشيء. تخيلوا قبل 100 عام فقط ونيف كانت الحكومة البريطانية تساهم في تشكيل حكومات العالم.
3: نعم.
4: واليوم لديها أعلى نسبة تغير سياسي في 10 سنوات، تغير 6 وزراء. وبالتالي أنا أقترح على البريطانيين تغيير باب 10 داونينج ستريت ليكون بابا دوارا يعني أبواب الفنادق. ولكن نعود إلى بريكزيت.
3: أسباب موضوعية كانت.
4: بريكزيت مشكلة كبيرة، كان يفترض بريكزيت أن يأتي بالاستقرار وتستعيد بريطانيا السيطرة، وإذا بها خسرت السيطرة. بريكزيت لم يخرج بريطانيا من أوروبا، بل أخرج للأسف الاستقرار إلى حد ما من بريطانيا. لكن هذا الداء ليس حكرا على بريطانيا، هذا داء على معظم الديمقراطيات الكبرى في أوروبا.
1: يعني برأيك المشكلة مش برؤساء الوزراء اللي عم يجوا على 10 داونينج ستريت، وإنما هي بالحالة العامة اللي ضربت العالم،
4: الاقتصاد
1: أو بأوروبا أقلهم.
4: الاقتصاد، عدم قدرة بريطانيا على الوفاء بوعود بريكزيت، وثالثا ليس هناك يعني تخيل هذه الحكومة التي كان لديها أغلبية ساحقة في مجلس العموم، هي لم تحصل إلا 34% من أصوات الناس، بالتالي هناك ضعف في البناء الديمقراطي يعني بالأساس. ولكن الأحداث دائما، رئيس الوزراء المفترض أن يكون في المستقبل لمع نجمه أين؟ في مانشستر، لديه رصيد ضخم في مانشستر، وهو لمع نجمه بالتحديد في أزمة كورونا عندما تحدى حكومة لندن وأتى بشيء من الاستقرار لمدينة مانشستر. هو نموذج إيجابي.
3: وما ننسى شيء، بريطانيا التي نتحدث عنها اليوم، التغييرات هذه ليست حديث، يعني 1830-1850 عندما حصل التغيير الكبير بالنسبة للاستعمار البريطاني والمستعمرات البريطانية، 1920 بعد الحرب. طبعا حزب العمال عند نهوضه كان في حزب الأحرار، هو الحزب الثاني مع الثوري. أيضا هذا يعني التفكك، وما ننسى أنه هنالك قوة صاعدة فيها من اليسار شيء ومن اليمين شيء، ناجي الفراج وموضوع
4: يوكي ريفورم. لا ننسى أنه في بريطانيا هناك قوة أخرى لا تتغير ولا تتزحزح، وهي الملكية.

0: وهي رمزية لا تدخل
1: هذا الرمزية العظيمة،
0: وهذا نعم دلالة على استقرار هذا البلد. وأخيرا فيما نتساءل عن من سيشغل منزل 10 داونينج ستريت، هناك مفارقة لافتة أن الملك نفسه قرر أنه لن يكون مقيما في قصر باكينغهام عندما تنتهي أعمال الصيانة. ليس لذلك علاقة أبدا في السياسة، نعم. ولكن ربما هذه مفارقة للصورة عندما يكون شاغر منصب داونينج
2: ستريت. يعني الكل عم يظهر من 10 داونينج ستريت إلا القتلاري هو دائما مقيم هناك. أستاذ أحمد بدي أتشكرك على المشاركة معنا اليوم في الأسبوع ما بعد. رح نتوقف مع فاصل ونعود لنقل المواضيع الأسبوع ما بعد. قوم معنا.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: نتابع الأسبوع وما بعد. بعد مرور أسبوعين من انطلاق كأس العالم، طبعا المنافسات دخلت الآن مرحلة حاسمة مع نهايات مباريات دور المجموعات، بدء الاستعدادات لانطلاق الأدوار الإقصائية أو ما يعرف بدور 32. هناك منافسات نارية كما نتابع، حسابات دقيقة، طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق. أما النتائج فهي حديث محبي الكرة في العالم. انضم لنا الآن في استوديو الأسبوع وما بعد مذيع العربية رياضة محمد القناص، وزميلي وسام وحسن ما زال معنا أيضا. محمد أهلا بك معنا بعد أسبوعين، أنت كمختص رياضي ومذيع رياضة، كيف يمكن أن نقيم هذين الأسبوعين وهذه البطولة؟
1: أول شيء مساء الخير ميسو، مساء الخير على الزملاء. نتكلم على واحدة من أكثر البطولات، أو هي بالفعل أكثر بطولة في تاريخ كأس العالم من حيث الحضور الجماهيري حتى الآن، وإحنا لسه ما خلصنا الدور الأول، وبالتالي قاعدين نتكلم على واحدة من أهم البطولات،
0: أكثر من البطولة السابقة اللي صارت بأمريكا بالتسعينات،
1: أكثر من بطولة 94 بالفعل. تم تحطيم الرقم القياسي قبل يومين تقريبا، كان 3.5 مليون مشاهد في الملعب نتكلم، احنا وصلنا الآن إلى قرابة 4 مليون إلا شيء بسيط، وبالتالي ننتظر أنه الرقم يكون الدبل ممكن في هذه النسخة، يعني ممكن نتكلم على فوق 7 مليون حضور جماهيري في الملعب، وهذه أرقام قياسية كبيرة، يعني ريكورد، غير نتكلم على الأرقام البث التلفزيوني وما إلى ذلك. بطولة ناجحة بكل المقاييس على المستوى الجماهيري، أيضا على المستوى الفني كانت أفضل بكثير مما توقع كثيرون، على اعتبار أنه قاعدين نتكلم على بطولة يشارك فيها 48 منتخب، كان كثيرين ينتظرون أداء أقل من المنتخبات اللي تصنيفها أقل.
0: لكن بهذه النقطة، هل لأنه هلأ أول مرة 48 فريق، هل كانت هذا القرار كان جيد برأيك، يعني حسب النتائج اللي تبعناها أو نوعية المباريات فنيا؟
1: إذا انتقينا بعض المباريات ممكن أحد يناقش ويقول لا، إحنا شفنا ألمانيا تفوز بسبعة، إحنا شفنا قطر تخسر بستة، إحنا شفنا زي كذا، لكن هذه في بطولات 24 منتخب كانت تحضر، في بطولات 32 منتخب كانت

تحضر هذه النتائج. وأيضا في بطولات 48 منتخب لم تكن الشيء الدارج، لا كانت الاستثناء، وبالتالي قاعدين نتكلم على أنه ما كان فيه فروقات كبيرة جدا في المستويات. كانت هذه المنتخبات اللي سمعتها الكروية أقل من المنتخبات الأخرى تقدم نفسها بشكل جيد.

0: ممكن أشارك بالحوار؟
1: أكيد.
0: بحاول ألاقي محل سياسي ندخل منه. أنا سعيد جدا بعدد الفرق المشاركة. لما بنقول 48 منتخب تشارك في مونديال أمريكا الشمالية، هذه فرصة كبيرة جدا. يعني 48 دولة حول العالم تعيش هذه الإثارة الكبيرة جدا، من ضمنهم 8 دول عربية لأول مرة تشارك في المونديال. هذا رقم كبير جدا، ونتحدث عن دول عربية كبيرة يعني بعدد سكان كبير، على رأسها مصر، الجزائر، السعودية، الأردن، قطر، العراق، دول تونس. يعني تونس جماهير كبيرة جدا وغفيرة جدا. هذا يعطي أيضا إضافة كبيرة جدا لهذا المونديال. طبعا بغض النظر عن النتائج اللي حققتها بعض الفرق العربية، لكن هذا لا يلغي أبدا التميز اللي شفناه بالأداء المغربي وبالأداء المصري لحد مبارح، مع خيبة أملنا شوي من الأداء السعودي ومن الأداء التونسي وخروج الأردن والعراق أيضا. نتائج يعني مش مريحة، وقطر. لكن ما زلنا نقول أنه المشاركات العربية بشكل عام، ما بتحدث فقط عن بعض المنتخبات، بشكل عام جيدة وممكن تصير أحسن في المستقبل.
1: وسام، عندك أمل بأنه نحن ما يقتصر دورنا كفرق عربية أنه بس نتأهل للمونديال، أنه أيضا يكون عندنا وقع ونتائج توصلنا لأدوار نصف نهائية أو نهائية؟
2: يعني أعتقد المشهد الكروي، وممكن صديقنا الجناسي يقول إذا عم بحكي صح ولا لا، هو مشهد معولم كثيرا. يعني حتى الفرق العربية الأكثر تميزا مثلا المغرب، هي منتخب متداخل جدا مع البطولات العالمية، مع الحركة العالمية. وللمفارقة، وهذا مدخل سياسي أيضا زميلي حسن، في الوقت الذي تخاط فيه المعارك السياسية حول موضوع الهوية والهجرة، هذا أكثر مونديال معولم في تاريخ الكرة. يكفي أن تحضري أمس منتخب فرنسا، حيث لن تشاهدي تقريبا أي شخص من أصل فرنسي.
3: احنا قاعدين نتكلم عن بعد 97 منتخب فرنسا أساسا تغيرت هويته، يعني بدأ الاهتمام بشكل أكبر على المهاجرين، وكانت هذه نقطة من النقاط اللي دخل منتخب فرنسا مونديال 98 وهو عنده أزمة هوية يعني نصفها، وما كان مدعوم بشكل كبير جدا من اليمين في فرنسا. بالعكس كان يهاجم. زيدان لما انطرد في مباراة السعودية، المباراة الثانية، وتم إيقافه مباراتين، تمت مهاجمته بشكل كبير جدا. حتى الهدفين اللي سجلهم في المباراة النهائية ما كان هناك يعني ثقة
2: حاضنة شعبية.
1: بس بهذه النقطة نحن كفرق عربية نختلف بهالأمر، تقريبا كلهم أهل البلد يعني صحيح. اللي بيكونوا بالمنتخبات. هل هذا يعني بأنه نحن بالمنطقة العربية يجب أيضا أن نبدأ نفكر بالتجنيس من أجل أن يكون لنا وجود أقوى؟
0: أنا متحمس أسمع إجابته على هذا السؤال.
3: هو ما يعتبر تجنيس، يعني إحنا قاعدين نتكلم على مواطن مولود في بلد.
1: أي يعني مواطن موجود.
3: أي حصل على حقه. أكتر.
0: حتى لو ولد في دولة ثالثة. أي شو المشكلة؟
3: أي لا يعني مثلا في مهاجم في منتخب أمريكا قدم مستوى ممتاز، مبالغان، في المباراة الأولى سجل هدفين. هو أبو نيجيري وأمه نيجيرية ومقيمين في بريطانيا، كانوا إجازة في أمريكا وانولد الولد، ويعني فعنده جنسيتين ممكن أو ثلاث جنسيات ممكن يحصل عليها.
1: طب نحن بالعالم العربي لازم نبلش نتبع هالأمور ولا صعبة؟
3: يعني مو يعني بالعكس، هذا شيء تبحث عنه الدول كلها، الدول العربية، وإذا كانت الموهبة تستحق يجب أن تمنح الفرصة لخدمة البلد اللي ولدت فيه وعاشت فيه.
1: صحيح.
3: هذا شيء واجب على كل الناس. لكن أن الاتجاه وأنه اختزال الحلول لمشاكل الرياضة العربية في هذه الجزئية، ما أعتقد.
1: شو مشكلتنا بالضبط؟ ليش دائما نحن عم نقتصر على التأهل ونفرح وبالتالي لا نعطي النتائج المرجوة؟
3: طيب في الجزء الأول خلينا نتكلم على المنتخبات اللي أول مرة تتأهل، زي مثلا منتخب الأردن، زي المنتخب القطري، لأول مرة يتأهل المنتخب القطري، صحيح ثاني مشاركة له، ثاني مشاركة له، لكن المشاركة الأولى كانت بسبب الصراع.
0: والعراق بعد 30 أو 40 سنة.
3: المنتخب العراقي بعد 40 سنة يتأهل لأول مرة، المنتخب المصري هذه رابع مشاركة مونديالية فقط في تاريخه. فاحنا قاعدين نتكلم على أنه مجرد كسر حاجز التصفيات، الوصول إلى الوصول إلى النهائيات، أنك تكون من ضمن أفضل 48 منتخب في العالم، هذا يعتبر إنجاز.
0: هو عم تتطور الكرة العربية، بس المشكلة وين ميسون؟ إنه كمان الكرة الأوروبية سابقة بمراحل وعم تتطور بشكل يومي مستمر. بس أنا خلينا أنتهز الفرصة شوي، يعني أتحدث عن جانب ربما ما بعرف إذا بيناسب، لكن كنت أرصد الحراك الجماهيري، الجماهير العربية كيف تتفاعل مع المونديال. ولفتت نظري الحقيقة ردود

0: فعل الشارع العربي الرياضي مع مباراة الأردن والجزائر. كان في حالة حلوة في بعض المشاهد من التنافس بين الجمهورين، لكن بمجرد انتهاء المباراة الفريقين من الجماهير التفوا مع بعض وبلشوا يبعثوا رسائل محبة ومودة وشوق، وكأنه عم يتعرف على بعض من جديد.
1: وبمحلات تاني ضربوا بعض.
0: كانت حالة حلوة، لكن اللي حصل في قطر كانت حالة الحقيقة لابد من تسليط الضوء عليها، أنه الرياضة لا ينبغي أن تصل إلى مرحلة الصدام المباشر، وإن كنا نشجع مثلا فرق مختلفة.
1: طب الآن المغرب، عندنا المغرب وعندنا مصر، نتوقع أنه نشوف
2: بشكل كبير جدا الجزائر إن شاء الله حيرافق مصر والمغرب إلى الدور المقبل. يعني إحنا قاعدين نتكلم على 40% من المنتخبات العربية تأهلت للدور الثاني.
3: هذا نسبة جيدة.
2: نسبة منطقية.
3: اسمحي لي أسأل كمان معك.
1: بس خلص وقتنا. يلا.
3: من هو المنتخب المرعب حتى الآن بنظرك؟ أنت بعد أنا شاهدت كل هالمباريات.
2: أعتقد المنتخب الفرنسي قدم نفسه بشكل كبير.
1: وأنا بالنسبة لي إنجلترا كمان المنتخب.
3: بس مستوى منتخب فرنسا.
0: نترقب أداء، يعني إن شاء الله يكون مميز من الجزائر. الجزائر وتطلع على الدور الثاني.
2: الأردن بعد.
1: نحن عندنا اليوم كمان. نخليك معنا اليوم محمد، لأن احنا عندنا فقرة الصور وكتير مهمة بدنا نعلق عليها. خلينا نبدأ مع أول صورة، للأسف يعني هي صورة مأساة فنزويلا اللي واجهت 3 زلازل قوية. بهذه الصورة تواصل السلطات وبمساعدة أمريكية عمليات البحث عن مفقودين ورفع الأنقاض. وسام،
3: من ناحية مأساة لفنزويلا عندما أتت لحظة الانبعاث من جديد بفضل العلاقة من أمريكا تنتكس بهذه الطريقة، ومن ناحية أخرى هذه فرصة ذهبية لأمريكا لتظهر لفنزويلا أنها تقف إلى جانبها.
0: يعني هو زلزال ثاني أو ثالث ربما، لأنه كان زلزالين مع بعض.
1: زلزالين واليوم رجع إجا واحد
0: وكان قبل
1: أقل
0: ذلك
1: قوة بـ5 درجات.
0: زلزال سياسي كبير جدا تعرضت إليه فنزويلا، فقلوبنا مع المشردين والمتضررين من مثل هذه الظواهر الطبيعية.
2: الزلزال كان له انعكاسات في المونديال، شاهدنا دقيقة صمت حدادا على روح الضحايا، وأيضا تعاطف الجماهير في مباراة السعودية وكاب فيردي في الملعب، كانوا بالفعل متعاطفين مع
1: الصورة الثانية ايضا طبيعيه. يعني للاسف المشاكل الطبيعيه عم تزداد، موجه حر شديده تضرب اوروبا من شرقها الى غربها. هذه الصوره هي من براغ حقيقه، عاصمه تشيك، وعم نتابع الماره يتسابقون على سيارات رش المياه لتبريد الهواء. هل كنا ننتظر مثل هذا؟ هل كنا يعني
0: كان يحصل مثل هذه المشاهد؟ مثل هذه المشاهد كانت تحصل كل سنه ميسون، لكن يبدو لي انه البنيه التحتيه في اوروبا كلها مهترئه وبحاجة لإعادة نظر وإعادة تجديد، لأنه الأنفاق اللي موجودة في باريس تخيلي وفي بريطانيا درجات الحرارة تحت الأرض لا تحتمل، يعني في هذه الأنفاق، أنفاق المترو، فلا شك أنه هناك حاجة كبيرة لإعادة.
1: يعني صار لازم هن يجوا يصيفوا عنا بالمنطقة مش نروح على أوروبا.
3: هو هلا بصراحة هناك هذا كلام جدي في أوروبا، أنه كيف نستوحي
1: أقله نحن يعني عنا البنية التحتية،
3: دول الخليج ومدن الخليج. الحقيقة أن اليسار الأوروبي أمضى الكثير من الوقت في البحث عن المتسببين بالتغير المناخي، ولم يمضي ما يكفي من الوقت للتفكير كيف يعيش الإنسان مع هذه التغيرات،
2: كيف أيضا معالجة يعني هذه الظواهر. يعني
3: وتخيل أنه في مكان مثل فرنسا أن تقول أريد مكيف هواء، هذا تصريح سياسي مرفوض يرفضه، وكأنك يعني تقع في الخطيئة أن تقول من حقي أن أكون مبورد أو هذا مشكلة سياسية في أوروبا.
1: طيب لأنه بموضوع البيئة أو ما البيئة، يعني أنه منموت كرمال البيئة تكون منيحة. آخر صورة هي من روما، احتفلت روما حقيقة مشاهدينا بالذكرى 80 لولادة دراجات سكوتر الإيطالية المعروفة فيسبا، وأنا كتير بحبها، اللي أصبحت على مر السنوات بفضل عدد من الأفلام السينمائية البارزة أحد رموز نمط الحياة الإيطالي. وسام، فيسبا معناتها روما، كلنا بنفكر هيك، هي دراجتها يعني.
3: هي أيقونة من أيقونات الحياة على الطريقة الإيطالية. دولتشي فارنينتي يقول الإيطاليون هو لذاذة أن لا تقومي بشيء. هذه الصورة الأيقونة من حياة إيطالية لا تشبه أي حياة، حياة ملونة، لديك البيتزا الباستا ولديك الفاسبا.
0: أنا بدي أخذ منها مشهد كمان، يعني أشبه المشهد في روما بالمشهد في بيروت، أعرف أنه هذا النوع من الدراجات رائد جدا في بيروت.
1: شكرا لكم على هذه المشاركة في حلقتنا لليلة من الأسبوع وما بعد، نلتقي بالأسبوع المقبل إن شاء الله. مشاهدينا الشكر موصول لكم، أترككم في أمان الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
4: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
3: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
4: قراءة تحليلية
3: تربط بين الماضي والحاضر،
4: بين الوقائع والوثائق،
3: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
0: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
0: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
1: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تحية لكم أينما كنتم. هذه ساعة إخبارية مفصلة من العربية نستهلها بالعناوين. جولة مفاوضات بين أمريكا وإيران، الأولى في الدوحة بشأن الأموال المجمدة والثانية في إسلام أباد بشأن النووي. مسؤول أمريكي يؤكد أن الضربات على إيران لا تعني العودة لعمليات قتال كبرى، لكن التهديد اليوم في هرمز مرتفع بشكل كبير. إيران تفيد بإجراء محادثات مع عمان لتحديد إطار إدارة هرمز، والبحرية الأمريكية توسع ممرا داخل المضيق لزيادة عبور السفن بالاتجاهين. كاتس يهدد باستخدام القوة ضد إيران إذا عرقلت الاتفاق مع لبنان، والجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين غدا. الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات غير محسوبة النتائج تهدد السلم الأهلي، ويشدد على أهمية الوحدة والتضامن. بعد الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لافتات لبنان أولا تتصدر شوارع بيروت بدلا من شكرا إيران. الحر يضرب أوروبا أكثر من أمس، 193 مليون نسمة يواجهون اليوم درجة حرارة تفوق 35 درجة. نتابع هذا الجانب من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد نحو يوم من الاتفاق الإطاري مع لبنان.
1: وإنفاذ القانون، وهنا سأوقف، سأقوم بوقفة محددة لدراسة هذا الأمر، وستكون سياستي إقامة حكومة واسعة وطنية والتوصل، محاولة التوصل إلى تفاهمات حول كل القضايا الخلافية، ولدينا الكثير ما نقوم به بعد أن أزلنا التهديد الوجودي الإيراني. حكومة وطنية واسعة يمكن أن تقوم سلام داخلي، وأن تحارب المحور الإيراني، وأن تقطف ثمار الانتصارات التي حققناها باتفاقيات سياسية كما فعلنا مع لبنان، وهناك اتفاقيات أيضا في الطريق. هذا يمكننا من أن نقوم بما وعدتكم به في اليوم الثاني للحرب، بأن نغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما نقوم به. نعود للقناة 14. لا نسمعكم. كيف ستفعلون وماذا ستفعلون أمام اختراقات حزب الله للاتفاق والذي يحاول أن يدفع إلى انهيار هذا الاتفاق؟ وهل فعلا يمكن إزالة وتركية المنطقة من حزب الله؟ نحن نقوم بقوة ونضربهم بقوة، وعندما يحاولون خرق الاتفاق سنفعل بقوة ونواجههم بقوة. والضمان الأكبر هي ضمانة قواتنا ووجود قواتنا. حكومة لبنان لديها طريق طويل لتقوم به، وهذا ليس أمر يعني تحصيل حاصل وقريب. مجرد التوقيع على الاتفاق هو خطوة شجاعة جدا. لأول مرة بعد عشرات السنوات هم يقولون لحزب الله ويقولون لإيران اخرجوا من هنا، نحن نريد سلام مع إسرائيل، أعجبكم أم لا، نحن نريد أن نصل إلى السلام مع دولة إسرائيل. وأنا أريد أقول لك أن

0: سمعنا الدعم الذي تلقاه من الجمهور المسيحي والدرزي والمسلم وحتى من الشيعة، وهذا تغيير كبير، وهذا التغيير جاء لأننا غيرنا ميزان القوة. حزب الله لم يعد نفس حزب الله، وإيران ليست ذاتها إيران، ولدينا فرصة لأمر جديد، لشيء جديد، وسنفحص ذلك ونختبره على أرض الواقع. حكومة لبنان وجيش لبنان بشكل خاص يجب أن يقوموا بتغييرات، وأيضا داخل هذا الجيش يوجد جهاديين، والحكومة اللبنانية تعرف ذلك وهي تعلم أنها يجب أن تعالج ذلك، ونحن سنفحص ذلك، ولكن حول قدراتنا نحن سنرد على كل ضربة ضد جنودنا وضد مواطنينا وضد سكاننا، وكلهم اليوم يدركون.
1: إذا استمعنا إلى هذا الجانب من كلمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقول فيها: توصلنا لتفاهمات مع لبنان لحل الصراع، الاتفاق مع لبنان ضربة لإيران ومحورها، لن نترك المنطقة الأمنية في لبنان إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله، دمرت 90% من منظومة صواريخ حزب الله، ندمر البنية التحتية العسكرية في المنطقة الأمنية بلبنان ولم ننتهي بعد، الاتفاق الإطاري يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله، سنعيد الهدوء إلى الحدود مع لبنان وسنواجه حزب الله بقوة إذا خرق الاتفاق مع لبنان، آخر ما يرد على لسان بنيامين نتنياهو. ونتابع في هذه الساعة. أفادت مصادر العربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيزور طهران في 2 يوليو المقبل، وكشفت مصادر العربية أن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة لمناقشة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تستضيف إسلام أباد لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الضربات الأخيرة على إيران لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتال كبرى، لكن في الوقت نفسه أفادت CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز لمرتفع بشكل كبير اليوم. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن إيران وسلطنة عمان تجريان مشاورات بشأن إطار إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية، وأشارت إلى أن إيران عازمة على المضي قدما في هذا الملف بالتنسيق والتشاور مع جيرانها. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك. إلى أي مدى تعتقد الإدارة الأمريكية بتصريحات مسؤوليها، بتعليقات المشرعين، بتعليقات المحللين العسكريين أيضا والخبراء، بأن هذه المناوشات ستبقى على حالها ولن ترقى فعلا إلى عودة كبرى إلى القتال؟
2: لا يريد الأمريكيون أن يكون هناك تصعيد من قبلهم، ولا ينتظرون تصعيدا كبيرا من قبل الإيرانيين. ما يحاول الإيرانيون فعله بتقدير الأمريكيين هو محاولة فرض أمر واقع واستعمال التهديد على مستوى منخفض، وبهذا المعنى يحاولون ابتزاز ناقلات النفط والدول التي ترفع أعلامها على هذه السفن، وبالتالي تستطيع إيران في نهاية هذه المرحلة أن تقول أن هناك بالفعل نظام جديد فرضته على المياه الدولية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أولا لا تريد تصعيدا، لذلك عندما تكون هناك ضربات إيرانية يكون هناك ضربة رادعة وإلى حد كبير محدودة، خصوصا أن الأمريكيين مهتمون جدا بأن تتابع السفن والناقلات الحركة من داخل وإلى خارج الخليج العربي. الأمر الآخر المهم هو أن هناك الكثير من المفاوضات التي تجري بين الطرفين، ويريد الأمريكيون متابعة هذه المفاوضات.
1: عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد، تبقى معنا بيير غانم. أسألك عن الذي نعرفه عن زيارة شهباز شريف المفترضة في 2 يوليو إلى طهران.
3: الحقيقة طاهر أن هذه الزيارة في البداية تحت العنوان العريض هي في 3 يونيو، كما أعلنت اليوم السلطات الباكستانية لحضور مراسم جنازة علي خامنئي المرشد الإيراني، لكن بين ثنايا الكلمات دائما هناك ملفات ساخنة في 3. نعم هكذا ما أقالت به الحكومة، هذا ما نقله الإعلام الرسمي، بأن في 3 يونيو سيشارك شهباز شريف ووفد رفيع المستوى، لا نعلم حتى هذه اللحظة من. يعني العنوان عريض، لكن يبدو أن هناك ملفات ساخنة بدأت منذ ليلة أمس، يعني ربما سيتم مناقشتها أيضا خلال الزيارة من خلال اتصال ليلة أمس محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني بنظيره عباس عراقجي، الذي تناول يعني خلاله المسألة الاختراقات التي حدثت يوم أمس، وأيضا حاول الجانب الباكستاني الضغط على الجانب الإيراني ممارسة أقصى درجات الصبر، وأيضا يعني حاول استخدام ملف الأسرى الذين قدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. هم بحارون 22 بحارا قدمتهم الولايات

0: الولايات المتحدة لباكستان لتعيدهم بدورها كوسيط إلى إيران، حاولت تلطيف الأجواء من خلال هذه الإعادة. اليوم أيضا محمد شهباز شريف كان يحضر حفلا لتخرج دفعة من الكلية البحرية في باكستان، وقال يعني في كلمة ألقاها خلال يعني هذا حفل التخرج هذا، قال بأن يعني حرية الملاحة لم تعد من الكماليات وإنما أصبحت من الضروريات، وأن باكستان وقوتها البحرية ما تزال ملتزمة بضمان أمن وحرية الملاحة في البحر العرب ومضيق هرمز وخليج عمان.
1: أعود إليك بيير بخصوص ما كشفته المصادر العربية عن أن جولة محادثات حول الأموال المجمدة الإيرانية ستعقد في الدوحة، هل هناك أي معلومات حول المعطيات الزمنية؟ متى؟ وكذلك من يمكن أن يشارك وعلى أي مستوى؟
2: هذه المفاوضات على الأرجح هي مفاوضات تقنية، ويحاول الأمريكيون وضع الأصول المطلوبة للإفراج عن هذه الأموال لو وصلنا إلى اتفاق حقيقي مع الإيرانيين. ما زال الأمريكيون يشترطون أن تقوم إيران بخطوات ملموسة، وأن تكون ذلك في المقابل رفع الحظر عن هذه الأموال. بالإضافة إلى ذلك لا يريد الأمريكيون أن تكون هذه الأموال نقدا للنظام الإيراني، لأنهم يعتبرون أن هذا النظام سوف يستعمل ذلك لتمويل الميليشيات والحرس الثوري، بل أنهم يصرون على أن يكون ذلك مقابل الغذاء والدواء، حتى أن الرئيس الأمريكي يشدد على أن يكون الغذاء والدواء من صناعة أمريكية.
1: عبد الله خلوف، هل لدينا أي معلومات فيما يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تجري في إسلام أباد حول الملف النووي؟ أيضا متى يمكن أن تعقد وعلى أي مستوى؟
0: الحقيقة كانت الترجيحات لدينا هنا يعني بأكثر من 70% هكذا تقول المصادر لأنها ستكون في برغنشتوك، لكن عادت اليوم الحديث ليوزع الأدوار بين قطر الدوحة وبين إسلام أباد. كانت في ذاك الوقت يعني النسبة يعني نسبة الترجيح لإسلام أباد يعني لا تتجاوز 30% والدوحة 20%، لكن اليوم عادت حظوظ إسلام أباد للارتفاع. يبدو أن كما تقول المصادر هنا في باكستان بأن الطرفين مستعجلان جدا ويريدان كسب وقت 60 يوما. كانت المفاوضات ستترتب مجدولة في برغنشتوك، لكن عادوا وشغلوا كما يقولون هنا خطين معا، خط الدوحة وخط إسلام أباد، وربما أيضا تبقى الفرق التقنية والفنية في برغنشتوك في سويسرا. لذلك من المرتقب أن تكون المفاوضات هنا في إسلام أباد متعلقة بالملف الأكثر صعوبة وأهمية، وهو الملف النووي، وخاصة أن باكستان في الفترات الماضية كانت تعرض خبرائها النوويين وتعرض اقتراحاتها المدعومة من محور الوساطة في المقام الأول، المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها، وأيضا كانت مدعومة هذه السيناريوهات التي تقدمت بها فيما يخص النووي من الجانب الصيني الذي شكل عامل ضغط في ذاك الوقت على الجانب الإيراني. لذلك الملف الأكثر أهمية والأكثر صعوبة يبدو أنه سيناقش، غير محدد حتى هذه اللحظة في أي يوم وفي أي ساعة، لكن الجداول يبدو كما يقول الباكستانيون بأنها سريعة، ربما ستعمل الجبهات الثلاثة على محور واحد في الوقت نفسه أو ربما في أوقات متقاربة. إذا اجتمعوا في الدوحة سيجتمعون فيما بعد ذلك في إسلام أباد، والفرق الفنية ربما في برغنشتوك تبقى تعمل أو تبقى على تواصل.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد، شكرا جزيلا لبيير غانم مراسل العربية من واشنطن، تحياتي إليكما. دانت السعودية الهجمات الإيرانية على البحرين بعدد من المسيرات فجر اليوم، وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما جددت تضامنها مع البحرين ودعم كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، دانا خلاله التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية. وأكد وزيرا الخارجية السعودي والقطري على أهمية الالتزام باتفاق أمريكا وإيران وضرورة إنجاح المفاوضات مع إيران والتوصل لحلول شاملة. أعربت البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا واضحا للأمن الدولي، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. كما طالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. أوضحت شبكة CNN أن البحرية الأمريكية توسع ممرا قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. كانت

0: وكالة أسوشيتد بريس قد نقلت في وقت سابق عن هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأمريكية القول إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج. معنا من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان، أهلا بك معنا. معنا من طهران الآن المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا دكتور. أبدأ معك أستاذ جعفر سلمان، ما هو تقييمك لما حصل وفق المعطيات البحرينية والإقليمية؟ طبعا يعني البعض يتوقع لهذه المناوشات أن تستمر طيلة فترة محاولة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
1: صعود ونزول، لذلك فترة
0: في مشكلة بالصوت أستاذ جعفر، تسمعني بوضوح؟
2: أنا أسمعك، هل تسمعني؟
0: نعم أسمعك بوضوح الآن، تفضل.
2: مساء الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين الكرام. في الواقع إيران يعني أتوقع أنها كعادتها تسير دائما على حافة الهاوية، وإمكان سقوطها ممكن جدا. الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بكل بساطة يضع مضيق هرمز باعتباره ممر دولي خاضع للقانون الدولي. إيران وافقت على مرور السفن بلا أموال، بلا دفع ضرائب أو أموال أو فيز أو أي شيء من هذا القبيل، لكنها من جهة أخرى أرادت أن تدير هي هذا المضيق، وكأن المضيق ضمن أملاك إيران. وذلك يعني نتذكر أنها طلبت من السفن أخذ تصريح قبل 48 ساعة وما لا ذلك، وتنتظر موافقة الإيرانيين. الذي حصل أن العمانيين فتحوا ممر آخر داخل مياههم الإقليمية. هذا الفعل أزال هذه الورقة، ورقة الضغط التي تستعملها إيران في المفاوضات، أزال هذا الورقة من يد الإيرانيين. الإيرانيين أرادوا خلط الأوراق مجددا والسير على حافة الهاوية، فضربوا سفينة أتتهم ضربة أمريكية، اليوم ضربوا سفينة أخرى وردوا أيضا بضرب البحرين، باعتبار أن الردود الإيرانية دائما ما تتوجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الكويت، إلى البحرين، إلى الإمارات، إلى عمان، إلى حتى عمان التي هي يعني قريبة جدا من إيران، ومع ذلك يعني ضربتها إيران. إيران تحاول حاليا أن تستفيد من هذه الورقة، تريد إغلاق هذا الممر المائي وفرض إدارة على المضيق باعتبارها أمر واقع. لا أعتقد بأنها ستنجح في هذا المسعى.
0: خلينا نشوف ملاحظات دكتور مصدق بور على هذا الكلام قبل أن أعود إليك إذا سمحت أستاذ جعفر. ملاحظاتك على ما تفضل به الأستاذ جعفر الدكتور مصدق.
3: نعم شكرا، مساء الخير لكم وللأستاذ جعفر ولمشاهديكم. أستاذ طاهر، أولا يعني هناك اتفاق إطاري يعني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كان مفترض أن نسير يعني قدما في هذا الاتفاق. يعني هذا الاتفاق ينص على أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا، وإيران تقول نعم مفتوح. وبالتالي أيضا حول الموضوع إلى اجتماع ثنائي بين إيران وسلطنة عمان، وربما يتوسع إلى يشمل جميع دول منطقة لتقرير مستقبل إدارة مضيق هرمز. يعني إذا القانون الدولي سمح إيران ستعمل بذلك، وإذا لم يسمح إيران أيضا هي سوف تنصاع. على حال إيران أكد هي تفكر هذا الموضوع. ولكن الجانب فوجئت إيران بفتح ممر آخر. يعني هناك إجراءات موازية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لإسقاط الأوراق الموجودة لدى إيران، الأوراق التفاوضية. يعني هناك ورقتان مهمتان وهما مضيق هرمز وهذا الخرق وإيجاد مسار جديد، وأيضا موضوع لبنان ذهبوا وأبرموا اتفاق ثنائي بين إسرائيل وبين لبنان واستبعدوا حتى حزب الله، وبالتالي إيران تشعر لذلك. أما موضوع ضربة بحرين، أنا أعتقد يعني حسب بعض التسريبات الهجوم الذي استهدف إيران اليوم كانت من القاعدة البحرية الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس ومقره في البحرين، وبالتالي جاء بند الإيراني على البحرين. هذا ما سمعته، وأنا لا أؤكد هذا الشيء مطلقا، ولا أيضا أؤيد ولا أقول أنا أرفض أو أؤيد هذا الشيء. هذا هو التقديرات يعني القيادة العسكرية الإيرانية فيما يتعلق بهذه الضربة التي وجهت إلى البحرين. على حال الجانب الأمريكي هو من انتهك هذا الإطار، القرار أو الاتفاق الإطاري. يعني هذا الاتفاق
0: كيف انتهكه؟ بس معلش فسر لي كيف انتهكه بالضبط قبل أن أعطي الكلمة لأستاذ جعفر.
3: طبعا اولا يعني موضوع

0: يعني موضوع البحرين، يعني موضوع هذا الاستهداف، موضوع انه ضربوا جزيره سيرك، يعني
1: وقبله شو
0: وان
1: صار؟
0: كانت ضربه خفيفه ايران ايضا ردت،
1: قبل ضربه سيرك
0: ردت
1: شو
0: في
1: صار؟
0: المقابل.
1: ما كانت ايران ضربت
0: نعم،
1: السفينه
0: لانه
1: بمضيق هرمز؟
0: فتحوا مسار اخر. ايران كانت قد حذرت، قالت فقط المسار المعين، لانها لا تريد ان تتحمل مسؤوليه اي مسار، ربما هناك لغم لم يتم كسحه وينفجر، وبالتالي ايران ايضا لا توافق. ايران هي تشعر حاليا يعني انهم يريدون ان يفقدوا منها هذه
1: يعني
0: الورقه
1: ما بدهم
0: الاستراتيجيه، يعني
1: تطلع
0: هذا الكلام.
1: سيطرة المضيق عن يدهم السلطات الإيرانية،
0: طبعا
1: فبالتالي
0: طبعا ايران هي تريد ان، نعم
1: أكثر
0: ايران
1: مما هي
0: تريد ان
1: مخافة
0: اوكي
1: على السفن
0: لا ايران
1: وبحارها يعني.
0: طبعا لا طبعا طبعا ايران هي تريد تسيطر بكل
1: صحيح.
0: صراحه. كل ايران تشعر انها قوه اقليميه، ومثل ما الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول، إسرائيل يسمح لهم بالتدخل في كل شاردة وواردة في هذه المنطقة. إيران لم تقول أنا أيضا أفعل نفس الشيء،
1: طيب بس مش
0: ولكن
1: تلتزم
0: دفاعا
1: كانت إيران
0: عن
1: بالاتفاق
0: الشعوب.
1: بمذكرة التفاهم؟ ألا تلتزم إيران بفتح المضيق وبالتالي كل مساراته بتصير مفتوحة؟
0: المضيق مفتوح، المضيق مفتوح،
1: هل في
0: لكن ما
1: نص
0: معنى
1: في المذكرة
0: إنشاء
1: يقول أنه لا يسمح لدولة مشاطئة لها نفس الحق في مضيق هرمز وهي عمان أن تفتح مسارا بعد كل ما سببته إيران من ضرر على دول الخليج بعدم تصدير نفطهم وبضربهم؟ هل يمنع على عمان وهي دولة مشاطئة أن تفتح مسارا لكي
0: أي قرار يرتبط بمضيق هرمز وبهذا الممر، وهو ممر تشاركي بين إيران وسلطنة عمان، يجب أن يتخذ من قبل
1: هل
0: الجانبين.
1: شاورتم
0: وأيضا
1: سلطنة عمان
0: المباركة،
1: عندما أقفلتم
0: نعم
1: المضيق؟
0: نعم إيران
1: شاورتم
0: ذهب
1: ووافقت عمان
0: قاليباف،
1: ومشت معكم في
0: نعم
1: خط واحد؟
0: ذهب قاليباف، نعم
1: ساهمت معكم في إغلاق المضيق؟
0: عمان كانت أعلنت، هي وافقت أنه أن يكون هناك اجتماع موسع أيضا دول الخليج للنظر في هذا الموضوع، تتم مرجعية
1: نعم، لكنها لم تشارك معكم
0: المتحدة.
1: في إغلاق المضيق.
0: ولكن
1: إيران قررت إغلاق المضيق،
0: زيارة
1: إيران قررت
0: لكن
1: إغلاق
0: زيارة
1: المضيق
0: وزير
1: وليس عمان.
0: لكن زيارة وزير خارجية أمريكا إلى البحرين وإلى بعض الدول هي التي غيرت كل هذه المعادلات للأسف، وهذا ما أغضب الجانب الإيراني.
1: زيارة من؟
0: تغيرت النبرة،
1: زيارة روبيو؟
0: زيارة روبيو، مارك روبيو، نعم.
1: أنتم تفاوضتوا مع فانس ومع ويتكوف ومع كوشنر وقعدتوا معهم بمنتجع قطري بسويسرا، ما في مشكل، بس روبيو يجي عند دول الخليج بصير في مشكلة.
0: لا، نحن تفاوضنا مع هؤلاء من أجل موضوعنا، من أجل نووي، لم نتفاوض من أجل التآمر على إيران نفتح مضيق، نفتح مسار جديد ونسخة هذه الورقة من يد إيران وتغيير هذه النبرة غلط. لاحظ أنا أشيد بسياسة جيني فانس، سياسة فيتكوف، هؤلاء فعلا يعني موضوعين يريدون التوصل إلى حل، ولكن تراب مذبذب، وأيضا وزير الخارجية، ولا يضحكون علينا بصراحة، علينا جميعا كل الدول خاصة روبيا، يعني هم يوزعون الأدوار بينهم، يذهب قسم منهم إلى الدول التي تعارض إيران بشدة، ويذهب النصف الآخر إلى الدول التي وضعت نفسها بمنأى عن هذه الحرب،
1: أستاذ جعفر.
0: الجانب الأمريكي هذه السياسات
1: مفهوم،
0: ويريد أن يدق إسفين.
1: أستاذ جعفر، شو ملاحظاتك على كلام دكتور؟
2: هناك أمر يجب شرحه أعتقد للدكتور مصدق ولبقية الإيرانيين أو من دائما يكررون القاعدة الأمريكية في البحرين والقاعدة الأمريكية في البحرين. يجب شرح أمر مهم جدا. القاعدة الأمريكية في البحرين حجمها الفعلي نصف كيلومتر، هي مقسومة بالنصف من خلال هايوي سريع، يعني البحرينيين كلهم يمرون على القاعدة الأمريكية، تتكون في جزء منها من مكاتب، سوبر ماركت، مطعم ماكدونالدز أو شيء مشابه، الجزء الآخر منها رصيف بحري لا يوجد فيه منصات إطلاق صواريخ، لا يمكن وضع منصات إطلاق صواريخ، يعني في المكان صغير جدا، لا يوجد مدرجات طائرات ولا شيء من هذا القبيل. لا تأخذوا كلامي أنا، اذهبوا إلى جوجل ماب وسترون الصورة بأعينكم. فتكرار مسألة إن هجمات انطلقت من القاعدة الأمريكية في البحرين، هذا الشيء يعني خارج المنطق وخارج الواقع. نعود إلى مضيق هرمز. ما دخل إيران، يعني إذا نتكلم عن مسألة قانونية ومسألة جيرة ومسألة أخلاق ومسألة دبلوماسية، ما دخل إيران بالمياه الإقليمية العمانية؟ فتحت ممر أم لم تفتح ممر؟ هل تدخلنا نحن في الشؤون الداخلية الإيرانية على سبيل المثال؟ لكن إيران دائما تتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا دليل آخر، يعني ممنوع على العمانية

0: العمانيين أن يتصرفوا بمياههم الإقليمية كما يرون. ممنوع على دول مجلس التعاون الخليجي استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن إيران ستغضب. المطلوب منا نحن دائما أن نسير وفق السياسة الإيرانية، وفق الإملاءات الإيرانية. إيران، أنا أتفق مع الدكتور مصدق، ترى نفسها قوة إقليمية، قوة قاهرة، لكن مشكلتها الحقيقية الواقعية أنها لا تملك القوة العسكرية لفرض نفسها كقوة إقليمية. يعني رأينا كيف دكتها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عندها قوة بعدها بتقصف دول الخليج، وكل ما بدها توجه رسالة للولايات المتحدة بتقصف دول الخليج، عاملة لبنان ودول الخليج صندوق بريد للولايات المتحدة، لأنه ما بدها ترجع ترجع الحرب مع أمريكا وإسرائيل مثل ما كانت من قبل، فبتضرب الدول اللي مش عم تهاجمها.
0: يعني انطالع، يعني لو رأينا أو لو تتبعنا كل أعضاء هذا المحور، حماس إلى آخر يوم وهي تطلق على إسرائيل، هل يعني ذلك أن لديها قوة؟ حزب الله لا يزال يطلق بعض القذائف على إسرائيل، هل يعني أن لديه قوة؟ الحوثي أطلق بعض الصواريخ وتعرض للدك، هل يعني أن لديه قوة؟ إيران أيضا على نفس الشكل. فلتحمد إيران ربها مليون مرة إن جيرانها هي مجلس التعاون الخليجي التي صبرت ولا تزال تصبر، ولم تر إيران الوجه الآخر الذي لن يستطيع التعامل معه، لأن لدى دول مجلس التعاون الخليجي قوة عسكرية لا أعتقد أن الإيرانيين يعني يستطيعون التعامل معها. سماءهم مكشوفة، لا يوجد يعني حتى مسألة معرفتهم من أين تطلق الهجمات، هم لا يرون الطائرات التي تحوم في سمائهم، يرون صاروخ طلع من البحرين، يعني أين العقل في ذلك؟
1: الإيراني دكتور مصدق عليك بعد ما شفت الوجه الآخر من دول الخليج إذا ما اجتمعت واتحدت ضد النظام عندما يعني خلص.
0: لا، هم رأوا قليلا من الطيران المجهول ولم يروا البقية.
1: شو رأيك دكتور؟ بسيط. شو رأيك دكتور؟
2: شو السؤال عفوا؟
1: عم بيقول لك انه بعد ما لم تروا الوجه الاخر لدول الخليج.
2: هذا شيء مستبعد، يعني اولا دول الخليج ليست كلها تفكر يعني بطريقه واحده، هذا واحد. نحن نعلم جيدا يعني ما تفضل أمير الأستاذ جعفر، فقط أنا أحاول يعني هو بسط الأمور جدا يعني ببساطة، أنه اليمني يضرب ويشعر بأنه قوي، حزب الله يضرب ويشعر بأنه قوي، إيران تضرب، يعني هذا كلام بعيد عن الواقعية. ثم أشار إلى نقطة أنه القاعدة الأمريكية أنه نصف بحريني نصف، يعني أنا شاهد حي، يعني أنا ذات مرة يعني برفقة بحريني يعني تجولت هناك أمام القاعدة البحرية الأمريكية، يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اعتقلوا السائق، يعني اعتقلوا السيارة، علما نحن لم نرى حتى يعني شرطي واحد، ولكن الكاميرات نفسها كاميرات القاعدة هي صورت، والسلطات الأمنية البحرية فورا ونفي نفس الليل طلبوا مني أن أغادر البحرين. يعني هذا الشيء حدث لي يعني
1: حسب شو كنت عم تعمل هناك يا دكتور.
2: هذه القاعدة أنا كنت مع الرئيس، ذهبت مع الرئيس خاتمي في زيارتي، وبقيت هناك لأن جلالة ملك البحرين كان يسافر إلى الرياض ووعدني لدى عودتي أن ألتقي به.
1: برضو هذا لا يعني بأنه صواريخ أطلقت بالضرورة هذه المرة من الأسطول البحري الخامس في البحرين. انتهى وقتي تماما. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران. شكرا جزيلا للأستاذ جعفر سلمان الصحفي الكاتب الصحفي من المنامة. تحياتي إليكم معنا.

مسيرات إيران تكسر هدنة هرمز المتفق عليها بين كل من واشنطن وطهران. فخلال مغادرة سفن الشحن من مضيق هرمز وإبحارها بمحاذاة الساحل العماني، دخلت الطائرات المسيرة الإيرانية على الخط. بحسب دونالد ترامب، فإن طهران أطلقت 4 مسيرات باتجاه السفن العابرة، 3 منها أسقطتها القوات الأمريكية. أما المسيرة الإيرانية الرابعة فوصلت إلى هذه السفينة إيفر لوفلي التي تحمل علم سنغافورة وأصابت سطحها العلوي. إيران التي تحاول ربط ضمان المرور الآمن في هرمز بالتنسيق معها قالت إن السفينة كانت تعبر عبر مسار غير مصرح به. ورغم الإصابة أكملت سفينة الشحن رحلتها وغادرت مضيق هرمز بسلام، لكن الرد الأمريكي لم يكن على البحر بل على اليابسة. بعد ساعات فقط ردت الولايات المتحدة بسلسلة غارات استهدفت مواقع

إيرانية بالقرب من مضيق هرمز وكذلك جزيرة قشم الإيرانية. الضربات الأمريكية طالت عدة منشآت إيرانية بينها منشأة لتخزين الصواريخ ومستودعات للطائرات المسيرة ورادارات ساحلية لمراقبة السفن.

بقونا معكم لنتابع أيضا بعد قليل. في الأبيض، إصابة 5 طالبات إثر سقوط مقذوف من مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب من بلدتي زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان، مضيفا أنهم سيواجهون حزب الله بقوة إذا خرق الاتفاق مع لبنان. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن أن موعد انسحاب الجيش من المنطقتين التجريبيتين في لبنان سيكون غدا على أقصى تقدير. وأضافت الهيئة أن إسرائيل ولبنان ستفتحان خط اتصال مباشرا وفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري. قبل ذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بالرد القوي إذا حاولت مهاجمة تل أبيب بهدف منع تنفيذ الاتفاق مع لبنان.
4: إذا حاولت إيران مهاجمة إسرائيل بهدف منع تنفيذ الاتفاق فسنتحرك ضدها بقوة كبيرة وسنظهر الفارق الكبير في موازين القوة بيننا، ومن المتوقع مواجهة تحديات عديدة، وقد وجهت أنا ورئيس الوزراء الجيش الإسرائيلي للاستعداد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية واتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية الجنود وإزالة التهديدات عن بلدات شمال إسرائيل.
3: حذرت قيادة الجيش اللبناني من أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وفي بيان لها دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولة لقطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. هاجم نعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه منعدم الوجود وتخطى الخطوط الحمراء بحسب تعبيره. وقال قاسم في بيان أن الاتفاق الإطاري يجب إلغاؤه على أن تحل محله مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، أهلا بك. ماذا يعني ذلك؟
5: يعني بكل بساطة الصراع بين طرفين إقليميين إسرائيل وإيران على الساحة اللبنانية، وهذا ما يهدد بأخطار كبيرة على الساحة الداخلية اللبنانية. يعني صدام مباشر رأسا برأس بين من يسير في ركاب المدى الإقليمي الإيراني والحل الأمريكي في لبنان، وهو يعني الشرعية

0: اللبنانية التي اصطفت خلف الولايات المتحدة من أجل ووقعت على هذا الاتفاق الإطاري. نعم.
1: طيب أستاذ علي، فيما يتعلق بهذا الاتفاق تحديدا، كيف يسوق حزب الله لأنصاره على الأقل فكرة تعويض الاتفاق الإطاري بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وكأنها كانت تنص أصلا على تحرير لبنان وعلى سيادته وحريته، لم تنص على ذلك إطلاقا إلا على وقف الحرب؟
0: لا نزال في الساعات الأولى يعني أو في الأيام، في اليوم الأول بعد هذا الاتفاق، بعد توقيع هذا الاتفاق، حتى الآن حزب الله لا يسوق شيئا آخر وبديلا حقيقيا، إنه يسوق فكرة بأنه هذا اتفاق ذل، اتفاق عار، استسلام، هذا تماهن، هذا تواطؤ مع ما يسمى بالعدو الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني وضد أبناء الجنوب وضد الطائفة الشيعية. هذا هو التسويق الحقيقي اليوم على الأرض، ولذلك هناك بدايات لمحاولة تحريك الشارع في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.
1: رح أرجع للشارع، بس لأنه ينزع ورقة لبنان من اليد الإيرانية ويسلمها للحكومة اللبنانية بالتالي.
0: بكل بساطة هذه هي النقطة الأساسية، لأنه حقيقة أنه حزب الله كان يتغنى بفضائل الاتفاق الإطاري الأول بين إيران والولايات المتحدة على لسان أمينه العام. الآن يعتبر أنه هذا الاتفاق الإطاري الآخر الذي ينص على انسحاب بنهايته على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لكن طبعا ربطا بنزع السلاح، يعتبر بأنه هذه خيانة عظمى ولابد من العودة إلى إيران. تذكرون الجملة الشهيرة للأمين العام للحزب عندما قال أنه إيران هي الخلاص قبل يومين، مش من زمان كتير.
1: وهو ما ينتقده البعض ويقول بأنه يعني حلال على إيران أن تفاوض الأمريكيين وتجتمع معهم مباشرة حتى، وحرام على لبنان أن يجتمع مع يعني حتى أعدائه لكي يصل إلى السلام المنشود، أو على الأقل إلى اتفاق يوقف الحرب ويعيد الناس إلى بيوتهم. طيب فيما يتعلق بتحذير
0: المشكلة أننا عالقون بين نارين، والمشكلة أيضا بأنه مسلسل الحروب التي لا تنتهي، وحزب الله لا يقدم بدائل سوى مزيد من الحروب، لا يقدم بدائل يعني يمكن أن تخفف على اللبنانيين وخصوصا على البيئة التي يقول أنها بيئته المقاومة.
1: طيب موضوع الشارع، إلى أي مدى يجب أن يقلق لبنان من موضوع إمكانية تحريك حزب الله للشارع ويعني وصول إلى قلاقل وإلى حرب؟ حذر نبيه بري رئيس البرلمان اليوم من فتنة،
0: قال إنها الفتنة، وأيضا هناك كلام حول موضوع الشارع الجيش اللبناني، البيان الذي صدر هذه الليلة الذي يحذر من الأعمال شغب ويدعو المواطنين إلى التحلي بالحكمة وبالتبصر وبالبصيرة ويدعوهم إلى الهدوء، هذا كله لأنه هناك معلومات بأن حزب الله يحاول أن يستخدم الشارع. والدعوة الأخيرة، دعوة هذه الليلة للتجمع في منطقة الضاحية الجنوبية والذهاب والتوجه نحو وسط بيروت في محيط رئاسة الحكومة، الدعوة هي تحت عنوان إسقاط الحكومة، وهم يتهمون بالحكومة بأنها حكومة إسرائيلية وحكومة عميلة إلى ما هنالك. يعني هناك تحضير للشارع.
1: طب الرئيس بري مش كان موافق مفروض على اللي عم بصير؟
0: يعني الرئيس بري في كثير من الأحيان موافق، ويعني وموقفه تحت الطاولة غير موقفه فوق الطاولة، لكن اليوم تحدث بلغة مختلفة وأكثر يعني راديكالية مما سبق، اعتقادي بأنه لمس بأن هناك جدية أكبر وهناك تطرفا أكبر لدى من قبل حزب الله والإيرانيين لمواجهة هذا الموضوع.
1: مواجهة الجيش لعناصر الحزب بالشارع بتخوف برأيك باختصار؟
0: اي نعم، بتخوف لأنه ممكن أن تمتد وتبدأ بالاعتداء على بيئات أخرى، ومن هناك يمكن أن نذهب إلى ما لا تحق مد عقبة.
1: شكرا جزيلا لك علي حمادي، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط من بيروت، تحياتي إليك. قامت السلطات اللبنانية بإزالة الشعارات التي رفعت على طريق مطار بيروت وتتضمن عبارات الشكر لإيران، وذلك تنفيذا لأمر سابق لوزير الداخلية أحمد الحجار. ورفعت السلطات اللبنانية بدلا منها لافتات تدعم الدولة اللبنانية

0: ومواقفها في المفاوضات. حملت شعار لبنان أولا في عدد من شوارع العاصمة بيروت. الآن إلى السودان والأبيض تحديدا، تحت الحصار والقصف من قبل قوات الدعم السريع. 5 طالبات أصبنا إثر سقوط مقذوف من مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدرسة في مدينة الأبيض.
1: الطوارئ والإصابات مستشفى الأبيض، يمكن عندنا عدد 5 من الطالبات اللي اتصابوا في الاستهداف جوار مدرسة الجيل الرايد الليلة الصباح، ويمكن هم في إصابات مختلفة، إصابات متفاوتة، في ناس عندهم إصابات في الرأس وفي ناس إصاباتهم كانت خفيفة.
2: كنا في بداية الحصة وفجأة كان في جنبنا أساس بتاع مبنى داري يبنو وقع في المسيرة. لما كنا في بداية الحصة جات الشظايا وضربت عوقت بنات كتار من الفصل، أنا واحدة من البنات اللي تعوق ومعي زميلاتي كتار.
3: إنها الأبيض وهذا بعض ما يعيشه سكانها منذ أشهر، الجوع والمرض وكثير من الخوف. تلك هي الحياة في المدينة التي بات سكانها يخشون أن تلقى مصير الفاجر.
4: نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الغارات المتكررة بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. من شأن أي تصعيد إضافي أن يعرض آلاف المدنيين للخطر. هذا الوضع يذكرنا بالتطورات السابقة في دارفور والفاشر.
3: 38 منظمة دولية وحقوقية دعت مجلس حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل لمنع وقوع جرائم جسيمة في الأبيض، محذرة من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة. ولهذا التحذير ما يسنده، فالأبيض تحولت إلى واحدة من أكثر جبهات القتال اشتعالا في كردفان بعد هجمات متكررة شنتها قوات الدعم السريع بالمسيرات والقصف المدفعي، واستهدفت منشآت حيوية بينها محطات الوقود وحتى المدارس. فوضى واقتتال. المدينة المحاصرة من طرف الدعم السريع منذ 18 شهرا لم يهدأ فيها صوت الرصاص، ولم تتوقف فيها المعارك، كل المعارك حتى معارك البقاء التي يخوضها السكان. فالمستشفيات في المدينة تواجه توقفا شبه كامل بسبب انقطاع الكهرباء وشح المياه ونفاذ الإمدادات الطبية ورصد إصابات متزايدة بالأوبئة. أزمة إنسانية استدعت تحركا أمريكيا جديدا، إذ فرضت واشنطن عقوبات على 8 أفراد وكيانات عابرة للحدود تضم في معظمها مواطنين وشركات من كولومبيا. قالت إنهم جندوا عسكريين كولومبيين سابقين ودربوا مقاتلين بينهم أطفال للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. وبحسب الخزانة الأمريكية فإن قوات الدعم السريع أظهرت مرارا استعدادها لاستهداف المدنيين بما فيهم الرضع والأطفال. هذا بالإضافة إلى ما تسببه ممارسات الدعم السريع من زعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
0: بقونا معكم لنتابع أيضا بعد الفاصل. بسبب الاستهدافات الأوكرانية المتكررة الصقور الروس يحثون بوتين على تصعيد الحرب.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم.

جديد، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن صواريخ أوكرانية تصنع من طراز فلامينغو استهدفت خلال الليل مصنعا عسكريا في منطقة فولغوغراد الروسية. وينتج أنظمة مدفعية ومكونات لأنظمة

0: هذه الاستهدافات الأوكرانية المتكررة أدت إلى غضب صقور الروس الذين يطالبون بوتين بتصعيد الحرب والتخلي عن المحادثات مع أمريكا. المزيد في سياق التقرير الآتي.
1: كيف للدبلوماسية والسلام أن يتحققا بين أوكرانيا وروسيا وأرض المعركة لا تزال مشتعلة؟ هذا التساؤل الذي يضغط به التيار المتشدد المعروف باسم الصقور الروس. صقور روسيا يرون أن المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة لا جدوى منها، ويستندون إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني التي أعلن فيها شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب. وباستخدام ورقة التصعيد الأوكراني الأخير بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، يضغط التيار المتشدد على بوتين والكرملين لوقف محادثات واشنطن وشن هجوم نووي تكتيكي للردع والانتقام من الضربات العميقة بتدمير الدولة الأوكرانية تدميرا كاملا. التصعيد الأوكراني الأخير طال موسكو وسانت بطرسبورغ وشبه جزيرة القرم وحافلات للركاب ومصافي النفط، تاركا تكلفة بشرية واقتصادية ضخمة كانت بمثابة المسمار بالنعش بالنسبة للصقور الروس. هؤلاء يتساءلون كيف لبوتين أن يدافع عن أراضيهم ويحقق أهدافه الحربية في ظل أكثر من 20 هجوما على مصافي النفط الروسية منذ مارس، تسبب بتوقف حوالي 20% من طاقة التكرير، حوالي 35% من الضربات الأوكرانية وصفت بالناجحة ضد مناطق روسية، كان يونيو هو الأعلى فيها وفق وول ستريت جورنال. الشهر ذاته الذي تصاعدت فيه مطالبات كييف لواشنطن بإحياء محادثات السلام وسط توقعات أوكرانية بإنتاج أكثر من 7 ملايين مسيرة جديدة بزيادة 3 أضعاف ما كانت عليه قبل عامين. الضغط الذي يواجه بوتين من قبل الصقور الروس ليس بالسهل، ما طرح تساؤلا، هل يقاومه بوتين أم يستجيب له؟ مصادر مقربة من الكرملين تقول إن بوتين يستطيع التسامح مع هذا الخطاب، لكنه يشدد على ضرورة التزام القوميين بقواعده. الرئيس الروسي يعترف بأن الضربات الأوكرانية لها تكلفة اقتصادية مؤلمة، لكنها ليست كافية لإحداث تأثير استراتيجي أو تغيير مسار الحرب.
0: من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس، أهلا بك معنا. هل سيضطر بوتين عاجلا أم آجلا للاستماع إلى ما يطالب به الصقور في روسيا، خاصة مع الضربات الأوكرانية المتكررة المؤذية؟
2: أحييك، مساء الخير. الجانب الروسي منذ فترة طويلة الكرملين يخضع لضغوطات كبيرة من قبل الصقور ومن قبل المواطنين الروسيين العاديين. الخطر الأكبر ربما الذي بات يهدد الكرملين وبخاصة في الذكرى السنوية 3 لتمرد بريغوجين هو اليمين الروسي. هذا اليمين القومي الروسي اليوم يضغط بشكل كبير من أجل إجبار بوتين على استخدام القنبلة التكتيكية النووية وربما حمل تعبئة جديدة وشن هجوم واسع على أوكرانيا. بوتين والكرملين كان قد تأنى بشكل كبير من لأجل عدم إعلان تعبئة عامة في روسيا، نظرا لأنه في عام 2022 فرر مئات الآلاف من الروس وهناك مشكلات حقيقية واجهت السلطات. اليوم نجد بأن العقد الاجتماعي الذي بناه الرئيس فلاديمير بوتين مع المواطنين الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير شباط عام 2022 ينتهي تماما. بوتين وعد الناس بأن هذه الحرب بعيدة كل البعد عنكم، أنتم ستواصلون حياتكم بشكل طبيعي ونحن سوف نعيد لكم نوفا روسيا، المناطق التي يطلق عليها هكذا التسمية التاريخية لدونيتسك لوغانسك زاباروجيا وخريسون، لكن واضح تماما أن أوكرانيا استطاعت الصمود في وجه آلة الحرب الروسية وشن ضربات مؤذية. الضغوط كبيرة، المخاوف من اليمين أيضا تأتي قبل نحو 3 أشهر من انتخابات برلمانية حاسمة في روسيا، هذا البرلمان الذي يمكن أن ينتخب في شهر سبتمبر.

0: تنبر يقول المقبل هو الذي سيحدد الفترة الانتقالية لروسيا في عام 2030. معلوم بأنه عام 2030 هي آخر مرة يحق فيها للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية رئاسية خامسة، لذلك هناك مخاوف كبيرة. ما هي مصير النخبة الجديدة التي يعدها بوتين من العسكريين اليوم؟ لا يحبذ الكريملين أن يكون هناك الكثير من اليمينيين القوميين المتطرفين، ولكنه مضطر للسماح لهم أيضا من أجل عدم القيام بأي احتجاج، قيام الروس بأي احتجاجات ضد الحكومة الروسية. شعبية بوتين انخفضت وإن كانت ضمن مستويات عالية مقارنة بالرؤساء العالميين، لكنها انخفضت 5% في الأسبوع الماضي نتيجة لهذه الضربات، نتيجة للوضع الاقتصادي، ونتيجة لتمكن أوكرانيا من عزل شبه جزيرة القرم عمليا وإحداث أزمة بنزين وديزل في مناطق واسعة من روسيا.
1: تغيير بعض رؤساء الوزراء في أوروبا، الانتخابات المقبلة ونتائجها المحتملة في أوروبا، الانتخابات النصفية في أمريكا ونتائجها المحتملة، إلى أي مدى أيضا موضوع الاتفاق الإطاري مع إيران، إلى أي مدى تعتقد بأنه هذا سيؤثر في مجريات الأمور، في قرارات بوتين وعلى صعيد الحرب الأوكرانية الروسية ككل؟
0: نعم، في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتم نجاح هذا الاتفاق، فإن روسيا يمكن أن تكون من أكبر الخاسرين، نظرا لأن الفوائد الاقتصادية التي جنتها منذ بداية الحرب على إيران ستتلاشى بشكل كبير، بمعنى أن ميزانية روسيا لن تكون قادرة على تمويل الإنفاق العسكري الكبير. معلوم بأن الجانب الروسي رفع موازناته العسكرية إلى أكثر من 40% من الموازنة، وبوتين منذ شهور كانت هناك تسريبات بأنه طالب من الوزراء خفض الإنفاق على كثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمشروعات، ولكن مع زيادة الإنفاق العسكري الرئيس فلاديمير بوتين يريد حسم هذه الحرب قبل نهاية هذا العام بشكل أساسي. هو يخشى بأن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقيد يد الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى أن الجانب الأوروبي يزيد من دعمه بشكل كبير لأوكرانيا، الآن هناك مشروعات كبيرة
1: نعم،
0: لإعادة تصنيع عسكري قوي في أوكرانيا بمساعدة الأوروبيين، كلها عوامل يخشى منها الرئيس فلاديمير بوتين، ويسعى إلى إنهاء الحرب ربما بأسرع وقت وبأكبر قدر من النتائج التي المرجوة بالنسبة له.
1: قراءة وافية. شكرا جزيلا أستاذ سامر إلياس، الكاتب والباحث في الشأن الروسي من كوبنهاغن، تحياتي إليك. موجة حر شديدة تضرب أوروبا، حيث واجه اليوم ما لا يقل عن 193 مليون نسمة في أوروبا، بينهم 75 مليونا في ألمانيا، حرارة تفوق 35 درجة مئوية وفق تحليلات وكالة الأنباء الفرنسية، وهو ما يتخطى مستويات الحر المسجلة يوم أمس. في إسبانيا أفادت السلطات الصحية بارتفاع حالات الوفاة بسبب الحر إلى نحو 327 شخصا، فيما أعلن الإسعاف الفرنسي عن 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة بسبب الحر. بريطانيا أيضا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة، يكتشف كثير من السكان أن منازلهم المصممة لمقاومة برد الشتاء أصبحت تحتفظ بالحرارة صيفا. مصطفى زارو من لندن والتفاصيل.
2: ليست الحرارة وحدها ما يفاجئ البريطانيين، بل منازلهم أيضا. ففي بلد بني لمواجهة البرد أصبحت البيوت تحتفظ بالحرارة. وراء هذه الجدران قصة مختلفة، العزل الحراري والنوافذ المزدوجة كلها صممت لشتاء قاس لا لصيف يقترب من 40 درجة مئوية. ومع ارتفاع الحرارة يبدأ سباق البحث عن التبريد، لكن في هذا المتجر انتهى السباق بالنسبة لكثيرين، فقد نفذت بالفعل طرازات عدة من أجهزة التكييف ومبردات الهواء بعد إقبال غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة. لكن حتى لو تمكنت من شراء مكيف فليست هذه نهاية القصة، ففي كثير من المباني التاريخية لا يسمح بتركيب أجهزة التكييف الثابتة لأنها تغير واجهتها، ولهذا يلجأ كثيرون إلى المكيفات المتنقلة والمبردات الهوائية رغم أنها أقل كفاءة وأعلى استهلاكا للطاقة. ورغم موجات الحر المتكررة يبقى التكييف استثناء في بريطانيا، فأقل من 5% من المنازل مزودة به، ويحذر خبراء من أن 9 من كل 10 من

0: المنازل غير مهيئة لصيف قد يصبح أكثر حرارة عاما بعد عام. لعقود استعدت بريطانيا للشتاء، واليوم تكتشف أن التحدي لم يعد البرد بل صيف لم تصمم منازلها لمواجهته. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: كان في العناوين: جولة مفاوضات بين أمريكا وإيران، الأولى في الدوحة بشأن الأموال المجمدة والثانية في إسلام أباد بشأن النووية. مسؤول أمريكي يؤكد أن الضربات على إيران لا تعني العودة لعمليات قتال كبرى، لكن تهديد اليوم في هرمز مرتفع بشكل كبير. إيران تفيد بإجراء محادثات مع عمان لتحديد إطار إدارة هرمز، والبحرية الأمريكية توسع ممر داخل المضيق لزيادة عبور السفن بالاتجاهين. كاتس يهدد باستخدام القوة ضد إيران إذا عرقلت الاتفاق مع لبنان، والجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين غدا. ميسون نويهد معكم على رأس الساعة في ساعة إخبارية جديدة، إلى اللقاء.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة،

0: تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
4: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. أحييكم وأرحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض، وتقبلوا تحيات فريق العمل من التقديم، أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق للزميلة وعد الدوسري، والإخراج للزميل علي قيدان. وكما تعودتم يا أصدقاء، برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. وفي كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
3: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
4: حلقة اليوم بعنوان حكايات البحث والإنقاذ. سمعنا الكرام، كل بلاغ عن مفقود أو عالق يبدأ بسباق مع الزمن، حيث قد تصنع دقائق قليلة فارق كبير في حياة إنسان. وخلف هذه البلاغات تقف فرق بحث وإنقاذ ومتطوعون يواجهون تضاريس صعبة، ظروف صعبة وقاسية للوصول للمفقودين وإنقاذهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع البحث والإنقاذ في المملكة، وكيف تدار هذه العمليات، وما أبرز الأخطاء التي يقع فيها المرتادون، مرتادو الرحلات الكبيرة والذين يقطعون مسافات بعيدة وخصوصا في البر، وكيف يمكن الوقاية منها. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ صالح النوفل، المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ. حياك الله أستاذ صالح، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا بك يا مرحبتي.
4: يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله.
5: الله يحفظك.
4: معنا في برنامج ليالي العربية، جهد كبير تقومون به، قصص كثيرة، والله يكتب أجركم إن شاء الله. يعني كنتوا يعني على بعد لحظات من يعني في سباق، خلينا نقول مع الزمن، لإنقاذ أناس كثيرين. في البداية أتكلم عن جمعية عون، كيف بدأت فكرة إنشاء جمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية أو تحت مظلة وزارة الداخلية متخصصة في البحث والإنقاذ؟ يعني هل هناك قصة أو دافع خلى مثلا الأستاذ صالح يفكر في هذا المشروع؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كما تعلم أخي ماجد، المملكة العربية السعودية دولة كبيرة جغرافيا، تقريبا 2,150,000 كيلومتر مربع. المنطقة تقريبا 80% منطقة غير حضرية، منطقة غير مأهولة بالسكان، مما يجعل فرصة الضياع أو الفقدان في هذه المناطق منذ بداية التاريخ موجودة في المملكة العربية السعودية.

0: في الفترات الأخيرة طبعا أيام المنتديات وأيام قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك حالات فقدان، وأنا متأكد أنه لم يتم العثور عليهم لأنه لا يوجد أحد يبحث عنهم. مناطق شاسعة، عمليات البحث والإنقاذ تتطلب أول شيء قدرات بشرية، أعداد كبيرة تتطلب قدرات برضو تكنولوجية، إما طائرات أو سيارات
1: يعني
0: أو
1: يكون صعب، مش لا يوجد بس أنه صعب،
0: صعب في ذاك الوقت. في ذاك الوقت نعم، ولكن كان هناك في أيام المنتديات وبدايتها كان في نوعا من اجتماع بعض الأشخاص للبحث عن مفقودين ويضعهم في المنتدى الفلاني، والله في واحد مفقود في المكان الفلاني ويجتمعون. بعدين تشكلت فرق بسيطة، منها جمعية غوث، منها جمعية عون، منها بعدين جمعية إنجاد، في جمعيات في المملكة كبيرة تشكلت بعدد بسيط. نمت هذه الأعداد، وخاصة بعد أن تولت الدولة حفظها الله هذه الجمعيات ورعتها كمظلة تعمل تحتها، نظمتها، أصبحت تحت وزارة الموارد البشرية أنذاك. الآن جميع الجمعيات في المملكة العربية السعودية تعمل تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إداريا وإشرافيا تحت وزارة الداخلية. الحمد لله لك الشكر، الجمعيات الآن موجودة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها ومحافظاتها، سهل عمليات الوصول للمفقودين، سهل عمليات المحافظة على الأرواح وعلى الممتلكات، المشاركة في جميع عمليات نشر الفكر التطوعي، البحث عن المفقودين، مساعدة العالقين، المشاركة في موسم الأمطار والسيول، يعني جميع المواسم الحمد لله الجمعيات لها بصمة يعني جيدة. أنا لست من المؤسسين لجمعية عون للأمانة، أنا أشكر في هذا المقام جميع من أسسوا الجمعيات، جمعية عون أو غيرها، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والمثوبة. بنوا حجر بسيط، هذا الحجر أصبح مبنى كبير الحمد لله يضم آلاف المتطوعين الذين لديهم الشغف في البحث عن الأرواح ومساعدة العالقين، ولله الحمد.
1: طيب بالمجمل يعني كم يعني أنت ذكرت أنه مساحة المملكة ما شاء الله مساحة كبيرة، جمعية عون أيضا من الجمعيات الكبيرة وفي غيرها من الجمعيات، كيف يتم تغطية جميع مناطق المملكة؟
0: في البداية لما كان هناك عدد الجمعيات تقريبا 3 أو 4 هي الرائدة في المملكة، كان لدي هذه الجمعيات ولا يزال أعضاء في جميع أنحاء المملكة. أضرب لك مثال فيما يخص جمعية عون، لو وردنا بلاغ الآن في منطقة حائل عن مفقود في النفود الكبير، احنا لدينا الحمد لله شهام موجودين في حائل، شباب متطوعين موجودين منتمين لجمعية عون، وعندنا وسائل تواصل معهم، نمرر لهم البلاغ، يا شباب عندكم مفقود في المكان الفلاني، هم أدرى بمنطقتهم، هم أعرف فيها، هم يستطيعون الوصول إلى أهله أقاربه، معرفة وين ذهب وين راح. ففي جميع مناطق المملكة لدينا مجموعات، ولدينا برضو عندنا جروبات لكل منطقة فيها جروب، منطقة حائل، منطقة قصيم، الدواد، ميوسدير وشقرة، منطقة الوادي الدواسر، منطقة الشرقية، منطقة كذا. فجميع الجمعيات لديها كذلك يعني أعضاء في جميع، بذلك تغطي جميع أنحاء المملكة. الآن الحمد لله الحمل خف علينا بحكم أنه استحدثت جمعيات جديدة تعمل في نطاق جغرافي محدد. مثلا في وادي الدواسر في جمعية وسم ما شاء الله، في الأفلاج جمعية الأفلاج، في الخرمة، في القصيم، في حائل، في الشرقية المحترفون، في الرياض برضو إنجاد وغوث لهم برضو في جميع أنحاء المملكة. الآن بدل ما أنا يجيني بلاغ في وادي الدواسر وأروح أطلع أفراد من الرياض لوادي الدواسر 600 كيلو، أنا أسابق الزمن عشان أصل للمفقود هذا. أمرر المعلومة للجمعية المتواجدة في وادي الدواسر وهي تستطيع بحكم معرفتها في المنطقة جغرافيا، معرفتها وجود أعضاء عندهم جاهزين، مركبات جاهزة، سرعة انطلاق، بذلك نحقق
1: يعني
0: الهدف.
1: وسيلة تواصل موحدة.
0: لدينا غرفة عمليات مشتركة جميع الجمعيات التي تعمل في مجال البحث والإنقاذ، لدينا عمليات مشتركة من كل جمعية في عضو منها، وأي بلاغ يوضع في هذه الغرفة بحيث أن الجمعية المختصة والقريبة منه تتولى بحاجة لدعم، بحاجة لمساندة من الجمعيات الأخرى. مثلا الجمعية هذه ما عندها طيران شراعي، تدعمها جمعية أخرى لديها طيران شراعي، ما عندهم درون، ما عندهم مسعفين، ما عندهم كذا. الحمد لله في تكامل جيد ويؤدي الهدف الحمد لله، ونسعى إلى أفضل من ذلك.
1: يعني في مسألة الطيران الشراعي عندكم والدرون، يعني مش بس سيارات مجهزة وعمليات إنقاذ أو بحث تقليدي.
0: لا، زي ما قلت
1: أبرز الأدوات اللي تستخدمونها.
0: زي ما قلت لك، أنا في السعودية تضاريس مختلفة، احنا نتكلم عن رمال، نتكلم عن جبال، نتكلم عن مناطق صبخات، نتكلم عن مناطق جبلية صعبة جدا. أضرب لك مثال هنا بالرياض، لو تروح للعمارية ما تقدر تروح تبحث عن مفقود في جبال عمارية.

0: وفي الجبال العارض والجبال الطويق، السيارة ما تمشي ولا كيلو تفقع كفراتها. أنت مضطر هنا أنك تستخدم الدرون، مضطر أنك تستخدم الطيران الشراعي عشان تبحث، على الأقل تجد سيارة المفقود، على الأقل تشوف ملابسه، على الأقل تجد أثر، بس بعدين تكمل راجلة. فهذه الوسائل مستخدمة في جميع الجمعيات ومكملة، وأنا أعتبرها من أسباب النجاح، وأغلب حالات العثور اللي في الجمعيات تكون بمساعدة هذه الأدوات.
1: جميل، الحمد. طيب نجي لفكرة البلاغ أو الآلية، كيف يصلكم البلاغ؟ كيف تتحركون؟
0: نعم، البلاغ عن المفقود عادة إذا قلنا مفقود معناه أنه شخص ليس لديه إرسال، لأن لو عنده إرسال ما كان مفقود، صح؟ بيتصل على أحد وبيجيه وبينقذه. هذا شخص ما عنده إرسال وأهله فاقدينه فترة ما جاء،
1: لا يعني تم التواصل معكم بشكل مباشر،
0: يعني هو حاجة من الثنتين، إما ذوي المفقود يتصلون علينا إحنا كمثال عون، أو جهة أمنية الشرطة تتصل علينا عندهم أرقام الجمعيات، يقولون ترى جانا بلاغ عن عائلة كذا كذا، وأحيانا يعطونا خطاب الشرطة أنه وردنا بلاغ رقم كذا كذا عن فلان وفي تفاصيل البلاغ، ويعطونا رقم ذويه للتواصل معهم. تواصلنا مع ذوي المفقود هو أهم شيء، يعطينا فكرة عن المفقود، كم عمره، وين هو رايح، متى طالع، وش معه من زاد، ومن معه مرافقين، كيف حالته الصحية، هل هو يأخذ أدوية، هل هو يعني بحالة نفسية مستقرة أو عنده مشاكل نفسية. هذه تجمع المعلومات هذه كلها، إذا جمعناها توضع في جروب عندنا اسمه اقرار المشاركات.
1: بس وش الهدف من جمع كل هذه المعلومات؟
0: مهمة،
1: يعني
0: مهمة،
1: يعني الأغلب ممكن يظن أنه خلاص هو هذا كان خط سيره، فلان كان رايح للمكان الفلاني وانقطع الإرسال عنه أو جواله مقفل فدوروا عنه.
0: أوكي، أنا أقول لك أي معلومة تقدر تأخذها من ذوي المفقود تشكل فارق كبير في عملية البحث عنه. أول شيء من ناحية السرعة، أنا فرق لما أبحث عن شخص مع زاد يكفي 6 أيام أو شخص ما معه ولا مويه ولا شيء، فرق لما أبحث عن شخص معه أطفال وعائلة غير لما أبحث عن شخص لوحده. للأمانة يعني كدافع نفسي، عرفت؟ لما تروح تبحث عن عائلة وكذا ورجال مع عياله وبزران، لما تبحث عن شخص متمرس في الصحراء ورايح الحلالة غير تبحث عن واحد دخل بالغلط، أو مثلا عامل من عمال المناجم في الربع الخالي طلع من الردمية ودخل في الربع الخالي، لا يعرف تضاريسنا ولا يتحمل طقسنا ولا يتحمل جونا. فهذه كلها مؤشرات، هي الروح البشرية روح بشرية تبقى، وعملية البحث عنها واحدة ما فيها كلام، والاندفاع والسرعة ومسابقة الزمن هذه كلها ما ماشيين فيها.
1: حلو.
0: لكن يعني المعطيات هذه تساعدنا في أشياء كثيرة، في نفس حتى تحليل شخصية الرجل ونفسيته، وش القرار اللي ممكن يتخذه إذا تعطلت سيارته. أنت تقدر تحدد هل الرجل هذا ممكن يمشي، ممكن يقعد، ممكن يشب كفر، ممكن يطلب استغاثة، ممكن يموت بكرة يخاف، ممكن لا والله الراعي بر ويبي يقعد 5 أيام 6 أيام. فهذه حاجات يعني أنت بحكم الممارسة تطلع أن فيه فروقات بسيطة بين الأشخاص،
1: وتفرق في عملية البحث.
0: نعم، تفرق. فحنا إذا جمعنا المعلومات هذه على طول نحطها في جروب إقرار المشاركات، في ناس لديهم يعني خبرة سابقة في عملية البحث والإنقاذ وتراكمات من الفترة السابقة، على طول نقرر يا نطلع نشارك يا لا. أحيانا ما نطلع نشارك، أحيانا يكون فيه نسميها معوقات، إما أمنية، إما منطقة البحث هذه مشبوهة، ما نتقاطع حنا مع الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية إحنا كقطاع ثالث،
1: يعني هنا تكون الأولوية للجهات المختصة،
0: القطاع الثالث القطاع غير الربحي مساند للأجهزة الأمنية. الدولة الحمد لله عندها أجهزة أمنية وقادرة على إدارة البلد كله بالضائعين وغير الضائعين. فلما أجي أنا عندي بلاغ في منطقة حق منطقة تهريب، منطقة مشبوهة، جنسية مشبوهة معينة، ما أقدر أتحرك إلا بتوجيه من البحث الجنائي أو بالتزامن معهم. أما أني أروح أدور لوحدي، أول شيء خطورة على الموظفين عندنا المتطوعين، ثانيا قد يعني تحدث تطورات في الميدان صعبة، والأمور يعني ما هو مجال ذكرها، ولكن هذه من ما أقول لك قرار المشاركة، الغالب يتم إقرار المشاركة الغالب. إذا أقرت المشاركة خلاص حنا نحطه في التطبيق، وعلى طول القريب يستجيب ويطلعون للميدان. الميدان أقدم عضو يكون كنترول ميداني يشرف على الموجودين في المعه في الميدان 30-40 واحد، يقسمهم، يقسم المنطقة. في نقطة لازم أتطرق لها اللي هي، وأشكر برضه إدارة العامة لتحرية البحث الجنائي اللي هي متعاونة مع جمعية البحث والإنقاذ ككل، مجرد ما يجينا بلاغ عن أي شخص ومسجل بلاغ في القسم نتواصل معهم يحددوا لنا آخر إحداثية لبرج المفقود.
1: أي هذه النقطة اللي بتكلم معك فيها.

0: الآن وصلكم بلاغ مثلا سواء من وزارة الداخلية أو وصلكم من أهل المفقود، كيف تبدأ عملية البحث؟ يعني الآن تحددت مثلا هي في نطاق جمعيتكم مثلا حلو. الآن كيف تبدأوا تحددوا الأدوات، تحددوا نقطة البحث؟
1: أتواصل مع البحث الجنائي ويحددوا الإحداثية تاخر برج.
0: يعني أول شيء
1: نعم
0: موضوع البرج،
1: لأنه أنا زي ما قلت لك تو يعني ممكن قالوا رايح للدهنة، الدهنة 1200 كيلو من الربع الخالي للنفوذ الكبير، لنفرض أنه في الربع الكبير مساحة كم 40,000 كيلو، مساحة كبيرة. فأنا لما يجيني الإحداثية مثلا داخل الصمان أنا أعرف أنه دخل عن طريق اللهابة ولا اللصافة ولا الرفيعة ولا شوية ولا هنا يعني على الأقل أعرف
0: عن طريق البرج.
1: البرج إذا وصلت للبرج أنا خلاص شغلي هنا حينحصر في 25 كيلومتر مربع في هالحدود، يعني يمين البرج يساره طبعا ما يكون عزف التأكيد، لو ما عزف تلقى أحد بيكون داخل في البر، فأنا أعرف وين المنطقة اللي ببحث عنها. خلاص هنا إحنا نقسم الأعضاء في الميدان، نحط نقطة تجمع طبعا لازم يا شباب اللي بيبحث هذه نقطة تجمع، تجمعون الشباب معهم كنترول ميداني، خلاص يا شباب كل اثنين مع بعض كل اثنين مع بعض، عندنا الكنود لنا موجة موحدة اللي هو جهاز الإرسال، نبدأ ننطلق في البحث. أحيانا البحث يأخذ يوم، أحيانا يأخذ يومين، أحيانا يأخذ ثلاث، إذا كان المنطقة شاسعة وكبيرة نستعين بالطيران الشرائي. أغلب الأعضاء الحين معهم الحمد لله طائرات درون، وهذه تخفف من مصروف البنزين وتخفف من الجهد برضه البدني، يوقف الواحد على مرتفع يطلع الدرون، تروح 5 كيلو من هنا 5 كيلو من هنا 5 كيلو من هنا، تشوف السيارة من بعيد ما لقى شيء يقدم 5 كيلو يبحث نفس الطريقة.
0: هل قد زادت يعني عن 25 كيلو عن آخر برج عمليات؟
1: إيه أحيانا تبحث ما تلقى، تبدأ تستمر، وأحيانا تستمر عمليات البحث. يعني شفت اللي وريتك قبل شوي هذا هذا قعدنا 7 أيام نبحث عنه ما لقينا، وإحنا متأكدين إنه فيه. أحيانا ترى نعلق عمليات البحث ما نلقاه، متأكد إنه مو فيه وفعلا يكون مو فيه، يا يكون رايح منا ولا منا ولا يعني ما موجود، مقفل جواله في هاك النقطة ونحسب في هاك النقطة هو مو فيه ويصير طيب. لكن هذا الشخص أهله متواصلين معنا وأخوه وربع متأكدين يقولون أخونا ضايع هنا خلاص. فقعدنا نبحث في المنطقة صعبة 7 أيام 5 أيام لين حصلنا متوفي، وفعلا صارت سيارته في النفود وموقفة وماشي 12 كيلو يعني لما طلع من النفود توفى. فأحيانا قد تمد المساحة تطول، أحيانا يكون هذا البرج آخر برج هنا مثلا وداخل قبل كم قبل كم يوم مثلا في شايب عند الصداوي برجه لقوه العيال 70 كيلو عن البرج على حدود الكويت ماشي بس ما في رسال، ماشي ماشي ماشي لين لقى عزبة على حدود الكويت، لقوه ناس شايب كبير وجلسوه وقهوه، قعدوا الشباب يدورون 3 أيام لين صار عند العزبة هذه. فما هو مؤشر المساحة يعني نبحث لين نلقى الرجال.
0: طيب بندخل في تفاصيل أكيد القصص، لكن وش أكثر البلاغات اللي تردكم عن المفقود؟ أنت ذكرت أنه في عدة فئات، في ناس يكونوا يعني مثلا واحد رايح لحلالة، واحد طالع بعيلته، عاملين مثلا في هذه المناطق، وش أكثر البلاغات؟
1: والله طول عمر أخي ماجد البلاغات تختلف باختلاف المكان والزمان. يعني أعطيك مثال، بلاغات الوسم وقت الأمطار وقت كذا أغلب البلاغات كشاتة، تعرف رايح يدور ربيع، رايح يكشت، تعطلت سيارته، خربت، غرز زي كذا، وأغلبهم الله يهديه يكشت بالحالة مثلا. هذه نقطة. المواقع المناطق الغير محمية اللي فيها حلال، أحيانا يروح رايح حلال أو رايح حطب ويتغرز ولا يقعد يطيح لف في ربابة، لو يقعد يحفر فيها إلى بكرة كل ما حفرت بتنزل سيارة، كذا ما معك أحد يسحب ما راح تطلع حتى لو تنسم. ففي مناطق قاسية عندنا، هذه مثل في عندنا حاجات مثل موسم الصيد، في ناس يقول كان بروح أصيد ما بالأمن البيئي يشوفوني، يروح لأماكن بعيدة وما حولها أحد ولا حولها رسال وتخرب سيارته ولا يكون مشغل مكيف ولا يشحن البطارية وما عندها أحد. فهذه مشاكل كثيرة يعني ما لها علاقة، يعني هي لها أوقات محددة وأماكن محددة. واحد رايح زي ما قلت لك يعني يا رعاة يا صيد يا كشتة، يعني هذه أغلبها باختلاف مناطق المملكة. ولكن أغلبها زي ما قلت لك في وقت الوسم، والحمد لله يعني وقت الوسم الجو كويس والأمور طيبة ويعني دائما ما نتلاحق الرجال. لكن الوقت هذا اللي احنا نعاني منه وقت الصيف، ولو أوريك الجوال يعني أغلب حالات العثور متوفي متوفي متوفي متوفي متوفي أغلبها.
0: إيش السبب؟
1: الحر. الحر مرة قاتل، ترى جسم الإنسان يعني ما بقول لك زي الآلة ولكن شبيه إنك تشتغل

0: تشحن بالغذاء وبالماء. إذا جف جسم الإنسان من الماء خلاص تعطلت الأجهزة الداخلية، تعطل الدماغ عن العمل، ما عاد يقدر، حتى ما يقدر يأخذ قرار، ما يدري وين يروح، ما يدري خلاص. فست ساعات ولا ست ساعات لو يمشي من سيارته، أقل من ست ساعات يتوفى.
1: طيب
0: في هذا الطقس يعني
1: إحنا دورنا أكيد في هذه الحلقة إبراز هذه الجهود أكيد، وأيضا دور توعوي، لأنك أنت ذكرت أنه في ناس كثير يكونوا يشوفون أنهم متمكنين ومتمرسين فيغفلوا جوانب مهمة ربما تكون فارق في في في إنقاذ حياة شخص. لكن أنا ودي أتكلم عن بلاغات الإنقاذ اللي أنت شاركت فيها ومهمات الإنقاذ، المواقف أو البلاغات أو حالات الإنقاذ اللي أنت ما تنساها وتذكرها إلى الآن.
0: والله أنا مثلي مثل أي واحد في جمعية بحث وإنقاذ، أعتقد أي مهمة تشارك فيها وتجد الشخص متوفي ما راح تنساها، لا يمكن، يعني ستظل عالقة في ذهنك باختلاف الأشخاص، باختلاف المواقف، باختلاف كيف لقيته، كيف شكلهم لقيته، وش الحيثيات اللي لقيته، هذه تظل عالقة في ذهن أي شخص يعني، وما أعتقد أنه ينساها. يجي على الجانب الآخر برضو حالات العثور على الشخص اللي متوفي أو في الرمق الأخير أو كذا، برضو حاجات مفرحة وتبقى في الذاكرة وتبقى عالقة في الذاكرة. فالتجارب كثيرة ولا القصص كثيرة، ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. ولكن يعني في هذا المقام تو يعني كنا نتكلم في هذا الموضوع، احنا نؤدي رساله في هذا المكان، في هذا المنبر، احنا نؤدي رساله للمجتمع السعودي، الشباب السعوديين، الرجال الكبار السعوديين. الصحراء قلنا مرارا وتكرارا انها فخ، والفخ اذا ما تقع فيه الا مره واحده، ولا تقع فيه برغبتك، ولا تقع فيه يعني بتمنيك ولا شيء، لا، تقع فيه غصبا عنك. فانت لا تقع في هذا الفخ. الصحراء أنت رايح لوحدك، هذا غلط، ما تدخل الصحراء إلا معك أحد. ممكن
1: مهما كنت متمكن،
0: مهما كنت يا أخي، أنت خليك معي الحين، أنا متمكن ودخلت في الصحراء وغرزت سيارتي، غرزت في ربابة ما أقدر أطلعها إلا بسحب، مهما نسمت مهما سويت ما راح تطلع.
1: بس في هذه النقطة صالح، في ناس يقول لك أنا يا أخي ودي أعيش الحالي شوي، أبي أسجل حالي. طيب أبي أطلع، في كثيرين ترى نسمعهم
0: معك
1: كذا، فهل مرت عليك قصص في
0: اوكي مثل... ايه بقول لك، سجل حالك، بس قبل تسج مر شركة الاتصالات وخذ ثريا 2000 ريال. الحين الايفون ب 6000 7000 صح؟ خذ جوال ثريا، الحين انمار سات طارحة جوالات في السوق 3000 وشوي ب 2800، شريحتك معك، حتى شريحة جوالك هذه حق السي سي او موبايلي تقدر تحطها في الجوال وتتصل، يعني مو ضروري تشحنه، فهمت؟ هذا بعد الله سبحانه وتعالى نجاة. خربت سيارك، لنفرض انك مت في رمل في صحراء، حجر ضرب الكارتير وفرط الزيت منك، وقفت سيارك، وش بتسوي؟ ما عندك رسالة. هنا بتنقلب لحظك اللي انت رايح تعيشها في سلام نفسي مع نفسك وفي صفاء ذهني، بتنقلب 180 درجة عكس. خلاص بتبدأ تفكر كيف ترجع، بتفكر في أمك، في أبوك، في زوجتك، في أبنائك، بتبدأ تجيك الوساويس، تبدأ تجيك كذا كذا. ولقينا ناس كاتبين حاجات يعني صراحة تقطع القلب.
1: احكينا قص في هذا الجانب، يعني تقول انت لقينا ناس كاتبين اشياء تقطع القلب.
0: يعني من ضمن القصص هذه انا عاشرتها نفسي، انا وقفت عليها شخصيا يعني. شخص رجال كبير من اهل الخرج، رايح حطب ورايح بالحالة وعنده قلب مفتوح، تعبان يعني صحيا، وسيارته تعبانة يعني ما يبذاك اللي سوزو ديزل. وقال زوجته بروح حطب في منطقة اسمها الحنية جنب الخرج، المفروض يعني انه ما راح بالحالة، المفروض اخذ معه احد، حتى جواله بعد كشاف مرة صعب يعني. فالرجل راح ما لقى الحطب او انه حطه في مكانه وكذا، وحب يرجع، فلما رجع خربت سيارته، مو خربت، تعلقت على الحصات، على كلامه اول انها تعلقت على الحصات. فيقول حاول تزينها، حاول تكسر الحصات، اجتهد، اشتغل بذل مجهود، وهو عنده مرض قلب ما قدر، يقول لين من بكرة ويملم على قاروت ما يتصحى واحدة كبيرة، يقول من يوم وقفت ركبت سيارتي على الحصة توضيت فيها وغسلت وشربتها كلها.
1: أوه.
0: يعني حتى ما أخذ احتياطات أني يبقيها معه، يقول على أمل أني بطلع خلاص. فالرجل يقول أصبحت من بكرة قدرت الحمد لله أطلع السيارة وطلعت، يقول يوم تحركت السيارة يقول انتعت معي وطفت، جيت أشغلها يقول ما اشتغلت الظاهر، يقول نيتها

0: تركها لمبه مولعه الحمراء وكذا. يقول ما في بطاريه خلاص السياره وقفت
1: خلاص البطاريه راحت إيه.
0: والدليل انه يوم جيناه ما كانت متعلقه السياره، كانت في الخط واقفه عادي يعني زي فعلا سياره واقفه لا مغرزه ولا شيء. احنا نبحث زي ما قلت لك على اليه وحددنا برج جواله مع البحث الجنائي ورحنا وقعدنا الصبح مع شقه النور ثاني يوم بدينا نبحث باتجاه الخرج مع طلعه الشمس ونشوف السياره بعيد. جينا للسياره لقينا الرجال في السياره وميت على تقييمنا الاولي له، ميت طايح كذا وشفايفه يابسة ووجه يابس وشوي دم من هنا. فحطيت يدي هنا فيه نبض الرجل يعني باقي فيه نبض. ويوم أقول لك تو أهل المنطقة دائم يساعدون التفاصيل الدقيقة تفرق، أنا أذكر كان معي اثنين قحاطين من أهل المنطقة من الخرج قالوا حنا بنوديه المستشفى القوات المسلحة في الخرج، فيه طريق نعرفه غير طريق الرياض الخرج أسرع نص ساعة وحنا في المستشفى. قلت يلا الله يجزاهم خير، شالوه على الهيلوكس وراح المستشفى. حنا رجعنا خلاص يعني أنا صراحة قلت يمكن يصل ما يصل الله أعلم.
1: يعني كان مرة منتهي
0: أقول لك ميت ميت خلاص الرجل ما في أي علامات حيوية إلا نبض خفيف مرة يا دوب تستشعره. أذكر أني يا الله استشعر النبض يا الله. فبعد ساعة كذا كلموني العيال قالوا بشرك من رجال أسعفوه في المستشفى وحي.
1: هو لحقوه
0: إيه. قابلت الرجل وسألته ويوم تقول الوصات لقينا ورقة في مخباته كاتب وصية لولده
1: يا الله
0: يوصي على أمه وعلى خواته وكذا وكذا
1: خلاص خطه يا مستسلم
0: الله. يا الله أصلا يا الله يكتب يا الله خلاص مستسلم. يقول لك حتى له مقطع في اليوتيوب اسمه سعد الهاجري الله يعطيه الصحة والعافية يتكلم فيه على القصة هذه كاملة ويتكلم عن قصة يعني يقول أنا مت ما أدري إلا في المستشفى ما يذكرنا يوم نجي ناخذه ونشيله ما يذكر شيء بس هو يذكرها بلسانه يقول أنا مت وكتبت وصيتي وحطيتها في جيبي وكذا وكذا فمريت وتكلمت معه وتحدثت معه وكذا. ف يعني هذه من القصص اللي يعني تبقى عالقة في الذاكرة وتشعرك بالسعادة وتشعرك يعني بالفخر أنك تنتمي إلى جمعية مثل عون أو أي أتكلم بلسان أي أحد يعمل في جمعية بحث الإنقاذ وسبق له مثل هذه المواقف فعلا يفتخر أنه ويفتخر على منبر إعلامي أمام الناس يفتخر أمام الله سبحانه وتعالى أنه أنقذ شخص أنه أنقذ شخص كان كاتب وصية لأهله
1: يعني كان جدا في أقصى درجات اليأس.
0: أقول لك ميت يعني الرجل ما يحتاج متوفي لكن الحمد لله فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله من قلب صادق أن الله يجزل العطاء والمثوبة لنا ويجعلنا مخلصين النية لله. هذا يعني هذا اللي نحطه نصب عيوننا احنا في جمعيات البحث والإنقاذ لأن هذا العمل شغف وبحث لما عند الله فقط يعني ما حد يبحث. ترى ظهورنا الإعلامي هو لتوعية المجتمع هو لسرد القصص لتوعية الناس بخطورة الصحراء ليس مجال أنه والله واحد سوى وكذا احنا ولا شيء. احنا أمام الجمعيات الموجودة في المملكة وجهودها وأعضاءها قد يكون أقل واحد في جمعية عون جهده وإخلاصه ونيته أفضل منا بكثير ولكن إحنا مؤتمنين أمام الجمعية وأمام مجلس الإدارة وبرضه نتكلم نيابة عن جمعية البحث والإنقاذ في المجتمع أنه نبرز هذا الدور نبرز الدور الإنساني اللي يقومون فيه نوعي المجتمع من خطورة الصحراء.
1: الله يعطيكم العافية. طيب في هذا الجانب تذكرت أنه من ضمن الأشياء الخطيرة اللي يجب عليك أنه في حال طلعت لي رحلة أو كذا أنك ما تطلع لحالك واستشهدت بسالفة الشايب عسى الله يحفظ إن شاء الله
0: آمين.
1: ويكتب أجركم في إنقاذه. سؤالي لك بعد كم ساعة يبدأ الخطر الحقيقي فعلا؟
0: قلت لك تو أنها تختلف اختلاف الوقت يعني في الصيف أنا متأكد أنك لو تطلع هالحين للثمامة مو للنفود ولا الربع الخالي للثمامة وتغرز ستصاب بالذعر. أنا وأي أحد من جمعية البحث الإنقاذ المتعودين لو أروح للثمامة هالحين بالحالي وغرز تروعت من ما سيأتي. ليه؟ لأن نزلت رمضة لا أقدر أنسم كفر من الحرارة لا أقدر أفتح كبوت من حرارة الموتر لا أقدر أمشي لا أقدر أتحرك محاصرني طقس صعب جدا الجفاف مجرد ما تمشي ساعة واحدة ساعة فقط في الصيف يبدأ الجسم بفقد جميع السوائل. إذا ما معك موية خلاص جسمك يفقد السوائل اللي فيه يبدأ تأثيره يبدأ على المخ مخ معروف إذا ما في سوائل خلاص انتهت. نفس الطريقة الكلى تتعلم.

0: أطلع على العمل. فهذه يعني ما فيها. أما فشتة إحنا آخر واحد ولد صغير على سيارة يعرفونه جمعية البحث والإنقاذ في النفود عند المرجوم جالس 3 أيام في سيارته ما معه إلا بسكوت شوي قطعتين وموية.
1: هذا الفرق بين
0: بشتة 3 أيام جالس في سيارته يأكل بسكوت.
1: هذا وش قصته؟
0: دخل بيقطع قطوع بدل ما يروح مع السيلت.
1: جاكم بلاغة عنه إنه مفقود.
0: إيه قالوا هلا مفقود وحددنا حدثيته ولقوه الشباب في النفود لقوه جمعية إنجاد في النفود. بس الكلام إنه 3 أيام في سيارته ما عنده ماء ولا عنده شيء بس حي ليه الطقس كان برد في المربعانية. البرد ما عندك مشكلة تقعد 2-3 أيام ما عندك مشكلة لكن في الصيف قاتل. عشان كذا سواء في البرد أو في الحر دائم جمعية البحث والإنقاذ تكرر لا تترك سيارتك. سيارة فيها الظل مأوى تشاهد بسرعة من الطيران الشراعي تشاهد من الدرون يشاهدونها الرعاة يشاهدونها أهل الحلال البر البعيد ترى إذا شافوا سيارة في البر يجون لها يقول هذا وش فيه له يومين واقف بروح أشوف وش فيه. لكن تترك سيارك وتمشي أنت حكمت على نفسك بالهلاك. فهنا النقطة أنه لا تترك سيارك دائما سبحان الله مو دائما 100% حالات الوفاة تارك سيارته ماشي
1: يكون سبب ترك السيارة.
0: نعم نعم ترك السيارة هذا مشكلة. أول شيء جهد بدني تمشي طقس ما يحتمل السيارة يا أخي فيها كل شيء. أقل شيء يا ماجد أقل شيء يا أخي تفتح قربة المساحات تشرب ماء أقل شيء تلقى تحت المرتبة الشيء طايح قارة ما يصحب فيها شوي تلقى تحرق كفر دخان يبين للناس أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تحرق السيارة كلها رابع يوم. بس لا تترك سيارك إذا تركت سيارك أنت خلاص حكمت على نفسك بالوفاة. أقدار الله طبعا كل شيء له أسباب لكن ممكن واحد يترك سيارته يقول يا أخي أنا متأكد أني شايف عزبة قبل 2 كيلو وفعلا الرجل صاحي واعي. أنا ما أقول لك قعد في سيارك ومت لا خلاص أنت متأكد أنك شايف عزبة وعارف مكانها ومثبتها رح لا تشوف أضواء مدينة وقريبة وعندك قدرة بدنية أنك تصلها بالليل امشي بالليل. تلطم سكر أنفك سكر إثمك خذ معك عصا توكل على الله اكتب ورقة في السيارة اكتب ورقة في السيارة
1: يعني لا تترك
0: رايح مكان فلاني. وهذه بقول لك قصة واحد برضه انجاه الله بسبب الورقة ذي.
1: يعني لا تترك سيارتك وانت تركت يعني اترك ما يدل على
0: نعم.
1: وين رايح.
0: نعم
1: وش القصة تقول لي بسبب موضوع السيارة؟
0: هذا في عام 1441 في رمضان جاء بلاغ للجمعية أنه في ولد مفقود عمره 22 سنة. الولد هذا ظهر على السناب وتكلم عن قصته كاملة. الله يكرمكم شرب بولة أكل عقارب أكل شجر من يعني وصل مرحلة الموت. جلس عند سيارته كانت هايلوكس غمرتين رايح يدور ناقة مفقودة هو دعاني دوسري من أهل السليل. اجتمعوا في عملية البحث عون وغوث في ذاك العملية 30 عضو اللي يبحثون عنه. لقوا سيارته ثاني يوم لقوا في السيارة كاتب ورقة بخط يده بالقلم أنا متجه صوب الرجم وحاط سهم وفي رجم هناك الرجم الحصى اللي يحطونه البدو أو أهل البر على الجبل لإشارات معينة. ففي رجم هناك وقايل أنا رايح صوب الرجم. الشباب على طول باتجاه الرجم راح يبحثون عنه وفعلا مع الفجر لقوه طايح على شفير الموت خلاص. أنقذوه شالوه ودوه المستشفى وعاش. طيب فرضا نحن نحط على قولتهم تغذية راجعة انه ما لقوا الورقة هذه
1: او ما حط ما يدل على
0: هو ما حط إيه يعني يقصد انه ما لقوه يعني ما حطوا هو طراح مشى بدون ورقة. كم راح يستغرق العثور عليه؟ يقولون غالبا ترى غالبا اللي ينفقد يرجع مع سكته مكان سيارته منين بيرجع معها. يا يكون شايف شيء يا شايف شيء كذا يرجع معه. لا هذا رايح باتجاه ثاني يعني غير متوقع ولكن راحوا له لانه حط الورقه. وهذا اللي انقذ حياته بعد اراده الله سبحانه وتعالى بعد مشيئه الله وهذه الورقه ثم هذه الورقه.
1: من خلال البلاغات والمهمات اللي شاركت فيها وش ابرز اخطاء المفقودين غير موضوع ترك السياره وإنه يطلع الحالة؟
0: نبدأ من الأول. أنت بتطلع أول شيء لازم تبلغ أهلك. إحنا نعاني من مسألة مهمة اللي هي التأخر في البلاغ. أنت لما تكشت ما تقول لأهلك ويقعدون 3 أيام 4 أيام بعدين يدورونك ما يلقونك ويجون يبلغون وين ولدكم ضايع للثلاث أيام 4 أيام وينكم ما بلغتوا؟ قال والله متعود يطلع ما يعلمنا. هذه نقطة.

0: طب مهمة، هذه مهمة انك تبلغ اهلك تراي رايح ابكشت بالحالي او مع اخوياي في المكان الفلاني، هذه واحدة. اثنين، ما تروح بالحالك ابدا الا اذا معك ثريا، الا اذا معك ثريا. بالحالك انت تحكم على نفسك بالهلاك، اذا ما هي المرة هذه ممكن بعدها، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، لان الاخطار انت ما تتحكم فيها، والظروف ما تتحكم فيها، ولا ايش يصير لك. لا تطلع، يعني لازم تبلغ أهلك، لا تروح بالحالك. ثالثا، سيارك يا أخي، في بعض الناس سيارة تلقاها تحتر ولا يهمه، لديتر ما عنده مشكلة يطلع فيها للبر، تلقى السير متقطع على وشك ينقطع ولا يهمه ما يغيره، تلقى الكفرات لها 3 سنين ممكن تنفقع في أي لحظة ما يغير. تطلع للبر سيارك تفاقدها، شوف وش فيها، تأكد أن السيارة هذه بتوديك وترجعك بسلامة بإذن الله. انتهينا موضوع المركبة، الزاد وش يضرك لما تحط كرتونين موية معك وقلة تمر ولا علبة تمر، هذه البلاستيك اللي تباع ب10 ريال، حطها تحت المرتبة، هذه تعيك 10 أيام تعيشك بمرر. حطها تحت المرتبة يا أخي، ما أنت بخسران شيء. هذه الحاجات مهمة، يكون معك موية، يكون معك زاد. لا تقول بروح وارجع بنفس اليوم، ما تدري وش يصير لك، ما تدري يعني، ولا أنت بخسران شيء. الموية لا بخربانة والتمر مو بخربان، ما انت بخسران شيء، لكن روحك ثمينة وغالية على اللي يحبونك، وغالية علينا وغالية عليك، فحافظ عليها. هذه الحاجات مهمة. بغيت تدخل للبر خلاص، يعني سويت الإجراءات هذه تدخل للبر، أرسل آخر موقع لولدك، بدال ما نقدر نروح بحث الجناي وبلاغ وكذا، خلاص والله أبوي مرسل هذا آخر إحداثية له، خلاص ننطلق نعرف وين ندور فيه. علمهم متى بترجع، قلت ترى ما جاء اليوم الفلاني ما رجعت، ترى عندي مشكلة. هذه بعض الناس يرونها ضعف، يرونها عدم ثقة في النفس، إنها رخامة. لا يا أخي، ما فيها شيء. يقول له لدي أنا كاشف 3 أيام، إما كلمتك يوم الخميس ترى عندي مشكلة. شو المشكلة يا أخي؟ تدري أنك لو انفقدت بتقعد تعض أصابعك ندم، يا ليت أني قايل لحد أني طالع، يا ليت أني قايل لحد يبلغ عني. فهذه الحاجات مهمة، والأهم زي ما قلت لك، يعني بعد الله سبحانه وتعالى الثريا مهم لمن له أب يروح للحلال، أو أخو أو قريب، وأنت تشوف أنه يروح كثير للبر وأمانة، أو مناطق صعبة يتجاوزها، مناطق تسمى مهلكة مقطعة، يا أخي أهده جوال ثريا، قد تنقذ فيه حياته. وعلمه شلون يستخدمه بس.
1: هذا للشخص اللي يطلع الحالة.
0: نعم، يعني أنت مثلا، ما أقدر أنا أقول والله أنا عندي حلال، عزبة حلال في ثاني عرق في النفود، وكل ما بغيت أروح الحلالي أبا أقول واحد خاوني، ما تجي صح؟
1: صعب.
0: إيه، لكن مدامي أنا راعي بر وراعي روحات، أو أروح حطب أو أروح كذا أو لأي سبب، يا أخي أخذني جوال، جوال ثريا ما يخسرني شيء، ما هو بشيء ما يذكر يعني.
1: طيب، قد مرت عليك أستاذ صالح يعني قصص لناس متمرسين؟ يعني في كثير من الناس ممكن يسمعنا يقول يا أخي أنا طول عمري في البر، سيارتي مجهزة وصارف عليها ودافع وكذا، وهذه هوايتي أصلاً وحياتي كلها هنا، فما الكلام هذا مو موجه لي.
0: صحيح يصدر الكلام هذا ونسمعك كثير، ولكن للأسف أن هذا الكلام يخالط الحقائق 100%. أنا توريتك صورة رجال مع جيب شاص،
1: هي صور جدا،
0: والحطب مترين فوق الجيب، زين. هذا الرجل أمضى من حياته 30 سنة وهو يحطب، لعبته النفود، يعرفه عرق عرق، ويعرف وين الأرطة فيه، ويعرف وين الرمث فيه، ويعرف وين كل شيء، والغضة وينه فيه، ويعرف كل شيء، ومع ذلك وريتك جثته تحت الجيب، صح؟ هل هو عنده نقص في الخبرة في البر؟ هل هو عنده نقص خبرة في سيارته؟ هل راعي بر، راعي طالع داخل في النفود، ما يحتاج، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أنه ذاك اليوم يتعطل جيبه، خرب. وش تسوي؟ سيارك خربت
1: فجأة،
0: وش بتسوي؟ يعني لو انقطع عليك سير بتسوق على السيارة، بتحتر، بتخبط الماكينة، ضرب كارتير، ضرب مساعد، ضرب كفر، ضرب أي شيء، السيارة فيها أشياء يا رجل، حتى لو فيوز، لو طرمبة البنزين تخرب بلشت في عمرك. لا تقدر تقول لي. فهذا الرجل خلاص اتصلوا أهله، مفقود، دور دور دور، جاءوا لقوه طايح تحت سيارته ميت، والحطب على ظهر الموتر، فما لها دخل بالخبرة. في ناس معهم سيارات 2025-26 فيها دبل وفيها دفلك وفيها كل شيء، وعزبته في سيارته يكفيه 6 أيام، نجي نلقاه طايح ميت تحت سيارته. ليه؟ من الخوف.
1: الخوف؟
0: نعم نعم، الخوف. في قضية عند وادي الدواسر، العيال في وسم يحكونها لي شخصيا، 2 ضايعين في الهضب، دوروا عليهم دوروا عليهم.

0: يوم 4 أيام 5 أيام، سادس يوم لقوهم يا الله يشوفون النار شابينها من بعيد. يوم جولوهم الحمد لله والسلام، الحمد لله والسلام، يسلم عليهم واحد والثاني تحت السيارة متغطي. وين خويك؟ قال خوي ميت. وش فيه؟ قال والله ميت. لف 3 أيام وهو يقول نبي نموت نبي نموت، مات. معهم رغم معهم في السيارة خضار، معهم قرع، معهم موية، معهم كل شيء، تخيل. ومع خويه، تخيل، مو بالحالة، ومات من الخوف. فبالك بالحالك يا رجل، بالحالك بالليل لو تطفي سيارك وهي مب خربانة ولا مغرزة في النفود، وتطفي سيارك وتجلس بس تسمع أصوات الصوت، السكون ترى رعب، ترى الضوضة اللي عايشين فيها تعتبر سلام. أحيانا الناس يقولوا بروح أدور السكون، ترى السكون في حالة الفقد رعب. كون أنك سيارك خربانة وجالس في النفود وما عندك أحد ولا تسمع صوت ولا شيء، ممكن تسمع صوت ذيابة بعيدة ولا شيء، ولا طيور، ولا صوت يجيك من هنا، ولا الحيوانات اللي بالليل، ولا بالحصين، ولا كذا، هذه رعب. تقعد تدخلك في دوامة، تدخلك في أشياء، تدخلك تستنزف قدرك، تستنزف طاقتك، تسمع، تقدر تفكر، ما تقدر تسوي شيء. ليش تحط نفسك في الموقف هذه؟ الرسالة اللي نوجهها أنه يا جماعة، الصحراء تراها فخ، الصحراء رعب، الصحراء عندنا صحراء كبيرة في السعودية. أنا أتحدث، ترى ما بتحدث عن نجد، أتكلم عن مرتفعات الجنوب، أتكلم عن الغربية، أتكلم عن الحرات اللي في المناطق الشمالية واللي في الجنوب الشمالية الغربية، مناطق مرعبة. ما يصلح الواحد يروح لها بالحالة، ولا يصلح اللي يروح لها متجهز ومع السيارة ومع ثرية ومع أموره ومع ناس ومع كذا، ما يصلح يروح بالحالة.
1: يعني لازم أنك ما تغدر، مهما كنت متمكن، مهما كنت واثق من سيارتك، إجراءات بسيطة يعني تساهم في إنقاذ حياتك ربما. هذا اللي تقصده؟
0: ما يحتاج، حنا مشكلة أنه ما يطيح، سبحان الله،
1: ما يطيح إلا الشاطر.
0: ما حد يروح ماجد، أنت راعي بر، أنت راعي بر، أنت تكشت تروح.
1: ايه؟
0: طيب لو أجيب لك أنا واحد من أخواني ما براعي بر، مستحيل يضيع. ليه؟ لأنه ممكن ما لا يمكن يروح للبر، ما يبي البر، هو ما يحب البر، فما يضيع إلا حقين البر. هذه المشكلة، ما يموت إلا حقين البر. هذه اللي تتكلم عنها وتقول لي يا أخ ماجد أنهم متمكنين وعارفين، ويقول أنا أقدر وعندي سيارة وعارف الطعوس وعارف شلون أرقد الطعس وعارف وش أسوي وعارف الربابة أوكي تعرف، ما قلنا شيء، بس يا أخي كل شيء ممكن يصير. هاي لازم تأخذ بالاحتياطات هذه، لا تروح بالحالك، واستعد وخذ معك ناس وخذ معك ثرية لا على ما قلت تصير غلطة مثل غيرك، كثير راح غلطة، كلهم حقين بر، حقين حلال وحقين مقناص وحقين كل شيء.
1: طيب يعني مثلا أنا ناوي أطلع للبر، أنت ذكرت أنه لا تطلع لحالك، أو خذ الجهاز اللي هو
0: ثريا
1: المتصل بالأقمار الصناعية.
0: نعم.
1: وش أبرز التجهيزات؟ وهل تفرق يعني إذا كان شخص الحالة أو مع مجموعة أو طلعة عائلية مثلا، للناس اللي مثلا راغبين أنهم يقعدون أيام مثلا؟
0: والله شوف، العوائل يعني غالبا ما يتقاصون بعيد. العوائل يعني أغلبهم يعني يروحوا المخيمات أو فياض فيها ناس أو كذا، وأماكن الربيع. لكن تتكلم عن ناس مثلا يدخل في عرقين، 3 عروق، 4 عروق، أو يجي بيقطع لك الدهنة قطوع، يجي من عند القاعية يقول بروح الحفر الباطن، ولا بيقطع في الربع الخالي، ولا عمال زي ما قلت لك في حقين المناجم يدخل مع طريق غلط ويضيع. فهذه الحاجات يعني ممكن، لكن التجهيزات اللي يعني متفقين عليها احنا هي ما تفرق، سواء في موسم الوسم ولا في الصيف ولا في الشتاء، انت رايح تفرق وش روحك. هل انت بتروح لحلالك؟ معناها حلالك عندك عزبة وعندك عامل وعندك اكل وعندك شرب، صح؟ بس هل تضمن انك توصل لحلالك؟ ما تضمن، صح؟ اعمل حسابك 5 أيام دايم، 6 أيام، لانك اذا فقدت من واقع احصائيات وارقام، والارقام لا تكذب، من واقع احصائيات جمعيات البحث والانقاذ، من مجرد ما يصلها البلاغ وتحدد الاحداثيه، 2-3 أيام تلقى الرجال يا حي ميت، اذا هو بعيد مره. اما اذا هو قريب ما يقول 6 ساعات هم
1: لاقين. بعد بلاغ الفقد 3 أيام،
0: اذا جانا البلاغ واستجبنا له، استجابوا له الجمعيات، على طول نلقاه اذا كان قريب من الاحداثيه. لكن اذا كان مبعد ولا متقاصي، 2-3 أيام بالكثير نلقاه، ما يتجاوزها. فانت حط الاحتمال هذا، خلاص بلغ أهلك أنه أنا طالع المكان الفلاني، وإذا جاء اليوم الفلاني ما كلمتكم تراي مفقود، وخذ احتياطك لهذه المدة من الزاد، خذ معك موية، خذ معك تمر، خذ معك أكل يكفيك 5 أيام. خلاص ما معك ثرية، أوكي بيبلغون عنك أهلك وبيحددون إحداثيتك وبيجونك، بيلقونك طيارات شراعية.

0: ودرون وعالم تدور وعالم تخترش، والعالم حتى يجون من غير الجمعيات يجون الناس يحبون الفزع يقولون بندور معكم فيجون يدورون فبيلقونك. لكن يا أخي تدخل ما معك شيء ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، مشكلة.
1: أنا واثق أني

0: يلقون البلاغات في داخل النطاق العمراني. وش هذه الحالات؟
1: في حالات كثيرة صراحة نشارك فيها داخل النطاق العمراني، لأنه داخل النطاق العمراني ما يعتبر مفقود، لأنه أي أحد بيلقاه صح؟ إلا إذا الشخص هذا ما يبي أحد يلقاه، إما لعله نفسية فيه معينة، إنه مريض نفسي أو زهايمر، أو إنه مخطوف أو يعني مغرر فيه من الأحداث. غالبا ما يجينا بلاغات اختفاء أطفال في حديقة، هل يلعبون يقولون ضاع، يتصلون علينا، ما ننتظر بلاغ قسم في الحالات هذه على طول، يا شباب من القريب حي الندى يلا تعالوا صورته تشاركها وندور حول الحديقة حول الأماكن من هنا من هنا من هنا، والحمد لله يعني غالبا يتم العثور عليه. أحيانا نلقاها في حي ثاني، لقاها أحد وده قسم شرطة وكذا، هذول الأطفال. بالنسبة للعلة النفسية يعني فيه جمعيات، يعني الحين موجودة منها جمعية أجواد الله يعطيهم العافية معنية بهذه الفئة، يعني يأخذون التعبان نفسيا ويودون عندهم في الجمعية ويعتنون فيه وكذا، لكن احنا نبحث عنه حتى نجده. الفئة اللي مهمة عندي وابغى اتعرج عليها اللي هي مرضى الزهايمر. مرضى الزهايمر فئة غالية علينا جميعا، ويعني وانتشرت في الفترة الأخيرة مع كبار السن، يعني كثير عندهم من البيوت فيها أشخاص يعانون من مرض الزهايمر، والمشكلة ما تعرف كبير سن ولا العلاج، ويطلع مشوار الصباح ويقولون ما رجع. احنا معنا تربطنا شراكة مع الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر، ودايم على أهبة الاستعداد لمثل هذه البلاغات، ونطلع نبحث ندور نحاول نحدد الجوال نحاول نعرف.
0: مر عليك بلاغ؟
1: كثير بلاغات يعني
0: يعني أكثر بلاغ يعني في هذه النقطة ما تنسى أو تتذكره؟
1: أي هذا واحد اتصلوا أهله وقالوا أبونا طلع يشتري خبز الصباح وما رجع. بحثنا عنه في الحي، دورنا ما لقينا.
0: في الرياض
1: جوال، قالوا ما معه جوال. طيب السيارة وش نوعها كذا كذا، تواصلنا مع الأخوان في المرور من هنا، لقينا صايد الساهر وراء القويعية. ساهر مصوره،
0: استدليته عليه بساهر،
1: ايه مصور السيارة رقمها. فاتضح انه ماسك طريق الحجاز ورايح، ما يدري عن نفسه الشايب، ما مسكين يعني ماشي ما يدري وين رايح. ولا مر من عند نقطة التفتيش قالوا تفضل
0: وصل للقويعية؟
1: لا، ووقفناه في تفتيش عند الخاصرة، تفتيش أمن طرق. تواصلنا مع أمن الطرق قلنا بيجيكم سيارة رقم لوحتها كذا كذا كذا، ترى هذا الرجل مريض زهايمر ولا يدرون هو رايح، وقفوه بيجيكم ولده. وفعلا وقفوه وجاء ولده وخلع مريض زهايمر. فهذه الفئة يعني يطلع ما يدري وين يروح. الثاني برضو نفس الطريقة، كان ماسك طريق الحوطة السريع تعدي وادي نساح وكذا، أذكرها يعني حالات كثير زي كذا.
0: طيب في مثل هذه الحالات
1: فهنا أيوة، ولا بقطع كلامك، هنا إحنا ناشد يعني الأهل اللي عندهم مرضى الزهايمر أو عندهم فئة زهايمر أنه يحرصون على هذا الموضوع. إذا كان يستخدم مركبة يحطون فيها جهاز شريحة تتبع سهلة ورخيصة، أي شركة حقت إلكترونيات تركب لك الجهاز وترتاح، تتابع والدك في التطبيق وين راح وين جاء، لو سبحان الله ما رجع تقدر تشوف وينه، أو تحط في محفظته شريحة تتبع هذه اللي حقت الأبل أو في جواله. يعني هذه الحاجات مهمة جدا، لأن إذا طلع بدون جوال مشكلة، وإذا طلع بدون سيارة مشكلة.
0: ولا المشكلة الأكبر أنه يتم التعامل معه كشخص عادي،
1: الناس يشوفونه عادي، والمسكين تلقى عنده إبرة سكر ما أخذها، تلقى عنده علاج ما أخذه، تلقاه ما يدري وينه، تلقاه ما أكل من الصبح ولا يقدر يقول شيء ولا يعرف، ما يدري شو سالفة، وحتى اسمه ما يدري شو ولا وين ساكن ولا يدري عن شيء. أحيانا بعض الناس يحطون بطاقة تعريفية معه وكذا وكذا، لكن أنا أنوه على هذا الموضوع بالذات من هذا المنبر أنه يحطون شريحة في سيارته أو في جواله أو حتى لو إسواره عليه، يعني لا تخليه كذا، لأنه مهم جدا تنقذ حياته بهذه الطريقة.
0: طيب مع كم البلاغات هذه والمهمات اللي دخلتوا فيها الله يعطيكم العافية، هل ما زالت هناك مثلا حالات لم يتم العثور عليها؟
1: فيه اي والله
0: في يعني
1: في ولا زالت للأسف يعني تؤرق الواحد، يعني
0: مثل
1: يجلس يعني بدون ذكر اسماء، عندنا مفقود من قبل سنتين في عيد الأضحى قريب الرياض هنا، صار له حادث ونزل يمشي على رجليه،

0: وراح أخوه لقى سيارته، الإسعاف جاء ما لقاه، المرور جاء ما لقاه. أخوه بعد يومين ثلاث أيام بلغنا، قال أخوي صار عليه حادث هنا ولا أدري وين راح. طلعنا وطلعوا جمعيات ثانية، سحنا المنطقة يعني حصاد حصاد. هلقنا بعد أسبوع لقينا ثوبة لدرجة حتى الخياط تأكدنا من عليه رقم التليفون. جبنا أخوه وعرف أخوه، قال هذا ثوب أخوي. إلى الآن ما لقينا له سنتين. يعني أنا عارف اسمه رباعي وعلى تواصل مع أخوه وكذا، ولا زلت يعني صراحة يعني أفكر فيه ويضايقني يعني صراحة أنه وين راح. وحنا علشان تكون في الصورة، عشان المشاهد الكريم يكون في الصورة، ترى عمليات البحث والإنقاذ ليست بلاغ يردنا ونطلع ندور. ترى في أمور تحدث أخرى، يعني جهود. إحنا نتواصل أول شيء مع أجهزة الأمن العام، نبحث عنه في الشقق الفنادق. نبحث مع المنافذ عن طريق الجوازات، هل هو مسافر برا ولا لا. نبحث في السجون، هل هو موقوف ولا لا. نبحث مع المخدرات، هل هو موقوف لديهم ولا لا.
1: مع كل الجهات
0: يعني إحنا زي ما قلت لك، إحنا قطاع مكمل، قطاع ثالث مكمل ومساند للدولة. هدفنا تحقيق الهدف من إنشاء هذه الجمعيات ومساندة الأجهزة الأمنية في إقفال هذه البلاغات ويعني المحافظة على الأرواح والممتلكات. فهذه الجهود اللي نبذلها عشان ما نخلي في أي ثغرة باقية. يعني ما في مجال أنك تروح تدور والشخص مسجون، أنت كذا تستنزف جهودك،
1: أنت كذا جهد مهدر.
0: أيوة، هدر للجهود وهدر للطاقات وكذا. فهي عملية متسارعة، وأحيانا تقوم على التنسيق الشخصي، وأحيانا على الرسمي، وأحيانا كذا. لكن الهدف أنه أقفل جميع الاحتمالات بحيث أنه ما عندي احتمال إلا الميدان، عشان أطلع الميدان أو أستمر في البحث في الميدان. أحيانا تكون هذه الجهود متزامنة مع عملية البحث، يعني ما وقف البحث أقول اصبر لين نتأكد، لا، ابحثوا ونتأكد ونشوف وندور. فيعني عملية البحث، يعني هذا الشخص أقول لك يعني أنا ما لقيت إلى الحين حل، يعني ما أدري وين راح. الله يعقله. أنا أقول لك يعني لكن لا زال يعني يؤرقني صراحة
1: موضوع جدا جدا صعب. طب أغرب بلاغ يعني مر عليك؟
0: والله ما في أغرب بلاغ، يعني
1: شيء غريب يعني زي أنا اللي قادني لهذا السؤال، تقول رحنا نبحث عن واحد طلع أمور طيبة بس أنه ناسي جواله، وأعتقد يعني مبلغين أهله أنه مفقود وطلع ما في إلا العافية.
0: يهين واجد، وبعضهم يكون متزوج من السيار، وبعضهم يصير مسافر برا السعودية، وبعضهم والله صحيح كثير يعني كثير نروح نبحث وبعدين نكتشف.
1: لحظة وش سالفة المسيار؟ ما مرت عليك قصة؟
0: لا مو مرت علي، فعلا حقيقية يعني، وذكرتها في أحد المنصات وفعلا هذا في حفر الباطن. اتصلوا علينا وبلغونا عن شخص انه مفقود، ويقولون له 4 أيام ما ندري وينه. فإحنا تسلسل زمني عادي نفس أي بلاغ، في بلاغ شرطة، قالوا نعم في بلاغ شرطة، أعطونا بلاغ الشرطة، حددنا أحداثيته، لقيناها جنب حول القاعية، بين القاعية والأرطاوية، يعني منطقة صحراوية. خلاص المعطيات مفقود، يلا يا شباب نبحث. طلعوا بحثون الشباب، دورون يومين ثلاث أيام، نتصل على أهله على أخوانه على ربعه، يعني تواصل مع ذوي المفقود. والله ما ندري، ما أكلم، ما ندري، ما جاء، ما فيه. فبعد ثلاث أيام كلمنا أخوه. كيف كلمنا أخوه؟ صديقه شاف في وسائل التواصل أنهم يدورون عن فلان، والعالم منتشر خبره أنهم يدورون عن مفقود اسمه فلان، وهو يعرفه ويدري أنه متزوج من سيار ومقفل جواله في حفر الباطن، ما أخذ له حرمة ولابد في شقة. فخويه ما كلم الرجال هذا، مقفل جواله ما يقدر يتواصل معه. كلم أخوه قال يا رجال أخوك ترى لا تدورونه، أخوك ترى كذا وضع كذا كذا، الرجال بحفر الباطن متزوج، بس ترى كأني ما علمتك لا تقول شيء.
1: يا ساتر.
0: كلم أخوه علينا، ما يبي يقول لنا متزوج سيار، ترى بشركم أخوي كلم وطيب، ما في إلا العافية، ما في إلا العافية. طيب الحمد لله، الله يبشرك بالخير. يوم رجعت، عارف دائما حنا لما نبحث يكون معنا ناس من المنطقة، عطونا العلم، قالوا ترى الرجال اللي نبحث عنه فلان تراه متزوج بسيار ومقفل جواله في ذيك المنطقة بالذات، عشان ما يدرون أهله، يعني يحسبونه هو قايل مكاشت في البر عشان

0: او حدد احداثيته ولا شيء بعدين فعلا فالبر رجال مضبط اموره.
1: هذا اللي ما ودك يلاقوني.
0: ايوه فيعني تصير زي كذا لكن ما دام طيب الحمد لله.
1: هي على قولك الحمد لله. حقيقة يعني جهود تذكر فتشكر. الله يعطيكم العافية على كل ما بذلتوا ويعينكم صراحة على هذا المجهود الكبير. للأسف دائما ما يقال الأوقات الجميلة تمضي بسرعة. ما حسيت بالوقت أمانة. أنا مستمتع جدا بوجودك معنا. كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ صالح النوف المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
6: ملاعب في المونديال.
5: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
7: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
5: آراء صحفية.
8: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
5: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
9: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار، نبدأها بأهم العناوين. جولة مفاوضات بين أمريكا وإيران، الأولى في الدوحة بشأن الأموال المجمدة والثانية في إسلام أباد بشأن النووي. القيادة المركزية تؤكد للعربية أنها لن تتجاهل الهجمات الإيرانية على السفن التجارية. نتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من زوطر الغربية وفرون جنوب لبنان. الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات غير محسوبة النتائج تهدد السلم الأهلي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب، وعبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السيفان. مساء الخير أحمد.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا في هذا اليوم اللي صراحة كنا
0: على الأمس
1: مترددين إن نطلع ولا ما نطلع، لأنه يعني بالنهاية المنتخب السعودي هو المحفز الأول لنا في كأس العالم، نرضى ما نرضى بهذا المنتخب، باللاعبين، بالاتحاد، بالمدرب، بالفنيين، بأي أحد موجودين. بصراحة يعني إحنا في النهاية نتابع كأس العالم كله، صح في منتخبات ونجوم، لكن المنتخب السعودي في النهاية هو، أرجع أقول، هو الحافز الأول. هذا أولا. ثانيا يعني الظهور اللي كان بالأمس لا يرضي أحد وما في أحد راضي، ويعني سنتكلم بالتفصيل عن كل ما حدث في هذه النسخة من كأس العالم في الثلاث مباريات.
0: بالأمس عندما ذكرت مجددا وربما للمرة الأخيرة نتحدث عن المنتخب السعودي في في في المونديال كأس العالم، لكن هي ليست المرة الأخيرة، اليوم سنتحدث ولكن نتحدث عن الفشل في التأهل لدور 32، عن عدم تحقيق يعني لا أرقام ولا انتصارات يعني ولا شيء يذكر، أسوأ الأرقام حققها المنتخب السعودي. بالأمس كان معنا ضيفنا، كان حتى الإكس جي أحمد كان هو الرقم المنتخب، قال 48، يعني حاول لطفها ما يكون الرقم الأخير. بنتحدث بشكل كبير عن المنتخب، بنحلل في موضوع المنتخب، بنشرح يعني الأسباب التي أدت

0: لذلك بنتكلم كثير مع الضيوف عن موضوع المنتخب. في العشر دقائق الأخيرة سنتطرق للمنتخب المصري والتعادل مع إيران، عن حظوظ المنتخبات العربية، وعن سهرة اليوم الكروية اللي احنا الحمد لله كأس العالم يعني مباريات وراء بعض، يعني ما نقدر يعني ما نوقف على مباراة المنتخب السعودي والخروج المؤسف اللي كان بالتعادل السلبي من أمام الرأس الأخضر. خرج سهل. الأخضر وبقي الرأس الأخضر.
1: لكن يعني بالحديث عن مباراة المنتخب السعودي سنتحدث أيضا سالم عن عمل دونس، هل هو العمل المرضي؟ هل سيبقى دونس أم سيغادر؟ وفي معنا أخبار حصرية حول هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: أيضا من المواضيع اللي نتحدث فيها في هذه الحلقة عن مستقبل هذا المنتخب السعودي، احنا مقبلين على مباريات مهمة وبطولات حساسة لانك تستضيف انت
0: استحقاقات
1: تستضيف كأس الخليج،
0: لن يرضى الجمهور الا ان تحققها كأس الخليج بعد 3 شهور.
1: انت شايف المنتخب هذا قادر يحقق شيء
0: في يناير؟ يعني الله العالم، اذا كانت يعني اذا كان في هناك حلول ممكنه
1: في مثل سالم، في مثل ما اعرف ممكن تساعدني، يقولون هذا تبان من عصاريها ايش،
0: ليالي العيد تبان من عصاريها.
1: هذا والله هذا ما اظن في كاس.
0: انا والله احمد حاولت قبل الحلقه ان نغير النبره هذه وندخل بنا كاس عالم يعني يعني نتناقش في هذه الخساره اللي هي الخروج،
1: اقول للمستمعين شيء،
0: من دور المجموعات بالرغم من كل يعني الفرص المتاحه اللي ما تحققت لاي منتخب قبلك، يعني انت كان عندك فرص وحسابات يعني كثيره، بس انت تحرك انت يعني وريني واوصل عند الباب اوقف على الكوره، لكن الحمد لله على كل حال.
1: انا سالم كنا نتحدث بس اقول للمستمعين انه عن نقطه ان المنتخب السعودي انه في هذه الحلقه لازم نكون هادين، يعني ما نكون معصبين، لانه كل ما فتحنا موضوع المباراه من الفجر حتى الان يعني فتحناه يمكن 4-5 مرات، كل مره نعصب، لا لا هذا اللي يتحمل المسؤوليه هذا سالم يقول لي لا خلينا نطلع هادين، والان بدانا معصبين.
0: الله يستر والله. يعني نحاول هو شوف احمد، هي ليست لمصلحه شخصيه، احنا هنا نقدم يعني ونطرح مواضيع بمهنيه ونتكلم عن وجهه وطن وليست وجهة نظر، نتكلم عن وضع منتخب سعودي كان بالإمكان أفضل مما كان. احنا نشاهد قاري لاعب الاتحاد اللي قبل 5 سنوات كيف كان مؤثر مع الرأس الأخضر، وهو الآن ما حد يتعاقد معه حتى الأخدود يعني في دوري روشن، فهمت الفارق الكبير بين الإمكانات وإلى آخر. خلينا نرحب بضيوفنا معنا في الاستوديو صانع المحتوى الرياضي أسامة التميمي اللي كان يحسب أنه بيجي ونقول مبروك ماخذ موعد وحجز مبكر
1: بعد التأهل
0: حجز مبكر.
2: سالم مرحبا أخوي أحمد، سعيد بالظهور معكم، وهارد لك للشعب، هارد لك لجميع مشجعي المنتخب السعودي، خروج مخيب، خروج متوقع، فشل ليس بالجديد، لكن بإذن الله نحقق الإنجازات في القادم
1: بإذن الله. وأيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم من مكة الخبير في شأن المنتخب السعودي سطام المطرفي. مساء الخير سطام.
3: مساء النور حبيبي أحمد، وعلى الأستاذ سالم والأستاذ أسامة، على جميع المتابعين والمستمعين. يعني للأسف كانت فجرية سيئة ومخيبة، وللأسف أنها معتادة يعني خذلان متكرر، لكن بإذن الله نصبر أنفسنا ونقول دائما بإذن الله أن القادم أجمل
1: إن شاء الله تعالى. إذا تقدر تروح يسار شوي كذا تكون الصورة ممتازة يعني معانا.
0: لكن لا هنت.
1: أيوة الآن 100%، لأنه إذا المنتخب السعودي هذا اليوم يعني راح يأخذ من هنا، وأتوقع أنت راح تعصب وتقرب من الشاشة ومن الكاميرا وتبعد ولا خلاص.
3: أمور طيبة بإذن الله.
1: يا رب يا رب.
0: نذكر اللي يسمعنا إذا حاب يشاهدنا، إحنا موجود بالصورة والصوت على حساب العربية فيم في اليوتيوب، وهناك بث حي خاص مرافق لبرنامج مانتومان على حساب العربية فيم في منصة إكس.
1: حلو، نبدأ يعني الحديث أولا مع أسامة. أسامة ليش خسرنا يعني بالأمس من ليش غادرنا، ليش تعادلنا هذا التعادل اللي بطعم الخسارة، الخسارة الصعبة أيضا المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر؟
2: شوف أخوي أحمد، الخسارة ما جت بسبب الإعداد لمباراة واحدة ولا الإعداد لمباراتين، الخسارة جت بعد عمل تراكمي يعني، وهذه النتيجة هي عبارة عن فشل. لما تشوف إقالة مدرب وتعيين مدرب قبل المونديال ب60 يوم، لما تشوف حتى المعسكر يعني ما كان بنفس المطلوب، فالفشل كان متوقع. حتى يعني خلنا نرجع شوي بعد مباراة العراق في الملحق، بعد ما انتهت بالتعادل السلبي 0-0، كان الإعلام والشارع الرياضي في السعودية يبحث عن حلول عاجلة، ماذا سيفعل المنتخب السعودي فماذا سيفعل في المونديال، واليوم رجعنا نفس النقطة، ماذا سيفعل المنتخب السعودي في البطولات القادمة. فاللي حصل هذا كان متوقع جدا، الخروج من الرأس الأخضر
1: متوقع جدا؟ انا احس انه ما جدا يعني ما ممكن متوقع شوي.
2: شوف انت لما ترجع لمنتخب اسبانيا منتخب الأرجواء

0: اي منتخب راس الاخضر. انا بالنسبه لي اشوف منتخبنا ما قدم الـ يعني خلينا نقول المهر اللي يستحق فيه ان يتاهل للدور القادم. يعني حتى القائمه لما تشوف قبل وبعد الـ كانت غير مرضيه للكثير. تحس فيه تخبط شوي، حتى دونيس في امور كثيره تحسها غير مقنعه سواها قبل المباراه وبعد المباراه. في حتى خلنا نستذكر في الحصص التدريبيه اللي كانت في المعسكر في بدايه، كان حساب المنتخب دائما ما يقول ان اعد او اجرى حصص للاستحواذ على الكره. في المونديال ولا شوط واحد قدرنا نستحوذ على الكره،
1: لا كليشه هاي موجوده نسخ لصق،
0: لا الراس الاخضر ولا اسبانيا ولا الارجواي. يعني كل اللي صار هو عبارة عن عكس. بالنسبة لي خروج متوقع، خروج منتظر بسبب عمل تراكمي فاشل.
2: يعني كانت يعني كان منتظر بالنسبة لك انك تتوقع ان المنتخب يخرج بنسبة كبيرة من
0: بنسبة كبيرة بيخرج. هذا نتيجة عمل يا سالم، ما هي نتيجة عمل مدرب، لا نتيجة عمل منظومة متكاملة.
2: انا بروح لسطام. سطام اللي يشوف شعار المنتخب السعودي في القرعة وقت المجموعات وشايف التطور الكبير في الدوري وشايف سعود عبد الحميد في لانس وشايف يعني تحركات المشروع الرياضي السعودي وكيف يظهر في هذا المسرح العالمي المفتوح، ما كان يتوقع أن المنتخب يخرج متذيل الترتيب، يخرج بمستوى هزيل جدا، يخرج بلا حلول.
3: الله يشوف سالم، يعني الواحد يكون واقع للأمانة. يعني أنا ذكرت قبل المباراة يعني في تغريدة كتبتها الفجر قبل المباراة أنه نموذج العمل اللي احنا دخلنا فيه للمونديال هو نموذج سيء. يعني ما في أي منتخب في العالم يكون هدف التأهل في المونديال ويدخل يغير مدربه قبل 55 يوم من بداية المونديال، أو أنه يخلي مدربه فقط في 3 مباريات ودية و12 حصة تدريبية. هذه حتى في الأندية ما تقدر تقيم مدربين، فما بالك أنك أنت داخل على أكبر بطولة، يعني تتكلم عن كاس العالم، يعني ما انت تتكلم عن كاس العرب او كاس اسيا او حتى كاس الخليج، لا انت تتكلم عن بطوله هي الاكبر في التاريخ. يعني انت الان داخل على بطوله كاس العالم بمدرب مهما قلنا انه يعرف اللاعبين ومهما قلنا انه له خبره طويله في الدوري السعودي، لكن هذا الموضوع ابدا ابدا ما يعفي انك تدخل بمدرب قبل 55 يوم فقط من بدايه المونديال وتنتظر منه المعجزه. يعني حتى شفنا الاخبار اللي تقول ان الاتحاد السعودي يتوجه لاقاله دونيس، طبعا هذا الشيء
2: يدرس الخبر طلعت بصحيفه الرياضيه،
3: لا ما هو صحيح ابدا. يعني ما في اي توجه لاقاله دونيس حاليا، لكن يعني بمجرد اساسا حتى التفكير في هذا الموضوع هو ضرب من الجنون. يعني انك تجيب مدرب خلال 3 مباريات في المونديال انك تقول لي يلا اصلح لي الكوارث اللي طول ال3-4 سنين الماضيه، اذا ما صلحت لي في 3 مباريات يلا انت مطرود بالمنطق والعقل. يعني ما في لا منطق ولا عقل يقبل هذا الموضوع للأمانة. يعني أنا ما أشوف، أنا أقول لك لو الواحد وده ينتقد دونيس على الاختيارات هذا شيء يحق له 100%، ودك تنتقد اللاعبين هذا شيء يحق لك 100%، والجميع يستاهل النقد، لكن في الأخير اللاعبين والمدرب هم اختيار الاتحاد السعودي، هذا نتاج عملك. يعني أنت إيش متوقع بصراحة أنك تجيب مدرب قبل 55 يوم تجيب لاعبين لا هم متعودين على هذا الأسلوب ولا هذه الطريقة وتتفاجأ لاحقا انك تخرج من دور المجموعات متذيل الترتيب؟ لا يا صاحبي، هذا نتائج عملك في الاخير.
1: طيب أسامة، اذا تقدر تعقب على النقطه اللي قالها يعني سطام في عمليه انه المنتخب اولا يعني دخل كاس العالم فعلا بطريقه كارثيه، انك تدخل كاس العالم وانت جايب مدرب ما صار له 50 يوم مثل ما قال 12 حصه تدريبيه 3 مباريات وديه، يعني لا صار انسجام لا صار تكتيك، والان الطالب بالتأهل. يعني فكرة ان انت تتعاقد مع مدرب قبل 50 يوم من كاس العالم ترى مو راكبه، كاس عالم الناس حضر له ب4 سنين و8 سنين، ومدرب اليابان كم صار له من 2017، يمكن مدرب كرواتيا صار له من 2018، مدربين الناس اللي عندها مشروع تسم له على وقت طويل على مدى طويل. انا اشوف المنتخب السعودي اتفق مع سطام بانه فعلا بدا يعني بقرار خاطئ.
0: أنا أتفق مع أخوي سطام في اللي قاله، وذكرت أنا قبل شوي أن العمل ما يتحمل المدرب. العمل هي عبارة عن عمل تراكمي. قبل المونديال بشهرين تقريبا 60-50 يوم تجيب لي مدرب وتطلب منه تأهل أو تطلب منه المستحيل، هذا شيء يعني غير منطقي أنك تطلب منه حتى تأهل أو الفوز على منتخبات مثل إسبانيا والأورغواي. لكن حنا وش بنسوي في القادم؟ يعني إذا أنت في كأس العالم سويت هذا وهي أهم بطولة لك وأهم بطولة في بالنسبة للمنتخبات، يعني فأنت شو بتسوي في القادم، في الاستضافات القادمة في الخليجي في كأس آسيا اللي بعد عدة أشهر؟ وش حنا قبل 4 أشهر قلت لك

0: رجعنا البداية لنقطة الصفر اللي كنا حنا فيها قبل 4 أشهر. الشارع الرياضي ما هي الحلول العاجلة؟
1: طيب اليوم أنت صاحب القرار، يعني
2: كلها حلول ردة فعل،
0: كلها ردة فعل. لنا ليش صح ما نبني صح، ليش ما نبني عمل تراكمي نبني عليه لمدة سنوات؟ حنا بعد 8 سنوات مستضيفين الكأس العالم، ليش حنا ما نبني لهذا الشيء من ناحية جيل، من ناحية مدرب، من ناحية أمور كثيرة جدا؟ يا أخي قطر مدربهم سانشيز أعتقد
2: الإسباني السابق،
0: الإسباني
2: خافير سانشيز،
0: خافير سانشيز ترى من من من المراحل السنية هو يصعد من جيل إلى جيل صح، وحقق آسيا وبنى جيل يعني تاريخي
1: صح.
0: هذا عمل تراكمي ما جاء من اليوم وليلة، من تعيين قبل أيام من بطولة. فالعمل أو الاستراتيجية اللي يمشي عليها المنتخب من الاستحالة، من الاستحالة أن ينجح في أي بطولة كانت.
2: سطام أنا بروح معك سطام، وبما أن أسامة تطرق للمستقبل والعمل التراكمي، لكن ماذا بعد؟ يعني إحنا مقبلين بعد 3 أشهر على كأس خليج، مقبلين في يناير على كأس آسيا، وتستضيفها كلا البطولتين تستضيفها المملكة العربية السعودية. بننتظر العمل التراكمي ولا بندخل كمنافسين فيها بطولات كانت في المتناول واحنا متصدرين فيها؟
1: متى في المتناول؟
2: في سنوات خلت وايام مضت وتواريخ، يعني ندخل بالارث احنا فقط.
3: والله شوف يا سالم، يعني الواحد يكون واقع للأمانة. انت الان في آسيا انت المنتخب السادس او السابع، خلينا نكون واقعيين، منتخبات كثير تفوقت علينا بمسافات و سنوات ضوئية للأمانة. يعني الواحد يكون صريح مع نفسه، اعترافك بالمشكلة هو أول خطوة للحل. يعني إحنا الآن كم المسافة بيننا وبين اليابان مثلا، كم المسافة بيننا وبين حتى يعني بتكلم عن إيران مثلا، إيران البلد اللي ما عندهم دوري حاليا، دوري متوقف، شفنا كيف أمس إيران كيف كانت تلعب. الموضوع ما هو فقط أنه موضوع استراتيجيات على ورق، لا الموضوع أكبر بكثير، وهذه على فكرة ترى نتائج عمل 10 سنين للخلف. وأنا أتكلم للأمانة واسمحوا لي عندي كذا كم نقطة طويلة ممكن تكون، لكن الموضوع زي ما يقولون يقرقع في الخاطر شوي. خلينا نتكلم فيه، يعني نتكلم عن جيل 2034 والكأس آسيا 2031 والجيل هذا. في الواقع أنه في الوقت الحالي الجيل اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، جيل 2009 وجيل 2010، للأسف هذا الجيل. أنا أتكلم الآن وإن شاء الله بعد 8 سنين ممكن العالم ترجع لكلامي هذا وتقول والله سطام قال هذا الكلام وقتها، لكن أتمنى أني أكون مخطئ. لكن في الوقت الحالي الجيل مؤسس بشكل خاطئ. إحنا الآن أبغاك أنت يا سالم وأنت يا أحمد وأسامة وأي شخص يستمع لنا ويشوف الحلقة، يخش على موقع ساف حق الاتحاد السعودي، افتح أي مباراة عشوائية في دوري الناشئين اللي هو جيل الناشئين اللي هو الجيل اللي بيكون في 2034، شوف كيف الأرضيات في المباريات، خش شوف أقرب ملعب حولك، للأسف تراب وشوية زرع، لا أرضيات لا بنية تحتية لا مدربين. بكل صراحة الواحد يكون صريح، شفنا هذا الأمثلة في أندية كبيرة كلها واسطات، الواحد يكون صريح بصريح العبارة. الأندية مدربين كلها شهادات سي شهادات بي، كلها تكون يعني بكل صراحة تكون عبارة عن واسطات. والله أنا أعرف الشخص الفلاني أخليه يجي يأخذ الشهادة هذه دورة لمدة 3 أشهر، الآن أنت عندك شهادة بي يلا امسك النادي. طيب هل عندنا خطط إحنا كدولة بشكل عام، اتحاد السعودي الوزارة، هل إحنا عندنا خطط فعلا؟ نتكلم مثلا عن أكاديمية مهد، أكاديمية مهد غردت تقريبا في عام 2020 أنها تستهدف أنه في عام 2025 في كأس العالم للناشئين يكون المنتخب تقريبا 70% من أكاديمية مهد. وصلنا كأس العالم للناشئين 2025، كم لاعب من أكاديمية مهد؟ لاعب واحد فقط، كان اللاعب وليد النور، فقط لاعب واحد من أكاديمية مهد. وعلى فكرة وليد النور انضم قبل البطولة بأسبوع فقط، يعني كان خارج القائمة اللي تأهلت أساسا لكأس آسيا للناشئين. يعني العدد الفعلي كان ممكن يكون صفر لو ما برز اللاعب في فترة ما قبل المونديال. فالموضوع للأسف أننا إحنا نفتقد تماما للاستراتيجية اللي نتكلم من اللاعب من عمره 12-11 سنوات، هذه هي سنوات التأسيس. أنا أسمع كلام كثير يعني مع كامل الاحترام أنه لا ما يطلعون اللاعبين للاحتراف بعمر 18-19، لا يا صاحبي عمر 18-19 هذا ما عمر احتراف وتأسيس أبدا. هناك في أوروبا اللاعب اللي يكون عمره 18-19 الآن ينتقل ب 100-150 مليون.
2: مو هناك في أوروبا، كأس العالم اللي نتابعها الآن سطام، يعني في لاعبين 18-17-16
3: صحيح، زي جيلبرتو مورا لاعب المكسيك وديوماندي لاعب ساحل العاج وغيره، ممثلة كثير يا رجل. لكن احنا نتكلم الآن عن اللاعبين اللي أعمارهم 13-12 سنة، جيل 2012 وجيل 2013 وغيرهم. يا رجل شوف الأرضيات اللي يلعبون فيها، يلعبون الساعة 3 عصر. انت كرجل طبيعي كشخص لو احد قال لك اطلع قضي الساعه 3 العصر تقول يا رجل شمس، فما بالك انك

0: طلع شخص يلعب كورة في هذا الوقت، لا مجهود بدني، لا أرضية صالحة للعب، ما في أي منشآت ولا بنية تحتية. الموضوع يحتاج لفترة طويلة جدا جدا
1: نعم
0: لإصلاح
1: صدقت.
0: هذا الموضوع، مع أنه كل الإمكانيات المادية موجودة، كل شيء متاح، من الدولة الله يعزها أتاحت كل هذه المنشآت، لكن وين الاتحاد السعودي؟ وين دوره عن هذه المواضيع؟ الوزارة يا أخي اختار أي صفقة فاشلة من صفقات الأندية، اختار أي لاعب عشوائي جاء في بالك الآن من 2023 إلى هذه السنة، أي لاعب جاء ب 25 مليون يورو وفشل وقعد 6 شهور ومشي أو
1: كثير
0: حتى ما
1: كثير
0: لعب.
1: موجودين.
0: كثير، لو استثمرت أي صفقة من هذه الصفقات في إنشاء بنية تحتية،
1: دوران مثلا، مثلا
0: دوران،
1: بدون اسم، بدون كثير،
0: أي
1: بس
0: لاعب
1: لاعبين
0: بدون
1: بدون
0: أي
1: نيمار
0: أسامي،
1: وكثير كثير.
0: بدون أسامي، أنا ما بتكلم عن النجوم حتى العالميين، أتكلم عن لاعبين عاديين مثلا زي جوتا لاعب الاتحاد،
1: صح،
0: سيكو فوفانا
1: مثلا
0: لاعب
1: كثير
0: النصر،
1: كثير.
0: كايو لاعب الهلال، هذول اللاعبين صرف عليهم 10 15 20 مليون يورو، هذه الاموال كان احق واولى فيها انك تسوي بنيه تحتيه تحتوي فيها لاعبينك، بنيه تحتيه، مدربين، رؤيه استراتيجيه حقيقيه، بدل ما انك تتفاجأ يوم يوصل اللاعب عمره 18 19 سنه وقتها يلعب في ارضيه كره قدم حقيقيه، هذا الواقع. يكون اللعب في اي مباراه تشوف الكره بس في الجو، بعدين يوم يوصل لاعب عمره 19 20 يستغرب والله ليش ما يعرف يسوي كنترول، ليش ما عنده وعي في الملعب. للأسف هذه هي النتائج، نتائج
1: صحيح
0: هذا العمل هي نتائج التنشئة الخاطئة قبل
1: صحيح
0: 10 و15 سنة.
1: صحيح
0: بس ما
1: سلطان.
0: طمنت انت الحين كمتابعة يعني ان الأجيال القادمة من جيل 2008 و2009
1: اقول لك ما في
0: ان
1: ملعب
0: لا
1: يلعبوا عليه،
0: ملاعب
1: كيف؟
0: ولا أسماء بصراحة،
1: اللاعبين
0: لكن
1: موجودين،
0: اقدر اسمي لك 4 5 لاعبين ممتازين، اقدر اقول لك علي المكي، حسن العكروش، وفي آلاف اللاعبين الممتازين في السعودية، لكن انت الآن قاعد، اللاعب هو الحلقة تأسيس. الأضعف، ايوه اللاعب هو الحلقة الأضعف والأسوأ،
1: لكن
0: يعني
1: بصراحة
0: للأسف يعني
1: في شيء تطرقت له سطام، ودي أوضح. يعني بصراحة احنا حظينا بزيارة لأكاديمية مهد وما شاهدناه يعني على أرض الواقع شيء كبير وعمل كبير، نتمنى أن نشوف نتائجه في المستقبل. حتى ما تم الإعلان الأخير عن مختبر، عن ملاعب متواجدة، يعني ملاعب بأفضل جودة، بجودة عالمية بصراحة. حتى المعسكرات اللي موجودة في الأكاديمية يعني بالشغل بصراحة يعني عالمي، نتمنى مخرجاته نشاهدها في المستقبل لنفترض
0: القريب، لأننا بحاجة
1: أنه
0: لذلك.
1: أكاديمية مهد هي أعظم أكاديمية رياضية في العالم، لنفترض جدلا، هل يمكن يد واحدة تصفق؟ يعني إذا اللاعب طلع من الأكاديمية حيروح فين؟ لازم يروح نادي يلعب في النادي. هل الأندية جاهزة تلعب لاعبين صغار؟
0: وأعتقد
1: يعني
0: ما ذكر اللاعب اللي ذكر سطام راح القادسية، وليد النور
1: حيلعب؟ وليد النور احنا عارفين انه ما حيلعب، يعني حتى نكون منطقيين، في ثمان
0: عبد
1: لاعبين،
0: الملك
1: تسع لاعبين
0: الجابر
1: موجودين،
0: الرجال من الاحتراف،
1: في
0: يعني
1: لاعبين
0: ما
1: كثر
0: لعب.
1: موجودين. يعني
0: هذه تاخذنا لنقطة ثانية اللي هي نقطة السقف المالي وهذه الأمور، يعني المشاكل ما هي مشكلة فقط إنه مباراة ولا زكريا مثلا، ما أخذ زكريا، ما أخذ صالح، ما أخذ فلان، الموضوع أكبر بكثير بكثير. يعني أنا
1: نرجع
0: أقول لك
1: لموضوع
0: الآن في
1: الفلوس
0: لاعب،
1: بعد
0: أي
1: شوية.
0: أي
1: سطام، أنا بس ودي مشان ما تروح الفكرة، ودي أخذ رأي أسامة في هذه النقطة، موضوع أنه اللاعبين اللي هذول المواليد 2009 و2010 و2013 و2014 إيش المصير؟ إذا إحنا نشوف مثل ما قال سطام، ما في أرضيات، ما في بنية تحتية، ما في دوري
0: ما في
1: يحترم هذا
0: اهتمام حتى
1: الشيء،
0: باللاعب.
1: يلعبوا الساعة 3 العصر، كيف حيكون هذا الجيل؟
2: ما أزيد عن أخوي سطام في هذا الموضوع، الأكاديميات وغيره والتأسيس، أخو ذكر ووضع النقاط على الحروف، لكن خلنا نتكلم حتى وش الدافع للاعب السعودي إنه يحترف أو إنه يبحث عن شيء يعني هو قادر يقدم فيه أو يزيد للمنتخب.
1: صح.
2: يعني حتى أمس ذكر بن هاربورغ مالك نادي الخلود الأمريكي إنه يا جماعة افتحوا عدد اللاعبين الأجانب، خلوا اللاعب السعودي هو اللي يبحث عن مكان له، يعني سواء في السعودية أو خارج السعودية. حتى ذكر وضرب مثال على المنتخب الأمريكي، يقول أنا لا أتمنى أن يشوف لاعب أمريكي يلعب في الدوري الأمريكي، خلاه يلعب برا يطلع. فلما تشوف لاعب سعودي يملك الراتب، راتب عالي جدا بعشرات الملايين في دكة
1: صح.
2: البدلاء، لا هو اللي استفاد ولا هو اللي مارس الكرة ولا عنده الحس، بعد كذا تشوفه لاعب دولي، ترى هذا شيء يعني كارثي جدا. فلا لا أنت قاعد تساعده، ولا أنت اللي قاعد تدفع للاحتراف، ولا أنت اللي قاعد تهيئ للبنية التحتية من ناحية أكاديميات، من ناحية تسييس اللاعبين، من ناحية خروج اللاعبين بشكل صحيح. اليوم حتى في كثير من اللاعبين في منتخبنا مو بقادر يكنتر كورة، ذكر أخوي سطام، وإنه شفنا اليوم
0: هذا اللي كنت بسأله. يعني إحنا استفردنا وشرقنا وغربنا ورحنا حتى المستقبل اللاعب وحاضر اللاعبين الناشئين ومواليد 2009 2008، لكن ما شهدناه بصراحة في هذه المجموعة يعني شيء يعني ما يشرف بصراحة. يعني أنت تشوف لاعبين يعني مو هذول اللي يلعبون معك في الدوري، لا هوية،
1: يعني
0: لا تكتيك، لا تكنيك، لا أسماء، لا.
2: أنا تمنيت إن ما نتأهل للأمانة بعد ما شفت مباراة الرأس الأخضر.

0: لعدة أسباب.
1: الحمد لله ما تهنا.
0: الحمد لله ما تهنا. أنا بنقابل الأرجنتين. إنش بتسوي ضد الأرجنتين؟
2: سطام ذكر في برنامج ملاعب مع الأستاذ فيصل الجفن, ذكر سطام إنه الأرجنتين دائما ترسل دعوة إنه نلعب مباراة تحضيرية ودية ويتم يعني الرفض إنه ما نلعب.
0: هم يبون يأخذون.
2: جات الرسمية.
1: لا عشان كذا هم يمكن ما تأهلوا ترى يا جماعة, لا تأهلون عشان ما نلاقي الأرجنتين.
2: لا لا ما توصل. ما توصل
3: هذه الدرجة.
1: ما توصل.
2: لا لا لكن اللي وصلنا له بصراحة من مستوى صراحة أنا بروح معك سطام. يعني انت كنت متتبع واول من تصدر في موضوع ان المدرب اليوناني دونيس هو اللي بيمسك المنتخب, كلنا استبشرنا خير, كلنا قلنا هذا منه فينا, وعشر سنوات اخذ لفة من الشرقية لمكة لجدة للرياض, درب يعني عديد الاندية من كبير الى متوسط الى حتى اندية مختلفة. لكن ما تفاجأنا به في كأس العالم لا هوية واضحة. لو أسألك أنا الآن هوية المنتخب السعودي ما في أي هوية واضحة. إذا كان أسامة يذكر أنه حساب المنتخب يذكر دائما على استحواذ, ما شفنا استحواذ. أمام إسبانيا خمس مدافعين ما شفنا دفاع. أمام الرأس الأخضر لعب بطريقة يعني شبه يعني منطقية هجومية, ما شفنا أي صفة تكتيكية للمنتخب السعودي.
3: شوف سالم, في مثل شهير يقول لك لن يصلح العطار ما أفسده الدهر. يعني والله لو جبت غوارديولا وجبت كلوب وجبت أي مدرب يجي في خاطرك ما راح في ثلاث مباريات يقلب لك الدنيا فوق تحت.
2: بس تكون منطقية سطام يعني على
3: أي أنا فاهمة. ودونيس كأقصى كمدرب مدرب جيد كأقصى حد, أنا أتكلم وأنا أقول لك أنا أكثر شخص ممكن يحب دونيس, لكن ترى أقصى مدرب جيد. يعني أنا أقول لك لو جبت أفضل مدرب وأفضل ليفل مستحيل في 12 يوم 12 حصة تدريبية يغير لك كل هذا. أنت في الأندية, أنت الآن معسكر الصيف في الأندية, لو جبت مدرب جديد بيقول لك أنا ما أقدر أحكم على هذا المدرب إلا بعد 6-7 مباريات, في بعدين أقدر أحكم عليه. هذا في الأندية, فما بالك في المنتخب. هذا طبعا المدرب يكون عنده معسكر 3-4 أسابيع و6-7 مباريات ودية, بعدين يبدأ الدوري 6-7 مباريات بعدين يقول لك أحكم عليه. فما بالك أنك أنت الآن مع مدرب في ثلاث مباريات في المونديال مع خصمين أقوى منك اليوم.
2: بس 80% سطام من اللاعبين مروا على دونيس. 80%
1: مروا إيش
2: يعني؟ يعني دربهم, يعرفهم, يعرف إمكاناتهم.
1: هذا الموجود. هذا الموجود.
2: إيه بس يعني حتى لو نقول يعني لو أخذ وقت وكذا لكن يعرفهم.
1: طيب.
3: طبيعي. بس شوف أول المعرفة شيء وإنك تشتغل معهم هذا شيء ثاني تماماً. يعني أتكلم يعني مثلاً من اللاعبين اللي دربهم دونيس بشكل فعلي. يعني أتكلم عن اللاعبين اللي شاركوا بشكل أساسي. تقريباً بس فراس البريكان.
2: وسالم في فترة الهلال. سالم في فترة الهلال.
3: قبل 10
1: سنين. سالم كان وين؟ كان صغير.
3: أي بالضبط يعني سالم بنفسه
2: كان موجود فترة دونيس.
1: موجود. ما كان بهذا يعني بهذه الطريقة ولا بهذا التطور. أصلاً سالم اليوم غير سالم قبل 2022 غير سالم 2018 واحد ثاني يعني.
0: أعتقد محمد الإمكانيات.
2: أخوان محمد بالشامات صالح كان لا صالح ما جابه.
3: لا
2: محمد بالشامات إيه.
3: نتكلم عن اللاعبين الأساسيين يعني ما بتقريبا إلا فراس البريكان وقبل 4 سنين. يعني كان إن المدرب يعني أنا وأنت وأحمد وأسامة يعني نتابع اللاعبين في الدوري, لكن لو كنا مدربين وجينا ندربهم الموضوع مختلف تماما.
1: صح
2: صحيح.
3: يعني حتى لو انا سمعت قالت انه ليه ما اخذنا ماتياس, ليه ما اخذنا جيسوس, ما والله العظيم ما كانت راح تفرق. صحيح. اوكي طيب طلعنا لدور 32 قبل الارجنتين طلعنا, هل بيفرق شيء
1: ولا شيء
3: في الواقع؟ في الواقع نرجع لواقعنا, راح نرجع بعد مباراه الارجنتين نرجع نتكلم عن الاكاديميات, نرجع نتكلم عن الاحتراف, دقائق لعب ما راح يفرق شيء. دخلت كره الحمدان امس, دخل كره محمد كنو, ما راح يفرق شيء. نرجع للواقع مرة ثانية, هو مجرد مسكن لمدة 3-4 أيام قبل مباراة مواجهة الأرجنتين خلاص, بعدها راح نرجع لنفس الدوامة. في الواقع أن ترجع وتعالج مشكلتك الحقيقية أفضل من أي مسكن لمدة 3-4 أيام.
1: طيب
3: نتخيل أن ترجع لنفس الواقع.
1: طيب سطام يعني ذكرنا المشاكل الإدارية اللي هي من تأسيس ووجود المحترفين وعدم وجود دقائق لعب, ذكرنا المشكلة الفنية اللي هي المدرب, لكن أنا ودي أسألك أنت وأسأل أسامة وأبدأ مع أسامة في موضوع اللاعبين نفسهم. يعني في لحظة من اللحظات أنا في المباراة كنت أتابع, يا أخي دقيقة صارت 75 وأنت افترض جدلا أنه أنت ما عندك اتحاد قدم أصلا, أنت لاعب موجودين 11 لاعب في أرض الملعب ما في اتحاد قدم ولا في مدرب, وأنت في الدقيقة 75 وقدامك فرصة واحدة حتى توصل الدور الثاني أنك تسجل هدف. طيب أنت كلاعب ما كان يمكن تقاتل, ما كان يمكن تهاجم, أنت نفسك. يعني اللاعبين أنا أحملهم ترى نسبة كبيرة من المسؤولية, مو بس المدرب, مو بس اتحاد القدم, هم اللاعبين نفسهم كانوا يتحملون جزء كبير من المسؤولية في لحظة من لحظات. يعني أسامة ما أدري تتفق معي وأنت أعطيني رأيك, مين اللاعب اللي تقول والله هذا كان جيد في كأس العالم, هذا اللاعب اللي أنا أعول عليه للمستقبل, هذا اللاعب اللي والله لا أعذره ما في انا احمل

0: لهم كلهم المسؤولية.
1: شوف أحمد، اللاعبين بالأمس يعني أنا بعد دقيقة 60 يأست تماما، يعني اللاعبين يحسون كأنهم مو قاعد يلعبون شعار منتخب، مو بلا قاعد يلعبون لشعار دولتهم. هذا شعار أنت قاعد تمثله، أنت قاعد تمثل شعب كامل يا أخي، يلعب ببرود، يلعب وتحس إنه خايف من الكورة، يلعب خايف إنه يسجل حتى لو هدف. أمس أمس أمس يعني حتى معدل الإكس جي للتهديف ما تجاوز 30.30،
0: يعني 30 نص هدف، أقل من نص هدف، أقل من نص هدف.
2: هذا رقم قياسي، بس في رقم قياسي سجل للاعب المنتخب.
1: اللاعبين يا أخي أنا أحس ما بين خوف وما بين قلة إمكانيات أو حتى يعني خبرة بعض اللاعبين، وللأسف إن ولا لاعب، أو باستثناء عبد الله العمري وباستثناء محمد العويس، ولا لاعب مثل أو حسسني إنه حاس بمسؤولية الشعار اللي قاعد يمثله. يعني اللاعبين حتى في بعض اللحظات تحس انه وده يطلع بس دونيس مو قاعد يستجيب لهذا الشيء. يعني امس مسؤوليه دونيس بالاضافه لمسؤوليه اللاعبين، يا اخي باقي 25 دقيقه انت مو قادر تسجل هدف، مو قادر تطلع،
2: يعني ولا شعرنا برغبه انك انت تبغى تتاهل او جداً. انك تمثل بلادك او انك انت
1: حتى لدونيس عندي كثير من الاستفهامات. صحيح انه جاء في وقت متاخر، صحيح انه ما عليه اي مسؤوليه عليه، لكن ان في ملامه، في جزء من الملامه. يعني خيبري انت خيبري انت شايف فيه يعني انت امس كنت تبي تمسك الكره على الراس الاخضر، وكنت تبي تهاجم، افضل لاعب عندك قادر يمسك الكره مصعب الجوير، انت ما بديت فيه اساسي، وحاولت تصحح الخطا بعد ما اللاعبين حتى يعني ما عاد ودهم يفوزوا. ما ادري انا الشعور اللي قاعد يحسون فيه، لكن اللاعبين ميتين بالملعب.
0: صح،
1: بدا خطا حاول يصحح الخطا لكن مو بقادر، لا لاعبين يساعدون ولا حتى الدكة تساعد، ولا حتى المدرب أمس ساعدنا. يعني أمور كارثية صارت أمس، والحمد لله ما تأهلنا.
2: ما أدري إيش كان يجول في ذهن اللاعب قبل أن يلعب أي مباراة في كأس العالم. يعني ثلاث مباريات كلها أشياء غير منطقية غير مبرر. يعني جل اللاعبين أو أكثر اللاعبين أكثر من 50 مباراة دولية خاضها
1: من بداية، شوف لعبوا ثلاث مباريات في كأس العالم،
2: في خبرة، في احتكاك،
1: في كثير من اللاعبين لعبوا مونديال 22، وحتى اللي ما لعبوا في مونديال 22 لعبوا في التصفيات، ويعني خالطوا المجموعة. لكن وقت المونديال تحسهم خايفين من الكرة،
0: صحيح
1: ما ودهم يلعبون، أو أنهم خايفين، أو في شيء أنا مو بعارف.
0: سلطان، كنت أسأل سلطان عن اللاعبين، عن هذه النقطة.
2: نفس السؤال اللي هو
0: هذا الجيل، هذا الجيل من اللاعبين كيف، إيش الحل معه
3: يا أخي؟ الجيل هذا عنده مشكلة اللي هو هاجس الخوف، هاجس الخطأ. تحس إن كل لاعب وده يمرر لأقرب لاعب جنبه عشان لا يخطي، وفجأة ينفجر الجمهور عليه. يعني امس انا تقريبا في الدقيقه 35 او 37 في تمريره وصلت لمحمد كنو، كان الحاله كذا فجاه لعبها بطريقه عشوائيه طلعت اوت. الوقت كتبت انه هذه ترى كوره ما هي قنبله، ما ادري ليش كذا كان في شعور وخوف وتوتر من اللاعبين، كذا تحس انهم مشدودين، وكان الموضوع لا كان يعني من الشوط الاول. اذا اسامه يقول انه يأس من الدقيقه 60، انا يأس من الشوط الاول والله، كنت صريح معك. يعني حتى لو المنتخب يعني سجل فرصة كنو اللي كانت في آخر دقيقة في الشوط الأول، كنت حاسس إن الرأس الأخضر بيرجع ويسجل، لأنه كان في كمية خوف ورهبة وقلق غير منطقية من اللاعبين. يعني أنا ماني فاهم صراحة ليش كان هذا الخوف وهذا القلق، لكن ممكن ترجع لأمور ثانية، إنه في الأخير التأسيس ما هو بس أمور فنية،
0: صح.
3: ترى التأسيس برضه يشمل الأمور الذهنية.
0: بس طبعا عندي شيء نقطة، إمكانيات اللاعبين نفسهم، هذول إمكانياتهم، هل هم لاعبين فعلا جيدين يعني، ولا إحنا موهومين في هذا الشيء؟ يعني مثلا لما أقول والله أنا عندي مثلا على سبيل المثال ظهير يسار في المنتخب السعودي، ما راح أذكر أسماء، أو لاعب وسط ارتكاز، اللاعب اللي يستلم الكرة من المدافع ويلف ظهره ويبني هجمة، أو لاعب الجناح اللي يخلق مساحات ويعرض، أو اللاعب المهاجم الهداف، هل في إمكانيات للاعبين من هذا النوع، ولا إحنا متوهمين إنه إحنا عندنا منتخب جيد؟
3: لا شوف أحمد، عشان الواحد يكون واقع للأمانة،
0: أيوة.
3: إحنا عندنا إمكانيات، لكن ما هي ذيك الإمكانيات اللي تخليك مثلا والله تقول إنك تقارع منتخبات العالم. وهذه
0: رأس أخضر ما مو منتخبات عالم. ما أقول لك أنا ما إسبانيا ترى خسروا 4، ما قلت شيء والله، ساكت.
3: أنا فاهم
0: إسبانيا،
3: أي أنا فاهم للموضوع. الرأس الأخضر، ترى الرأس الأخضر ما هو منتخب بسيط، ترى قيمة السوقية أعلى من قيمة المنتخب. يعني في الأخير أنا قاعد أقول لك، صحيح إنه فارق كبير من ناحية يعني بشكل عام الندية وهذه الأمور، لكن في الأخير إحنا عندنا مشكلة الرهبة هذه، وإن ترى من فترة طويلة، ما هي يعني يعني ما هو شيء حديث أو في السنة الماضية واللي قبلها، لا هذا الموضوع للأسف من بداية الألفية الجديدة، وإحنا دائما نخسر في آخر دقيقة. الأمور الذهنية، نرجع نكرر العرضيات والأمور الذهنية. يعني أي استوديو تحليلي في 2006 بعد 20 سنة الآن في 2026 اي تقدر تحط الاستوديو في 2006، تقدر تحط الان في 2026
0: شغال،
3: بس تغير اسامي اللاعبين فقط.
0: حتى لا تغير، حط نفس الشيء، ما حيبين الضغط العالي والبناء من

0: خلف واحنا ما عندنا لا ضغط عالي ولا بناء من الخلف.
1: المشكله ترى حتى على مستوى الانديه اخي سلطان من ناحيه اللاعبين المحليين في البطولات القاريه او المباريات الكبيره تحس اللاعب خايف من الكوره اللاعب المحلي يعني سواء مع المستوى النادي
2: كبل لاعبين المنتخب من يعني وضع
1: هي مو قصه
2: الحواجز والقيود للاعبين
1: قصه امكانيات قصه وعي اكبر من ذلك بعد يعني تشوف اليوم عندك ممكن لاعب او لاعبين بس اللي كسروا هذا الحاجز وممكن سلمان الفرج واعتزل او يعني خلاص انتهى مسيرته لو عندك سالم الدوسري والان سالم الدوسري خلاص فاللاعبين المحليين عندهم الوعي في
2: بس سامي يعني لاعبين شوفهم في دورينا يعني يحققون ارقام عاليه
1: يحققون ارقام
2: في رغبه عاليه في مشاركات يعني خارجيه نشوف الاهلي في النخبه نشوف الهلال وصل في كاس العالم الانديه فاز على مانشستر سيتي
0: مين واحد ترجع مره واحده
2: يعني انا اتكلم عن فراس واتكلم عن فراس
0: ما يلعب اساسي مع الاهلي كمل
2: لا لعب
0: يلعب بديل في كل مباراه
2: سجل هدف نهائي
0: داخل بديل كمل
2: مستواه مع الأهلي يا أحمد متوسط. كان مختلف عن المنتخب
0: 6 من 10 مع الأهلي
2: لا مختلف هو كان يحدث الفارق
0: كان
2: لا كان يحدث الفارق مو نفس مستواه مع المنتخب السعودي تتفق سطام ولا تختلف
3: لا صراحة اختلف معك يعني فراس ونفسه يعني
2: مع الأهلي ومع المنتخب لا أنا عشان أوضح الفكرة عشان المستمع أنا أوضح الفكرة أنه اللاعبين مع الأندية نشوف في كرة قدم مع المنتخب ما في كرة قدم
0: عشان نكون واضحين
2: تفضل
0: واحد واحد يعني مثلا نمشي اللاعب يقول لي فلان مع النادي ترى هذا أسطورة يبنى عليه فريق
2: لا لا لا مهم. ما أقول أسطورة أنا أقول نشوف كرة قدم نشوف كرة قدم على الأندية جميع اللاعبين المنتخب في الأندية يقدمون مستوى جيد مستوى يعني
1: أنا بالنسبة
2: مستوى كرة قدم يلعبون كرة قدم لكن مع المنتخب ما شفنا شيء شفنا عقم كروي
1: بالنسبة لي أخي سالم اللاعبين اللي ما يخافهم الكرة ينعدون على أصابع المحليين
2: بس إيش الفرق أسامة يوم يلعب اللاعب مع النادي ومع المنتخب تشوف في فرق
0: نفس الشيء أنا أشوف أسامة
2: لا
1: حتى لو
2: سألنا أسامة ما قلنا أحمد
1: الفروقات نسبية مهي كبيرة
0: صحيح
1: يعني في المباريات الكبيرة في البطولات القارية الكبيرة اللاعب المحلي يبقى هو اللاعب المحلي الخوف الربكة والإمكانيات وتحس إنه يحس الكرة قنبلة نفس ما قال أخوي سلطان يستلم الكرة يدور أي لاعب أو يرجع وراء
2: يعني في فرق
1: الفرق حتى لو كان في فرق بيكون نسبي ما راح يكون كبير
2: فرق نسبي سلطان
3: طيب شوف سالم الموضوع هذا ترى برضه زي ما تكلم هذا ترى موضوع يرجع للتأسيس لأنه أنت الآن يعني أقول لك أنا أدعوك أنت وأحمد وأسامة والكل أي شخص إذا بدأ الموسم الجاي إن شاء الله يروح مباريات دوريات الشباب والناشئين روح شوف كيف المدربين من جنسيات معينة أول ما يستلم اللاعب ما يعطي حريته في الفترة هذه اللي هو المفروض أنه يكون جريء وما يخاف من الكورة شوف بس أول ما يفكر أنه يراوغ أو يفكر ياخذ قرار جريء راح تشوف يسخط فيه حتى لو كان القرار صحيح وأخذه راوغ تلقاه يسخط فيه أنت كذا زرعت في اللاعب رهبة أنه الخوف من الخطأ أكثر من أنه خلاص لا أنا الآن بتجرأ وأكسر خطوط الخصم لا خلاص صار هذا الهاجس فيه من خلاص من هو صغير انه تاسس غلط انه بدال لا والله اكسر خط الخصم واكسر الخطوط وهذا لا خلاص بمرر الاقرب لاعب عشان ما يسخط فيني المدرب وبيا كثره حتى في الاكاديميات العاديه بعيدا عن الانديه هدفهم بس انك تمرر الاقرب لاعب اي لاعب جريء في مقصله الفئات السنيه
2: حتى سلطان مندش يعني كان جريء الى راس الاخضر شوف بعد كذا
1: انا بعد
2: ما ادري ايش صار
1: بعد مباراه
3: موضوع الخوف والقلق انت خلاص تدخل المباراه وانت
2: كنا نطالب سلطان مندش فجأة يعني
3: لو غلط في تمريرة واحدة الحين حقين تويتر وش بيقولون عني الآن لو غلط في تمريرة خلاص اللاعبين خلاص ما في أي ثقة اللاعب يدخل هو معدوم الثقة بسبب أشياء هو خلاص تأسس عليها إنه والله العظيم يعني أنت مع كامل الاحترام يعني أمس شفنا فراس البريكان قبل المباراة بثلاث ساعات طالع لي في بث أحد المؤثرين يعني مع كامل الاحترام هذه النقطة مرت مرور الكرام للأسف ما أدري انتبهتوا لها ولا لا بس طالعي اتصل على واحد قبل ثلاث ساعات وسواليف بس هذه نقطة يعني الواحد ممكن ودي يتكلم عنها
2: ممكن أي أحد يقول ممكن يعني ما نأخذها بعين الاعتبار يمكن أي أحد يقول أنا أتواصل مع اللاعب الفلاني وقال ادعو لنا بالتوفيق يعني ممكن
3: أي لا هو طالع في بث
2: والله عادي إذا طالع في بث
3: هذه
1: كان مبرر شوف أنا بعد مباراة العراق ذكرت أن اللاعب السعودي يخاف من الكرة أو يخاف من الخطأ يعني أنا ما بتصير خطأ علي أو ما بتصير ملامة علي وهذا الشيء ذكرته بعد مباراة العراق في الملحق واليوم رجعنا نذكر نفس المشكلة ونفس الخطأ ورجعنا نبي حلول عاجلة فالمنتخب السعودي ومنتخبنا جالس يدور بنفس الدائرة سواء من ناحية الفنية من ناحية الإدارية من ناحية اللاعبين من عدة نواحي نذكر أخوي سطام لو ترجع لاستديو التحليل قبل 10 سنوات هو نفس الاستديو التحليلي بعد 10 سنوات إذا حنا ماشيين نفس الاستراتيجية هذه

0: 2006 قبل 10 سنوات 2016 لكن كلها تركب
1: كلها تجي.
2: لا تركز بالرقم تركز على المضمون يعني.
0: والله ودي لكن... والله ودي نطلع يا احمد.
1: لا لا بس انا عندي بس نقطه يعني ما تروح المباراة. هذا اللي موجود هذا اللي
0: طيب هاي المباراه
1: بس انا عندي نقطه يعني يتفضل. انا ودي لو الجمهور يغمض عيونه ويتخيل معي انه اليوم جاب المنتخب السعودي مورينيو غوارديولا مين اعظم مدرب كلوب اي مدرب عظيم في العالم وخلاه يقود هذه الكتيبه من اللاعبين والمباراه القادمه امام اليابان مين راح يفوز؟
2: شوف احمد انت
1: مين راح يفوز؟
0: لو تجي
1: اليابان حتفوز لو تلعب مع كوريا الجنوبيه كوريا الجنوبيه تفوز لو تلعب مع استراليا استراليا تفوز مع هذا الجيل من اللاعبين. انا كوجهه نظري كاحمد انا اشوف اللاعبين يتحملون اكبر نسبه من المسؤوليه. الاتحاد في ناس هجوم كبير شفت امس على الاتحاد السعودي لكره القدم يمكن ما في خطه يمكن عدم مثلا انه اصراره على مدرب يعني انا اجيب مدرب اصر عليه 6 7 سنين واستمر معه ممكن يتحمل جزء من المسؤوليه لكن انت حاجز لهم احسن فنادق واحسن مراكز تدريب واحسن امكانيات وكل شيء متوفر انت لاعب قدم اللي عليك انا ادخل العب مكانك يعني تبغى ياسر المسحل يدخل يسجل اهداف ما يدخل يسجل اهداف مو شغله يسجل اهداف
2: لا بس ان ليش جالسين ندور على نفس المشكله هذا دل ما في استراتيجيه واضحه
1: ممكن اقول لك موضوع استراتيجيه اتفق
2: يعني
1: معك.
2: يعني انا بعام 22 بالمونديال الماضي كنت اراهن على بعض اللاعبين ان هذا ممكن يشيل الليله ممكن اليوم يشيل المباراه
0: هذا مستقبل المنتخب
2: لكن المونديال اليوم انا مستحيل اراهن على اي لاعب
1: طيب اللاعبين
2: اي احنا ايش بنسوي في عام 34 احنا مستضيفين الاتحاد القدم وش مجهز العام 34 وش الجيل اللي ناوي يصعده وش الاستراتيجية اللي ناوي يتخذها يعني
1: هذا سؤال حلو
0: وغالبية المشاريع وإذا سطام يمكن يأكد معي أو يختلف أو يتفق غالبية مشاريع كرة القدم ما كان فيها استمرارية يروح اتحاد يجي اتحاد ينسف ما قبله وكانت تنسف ما قبلها المشاريع يعني كنا نسمع كل شيء على الأولمبي والرياضة لكن احنا نتحدث الآن عن عن عن, عن كرة قدم سطام تشوف الاتحاد السعودي حمل اكثر مما يحتمل اللاعبين يحتملون جزء كبير وياخذون جزء كبير من المسؤوليه نتاج يعني الفشل في التاهل للدور 32 في نسخه مستحدثه ب 48 منتخب كل الاحتمالات في صالحك وتروح للاحتمال الاخير
3: شوف سالم اللاعبين هذول اللي انت الواحد ينتقدهم وهم يستحقون النقد 100% ولا في شك بهذا الكلام لكن اللاعبين هذول هم نتاج عمل الاتحاد السعودي يعني انت بالاخير كاتحاد سعودي انت الان نتيجه عملك هم هؤلاء اللاعبين هم هؤلاء المدربين في الاخير انت كاتحاد سعودي هذا هو نتاج عملك يعني انت الاتحاد السعودي معقول انت في دوله في تقريبا 20 مليون نسمه ما قدرت تنتج لاعبين بصيغه ممتازه وبطريقه معينه تناسب استراتيجيتك هذا اللي ما بسالك انا الان كم في لاعب سعودي تقدر تقول والله هذا اللاعب ممكن قبل مباراة المنتخب أقول والله هذا الآن أنا أقول هذا بيشيل لنا الليلة وبينقذنا ما في بس كنا هذا الأمل كان على سالم الدوسري بس سالم الآن وصل 35 سنة خلاص مرحلة ما بعد سالم خلاص سالم هذه آخر بطولة كبيرة ممكن يكون لعبها إذا ممكن قلنا كأس آسيا أو غيرها هل يلعبها ولا في علم الغيب يعني لكن نتكلم عن كأس العالم هذا آخر كأس عالم يلعبها سالم ندخل البطولات الجاية بدون أي لاعب مثلا تقول والله هذا اللاعب تقدر تعول عليه ليش؟ هذه نتيجة عمل الاتحاد والموضوع ما هو فقط أنك يعني على فكرة يعني سالم يمكن هذا الشيء المضحك أنه يتكلم عن الفئات السنية والأرضيات سالم ما مر على الفئات السنية أنتم عارفين هذه المعلومة أو لا ما أدري صراحة لكن سالم مباشرة من الحواري صحيح. على الفريق الأولمبي سنة واحدة فقط في الفريق الأولمبي
2: حتى أعتقد سلمان الفرق صح سطام
3: والله ما أدري عن سلمان للأمانة لكن سالم
2: اللي يعرف سطام نفسه سالم
0: يعني واحنا بنرجع لنفس يعني نفس الحديث وسبقنا ذكرنا انه حتى يعني سالم في اتخاذه للقرار في جرأته في اتخاذ قرار تسديد مخارج منطقة الجزاء والاشياء يعني الكثير انه مثلا مدرب يقول لك لا تسوي كذا وانت تسويها تحس ان اللحظة هذه السانحة لان تسدد في هذا الوقت في هذا الزمان في هذا المكان وينتج منها هدف وخطورة.
2: شوف اخوي سالم اتحاد القدم عندنا جالس يعيش او على الحلول العاجلة يعني انا كيف الوم لاعبين وحنا نفس المشاكل قاعدين نتخذها يعني نفس الإنتاجية نفس يعني هذه إمكانيات لاعبينك.
0: أتذكر أسامة أيام مانشيني كان كل المدربين إيطاليين ولا شيء من يعني كان قرار على كل الفئات السنية صح. إذا
1: كان مدرب الأولمبي أتوقع إيطالي
0: الفئات السنية أيه
3: لويجي دي باجيو
1: صحيح
0: إيه صحيح سطام يعني كانت الفكرة إنه كل المدرسة الإيطالية تكون أو شيء من هذا القبيل
3: أي كان فيها يعني فكرة إنه المنتخب يكون بشكل عام إنه توجه الإيطالي إنه يكون فيه ربط وتواصل بين مانشيني ولويجي دي بياجو مدري فكان الموضوع يعني كذا تحس في فوضى يعني هذه كانت خطة ناصر لارجيت بعدها قرر يكمل بمدرب

مدرب الشباب اللي هو البرازيلي ماركوس سواريز، بعدها مدرب برازيلي في الناشئين وقتها وأقاله بعد الوصول للمونديال، وكان مدرب سيء بشكل عام، راح عين مدرب وطني. فجأة الآن غيروا الاستراتيجية، كلها بناء على إيش؟ على ردة فعل، والله خسرنا مباراة يلا غيروا الخطة.

0: طلعت وليد الرقراقي، مين جابوا؟
1: محمد
0: محمد
1: وهبي.
0: وهبي. مين محمد وهبي؟ مدرب
1: حقق
0: منتخب
1: كأس
0: المغرب
1: العالم.
0: للشباب، مدرب منتخب المغرب للشباب. ما راحوا بعيد يعني، حتى يوم شوف المغرب غيرت مدربها، ما غيرته قبل كاس العالم ب 12 يوم او 12 حصه
1: اللي
0: دينيه.
1: رشح، اللي رشح دونس واختاره قبل ايام معدوده من يستلم دونس المهمه راح ناصر لارجيت، واتى
0: ما هو انا عارف انه
1: ذكر ذكر
0: يعني
1: رئيس الاتحاد السعودي
0: سطام.
1: انا ما اقول يعني كلام الا بناء على شيء يعني شفناه وسمعناه، يعني ياسر مسحل ذكرها يعني بنفسه كذا في احد اللقاءات. فرئيس
0: طيب
1: الاتحاد السعودي ذكر انه بتوصيه من ناصر لارجيت. ممكن اذا انت
0: سؤال.
1: عندك معلومه تقدر يعني تفيدنا فيها.
0: اي انا اقول لك،
1: اي
0: انا بطرح سؤال هنا وهو كمعلومه يعني. ناصر لارجيت الكل كان عارف وقت ما انا تكلمت عن موضوع دونيس، انه الكل كان عارف انه مات كروكر جاي مكان ناصر لارجيت. فبالعقل والمنطق كيف ممكن تاخذ بتوصيه شخص بيمشي بعد اسبوع؟
1: عاد الله العالم.
0: فهمت الفكره؟
1: احنا
0: يعني
1: اللي
0: في
1: شفناه
0: بعض الكلام،
1: سمعناه
0: بعض الكلام ما يحتاج لنفي بقدر ما يحتاج لمنطق يعني. للاسف يعني
2: بالنهايه يا اخوي سالم هذا اللي لاعبينك، هذه امكانياتهم. أيوة. انت وينك عن الشغل
3: هذا
2: الموجود؟ انت تعرف امكانياتك يعني، وين خطتك، وين استراتيجيتك المستدامه لسنوات طويله؟ يعني شوف المغرب سنه بعد سنه نشوف تصنيفه يرتفع، سنه بعد سنه نعرف ان هناك استدامه عمل اداري مستدام. يعني انت وينك عن هذا الشيء؟
3: طيب
2: كل سنه استراتيجيه جديده.
1: انا كنت احسب ان المباريات تلعب يعني مع الحلقه، يعني قاعد اطالع القنوات ما في بنما انجلترا كرواتيا غانا. ليه اخروها ساعه؟ ليه خلونا
3: والله امريكا ما في
1: نستفيد
3: لكن سالم اذا نذكر بالنتائج اللي كانت خلال الليله الماضيه، مثل ما ذكرنا السعوديه تعادلت مع الراس الاخضر، والاورغواي خسرت من اسبانيا بهدف دون مقابل. اما صباح اليوم بلجيكا اكتسحت نيوزيلندا بخمس اهداف لهدف لتتصدر المجموعه، مصر تعادلت مع ايران ليتاهل المنتخب المصري كوصيف، وسيواجه منتخب استراليا في الدور القادم. اما مباريات اليوم فست مباريات ستكون، البدايه عند منتصف الليل يعني بعد تقريبا 10 دقائق من الان، كرواتيا مع غانا، بنما مع انجلترا. الساعه 2:30 بتوقيت السعوديه ستكون البرتغال مع كولومبيا، كريستيانو رونالدو في مهمه جديده، والكونغو مع اوزبكستان. الساعه 5 من فجر اليوم الجزائر مع النمسا، والاردن مع الأرجنتين.
1: وبذلك مستمعين تنتهي مرحلة المجموعات بخيرها وبشرها، ونودع فيها المنتخب السعودي الأخضر، نودعه ونقول بالتوفيق إيش للرأس الأخضر منتخبات العربي، باقي الرأس الأخضر
3: نصير نقدم برنامج بلا ضغط، عرفت يعني الضغط نشال خلاص
1: خلاص
3: أي شيء تقوله
1: روح
3: مسموح
1: روح. فيعني بصراحة يعني سهرة اليوم، سهرة كروية أحمد أنت ذكرتها، وأنا عارف عشان التوقيت ما ذكرت الأوقات، لكن هي سهرة ذكرت الأوقات ساعة
3: بالميلي.
1: لا ما ذكرت،
3: كنت متى مركز؟
1: لا ذكر ما ذكرت
3: ما ذكرت ذكر. قلت 2:30 الساعة 5
2: ذكرها
1: يعني كل مباراة،
3: كل مباراة ذكرت وقتها،
1: بس التوقيت هنا مو صحيح
3: 100% صحيح.
1: كولومبيا والبرتغال،
3: كولومبيا والبرتغال الساعة 2:30 الفجر اليوم
2: صحيح.
3: إن شاء الله.
1: أوكي أروح معك سطام، مباراة مصر وإيران كانت مباراة مثيرة بصراحة. تفضل سطام، الصوت واضح؟
0: أيك. اي واضح واضح
1: واضح الصوت.
3: سطام جاي يجلد المنتخب بس.
0: لا لا لا واضح واضح.
1: نبغى نتكلم عن مباراة مصر وإيران، مصر وإيران تأهل المنتخب المصري للدور القادم، تأهل تاريخي. كيف شفت المنتخب المصري مع حسام حسن؟
0: والله انا صراحة سعيد جدا منتخب مصر وحسام حسن شخصيا، يعني لأن الرجل أكل كلام وأكل شيء ما هو طبيعي للأمانة قبل البطولة. فأنا سعيد لهم، وبصراحة يعني بنتكلم عن مباراة أمس تحديدا، هو ممكن يكون أخطأ شوي في إدارة المباراة بالتراجع، لأنه كان ممكن يروح للمركز الثالث وأفضل الثوالث. يعني اللي شفناه أمس في الدراما في الدقائق الأخيرة كان شيء تحفة زي ما يقولون أخواننا المصريين. يعني الدراما اللي صارت وهدف إيران الملغي بعد ما احتفلوا ولفوا الملعب، يعني اللي صار أمس، يعني حتى إيران للآن ما هو أكيد هل هي خرجت هل هي بقيت، يعني أنك تبعد في ضغط نفسي تراقب المباريات هذه ترى شيء
1: ضغط على مهدي طارمي.
0: أي صحيح، لأنه مهدي ترى صرح على أساس أن المنتخب غادر، لكن هو اكتشف لاحقا أنه باقي لهم فرصة وباقي لهم
1: والاحتفالات اللي قام فيها.
3: بعد الهدف الأخير كان في احتفالات كبيرة صراحة من المنتخب الإيراني، لكن ألغي بداعي التسلل. لكن
0: هي هذه دراما كأس العالم
3: صحيح، وكانت ليلة صباحية مثيرة يعني، مع أنه كنا نحضر بلا نفس بس عاد إيش تسوي. لكن أنا ودي أذهب إلى يعني مباراة ثانية ومباراتين صراحة، البرتغال مع كولومبيا والأرجنتين مع الأردن.

0: أسامة من بداية كأس العالم في الجولة الأولى والجولة الثانية كان ميسي يلعب قبل رونالدو، وميسي سجل قبل رونالدو، والضغط يجي على رونالدو في المباراة. يعني لما ميسي سجل هاتريك رونالدو لازم يسجل هاتريك، عرفت؟ لما المباراة الثانية سجل ميسي هدفين لازم رونالدو يسجل هدفين. اليوم لا، انت يا رونالدو تلعب بلا ضغط، انت تلعب ومبابي ما سجل وهالند ما سجل وميسي لسه ما لعب، فانت ادخل مرتاح والعب. ولا ما له علاقة هذا الكلام من عندي بس كذا تنظير؟
1: لا اعتقد ما له علاقة. اول شيء المنتخب المغربي او عفوا المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى مر في مرحلة، يعني مرحلة شك، وأعتقد هذه المرحلة هي اللي بتدفع البرتغال حتى ممكن لتحقيق البطولة. أنا أقول لك يعني لعلها تكون خيرة. التعثر الأول أمام الكونغو استفاق منها المنتخب البرتغالي، نفس ما حصل مع الأرجنتين في عام 22. شاهدنا مباراة أخرى ظهر فيها رونالدو بصورة جدا رائعة، سجل فيها هدفين أمام الأوزباكستان، واليوم بيلعب أمام كولومبيا والمطالب بالفوز من أجل الصدارة. أعتقد أن بتكون مباراة جدا جميلة، مباراة صعبة، وأنا أشوف أن رونالدو بيستمر حتى بالتهديف وممكن ينافس على الهدافين، لأن ممكن الجولة الأولى أنا أشوفها يعني بهذا الشيء، أن الجولة الأولى هي
2: حافز
1: كبير للمنتخب البرتغالي لدعم رونالدو بعد ما حدث في الجولة الأولى. أما فيما يخص ميسي، أعتقد حتى صرح مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني أنه بيكون على مقاعد الاحتياط، يعني ما في أي ضغوطات لا على ميسي ولا على رونالدو.
2: بصراحة حتى قصة التصريح لصحفي قديم وقال لأنك أنت سألتني فسأقول لك هذه الإجابة، يعني اللي هي خبر يتصدر عناوين ميسي بيكون أنا على دكة البدلاء في المؤتمر الصحفي. نعم
1: الكلام الحين على ميسي ورونالدو متى يلعبون، لكن هم ممكن يتواجهون ترى في ربع النهائي.
2: صحيح،
1: يعني هذا نهائي مونديالي قبل نهائي المونديال،
0: لازم الحلقة قبلها بساعة نطلع وبعدها بساعة. يعني
2: أعتقد سلطان إلى الآن ما أقدر تحدد، يعني بصراحة بالرغم من يتابع مزمة ما أقدر تحدد هو مع كريستيانو ولا مع ميسي، ولا هو يتابع فئات سنية. يقول لك
1: حسب خبرتي في سلطان، حسب خبرتي في سلطان مع ميسي.
2: سلطان مع مين أنت؟ ولا مع غانا زي عماد؟
3: لا لا، شوف صراحة سالم، يعني أنا وصلت المرحلة السابقة كنت أحب كريستيانو وما أفضل ميسي، لكن وصلت المرحلة أنه الاثنين ما باقي في مسيرتهم إلا 6-7 سنوات، فخلاص ليش الواحد ممكن يفضل واحد على الثاني ويضيع فرصة
0: ضدك؟ هذا اسمه انقلاب على رونالدو ميسي.
3: لا ما هو انقلاب، أنا شوف، أنا أقول لك والله أنا إلى الآن يعني أحب كريستيانو، لكن في الأخير يا أخي الواحد الاثنين هذول ما راح يتكررون خلاص.
2: سلطان مونديال مين من اللاعبين؟ يعني شاهدنا ديمبلي البارح واحنا نقول، يعني حتى كنا نفكر في العنوان نتناقش انا واحمد نقول هالاند ومبابي، فجاه طلع لنا ديمبلي ب3 اهداف. انت تشوف هذا المونديال مونديال مين من اللاعبين؟
3: والله شوف انا بالنسبه لي يعني ما في لاعب معين تقدر تقول هذا المونديال مليان نجوم، لكن انا زي ما قلت في اول حلقه انا اشوفه مونديال انشيلوتي بصراحه. انا ما ادري ليش الكل مستبعد البرازيل بهذه الطريقه، لكن حاب اذكركم انه ترى مدرب البرازيل انشيلوتي. يعني في الاخير يا اخوان لا تستبعدون الانشيلوتيات على طريقه كرم. لا تستبعدون يا اخوان البرازيل.
2: احنا صرنا يعني نوقت بنكلم كرم قبل مباراه البرازيل مع حسين سلساو، نخليها بالبرازيل الحلقه
0: على انشيلوتيات البرازيل. لكن اسامه باقي معنا دقيقه، انت كيف تلخص الشوط الاول، عفوا دور المجموعات الدور الاول الان بعد اللي شفناه؟ يعني وحتى موضوع الكراسي الموسيقيه، هذا تاهل هذا طلع الجدول، مدري مين يواجه مدري مين، وما حد عارف وين الدنيا وين
2: حتى العالم. سالم يلخبط في الاوقات.
1: بالنسبه لي مونديال مثير، ما توقعت ابدا، فاقت توقعات يعني من ناحيه ميسي ورونالدو، من ناحيه ديمبلي، من ناحيه مبابي، من ناحيه الملاعب، من ناحيه حتى الحضور الجماهيري. فاقت توقعات، مونديال تاريخي.
2: تركز على الجماهير فيك.
1: الجماهير حتى لحضور اللاعبين ميسي ورونالدو.
0: الجماهير الان شوف مباراه انجلترا نشوف فل، مباراه كرواتيا شوف فل ما شاء الله. يعني
1: الحضور تجاوز 3.5 مليون،
0: كسر الرقم القياسي اللي كان في امريكا في 94.
1: صحيح، يعني انا اسميه مونديال تاريخي، واتمنى ان المونديال ما يطلع من بين ميسي او رونالدو.
0: ان شاء الله يكون مونديال جميل، ونتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه. الان في 3 عرب في الدور القادم، ممكن الجزائر يكون، او الان في 2 عفوا
1: الان،
0: والثالث ان شاء الله الجزائر،
1: والثالث باذن الله الجزائر.
0: باذن الله الجزائر يحتاج الى تعادل اليوم في مباراته مع النمسا يتاهل، حتى ممكن الخساره تاهله، لكن بظروف واشياء كثيره
1: بحسابات ما
0: ندري. انا قبل ما انهي الحلقه ودي اكشف سر مخرجنا علي قدان من انصار رونالدو. هو يبتسم من اول الحلقه
2: والله. تو يعرف ابو محمد طلع من انصار رونالدو
0: يعني. بس ما حد يدري،
2: بس انه قبل ما يجي السعوديه طبعا، يعني من زمان
0: انصار رونالدو في المجمل، يعني بغض النظر عن السعوديه.
2: نعم. نصل الى ختام حلقتنا ونشكر مخرجنا اللي هو يعني دائما مع كريستيانو رونالدو على القيدان، ونشكر

0: ايضا ضيفنا سطام المطرفي من الشرايع من مكه، من مخطط ولا بس كذا كفايه من مكه
1: صار كذا كفايه خلاص
0: محلل رياضي من مكه سطام المطرفي. شكرا احمد السعفان، شكرا صانع محتوى الرياضي اسامه التميمي، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعه. ومن اراد مشاهده الحلقه كامله بالصوت والصوره على حساب العربيه اف ام في اليوتيوب، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. مشاهده ممتعه للجوله الاخيره من المجموعات، وكونوا بخير. Man to man.
2: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية،
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
10: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
11: إذاعة العربية اف ام تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية اف ام، رفيقتكم في كل مكان. آراؤكم بأصواتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية اف ام.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من العربية. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن ترامب أكد لعون توفير كل ما يلزم من شأنه تطبيق وتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وأكد ترامب أن واشنطن ستدعم أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان. كما أكد ترامب لعون أن الولايات المتحدة ستسهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دور

دوره الريادي في محيطه والعالم. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، واصفا إياه بالإنجاز التاريخي. وقال نتنياهو إن الاتفاق بمثابة ضربة لإيران وحزب الله، مشيرا إلى أن الجيش سيبدأ بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في زوتر الغربية وفرون جنوب لبنان تنفيذا للاتفاق. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق بين أمريكا وإيران، لكن هذا لا يعني التخلي عن الخطوط الحمراء. حذرت قيادة الجيش اللبناني من أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وفي بيان لها دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، كما شددت على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولة لقطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. آخر الأخبار العاجلة كما هي على الشاشة. إذن الرئاسة اللبنانية تقول ترامب أكد دعم مواقف الرئيس وقرارات الحكومة اللبنانية. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN إن الضربات الأخيرة على إيران لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى. لكن في الوقت نفسه أفادت CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى درجة عالية اليوم. وعون أوضح لترامب أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها لتنفيذ الاتفاق الإطاري وفقا للرئاسة اللبنانية. نهاية الموجز، بتال جوس معه في المرمى. إلى اللقاء.

0: اتحاد المسح الفني اتحاد يشارك بمونديالين والنتيجة وداع مبكر. الرأس الأخضر تكتب التاريخ من الظهور الأول والمغامرة تستمر. المصريون يصنعون تاريخا في المونديال للمرة الثانية ويضربون موعدا مع أستراليا. بعد 44 عاما الجزائر يستحضرون فضيحة قيخون عند مواجهة النمسا. وفي معركة حسم الصدارة كولومبيا المتألقة تتحدى رونالدو والبرتغال. ليالي مونديال 2026 مستمرة على شاشة العربية. السلام عليكم. سهر السعوديون حتى ساعة الفجر الأولى على أمل أن يعبر منتخبهم للدور الثاني لكأس العالم، إلا أن الأخضر ومجلس اتحاد الكرة خذلهم للمرة الثانية بعدما أصبح ثاني اتحاد كرة قدم سعودي يشارك في مونديالين والمحصلة صفر.
1: في الأرقام تساوى مجلس اتحاد يرأسه ياسر المسحل مع مجلسي اتحاد ترأسهما الأمير الراحل فيصل بن فهد والأمير سلطان بن فهد في المشاركة مونديالية مرتين، أكثر من أي اتحاد سعودي آخر. لكن اتحاد الأمير الراحل بلغ الدور الإقصائي مرة واحدة، وهي التي لم يصل إليها أي اتحاد سعودي آخر. اتحاد المسحل جهز نفسه للمونديال بالتعاقد مع دونيس العارف ببواطن الأمور في الكرة السعودية بعد إقالة الفرنسي رينارد الذي خسر معه الأخضر مبارتين تجريبيتين في مارس الماضي أمام منتخب مصر بأربعة أهداف وأمام منتخب صربيا بهدفين لهدف. دونيس بدأ بالتعرف على لاعبيه قبل 21 يوما من مواجهة الأوروغواي الافتتاحية في المونديال، ووجد أمامه مباريات تجريبية أمام منتخبات متوسطة إلى ضعيفة، حيث واجه الإكوادور المصنف 23 ثم لعب أمام المنتخب البورتوريكي المصنف رقم 154 واختتم ودياته ضد السنغال المصنف 13. كل ما سبق انعكس على مشاركة المنتخب السعودي لتنتهي

0: هل كان يعني عليكم ضغوط كبيرة بسبب التأخر في استبدال المدرب؟ جهاز فني جديد، جهاز طبي جديد، جهاز إداري أيضا جديد، أثر كان عليكم سلبي؟
1: ما أظن أنا صار في تأخر، وهذا الشيء ما احنا مسؤولين عنه، في اتحاد سعودي مسؤول عنه، هنا نأيد كل قرار يسوونه، ولكن إن شاء الله بإذن الله نعوض في القادم بإذن الله. ولسه تونا احنا لنا شهر، ما أبرر أن هذا الشيء سبق خروجنا، ولكن لسه احنا معنا شهر مع المدرب، وإن شاء الله أفكاره بدأت توضح بإذن الله، هذا الشيء ينتج ويثمر في البطولات القادمة، نفرح الشعب السعودي بإذن الله.
0: أنت كلاعب في المنتخب السعودي اليوم، وأنت تشوف أنه منتخب يعني لأول مرة يتأهل بإمكانيات ضعيفة، يتأهل بالتعادل وأنت تفشل في التأهل، كيف وقع عليكم؟ وأكيد أن وقعها أقوى على الجمهور السعودي.
2: والله أنا ما أبغى أقارن أبدا بمنتخب المنتخب الفردي، هم يتأهلون فنان التعادلات صحيح، الله يوفقهم ويوفق لهم، إحنا فشلنا في البطولة هذه في تحقيق التأهل. راح نعاتب نفسنا وراح نعتذر من جمهورنا اول شيء، وقلت سابقا انه راح نشتغل على نفسنا اكثر واكثر، راح نطور من نفسنا. في اشياء ناقصتنا كلاعبين سعوديين لازم نلتفت لها.
3: إذا فجر حزين عاشته الكرة السعودية بالمغادرة في المونديال، مغادرة من المونديال الثلاثي. ورحبوا بضيوفي عبد العطيف، عادل البطي، وتركي للعواد، أهلا بكم جميعا، حياكم الله. وتحولوا إلى أوستن، من هناك موفد العربية نايف ثقيل يلتحق بنا. نايف مساء الخير، أنت الآن أين نايف؟ في فندق المنتخب؟
4: أنا من أمام فندق المنتخب السعودي، ولكن كما يظهر خلفي الآن بالتال اختفت كافة ملامح المونديال، الحافلة، التواجد الأمني، حتى ترتيبات فيفا والسماح بالدخول والخروج للفندق، كلها هذه الإجراءات اختفت اليوم.
3: جميل.
4: ولكن ما زالت بعثة المنتخب تتواجد خلفي في المعسكر حتى الآن.
3: جميل، ليش ما غادروا حتى الآن؟
4: بالتالي طبعا الاتحاد القدم قام بالتوقيع مع شركة طيران خليجية تتضمن الذهاب والعودة، وعند يعني هناك متطلبات من سلطات الطيران الأمريكية تحتاج بعض الوثائق وأذنات السفر، هذه تتطلب وقت أطول. بالأمس مباشرة اتحاد القدم خاطب الشركة التي توفر الطائرة، ولكن الوقت يستغرق تقريبا أكثر من 24 ساعة. متوقع أن تصل الطائرة مساء الغد وتغادر بعثة المنتخب بعدها مباشرة، ولكن بالتالي للتوضيح أكثر يعتبر معسكر المنتخب انتهى كليا بالأمس، غادر 20 لاعب بالضبط، غادروا معسكر المنتخب السعودي إلى وجهات مختلفة، تبقى فقط 9 لاعبين، وأيضا من التسعة لاعبين متوقع أن يغادروا اليوم أو غدا، لذلك لن يعود، ستعود الطائرة بالمعدات وفريق اللوجستيك والأجهزة الإدارية وبعض الأجهزة الطبية.
3: نايف، بس يعني لفت نظر، يعني هم ما له دخل في الرياضة، بس لفت نظري أنت تقول إنه تعاقدوا مع شركة طيران خليجية، يعني ليش مو زي كل البعثات الرسمية على الطيران الرسمي الناقل المحلي؟ ليش؟ في سبب؟
4: يعني بالتال واجهوا صعوبة. بالتالي إذا تبينا نتكلم بصراحة في موضوع المنتخب السعودي، المنتخب السعودي يعني مر بفترة صعبة جدا قبل الإعداد للمونديال. كان يفترض من اتحاد القدم أن يكون أكثر استقرارا في تجهيزات المنتخب السعودي، ممكن حدث تغيير كبير، وهذا بالتأكيد أثر على اللاعبين. أجهزة الفني، الجهاز الفني بالكامل تغير، الجهاز الطبي بالكامل تغير، الجهاز الإداري أيضا بعضه تغير، هناك بعضهم حظ

0: فقط بعقود مؤقتة لمدة شهرين، فهو منذ قدومه للمنتخب يعلم أنه سيغادر في نهاية يوليو. أيضا بعض اللاعبين والأجهزة الإدارية والأجهزة الطبية تعرفوا على بعض، بالتالي في طائرة المغادرة من الرياض لم يلتقوا نهائيا. هذا الأمر بالتأكيد أنه كان له تأثير على المنتخب. حتى أكون منصف، جميع من تواجد في هذا المعسكر بذل جهد عالي جدا لتفادي هذا الأمر، لكن يعني اتحاد القدم وضعهم في مأزق كبير. كانوا يسابقون الزمن للانسجام أكثر فيما بينهم، وأيضا للتجهيز لإعداد المنتخب السعودي بشكل أكبر، وكان هذا له تأثير سلبي بالتأكيد على مشاركة المنتخب.
1: هل من وضوح لمستقبل دونيس والأجهزة الإدارية والإعلامية والطبية في المنتخب؟ يعني هم باقي 80 يوم تقريبا على البطولة الجاية اللي هي دورة الخليج، فقط 80 يوم، فأكيد لازم يكون فيه استقرار أو تغييرات سريعة.
0: دعني أبدأ بالتغييرات التي ستطال الأجهزة المساعدة للمنتخب. بالتأكيد هناك قرارات ستطال الجهاز الإعلامي، سيحدث تغيير في الجهاز الإعلامي، أيضا في الجهاز الطبي. الجهاز الطبي في الأساس أصلا هو مستقطب من بعض الأندية بعقود مؤقتة، لذلك لا يوجد جهاز طبي للمنتخب فعليا ما عدا رئيس الجهاز الطبي، وهو أصلا يعمل في المنتخب النسائي، فلذلك سيكون هناك جهاز طبي جديد. الجهاز الإعلامي سيتم تغييره. مستقبل دونيس حتى أكون واضح بشكل كامل، تم مناقشة مستقبله قبل مباراة الرأس الأخضر. هناك يعني ملاحظة وجدت على دونيس في الفترة الماضية أنه يفتقد للشخصية القوية، الشخصية القيادية مع اللاعبين. هذا الأمر أثر على قيادته للاعبين سواء في التمارين أو أثناء مجريات المباراة وفي بعض قراراته الفنية التي كان يتخذها، لذلك تم مناقشة مستقبله. يرى المسيرون الآن أن المنتخب يحتاج إلى مدرب ذو شخصية قوية يعزز الحضور الذهني وشخصية اللاعبين داخل الملعب. هناك مناقشات لأسماء بديلة، يمكن برز من ضمن هذه الأسماء جيسوس، ولكن حسب مصادرنا الخاصة جيسوس يفضل أن يضع في مسيرته المهنية تدريب منتخب بلاده البرتغال، لذلك هو ينتظر نهاية مرحلة أو نهاية مسيرة البرتغال مع كأس العالم، وبعدها سيتخذ قراره، إما يقبل بعرض المنتخب السعودي أو هناك أسماء بالتأكيد أخرى العمل عليها الآن.
1: جميل، بس ما في وقت، يعني لازم يقرروا مستقبل دونيس إي ولا لا عشان يبدأ يشتغل. 80 يوم على البطولة الجاية، مستقبل الموجودين كلهم مو بدونيس، يعني حتى رئيس الاتحاد، حتى مجلس الاتحاد.
0: بالتالي حتى نكون يعني صريحين، هذه سمة لازمت اتحاد ياسر المسحل، التأخر في اتخاذ القرارات. يعني رينارد تم مناقشة وضعه شهر كامل، وبعد شهر من معسكر مارش تم إقالته واستقطاب دونيس. فهد المفرج أعلن تعيينه قبل مغادرة المنتخب تقريبا بيومين أو ثلاثة، فهذه سمة موجودة في اتحاد ياسر المسحل، التأخر والتردد، وطبعا تأثيراتها تنعكس على نتائج المنتخب. للأمانة بالتال لا يلام، يعني بالتأكيد هناك نسبة ملامة، لكن لا يلام اللاعبين، شيء مختلف جدا عاصره اللاعبين في الفترة الماضية، كل شيء جديد في المنتخب.
1: طيب انت المنتخب يغادر، بس انت ما راح تغادر، تستمر معنا نايف، بعدين تختار لك منتخب عربي يكمل وتكمل معهم. تكمل التغطية اقصد، يعني
0: انا مغادر الحين لتغطية مباراة، انا مغادر الان لتغطية الاردن والارجنتين ان شاء الله، تبعد بس سيارة ثلاث
1: ممتاز.
0: ساعات
1: ممتاز، يعني بس خليك قريب من المغرب ومصر اللي حيمشون فوق كثير
0: بإذن الله.
1: شكرا شكرا نايف ثقيل، موفد العربية إلى أوستن. نايف أعطانا موجز كامل عن اللي صار واللي حدث من ذاك اليوم. خلينا نبدأ القصة من الأخير. عادل، أبدأ من عندك، دونيس يبقى ولا يرحل؟
2: أول شيء ودي أقول ابتسامة نايف، أول مرة ابتسامة ما كانت معجبتني، العادة يكون مبتسم اليوم وجهه يعني واضح أنه متأثر من اللي حاصل، واضح أنه يعني كل شوي ترى هو يجاوبك أبا أكون صريح يعني في فمه ما مو بقادر يقول كل التفاصيل.
1: بنجيبه بعدين على الطاولة كده وخليه يقول كل شيء.
2: لا أنا ماني أنا يعني
1: أنت مع دونيس بقائه؟
2: أنا ترش لي برضو من كلامنا.
1: جاوبني أبو فهد.
2: لا بجاوبك ليش؟ خل أقول لك، إذا المشكلة إنه شخصيته

0: ما عرفته انها ضعيفه ولها 10 سنين عندنا هذا موضوع مختلف. اذا هو فنيا انا ما راح الومه فنيا، لكن اذا في تفاصيل يعيشها مدير الفريق المقربين من او اللاعبين المقربين من المدرب ممكن. انا بعيد عنها الحين.
1: انت مع ولا ضد؟
0: اذا كلام نايف صحيح مع، اذا والوم الاداره اللي اختارته، اذا هي. كلام نايف مو بدقيق لا انا مع استمرار.
1: جميل، تركي مع استمراره او رحيله؟
2: اول شيء احيي الحقيقه نايف على هالتغطيه الرائعه، ويا ليت المنتخب كان اداءه قريب من اداء نايف. الحقيقه اداء احترافي ويتنقل في كل مكان نشوفه، يعني مع المنتخب ومع المنتخبات الاخرى ويلاحق الاحداث. انا اعتقد ما نقص المنتخب هو الاحترافيه. تونس يبقى او ما يبقى؟ بكل تاكيد انا ضد انه يبقى في هذه البطولة.
1: أنت قرارك الإقالة؟
2: إيه ما في شك، يعني ما كان
1: ترى العقد إلى فبراير 27.
2: إيه يعني واضح إنه المدرب مش المدرب اللي بيجيب معه بطولة، يعني أي. حتى خطابه إنه في فرق انهزمت بخمسة وانهزمت بستة، هو طبعا
1: هذه عدوى، هذه عدوى عدوى مسكين يعني جت العدوى
2: صحيح، لكن هي الفكرة الأساسية إنه المدرب أنا أجد إنه في كثير من المباريات يعني حجم اللاعبين، ما أعطى اللاعبين الفرصة. حتى في المباراة هذه كان يبغى اللاعبين يهدون اللعب الى اخر دقائق، يعني مو معقول انت لازم تفوز في المباراه. طيب. يعني في اشياء ما نلومه عليها زين، لكن وصلت لمرحله انه اخر 10 دقائق ممكن تاهلك، انت كمدرب تقدر تسوي شيء.
1: عبده ضد قالتها ليش؟ اعطني فكرتك.
3: اول شيء خلينا لما انت تروح عند احد عشان تشخص حالتك يعطيك المشكله. تشخيصنا حنا ما انا قلتها ولا بنغير مدربين انت اول شيء انا لما اجيك انت تجيني مثلا انا كدكتور وانت كمريض اعطيك التشخيص الصحيح، هذا اول علاج.
1: نعم
3: احنا هل مشكلتنا في المدربين؟ ليست المدربين، انتهى الموضوع، نقطه اخر السطر. نجي استمرار المصاب، نجيب مدرب يعيش نفسه ويكرر نفس الحال. المشكله انا قلت لك سابق في لقاء سابق، الاداره والمنظومه ثم التاسيس. انا بالنسبه لي لابد يعني، او هذا الهدف انه لما احنا ننتقد، انا لما يعني الناس تنتقد ترى انت ما تنظر لبطوله واحده، انت تنتظر الاستمراريه. طيب من ضمن الاستمراريه اليوم انت راح كاس عالم تجميع، يعني اليوم الكلام اللي قاله نايف ترى علامه،
1: هذا الكلام مو يعني مو سر، هذا كل الناس تدري.
3: لا لا
1: يعني دونيس شاف اللعيبه
3: في، لا انا اليوم صدمت من الجهاز الطبي الجديد.
1: يعني ما تدري انه دونيس
3: جهاز طبي جديد؟
0: لا ما ندري انه الجهاز الطبي الجديد
1: جديد،
0: ما ندري. لا والله ما اعرف ايش،
3: انا ما نعرف.
1: اعلنت،
0: انا ما تابع.
1: اي بس نتكلم انه حتى ترى على الفكره اللي حضر ورش فيفا، فيفا يسوي ورش للاجهزه الطبيه عشان يعطيهم قواعد الروز حقت، اي عشان يعطيهم قواعد المباريات. اللي حضروا ترى هم اللي راحوا الجدد، دول الجد ما حضر الورش. اي الاولين هم اللي حضروا الورش.
3: انت تتكلم عن بطوله انت مفروض محضر لها من 10 سنوات، اقل شيء 10 سنوات،
1: 4 سنين خلينا نقول.
3: لا لا كاس العالم هو استمراريه لمنتخبات شباب من صانع جيل. طيب. من 10 سنوات. طيب. فبالتالي هذا الكاس العالم انت المفروض عارف الجيل اللي بيلعب الحين، المفروض احنا عارفين الجيل اللي بيلعب 34.
1: انت دونيس تقول هو مدربك في الخليج واسيا،
3: يا اخي ما هو بدونيس او غيره، انا مش مشكلتي في
1: لا لا انت مش مع قرار قالته.
3: يبقى
1: ها. طيب ابغاكم تكونون بس سريعين لان عندي محاور كثيره. خلينا نجيب الأشياء اللي نحاول نكون إيجابيين. أول شيء تغيير إيرينارد كان صحيح عادل؟
0: نعم أصلا جيبته خطأ.
1: التعاقد مع دونيس صحيح؟
0: صحيح
1: صحيح
0: صحيح.
1: أجل ليش طالب بقالته؟
0: أنا ما طلبت خالد.
1: إيه؟
0: أنا تفاجأت في كلام نايف.
1: إيه؟
0: أنه يقول اكتشفوا. إيه؟ أن شخصيته ميب كويسة مع اللاعبين وأنه ضعيفة. إذا تعاقد
1: خلينا نأخذ القرارات واحد واحد.
0: إيه؟
1: التعاقد مع أو فهد المفرج صحيح؟
0: صحيح أكيد.
1: ليه صحيح؟
0: لأن كنا حنا حطينا أنفسنا في مرحلة انتقالية، قادها صالح الداود وكان يعرف، أنا تواصلت مع الكابتن صالح ويقول أنا أدير مرحلة انتقالية للوصول للمرحلة النهائية.
1: توقيت فهد المفرج؟
0: لا بالتالي معليش بأخذ دقيقة وخذ الوقت كله.
1: أيه.
0: أنت الحين قعدنا حنا نتكلم عن دونيس لأنه مسؤول فني، من المسؤول الإداري؟ أنا أسألك عن كل ما حصل، من اللي جاب أمين عام وفي 8 شهور أقاله؟ من هو؟ أنت تقول ياسر المسح أو غيره مسؤول، أو الشباب يعني في بشكل عام في الوسط الرياضي يقول هو مسؤول. ياسر طلع مرة قال أنا ماني اللجان مستقلة، الرابطة مسؤولة، ما ندري الحين ضاع، يعني ضاع صاحب
1: الأمين العام. هو شيء مو بلجنة، الأمين العام تحت إدارة رئيس الاتحاد،
0: أهم أنصب. إيه أنا هذا قصدي،
1: ما له دخل باللجان.
0: بالتالي أنت اللي جبت الأمين العام. طيب. وشلته بس. طيب. أنا أقصد كل ما يحصل في النواحي الإدارية خطأ ويتسبب.
1: أنت لا تتشعب لأني أنا جايك واحدة واحدة في اللي بتشعب فيهم. فهد مفرج صحيح؟
0: فهد كشخص صحيح.
1: ليش؟ ليس صحيح،
0: لأنه عنده خبرة، وكنا مرينا بأجهزة إدارية صنعت مشاكل مع اللاعبين، نحتاج واحد يستطيع احتوائهم.
1: تركي، فهد مفرج صحيح قراره؟
2: أنا مع فهد، فهد عنده خبرة كافية، عنده خبرة كافية، موجود. شوف أنت لما تجي الآن في

0: إيه لحظات استثنائية ولحظات يعني وضعك مو بجيد، أنت محتاج واحد زي فهد مفرج عارف اللاعبين وعارف الدوري وقادر إنه حتى دونس كاختيار مؤقت جيد مقبول، لأنه وش الخيارات الثانية؟ أحيانا أنت تقول والله أنا بختار هذا مو بأحسن شيء لكن هو أحسن موجود.
1: طيب.
0: فأنا بالنسبة لي دونس وفهد هم أفضل موجود في مرحلة ما قبل كأس العالم بأقل.
1: بس فهد مختلف عن دونس، أنت مع فهد إنه يكمل؟
0: أنا مع فهد إنه يكمل، بس أنا أقصد كخيار زين أنت مضطر لفهد.
1: ممتاز. فهد.
2: لا.
1: ليش؟
2: لأنك أحرجت فهد وأحرجت المنتخب وأحرجت الجمهور.
1: لا لا أتكلم فهد كشخص
2: الحين. ما يقدر يسوي شيء.
1: لا ما أتكلم عن بطولة كأس العالم، إحنا نتكلم الحين عن قرارات صارت.
2: عن قرارات.
1: لحظة عبدو بس خليني أقول لك السؤال. إحنا دائما نقول يا جماعة خلوا الكرة لأهلها لعيال الكرة. فهد واحد من عيال الكرة.
2: لا أنا ما.
1: من أهل الكرة.
2: لا إحنا مو نتكلم.
1: يعني لاعب و إلى آخره كمسيرة.
2: لا أنا ما أتكلم الكابتن فهد. تكلم عن توقيت القرار مهما كان فهد أو غيره حتى لو كان ولد اللعبة. أنت أحرجت فهد أصلاً يعني معلش أنا وش بيجي بسوي في أسبوعين؟ يلا أعطيني أنا وش العصا السحرية أنا فهد المفرج اللي بجي بغيرها في المنتخب في أسبوعين؟ ما يمكن. أنت أحرجت فهد أصلاً
1: مع استمراريته؟
2: نعم أكيد أنا استمراريته استمرار، لأنه أنا في الأخير أقول لك مش المشكلة، المشكلة ليست هنا، أنا هذا رأيي.
1: طيب تغيير الأجهزة الطبية والمساعدة عادل كيف تفسر هالقرار؟
3: أنا هذه الصراحة ما فهمته أول مرة، أنا تفاجأت في الموضوع الصراحة. كيف يعني أعتقد الطبي كان جمال خليفة موجود من سنوات طويلة. أنا هذا في رأيي اللي كان ممكن يستمر إلى بعد كأس العالم. التعاطي مع هالموضوع ذا أنا رأيي في خطأ صراحة.
1: كيف تفهمه؟
3: والله ما فهمته صراحة، ما فهمته والله. كيف تشيل الجهاز الطبي اللي كان على فكرة جمال خليفة ترى من قبل من 2018 من قبلها أيام كنت أنا موجود أصلا. إذا تشيل جمال خليفة إيه لا هو راح فترة للشباب أعتقد، المهم إنه قصدي موجود.
1: أنت أيام لاعب كان جمال
2: من أخيرة وفض مدربين
1: هو كم من الظهر من
2: دام التسعينات كأس القارات معهم
1: من كأس آسيا 96 أظن موجود جمال توقف.
3: لا بس تراح الأندية بتال في فترة لكن أنا يوم كنت موجود يعني خلنا نقول له 10 سنين أو 8 سنين ما عندي مشكلة تغير الدكتور جمال بس تغيره بعد كأس العالم مو بتجي في الفترة هذه.
1: طيب تركي الحين قلنا أشياء وقلنا قرارات فيها اللي صارت هاي قرارات الاتحاد وراجعناها. طيب الخطوين ليش هذه مشاركة؟ يعني والله شوف أنا دائما أتحاشى أني أشارككم في اللي بس أنا مضطر أقول أنا أمام الأسبانيا شعرت بأن الأخضر مثير للشفقة، مو بس أنه يلعب كرة غلط لا مثير للشفقة، يعني باصين مع بعض ما فيه، يعني كان في يعني كنت يعني تنظر للمنتخب وتقول ما ودك تقول هذا منتخبنا، ما ودك بس هو منتخبك. وين الغلط؟ ليش ظهر هالمنتخب بهذه الصورة السيئة جدا؟
0: أكثر من سبب. أكثر من سبب. أنا بعطيك يعني سببين. السبب الأول أنا أعتقد اللاعبين كانوا متوترين بشكل أكثر من اللازم، يعني ما استفادوا من المشاركة الماضية في كأس العالم، عدد منهم عدد كبير ترى من اللاعبين لعبوا كأس العالم الماضي وفازوا على الأرجنتين، وعدد منهم حتى لعب في 2018 يعني من العويس كان وسالم، يعني عندك خبرة غير عادية في كأس العالم، يعني عندك على الأقل 8 لاعبين لعبوا يا كأسين يا 3.
1: للحين ما أعطيتني أسباب.
0: إيه لا السبب الأول أنا عندي اللاعبين كانوا متوترين بشكل غير عادي. زين هذه واضحة. الجانب الآخر اللي حسيت إنه اللاعبين ما عندهم الحافز الكبير، يعني المباراة الأخيرة لو أي فريق لعب ضد الرأس الأخضر وعنده فرصة للتأهل ما يلعب بهذه الطريقة. ما يلعب يضيع الوقت يهدي اللعب يعني هذه ما يبغى، لكن اللاعبين افتقدوا للحافز. فأنا في النهاية
1: هذا عن اللاعبين
0: كلاعب كورة دائما أنظر للاعبين وش المشكلة، ليش هم ما عندهم الحافز، ليش ما قاتلوا في المباراة، ليش مباراة أسبانيا كان الأداء ضعيف لكن ما ألوم، وأنا مباراة أسبانيا الفارق كبير، لكن هذه المباراة إحنا نلعب مع فريق تصنيفه الرابع في كأس العالم أقل منه في تصنيف الفيفا. في المباراة المفروض
1: مين أحسن الرأس الأخضر كمستوى ولا السعودية في رأيي؟
0: السعودية يعني اللاعبين ما طلعوا مستويات.
1: لحظة من فهمك ندينك أنت تقول أعذرهم قدام إسبانيا، شوف رأس الأخضر قدام إسبانيا.
0: معليش أنا أقول أنا أتفهم المنتخب السعودي أمام إسبانيا
1: إنه
0: يلعب يعني بالخوف بالارتباك.
1: نحاول نجد لهم عذر. رأس الأخضر متعادل مع إسبانيا.
0: بس أنا أقول لك المباراة الأخيرة مع رأس الأخضر هي مباراة في المتناول. تقدر تقول أنا أقدر أفوز في هذه المباراة. ما كان في قتالية حتى في آخر المباراة كان رأس الأخضر أخطر من المنتخب السعودي. كان عنده الحافز للفوز.
1: عندك أسباب أخرى؟
0: لا أكيد العمل الإداري.

0: يعني اللي صار
1: ايش تقصد بالعمداري سمى الشباب
0: يعني تغيير
1: ما ادفع كل شيء
0: لا لا لا, لا ايه؟ تغيير مدرب بشكل ايه؟ مستمر قدنا هذه كارثه يعني غير عاديه قبل كاس العالم ايه؟
1: مجلس الاتحاد
0: بشهر ما في شك هذه قرارات الاتحاد ايه؟ انه انت ما عندك طاقم اداري الطاقم الطبي جديد المدرب جديد بكل تاكيد هذه عندك مشكله كبيره يعني القرارات اللي انت تتخذها بهذا الشكل هي المفروض كاس العالم تكون مستم يعني هذا بالنسبة لي أهم الأسباب
1: عبده أسبابك ليش المستوى يعني يفشل
2: مسيرين أو اتحادات أو رؤساء أو خلنا نقول
1: لما بدون هدف عطني أوات عطني أروح مباشرة
2: أنا أقول لك بدون هدف بدون رؤية بدون رؤية
1: من هم هذولي
2: اتحادنا اتحاد كرة القدم بدون رؤية أنا قلت لك عطني أنا اليوم سألت سؤال من 4 سنوات من مسك من وقت قبل وش هدفك
1: هو 7 سنين ماسك
2: طيب خلينا نقول سألت من 4 سنين وش الهدف من اليوم الخطط حقك انت وش خططك ما في هدف لذلك انا بالنسبه لي لما تشوفون القرارات انها غريبه عجيبه مي بغريبه عجيبه لان بدون هدف انت الرؤيه عندك مش واضحه هذا واحد الشيء الثاني ادوات قولا واحدا لا يعني
1: ايش تقصد بالادوات مدرب ولاعبين
2: لا لا انا بالنسبه لي المدربين جزء بسيط
1: لاعبين
2: نعم لاعبين يعني إمكانيات ما هي عالية يعني في الأخير نتكلم عن قدرات فنية يعني أنت اليوم
1: ما زلت مصر على قولك بأنهم يفتقدون لأساسيات كرة القدم
2: بالعكس يعني ثبتت عندي القناعة هذه أكثر ترى أنا ما قلت الكلام هذا عبثا أو اجتهادا لا لا تدقيق وتحليل وزيارات لأكاديميات وشفت أشياء كذي يعني ما جيت قلتها مباريات ومحللها كثير ومقارنة بمنتخبات أخرى يعني لما أقارن فهذه مش الفكرة أنت اليوم تتكلم على منظومة الإدارة فوق أنت استضفت هنا الطاولة أستاذ الكبير اللي حبه أمسي عليه أستاذ أحمد عيد ذكر واحدة من المشاكل واضحة وقالها هو بحكم خبرته وجوده في هذا المكان الإدارة أحمد عيد جاء في فترة 4 سنوات كان في أسوأ فترة تمر فيها الكرة السعودية رجع منتخبين شباب لنهائي آسيا رجعنا إلى 2018 من أقوى مجموعة في تصفيات اللي مرت على المنتخبات السعودية
1: صحيح تأهلنا في 2018 كان عظيم
2: ممتاز والجيل بس والجيل بس اللي جاب
1: لنا مجلسين تأهل في 2018 مش مجلس واحد
2: لا لا بس ايه هو بعد بالحقي. بعد ما ايه يعني بعد ما خلاص يعني الشيء الثاني النقطة مهمة انه الجيل اللي حقق الاولمبياد كان في جيل صنع في داخلي الاتحاد الوحيد اللي اعتمد على نفسه من ناحية ميزانيات ومداخيل والاتحاد سدد اكثر من 600 مليون للاعبين وهذه ما ابغى اتكلم
3: كثير كل الاتحادات كانت تعتمد على نفسها كل الاتحادات ما عاد بالتالي بس
2: لا بس انا في نقطه
1: قال الهدف عاد بيجد
3: لا لا ما قالك انا اقول لك لا لا شوف
1: اول باقي له النقطه بس ابو فهد خلي يقولها ونكمل
2: انا بالنسبه لي اي احد يعني عنده منصب او اداره حقق لاهدافك عشان انا بكره نحاسبك
1: على ما حققها
2: ما قالها هو اصلا
3: لا لا قالها لا قالها هذا نقطتي على عبده لا ما قال اني ابغى اكون من العشرين اني نقفز المركز العشرين وعند قال اشياء كثيره
1: طيب عطني اسبابك كابتن عادل ليش هذا المستوى ليش هذا المستوى السيء اللي ظهر بالمنتخب
3: انا في رايي الاعداد للمناسبه ما كان بحجمها التخبطات اللي صارت يعني ما أقول إن إلغاء عقد مانشيني خطأ لا هو صحيح لكن التعاقد مع مانشيني خطأ رجعت رينارد أيضا
0: هذه
3: يعني كل هذه الأمور أنت اللي تخليني أنا كلاعب أنا ترى أقل في المنظومة الآن المثلث أقل شيء عندي اللاعبين مع أني أنا أقول لك إحنا لعبنا شوط واحد ضد الأورغواي حتى أمس أمام الرأس الأخضر حنا كأن آخر مباراة أنا شعرت إن هم اللي لازم يفوزون مو بحنا لكن أنا أقول لك بصراحة بختصرها بشكل كبير عملنا الإداري غير جيد حضور هروب من المسؤولية في الأخير ما تدري من المسؤول حنا ناقشنا الحين قبل شوي المسؤول دونيس فنيا اللاعبين نعرفهم واحد واحد لكن ما نعرف من هو أصحاب القرار في الشأن الإداري فيما يعد المنتخبات فيما تعد مسابقات في شغل الرابط أنا أسألك وش الرابط وش تسوي مسابقات ورعايات الرعاية الله يعزها الدولة المسابقات أفشل مسابقات صارت علينا إذن الرابطة وش فيه هذه اللي قاعد إحنا نشتغل عليها كل هالمدة والدعم والما أدري أنا قصدي كل مشكلتنا الفترة الأخيرة إدارية بحتة عبدو قال قبل شوي الميزانيات أنا بقول أشكر من أيام الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه إلى الفترة هذه الدولة دعمت هالرياضة بشكل يعني
1: ولكن دعم هذه الفترة مهول
3: استثنائي بالتالي تعرف كم من ضعف
1: أي.
3: تعرف لما أقول لك أكثر من 15 مرة الاتحادات السابقة اللي تأهل كاس أنت قبل شوي قلت مجلسين إدارة أنا كنت أشارك في نص منها كان الميزانية لا تتجاوز يمكن 3-4% من الميزانية الموجودة وصلنا وش

0: شو اللي تغير عندنا؟ عشان كذا نقول شو اللي تغير؟ هذا السؤال إذا
1: من أول اتحاد اعتمد على نفسه.
2: طيب.
1: من داخله. من اول اتحاد اعتمد
2: باقي عندي دقيقتين وعندي سؤال مهم
1: اتحاد احمد عيد
2: طيب.
1: لا لا من ايام
2: أنا لكم
1: لا لا اعتمد على نفسه لا لا ما يعني في مداخيل من الدوله الله يعزها وفي مداخيل
0: لا عبدو عبدو معلش طيب. هذه معلومه
2: معلش باقي عندي دقيقتين
1: شرحت انا راح انت عليها
0: الامير سلطان يا اخي كانت في شركات
2: ترى انا قايل لكم ما عاد اجيبكم ثلاثه مع بعض بس اللي خساره اليوم
0: بس المعلومه
2: ثلاثه عندي سؤال ابغى اقول اسمع اجابتكم كلكم عليه ليش انا مهدت لكم هذه الاسئله الناس وإحنا الإعلام مرآة للناس انعكاس للناس يقولوا أنتم خوافين وجبناء في الإعلام بس تتكلمون على ياسر المسحل أصلا اللي يدبر ياسر المسحل والموضوع هو سمو وزير الرياضة أنتم ما قادرين تنتقدون سمو وزير الرياضة هل فعلا سمو وزير الرياضة دخل فيما يدور حاليا وهو مسؤول واحد من المسؤولين عادل
0: هو واحد من المسؤولين لأن أنا ولا مرة شفت لقطة مع المنتخب في أمريكا سواء البطولة الودية العام في أمريكا ولا هذه حتى التمارين متواجد معها هو جزء من المسؤولية
2: تركي
3: أو شوف الطبيعي أنه الاتحاد السعودي
2: مستقل
3: زين مستقل والمفروض أنه هذا الاتحاد هو من يتخذ قراراته هو من يتحمل قراراته الدعم اللي
2: هذا المفترض تقول
3: هذا طبيعي
2: أتكلم عن الواقع
3: الواقع أنه في دعم كبير من الوزارة للاتحاد لكن القرارات اللي قاعدة تتخذ بشكل مستمر بإلغاء عقد المدربين وعدد كبير من الأشياء العشوائية هي قرارات الاتحاد بذاتها يعني لا يمكن أنه
2: عندك معلومة عن قرارات الاتحاد
3: لا أنا الحين أنا لما أكون رئيس اتحاد أنا مسؤول عن هذه القرارات لأن هذه القرارات هي مسؤوليتي إنه أحد يقولك سو كذا أو سو كذا هذا موضوع آخر
2: يعني لكن وزير الرياضة ليس مسؤولا عما يحدث
3: أنا أعتقد إنه وزير الرياضة هي كل شيء للاتحاد ولكن الاتحاد يعني اللي قاعد يصير الآن باتخاذ هالقرارات وإلغاء عقد المدربين وإلغاء العقد الجهاز الطبي والإداري بكل تأكيد هي قرارات إدارية خاصة بالاتحاد
2: عبدو
1: إذا كان يشترك في اتخاذ القرارات هو شريك إذا كان الاتحاد السعودي هو لحاله من يقرر فالمسؤولية تحملها الاتحاد السعودي كامل فإحنا نبني اليوم قرارات على من يتخذ القرار هذه ببساطة
2: أنت من يتخذ القرار؟
1: أنا ما أدري أنا لو عندي المعلومة ما أدري لكن اللي في وجهي أنا أقابل المسؤول عن كرة القدم اسمه اتحاد كرة القدم السعودي هذه وزارة الرياضة مشمولة بكل
2: كيف نعدل الوضع عادل؟
0: تعرف أنا عندي رأي دائم يا أخي أمام أي موقف يكون في ردة فعل خلني أقول لك أنا لو أنا كنت رئيس الاتحاد السعودي لو كنت رئيس الاتحاد قدمت استقالتي وإذا كان يبغوني يعني أدخل ترشيح مرة أخرى بأجهزة مختلفة أنا أقول لازم يكون ردة فعل امتصاص الشارع لأني أنا مؤمن أن اللي حاصلنا قضية إدارية
2: تركي
3: أنا أقول
2: نعدل الوضع بسرعة ما بقى عندي وقت والشباب
3: طيب أسرع وقت ممكن المفروض أنه يكون عندنا تقييم حقيقي للوضع الوضع غير جيد
2: أبي قرارات أبي قرارات
3: القرارات لازم تأخذها مع
2: وش
3: مع
2: قراراتك
3: طبعا واحدة من أهم الأشياء الاتحاد السعودي يجب أن يرحل ما في
2: المجلس كامل
3: ما في شك
2: عبده
1: يرحل بصراحة
2: من اللي يرحل
1: الاتحاد السعودي
2: اتحاد الكرة فقط
1: هو الأساس يا رجال
2: طيب أنا قاعد أسأل
1: ما في فيها
2: ما
1: من شيل بعد ما نقدر مدرب غيرنا
2: أنا بس أسأل
1: وإداريين غيرنا يتغير اتحاد ما في إشكال
2: فقط أسأل جاوبت شيء أنا
1: لا
2: شكرا نجح لويس دي لابوينتيني في تطبيق ما تعلمه من مارسيلو بيلسا قبل أكثر من 13 عاما عندما كان الأرجنتيني يدرب أتلتيكو بالباو وكان الأسباني يذهب يومياً لما يزيد عن 15 للتعلم منه في الحصص التدريبية ليستعين لافونتيني بدروس الماضي لهزيمة أستاذه في المونديال إسبانيا والأورغواي أنا شخصياً عادل كنت أتوقع من الأورغواي أن تكون أفضل يعني مما ظهر فيها مدرب كبير لعيبة مستقرين في أنديتهم لكن ظهرت بشكل سيء جدا
0: والله بالتالي أنا من قبل البطولة ما كنت متفائل كثير
2: ليش؟
0: الأورغواي وهذا اللي خلاني أقول لك أني كنت متفائل أن منتخبنا يروح بصراحة إحنا على الأقل تتذكر بتاعش قلت أنا دور 32 كأنك توك توصل كأس العالم أنا في رأيي وهذا أمر محبط بالنسبة لنا أنها من 48 يعني أنا الأورغواي أنا بصراحة شفت الملخص فقط لأني كنت أتابع مباراتنا أمام الرأس الأخضر يعني مباراة يعني أيضا حالة إحباط ما كأنه أمام فرصة للتأهل للدور الثاني
2: نعم.
0: في مجموعة

0: قبل البطولة كنت معروف لأنه أسبانيا رقم واحد، الآخرين يعتقدون، أنا ما كنت أعتقد هذا الاعتقاد، أن الأوروغواي هو المنتخب الثاني. أنا كنت حنا أقول حنا والأوروغواي نفس الشيء تقريبا في رأيي، ما أقول لك أنه أكيد أنهم هم في الأرقام والتصنيف هم أحسن منا كثير، بس وفق اللاعبين لما نتكلم عن فالديري يعني ما في أحد عندهم في المنتخب الاسم اللي يلعب في، أوكي يلعبون في أوروبا يلعبون في أندية أقل بالعموم يعني، لكني أنا أشوف أن اللي حصل في المجموعة هذه أمر غريب جدا. جميل. الدليل تأهل المركز الثاني بثلاث نقاط.
1: تركي لابوينتي تغلب على، نقدر نقول تلميذ تغلب على أستاذه،
2: ما في
1: ولا بلسة خلاص صار مدرسة قديمة؟
2: لا مو على مدرسة قديمة، هي الموضوع أنهم بدأوا بداية غير جيدة، وكان منتخب سعودي والله قادر أنه يفوز لو كمل الشوط الثاني زي الشوط الأول، كان ممكن يكون انتصار، وأيضا يعيد أن المنتخب السعودي دائما في البداية زي مباراة الأرجنتين يبني عليها وممكن يصير بعبع.
1: كلام الأرجنتين وإسبانيا
2: هم ما بدأوا بشكل جيد في المباراة، فلذلك في هذه المباراة سجل فيهم هدف
1: واضح.
2: حسيت الفريق انهار، وطبعا بكل تأكيد أخطاء الحارس مستمرة مع الفريق من المباراة الأولى إلى المباراة الأخيرة.
1: أنا أكره الفرق اللي تنهار من هدف
2: والله حرام.
1: فاصل
2: يعني هدف
1: فاصل سهل. وأنا عود

0: ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، نشجع البطل واحد ولد البلد معاك يا الأخضر.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: حياكم الله. بعد الفوز الأول على نيوزيلندا دخل المصريون تاريخ المونديال للمرة الثانية بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم.
1: يملأ المصريون المقاهي وهم ينتظرون حسم الصعود رسميا إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بالمونديال، رغم أنها السادسة صباحا، إلا أن ذلك لم يثني المصريين عن دعم منتخب بلادهم. على بعد 11,000 كيلومتر وفي سياتل، كان منتخب مصر يضغط على نظيره الإيراني في الدقائق الأولى. بيرانفونت يبعد كرة مصرية، لكن لاعب نادي زد محمود صابر يسجل من المتابعة الهدف الأول لمنتخب بلاده والهدف الثاني في مسيرته الدولية. الإيرانيون يتحصلون على جزائية يطير لها مصطفى شوبير ويبعد تسديدة طارمي مواصلا تألقه في المونديال، قبل أن ينجح أيضا في إبعاد كرة نجح في متابعتها رضائيان ليسجل التعادل.

0: أنقذت التقنية منتخب مصر من الهزيمة الأولى في هذا المونديال لتتأهل لأول مرة في تاريخها من الدور الأول وتتجنب الخسارة للمرة الأولى بتاريخها في 3 مباريات متتالية، كل ذلك بفضل إدارة المدرب المواطن النجم حسام حسن.
1: عبدو، توقفنا عندك، المصريين فريق حلو ولا ماشي معاه؟
2: لا حلو بعد المباراة.
1: متكلم تكتيكين، أفراد حلو، حلو مرة
2: والله، حتى كان كمتعة يعني. أنا قلت لك يعني حتى في التصفيات ترى ما شفتم بهالمتعة صراحة.
1: وش فلسفة حسام لما تشوف مصر تلعب وانت ما تعرف من المدرب؟ تقول هذا المدرب يلعب، هذا من مدرسة من؟
2: شوف هو، لا شوف هو
1: مزيج؟
2: لا هو أحسن شيء سوى إنه دخل 2 مرموش وصلاح، يعني أبعد عنهم الأدوار الدفاعية وصاروا زي المهاجمين ويرجعون ككتلة، يعني ما عندهم أدوار دفاعية، يعني ما وداهم أطراف أماكنهم الرئيسية في أنديتهم اللي هو أجنحة، واحد جناح يمين واحد جناح يسار، فكان عليهم دور دفاعي كثير، فقام أدخل محمد صلاح ومرموش كراسي حربة، 2 مهاجمين ووضع عاشور.
1: لا خل عن القرارات الداخلية، لا الشكل العام للفريق وأي مدرسة هو.
2: لا هو أنا ما أعتقد، لا هو اللي يتحفظ كثير ولا هو اللي دائم ضغط عالي، ويعني تحس إنه متوازن، يعني عنده واقعية وعنده توازن كثير.
1: تركي، أكثر شيء يعجبك في حسام حسن، فريق حسام حسن؟
3: أعجبني روح الفريق القتالية الموجودة، أعجبني حتى أنه تخلص من مرموش في المباراة الأخيرة لأنه شاف أنه بدأ يلعب بأنانية أكثر، يعني عنده تقييم لأداء اللاعبين بشكل جدا ممتاز، وهي ترى ميب بسيطة، في مدربين تلقى لاعب ممتاز في مباراة ويطلع، هو على العكس اللاعب اللي ما يؤدي في الشوط الأول بشكل جيد بداية الشوط الثاني يعني عنده القدرة على اتخاذ قرارات حتى صعبة، يعني مرموش ما طلع أمس، ما لعب، نزل الشوط الثاني،
1: هو في افريقيا مطلع ترى إمام دقيقة 20
3: ويطلع صلاح، ويعني
1: يعطي غلط فيها
3: يعطي، أنا يعجبني إن عنده الشخصية اللي يقول مرموش صحيح. انت ما تخدم الفريق حتى مباراه مهمه انت بتبقى جنبي صحيح. هذه انا اعتقد انها ممتازه، يعني
1: بالمناسبه هي الروح جزء من تكوين المنتخب المصري دائما. ليش في منتخبات عادل مثل المغرب، الجزائر، مصر عندهم هذه الروح الثابته دائم، يعني حتى ان كانت الاسماء اقل والمواهب اقل، ليش؟
4: انا عندي انه الشخصيه، شخصيه القائد الاداري او الفني، القبول، الروح اللي تكلمت عنها. وفي مصر ترى التصفيات ما كانت محك بالنسبة للمنتخب المصري، مجموعته كانت سهلة، زائد أحيانا التوفيق، ترى الكابتن حسام حسن محظوظ في حياته وهذا شيء جيد، ترى مو بعيب
1: انك
4: اي مو بشيء مو بعيب، ترى احنا بنقول الرجل موفق
3: اتخاذ قرارات.
4: طيب مرة ممتازة.
3: انا قلت لا، اقصد انا التوفيق يجي ايضا للمجتهدين.
4: طيب
3: يعني احيانا الناس تقول هذا موفق، الله موفقه صحيح، الله التوفيق الله
1: دقيقة العادل،
3: لكن انا اعتقد انه في قرارات اتخذها تبين انه مدرب حقيقي.
4: طيب احيانا تتخذ قرار صح ولا يوفق اللاعب، انا اقصد انك تكون محظوظ في مهم، ترى مو
1: جميل إيه؟ جميل. بفوز كاسة على نيوزيلندا حمل بلجيكا، او حمله بلجيكا انطلقت اخيرا بعدما حسمت تاهلها الى الدور الثاني متصدره مجموعتها. خلنا نبقى عندك، بلجيكا صحت ولا الخصم ضعيف؟
4: المجموعة صعبة والخصم هذا هو الأقل في المجموعة. أنا في رأيي أكثر منتخب كذا أقنعني يعني شوي إيران صراحة. أنا تعجبني هذه الروح اللي تكلم روح مجموعة ولا بالتالي
1: تغطي النواقص.
4: إيه نعم يا أخي، مباراة ضد مصر كانت أكون أو لا أكون يعني شيء غير عادي في الفريق، إلى آخر دقيقة سجلوا بالمناسبة. لكن أرجع أقول لك المجموعة كانت صعبة متقاربة، المنطق حضر بصراحة في ترتيب المجموعة، أيا كان الثاني ولا الثالث كلهم متقاربين.
1: جميل. بالمناسبة الإيرانيين كتبوا رسالة في غرفة الملابس وداعية كانت جميلة للغاية، ومنتخبهم كان جيد يعني إيه؟ للغاية. أحيانا تخسر وجمهورك ما يزعل، ليش؟
4: لأنك أديت الأداء، أقنعتهم في الروح والأداء وعدم الخوف. أنا أكثر شيء يقلقني في كرة القدم الخوف. أحيانا أنت تكون، أنا أكون أقل منك، بس ما يجب أني أحاول أطلع أحسن 30 ولا 40% عندي عشان أقاوم 60 ولا 70% اللي عندك. هذه وين تجي؟ في الروح والجماعة. حنا لما نجي نتكلم عن منتخبنا السعودي، أنا أقول لك العويس وعبد الله العمري أقنعونا، البقية لكن ما أقدر أقول

0: فريق يبغى يفوز وانا اقدر امدح لاعب ولا لاعبين. وهذه اللي يغطونها بعض الفرق، مو بكل اللاعبين كلهم مستواهم متقارب، بعض اللاعبين يشيلون بعض.
1: جميل، خلينا نروح للفاصل الاخير في حلقتي هذا المساء.

0: أهلا في ديرتك، بين الحالمين، بين الجماهير، في المدرجات أو من بعيد. أهلا باللي ننافسه وينافسنا، بالبعيد قبل القريب. أهلا بالجار قبل الدار. أهلا في ديرة تفرح بضيوفها. أهلا بالعالم. أهلا آسيا.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

حياكم الله. كولومبيا المتألقة التي لم تخسر أمام منتخبات أوروبا في آخر ثلاث مباريات جمعتهم في المونديال تتحدى رونالدو، والبرتغال على صدارة 11.

0: في المجموعة 11 صراع بين كولومبيا والبرتغال على الصدارة وتفادي مسار إسبانيا. زملاء خامس رودريغيز في الصدارة بست نقاط وبحاجة فقط للتعادل للإبقاء على المركز الأول. لو استمر الوضع بهذا الحال سيواجهون ثالث المجموعة 12 أي غانا أو كرواتيا. البرتغاليون يخشون مركز الوصيف لتفادي مواجهة محتملة مع إسبانيا في دور 16. رونالدو وزملاؤه سيواجهون وصيف المجموعة 12 يتواجد فيها الثلاثي إنجلترا وغانا وكرواتيا، حيث أن بنما فقدت أمالها في التأهل. في المواجهة الأخرى في ذات المجموعة الكونغو الديمقراطية في حاجة للفوز على أوزبكستان للدخول في قائمة أفضل ثالث ليضمن الفهود تواجدهم في الدور المقبل. هيثم بن حماد، العربية.
1: عبده، رونالدو نجح في لم البيت البرتغالي؟ يعني شفنا، انا اقول هذا الكلام من خلال تغريداته او بوستاته اللي سواها والاشياء اللي سواها بعد الجوله الاولى،
2: حاله الغليان اللي صار في الجوله الاولى وبعد ثم حاله الهدوء والاطمئنان، وهذا يعطي ترى اريحيه خاصه في البطولات المجمعه، يعني مو مباراه تلعب بعدين ترجع البيت، لا، بطولات مجمعه تحتاج انه دائما الاجواء تكون فيها اطمئنان وفيها تقارب اكثر بين جميع الاجهزه.
1: خلينا نستوقفك هنا بس ابغى اضيف شيء. ليش أنا قلت لك لما البيت البرتغالي؟ أنا شفت مظاهر كان البرتغاليين حرصوا على أنها تظهر في مباراة أوزبكستان، في الفرحة كويس، في تعاطيهم أثناء المباراة مع بعضهم، هم يبدو لي بيقولوا للناس ترى ما في خلافات، الناس تقول في خلافات بين رونالدو وبين مجموعة من اللاعبين.
2: أنا طبيعة المعسكرات دائما تصير فيها مشاكل، أنا بحكم خبرة كثيرة ويمكن الشباب نفس الشيء، كل ما صارت معسكرات طويلة ومجمعة تحدث المشاكل بين أعضاء الفريق
1: منهم من بعض.
2: إيه طبيعي طبيعي، هو حياة أنت يومية وطبيعي تصير، لكن الجميل أنت تلعب في كرة أو لعبة جماعية، اللعبة الجماعية اليوم إذا ما صارت هذه الأجواء أو يعني خلينا نقول صار في نوع من الشد والجد والمشاكل تؤثر ترى داخل الملعب وتؤثر على الأداء والتعاون. فبالتالي أنا بالنسبة لي هذه أحد أهم مميزات تجدها في المنتخبات التي تحقق نتائج على مستوى عالمي في البطولات.
1: لما أنفسهم ولا لما رونالدو؟
2: هذه ما نقدر نجاوبك فيها.
1: انت توقعاتك
2: يعني انا اعتقد انه في اسماء كبير، لكن اليوم هم يعتبرونه زي الليدر، يعني زي الاسطوره.
1: ما زينب حق رونالدو؟
2: لا هو يعتبر اسطوره. لا
1: لهذه الدرجه
3: يغص معك.
2: انتم الان قاعدين تسلبوني اني لا، انا الناس المعجبين في رونالدو يعني ما فيها كلام، هو اسطوره كبيره وما فيها كلام، مو في الجدال. لكن اليوم الخلاف اصلا

0: بخصوص رونالدو.
1: نعم.
0: يعني كيف واحد الخلاف بخصوصه وهو يلم المجموعة؟ إذا أنت عندك معلومات عند خبير في الاستقصائيات هذه
1: أيوة. لنا علم. أنا سأل اليوم بس.
0: لا ما أتوقع أنه ولا نتوقع الفريق ككل يعني ويبقى ويعود لرأس الهرم، لكن هو قدوتهم هو نموذجهم أكيد بلا شك، فلا بد أن يقتدون في
1: رونالدو. يجيد على فكرة يعني هو يجيد استخدام الإعلام بشكل هائل، حتى في طريقة فرحته، حتى في العبارات اللي يقولها بعد الأزمات، هو يجيد أنه يعني يذهب بالناس إلى مكان آخر غير اللي كانوا فيه، وواضح أنه يعني يفهم كثير في هذا الموضوع. بعد 44 عاما لا تزال هزيمة النمسا أمام ألمانيا الغربية أنذاك في نسخة مونديال 1982 عالقة في سجلات البطولة كواحدة من أسوأ فضائحها تحت اسم فضيحة خيخون، بعدما خرج المنتخبان بنتيجة ضمنت تأهلهما معا على حساب الجزائر بفارق الأهداف.
2: عام 82 جماهير غفيرة تحتفل بأجواء مونديال إسبانيا لم تكن تعلم أنها على موعد مع حدث سيغير قوانين دور المجموعات مستقبلا. الجزائر وصلت إلى البطولة بجيل تاريخي يقوده ماجر وبلومي، أسقط ألمانيا المرعبة، خسر أمام النمسا وفاز على تشيلي، أصبح أول منتخب يحصد 6 نقاط دون أن يتأهل للدور التالي بعد اتفاق منتخبي ألمانيا والنمسا على نتيجة خدمت الفريقين الأوروبيين بعد أن علما بنتيجة الجزائر وتشيلي قبل انطلاق اللقاء. أما صيحات الاستهجان كانت مدوية مع صافرة النهاية.
3: Wirklich nicht mehr nennen. Die Partie ist vorbei.
2: وحتى رومينيكي لم يسلم من سخط الجماهير الألمانية. تلك المباراة عرفت في صفحات التاريخ بفضيحة خيخون. بعد ساعات من الآن الجزائر والنمسا سيتواجهان لأول مرة منذ تلك الحادثة. خسارة الجزائر تعني الإقصاء بنسبة كبيرة، التعادل سيؤهل الخضر ضمن أفضل الثوالث، والانتصار سيضعهم في مواجهة إسبانيا باحتلالهم وصافة المجموعة خلف الأرجنتين التي ضمنت الصدارة وإن خسرت أمام منتخب الأردن.
1: هاد المواجهة ثأرية ولا يتفقون ويمشون الأمور؟
4: لا أنا أشوف التاريخ يعني.
1: طبعا أقول لك في سبيل المزح لا أحد يأخذها جد.
4: إيه لا لا لا أنا أشوف المباراة يعني أشوف أنها عادية. أنا بصراحة الجزائر يعني أنا متعاطف جدا مع المنتخبات العربية، لكن الجزائر من المنتخبات اللي ما أقنعتني بصراحة يعني حتى فوزها.
1: تذكر أنت فضيحة خيخون؟
4: إي طبعا. تذكرها إي
1: أمس الجزائر. كانت واضحة؟
4: يا أخي تعرف لما حسب اللي واحد يشبه، طيب لو سجلت الجزائر يعني القضية
1: كانت واضحة ولا ها
4: فيها بالنسبة لنا أي. بالنسبة لنا يبدو لي أنها يعني ليش النتيجة والاكتفاء فيها هي اللي خلت الناس على طول تقول أنها، مع أن الجزائر تعرف
1: كان فريق
4: يالله الله على ذاك الفريق يعني لتعد وتغلط من النجوم
1: عبده الفريق الحالي.
0: أتفق مع أبو فهد، لكن اليوم حتى في المنتخبات غير مقنعة وراحت البرغواي وكذا
1: لا لا احنا نحكي بعد 32 يعني انتم اثنين او ثلاثة قلتوا لي اول حلقة قلتوا لي روح 32 ترى مو بنجازها
4: تأهل كأس العالم كانوا تأهل
0: ايه؟ صحيح. فاليوم خلينا ناخذ الجزائر، انت ناقص او سالب 2 في فرق الاهداف يعني المنتخب الكوري اللي اليوم عنده 3 نقاط هو افضل منه، اللي انا اعتقد انه حيبعد ايضا حيقصى. فمنتخب الجزائر اليوم في الخسارة حيصير ناقص أكثر يعني ناقص 3 كأقل تقدير، فهو خارج البطولة لا محالة. اليوم عندك هدف أنت اليوم كمنتخب جزائري أنك تروح كثاني المجموعة، هذا أنا بالنسبة لي فيه إمكانية كبيرة، لكن على المستويات اللي ذكرناها وزي ما ذكر أبو فهد هل بيستطيع أن يجاري المنتخب النمساوي ويخطف 3 نقاط على اللي شفناه إلى الآن غير غير غير مقنع، لكن تختلف مباراة لمباراة.
1: المنتخبات اللي تعتمد على المهاجرين يعني أتكلم مهاجرين محترفين في الخارج تركي أحياناً الأقدار تجمع لهم جيل وأحياناً ما تجمع لهم، بس ليش يعتمدون على القاعدة والإنتاج الداخلي أفضل ولا هذا ما يحدث الجزائر حالياً؟
5: صحيح هذا المنتخب الجزائر مش في أفضل حالاته، مش 2014 أنا أعتقد أنه كان ممتاز، 82 كان رائع جداً، وحتى على فكرة بعد خيخون تغير النظام يعني أول كان يتأهل الأول والثاني ثم يقسمون 4 مجموعات، هذه اختلفت صار يتأهل الأول والثاني وأحسن الثوالث أيضاً لإعطاء فرصة لأنه يكون دور 16 في مجموعة من المنتخبات اللي قدمت مستوى جيد ولكن ما حصلت لا على الأول ولا على الثاني، فأعتقد هذه يبين لنا حجم دراسة الاتحاد.

0: الدولي لهالموضوع. لكن الجزائر قادر يفوز، وشفنا مباراة قريبة منها بين استراليا وباراغواي، قد تكون هذه مباراة أقرب للتعادل.
1: دكتور تركي، والآن صارت المواجهات غير الأهداف، يعني عدلوا النظام، سابقا كان الأهداف.
2: جميل، بس خلينا نذكر بأنه دور 32 يبدأ بكرة في مباراة كندا وجنوب أفريقيا، ستكون المباريات في هذا الدور. نهاية الحلقة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام أباد. في اتصال بين الرئيس اللبناني وترامب، عون يطلب من أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية والمساعدة في منع أي انتهاك للاتفاق الإطاري. إسرائيل تنسحب غدا من منطقتي زوطة الغربية وفرون جنوبي لبنان في إطار تجريبي، فيما الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات غير محسوبة نتائج تهدد السلم الأهلي. زلزال جديد في فنزويلا مع ارتفاع عدد قتلى زلزال

0: الربع الماضي إلى أكثر من 1400 فضلا عن فقدان 68 ألفا آخرين. مئات الوفيات في أوروبا بسبب موجة الحرب، بينهم أكثر من 300 في إسبانيا ونحو 100 آخرين في باريس. شن الجيش الأمريكي غارات على عدة أهداف داخل إيران، وقالت القيادة المركزية إن الهجوم استهدف البنية التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين مسيرات، بالإضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحتوي على ألغام في مدينة سيرك، لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على استهداف إيران لناقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN إن الضربات الأخيرة على إيران لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبيرة، لكن في الوقت ذاته أفادت CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى درجة عالية اليوم. والآن الجيش الأمريكي يؤكد في الأخبار العاجلة أن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة. في الجانب الآخر، قالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهرجاني إن إيران وسلطنة عمان تجريان مشاورات بشأن إطار إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية، وأشارت إلى أن إيران عازمة على المضي قدما في هذا الملف بالتنسيق والتشاور مع جيرانها. هذا أوضحت شبكة CNN أن البحرية الأمريكية توسع ممرا قرب سلطنة عمان داخل هرمز، ما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. وكانت وكالة أسوشيتد بريس نقلت في وقت سابق عن هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأمريكية قولها إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج.
1: تراجع سريع في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز خلال 24 ساعة. 19 ناقلة تجارية آثرت الانتظار والتراجع عوضا عن المغامرة في مياه المضيق. أرقام شركة كيبلر للمعلومات البحرية وثقت هذا التراجع الحاد. 54 فقط عبرت المضيق الجمعة بعد أن كانت 73 في اليوم السابق. السبب يعود لشرارة واحدة أعادت الخوف إلى شريان الطاقة العالمي إثر استهداف إيران لسفينة الحاويات إيفر لافلي بالقرب من السواحل العمانية، صدمة ميدانية ترجمت سريعا على رادارات المنظمة البحرية الدولية بتجميد فوري لخطط إجلاء مئات السفن العالقة. عبور هرمز بات مرتبطا بفك شفرة المرور، مفتاح حدد شروطه كاظم أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بالقول إن العبور الآمن يشترط وجود بلاده كدولة ساحلية مركزية تدير هذا الممر. مشهد مزوم يواجه تفاهمات وصفتها جمعية الشحن العالمية بيمكو بالهشة والمتناقضة، قبل أن يحسم الحرس الثوري الإيراني الجدل الميداني بموقف قطعي صريح.
2: الحديث الأمريكي عن خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن هرمز محض افتراء وننفيه بشدة، والمضيق أرض إيرانية وخاضع لسيادتنا الكاملة.
1: يضع هذا التوتر تفاهمات واشنطن وطهران في حيز الاختبار الفعلي. تراجع حركة السفن يمثل جرس انذار عاجل يدفع الأطراف نحو البحث عن قنوات واضحة لضبط الميدان وتثبيت مسار التهدئة.
0: إذن ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. إذن الأخبار العاجلة تؤكد حسب الجيش الأمريكي بأن الضربات على إيران جاءت ردا على الاعتداءات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكان في تفاصيل تتحدث عن الاستهدافات. ضعنا في صورة ما حدث منذ يوم أمس وحتى الليلة.
3: ما حدث هو أن الإيرانيين قاموا بهجمات يوم أمس ورد عليهم الأمريكيون. ربما اعتبر الأمريكيون أن المسألة تنتهي هنا، ووجهوا هذا الصباح في حديث للناطق باسم القيادة المركزية نوع من انذار للإيرانيين، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: هي لن تكون صامتة حيال الهجمات على حركة الملاحة في المياه الدولية. عاد الإيرانيون وقصفوا بالمسيرات سفينة كانت تعبر في منطقة مضيق هرمز، وقبل قليل أصدرت القيادة المركزية بيانا قالت فيه إن الرد جاء بأمر من الرئيس ترامب، وأن هذا جاء ردا بشكل خاص على الهجوم الذي تعرضت له هذه السفينة هذا الصباح. الهجوم الأمريكي استهدف بنى تحتية تابعة للقوات الإيرانية، ومن ضمنها رادار وأدوات اتصال وتحكم وغيره.
1: والآن اسمح لي على المقاطعة، وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن إصابة برج اتصالات في سيرك وانفجارات في قشم، هذا يتوافق مع ما تم الإعلان عليه من قبل الجيش الأمريكي؟ تفضل استكمل الفكرة بيير.
0: الأمريكيون حتى الآن يريدون القول أنهم لن يسكتوا على الهجمات الإيرانية، ولكنهم يريدون التأكيد على أن من حق السفن والناقلات أن تعبر بسلام في المياه الدولية، وعلى إيران أن تتوقف عن هذه الهجمات. ولكن يجب الإشارة أيضا إبراهيم إلى أن الأمريكيين لا يتحدثون عن تصعيد، يتحدثون عن ضربات جوابية عقابية على ما يقوم به الإيرانيون.
1: المشكلة بأنه هذه الضربات التي حدثت بالأمس أعقبها تهديد من الحرس الثوري بالثأر والرد بسرعة، وتم استهداف أهداف بالبحرين وأيضا قطع بحرية في مضيق هرمز، ورد الأمريكيون في ظل ما تعلن إيران عن خسائر واستهدافات في قشم وسيريك. إذا ما قامت إيران بالرد من جديد، هل سندخل في دوامة؟ وما هو دور الخلية التي تم إنشائها للتنسيق بين الجانبين لاحتواء أي تصعيد قد يحدث؟
0: إمكانية التصعيد موجودة. نائب الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن هذا الموضوع يوم أمس قال إن هناك بند واضح في اتفاق الإطار، ويقول أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن السفن يجب أن تعبر في منطقة مضيق هرمز بدون أن تدفع قوات أو تدفع أي ضريبة. وأضاف إلى أنه إذا كان هناك أي مشكلة لدى الإيرانيين فعليهم أن يتحدثوا. حتى الآن الإيرانيون ينكرون أن هناك وسيلة اتصال مباشرة مع الأمريكيين، الأمريكيون لا يؤكدون ذلك، ولكن هناك أكثر من طريقة للتحدث بين الطرفين، خصوصا أن الوسيطين يعملان بشكل كامل، ونتحدثون عن باكستان وقطر، لمحاولة نزع فتيل أي تصعيد. كما ذكرنا الأمريكيون لا يريدون تصعيدا، الأمريكيون حريصون جدا على أن تخرج السفن والناقلات من الخليج العربي بسلام إلى السوق الدولية، يريدون الجلوس إلى الطاولة مع الإيرانيين، يريدون هدوءا كاملا في منطقة المضيق لتعود حركة الأسواق الدولية إلى عادتها، وهناك مهلة 60 يوما يريدون الوصول بنهايتها إلى اتفاق مع الإيرانيين.
1: الآن يعني نقلا عن فوكس نيوز التي تنقل عن مسؤول دفاع أمريكي تقول بأنه الضربات على إيران اكتملت ذات السيناريو الذي حدث بالأمس تماما، والذي أكد بعده نائب رئيس أمريكي جيدي فانس بأنه يمكن لإيران التواصل مع أمريكا إذا كان هناك أي نقاط توضيحية. لكن أنا أود أن أسألك عن نقطة، ما أعلنته متحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن محادثات تجريها سلطنة عمان مع إيران حول إطار إدارة مضيق هرمز، هل هذه في إطار الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين الأمريكي والإيراني، أم أن هذه محاولات تنسيق إيرانية عمانية خارج ما تم التوافق عليه في سويسرا؟
0: نستطيع القول الآن أنها محاولات إيرانية لفرض أمر واقع، وهم حاولوا التحدث إلى عمان خلال الأسابيع الماضية لوضع نوع من نظام للإشراف على الملاحة في مضيق هرمز، ولكن الأمريكيين يرفضون ذلك. يبدو بشكل واضح أن حكومة عمان أيضا غيرت من مقاربتها لهذا الموضوع، وهي أيضا شاركت في اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي، والبيان كان واضحا على أنه يجب أن يكون هناك حرية حرية ملاحة مطلقة في منطقة بضيق هرمز بدون ضريبة وبدون قوة. وبالتالي يحاول على ما يبدو الإيرانيون فرض أمر واقع، ولكن في هذا الوقت لا أحد يتجاوب معهم.
1: الولايات المتحدة نقلا عن الجيش الأمريكي قالت بأنه حركة الملاحة في

0: مضيق هرمز الآن هي طبيعية، لكن مركز معلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية قال بأنه تم رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى درجة عالية اليوم. كيف يمكن فهم التصريحين؟
1: هناك هجمات واضحة من قبل الإيرانيين على الملاحة في المياه الدولية، وهذا الهجوم هو هجوم متجدد بعد فترة من التوقف عن هذه التهديدات. لذلك عندما تقوم الهيئات الرسمية البحرية بإرسال الإنذارات أو الرسائل إلى الشركات، شركات الشحن والسفن، فإنها تشير إلى إمكانية وجود مخاطر، وهذا سلم يشبه السلم المتصاعد من المخاطر. لذلك نحن نفهم أنه بسبب هذا التهديد الإيراني رفعوا نسبة المخاطر في هذه المنطقة، وهم يريدون توجيه هذه الإنذارات فقط لعكس ما هو في أمر الواقع.
0: هل ما زالت جولتا المفاوضات بين أمريكا وإيران في الدوحة وإسلام أباد يعني على نفس ذات جدول، أم تغير شيء وفقا للتطورات الأخيرة؟ في معلومات عن تغييرات بناء على التطورات الميدانية الأخيرة؟
1: ليست هناك معلومات حول إمكانية أو إلغاء هذه الاجتماعات، ولكن من الضرورة أن يجلس المفاوضون التقنيون مع بعضهم البعض. هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يبحثه التقنيون في قضايا المنشآت النووية والمشروع النووي الإيراني. مهلة 60 يوما ليست طويلة، وعلى الأطراف أن أولا يضعوا التفاصيل التقنية حول تذويب اليورانيوم المخصب، إخراج اليورانيوم المخصب، وضع النظام للإشراف على الأراضي الإيرانية بحيث لا تتمكن إيران من إخفاء النشاطات النووية على أراضيها لسنوات مقبلة. وبالتالي يجب أن يكون هناك اجتماعات. بالإضافة إلى ذلك يريد الطرفان التوصل أيضا إلى اتفاقات تقنية قبل أن يأخذوا القرار السياسي بشأن كيف ترفع العقوبات أو يرفع الحظر عن الأموال المجمدة. الأمريكيون مصرون حتى هذه اللحظة على عدم إعطاء الإيرانيين أي نقد، لأنهم يعتبرون أن ذلك سوف يذهب لتمويل الإرهاب، وهم يصرون على أن يكون ذلك بمقابل غذاء أو دواء أو غير ذلك بما يحتاجه الشعب الإيراني.
0: أنا أشكرك على هذه الإحاطة، لكن تفضل بقاء معنا، سنعود لك بعد نحو 10 دقائق بيير لتجمل لنا كل ما صدر من تصريحات وكل ما حدث حسب المصادر الأمريكية وأيضا الجيش الأمريكي، بعد أن نربط الاتصال من ديلاوير مع السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. أهلا بك سعادة السفير، بداية نأخذ منك تعليق على تطورات الأحداث خلال الساعات الماضية 48 الماضية وردود الفعل الأمريكية على الاستهدافات الإيرانية ورد الفعل الإيراني الذي استوجب أيضا ردا أمريكيا. هل ما يحدث مواجهة محدودة أم التصعيد وارد؟
2: تحياتي لك ولمشاهديك. أنا آمل حقا بأن هذا التبادل محدود وبأن الأمر قد انتهى. بالطبع لقد بدأ كما قلت حين عن عمد وعن استفزاز استهدفت إيران سفينة كانت تعبر المضيق فيما يعتقد أنه طبعا مياه عمانية. ربما هذا كان فعلا من مجموعة مارقة من الحرس الثوري، والولايات المتحدة اعتبرت الأمر ربما كذلك، ولكن هذا ينظر إليه أيضا بأنه تهديد إيراني، ولذلك رد الرئيس ترامب. وبالطبع الآن مع انتهاء الرد إيران مرة أخرى للأسف هاجمت السفينة في المضيق وهاجمت البحرين، وبالطبع الرئيس ترامب قد رد، ولكن تم الإعلان بأن الرد قد انتهى. إذن نأمل بأن إيران قد تلقت هذه الرسالة بأنها إذا استمرت في الضرب فسيرد عليها، وإذا لم تفعل ذلك فلن ترد الولايات المتحدة.
0: هذه الاستهدافات الإيرانية سعادة السفير تزامنت مع مشاورات تجريها إيران مع الجانب العماني حول إدارة مضيق هرمز، هذا يعني بأنها لا تريد أن تقف مكتوفة الأيدي وترى حركة المرور

0: تسير دون أن يكون لها يد أو تنسيق في الموضوع. تعتقد بأنه إيران ستفهم الرسالة الأمريكية وستتراجع أم أنها ستصعد؟ وكيف يمكن أن نتوقع ردة فعلها خلال الأيام القادمة؟
1: علي أن أقول بأنني تفاجأت بأن إيران قررت اتخاذ هذا العمل الاستفزازي، لأن إيران حصلت على شروط جيدة في مذكرة التفاهم، وكانوا يركزون على القضايا المالية التي نفهم بأنه سيتم الحديث عنها في الأسابيع المقبلة. لو فعلوا ذلك طبعا كانوا لينجحوا، ولكن الآن هم يقوضون مذكرة التفاهم وبما أراه في قضية محلولة. ربما هم يخشون أن يفقدوا أوراق النفوذ، وخاصة مع عبور السفن التي يقولون إنها ينبغي أن تنسق مع إيران، ولكن هذا لا تقوله مذكرة التفاهم. والولايات المتحدة تؤكد أن المذكرة تقول فقط بأن على إيران أن تترك السفن تعبر بحرية من دون أي تدخل. وإذا أرادت إيران أن يكون لها تفسير مختلف فسيستمرون في الاشتباك.
0: لكن على ماذا تراهن إيران سعادة السفير؟ الولايات المتحدة قادرة على إحداث ضرر بالغ في إيران، وكذلك ربما إسرائيل إذا ما دخلت على خط هذه المواجهة. ومع ذلك تحاول إيران مرارا وتكرارا تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، رغم أنه إتاحة حرية المرور كما ذكرت هي موجودة في الاتفاق الإطاري، وهو بموجبه أيضا تكون إيران قادرة على تصدير النفط الخاص بها ويتم رفع الحصار عنها. وبالتالي ما الذي تريد تحقيقه فعلا من خلال هذه المغامرة إذا ما جاز التعبير؟
1: أنت محق تماما. إيران قد حصلت على أشياء جيدة، ومن ضمنها رفع الحصار والقدرة على تصدير نفطها والحصول على أموال ودولارات، وطبعا هذان تطوران إيجابيان لإيران. ولكن يبدو بأنه على الأقل أشخاص هناك في إيران قلقون ويريدون من إيران أن ترسل رسائل بأن لديها نفوذا على مضيق هرمز، وبأن هذه هي الطريقة التي يريدون إرسال هذه الرسالة بها. وطبعا المجتمع الدولي يرفض هذه الفكرة بأن لدى إيران سلطة مثلا على مضيق هرمز، ولكن كما قلت البعض في قيادة إيران يريدون إرسال هذه الرسالة. سنرى ما إذا كانت هذه العملية قد انتهت، وإلا فإن مذكرة التفاهم ستكون في خطر.
0: الآن في الأخبار العاجلة، الجيش الأمريكي يقول قمنا بغارات استهدفت مواقع متعددة في إيران. طبعا إيران اعترفت باستهداف عدد من المواقع العسكرية وأبراج الاتصالات وربما مخازن المسيرات في سيريك وجزيرة قشم. لكن السؤال، الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية كان يتحدث عن تراجع أسعار النفط، عن ارتفاع مؤشرات الاقتصادية. إذا ما تسببت هذه الضربات الإيرانية في تهديد الملاحة من خشية شركات التأمين وعدم سماحها للسفن بالمرور في ظل هذه الضربات الأمريكية، ما هي خيارات واشنطن للتعامل مع هذا الواقع الجديد؟
1: كما ذكرت، إيران طبعا لديها الكثير مما ستربحه إذا تحققت مذكرة التفاهم هذا، لأنه طبعا هذا سينفعها كثيرا. لو إيران استمرت في هذا العمل في مضيق هرمز فهذا أيضا سيجعل أرباحها تتضاءل. آمل بأن القيادة الإيرانية تستغل هذا. ومن الوجهة الأمريكية فالرئيس ترامب حاول أن يكون استراتيجيا في رسائله بأن لا يستفز ردا عسكريا كبيرا، ولكن لإرسال رسالة بأننا سنرد على أي هجمات. السؤال هو، هل القيادة الإيرانية تفهم هذه الرسالة وتفهم المنافع التي سيحصلون عليها وليبدأوا بالتعاون في تطبيق مذكرة التفاهم؟
0: ربما من يطلق الزناد سعادة السفير غير غير معني بإنجاح هذه المذكرة، لأنك تعلم بأنه الإيرانيون

0: ليسوا على قلب رجل واحد. السؤال: هناك في إيران من يراهن على صبر الإدارة الأمريكية وعدم نيتها العودة إلى الحرب، لأنهم يدركون بأنه عودة الولايات المتحدة إلى الحرب ربما ستكلف الرئيس الأمريكي الكثير داخليا على المستوى السياسي والاقتصادي. هل هذا الرهان الإيراني صائب، أم أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة من جديد إلى الحرب إذا وصلت إلى قناعة بأن إيران غير معنية بإنجاح إطار الاتفاق الذي تم التوقيع عليه؟
1: أعتقد أنه لدرجة ما إيران ليست محقة، لأنه نعم الرئيس ترامب لا يريد استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران، والشعب الأمريكي لا يريد ذلك أيضا. ولكن لو أن إيران عن عمد استفزت للمواجهة في المضيق وهاجمت حلفاء الولايات المتحدة كعمان والبحرين، فالشعب الأمريكي سيدعم الرئيس ترامب ليرد بقوة على إيران. إذن أعتقد في هذا الإطار إيران تسيء قراءة الموقف الأمريكي وتبالغ في قوتها. نأمل بأنهم سيفهمون بأنه نعم لا نريد نزاعا كبيرا، ولكن لو استفزوا ذلك فالشعب الأمريكي سيدعم الرئيس ترامب في الرد بقوة.
0: جيد، هذه نقطة مهمة، بأنه الرئيس الأمريكي كان ربما خلال هذه الحرب الأخيرة لا يتمتع بدعم كبير حتى من قبل حركة ماجا. لكن السؤال بأنه هناك جولات تفاوض قادمة بين الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بالملف النووي وأيضا الإفراج عن الأموال، هل سيتأثر هذا الأمر؟ هل يمكن أن تستخدم الولايات المتحدة الضغط على إيران من خلال عدم الإفراج عن 12 مليار دولار التي تم الوعد بها؟ ما هي أوراق الضغط التي يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة على إيران بعيدا عن الخيار العسكري؟
1: أعتقد بأنه لو أن قضية هرمز استمرت ورأينا النزاع فيها يستمر، فمكونات المذكرة التفاهم لن تتقدم. ولكن إذا حدث تقدم فالرئيس ترامب سيواجه قرارات مصيرية بشأن إطلاق تلك الأموال للإيرانيين وكيفية السيطرة عليها وكيفية ضمان أن تلك الأموال لن تستعمل لأغراض خبيثة مثل دعم الوكلاء. إذن ستكون مفاوضات صعبة، ولكن أظن بأن أفعال في مضيق هرمز تعرض كل شيء للخطر، ولكن أعتقد بأننا سنواجه قرارات صعبة بشأن ما نفعله بالأموال المجمدة الإيرانية.
0: سؤال أخير، هل تعتقد بأنه جزء من الرد الإيراني مرتبط بتطورات الأحداث بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث أكد الجانبان الأمريكي والإسرائيلي بأنه هذه المذكرة التي تم توقيعها بين إسرائيل ولبنان هي ضربة لكل من حزب الله وإيران، وبالتالي تحاول إيران توجيه ضربات أخرى لربما التعبير عن استنكارها لما حدث، لأنها كانت مع فكرة ربط الملفين اللبناني والإيراني في مذكرة الاتفاق؟
1: بكل تأكيد إيران تريد أن تضمن بأن إسرائيل وحزب الله سيبقيان على وقف إطلاق النار، ولكن القرار الأخير والاتفاق الأخير بين إسرائيل ولبنان هو نعم انتكاسة بالنسبة لإيران وحزب الله، لأن هذا بدأ ينقل لبنان في اتجاه حيث إن كل اللبنانيين يريدونه وكل المنطقة تريده والولايات المتحدة تريده والحكومة اللبنانية تريده، وهو نحو إقامة حكومة أو سيطرة حكومية لبنانية على كل الأراضي اللبنانية. وليحدث هذا على حزب الله أن ينزع سلاحه وإسرائيل تنسحب من لبنان. إذن هذا سيكون مسارا جيدا، ولكن الخطوة الأولى اتخذت، وأستطيع أن أرى بأن حزب الله وإيران ليس راضيين بشأن أن الحكومة اللبنانية تبسط سيطرتها على كل لبنان.
0: شكرا على وجودك معنا من ديلاوير، السفير ريتشارد شبينر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. نعود إلى بيير غانم مراسل العربية من واشنطن. أهلا بك بيير.

0: إذن تجمل لنا أبرز التطورات وآخر الأنباء المتعلقة بهذه المواجهة المحدودة.
1: ما يحدث هو أن الأمريكيين قاموا بالرد على الهجمات الإيرانية. هاجم الإيرانيون سفينة في المياه الدولية كانت تعبر في منطقة قريبة من مضيق هرمز، ومن الواضح أن الأمريكيين لن يسكتوا على هذه الهجمات الإيرانية. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية أكد للعربية هذا الصباح على أن الأمريكيين لن يسكتوا على هذه التهديدات والهجمات الإيرانية. ما هو مثير للاهتمام هو أن بعض المسؤولين الأمريكيين باتوا يؤكدون الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الرقابة ترى أن الإيرانيين عادوا إلى إعادة نصب منشآت عسكرية واستطلاع وهجوم في منطقة مضيق هرمز، وهم الآن يستعملونها. لذلك هم يركزون الرد الأمريكي على هذه المنشآت في منطقة مضيق هرمز، ولا يريد الأمريكيون للحقيقة أن يكون هناك تصعيد بقدر ما يريدون أن يتوقف الإيرانيون عن تهديد الملاحة في المياه الدولية.
0: فوكس نيوز تقول بأنه الإيرانيون حاولوا استهداف القوات الأمريكية الليلة الماضية بعدد من المسيرات خصوصا في البحرين، وتقول بأنه قواتها جاهزة وعلى أهبة الاستعداد، وبالتالي هذه الأنباء عن جدية إيران باستهداف القوات الأمريكية إذا ما تواصلت خصوصا بعد الضربات الأخيرة على قشم وسيريك. هل هناك أي ملامح لشكل الرد الأمريكي خصوصا بعد التحذيرات التي صدرت عن القيادة المركزية؟
1: أستطيع أن أؤكد لك نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأيضا بتصريحات رسمية للرئيس الأمريكي أن مسألة إصابة جندي أمريكي أو مواطن أمريكي هي مسألة تعتبر بالنسبة للرئيس ترامب وبالنسبة للإدارة الأمريكية خطا أحمر، وبالتالي يهددون دائما إيران برد شرس وعنيف جدا لو قتل جندي أمريكي، ويعتبرون أن المهمة الأولى للأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط هو حماية الأمريكيين، أكانوا الجنود أو المصالح الأمريكية أو المواطنين الأمريكيين الذين يعملون في هذه المنطقة. ما حدث ليل أمس في الهجوم على البحرين هو أن الإيرانيين أطلقوا مسيرتين، وقد أسقط الأمريكيون واحدة من هاتين المسيرتين، فيما سقط الأخرى في مكان قاحل. وبالتالي يرى الأمريكيون ما يحاول أن يفعله الإيرانيون. الأمريكيون لا يريدون تصعيدا، ولكن الإيرانيون يحاولون من وقت إلى آخر أن يتخطوا الخطوط الحمراء ويشكلوا تهديد دائم للقوات الأمريكية وأيضا للنقل المدني في المياه الدولية، ويتمنى الأمريكيون أن لا يضطروا للخروج من وقف إطلاق النار هذا، لأنهم يريدون البقاء ضمن مهلة 60 يوما وعدم التصعيد مع الإيرانيين. والسبب الأساسي في ذلك هو أنهم يريدون الوصول إلى حل سلمي ودبلوماسي مع الإيرانيين. على الأمر الآخر بالنسبة لمهلة 60 يوما بالضبط، الرئيس الأمريكي حريص جدا مع إدارته أن تخرج داخلات النفط من الخليج العربي إلى الأسواق الدولية وتفادي أزمة اقتصادية ونفطية كبيرة جدا.
0: سؤال أخير، أنه كيف تعاملت وسائل الإعلام الأمريكية، كيف جاءت ردود الفعل من الحزبين بعد هذا التصعيد؟ هل ما زال المزاج العام الأمريكي عدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، أم أن ربما ما حدث ومحاولات استهداف الأمريكيين وربما تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز جعلت بعضا ممن كان ينتقد الرئيس الأمريكي يغير رأيه أو على الأقل يتراجع في توجيه الانتقادات لسياساته؟
1: لم أرى رد فعل محدد على هذه التهديدات الإيرانية خلال الساعات 24 أو 48 الماضية، ولكن تمكنت الإدارة الأمريكية منذ إعلان وقف إطلاق النار وإعلان اتفاق الإطار بين طهران وواشنطن تمكنت من شرح سياستها وإلى أين يذهب الرئيس الأمريكي مع هذا الاتفاق وما بعد هذا الاتفاق. وبالتالي كان هناك الكثير من المعارضين لهذا الاتفاق في الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات الولايات المتحدة الأمريكية الآن من بعدما اتصل بهم أعضاء الإدارة الأمريكية وشرحوا الموقف أكان في واشنطن أو في منطقة العالم العربي أو

0: حتى في أوروبا، فإن الجميع يفهمون الآن أن الخيارات كلها ما زالت موجودة على الطاولة، والأولوية هي للحفاظ على الاستقرار لمدة 60 يوم، محاولة الوصول إلى حل من خلال القرار السياسي والحلول التقنية للمشروع النووي الإيراني ومشكلة الصواريخ ومشكلة السواعد في منطقة الشرق الأوسط، وبعد ذلك نذهب إلى ما يتفق عليه الطرفان أو يكون هناك انفجار كبير.
1: أنا أشكرك بيير غانم على كل هذه الإحاطة والمعلومات، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على البحرين بعدد من مسيرات فجر اليوم، وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما جددت تضامنها مع البحرين ودعم كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أدانا خلاله التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية، وأكد وزير الخارجية السعودي والقطري أهمية الالتزام باتفاق أمريكا وإيران وضرورة إنجاح المفاوضات مع إيران والتوصل لحلول شاملة. ساعاتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. زلزال جديد في فنزويلا مع ارتفاع عدد قتلى زلزال الأربعاء الماضي إلى أكثر من 1400 وفقدان 68,000 آخرين. ولدينا أيضا مئات الوفيات في أوروبا بسبب موجة الحرب، بينهم أكثر من 300 في إسبانيا و100 آخرين في باريس.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز، أمان،
1: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم الجديد. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا من نظير الأمريكي دونالد ترامب، وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن ترامب أكد لعون توفير كل ما يلزم لتطبيق وتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. ترامب أكد أن واشنطن ستدعم أي جهود لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان. كما أكد ترامب لعون أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد دوره الريادي في محيطه والعالم. في المقابل أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، واصفا إياه بالإنجاز التاريخي. نتنياهو قال إن الاتفاق بمثابة ضربة لإيران وحزب

0: بالله مشيرا إلى أن الجيش سيبدأ الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في زوطة الغربية وفرون بجنوب لبنان تنفيذا للاتفاق. وأضاف نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق بين أمريكا وإيران، لكن هذا لا يعني التخلي عن الخطوط الحمراء.
1: بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة، توصلنا إلى إطار تفاهمات يتيح لنا التقدم نحو إنهاء الصراع والوصول لاحقا إلى اتفاق سلام بين الدولتين. وفي إطار هذه التفاهمات اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على شريط أمني داخل لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل التمركز فيه إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وبقية التنظيمات الإرهابية، وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الجانب اللبناني. أريدكم أن تعلموا أن هذه ضربة كبيرة لإيران ولحزب الله، إيران التي حاولت أن تفرض علينا الانسحاب من جنوب لبنان. لقد سمعتم هذه المطالب باستمرار، وسمعتم أيضا خيبة أملهم وانتقاداتهم لهذا الاتفاق. لقد تمسكت بمصالحنا الحيوية ورفضت فكرة فرض انسحاب علينا بالقوة.
0: ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي في إندبندنت عربية توني بولس. أهلا بك توني. بداية، إلى أي مدى الاتصال الهاتف الذي جرى بين الرئيس الأمريكي ونظير اللبناني أكد أهمية هذا الاتصال، وربما وجه رسائل إلى الداخل اللبناني بشأن المزايا والإيجابيات التي قد تنعكس على لبنان إذا ما نجح الجانبان في المضي قدما في تطبيقه؟
2: مرحبا. يعني في الواقع هذا اتصال هو اتصال يعني تأكيد على الاتفاق ودعم للرئيس جوزيف هون. وخلال الاتصال يعني كان هناك مناقشة أو نقاش في عدد من البنود، وحسب المعطيات الأولية يعني كان هناك نوع من دعوة لزيارة، عندما قال يعني حسب تصريح أو معلومات من قصر رئاسي أنه يعني سيحدد موعد قريبا للرئيس اللبناني في واشنطن لاستكمال المناقشات ولاستكمال مسيرة تطبيق هذا الاتفاق. طبعا بالنقاش يعني كان هناك نقاش يعني حول ماذا يريد لبنان على من الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق الاتفاق، يعني الموضوع المالي دعم الجيش، بموضوع ايضا المساعدات اللوجستية وحتى دعم سياسي وحشد جو عام دولي تجاه لبنان، لا سيما ان هناك فعلا انقسام في الداخل اللبناني، انقسام كبير يمنع يعني ان يكون هذا الاتفاق يعني مروره سلسا في الداخل اللبناني في ظل يعني وجود حزب الله وحلفائه في المرصاد ورفضهم وتهديدهم الحكومة بعدم تطبيق.
0: سنأتي على هذه النقطة توني، لكن دعنا نعود إلى موضوع ما يريد لبنان من الولايات المتحدة. أبرز ما يريد لبنان هو أن يمارس الرئيس الأمريكي ضغوطه على إسرائيل فيما يتعلق ببسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وباقي أركان الحكومة الإسرائيلية لا تخدم لبنان، على الأقل في تسويق هذا الاتفاق في الداخل، لجهة تأكيد إسرائيل على أنها ستبقى في جنوب لبنان وأن هذا الأمر مرتبط ربما بأداء الجيش اللبناني وقدرته على نزع سلاح حزب الله. وبالتالي ما حجم الضرر الذي قد تحدثه تصريحات الجانب الإسرائيلي التي أكدت الحكومة اللبنانية بأنها خارج إطار الاتفاق الذي تم التوافق عليه في واشنطن؟
2: يعني طبعا تلك التصريحات يعني تضع الحكومة اللبنانية في موقع حرج يعني للغاية، ولكن يعني كما دائما يحصل كل فريق يحاول أن يسوق في بلده الاتفاق ويبرز نقاط القوة التي يعني يعتبر نفسه حققها لبلده. عمليا في قراءة لهذا الاتفاق هناك نقاط كثيرة تصب في مصلحة لبنان، تصب في عودة الاستقرار إلى الجنوب، و يعني هناك نقطة أساسية مهمة جدا للبنان في الاتفاق، اعتراف إسرائيلي أنه في نهاية المطاف سيتم هناك انسحاب كامل حتى الحدود الدولية، وأن الانسحاب يعني هو موثق، يعني لا يمكن لإسرائيل بعد هذا الاتفاق أن تتحدث عن ضم أراضي أو توسيع حدودها أو غيرها. هذه قطعة الاتفاق، كل النقاش حول هذه النقطة. الآن يعني الموضوع هو مشروط بسحب سلاح حزب الله، هذه النقطة المركزية في هذا الاتفاق. الاتفاق، وبالتالي الحكومة اللبنانية أخذت على عاتقها وستبدأ العملية يعني من خطين حسب المعلومات. إسرائيل يعني ابتداء من يوم الاثنين قد تنسحب من بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في زوتر وغيرها تمهيدا للشروع في تطبيق المنطقة النموذجية، وهي ستكون حقيقة

0: اختبار للدولة اللبنانية. هناك اختبارين حقيقة للدولة اللبنانية. الاختبار الأول الصمود، صمود الحكومة بوجه كل محاولات إسقاطها وتهديدها من قبل فريق حزب الله، والتحدي الثاني النجاح في المهمة في المرحلة الأولى لكي تكون الانتقال إلى مراحل أخرى مرنا ولا يوجد تجاهه عوائق أو ذرائع إسرائيلية.
1: سياسيا كان في رفض من حزب الله وحركة أمل وتحفظات على هذا الاتفاق، لكن على الأرض كان في احتجاجات. الجيش اللبناني تعامل مع هذا الموضوع بشكل حازم، كان في تحذيرات أيضا من قيادة الجيش من أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وأنا أقتبس هنا، إلى أي مدى نجح الجيش اللبناني في إيصال رسالة لأهمية الحفاظ على المقدرات الوطنية، عدم قطع الطرق، عدم رفع الشعارات؟ وهل لبنان يعي تماما أهمية ربما قطع الطريق على من يريدون تهديد السلم الأمني في هذه الأوقات؟
0: يعني كان هناك عدة تصريحات للجيش اللبناني يعني يحذر فيها من عملية الشغب ويؤكد أنه سيكون حازما في منع أي محاولة اللعب والمس بالسلم الأهلي أو التعدي على المواطنين أو محاولة يعني الانقلاب إن صح التعبير في على المستوى الداخلي. وكان هناك أيضا رسالة استثنائية قرأت أيضا في إطار الحزم الذي تقوم به الدولة، هي رسالة من المدعي العام التمييزي الذي يعني بسابقة غير يعني غير معهودة سابقا أصدر قرار ودعا أنه سيتعامل بحزم وبتحويل كل من يعرض الأمن والاستقرار للخطر إلى القضاء. وبالتالي هناك وضوح أن الدولة اللبنانية حازمة في هذه النقطة وغير متساهلة أبدا فيها. هذه نقاط أساسية تؤكد أن الدولة تعرف جيدا أن هناك تحديات ووضعت الخطط اللازمة، وهناك جو يعني على مستوى المؤسسات يستعد لأي محاولات من حزب الله للذهاب باتجاه الفوضى.
1: طوني بولوس الكاتب الصحفي في اندبندنت عربية كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. موجة حر شديدة تضرب أوروبا في إسبانيا، أفادت السلطات الصحية بارتفاع حالات الوفاة بسبب الحر إلى نحو 327، فيما أعلن الإسعاف الفرنسي عن 109 حالات وفاة في باريس خلال الساعات 24 الماضية بسبب الحر. كذلك أعلنت دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الحر الشديدة التي صنفت الأقصى في تاريخ القارة. انضم إلينا من إشبيلية موفد العربية سلام كيالي، أهلا بك سلام. ماذا يحدث في أوروبا بشكل عام وفي إسبانيا بشكل خاص؟
2: نعم، في أوروبا حوالي 195 مليون مواطن في دول الاتحاد الأوروبي من أصل 450 يتعرضون لموجة حر شديدة. أكثر هذه الدول تأثراً هي ألمانيا بحوالي 50 مليون مواطن ألماني يتعرضون لأزمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، 30 مليون في فرنسا، وأيضاً هنا في إسبانيا حوالي 46%، 24 مليون إسباني يعيشون أيام صعبة خلال هذه الأيام. بالمناسبة هنالك انفراجة كانت خلال اليومين الماضيين، ولكن الموجة تعود. على سبيل المثال هنا في إشبيلية غداً ستصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، اليوم كانت الحد الأقصى للدرجات التي وصلت إليها حوالي 38 ولكن 37، ولكن الأزمة ستبدأ يوم 30 يونيو. يوم 30 يونيو ستصل درجات الحرارة، ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وهي كارثة بالنسبة للإسبان. حتى الآن بالمناسبة 611 شخصا توفوا نتيجة الموجة ارتفاع درجات الحرارة منذ مايو حتى الآن. 327 هم قد توفوا خلال الأيام الأخيرة. نعم.
1: طيب أنا عندي سؤال من شقين، الأول أن البعض يستغرب بأنه في منطقتنا مثلا هذه درجات الحرارة درجات حرارة طبيعية، كيف يتوفى هؤلاء؟ هل بسبب أنهم من فئة كبار السن أم بسبب عدم وجود وسائل للتعامل مع درجات الحرارة؟ ما الفرق بين ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وباقي المناطق التي تعودت هكذا نوع من ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الصيف؟
2: نعم، نمط الحياة يختلف. هنا في أوروبا الناس لم يعتادوا على اقتناء المكيفات، خاصة تلك المكيفات التي تعلق على في

على الجدران، باعتبار أن معظم البيوت هنا في أوروبا خاصة القديمة منها لا يمكن لأي شخص أن يطرق مسمارا خارج، بمعنى خارج المبنى اللي يعلق مكيفا. درجات الحرارة هنا في الغالب هي درجات منخفضة، منذ 25 عاما

0: 1975 حتى العام 2000 كانت موجتين خلال شهر يونيو فقط. منذ العام 2000 حتى العام 2025 10 موجات، ولكن الارتفاع المفاجئ حوالي 7 أو 8 درجات، هذه كانت أزمة. الناس لا يقطنون المكيفات في منازلهم، على الأكثر لديهم مراوح، الآن هم يعيشون أزمة. أنا على سبيل المثال حاولت أن أشتري مروحة أو حتى مكيف متنقل صغير خلال الأيام الماضية، أول طلب على الأونلاين في حال أردت أن أشتري فسيصلني بعد 3 أسابيع، بمعنى أن هنالك أزمة. هنالك ناحية أخرى، نمط الحياة في في في الخليج أو في الدول العربية، في معظم الناس يمتلكون سيارة.
1: جيد، وصلت فكرة، لكن السؤال إنه أنا السؤال الأخير لك من شقين، معلش بقاطعك بس عشان ضيق الوقت. السؤال إنه كنت سألتك الفئات العمرية التي تتوفى هل هي من كبار السن، والسؤال الثاني ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول سواء في إسبانيا أو باقي العواصم الأوروبية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في قادم الأيام؟
0: نعم، بطبيعة الحال كبار السن هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر وحالات الوفيات، باعتبار أن الشريحة الأكبر هنا في أوروبا هم من كبار السن 55 أو 60 عاما وفما فوق. هؤلاء لم يستطيعوا أن يتحملوا درجات الحرارة المرتفعة، لم يعتادوا عليها في شبابهم أصلا. ما تقوم به الدول الآن هي إجراءات احترازية، لا يمكن للدول الأوروبية بيوم في يوم وليلة أن يحلوا هذه الأزمة، هم فقط يحاولون أن يدرؤوا خطر هذه الأزمة. بمعنى هنالك إغلاق للمتاجر والمولات خلال ساعات الذروة، باعتبار أنها حتى هي ليست مجهزة بشكل كبير وقوي لتحمل هذه الدرجات. هنالك منع للتجمعات، أكثر من مات خلال الفترة الماضية، الموجة الأخيرة خاصة في إسبانيا، 200 هؤلاء كانوا خلال تجمعات واحتفالات منعتها الدول الأوروبية، منعتها إسبانيا. محاولات للنصائح، ارتداء ملابس خفيفة، شرب الماء إلى آخره، هذه الرسائل توجه في من خلال الرسائل الإلكترونية أو حتى البريد اللي تصل إلى المنازل. بمعنى هي تدابير احترازية وليست حلول جذرية لتجنب أي وفيات خلال الفترة المقبلة.
1: أنا أشكرك بحسب سلام كيل، هذه ما سمح
0: بي 40 يوما ستستمر.
1: كنت معنا إشبيلة، وأنصحك بتجنب اللون الأسود لأنه لن يخدمك في ارتفاع درجات الحرارة هذه. شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء. تواجه ألمانيا إذن موجة حر غير مسبوقة تفاقم من مخاوف بطء العجلة الاقتصادية، حيث حذرت دراسة من تأثيرات موجة الحر الشديد على الاقتصاد الألماني. رغد بهنام من برلين والمزيد من التفاصيل.
2: بيع لحم الدونر، الوجبة السريعة الأكثر انتشارا وشعبية في ألمانيا، يتحول في أيام الحر الشديد كهذا إلى مهنة أقرب للأشغال الشاقة، ومع ذلك يحافظ مصطفى على روح إيجابية.
3: الجو حار للغاية، لكن يجب العمل سواء في الصيف الحار أو الشتاء البارد. لا توجد وظيفة ممتعة تماما في ظل الظروف الجوية القاسية، ولكن لم أرى طقسا حارا بهذه الدرجة من قبل.
2: وهنا يحاول باعة الخضار هؤلاء الاحتماء من الشمس في القليل من الظل.
4: هذا ليس طبيعيا، أنا أتعرق والبضائع تتلف، الأمر في غاية الصعوبة، يجب أن يبرد الجو لكنه لا يبرد.
2: وهذا أيضا حال بائع الحلويات العربية الذي يجلس خارج محله معظم اليوم يبيع الحلويات.
5: والله صراحة هو جو كتير شو بالفترة هاي، وصراحة يعني ما مر علي جو مثل الجو هاد، ومقضيها من الحنفية أروح أغسل وجهي بالماء البرد وأطلع برا أكمل شغلي.
6: إنتاجية العاملين تتراجع بنسبة 3% مع كل درجة مئوية تتجاوز 30 درجة مئوية، هذا بحسب دراسة أعدتها شركة أليانس تريد في هامبورغ عن آثار موجات الحر الشديد على الاقتصاد الألماني.
2: الدراسة استنتجت أن انخفاض الإنتاجية إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حاجات التبريد ستكبد ألمانيا خسائر تتجاوز 130 مليار دولار بحلول العام 2030، خسائر اقتصادية قد يعوضها قطاع السياحة في ألمانيا التي يأمل المسؤولون هنا أن تجذب المزيد من السياح الهاربين من دول جنوب أوروبا.
7: ما نشهده هنا في برلين أمر غير معتاد، نمر بأسبوع من الطقس الحار جدا، يتوقع أن يتحسن الطقس مجددا الأسبوع المقبل، لكن تغير المناخ سيؤثر حتما على السياحة، ليس اليوم فحسب بل السنوات القادمة أيضا، وهو ما يمكننا أن نراه في جنوب أوروبا.
2: دول وسط أوروبا، يقول رالف، قد تصبح مقصد السياح الهاربين من حر اليونان وإسبانيا.

0: وإيطاليا وألمانيا المعروفة بحدائقها وأنهارها وغاباتها قد تجني ثمار هذه التغيرات. راغدة بهنام، العربية، برلين.
1: أفادت السلطات في فنزويلا بارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 1430 قتيل، بالإضافة إلى عشرات آلاف المفقودين. في سياق متصل، قدرت الأمم المتحدة تأثر نحو 6.8 ملايين شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة في فنزويلا بهذا الزلزال. في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها: الجيش الأمريكي يعلن عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام أباد. في اتصال بين الرئيس اللبناني وترامب، عون يطلب من أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية والمساعدة في منع أي انتهاك للاتفاق الإطاري. إسرائيل تنسحب غدا من منطقتي زوطر الغربية وفرون جنوبي لبنان في إطار تجريبي، فيما الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات غير محسوبة. النتائج تهدد السلم الأهلي. زلزال جديد في فنزويلا مع ارتفاع عدد قتلى زلزال الأربعاء الماضي إلى أكثر من 1400 قتيل، فضلا عن فقدان 68 ألفا آخرين. ومئات الوفيات في أوروبا بسبب موجة الحرب، بينهم أكثر من 300 في إسبانيا ونحو 100 آخرين في باريس. إلى اللقاء.

0: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
1: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
0: أنت شخصيا قدت أكثر من 60 عملية إطلاق سراح رهائن ومختطفين.
1: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
0: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
1: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
0: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
1: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيانو بروتو بلا تحفظ السبت المقبل 11:30 على شاشة العربية.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث والملفات الحساسة والمحطات المفصلية التي غيرت مسار الدول والمجتمعات قراءة تحليلية تربط بين الماضي والحاضر بين الوقائع والوثائق لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
4: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد

0: كافية.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الجيش الأمريكي أعلن عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام أباد. في اتصال بين الرئيس اللبناني وترامب، عون يطلب من أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية والمساعدة في منع أي انتهاك للاتفاق الإطاري. زلزال جديد في فنزويلا مع ارتفاع عدد قتلى زلزال الأربعاء الماضي إلى أكثر من 1400 فضلا عن فقدان 68 ألفا آخرين. مئات الوفيات في أوروبا بسبب موجة الحرب، بينهم أكثر من 300 في إسبانيا ونحو 100 آخرين في باريس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. شن الجيش الأمريكي غارات على عدة أهداف داخل إيران، وقالت القيادة المركزية أن الهجوم استهدف البنى التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين مسيرات، بالإضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحوي ألغاما في مدينة سيرك. لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على استهداف إيران ناقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN أن الضربات الأخيرة على إيران لا تعني في الوقت

0: الحال العودة إلى عمليات قتالية كبرى. لكن في الوقت ذاتها أفادت CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى درجة عالية اليوم. أوضحت شبكة CNN البحرية الأمريكية أن البحرية الأمريكية توسع ممرا قرب سلطنة عمان داخل هرمز، ما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. وكانت وكالة أسوشيتد بريس نقلت في وقت سابق عن هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأمريكية قولها أنه يجري توسيع الطريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج.
1: تراجع سريع في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز خلال 24 ساعة. 19 ناقلة تجارية آثرت الانتظار والتراجع عوضا عن المغامرة في مياه المضيق. أرقام شركة كيبلر للمعلومات البحرية وثقت هذا التراجع الحاد. 54 فقط عبرت المضيق الجمعة بعد أن كانت 73 في اليوم السابق. السبب يعود لشرارة واحدة أعادت الخوف إلى شريان الطاقة العالمي إثر استهداف إيران لسفينة الحاويات إيفر لافلي بالقرب من السواحل العمانية. صدمة ميدانية ترجمت سريعا على رادارات المنظمة البحرية الدولية بتجميد فوري لخطط إجلاء مئات السفن العالقة. عبور هرمز بات مرتبطا بفك شفرة المرور، مفتاح حدد شروطه كاظم أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بالقول إن العبور الآمن يشترط وجود بلاده كدولة ساحلية مركزية تدير هذا الممر. مشهد مزوم يواجه تفاهمات وصفتها جمعية الشحن العالمية بيمكو بالهشة والمتناقضة قبل أن يحسم الحرس الثوري الإيراني الجدل الميداني بموقف قطعي صريح.
2: الحديث الأمريكي عن خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن هرمز محض افتراء وننفيه بشدة، والمضيق أرض إيرانية وخاضع لسيادتنا الكاملة.
1: يضع هذا التوتر تفاهمات واشنطن وطهران في حيز الاختبار الفعلي. تراجع حركة السفن يمثل جرس انذار عاجل يدفع الأطراف نحو البحث عن قنوات واضحة لضبط الميدان وتثبيت مسار التهدئة.
0: دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان. وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي ضرورة ضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاق الإطاري بين البلدين ومنع انتهاكات بنوده. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية واصفا إياه بالإنجاز التاريخي. نتنياهو قال إن الاتفاق بمثابة ضربة لإيران وحزب الله، مشيرا إلى أن الجيش سيبدأ الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في زوطة الغربية وفرون بجنوب لبنان تنفيذا للاتفاق. وأضاف نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق بين أمريكا وإيران، لكن هذا لا يعني التخلي عن الخطوط الحمراء.
2: بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة، توصلنا إلى إطار تفاهمات يتيح لنا التقدم نحو إنهاء الصراع والوصول لاحقا إلى اتفاق سلام بين الدولتين. وفي إطار هذه التفاهمات اعترفت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الحفاظ على شريط أمني داخل لبنان ما دام ذلك ضروريا لأمننا، وسنواصل التمركز فيه إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وبقية التنظيمات الإرهابية، وإلى أن لا يعود هناك أي تهديد لإسرائيل من الجانب اللبناني. أريدكم أن تعلموا أن هذه ضربة كبيرة لإيران ولحزب الله، إيران التي حاولت أن تفرض علينا الانسحاب من جنوب لبنان. لقد سمعتم هذه المطالب باستمرار، وسمعتم أيضا خيبة أملهم وانتقاداتهم لهذا الاتفاق. لقد تمسكت بمصالحنا الحيوية ورفضت فكرة فرض انسحاب علينا بالقوة.
0: حذرت قيادة الجيش اللبناني من أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وفي بيان لها دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، كما شددت على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولة لقطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. هذا وقامت السلطات اللبنانية بإزالة

0: الشعارات التي رفعت على طريق مطار بيروت وتتضمن عبارات الشكر لإيران، وذلك تنفيذا لأمر سابق لوزير الداخلية اللبناني. ورفعت السلطات اللبنانية بدلا منها لافتات تدعم الدولة اللبنانية ومواقفها في المفاوضات، حملت شعار لبنان أولا في عدد من شوارع العاصمة بيروت.
1: إن شاء الله يصير سلام بيننا وبين إسرائيل، بركي تفرج علينا بهالبلد، بس هي أكيد رح تفرج إذا عملوا سلام. يعني
2: عم بيجربوا يعملوا قد ما فيهم مشان استقلال البلد ومشان يراجعوا الأراضي ووقف إطلاق النار، وخطوة عظيمة. ما في غير شيء، هذه بتبين إنه لبنان هو عنده سيادة وعنده استقلال لإله.
3: ما بيقدر يعمل شيء، الله يستر، قولي الله يستر بس.
4: هلا كلبناني ان شاء الله ما بريد لك الخير لبلدي ونكون عايشين برواق وبسلام.
5: ما حبر على ورق، ما بعتقد انه بيمشي الحال.
0: أفادت السلطات في فنزويلا بارتفاع عدد قتل الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 1430 قتيل، بالإضافة إلى عشرات آلاف المفقودين. في سياق متصل قدرت الأمم المتحدة تأثر 6,800,000 شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة بالزلزالين المدمرين. موجة حر شديدة تضرب أوروبا في إسبانيا. أفادت السلطات الصحية بارتفاع حالات الوفاة بسبب الحر إلى نحو 327، فيما أعلن الإسعاف الفرنسي عن 109 حالات وفاة في باريس خلال الساعات 24 الماضية بسبب الحر. كذلك أعلنت الدول الأوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الحر الشديدة التي صنفت بالأقصى في تاريخ القارة. أيضا تواجه ألمانيا موجة حر غير مسبوقة تفاقم من مخاوف بطء العجلة الاقتصادية، حيث حذرت دراسة من تأثيرات موجة الحر الشديد على الاقتصاد الألماني. راغدة بهنام معها التفاصيل من برلين.
6: بيع لحم الدونر الوجبة السريعة الأكثر انتشارا وشعبية في ألمانيا يتحول في أيام الحر الشديد كهذه إلى مهنة أقرب للأشغال الشاقة، ومع ذلك يحافظ مصطفى على روح إيجابية.
7: الجو حار للغاية، لكن يجب العمل سواء في الصيف الحار أو الشتاء البارد. لا توجد وظيفة ممتعة تماما في ظل الظروف الجوية القاسية، ولكن لم أرى طقسا حارا بهذه الدرجة من قبل.
6: وهنا يحاول باعة الخضار هؤلاء الاحتماء من الشمس في القليل من الظل.
8: هذا ليس طبيعيا، أنا أتعرق والبضائع تتلف، الأمر في غاية الصعوبة، يجب أن يبرد الجو لكنه لا يبرد.
6: وهذا أيضا حال بائع الحلويات العربية الذي يجلس خارج محله معظم اليوم يبيع الحلويات.
9: والله صراحة هو جو كتير شوب بالفترة هاي، وصراحة يعني ما مر علي جو مثل الجو هذا، ومقضيها من الحنفية أروح أغسل وجهي بالماء البرد وأطلع برا كمل شغلي.
10: إنتاجية العاملين تتراجع بنسبة 3% مع كل درجة مئوية تتجاوز 30 درجة مئوية، هذا بحسب دراسة أعدتها شركة أليانس تريد في هامبورغ عن آثار موجات الحر الشديد على الاقتصاد الألماني.
6: الدراسة استنتجت أن انخفاض الإنتاجية إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حاجات التبريد ستكبد ألمانيا خسائر تتجاوز 130 مليار دولار بحلول العام 2030، خسائر اقتصادية قد يعوضها قطاع السياحة في ألمانيا التي يأمل المسؤولون هنا أن تجذب المزيد من السياح الهاربين من دول جنوب أوروبا.
11: ما نشهده هنا في برلين أمر غير معتاد، نمر بأسبوع من الطقس الحار جدا، يتوقع أن يتحسن الطقس مجددا الأسبوع المقبل، لكن تغير المناخ سيؤثر حتما على السياحة، ليس اليوم فحسب بل السنوات القادمة أيضا، وهو ما يمكننا أن نراه في جنوب أوروبا.
6: دول وسط أوروبا، يقول رالف، قد تصبح مقصد السياح الهاربين من حر اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وألمانيا المعروفة بحدائقها وأنهارها وغاباتها قد تجني ثمار هذه التغيرات. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: أعلنت جمهورية

0: افريقيا الوسطى تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به فضلا عن 197 اصابة وفق ما افاد به وزير الصحة. واكدت الوزارة تفشي الكوليرا في دائرتين بجنوب غربي العاصمة بانجي، واضافت بانه تم بالفعل اتخاذ اجراءات للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة، كما تم اتخاذ اجراءات في المدن المجاورة. الآن الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. حسم المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الثانية عشرة بعد فوزه على بنما بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وفرض منتخب الأسود الثلاثة أفضليتهم على مجريات الشوط الأول مستحوذين على الكرة وصانعين العديد من الفرص، إلا أن دفاع بنما وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الثاني نجح جود بيلينغهام في فك شفرة الدفاع البنمي بعدما حول عرضية ساكا من ركلة ركنية إلى داخل الشباك قبل أن يعزز هاري كين من تقدم إنجلترا بإحرازه الهدف الثاني. وبهذا الفوز ضمن أبناء توماس توخيل مقعدا لهم في الدور الـ32 بعدما تصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما تذيل منتخب بنما ترتيب المجموعة بلا أي نقاط.

0: يستكمل منتخب مصر رحلته في بطولة كأس العالم بمواجهة أستراليا في الدور 32 بعد نجاحه في عبور دور المجموعات عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة بعد تعادله مع إيران. إليكم التفاصيل.
1: يملأ المصريون المقاهي وهم ينتظرون حسم الصعود رسميا إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بالمونديال، رغم أنها السادسة صباحا، إلا أن ذلك لم يثني المصريين عن دعم منتخب بلادهم. على بعد 11,000 كيلومتر وفي سياتل، كان منتخب مصر يضغط على نظيره الإيراني في الدقائق الأولى. بيرانفونت يبعد كرة مصرية، لكن لاعب نادي زد محمود صابر يسجل من المتابعة الهدف الأول لمنتخب بلاده والهدف الثاني في مسيرته الدولية. الإيرانيون يتحصلون على جزائية يطير لها مصطفى شوبير ويبعد تسديدة طارمي مواصلا تألقه في المونديال، قبل أن ينجح أيضا في إبعاد كرة نجح في متابعتها رضائيان ليسجل التعادل. أنقذت التقنية منتخب مصر من الهزيمة الأولى في هذا المونديال لتتأهل لأول مرة في تاريخها من الدور الأول وتتجنب الخسارة للمرة الأولى بتاريخها في 3 مباريات متتالية، كل ذلك بفضل إدارة المدرب المواطن النجم حسام حسن.
0: في مدينة فانكوفر تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره النيوزيلندي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة، وهيمن المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح تروسارد باب التسجيل مبكرا، ومع بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه وأضاف هدف التقدم الثاني لبلجيكا، وواصل البلجيكيون التقدم بتسجيل كيفن دي بروين الهدف الثالث، وقلص منتخب نيوزيلندا الفارق بهدف وحيد عبر اللاعب كوست، وعزز لوكاكو من تفوق بلجيكا بتسجيله لرابع الأهداف قبل أن يتوج سالي ميكرز المباراة بالهدف الخامس. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 50 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا، فيما تجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الواحدة ولوح مودعا البطولة. يختتم منتخب الأردن مشواره في دور المجموعات عندما يواجه نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من المجموعات 10، ويدخل النشام اللقاء دون أي فرصة للتأهل بعدما تلقى 2 خسارات متتاليتين في أول ظهور له بالمونديال، ليتذيل ترتيب المجموعة دون أي نقاط، ويأمل المنتخب الأردني في إنهاء مشاركته

0: بطولته التاريخية بتحقيق أول نقطة له في كأس العالم. في الجانب الآخر، ضمن منتخب الأرجنتين حامل اللقب تأهله إلى الدور الثاني بعدما تصدر المجموعة بست نقاط. يواجه المنتخب الكندي نظيره من جنوب إفريقيا في افتتاح منافسات الدور 32 من كأس العالم، ويخوض المنتخبان الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهما بالمونديال، حيث يطمحان إلى مواصلة مغامرتهما والتأهل إلى دور 16. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لديما. وفي نهاية نشرة نذكر بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يعلن عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام أباد. في اتصال بين الرئيس اللبناني وترامب، عون يطلب من أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية والمساعدة في منع أي انتهاك للاتفاق الإطاري. زلزال جديد في فنزويلا مع ارتفاع عدد قتلى زلزالي الأربعاء الماضي إلى أكثر من 1400 قتيل، فضلا عن فقدان 68 ألفا آخرين. مئات الوفيات في أوروبا بسبب موجة الحر، بينهم أكثر من 300 في إسبانيا ونحو 100 آخرين في باريس. إلى اللقاء.

0: السودان خليط ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتسامح

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
7: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
6: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
7: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
6: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلف.

0: عن مراكز القوى. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نبتل الرئيس نحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
4: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
3: أنت شخصيا قد أكثر من 60 عملية أطلق سراح رهائن ومختطفين.
4: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, et qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
3: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
4: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
3: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
4: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيان بروتو بلا تحفظ السبت المقبل 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. السودان بلد متعدد الهويات أو صاحب هوية واحدة، بلد شاسع كان في مرحلة ما أكبر من مساحته الحالية، لكن تقلصت هذه المساحة وهذا جزء من حديثنا اليوم. السودان سؤال دان كما يقول البعض، أو سؤال حال، أو سوء دان. لا نرجو له السوء طبعا، بل نرجو له الخير اليوم وغدا، ونرجو له السعادة والوحدة. لكن بأي معنى نتحدث عن الوحدة؟ لهذا ولغير هذا، وبالذات في موضوع الهوية السودانية، ليس أفضل أو أدل من أن نناقش شخصية اليوم، وهو علامة من علامات الحياة السياسية والتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للسودان. نتحدث عن الراحل الدكتور جون غارانغ، زعيم الجنوب السوداني ورائد حركته النضالية والثورية أو الانفصالية كما يشتهي الإنسان أن يسمي حسب الزاوية. إذن عن جون غارانغ وعن هوية السودان نتحدث اليوم، ونتجاذب أطراف الحديث ونتساجل ونتجادل بالتي هي أحسن. يسرني أن يكون شريكنا على هذه المائدة الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة. حياك الله أستاذ زيادة.
1: أهلا وسهلا بك.
0: هل ترى من المبرر أن نتحدث اليوم في خضم الحرب

0: القائمة في السودان، البعض يسميها الحرب الأهلية، والاحتراب بين أبناء الدين الواحد والقومية الواحدة من عرب السودان، بعد أن كان بين أفارقة السودان وعرب السودان، مسلمي السودان ومسيحي السودان، أن نستحضر شخصية جون غارانغ مجددا، ولماذا؟
1: بالتأكيد هذه الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون غارانغ وأفكاره عن السودانوية وكيف يمكن أن تتعايش الهويات المتعددة في السودان سويا في دولة واحدة. الفشل المتكرر للنخب السودانية في إدارة التنوع السوداني منذ أزمة جنوب السودان التي بدأت في العام 55 وما قبلها أيضا، استمرارا إلى هذه الحرب، يعني السودان دخل في دوامات من الحروب الأهلية في جنوبه وفي شرقه وفي غربه. أعتقد أنه من المفيد أن نتذكر أنه مر بهذه الدولة بهذا الوطن رجل كان لديه أفكار ربما كانت ستنقذنا من هذا الواقع اليوم لو كنا استجبنا لها بشكل مختلف في ذلك الوقت.
0: هل كان سابقا لزمانه؟ تعرف البعض يقول إن إذا من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كما يقول التراثيون، إنه لم تكن الظروف ملائمة لتحقيق السودانوية التي طالب بها جون غارانغ، أم أنه خذل من حلفاء أو آخرين أو الظروف الدولية؟
1: هو يعني الحكم المتأخر بأثر رجعي على الأحداث ربما قد يكون غير منصف. يعني أنا مثلا لا أميل إلى خيار الرجل بحمل السلاح، أنا أميل إلى الكفاح المدني ومحاولة التغيير السلمي، أرى أن ذلك يحقق أهداف على المدى البعيد بخطوات بطيئة لكنها واثقة، لا يستثير ردة فعل عنيفة من الطرف الآخر المتمسك بامتيازاته. يعني هذا نظريا أنظر إليه أو أفكر فيه، لكن هل هذا يعني أن دكتور جون غارانغ عندما اختار الكفاح المسلح أنه كان مخطئا، لم يكن لديه خيار آخر؟ هذه مسألة من السهل اليوم أن نعيد الحكم فيها، لكن هل هذا الحكم صحيح؟ هل هذه الحكمة بأثر رجعي هي صحيحة؟ أنا لست ميالا لمثل هذه الأحكام، فلا أستطيع أن أقول أن الرجل قد جاء في وقته أو جاء سابقا لوقته لأنه فشل في كذا أو نجح في كذا، لكن المؤكد أن السودان كان يحتاج لأفكار هذا الرجل منذ وقت طويل. يعني فكرة العلاقة ما بين الشمال والجنوب لم تبدأ من دكتور جون غارانغ، إنما بدأت من قبل ذلك بكثير. الكفاح المسلح أو حتى الحرب الأهلية أو القتال أو المطالبة بالحقوق أو حتى الحوار، السجال الحميد، كان هناك مؤتمر للمائدة المستديرة للنقاش ما بين نخب الشمال والجنوب لمناقشة وضع الدولة الجديدة والاستقلال عن هذا كان قبل الاستقلال في العام 1953، وعقدت عدة جلسات إلى العام 1955، والدي كان أحد المشاركين فيها، وعندما توفي في بداية التسعينيات كان آخر نشاط سياسي شارك فيه كان أيضا اجتماعا من أجل مسألة السلام ما بين الشمال والجنوب، وكان
0: الوالد أو
1: هذا والدي والحكمة التي وصل إليها بعد كل هذا العمل السياسي التي قالها في ليلة وفاته تلك، أنه شارك في مؤتمر المائدة المستديرة من قبل الاستقلال، وهو يرى اليوم أننا ما زلنا في نفس الدوامة، فهو كان ينصح النافذين في السلطة في ذلك الوقت أنه قدموا كل التنازلات من أجل السلام لأن هذا ما يبقى. فأنا أعتقد أنه كنا نحتاج لأفكار دكتور جون غارانغ منذ فترة طويلة. يعني لو كنا منذ الخمسينيات اتفقنا على أن تكون لدينا هوية سودانوية جامعة وقدمنا تنازلات من كل الأطراف، ربما لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
0: عند هذه النقطة أعتقد صار من الواجب الآن أن نلم بأطراف ولو لمحات من شخصياتنا اليوم. جون غارانغ لمحات دالة، ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق.
2: جون غارانغ قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني، ولد سنة 1945 وحصل على الدكتوراه من جامعة أيوا الأمريكية عن أطروحة حول التنمية الزراعية في جنوب السودان. فما الذي ذهب به من الزراعة إلى السياسة ومن الرؤية التشاركية للسودان إلى الانفصال؟ قصة غارانغ تبدأ قبل ذلك بالتحاقه بأول حرب أهلية في السودان سنة 1962، تلك المشاركة التي قطعتها الدراسة وخففت منها اتفاقيات السلام لم تشهد ظهورا بارزا قبل سنة 1963.

0: 1983. في هذه السنة أرسل وفق بعض الروايات وهو برتبة عقيد في الجيش السوداني إلى الجنوب لتهدئة جنود متمردين لتبدأ قصة أخرى. في هذه السنة قاد جارانغ 3000 جندي متمرد لتأسيس جيش حديث سمي بجيش تحرير السودان. فاقمت قرارات النميري بتطبيق الشريعة من توجهه نحو القتال، ثم أججت توجهات حركة الإنقاذ لاحقاً وفق مؤرخين الحرب. اكتشفت التسعينيات من القرن العشرين أبشع فصولها. في النهاية وقع مع عمر البشير بقية نفاشة سنة 2004 التي نالت بموجب ترتيباتها جمهورية جنوب السودان سيادتها، ليلقى جارانغ بعدها مصرعه في تحطم طائرة مروحية سنة 2005.
1: أستاذ حموران، يحدثني الدكتور عبد الرحمن التويجري وهو كان رئيس هيئة سوق المال في السعودية ومسؤولا اقتصاديا سعوديا مر بعدة مناصب مهمة دولية ومحلية، أنه كان زي الصديق أو رفيق لجون جارانغ في الدراسة في أمريكا وعرفه على المستوى الشخصي، وتحدث عن صفاته الجاذبة وشخصيته الكاريزمية ودماثته ولطفه، ثم استمرت علاقته حتى بعد التويجري حتى بعد أن عاد إلى السعودية، وهو ذكر شيء من ذلك في سيرته الذاتية. أنا أقدم بهذه المقدمة لأسأل أولا، ما هي خلفية جون جارانغ التي بوأته زعيما لأهالي الجنوب رغم الانقسامات القبلية؟ من هو؟ إيش الباك جراوند تبعه؟
2: هو الرجل كان له شخصية كاريزمية من الدرجة الأولى، ويجيد قراءة البشر ويستطيع التأثير على من يحدثهم. أعتقد أنه هذا ذكروا عنه كل من تعاملوا معه، سواء في فترة الدراسة أو فترة خدمته في الجيش السوداني أو في فترة قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان، كما أنه رجل مثقف جدا وواسع الاطلاع. إضافة إلى ذلك أنهم يعني رغم العمليات العسكرية التي تمتاز بالعنف وإراقة الدماء طبعا، وتحتاج إلى شدة أحيانا، يعني تتعامل في الميدان بإعدام للخونة أو غيرها من الأشياء التي تبدو عنيفة جدا، لكن الرجل كان في أفكاره لديه قبول للتنوع ولديه قبول التعدد. هذه مسألة جاذبة وكانت غير معتادة في حديث الساس السودانيين. يعني الرجل رغم أنه مثلا من خلفية عرقية إفريقية، لكنه كان يرى أن الهوية الإفريقية لا تحل مشكلة السودان. الرجل يدين بالمسيحية، لم يكن يرى أنه يريد أن يفرض الهوية المسيحية أو أن الهوية المسيحية يمكن أن تكون هوية جامعة.
1: هذه كصفات شخصية في جون جارانغ نفسه. تكلم عن الخلفية الاجتماعية.
2: الخلفية الاجتماعية دكتور جون جارانغ هو من أسرة عادية من أبناء جنوب السودان، يعني لم يكن هناك شيء مميز أكثر من اللازم، وإن كان طبعا كشخصية قيادية بعد ذلك ومؤثرة، وهو يعني الأب المؤسس لدولة جنوب السودان. هناك أساطير حضارية طبعا تنشأ حول المؤسسين، فهناك مثلا أسطورة انتشرت، لا أعتقد أن لديها خلفيات تاريخية حقيقية، أن قريته تعرضت لذبح الجيش السوداني وأنه اضطر للهجرة مسافات طويلة وهو صبي ليفر إلى يوغندا، دولة أوغندا، ليقيم هناك ويبتدي الدراسة. أن هناك معاناة شخصية لتخلق شخصية الزعيم والقائد. لكن أنا أعتقد أنه هو رجل من أبناء الشعب السوداني، من أبناء جنوب السودان، من قبيلة الدينكا، لقي حظا من التعليم وكان لديه وعي وكان لديه قدرات شخصية استطاع بها بعد ذلك بتنمية المعرفة والاتجاه، أنه كان رجل يميل إلى العدالة، لم يكن يساريا بالمعنى اليساري للأيديولوجيا، لكنه كان مؤمن بقيمة الحرية وبقيمة العمل وبقيمة التآخي ما بين الناس. هذه كلها أشياء اكتسبها عبر المعارف وعبر الاطلاع مع مقدراته الشخصية، هذه الكاريزما وهذا الانفتاح الذي تحدثنا عنه، إجادته لأكثر من لغة، ملامسته لأكثر من ثقافة. يعني هذا الرجل الذي نحن نتحدث عنه اليوم باسم جون جارانغ، هذا هو ليس اسمه جون، هو اسمه جارانغ. اسم جون هذا هو الاسم الكنسي الذي كان لابد أن تحمله حتى تدرس في المدرسة الإرسالية، لا تستطيع أن تذهب إلى المدرسة باسم جارانغ. فمن طفولته
1: اسمه
2: الشخصي هو جارانغ وليس والده ولا عائلته، فكان لابد أن يكون جون جارانغ حتى يقبل في المدرسة. فالاسم هذه علامة الهوية الأولى، العلامة الثقافية، لأنه ينتمي إلى قبيلة الدينكا ويحمل هذا الاسم المبجل عندهم، كان لابد أن يتنازل عنه.

0: يضيف إليه اسما آخرا حتى يقبل في هذا العالم الحديث. هذه بداياته منذ الصبا. هذا حدث لأشخاص كثر من ذات عرقه ومن غيرهم من السلطة الإنجليزية في ذلك الوقت ومن المجتمع العربي. يعني نائب رئيس مجلس السيادة اليوم في السودان القائد مالك عقار مثلا، هو اسمه الأول ليس مالك أيضا لأنه اسمه المحلي بلغته المحلية يبدو صعبا في النطق العربي، هو ناجفة أو شيء كهذا. يعني ينطق أقرب لاسم نجفة. فالرجل في المدرسة اضطر أن يغير اسمه إلى اسم مألوف للأذن العربية. نعم.
1: سؤال سريع، هل هو بتعث على حساب أسرته أم على حساب الدولة؟
0: على حساب الدولة بعد توقيع اتفاقية السلام.
1: إذن يعيدنا هذا إلى نقطة البدء وهي نقطة النهاية وهي نقطة الوسط التي نطوف حول هوية السودان. جون غرانغ معجون بهذا السؤال الحاد، هذا السؤال الوجودي حول السودان، شمال أو جنوب، إسلام أو مسيح، عرب أم أفريق. نتابع هذه القضية الملتهبة ولكن بعد هذه الاستراحة القصيرة.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل،
1: نلاحقه
2: يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. جون غارنغ وهوية السودان، أو هوية السودان، شمال جنوب إسلام مسيحية عرب أفارقة، كل هذه الأسئلة يفضي بعضها إلى بعض وآخذ بعضها برقاب بعض، وهي العنوان المكبسل ربما والجامع المانع حول قضية جون غارنغ الذي مات في حادث مأساوي، وهو زعيم من زعماء السودان وسيد من أسئلة من سادة السؤال المصيري والوجودي، من هو السوداني وما هو السودان. معنا كان وما يزال الأستاذ حمور زياد الروائي والكاتب السوداني. استأذنك أستاذ حمور نستعرض هذه المادة حول موضوع الشمال والجنوب في السودان الذي ما زال حيا، هذا السؤال.
11: الأفارقة المستعرية

0: شمال السودان. الأفارقة السود المستعدين في شمال السودان عجزوا تماما عن أن يتعايشوا مع الأفارقة السود غير المستعربين ممثلين في جنوب السودان. خلاف عمومياتهم إذا ديل عجزوا معناها العرب العاربة سوف تكون أعجز ألف مرة من أن تتعايش مع الأفارقة السود المستعربين.
1: اتضح تماما أنه حقيقة جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بحتا.
2: صحيح.
1: ولا والشمال والسودان لم يصبح عربيا.
2: نعم. والبحث عن صياغة الهوية.
1: أيوة. فهي دي القضية. لكن المسكوت عنه في هذا في الجانب الغربي من السودان ده برضو يحتاج لنقاش كثير.
3: إذن جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بالكامل فيه بصمات وأثار عربية، شمال السودان لم يصبح عربيا بالكامل فيه أثار وبصمات أفريقية عن العروبة والأفرقة.
4: والحقيقة أنا لست على اطلاع كامل على السياق الذي تحدث فيه دكتور محمد جلال هاشم هنا على مسألة إن الشمال والجنوب في الهوية، لأنه ما أعرفه عن أفكار الرجل أنه هو يؤمن أيضا بالسودانوية، أنه لا يمكن أن يكون هناك سودان عربي خالص أو إفريقي خالص، أما أن يكون الجنوب نفسه ليس إفريقيا أو الشمال ليس عربيا إلى حد كافي، فيعني ربما هذه من تفاصيل أفكاره أو أنه السياق يعني
3: لا لم يكن رأيك أنت.
4: لكن في العموم أنا أتفق طبعا معه مع دكتور محمد جلال هاشم ومع دكتور جور في أن يعني لابد من مزج الطرفين في النهاية، يعني لا يمكن محاولة أن يعيش طرف بمعزل عن الآخر أو أن يعيش طرف مهيمنا على الطرف الآخر. جنوب السودان وشماله كان لديهم مشكلة منذ التأسيس، هذه مشكلة يعني لم ينجح السودانيون بعد ذلك في حلها، رغم أنه في أمثلة أخرى أنه مثلا كان هناك ما يعرف لدينا بالحلف السناري في القرن السادس عشر، حصل تحالف ما بين مكونات عربية ومكونات غير عربية، فهذه شكلت جزء من هوية إنسان وسط وبعض أجزاء شمال السودان. لم نحاول أن نفعل شيء مثل هذا الحلف بشروط العصر الحديث في دولة مواطنة حديثة مع أبناء الجنوب أو حتى مع أبناء غرب السودان. كان هناك دائما الفكرة حول أنه لا بد أن نكون شيئا واحدا، إما أن تكون عربيا مثلي أنا كامل العروبة، إما أن تكون عربيا مثلي، أو أنا كامل الأفريقانية وعليك أن تكون إفريقيا مثلي، أو أن هذه البلاد لا تسعنا. وأعتقد أن هذا الطريق الذي بدأناه من مدخل خاطئ هو ما أوصلنا إلى اليوم أن دولة جنوب السودان التي انفصلت عن شمال السودان بعد نضال طويل من أجل أنها لا تستطيع أن تتعايش هذه الثقافات وهذه الهويات مع بعضها، دولة جنوب السودان منذ العام 2011 منذ أن استقلت هي أيضا تعاني من اقتتال داخلي وتعاني من صراع هوياتي أيضا داخلي، لم تستطع أن تجيب على أسئلتها الداخلية الخاصة بالهوية، رغم أنها الدولة الوليدة من أفكار دكتور جون غارك، لأن دكتور جون غارك لم يكن يؤمن بهذه العزلة، أن يذهب أبناء العرق الإفريقي أو أبناء الديانة المسيحية ليكونوا دولة لوحده، إنما كان يتحدث عن خليط جامع يجمع كل هؤلاء الناس بعضهم. الشمال أيضا الذي ظن أنه بالتخلص من جنوب السودان سيتخلص من مشاكله دخل أيضا في حروبه الداخلية، يعني من العام 2003 قبل حتى انفصال جنوب السودان بدأت الحرب في غرب السودان التي كونت لنا ميليشيات الدعم السريع وحمايتي سلطوي وثقافي وهوياتي، ووصلنا فيه اليوم إلى هذا الصراع الذي يكاد فيه السودان أن يتفكك.
3: بالمناسبة شمال السودان في مسيحيين أعتقد،
4: في مسيحيين في شمال السودان وفي أفارقة في شمال السودان.
3: هو خالص
4: يعني دكتور محمد جلال هاشم ينتمي مثلا إلى عرق النوبي في شمال السودان. جنوبهم مباشرا توجد أعراق عربية ثم بعد ذلك أعراق غير عربية، على الشرق المجاور للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر هناك حاميون ولهم علاقات أيضا بالمملكة العربية السعودية وباليمن، لهم امتدادات في الجزيرة العربية. السودان خليط، كما أن غربه أيضا له امتدادات بوسط إفريقيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وصولا إلى النيجر ومالي.
3: ما فيش حاجة خالصة،
4: لا يكاد يكون هناك شيء خالص في السودان.
3: يعني
4: حتى قبائل الجنوب هي لديها ارتباطات وامتدادات في وسط إفريقيا وفي كينيا وفي يوغندا. وحتى قبائل الوسط التي تعتبر أنها منعزلة وليس لها امتدادات تنسب أنفسها إما إلى الأرومة العربية، ينتسب إلى العباس مثلا أو ينتسب إلى غيره من الصحابة أو ينتسب إلى المغرب العربي أو إلى سادة من التصوف، فهم أيضا لا يعتبروا أنفسهم أبناء هذه الرقعة مقفولة، هم أيضا امتداد خارجي.
3: جميل. إذن هذا يفضي بنا إلى عقدة العقد ومفتاح المفاتيح إن شئت القول، وهو موضوع الهوية السودانية. ما الذي يجمع السودان؟

0: يعني مع السوداني إذا الأمر بهذا التنوع الغزير، هذا التنوع الغزير. دعنا نشاهد هذه المادة الختامية.
1: العروبة لا يمكن أن توحدنا، الأفريقانوية التي تعارض العروبة لا يمكن أن توحدنا، الإسلام لا يمكن

0: السودانوية والإفريقانية اللي لغاية نهاية النزوة. أنا ما أعرف الناس دي بيتكلموا عن السودانوية.
1: بسأل سؤالين على السريع، ما الفرق بين السودانوية والأفريقانية كهوية؟ والسؤال الآخر بعد أن تجيب، ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟
2: الإفريقانية هي يعني هوية جامعة للعرق الإفريقي والثقافة الإفريقية، مثل ما تجمع العروبة العرب. يعني الهوية المشتركة تقوم على عدة عوامل، منها التاريخ المشترك، الوجدان المشترك، أحيانا اللغة كحامل للثقافة، حتى لو اختلفت اللهجات أو حتى لو اختلفت اللغات ذات الأصول الواحدة وغيرها. يعني الثقافة الأوروبية مثلا هي واحدة رغم اختلاف لغاتها، لكن لديهم تاريخ مشترك، لديهم أفكار وعقائد وفلسفات تجمع فيما بينهم. فهذه بعض محددات الهوية التي تجمع الأفارقة فيما بينهم. معاناة من تاريخ استعماري مشترك، رغم أن هذا مثلا دول استعمرتها بريطانيا، دول استعمرتها فرنسا، لكن هذه المعاناة المشتركة، هذا الكفاح المشترك الذي يجعلني أنا مثلا اليوم رغم أن ننتمي نحن سويا إلى العروبة، عندما نسمع اسم جمال عبد الناصر أو تاريخ الوحدة العربية هناك شيء يستثار فينا. أنا مع هذا الجانب العروبي، عندما أسمع اسم مثلا يوليوس نايريري أو قادة التحرر الإفريقي أو لومومبا، باتريس لومومبا أو غيرهم، هناك شيء أنا أعرف أن هؤلاء يحملون قضيتي أيضا، رغم أن أنا لست من بلدانهم، لكن هذه هي الهوية الإفريقية، الوجدان المشترك والجامع المشترك. دكتور جون غرن يعتبر أن ما يمكن أن يوحد السودانيين ليس
1: ننتقل للسودانوية،
2: ننتقل للسودان، نعم، ليس بالضرورة أن يكون نكروما هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين، وليس بالضرورة أن يكون جمال عبد الناصر هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين. ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن، لدينا تاريخ مشترك في هذه الرقعة الجغرافية. إذا لم يكن مشتركا يمكن أن نصنعه،
1: يصنع،
2: نخلق تاريخنا المشترك. نعم، ما الذي يمنع؟ ما هذا ما فعله مثلا التحالف السناري كما أخبرتك من قبل في السودان، وما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ما حدث في بريطانيا الأنجلو ساكسون، ما حدث في المملكة العربية السعودية، ما حدث في كل العالم. أنه يحصل امتزاج ما بين عدة يعني مكونات ثقافية وعدة هويات عبر إطار واحد من التعايش، هذا يخلق هوية جديدة. يعني الأنجلو ساكسون هم مكونين من قبائل هاجرت إلى بريطانيا، وجدت قبائل موجودة هناك كانت في حالة صراع مع الفايكينج، في النهاية كل هؤلاء شكلوا هوية الأنجلو ساكسون الموجودين الآن البريطانيين. هذه هوية يمكن أن تتعايش وتخلق لنا شيئا جديدا. فنحن نريد تاريخ مشترك، لأنه ما اكتشفناه في حرب جنوب السودان والآن حتى في هذه الحرب التي تدور الآن، أنه ليس هناك تاريخ مشترك لدى قطاعات كبيرة جدا، هناك أقاليم لا تعرف بعضها البعض، وليس هناك ما يجمع بينها. هذه الهوية هشة جدا، لدرجة أنه من السهل أن تجد كل طرف من الأطراف يقول أنه هو السودان، وأن الآخر لا يمثل السودان، والآخر أجنبي أو وافد لاسمه أو للونه أو لدينه أو لثقافته. القبول بفكرة أن هناك سودان ليس لديه ملمح واحد أو ملامح واحدة
1: جامع،
2: إنما هنا هو خليط، لوحة تجمع ملامح وأسماء وأفكار وأديان وثقافات مختلفة، ما يوحدها هو هذا الكفاح المشترك من أجل هذا البلد، هذه المصلحة المشتركة.
1: جميل، كلام رائع، لكن لقائل أن يقول هذا عنوان عريض، هل ثمة أولا تنظير له وتعميق وتجذير له فكري تاريخي تربوي في التعليم، أما أنه يعني أوكي إحنا سودانيين، يعني إيش سودانيين؟ فهم علي؟ يعني أقصد هل في شغل في عمل على القصة دي تم؟
2: وهناك محاولات طبعا، يعني غير محاولة دكتور جون غرينغ، لأنه الرجل غير يعني عمله الفكري والسياسي كان، لأنه حاملا للسلاح أيضا محاولة أنه يدخل في مواجهات المسلحة هذه، لكن هناك مفكرين كتبوا عن هذه المسألة، دكتور منصور خالد، دكتور محمد جلال هاشم وغيرهم، دكتور بكر آدم إسماعيل، تحدث كثر عن مسألة الهوية الجامعة السودانية. لكن للأسف في النهاية هذه الحرب الحالية يعني فجرت الأمور بشكل جعلت حتى الأفكار السابقة تختبر، فأصبح لدينا نظريات وأفكار جميلة كانت تقال قبل 15 إبريل 2023، ولكن بعدها تغير الأمر. يعني عندما وصلت الحرب إلى كل بيت وأصبحت الدماء على كل باب، أصبحت الأفكار أكثر حدة وأكثر شراسة، وأصبح الناس يميلون إلى التطرف ومحاولة النجاة لأنها أصبحت مسألة وجود. ففي هذه المرحلة رغم أهمية التنظير لما يمكن أن يجمع كل السودانيين، إلا أنه من الصعب أن تفكر وسط إطلاق الرصاص.
1: أبو تمام يقول بصرته بالراحة الكبرى فلم أرها تنال.

0: إلا على جسر من التعب. للأسف للأسف قد تكون هذه الحروب اللي هي يبدو في ظاهرها أنها على الهوية وممكن في باطنها على السلطة هي الضريبة التي تدفع لأن يعرف السوداني أن ليس له إلا السوداني الآخر. ربما
1: هو في كل تجارب البشر في العالم الحروب والتجارب السيئة يمكن أن يستفيد منها الناس ويخرج منها بدروس حتى لا يرجعوا إلى ما كانوا عليه، لكن في بعض التجارب البشرية أيضا يدمن الناس الفشل ويعيد تكرار التجارب.
0: يدمن هذه مخيفة. يدمن. متفائل بمستقبل السودانوية؟
1: الحقيقة أن الفكرة نظريا كما تفضلت هي جيدة ولامعة وجاذبة، لكن المحك الحقيقي هو تنفيذها. هي فشلت حتى هذه اللحظة. انفصال جنوب السودان يعني فشل الفكرة، لأنه لو كانت نجحت هذه الفكرة وآمنا بها لظل السودان موحدا. الحرب الحالية أيضا تشير إلى فشل هذه الفكرة، لأن في تقديري ستقود إلى انفصال السودان شرقا وغربا في, في, في, في الأيام القادمة،
0: بعد أن كان شمالا وجنوبا.
1: فهذا يدل أن هذه الفكرة حتى الآن للأسف لم تنجح. هل هي جيدة؟ أنا نظريا أعتقد أنها جيدة، أعتقد أنها هي طوق النجاة، لكن كيف نستطيع أن نجعلها فاعلة وتنجح؟ هذا هو السؤال.
0: نرجو النجاة للسودان وأن يجد طوقه الذي يعبر به هذه الأمواج العاتية والمخيفة بصراحة. والسودان شعب محبوب من كثير من الناس، لا أقول كل الناس، لا ما في إجماع، بس من كثير من الناس، وأنا أعرف ذلك عن عيان ويقين، خاصة في الخليج وفي السعودية. أشكرك في ختام هذا التطواف الذي انتهى بشجن، لكن نرجو أن يكون يعقبه فرح عن السودان، الأستاذ الكاتب والروائي السوداني حمور زياد. أشكرك غاية الشكر. وأشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لنا في هذه المساحة حول هوية السودان، ممثلة في حياة وأسئلة وأفكار الدكتور جون جرنك. مع السلامة.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
9: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
8: أنت شخصياً قد أكثر من 60 عملية أطلق سراح رهائن ومختطفين.
9: Quel soit aérien dans un avion, quel soit sur un bateau, ou quel soit sur terre, on dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
8: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
9: Un tireur d'élite du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
8: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
9: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
10: كريستيان بروتو بلا تحفظ السبت المقبل 11:30 على شاشة العربية.
11: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء، ونبدأ الموجز بآخر الأخبار العاجلة، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول في حال قررت أمريكا التصعيد. طبعا تأتي هذه التصريحات بعد أن انطلقت صفارة الإنذار في البحرين، والداخلية البحرينية أكد هذا الأمر، ربما ما يشير إلى أن إيران قامت برد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قشم وسيريك. طبعا ترامب قال بأنه قد تضطر الولايات المتحدة إلى استكمال المهمة في إيران عسكريا. طبعا تأتي هذه التطورات بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على عدة أهداف داخل إيران، وقالت القيادة المركزية أن الهجوم استهدف البنى التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين مسيرات، إضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحوي ألغاما في مدينة سيريك. لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات جاءت ردا على استهداف إيران لنقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز. في موضوع آخر، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان. وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي ضرورة ضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل ولبنان ومنع انتهاكات بنوده. نهاية الموجز، إلى اللقاء.